لكن النهاردة هنركز على حاجة أخرى. إيه؟ الشقين دول كانوا موجودين في العهد القديم؟ لا، كان في شق واحد بس اللي هو إيه؟ التغطية. حتى تيجي الكلمة الجميلة كفارة أو كفار، اللي هو بغطي، اللي هو أقولها لك في مثال برضو. لما يجي لك فجأة ضيف وانت مش جاهز لاستقباله، وممكن يكون البيت في حالة يرثى لها من الترتيب والنظام، وتلاقي كده مثلا في حاجة شراب مرمي على الأرض، مش كده؟ أو حاجة كده موجودة على الترابيزة يعني لا تليق، بتعمل إيه؟ أنت مش تبدأ تنظف لأنه خلاص جه، أنت بتعمل إيه؟ برجلك كده بتزق الشراب تحت الترابيزة أو تحت السرير أو تحت الكنبة اللي هي قعد عليها أو الوهوة، وتجيب مفرش نظيف كده وتفرشه، كل حاجة شكلها حلو. أنت عملت إيه؟ أنت بتغطي، أنت مش بتعالج، بتغطي. في تكوين ثلاثة عمل كده، آدم وحواء عريانان، وصنع الرب الإله لآدم أقمصة من جلد وألبسهما. جلد كائن حي، الكلمة في العبري جلد كائن حي، معناها قدم أول ذبيحة، ألبسهما، غطاهم. طب يا ترى الذبيحة الحيوانية دي ردت حقوق الله؟ لا. طب عرفنا منين؟ أنه بعد ما غطاهم تمت التغطية، يعني تم علاج حالة الإنسان، ونال أدم وحواء غفران وتبريرا. لما نفهم، هنتكلم لاحقا عن التبرير، اللي هنفهمه ده التبرير، ألبسني ثياب الخلاص كساني رداء البر. ما هو ده اللي عمله الله في تكوين ثلاثة، يهوى إلهيم الرب الإله أكتم الإبن. بعد كده بعد ما عملت كده عمل إيه؟ راح طردهم خارج الجنة. الله، طردتهم ليه؟ ما انت عالجتهم. ما في شق آخر لم يتم علاجه، إيه؟ حقوق الله لم ترجع. وراح أقام شرقي جنة عدن، روح إقراها في آخر تكوين ثلاثة، مجموعة من الكروبيم اللي معهم لهيب سيف متقلب لحراسة طريق شجرة الحياة، لأنه هو متوقع أن آدم وحواء لما يروحوا يتأذوا خارج الجنة، لما رجلهم يجي فيها الشوك، ولما يواجهوا الألم والوجع، يحبوا يرجعوا، ويحبوا يرجعوا لشجرة الحياة ليأكلوا منها، عشان خاطر ينقلوا حياة إلى الأبد على الأرض، ما تديش حياة في السماء، على الأرض يلاقوا في طريقهم حراسة. طب ليه يا رب كده؟ أصل حقوق الله ما رجعتش. تم التغطية، لم تتم ترضية. فعشان كده الكفارة في العهد القديم مجرد تغطية غير كافية. ليه؟ لأنها لرد حقوق الله. أي نعم، بتعالج حالة الإنسان بالإيمان وبحسب وعد الله، اللي بيعمل كده اللي بيقدم ذبيحة الله بيدي له غفران، لكن لم يتم رد حقوق الله. عشان كده بعد كده بدأ سلسلة مهولة من الذبائح لم تتوقف، ملايين الذبائح التي قدمت، كانوا يذبحوا ويترش الدم يوم الكفارة، وحين كان يترش الدم عند مذبح النحاس في بداية الخيمة، أو عند قرون مذبح البخور في القدس، أو على الحجاب، أو على قدس الأقداس، قدس الأقداس على غطاء التابوت، ويرش الدم وتقدم ذبائح بطريقة مهولة. لكن في حاجة في العهد القديم تدل أن دي عملية تغطية مش ترضية، لسه لم ترد حقوق الله. حاجتين يؤكدوا. رقم واحد، تكرار الذبائح، معناها الذبيحة الأولى ما كفتش. لو الأولى ما كفتش، لا التانية هتكفي ولا المليون هتكفي. فعشان كده قدامهم دليل أن الترضية لم تتم. وعشان كده في نبوات في العهد القديم عمالة تتكلم عن الترضية لن تتم إلا في مجيء الإبن متجسدا. كلها نبوات عهد قديم بتقوله أقدم الذبيحة، لكن خلي بالك الذبيحة دي غير كافية، الدليل تكرارها. رقم اتنين، الدليل أنه في نبوة عن مجيء الذبيحة الحقيقية جاية، حمل الله. رقم ثلاثة، كان الله لما سكن في الأرض في خيمة الاجتماع سكن في جزء اسمه قدس الأقداس، يحجبه عن القدس اللي هو بيدخل ليه الكهنة للعبادة، حاجة اسمها الحجاب. الحجاب ده مصنوع من أربع خيوط منسوجة إشارة إلى المسيح، بس النسيج فيه رسم كروبيم. عارفين بيقول لهم إيه الكروبيم ده؟ بيفكرهم، بيقول لهم فاكرين اوعى تدخل، لو شديت الحجاب ودخلت تموت فورا. وده اللي كان يحصل حتى لو رئيس الكهنة نفسه لا يجرؤ، ولا الكهنة يجرؤون، ولا حد من عامة الشعب يجرؤ أساسا إلى الدخول إلى القدس. ليه؟ لأنه عارف إن في حجاب. يا رب أنت ليه محتجب وراء الحجاب؟ لأنه لم يتم ترضية، وظلت الذبائح تقدم وتقدم والحجاب لم يشق. يبقى العهد القديم وهما بيقدموا الذبائح تكرارها بيعلمهم انها غير كافية. النبوات عملت لهم الحل القادم.

في تجسد الابن. وجود الحجاب غير مشقوق والكروبيم في نسيج الحجاب يقول له اوعى تدخل لو دخلت تموت، يقول له انه لم يتم حل حقيقي لمشكلة الخطية، ما زالت الخطية مشكلة قائمة قدام الله، مع ان الانسان في الشعب او في الامم سواء شعب اسرائيل او الامم بينال الغفران وبينال التبرير، تغفر خطاياهم وينالوا التبرير ورايحين السماء على حساب كفارة المسيح اللي لسه النبوات بتتكلم عليها، لكن هو شايفين قدام عينيهم ان الذبيحة غير كفاية. للدرجة مزمور 40 قال لهم صراحة، الله بيتكلمه في مزمور 40، داود بيقول الله بذبيحة وقربان لم تصر. يعني مزمور 40 بيقول له قدم الذبائح بس انت عارف ان دي مش دي الحل، قدم الذبائح وتكرارها يدل ان غير كفايه، قدم الذبائح وانت عارف ان النبوات عملت تشاور الى المسيح، قدم الذبائح وانت عارف عدم كفايتها لان الحجاب ما زال موجود والاقتراب الى الله مستحيل. ما الحل؟ اتى المسيح، ذهب للصليب وغابت الشمس وجاءت الظلمه ودخل هو في الظلمة اللي احنا عايشين فيها بسبب خطايانا، وحمل هو نفسه في جسده خطايانا، وذهب لمواجهة كل غضب الله وعدالة الله وبر الله، ليحقق محبة الله ورحمة الله وشفقة الله ولطفه وإحسانه تجاهنا بطريقة قانونية، ليصنع ترضية برد كل حقوق الله في الصليب بسبب موته الكفاري اللي احنا ما نقدرش نفهم ما اجتازت فيه نفسه من ألم. ما نقدرش نفهم لما بيقول في مزمور 22 أنقذ من السيف نفسي، ما نقدرش نفهم وهو بيشاور في مزمور 22 وفي تكوين 15 على حاجة كان بيعملها إبراهيم مع الذبائح التي قدمها لما يشقها من الوسط. ما نقدرش نفهم إيه اللي كان بيشعر بيه بالضبط وإحنا بنقرأ في تكوين 15 وإذا تنور نار يجوز بين القطع. ما نقدرش نفهم يعني صار هو ذبيحة الخطية، صار هو الكفارة، وإن الذبيحة دي كانت تذبح وتحرق بالكامل فتشتعل فيها النار. ما نقدرش نفهم بماذا يشعر، ما نقدرش، ما اكتزناش نفس الخبرة، لكن شفناه في مزمور 22 وهو بيقول له أنقذني من فم الأسد، أنقذ من السيف نفسي. شفناه في مزمور 69 وهو بيقول غرقت في حمأة عميقة وليس مقر، خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي. كما لو كان الفلك اللي هو إشارة إلى المسيح، على فكرة الفلك من خشب الجفر كفارة، نفس الكلمة كفارة اللي هو غطاء لنوح وزوجته وأولاده من الغضب بتاع الطوفان، لو الفلك نطق هيقول لنا مزمور 69 خلصني يا الله لأن المياه قد دخلت إلى نفسي، غرقت في حمأة عميقة وليس مقر. لو يونان فهم شوية يونان يقول لنا من جوف الهاوية صرخت وهو يغوص في أعماق المياه، إشارة برضو في مزمور 69 إلى هذا الأمر. ما نقدرش نفهم اللي اكتاز بيه، لكن نفهم حاجة واحدة بس، حاجة واحدة بس، إنه عند انتهاء هذه الساعات المرعبة اللي اكتاز فيها المسيح اللي احنا ما نفهمهاش، صرخ بصوت عظيم إلهي إلهي لماذا تركتني، ثم صرخ قد أكمل، وقال له في يديك أستودع روحي، ونكس الرأس وأسلم الروح، وحدثت حاجة مهولة في الهيكل، انشق حجاب الهيكل من الوسط من فوق إلى أسفل، أي أن الضربة التي شقت الحجاب جاءت من فوق. الله بيقول للناس تمت الترضية، تمت رد كل حقوقي. فيليمون بيقول لأونوسيموس كل الظلم اللي عملته معايا وكل السرقة انتهت، ارجع يا أونوسيموس. الله بيقول للإنسان ارجع، تعالى، لا أطالبك بشيء، مش مطلوب منك تعمل حاجة تاني، تعالى البس البر، تعالى خد المسيح المخلص. هي دي أسس الخلاص اللي هنتحدث عنه في حلقات لاحقة. أحبائي، كان لابد من كفارة المسيح التي أزالت الخطية تماما من قدام الله وحلت المشكلة معانا. يتبقى حاجة واحدة بس، أنك ترجع لتقبل.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فصر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

اهلا بيكم مشاهدينا الاعزاء وحلقه جديده من برنامجكم عيش حلمك. حلقتنا النهارده بعنوان سيبنا اتكلم. عشان نقدر نفهم بعض محتاجين ان احنا نسمع بعض. حد قالك قبل كده سيبنا اتكلم؟ او خلينا اكمل كلامي للاخر، انت ليه بتقاطعني؟ بنقع في اخطاء كتير واحنا بنسمع الاخرين، وعشان كده احنا مش بنفهمهم. خلينا نشوف ازاي احنا ممكن نسمع الاخرين ونقدر نفهمهم علشان نقدر نحقق احلامنا واهدافنا. خليكم معانا، هنروح نشوف الدراما دي ونرجع لكم مرة تانية. وعيش حلمك.

أنا عايزة أتكلم معاكم، مستنياكم، ما تتأخروش.

0: انتو ليه زعلانين مني؟ ليه اخدين مني موقف؟ من فضلكم اسمعوني، اسمعوني مرة واحدة بس. من وانا طفلة صغيرة ممنوع اني اتكلم، ممنوع اني اقول رأيي. فاكر يا بابا؟
1: انتي ايه؟ غبية؟ لازم تعرفي ان انتي بنت، عارفة يعني ايه بنت؟ والبنت المؤدبة المحترمة لازم تسمع الكلام من غير ما تفتح بوقها. وادي العروسة اهي اهي اهي اهي.
0: حتى انت يا ماما كان ابسط حاجة عندك انك تضربيني، حتى لو من غير سبب. بس انا بحب الجيبه دي، وحاولت اقنعك كتير بس انتي ما كنتيش بتسمعيني. انا من حقي ان انا اختار. حتى الانسان الوحيد اللي حبيته، فاكر يا بابا يوم ما جيت قدمني عملت معاه ايه؟
2: انت قدامك حل واحد بس، تبعد عن بنتي وتنسى انك تعرفها خالص.
3: طيب ممكن تسمعني؟
2: نادى خلاص هتتجوز ابن عمها، اتفضل. ادخلي على اوضتك.
0: نسيتوا ان ليا مشاعر، ودايما كنت بحاول اوصل لكم ده، وانتوا ولا انتوا هنا. اتعاملتوا معايا على اني آلة تدوها اوامر وهي تنفذ وبس. ولما كانت بتحب تعبر عن رايها ما كانش في رد فعل غير الاهانه والتجريح. وبعد كل ده مستغربين انا ليه دورت على حد يسمعني؟ ما تردوا، ساكتين ليه؟ ردوا. انتوا دايما كده بتسدوا ودانكوا عن الكلام اللي ما بيعجبكوش. بعد اذنكم.

ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. زي ما شفنا ندى كانت مشكلتها الكبيرة ويمكن دي مشكلة ناس كتير إن مفيش حد مديها فرصة إنها تتكلم. بابا وماما نسيوا إن هي عندها مشاعر ورغبات وممكن تكون بتحب حاجات وما بتحبش حاجات. خلينا نشوف إيه اللي بيحصل وإزاي إحنا ممكن نتواصل مع بعض وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. نروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد ما شفنا المشهد الدرامي وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. يعني أنا عايزك تلاحظ لما تروح في زيارة عائلية وتلاقي الناس كلها قاعدين مع بعض وكلهم بيتكلموا في بق واحد ومحدش فاهم أي حد، ازاي بيعمل ده بيعملوا ده ازاي مش عارف. حتى تشاهد في بعض الحوارات التلفزيونية لما يكون في عندنا أكتر من ضيف وبرضه كلهم بيتكلموا مع بعض ومحدش بيسمع التاني. طب ازاي احنا ممكن نفهم الناس التانية؟ ويا ترى ايه الفرق بين الاستماع وبين الانصات؟ وازاي اتعلم طريقة انصت بيها للآخرين عشان اقدر افهمهم؟ احنا محتاجين نسمع بعض علشان دي أداة مهمة جدا من أدوات التواصل مع الآخرين. ومش بس أداة مهمة في التواصل مع الآخرين، احنا لما انا بتكلم، يعني انا قاعد معاكم بتكلم في الحلقة دي، طب ما انا عارف اللي موجود عندي، طب ما انا لما هقوله ما انا عارفه. لكن لما بسمعك انت وبسمع مشكلتك وبتقولي على احتياجاتك ورغباتك انا بفهمك، بفهم ايه اللي انت عايزه بالظبط.

لما افهم اللي انت عايزه بالظبط ممكن اديلك بالتحديد اللي انت عايزه. لو انا عندي دلوقتي ارنب والارنب ده انا عايز اديله حاجه، فانا هديله حاجه من الحاجات اللي انا باكلها، هديله لحمه، لحمه غاليه واللحمه مهمه بالنسبه لي، ولكن بالنسبه للارنب مش مهمه خالص، ملهاش اي اهميه، كل اللي هو محتاجه هو محتاج جزره. طب انا اعرف منين احتياجاته وانا اللي على طول انا اللي بتكلم؟ اعرف منين اهتماماته وانا اللي برغي باستمرار علشان اقدر اعرف احتياجات الاخرين واقدر اعرف رغباتهم وايه اللي هم عايزينه مني بالتحديد ونتواصل مع بعض؟ لازم نسيبهم يتكلموا، لازم نسمعهم، لازم نتعاطف معاهم. بنقع في حاجات كتير واحنا بنسمع. لما بسأل حد بقول له انت بتعرف تسمع الاخرين طبعا يقول لي طبعا انا بعرف اسمع الاخرين، هي دي محتاجه حاجه؟ ما انا اهو بسمعك اهو. طب هقول له طب انت بتعمل حاجه من الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي دلوقتي من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع بعض؟ يقول لي طب قول. هقول له اول حاجه، وانت بتسمع الاخرين بتبقى قاعد عشان تجهز الرد؟ يعني انت عمال تسمع التاني وعمال تهز في دماغك وانت مش سامعه خالص تقريبا، انت مجرد ان الكلام بيخش من هنا ويطلع من الناحيه التانيه وانت جوه دماغك انت عمال تجهز الرد، انا هرد عليها اقول له ايه؟ لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تنصت للاخرين. من الحاجات التانيه ومن الاخطاء التانيه اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع بعض ان احنا بندور على الغلطه. تبقى قاعد انت بتسمع وعمال تهز في دماغك برضه بس انت عمال تتصيد الاخطاء، تشوف هو غلط فين، ويا ترى الكلام اللي هو بيقوله لي ده زي الكلام اللي هو قاله الاسبوع اللي فات ولا غيره، وتبدا تدور على الاخطاء اللي موجوده في كلامه علشان تمسكها له وتقول له انت غلطت. لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. او احنا بنعمل حاجه تانية، احنا بنسمع الاخرين ونقعد برضو نهز في دماغنا علشان نغير الموضوع. تلاقي واحد داخل بيتكلم معاك في موضوع مهم بالنسبه له وليكن عنده مشكله، فانت تسمعه وبعدين اول ما هو يخلص تكلمه انت وتغير الموضوع خالص لان انت مش عايز تسمع مشاكله ومش عايز تهتم باللي هو بيقوله. لو انت بتعمل كده يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. حاجه تانية مهمه بقى، خطأ كبير جدا، بتسمع الآخرين علشان تقول سيرتك الذاتية أنت. يعني مثلا واحد جاي بيقول لك ده أنا امبارح كنت في الشغل والمدير بتاعي خصم لي 5 أيام علشان اتأخرت أو عشان غلطت في التقرير. تقول له مدير إيه بقى، أنت شفت المديرين؟ ما أقولكش بقى أنا على المدير بتاعي أساسا، ده المدير بتاعي عمل معايا كذا وبعدين وداني الأسبوع اللي فات رحت اسكندرية، وأنت عارف أنا لما رحت اسكندرية أساسا لأن أنا أصلا من اسكندرية. وتقعد تتكلم وتفتح في مواضيع وتكتب وأنت وتقول سيرتك الذاتية وتنسى تماما الشخص هو كان جاي يكلمك في إيه. لو انت بتعمل حاجه من الحاجات دي يبقى انت ما بتعرفش تسمع الاخرين. من الاخطاء اللي احنا بنعملها واحنا بنسمع الاخرين ان احنا واحنا بنسمعهم بنكون مش معاهم. يعني ممكن تكون قاعد بتهز دماغك بس انت اساسا في مشاكلك الشخصيه، او انت بتفكر انت هتعمل ايه بكره، او بتفكر في حاجه انت ناوي تعملها او عملتها او مشكله موجوده عندك وعمال تهز دماغك وتقريبا بتقول للناس ان انا سامعكم بس الحقيقه انت مش سامعهم. وبعدين يجي يسالك سؤال تقول له ها وانت كنت بتقول الموضوع ده؟ لان انت كنت بتتظاهر بان انت سامعهم. لو انت بتعمل حاجه من الحاجات دي يبقى انت برضه مش بتسمع الناس ومش بتديهم فرصه ان انت او هم يقولوا لك على اللي هم محتاجينه عشان تفهمهم. من الاخطاء اللي احنا بنقع فيها واحنا بنسمع الاخرين تقدم الحلول. يعني واحد جاي يقول لك على حاجه فانت تفضل سامع سامع سامع وفي النهايه تبدا تدي له روشته هو ايه اللي المفروض يعمله، تبدا تقول له على الحلول. واحيانا كتير ده بيحصل بيننا بقى وبين مراتنا. يعني انا بيني وبين مراتي ببقى متخيل ان هي لما تقول لي مشكله مع الاولاد ان انا المفروض ان انا اقول لها الحلول. ودي مشكلة بتحصل كتير بين الأزواج وبين بعضهم، المرأة بتحب تتكلم، بتحب تعبر عن مشاعرها، الراجل لما حد بيقول له عن مشكلة بيقدم حلول، فإحنا أحياناً بنبقى متهيأ لنا إن هي محتاجة مننا حلول، هي الحقيقة مش محتاجة حلول، هي فقط محتاجة حد يسمعها، هي فقط محتاجة حد يتعاطف معاها، هي فقط محتاجة حد ينصت ليها. لو أنت بتعمل كده مع مراتك لو سمحت اسمع الناس وما تقدمش حلول إلا لو هم
طلبوا الحلول.

0: خطأ تاني احنا بنقع فيه واحنا بنسمع بعض واحنا بنتواصل مع بعض، ان انت بتسمع الاخر عشان تخش معاه في جدال، تبدأ يقول لك هو الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، وتخش مع بعض انتوا الاتنين في جدال. عايز تثبت ايه للناس بالجدال؟ عايز تثبت ان انت صح؟ ده معناها ان انت حاسس من جواك ان انت مش صح، لان انا لو حاسس من جوايا ان انا صح مش محتاج ان انا اخش معاك في جدال. اخش معاك في جدال ليه؟ ما انا ممكن ببساطة جدا انسحب من الجدال ده، لان في النهاية الجدال بيخليني اخسر الطرف اللي قدامي حتى لو انا كسبت الجدال. بنسمع الاخرين عشان نجادل معاهم، يبقى احنا مش بنعرف نسمع الاخرين ومش بنعرف نتواصل مع الاخرين. خطأ اخير احنا بنقع فيه واحنا بنسمع الاخرين، ان انت بتكون حاكم عليهم وانت بتسمعهم. انت بتحكم وبتنقدهم وانت بتسمعهم، وبالتالي انت مش سامع اي حاجه، انت فقط بتحكم عليه وبتنقده في كل حاجه هو بيقولها. خليكم معانا، هنروح نشوف اللعبه دي ونرجع لكم مره تانية، وسيبنا اتكلم. لعبتنا النهاردة لعبة ظريفة جدا، وهي عبارة عن فريقين، الفريق الأولاني هو ألف والفريق الثاني ب. مطلوب من الفريق ألف إن هو معاه رسالة ويوصلها للفريق ب، وده هيحصل مع بعض في نفس الوقت، كل واحد معاه رسالة مختلفة، وب مفروض إن هو يكتب الرسالة اللي هو هيسمعها، وقدامنا بالظبط دقيقتين بعد ما هصفر. جاهزين؟
1: أنا النهاردة
2: امبارح
1: أنا كان عندي حاجات مهمة جدا، فشت الحياة اللي بتساعد حاجات اللي بتساعد الناس على النجاح،
2: أصحى شوية
1: الجوازة دي حاجة من الحاجات المهمة جدا في الحياة اللي بتساعد الناس على النجاح
3: علشان
1: والاستقرار
3: أنا بحب
1: في حياتك. لكن يا ويلك لو اتجوزت
2: حساسة أوي،
1: تشتري فكرة نكدية كل يوم تعمل لك مشكلة
3: مفيدة
1: استقرار في حياتك.
3: واحد
1: فات
3: وبعدين
1: عايز اتجوز واحده
3: واحد
1: علشان
3: اقدر
1: في عياده
3: يعني قوي،
1: كل يوم تعمل لك مشكله مع الجيران،
3: الشغل
1: تعمل لك مشكله
2: يعني بيعالج الحمير،
1: مشكله مع العيال
2: والبهايم،
1: ومشكله معاك
4: واللي
1: لما تبقى مش طايق نفسك
2: متضايق جدا
3: علشان اشتري،
1: ودايما تقول لك على العيال
4: اصعب شويه،
3: والحياه كنت عاوز
1: اشتري علشان هو معلش عارف اعمل ايه،
3: وبعدين عاوز
1: المشكله دي
2: صاحب البهيمه
3: انا احلى عرفت لانه وجعني قوي
1: ودخل
3: وانا رايح الشغل.
1: ستوب. طيب عايزين نقرا كده حاجه من الحاجات اللي كتبت هنا، من الحاجات اللي انا بحبها. طيب عايزينك انت تيجي تقراها، تعال اقرا لنا كده وشوف ايه اللي حصل هنا.
5: من الحاجات اللي بحبها اني اقرا كل يوم نص ساعة وانا رايح الشغل، دي وانا رايح الشغل بشوف كتير جدا من الناس، واحد بيبيع فجل،
1: ايوه،
5: واحد بيبيع جرايد،
1: ايوه،
5: واحد متخلف،
1: ايوه،
5: واحد دكتور، كتير من الناس بتشتغل شغلانات مختلفة، والاختلاف ده يرجع لاختلاف الناس، وده شيء طبيعي جدا في الحياة لأن الحياة مختلفة ومش ثابتة.
1: قول لي ايه الرسالة دي وصلت صح؟
5: تقريبا
1: وصلت صح. ايه اللي خلاك توصلها صح؟
5: يعني كنت بقول بالراحة ومش مستعجل، يعني كان دقيقتين وقت كويس، يعني
1: كنت مركز معاه؟
5: كان
1: مركز معايا. طيب عايزين نشوف رسالة تانية كده من الناس، وريني الرسالة اللي معاك، قول لنا كده ايه اللي انت قرانا الرساله دي وشوف وصلت صح ولا لا.
6: امبارح انا رحت لواحد صاحبي لقيته عنده مشكله في الشغل،
1: شغلانه
6: حساسه قوي يا سيدي، وشغال دكتور بيعالج الحيوان
1: مش الناس
6: يعني بيعالج الحمير والبهايم ببلاش. ولقيته متضايق جدا لانه.
1: طيب قول لي الرساله دي وصلت صح؟
6: لا
1: ما وصلتش صح،
6: مش كامله.
1: طيب ايه اللي انت كنت محتاجه علشان توصل رسالتك صح ليه؟
6: اكيد يعني يكون مركز معايا اكتر، وما يكونش في صوت كتير، يعني
1: ما كانش في صوت حواليك كتير. كنت محتاج ان هو يكون مركز معاك وما يكونش في اصوات كتير، وما نكونش كلنا بنتكلم في وقت واحد عشان تقدر توصل رسالتك.

0: حياة او رسالتك للطرف الثاني محتاج ان الناس تسمعك
1: صح،
0: يسمعوك صح. اشكرك شكرا. زي ما احنا شفنا هو ده بالظبط، علشان تقدر تفهم الناس لازم الناس تسمعك، ولازم تدي فرصة للناس ان هي تتكلم وانت تسمع. لما هم يتكلموا انت تسمعهم، ولما انت تتكلم الناس تسمعك. خلينا نرجع مرة تانية للاستوديو ونكمل بقية فقرات حلقتنا. اهلا بيكم مرة تانية. زي ما شفنا في اللعبة وتعلمنا ان احيانا ما بنفهمش بعض لان احنا حتى ما بنعرفش نسمع بعض. سيبنا اتكلم معاد حلقتنا النهاردة ودلوقتي مع اللايف كوتشنج، ومعانا بسمة في الاستوديو. بنرحب بيك يا بسمة.
2: اهلا وسهلا بحضرتك.
0: اخبارك ايه؟
2: تمام الحمد لله.
0: بسمة، احيانا كتير احنا ما بنكونش فاهمين بعض، ممكن انا وبابا، انا وماما، انا واخواتي، انا وخطيبي، انا وجوزي، احيانا مش بنفهم بعض. حصل معاك موقف ان انت كنت في موقف معين في حياتك والناس مش فاهمينك؟ ولا انت فاهماهم
2: ولا انا فاهمه؟
0: طيب تفتكري علشان نقدر نفهم الاخرين محتاجين نعمل ايه؟
2: محتاجين نسمعهم، نسمع افكارهم.
0: محتاجين نسمعهم. طيب قولي لي يا بسمه، بتعرفي تسمعي الناس؟
2: لا.
0: تعرفيش تسمعي؟
2: مشكله عندي.
0: مشكله. بتبقي حاسه بايه وانت الناس بتتكلمي؟ يعني انت بتعملي ايه؟ الاخطاء اللي انت بتقعي فيها وهما بيتكلموا انت بتعملي ايه؟
2: ببقى عايزه اقول اللي جوايا وهما بيتكلموا فبقاطعهم.
0: بتقاطعي الناس؟ بتبقي محتاجه ان انت في كلام جوه بقك كده مش قادر يسكت، يعني عايزه تطلعيه.
2: عايزه اطلعه بسرعه، عايز اقول لهم ستوب وانا اللي هتكلم.
0: طب تفتكري ده بيسبب لك مشاكل؟
2: طبعا.
0: ايه المشاكل اللي ممكن يسبب؟
2: ما بعرفش ناس كويس. مشاكل تانية ان هما كمان ما بيحبوش انهم يسمعوا. في اوقات
0: لان انت ما بتسمعيهمش.
2: بالظبط.
0: علشان تقدري تسمعيهم محتاجه ان انت، او عشان هما يسمعوكي محتاجه ان انت الاول تسمعيهم.
2: بالظبط.
0: طيب قولي لي يا بسمه، ايه اللي بيمنعك من ان انت تسمعي الناس حتى وانت عارفه، هو انت على مستوى العقل الواعي انت عارفه ان انت مفروض ان انت تسمعيهم؟ ايه اللي بيمنعك ان انت تسمعيهم؟
2: الملل. بحس الملل جامد جدا وانا بسمعهم.
0: ازاي؟
2: مش حابه الكلام اللي هو بيقوله، بحس ان هو كلام ممل. فما عنديش صبر ان انا اسمعه.
0: ما عندكيش صبر ان انت تسمعيهم؟
2: او هما بيتكلموا في حاجه غلط وانا شايفه ان هما صح.
0: شايفه ان هما صح. شايفه ان انت اللي صح ولا هما اللي صح؟ طيب احيانا كتيره بيكون الناس برضو هما فاهمين ان هما صح وانا كمان فاهم ان انا صح، طب محتاجين نعمل ايه علشان نقدر نفهم؟
2: محتاجين نسمع بعض.
0: طيب قولي لي، علشان اسمع الناس محتاج ان انا اعمل ايه؟
2: مش عارف.
0: يعني محتاج ان انا اسمعهم ازاي؟
2: اسمعهم ازاي؟ اركز في كلامهم
0: ولما
2: اسيبهم يتكلموا للاخر خلاص وبعد كده انا اتكلم.
0: ده هيفيدك في حياتك يا بسمه؟
2: طبعا في كل حاجه.
0: طيب قولي لي موقف انت خسرت فيه بسبب ان انت مش عارفه تسمعي الناس.
2: موقف انا خسرت فيه، يعني كان موقف في شغلي. كان المفروض هي افكار انا بقولها وهي المفروض تتنفذ. فهم ليهم راي تاني، صحابات الشركه. فانا ما كانش عندي فرصه ان انا اسمعهم، ما كنتش حابه ان انا اسمعهم اصلا. لا انا فكرتي صح، انا صح، انتوا غلط. فما اديتهمش فرصه ان هم يتكلموا فسبت الشغل.
0: يعني ممكن احيانا كتير ان احنا ما بنسمعش الناس ممكن نخسر.
2: بالظبط كده.
0: طيب في كلمتين احنا بنسمعهم دايما، الاستماع والانصات. تفتكري ايه الفرق بينهم؟
2: الاستماع انا سامعاك لكن مش مركزه في كلامك، لكن الانصات انا اكون مركزه في كلامك كويس، منصته لكلامك.
0: انت عارفه كل المعلومات دي وبالرغم من كده مش عارفه ان انت تسمعي الناس او تنصتي لهم. طيب ممكن تقولي لي ايه القرار اللي انت ممكن تاخديه دلوقتي معايا؟
2: دلوقتي؟ ايه؟ ان انا بعد كده ابقى منصته.
0: منصته. طيب هتعملي ايه والناس بتتكلم وانت حاسه ان هم غلط وسايباهم تتكلم؟ هتقولي ايه لنفسك جواكي؟
2: اسمعيهم اسمعيهم اسمعيهم بس لحد ما اسمعهم.
0: هتسمعيهم. طب ممكن تقولي لهم كمان ان هم انا عايز افهم وجهه نظرهم، لان احنا لما احنا بنتكلم احنا عارفين اللي عندنا، لكن لما بسمعك بعرف اللي عندك. فممكن اقول لنفسي جوايا انا عايز اكتشف الشخص اللي قدامي ده، اكتشف ايه رغباته، اكتشف ايه احتياجاته عشان اقدر اتواصل معاه.
2: بالظبط كده.
0: محتاجين ان احنا نقول ايه لنفسنا؟
2: هو ده طبعا هيبقى مع التدريب، يعني مش هتبقى سنه سنه. الواحد متعود على حاجه بيبقى عليها. فهي هتبقى واحده واحده، ان انا احاول اسمعهم، احاول اسمع الناس، احاول اسمع الناس لحد ما تبقى طف طبعي فيا.
0: انت عارفه ان من ضمن الحاجات اللي احنا ممكن نتعلمها ان احنا نسمع برامج مش بنحبها عشان نقدر نتعلم ازاي نسمع الاخرين.
2: برامج مش بنحبها؟
0: ده من ضمن التدريبات اللي انت ممكن تستخدميها عشان تدربي نفسك على ان انت تسمعي الاخرين. لكن هي حاجه ضروريه ان احنا ننصت للاخرين. شكرا يا بسمه. زي ما احنا شفنا ان في فرق كبير قوي بين الاستماع

والإنصات علشان نقدر نتواصل مع الآخرين، مع ماما وبابا وأصدقائنا وشغلنا. لازم نتعلم إزاي ننصت للآخرين مش نسمعهم بس. خليكم معانا، هنروح فاصل ونرجع لكم مرة تانية. ورجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وحلقتنا النهاردة سيبنا اتكلم. ايه الفرق بين الاستماع والانصات؟ هل في فرق ولا هما الاتنين واحد؟ هقول لك ايه الفرق. الاستماع ان انت ممكن تستخدم ودنك بس، يعني انت دلوقتي وانت مركز معايا ومنصت ليا جدا، انت ممكن تكون سامع صوت العربيات اللي في الشارع، انت ممكن تكون سامع بابا بينادي على اخوك، انت ممكن تكون سامع الجيران وهم بيتخانقوا، ولكن ما بتبقاش مركز معاهم، وهو ده اللي اسمه الاستماع. انا فقط بدي لك ودني من غير ما افهم ومن غير ما اركز ومن غير ما انتبه للكلام اللي انت بتقوله. الانصات ان احنا مش بس بندي ودننا للاخرين، أنا بديله ودني وبديله قلبي ومشاعري وبتعاطف معاه وبفهمه وبركز على اللي هو بيقوله وبسأله وبستفسر، وساعتها كده أنا أكون منصت ليك أنت تماما، مش فقط بسمعك، ده أنا متعاطف معاك. طب إيه اللي هيعيد، إيه اللي هيعود عليا من إن أنا أسمع الآخرين وإن أنا أسيبهم يتكلموا؟ أول حاجة هتفهمهم، هتفهم احتياجاتهم، هتفهم هم عايزين إيه. تاني حاجة هتتعلم حاجات جديدة، لأن أنت لما أنت اللي بتتكلم أنا بتعلم منك خبراتك، أنا بتعلم منك المعلومات اللي موجودة عندك. لما بنسمع الآخرين ممكن نحل المشاكل، لأن أحيانا الناس فقط بتبقى عايزة حد يسمعها. المشكلة اللي بيني وبينك ممكن تخلص لو اديتني فرصة أن أنا أتكلم عشان عايز أعبر عن مشاعري، ممكن أحل مشاكلي لو أنا سمعت الآخرين. فوائد كتير طبعا، ده غير راحتك في الحياة الزوجية. انت لما تسمع للمدام اكيد هترتاح، لانها بتبقى قاعدة طول اليوم عندها مشاكل ومستنياك ترجع البيت عشان تقولك وتحكي لك عن المشاكل اللي حصلت. فاكيد احنا لما بنسمع الآخرين احنا بنستفاد جدا. طب ازاي ننصت للآخرين؟ ازاي اديني روشتة لو عملتها ساعتها انا هعرف اتواصل مع الآخرين واكون شخص جيد في الانصات للآخرين. اول حاجة انت لازم يكون عندك رغبة حقيقية ان انت عايز تسمع الآخرين، رغبة حقيقية ان انت عايز تفهم الآخرين، رغبة حقيقية ان انت عايز تنصت للآخرين. لو انا ما عنديش الرغبة دي ان انا اسمعك، لو انا مش حاسس بيك كبني ادم، مهما قلت لك بعد كده ان انت تتظاهر بان انت سامع الناس، انت مش هتكون سامعهم. فانت لازم من جواك تكون انت حاسس ان انت عايز تفهمهم، يكون عندك رغبة قوية ان انت عايز تفهمهم. فدي اول حاجة عشان نفهم الآخرين. وانت بتسمع الآخرين لازم تنسى مصالحك الشخصية، لازم تنسى كل مشاكلك، لازم تنسى انت عايز ايه من الآخرين علشان تقدر تنصت لهم وتفهمهم وتتعاطف معاهم. انسى مصالحك الشخصية. علشان نقدر نسمع الآخرين لازم اتواصل معاهم جسديا. يعني ايه اتواصل معاهم جسديا؟ يعني لازم اكون باصص للشخص اللي انا بسمع له. احيانا كتير احنا بنسمع الناس واحنا باصين في مكان تاني، احيانا كتير احنا بنقعد عينينا تجيب في كل مكان وناسينه هو خالص. لازم اتواصل معاه جسديا، لازم يحس ان انا مهتم، يعني لازم اكون متقدم شوية بجسمي عشان يحس ان انا مهتم معاه ومتعاطف. اتواصل معاه جسديا، لو قال لي حاجة تحزن مفروض ان ملامح وشي تعبر ساعتها عن الحزن، لو قال لي حاجة مفروض انها تبسطني مفروض ان ملامح وشي تعبر عن ان انا مبسوط. لازم اديله ايماءات، لازم اهزله دماغي، لازم اقوله من وقت للاخر انا فهمك انا معاك. لازم اتواصل معاه جسديا، لازم يكون عندي رغبة حقيقية في ان انا اسمعه. حاجة مهمة تاني بعد كده، اعكس مشاعره. يعني ايه اعكس مشاعره؟ مشكلة كبيرة جدا بتقابلنا في الاستماع ان احنا بنقعد نسمع وبنهز دماغنا وبنعمل كل حاجة، بس مش بندي للاخرين ان احنا فاهمين ان احنا حاسين بيه. يعني انت ممكن تيجي حد يكلم معاك ويقول لك انا امبارح كنت في الشغل، وامبارح انا كنت مهموم جدا، وامبارح انا كان عندي مشاكل. ممكن تعكس مشاعره ازاي؟ تقول له يا انت حاسس ان انت مضغوط في الشغل؟ قد ايه هو هيبقى فرحان ان انت حاسس بيه، ان انت حاسس بمشاعره. لما تسمع الناس اعكس مشاعرهم، يعني تخيل نفسك مكانهم بالظبط وكأنك انت حاسس بمشاعرهم، اكيد هم هيكونوا فرحانين ان انت حاسس بيهم. اخر حاجة عشان ننصت الاخرين ونهتم بيهم ونفهمهم ونتواصل معاهم،

اسأل. اسأل دي معناها ايه؟ يعني انا محتاج ان انا كل شوية بسألك سؤال، يعني تيجي تحكي لي مثلا تقول لي امبارح انا كنت في الشغل وكنت مهموم، فابدأ اسألك اقول لك هو ايه، انت بتشتغل في ايه؟ طيب هو ايه اللي حصل بالظبط في الشغل؟ طيب انت اللي انت اتصرفت ازاي؟ طب المدير بتاعك عمل ايه؟ فانا السؤال ده معناها ايه؟ ان انا مهتم بالتفاصيل، معناها ان انا مهتم بيك انت. يبقى انا ممكن دلوقتي الخص ازاي احنا ممكن نكون منصتين للآخرين. أول حاجة لازم يكون عندك رغبة صادقة من جوه إن أنت عايز تسمعهم، مش مجرد إن أنا بقول إن أنا عايز أسمعهم عشان أتواصل معاهم فقط، لا، ده أنا عندي رغبة حقيقية إن أنا أفهمهم وأتواصل معاهم. رقم اتنين، وأنا بسمع الآخرين لازم أنسى مصالحي الشخصية، لازم أنسى مشاكلي أنا، علشان أنت جاي تتكلم فأنا محتاج إن أنا أسمعك أنت وأفهمك أنت. رقم ثلاثة، لازم أحسسك بتواصل جسدي، لازم يكون جسمي معبر على إن أنا عايز أسمعك، لأن أنا لو عملت كده وأنا بسمعك معناها إن أنا مش مهتم، أنا لازم أكون متواصل معاك جسديا وأدي لك إيماءات وأدي لك بعض الألفاظ اللي بتعبر على إن أنا معاك، زي كمل، أنا فاهمك. وبعد كده بعكس مشاعرك، يعني بقولك اللي أنت حاسس بيه، بتخيل إن أنت حاسس بيه وبعكس مشاعرك ونبدأ إن إحنا نسأله علشان نبين له إن إحنا مهتمين بيه. وما تقدمش حلول إلا لو فقط هو طلب منك الحلول. في حاجات مهمة جدا إحنا لازم نحذر منها وإحنا بنسمع الآخرين علشان نكون متصلين جيدين بالآخرين وعشان نقدر نفهمهم. أول حاجة، لا تقاطع الآخرين، ما تنطش، زي ما أنا دايما بقول ما تنطش في بق حد. إحنا ما بنصدق إن حد يتكلم ويجي يقول كلمة تلاقيك أنت رحت ناطط في بقه وبدأت أنت تتكلم. لا تقاطع الآخرين، سيبهم يتكلموا، سيبهم يقولوا كل اللي هم عايزينه. ما تستهزأش بيهم. يا راجل هو في حد ممكن يحس بالمشاعر اللي انت حسيت بيها دي؟ ما تستهزأش بمشاعرهم، ما تستهزأش باللي هم فيه، لان انت لما بتستهزأ باللي هم فيه معناها ان انت بتستهزأ بيهم هم شخصيا. ما تتجاهلش اللي هم بيقولوه، ما تبينش ان انت مليت من اللي هم بيقولوه، ما تبينش ان انت زهقت من اللي هم بيقولوه، لان ارجع اقولك هو في النهاية شخص مهم زيك بالظبط، عنده احتياجات وعنده رغبات وعنده اهتمامات زيك بالظبط، شخص بيحاول يعيش زيك بالظبط. لو انت عايز تحل مشاكلك، لو انت عايز تتواصل مع الآخرين، لو انت عايز تنجح في حياتك، لازم تنصت للآخرين. اتعلم ازاي تنصت للآخرين، طبق الحاجات اللي احنا بنقولها، لان كل اللي احنا بنقوله في حلقاتنا اللي فاتت وحلقاتنا اللي جاية ملوش اي أهمية بدون التطبيق، بدون ان انت تطبق اللي احنا بنقول عليه ده مش هيبقى في أي فايدة. موضوع إن إحنا نسمع الآخرين موضوع كبير، عندك استفسارات، عندك تساؤلات، ابعت وقول لنا استفساراتك وقول لنا مشاكلك على العناوين والتليفونات اللي هتظهر، وإن شاء الله هنرد عليكم. واستنونا الحلقة الجاية وموضوع جديد، وعيش حلمك.

أخوتنا المشاهدين في كل مكان يصل إليه بث قناة الكرم في العالم، قناة الكرم بسبب توسعها وامتدادها، بسبب نموها وبسبب ثمارها المتكاثرة المستمر، بحاجة إلى تعضيدكم المادي شهريا. الاعتماد على عيد الحصاد صعب جدا، محتاجين تبرعات شهرية حتى يستمر البث ويستمر العمل، وحتى نفوس أكثر تتعرف على شخص الرب وملكوت الله ينتشر إلى كل أنحاء العالم. كن أنت شريك شهري في هذا العمل العظيم، كن أنت سبب في خلاص النفوس من كل الأمم والقبائل والشعوب، والرب يبارك تعبك وتقدمتك باسم الرب يسوع المسيح.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم في حلقة جديدة وبرنامجكم من الحياة. موضوعنا النهاردة مهم جدا لكل أب ولكل أم عياله لسه في مرحلة الطفولة أو لسه معاه في البيت. عنوان حلقتنا بناء شخصية متزنة. تربية الأطفال يمكن تكون من أصعب وأهم المسؤوليات اللي ربنا ادها لنا، لأن إحنا مش بس بنربي طفل، لكن بنشكل إنسان وبنساعد في تكوين شخصيته وطريقة تفكيره ونظرته لنفسه وللآخرين ولربنا. هنتكلم عن إيه الأولويات اللي بهتم بيها في تربيتي لأولادي. هنتكلم عن القدوة وإزاي أكون قدوة قبل ما أنصح ولا أعلم أولادي، إزاي أحترم عقليتهم ورأيهم وإنه مش هينفع أربيهم بنفس الطريقة اللي أهلي ربوني بيها. ونقطة تانية مهمة جدا هنتكلم عليها أو هنتكلم فيها النهاردة في حلقتنا اليوم، تابعونا.

0: ضيف حلقتنا اللي سعيده جدا يكون معانا ضيف من تكساس القسيس مدحت مهني راعي كنيسه ملك الملوك بدالاس تكساس. اهلا بحضرتك يا قسيس، مبسوطين جدا تكون معانا النهارده.
1: اهلا بيكي واهلا بكل الحبايب المشاهدين وكل اللي بيشاهدونا عبر كل العالم في كل مكان، سواء على قناه الكارما او الفيسبوك او اي حاجه. اهلا بيكي.
0: اهلا بيكي يا قسيس. طيب، هو زي ما انا قلت الموضوع مهم، وحتى لو في ناس بيشوفونا يقول احنا ما خلاص ربنا وخلاص، بس في ولادهم عندهم اطفال وبرضو محتاجين ان هم يربوا عيالهم، فلا الموضوع مفيد لكل الاجيال سواء احنا

0: نوصل الموضوع ده لأولادنا اللي عندهم أطفال، أو إحنا عندنا أولاد لسه يعني لسه بنساهم في بناء شخصيتهم. طيب أنا عايزة سؤالي الأول، إيه الأولويات اللي الغالبية بيركزوا عليها في التربية، في تربية أولادهم وبناء شخصياتهم؟ يعني إيه اللي معروف في الأسر أنا بركز على إيه؟ إيه الأولوية بتاعت أغلب الناس في تربية أولادهم، وإيه الأولويات اللي مفروض أركز عليها؟
1: طيب انا بس قبل ما ابتدي عايز اعمل حاجتين. الحاجه الاولانيه انا عايز اشكرك على البرنامج، يعني سنين طويله وانت بتقدمي برنامج 15 سنه وانت بتقدمي برنامج ومصره انك تكملي برنامج من الحياه. وانا افتكر انه اكتر من مناقشه حصلت بينا اقول لك طب نعمل حاجه روحيه، طب نعمل حاجه وعظه، طب نعمل حاجه، بتقولي اه ده حلو وجميل بس انا محتاج حاجه من الحياه، حاجه من واقع الناس، حاجه بتلمس الناس، حاجه جوه كل بيت وحاجه بتنفع الناس. فانا عايز اشكرك على اصرارك كل السنين دي والعمر ده انك مكمله، برافو عليك. دي نمره واحد. نمره اتنين، اسمحي لي اعمل ملخص كبير وكاتب جزء منه هقراه للي انا عايز اوصله للناس النهارده. ومش عايز اكون تقليدي بمعنى ان اقول للناس التربيه بالطريقه دي والتربيه بالطريقه دي، او خلي بالك او ربي ولادك بالطريقه دي. في حاجات كتير ممكن تكون الناس سمعتها قبل كده. فنحاول نروح لحاجات على قد ما نقدر، مش عايز اقول جديده، ما اعتقدش هتبقى في حاجات جديده كتير،
0: بس لكن ممكن نكون ما فكرناش فيها.
1: يس. او هنصيغها بطريقه، انا عشان كده كتبت، عشان كده احاول اقرا بعض الحاجات من مقاله جبتها ومن ناس سمعتها، وكتبت بعض الحاجات اللي اعتقد هتلمسنا كلنا. الحاجه الاخيره قبل ما ابتدي، انه الحكايه هتلمس كل بيت. يعني اللي مش عنده النهارده اطفال هيبقى عنده بعد شويه، او هيبقى عند حد جنبه، او بيساعد بشكل ما. ففي العيله عموما الكبيره هتبقى بتلمس حاجات عند الناس.
0: واحنا كتيتا وجدو، بما ان دي المرحله اللي احنا داخلين عليها او دخلنا فيها اوريدي، بنساهم برضو في تربيه احفادنا على فكره.
1: لا ربنا يستر، تيتا وجدو دول مش بيتربوا ابدا، دول بيعملوا حاجات تانية يعني.
0: لا بس
1: يعني
0: برضو
1: بيربوا ويساهموا وكل حاجه.
0: انا ملتزم جدا، مفيده ليهم
1: عشان بس انا ملتزم يعني بس بالزبط. لا يعني
0: عشان ما ندلعش بس، لا يبقى في تربيه
1: يعني. بص، كتير من الناس الاباء عموما بيحبوا اولادهم بعمق شديد، لكن محبه بدون معرفه الله وبدون حق بتبقى مجرد عاطفه. عايزين اولادهم يبقوا سعداء وناجحين واثقين من نفسهم، مقبولين من الاخرين. والرغبات دي ممكن تكون كويسه، لكن لو مش مظبوطه في خطه الله وفي معرفه الله بتبوظ. يعني ممكن الوالدين بيجهزوا عيالهم، مهتمين جدا بفكره انه الجامعه والعمل والرياضه والمال والثقه الاجتماعيه والاحترام الثقافي وكل ده، بس مش بيجهزوا ولادهم يقفوا قدام ربنا. اقف عند الجمله دي وابتدي اقول لك انا عايز اقوله النهارده. السؤال الصعب، ايه اللي بيشكل ولادنا؟ ايه اللي بيشكل ولادنا؟ نمره واحد، او هقول اربع خمس حاجات واعلق على كل واحده بسرعه. ايه اللي بيعجبوا بيه؟ وعايز ارجع لوحنا صغيرين، اللي والدينا كانوا بيعجبوا بيه الولاد هيعجبوا بيه. فلما ابني بيشوفني وانا مستني ينجح وحاسس النجاح ده مهم قوي ومفيد جدا، وبنبهر جدا لما حد ينجح ولا يبقى موجود، فده الاعجاب. يعجب بيه، يعجب بحد معاه فلوس، يعجب بحد شكله حلو. البيت، انا بتكلم على البيت، على الاب والام، لما ينقلوا الفكره دي من غير ما يقصدوا بمراحل اعجاب، انا بوصل للولاد انت ده اللي تعجب بيه، ده اللي تحبه، ده اللي
0: تعمله. يعني قصدك الاهل، الاب والام قدام ولادهم بيعجبوا بالشخص الناجح. الشخص اللي بيعرف يجيب فلوس. الشخص اللي بيعرف يتكلم كويس.
1: يس. وايه اللي بيخافوا منه؟ احنا بندرب ولادنا اللي يخافوا منه. يعني بنقولها بصيغه ضحك، انه لو ماما بتخاف من صرصار الولد هيتعلم يخاف من صرصار. لكن لو اللي احنا كبيت طول النهار بننقل لاولادنا ان احنا خايفين من المستقبل، وخايفين من الفلوس، وخايفين من الشغل، وخايفين من المشاكل، وخايفين من الحسد، وخايفين من الاحداث، احنا بننقل لاولادنا ايه اللي يخافوا منه. فنمره واحد اللي يعجبوا بيه، نمره اثنين اللي يخافوا منه ايه، نمره ثلاثه ايه اللي يعتبروه جميل، ايه اللي يعتبروه حلو، ايه اللي بنفرح بيه في البيت، ايه اللي بيبسطنا، ده بيتنقل لاولادنا. ايه اللي بيتعلمون، ده مخجل، ده نتكسف منه ونخاف منه. طريقه لبس، طريقه منظر،

0: ثقافة،
1: السقوط والفشل.
0: السقوط والفشل، حاجات كتير اللي احنا بنخجل منه بيعملوه، بيخافوا منه. ايه القصص اللي بيشوفوها تستاهل تتعاش؟ دي حكاية خطيرة، احنا بننقل لأولادنا من غير ما نقصد كل التفاصيل دي. خليني اقول لك شوية جمل، ثلاث جمل هقراهم وبعدين ارجع للموضوع ده تاني. كتبت كده وارجو ان هم انكم تسمعوني المشاهدين واسمعوني كويس. اذا كان البيت صامتا تجاه الكتاب المقدس لكنه صاخب بالترفيه فالبيت يعلم. البيت بيعلم، بيعلم الاولاد. فلو البيت صامت تجاه الكتاب المقدس لكنه صاخب بالترفيه البيت يعلم. اذا كانت الصلاه نادره بينما الشاشات حاضره باستمرار البيت يعلم. إذا لم يرى الأبناء نموذجا للتوبة بينما يطلب منهم الإنجاز باستمرار فالبيت يعلم. إذا كانت الكنيسة أمرا اختياريا بينما الرياضة أمرا مقدسا فالبيت يعلم. إذا كان الأبناء يسمعون قلقا على دخلهم المستقبلي أكثر من الاهتمام بطاعتهم للرب وللمسيح فالبيت يعلم. فاهم قصدي؟ هم أربع خمس جمل بس في منتهى الخطورة.
1: جدا
0: منتهى الخطورة. يعني أنا أقول لك على حاجة، يعني عشان الناس تحب القصص فخليني أحكي قصص. يعني أنا تربيت في قرية، عدت 11 سنة في قرية. ماما كانت شاطرة جدا لكن اتنقلت من المركز اللي كانت فيه، راحت عاشت في القرية، اتجوزت وعاشت في القرية مع بابا وكده. ماما كانت بتعلمنا حاجات عجيبة احنا مش ما أدركناش قيمتها غير لما كبرنا. يعني حضور الكنيسة مثلا، أنا النهاردة بتصدم لما ألاقي والدين النهاردة مكسلين ننزل الكنيسة. إيه الرسالة اللي أنت بتقدمها لابنك لما أنت بتكسل؟ عادي نغيب. أنا ماما ده شيء ممكن يضحك بعض الناس، بس أنا لغاية ستة ابتدائي أنا كنت بروح خمس اجتماعات في الكنيسة، منهم اجتماع السيدات. كانت ماما تاخدني مضحك بس كان ماما تاخدني معاها اجتماع السيدات لانه الكنيسه ذات قيمه. انا لغايه النهارده من اللي علمتهوني ماما وانا صغير، انا لو رايح الكنيسه ومتاخر خمس دقائق انا خايف من ماما، يعني طبعا خايف من ربنا مؤكد يعني، ومش هبقى سعيد. بس ما ينفعش ادخل الكنيسه بعد ما تبتدي، ما اقدرش. ليه؟ لانه ماما كانت عامله قيمه، البيت كان عامل قيمة لحضور الكنيسة.
1: حضور الكنيسة في الميعاد.
0: كان عامل قيمة.
1: نحط كذا.
0: فكرة الغياب دي ما ينفعش غياب.
1: لا غياب أو تأخير.
0: أو يعني تأخير.
1: في ناس بتيجي بس عشان تسلم على الناس.
0: فإذا كانت الكنيسة أمرا اختياريا بينما الرياضة والأمور الأخرى أمر مقدس فالبيت يعلم. إن أنا بوصله إيه؟ مين أهم؟ مين المقدس؟ حكاية تاني. احنا ماما كانت، انا مش قصدي افخم في ماما بس انا بحكي قصه واقعيه حقيقيه عشان الناس تشوفها وتفهمها. انا ماما،
1: وهي ماما مش موجوده عشان
0: ماما تفهمها. مشيت من سبع سنين في السماء دلوقتي. يعني ماما كانت امي كانت لما تروح الكنيسه وهي داخله الكنيسه كان في واحده ست فقيره لازم تديها فلوس، والولاد كانوا يقولوا لنا في المكان ان الست دي اغنى منكم مثلا، يعني هم عارفين ان معاها فلوس بس ماما لما تروح لازم تديها فلوس، لازم. ده الدرس اللي ماما اتعلمته لنا. لما كبرنا شوية نقول لماما يا ماما ما ينفعش الست دي معاها فلوس، احنا بنشوف بتلم دي معاها فلوس، فتقول لهم انا بديها هي ولا بدي ربنا؟
1: صح،
0: انتوا ليه تعملوا كده؟ وبعدين في مرة ما انساش كذا مرة تقول لي ايه صدقا، يعني تقول لي مدحت ما تعديش على واحد يسأل منك فلوس وتقول له لا، ما تعديش على فقير يقول لك فلوس لا، ما تعديش على كناس في الشارع يدي لك فلوس تقول له لا. بالمفارقة، أنا معلش بحكي بس القصص دي هتوصل لنا فكرة الناس تاخد بالها منها. من سنتين ثلاثة سافرت وكنت في محافظة من محافظات الصعيد، ونزلت المحافظة وبعدين ماشي على المحطة، رصيف المحطة، شفت واحد بيكنس في الرصيف، افتكرت ماما إن الناس دي غلابة ولازم تديهم فلوس. أنا كنت جاي من اسكندرية، ومن اسكندرية كنت مشتري هريسة بتاعت اسمه ايه الراجل المشهور ده بعشرين جنيه كانت الحاجة، فانا مشتري ثلاثة ومدي الراجل مية جنيه فداني عشرينتين، عشرين وعشرين يعني اربعين جنيه، حطيتهم في المحفظة. وبعدين بعد ما عديت الراجل حسيت ماما بتقول لي في ودني انه الراجل الفقير ده اديله فلوس، ارجع انت معاك فلوس تديله فلوس.

0: فرجعت للراجل وانا كل تفكيري في مين؟ في ماما. انا مركز في امي واللي قالته. فرجعت لها، قصه مضحكه بس ليها مغزى. رجعت للراجل، فتحت المحفظه طلعت 20 ورحت مديها له، ومن غير ما اقصد بقول للراجل امي بعتها لك دي. انا كاني بكرم امي، بقول لامي. الراجل فهمها غلط طبعا، موقف لطيف اقوله للضحك يعني لمجرد الفني. الراجل فهم القصه غلط لانه افتكر ان هو شغال عندنا وامي بعتها له فلوس، وبعدين بص في الفلوس مسك ال20. انا غلطت، بدل ما طلع 20 جنيه طلعت 20 دولار. انا كنت واخد معايا شويه دولارات في مصر. فالراجل مسك الفلوس دي، عامل عارفين بنك الحظ وبنك السعاده، فكرمش الفلوس ما فهمهاش، كرمش الفلوس وعايز يرميها في الارض، ومسك العصايه يضربني لانه فهم ان انا بضحك عليه، بدي له حاجه مزيفه وبقول له انت بتشتغل كحاجه كده. يعني القصه مضحكه، بس المعنى اللي عايز اوصله من القصه انه اللي احنا بنعلمه لاولادنا بيتنقل. هقول مره تاني، لو البيت
1: هو كمان احنا النقطه دي هنيجي على اللي احنا بنعلمه، بس قبل ما نعلمه بنعيشه.
0: احنا على قد ما الوقت يدينا عندنا كلام كتير هنقوله يعني.
1: دي النقطه اللي جايه.
0: طيب، لكن عايز ارجع تاني، لو البيت صاخب تجاه الكتاب المقدس لكنه مليان، صامت قصدي تجاه الكتاب المقدس لكنه مليان بالترفيه، البيت بيعلم. ايه اللي بوصل للولاد؟ لو الصلاه نادره في البيت والشاشات حاضره في البيت ليل نهار، البيت بيعلم. لو الولاد ما شافوش الاباء بيتوبوا او بيعتذروا او بيعملوا حاجه، البيت بيعلم. وزي ما قلت الكنيسه لو من اختيار، البيت بيعلم. لو الولاد شافوا بس كل تركيزنا على مستقبلهم ودخلهم واهتماماتهم ودنيتهم والرياضه وكل حاجه، وما فيش اي امور روحيه او اي امور اخلاقيه، البيت بيعلم. يعني انا بقول ايه لاولادي لما يغلطوا، بقول ايه لاولادي لما يسرقوا، انا بعمل ايه في حاجاتي اللي ممكن اكون بزوغ وبسرق بقى. انا بنقول للولاد، انا بنقول للولاد، فلازم اخلي باله. يعني عايز اقول جمله، معلش انا عارف ان انا طولت، بس عايز اقول جمله خطيره. يعني القضيه مش اذا كان البيت بيعلم ولا بيعلمش، البيت بيعلم في كل الاحوال، لكن السؤال بيعلم ايه؟ ايوه، الانجيل اللي بيعلم بيه ايه؟ الانجيل اللي بيعلم بيه. عشان كده احب اقرا معاكم تثنيه 6، اقرا الثمان اعداد الاولين سفر التثنيه صح 6. دول بيحكوا لي قصه لطيفه وفيها جمله احب اركز عليها قوي. تثنيه 6 من عدد 1 لعدد 8، سفر التثنيه صح 6. يقول الكتاب: هذه الوصايا والفرائض والاحكام التي امر الرب الهكم ان يعلمكم لتعملوها في الارض التي انتم عابرون اليها لتمتلكوها، لكي تتقي الرب. تثنيه 6، انا بعرف عدد 2 دلوقتي. لكي تتقي الرب الهك، تحفظ جميع فرائضه ووصاياه التي انا اوصيك بها انت وابنك وابن ابنك كل ايام حياتك. بصوا الجمله اللي جايه دي، لكي ايه؟ تطول ايامك. احنا عندنا ارتباط بنوعظ بيه كتير جدا الخدام، بنقول للناس انه الولد اكرم ابوك وامك
1: لكي تطول
0: ايامك، وبنقول دي اول وصيه بوعد، وده صح ان دي اول وصيه بوعد فيها ان ايامك تطول. لكن تستعجبي كمان، في وصيه للوالدين عشان ايامهم تطول. يعني احنا في وصيه للولاد عشان يومك تطول، بس الوصيه دي لما يرجع نقراها تاني في عدد 2 تاني، يقول له تحفظ جميع فرائضه، تقولها لاولادك واولاد ولادك لكي تطول ايامك. لكي تطول ايامك، يقول له بقى ايه؟ عدد 6، لتكن هذه الكلمات، عدد 6، لتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك، قصها على اولادك، عدد 7، تكلم بها حين تجلس في بيتك، حين تمشي في الطريق،
1: وحين
0: تنام. يعني مين فينا بيصلي قبل ما ينام؟ مين فينا يعلم الولاد لا الصلاه مهمه يا اولاد؟
1: لا، وهي بتترد
0: الآية
1: يعني
0: مهمة،
1: هي قصها على اولادك، تكلم بيها وانت نايم وانت صاحي وانت ماشي وانت يعني قصده في كل وقت.
0: وخلي بالك لكي ايه قلنا؟ تطول
1: ايامك.
0: فاحنا مرات بننادي اولادنا، نوعظ اولادنا، اكرم اباكم، هنجيلها بعد شويه لو في وقت.
1: احنا بس
0: ايوه اكرم اباك وامك عشان ايامك تطول. لا، انا عايز اقول للوالدين علموا اولادكم كلمه ربنا عشان ايامكم تطول. ايامكم تطول. البيت مش مساحه محايده. البيت في حرب، وما أقصدش الحرب الخناقات بين البتاع، لكن البيت في حرب، الشيطان شغال بيحارب عايز يدمر البيت، وإحنا يا إما نحفظ بيتنا

0: ونحفظ ولادنا من القصة دي، يا إما الولاد بيضيعوا. فالأمور الروحية وأمور الله لازم تقول قبل ما ندخل بقى في تفاصيل الأمور اللي يعملوا زي مع أولادهم وكل التفاصيل الأخرى، عايز أقول الأمور الروحية وأمور الله لازم تكون موجودة ومتوازنة ومهمة في البيت،
1: وهي دي اللي ليها الأولوية.
0: دي حكاية مهمة جدا جدا. الوالدين مش لازم يكونوا لاهوتين، يعني في ناس تقول لي طب أنا ما أعرفش، طب أنا ماليش يا ابني.

0: اصلي فين؟ طب انا هعمل ايه؟ طب انا اقول ايه؟ لا، احنا نقول، احنا نقول واحنا نتكلم. انا اقول لك على حاجه، انا خدت وقت، بس انا قاصد اركز في الحكايه دي، او الرب عمال يقول لي تشجع فيها. في اسر لما بنروح نزورهم في قرانا وفي محافظاتنا في الصعيد، ممكن تكون الاب والام ما عندهمش قدر من التعليم زي اسر تانية، لكن عندهم النموذج اللي قدموه في علاقتهم بربنا
1: اكتر بكتير
0: رهيب.
1: طبعا،
0: فتلاقي
1: عشان
0: الناس
1: مفيش
0: دي
1: تحديات تانية ومفيش متطلبات
0: لا
1: تانية.
0: عندهم، لا عندهم. انا
1: بس
0: كنت
1: مش
0: في
1: زي
0: زياره، لا لا لا، انا كنت
1: الباقي.
0: في زياره لواحده ارمله، جوزها مشي وكانت مسؤوله عن 5 أو 6 أطفال، وكانت بتزرع وتحصد وتعمل لبن وتبيع وتروح وتعمل كل ده جنب خدمتها في الكنيسة اللي عمرها ما قصرت ولا بطلت فيها ولا وقفت فيها، جنب صلاتها لأولادها، جنب إن لو ولد من ولادها غاب عن الكنيسة هتاكله، رغم إنه أنا لما رحت البيت أنا أنت عايشة إزاي؟ يعني منين جايبة كل الطاقة دي؟ منين جايبة كل الإمكانية دي؟ هي مش فكرة طاقة وإمكانية، هي فكرة أولويات.
1: أيوة صح.
0: فكرة إنه أنا ربنا مهم
1: صح،
0: زي
1: عندك
0: ما
1: حق.
0: أكل العيال مهم.
1: بالظبط.
0: يعني أنا بشتغل، أنا ستي دي كل ما أفتكر قصة أنا مرة أبقى عايز أجيبها أستضيفها في مرة، يعني لأنه إزاي قادرة تعمل كل ده؟ بتشتغل وتعمل كل حاجة ومدورة البيت ده كله وطلعت عيالها كلهم ممتازين ممتازين وهي لوحديها. بس القيم الروحية والحاجة التانية القيم الأخلاقية، إنه إزاي ابني يفهم إنه لا، السرقة غلط، مش التزويق ومش النصب ومش الجري ورا المادة، مش الجري والحاجة، لا، الأمور دي مهمة. فإحنا إزاي نوصل عيالنا للقصة دي؟ دي حاجة في غاية الأهمية. أنا مشغول، أنا مش فاضي، أنا مش نافع، أنا مش عايز أضغط على الولاد، لا لا لا لا، ده مش صح. العالم، أنا كاتب الجملة دي أحب أقراها، العالم لا ينتظر حتى يصبح أولادك مستعدين. العالم مش هيستنى لما أولادك يبقوا فاهمين يكبروا وينضجوا، لا، العالم من بدري شغال، الشيطان من بدري شغال بيتحكم ويلعب في عيالنا وفي دماغهم وبيظبط فيهم.
1: طيب، هي الحلقة قربت تخلص؟ لا بهزر، لسه في وقت. بس حضرتك قلت نقط مهمة جدا جدا، اللي احنا بنهتم بيه واللي واخدينه أولوية. احنا برضو هدفنا انه يطلع شخصية متزنة وشخصية مسؤولة، لكن بنركز على الحاجات العملية اكتر، على دراسته، على نجاحه، على الرياضة، على المواهب، ويعني نكبره في مواهبه ونكبر المواهب فيه وكده، ونعلمه حاجات مختلفة على ان هو ينجح ويقدر يعمل بيت ويلاقي شغل كويس والكلام ده كله. ويمكن ده هدف كل اب وكل ام في كل الدنيا. لكن حضرتك قلت فكرة مهمة جدا، يمكن في بعض العائلات بتهتم بأن العيالها لازم يكونوا في الكنيسة، بس فكرة إن أنا لأ، ده أنا كلمة ربنا بتتقال ليل ونهار. الشاهد اللي حضرتك قلته ده خطير، يعني الليل ونهار وفي بالليل، وأنا نايم وأنا قايم وأنا بمشي وأنا في كل وقت وأنا معاهم بقول لهم كلمة ربنا. دي حاجة مهمة جدا، أو ده المفروض يكون الأولوية. القيم الروحية زي ما حضرتك قلت، لو هي اللي واخدة الأولوية، أيا كان اللي باقي ده مش هفكر فيه، لكن أفكر في القيم الروحية والقيم الأخلاقية، كان هيبقى جيل مختلف لو احنا عملنا كده.
0: عايز أرجع تاني لقصة القيم الأخلاقية دي، الناس بس فاكرنا بنوعظ وده مهم في الأمور الروحية، لكن عايز أرجع تاني وأقول إحنا بنعلم أولادنا أخلاقيات شكلها إيه؟ يعني لما اشوف ابني بيغش عشان يكسب ولا عشان يطلع، احنا
1: هقول له ايه ده، برافو عليك، ولا انت عاتل
0: يعني،
1: وانت عاتل،
0: وغير وغير وغير وغير ايه القيم الاخلاقيه اللي احنا بنوصلها لاولادنا او اللي احنا عايشينها؟ دي برضو اهم وبتنقل لاولادنا.
1: ما دي اللي انا هتكلم فيها.
0: يلا بينا.
1: يعني هو نموذج كان قدامي انا بقى اللي هحكي قصه المره دي.
0: يلا.
1: كان في خادم في الكنيسه بيشرب سجاير، أولاده طلعوا يشربوا سجاير لأنه مهما قال لهم بلاش تدخين هيدخنوا، لأنهم شايفين والدهم بيشرب سجاير. إزاي يكون الأهل، وده اللي حصل، ودي يمكن كانت اللي مامتي كانت تقولها لأولادي، أنتوا شايفين أبوكوا بيشرب سجاير، ليه أنت عايز تشرب سجاير؟ فهمني؟ فاللي بيشوفوه بيعملوه، مفيش مناقشة، مش هيقدر يقول لهم لأ. إزاي الأهل يكونوا قدوة لأولادهم قبل ما يقعد يعلمهم التعليم اللي كنت بتقوله؟
0: بصي، من خلال رحلتي في الحياة اكتشفت

0: انه هقول حاجه يمكن تفاجئ بعض الناس، مش دايما الولاد بيقلدوا الوالدين او بيقلدوا واحد من الاثنين. لو تواجد في البيت واحد من الوالدين قادر يعمل توازن ده يساعد. انا هكلم على الاثنين.
1: اه فعلا.
0: بس انا عايز اقول انه شفت بيوت فيها اب صعب وبيعمل حاجات صعبه، بس الام قادره تعمل التوازن في البيت، قادره تمسك الولاد وتحفظ تعلم. الولاد من اللخبطه دي،
1: او قادره
0: طبعا الموضوع كبير. ده النقطه دي لوحديها يعني عايزه حلقه لوحديها، ويمكن حلقات، لانه ما تغلطش في الاب وما تقولش في الاب وما تجرحش الاب، لا، وتخلي بالها برضو الولاد يفضل علاقتهم بالاب كويسين وما تشوهش صوره الاه كذا. الموضوع فيه كلام كتير، لكن قصدي اقول نمره واحد انه محتاجين على الاقل لواحد في البيت يبقى انجاز التعبير بيلم ورا الغلطان. طب والغلطان؟ ما احنا برضه ما التاني مش هينفع نجيب واحد ونحطه في المعصره وندوس عليه ونقول له انت لازم تعلم وانت لازم تكون الى اخره يعني. لا، مش متاخر ابدا ابدا ابدا على اي واحد عايز ولاده يبقوا كويسين ان هو يتعلم ويتغير وياخد قرارات ويعمل حاجات. قد يكون من ضمن القرارات اولاده ده غلط، حتى لو هو مش قادر يبطل يحكي لاولاده انا يا اولاد ده غلط، ده مش مظبوط، وانا ما بحبش انكم تعملوه، ده مش حلو، انا بحاول يعني على الاقل يحكي مع اولاده القصه،
1: يظهر نقطه ضعفه في الحته اللي هو
0: واقع فيها، يظهر نقطه ضعفه ويتكلم عنها. ما ينفعش تسيب البيت. بصي العباره دي تقريبا سمعتها من كل اب وكل ام، اهم حاجه في الدنيا عندنا عيالنا. يعني مش عايز اقول 100%، جايز في بعض لما مشيت في البلاد الغربيه دي في ناس مش فارق عندهم ولادهم، لكن في مجتمعنا الشرقي وبلادنا العربيه وناسنا اللي اتنقلت هنا يقول لك اهم حاجه عندي ولادي.
1: طبعا.
0: بس عارفه المصيبه ايه؟ ودي في الناس اللي في المهجر، انا بكلم ناس في المهجر دلوقتي، ناس في المهجر كتير ويمكن يكونوا سامعني دلوقتي، قالوا ان اهم حاجه عندنا هي ولادنا، فعشان ولادنا دول مهمين احنا هنطلع نشتغل وقت كتير طول اليوم بره
1: ونسيب العيال،
0: هنطلع ونعمل ونعمل ونعمل عشان نجيب البيت اللي يبقى بيت فيه اوض وفيه حته جنينه
1: ورا وبتاع لهم. ايوه،
0: عشان نوفر لهم ونعمل لهم. وفجاه، ودي نصيحه بقدمها للاباء والامهات، خلي بالكم لانه في بحثنا عن سعاده ولادنا اللي بظن انها سعادتهم
1: بنضيعها،
0: احنا بنفقدهم مرات.
1: صحيح.
0: مش عايز اخوف كل الوالدين برضو، مش عايز ابقى يعني متطرف، لكن معظم الحالات اللي شفت فيها اولاد عندهم مشاكل نتيجه ان اولادهم ساب، خصوصا الاب،
1: اهاليهم
0: خصوصا الاب، يعني ساب كل الام انت ربي وانا اشتغل واتعجن بره واتطحن، برضو دي كارثه.
1: فما فيش اي تواصل بين الاب والابن،
0: برضو دي كارثة. احنا لازم فاهمين ان القدوه مهمه، الافعال بتصرخ اكتر من الكلام، الافعال اعظم من الكلام بكتير، لكن حاجتين، اذا في طرف قادر يظبط البيت كمل، ما تخافش، بشجعك تكمل، ما تخافش. اذا في طرف تعبان عايز اقول لك اهدى كده شويه وارجع لولادك اهم، واذا انت مصر على الخطا ولادك لازم يبقوا فاهمين ان ده خطا مش مظبوط، مش قادر اكمل، مش قادر ارجع، بس ما تعملوش كده يا اولاد.
1: طيب، وبرده القدوه مهمه يعني جدا. انا برده حضرتك بتلاقي يعني اوجدت حل للضعف اللي حد من الاهل واقع فيه، لكن ايه المشكله انه يتحرر من الضعف دوت عشان خاطر ولاده اللي بيحبه
0: في كل حاجه. ايه المشكله انه يرجع لرب؟ ايه المشكله ان يتوب ويقبل المسيح مخلص شخصي والمسيح يغيره؟ ايه المشكله يبقى في لقاء حقيقي بين كل اب وكل ام مع ربنا ويتغيروا تغيير حقيقي؟
1: لا، واحنا دايما بنبقى عايزين ولادنا احسن مننا، فده اللي بيخلينا عايزين نعلمهم حاجات احنا مش قادرين نعملها، تمام، حتى لو احنا مش قادرين نكون قدوه فيها، لكن عايزينهم هم هيعملوها، بس عمرهم ما هيعملوها الا لو هم شايفيني انا بعرف اعيشها.
0: هقول ست سبع حاجات
1: من غير تعليق، بس يعني الغالبيه
0: هقول ست سبع حاجات كاتبهم من غير تعليق علشان الوقت، ان في كام حاجه مهمين لسه عايز احكي فيهم. الاب ازاي بيتكلم مع الام؟ عايزين قدوه.
1: حلو.
0: والام بتتكلم ازاي مع الاب؟ عايزين قدوه. الاب بيتصرف ازاي لما يغضب ولما يتنرفز؟ عايزين قدوه. هل اعتذر مرة؟

0: من مرات الأب عن خطأ عايز ينقذه. ما أنت بتربي في ابنك إيه؟ هل الأم بتقول الحقيقة ولا بت مش عايز أقول. هل بيصلوا لما تبقى في مشكلة؟ ولا البيت بيبقى مقلوب والدنيا متكهربة والدنيا ضايعة يعني؟ هل الكنيسة بس يوم الحد ولا ربنا موجود في البيت؟ الأب بيتصرف إزاي لما يختلف مع شخص؟ وكتير بس أكتفي.
1: حلوة قوي النقطة دي، بشكرك عليها. طيب زمان الأهل كانوا بيعرفوا أكتر من ولادهم الصغيرين، بالرغم من يعني كبر سنهم وتعليمهم، لكن دلوقتي معاملتنا لأولادهم يعني بنفضل لغاية مثلا ثانوي جامعة احنا برضو بنستفيد من أهالينا، زي ما حضرتك كده والدتك البسيطة علمت فيك لغاية النهاردة في حاجات، احنا برضو كان الجيل بتاعنا احنا بنفضل نتعلم حتى لو احنا رحت الجامعة وسبت البيت او whatever، بس لسه بابايا بالنسبة لي هو المصدر المعلومة ومامتي نفس الفكرة. لكن دلوقتي معاملتنا لأولادنا على أنهم صغيرين ومش عارفين حاجة، وبنربي بنفس العقلية اللي أهلنا ربونا بيها، إن إحنا لأ هم مش فاهمين حاجة إحنا نعرف أكتر منهم، هل ده صح ولا إحنا بنفقدهم ولا إيه؟
0: هو ينفع أقول لك سؤالك في حاجة مش مظبوطة؟
1: ينفع طبعا.
0: يعني لا أقصد شيء، بس أعتقد الناس اتطورت قوي دلوقتي لدرجة الناس بقت تسمع جملة كتير، وهعلق الجملة دي مش عجباني برضو، إنه ولادنا بيعرفوا عننا بكتير دلوقتي. الجيل
1: بيعرفوا
0: اللي طالع
1: أكتر
0: ده،
1: مننا بكتير
0: الجيل اللي طالع ده
1: طبعا،
0: ذكي جدا وعارف جدا وفاهم جدا وغيرنا خالص، وكل حاجة عارفها وكل حاجة فاهمها، ومعرفته أضعاف أضعاف أضعاف أضعافنا. ده غالبا اللي بيتقال دلوقتي. حكاية اللي بنقولها دي إنه نربيهم زي ما كنا، دي يمكن دي كانت شوية بنقولها بنحكيها من زمان، إنه لكن
1: بس
0: دلوقتي
1: بنقع فيها اوقات من
0: بنقع
1: غير ما
0: فيها
1: بنقصد
0: بنقع فيها.
1: طبعا.
0: بصوا بصي، نربي ولادنا زي ما تربينا وبعقليتنا، مش صح قوي ومش غلط قوي، يعني لا هي صح ولا هي غلط. ليه؟ زمان التربية القديمة كان فيها إيجابيات، التربية دلوقتي فيها اختلاف. يعني زمان كان انضباط وحزم واحترام وصبر، بس كان فيها سلبيات، قمع وإرهاب وكلام من ده. يعني التربية الجديدة دلوقتي مختلفة. اللي عايز أقوله إيه؟
1: لا هو
0: طب
1: التربية
0: خليني
1: القديمة كان يمكن فيها قسوة في طريقة التربية، ما كانش عندهم الوعي اللي عندنا، ما كانش يعني خلي بالك تربيتنا غير تربيتنا لأولادنا غير ولادنا بيربوا ولادهم إزاي، فيعني فكل دي أجيال. هي الفكرة فكرة يمكن وعي زيادة، يمكن في معرفة زيادة، بس برضو في نفس الوقت احنا الجاب بيني يعني الجاب بيني وبين مامتي كبيرة، بس مش بالقدر الجاب اللي بيني وبين بنتي، فاهمني؟
0: طيب خليني اقول حاجتين. الحاجه الاولانيه انه في امور احنا لازم فاهمين، الولاد لازم يفهمينها واحنا كبار فاهمينها، مش بتتغير ومش هتتغير. المبادئ والقواعد مش هتتغير، فالامانه والاحترام والمسؤوليه والايمان وضبط النفس والمحبه والعمل الجاد واحترام الاخرين، الامور دي كلها ثابته مفروض تبقى في كل الاجيال ما تتغيرش. مشكله في موضوع المعرفه، ان احنا بنظن ان المعرفه دي فيها مشكله. الموضوع ده بقى في كلاكيع رهيبة دلوقتي. خليني أقول لك دراسة، ولا يوجد حد قادر يجزم القصة إيه.
1: أوكي.
0: هقول لك دراسة لطيفة جدا. بيقولوا إنه كل 10 سنين في 50 سنة في القرن الماضي، يعني من سنة 60 لغاية سنة 1960 لغاية سنة 2000، كل 10 سنين كان معدل ذكاء الأطفال أو الأجيال بيزيد درجة أو درجتين. يعني معدلات الذكاء، لو انت في الاي كيو بتاعه اللي بيعملوه فيه اي كيو كده، بيعملوا بجهاز او امتحان بيقيس مستوى الذكاء، كل 10 سنين كان بيطلع درجتين. فالناس اللي اتولدت في الخمسينات الاذكياء بتوع سنه 60 كانوا اعلى شرطه منهم، 70 كانوا اعلى شرطه، 80 كانوا اعلى شرطه، لغايه سنه 2000. الحاجه الغريبه جدا الاحصائيات بتقول، وبرضو عايز اقول ده مش مؤكد، لان في ناس تطلع كمية الدراسات، وأنا بحاول أجيب دراسات أنا كاتب بس مش عايز أوجع دماغ الناس، الدراسات لدرجة بقينا الدراسات تعمل عكس بعض، تعمل حاجات عجيبة، بس غالبا
1: نظريات.
0: الدراسة دي إلى حد كبير من أفضل الدراسات اللي موجودة ومعترف بيها. يعني من عند الألفين، من 2000 لغاية 2010

0: وقفت، مفيش طلوع تاني، ما بقاش الجيل ده طالع.
1: جيل الـ AI.
0: وبعدين من 2010 ل 2020 بيقولوا نزلت شرطة، نزلت درجة أو درجتين. فالجيل اللي طالع مستوى الذكاء بتاعه ابتدى يقل عن مستوى، فاهم القصة؟ فاللي عايز أقوله إيه؟
1: بس ده منطقي على فكرة،
0: ده منطقي، عشان
1: لأن كل ما زاد التطور كل ما احنا ريحنا دماغنا وريحنا تفكيرنا وريحنا إبداعنا، فطبعا طبيعي. لكن احنا تخيل الجيل بتاعنا
0: برضو
1: اللي ما كانش جيل الكمبيوتر ولا الإنترنت ولا الكلام ده كله، وعارف يعيش بالطريقة دي، طبعا ذكاء، في نسبة ذكاء عالية جدا.
0: يعني اختبار الذكاء مش بيقيس حجم العلاقات، ملوش دعوه بالعلاقات وبالمشاعر
1: لا لا، مش
0: وبالعواطف
1: قصدي
0: والفهم،
1: العلاقات،
0: ليه معدلات
1: طبيعته.
0: حاجات تانية يعني. فالامور اللي عايز اقوله للوالدين دلوقتي، مش هينفع تربي ولادك زي ما ربيتهم، ما ينفعش، انت لازم تتطور وتتغير. لكن كمان مش هينفع تظن ان ولادك بعدوا قوي قوي قوي قوي وانت مش لاحقهم، لا، انت في امور وقيم لازم تتمسك بيها. ما ينفعش الولاد يتنازلوا عنها ولا انت تتنازل عنها، ما يتعلق بالاخلاقيات والكلام اللي كنا بنقوله. لكن ما يتعلق بالمعرفه، حجم المعرفه بقى مخيف، فاحنا لازم كوالدين نتغير. خليني احكي لك حكايه. ليه الزمن بيتغير والحاجه بتتغير؟ لما انا كنت في ثانوي كان الضرب موجود،
1: طبعا
0: كنا بنتضرب، انا ما اتضرب يعني، ما افتكرش ان انا اتضرب، بابا جري مره ورايا بالشبشب لكن ما افتكرش ان انا اتضربت يعني. بس لما كنت اروح المدرسه الفصل اللي انا قاعد فيه 30 واحد، انا عارف ال 30 واحد دول اتضربوا من والديهم،
1: هو مش بس من اهاليهم، كمان في المدرسه كانوا بيضربوا.
0: يا فلو حد اتضرب كان طبيعي كله بيتضرب، فما كانش حد هيزعل. الزمن اتغير، النهارده لو ضربت ابنك وراح المدرسه مكسوف
1: اشتكيت
0: وطاطي راسه
1: طبعا.
0: لانه ما حدش ضرب تاني، هو عارف ان اغلب اللي ما ضربوش. الزمن اتغير جدا. انا مش بقول ما نأدبش، علشان في ناس تسمعني لا ده انا لازم اربي ابني، لازم اعدبه، ربي وعلم وادب،
1: مش
0: بس مش
1: بالضرب،
0: بالضرب، مش
1: بالعنف.
0: بطريقه العصايه، مش بالقصه دي يعني.
1: طيب
0: انا بسكت، ما عندي كلام كتير، بس
1: يعني لا كمل لو في لسه نقط تاني. شور
0: عايز مرة كمان وكمان وكمان، ما تفقدش الأمل في إن ولادك بقى حجم المعرفة عندهم رهيب، فأنت خايف مش قادر تلحقهم فتسيبهم. لكن عايزك تتعلم كأب وكأم إن روح مع أولادك وقول لهم أنا مش عارف بس علموني، أو وروني، أو أراجع معاكم الحكاية دي. وعايز الوالدين يقولوا لأولادهم إنه خلي بالكم، أنا بسمع انه حتى الاي اي بيغلط وبيعك وبيعمل حاجات مش مظبوطه.
1: احنا بنعمل حاجة كمان، يعني هو عنده المعرفة زي ما حضرتك قلت، بس احنا عندنا الخبرة والحياة اللي عشناها،
0: عندنا
1: واحنا
0: الخبره.
1: دايما بنقول لهم انتوا عندكم كلام بتستفيدوا بيه او عندكم علم بحاجات، بس احنا عشنا الكلام ده، احنا عندنا الاكسبيرينس اللي انا بقول لك منها. انا جاي من هناك وبقول لك النهارده لا دي مش هتنفع، او لا دي اوكي.
0: فهم حاجتين، ما تخنقش ولادك لازم يبقوا زيك، لكن خد الحلو اللي انت تعرفه واللي انت بتتكلم عليه في الامور الروحيه والامور الاخلاقيه والامور السلوكيه والمحبه الى اخره. وكمان ما تفقدش الامل في ولادك ان هم بعدوا قوي قوي ومعرفتهم بعيد قوي، انا مش لاحق، انا سايبهم. لا، لا تسيبهم
1: ولا تخنق.
0: ولا تخنقهم، لكن قرب منه. انا ما فيش ما يمنع، انا كتير ابقى قاعد، رغم ان انا طول النهار بستخدم الكمبيوتر وطول النهار بستخدم الاي اي وطول النهار بكتب واعمل ابحاث وكلام من ده، بس مرات كتير لما يبقى حد من ولادي في البيت بقول له خد وريني اعمل دي ازاي، عندهم حاجة معرفه مختلف، بس فبتواصل معاهم. فانا مش عايز احس ان هم بيجروا في حته وانا بعيد، على قد ما اقدر لا اخنقهم ولا اسيبهم يجروا لوحديهم.
1: طيب في سؤال على الفيسبوك، على اللايف على الفيسبوك، بيقول إذا كان في شخص بيأذينا بشكل متكرر وبعدها بيعتذر، فإزاي نقدر نحدد إذا كان التسامح معه يستلزم استعادة الثقة من جديد؟ وهل بناء شخصية متزنة يعني إننا نسامح الشخص مهما كان سلوكه، أم أن التسامح ممكن يكون مع وضع حدود واضحة تمنع تكرار الأذى؟
0: أعتقد

0: اللي سأل السؤال جاوب في حتة في الآخر كده. إحنا ما ينفعش نفضل نسامح على طول. يعني فيما يتعلق بالأمور دي، أنا بقدم يعني في حاجات هتيجي لو في وقت، الوقت جاي أصلاً. فكرة اكرم أباك وأمك. الكتاب المقدس يقول اكرم، لكن ما نقراش كتاب المقدس يقول حب أبوك وأمك أو خاف أبوك وأمك. يقول اكرم. في حاجات تانية كتيرة كان ممكن يقولها كده ما قالهاش. ليه؟ لأنه كأنه عايز يقول إنه في بعض الآباء مختلفين، قد يكون البعض منهم قاسي ومتعب، أنت تحبه لكن الأساس في الموضوع إنك تكرمه. فالإكرام. عشان كده الناس اللي متعبين اللي زي كده لازم في حدود، ولازم أوقف، ولازم أفهم إن أنا زعلان، وإنه أنا بتعب من القصة دي، والقصة دي بتأثر فيا، القصة دي بتضايقني. ولو اضطريت هبعد أو أحط حدود، بس الحدود دي لا تعني الكراهية، الحدود دي لا تعني ما أقدمش التزاماتي ومسؤولياتي عليهم، الحدود دي لا تعني إني ما أكرمهمش، الحدود دي لا تعني إنه أنا أحكي عنهم وحش قدام الناس، وهكذا. فأنا بحط حدود ومش بستنى لما تأذي ولما تجرح، بس كمان بدي فرص على قد ما أقدر.
1: طيب هو أنا مش عارفة هو بيكلم عن شخص مش بيكلم عن أهله، لكن هي الفكرة، فكرة التسامح لا يتعارض بأن هو يكون بيعبر عن لا مضايقته للأذى ده، وأن يكون في ليميت، في حدود للعلاقة، فده لا يتعارض مع ده زي ما حضرتك
0: قلت. العلاقات لا تنجح بدون حدود.
1: بالظبط بالظبط. طيب في بلادنا اتربينا نمشي، والموضوع ده مهم جدا عشان احنا عايشين فيه اليومين دول، اتربينا نمشي جنب الحيط ونخاف من الناس ونخاف نقول رأينا، والكنيسة والمؤمنين مش مفروض يكون لهم علاقة بالسياسة، ولا ان احنا لينا وطن تاني، وان ده مش وطننا، وكل الكلام اللي الجيل بتاعنا عاشه وكان بيردده، وطبعا ظروف الاضطهاد وظروف بلدنا وان احنا مش من حقنا والكلام ده كله. احنا دلوقتي للأسف واقعين في حتة ان احنا بنربي ولادنا بنفس الطريقة مع حبة التغييرات، يعني سايبينهم للغالبية بيقولوا ايه وسايبينهم هم يقيموا الموضوع، لكن مش بنقدر نكون مؤثرين مع أولادنا في حتة اهتمامه بالسياسة واهتمامه بأنه هو يختار السكة الصح وعلى أي أساس. نعمل إيه وإيه رأي حضرتك؟
0: طيب إحنا هندخل في حتة جميلة، وأنا هقول فيها كلام بنعمة الرب كويس. يعني سجل الجملة اللي هقولها دي. إحنا كمؤمنين وكمسيحيين تركنا ملعب السياسة والإدارة والفن والكرازة
1: صح
0: لناس تانية تلعب فيه. تاني، احنا كمسيحيين وكمؤمنين تركنا ملعب السياسة والإدارة
1: والفن
0: والكرازة. في ناس تقول لي طب السياسة والإدارة والفن فاهمينه، طب والكرازة ايه رأيك؟ ابتدي من الآخر على قد ما الوقت ياخدني، ولما تقفلوا على الحلقة دي شغال. ابتدي بالكرازة. احنا تركنا حقل الكرازة زي ما تركنا السياسة والدين والفن. احنا نتيجة احداث كتيرة في مجتمعاتنا الشرقية والعربية وخلافه اخر 50 سنة ولا 40 سنة، اللاهوتيين بتوعنا قالوا لنا ان الكرازة هي بالسلوك والكرازة هي بالحياة. انت تعيش كويس فالناس تيجي تسألك عن ايمانك المسيحي فتعلن ايمانك المسيحي، لكن ما تكلمش حد مباشرة. ما كانش عندنا حد بيزعق نكلم حد مباشرة. فطلع جيل في عامل ايه؟ طلع جيل متربي ان الكرازة هي الكرازة بالسلوك والحياة،
1: ان انا اعيش
0: مفيش كرازة مباشرة نكلم الناس. اللي علمني القصة دي ابني، راكب معانا العربية في مرة وسألني سؤال مباشر. انا وعصت الحكاية دي اكتر مرة الناس سمعتها مني، لكن احب اقولها تاني. سألني سؤال مباشر، بابا اخر مرة كلمت واحد عن المسيح امتى؟ فرد لي قلت له من اليوم الحد اللي فات كنت بكلم 300 واحد في كنيسة عن المسيح. قال لي بابا سؤالي واضح ومباشر، آخر مرة كلمت حد عن المسيح إمتى؟ كرست لي إمتى؟ قصة طويلة. قلت له مش فاكر. قال لي ضميرك مستريح؟ قلت له نعم. قال لي بسألك سؤال واضح، ضميرك مستريح؟ فقلت له بيتهيألي ضميري مستريح، مش هكدب على ابني يعني، طبعا بقول كلام على الهوى يودي في داهية، بس مش هكدب. قلت له ضمير. قال لي جبته منين ده؟
1: ده الكلام ده كمان هنا يعني في امريكا بلد الحريه.
0: جبته منين ده؟ قلت له

0: لما درسنا القصه انا وهو قعدنا نتناقش فيها اكتشفنا انه اللاهوت اللي علمونا والاسوس والخدام والكهنه والكبار علمونا حاجه حلوه حاجه صح، انا بعلي صوتي فيها حاجه حلوه حاجه صح اسمها الكرازه بالحياه، حلوه وصح
1: بس
0: ناقصه حته في نص التاني بتاع اكرس كرازه مباشره. انت تخيلي انا راكب الاوبر، راكب الاوبر معروف في كل الدنيا، والمسافة كانت حوالي 8 دقايق من مكان رايح زيارة لواحد المستشفى كنت سايب عربيتي. فالسواق من بنجلاديش، واحد واقف في الشارع عايز يعدي، فوقف وبيقول للراجل عدي. الراجل لسه جاي بيتحرك بعيد فبيقول للعربية عدي، فالراجل اللي واقف على الرصيف بيقول للسواق عدي، والسواق مصر يقول له عدي انت.
1: فالسواق ده
0: ما هو لا مش الذوق، ما هو شوف اللي جاي. فالسواق بيعمل ايه؟ بيقول للراجل عدي عشان ياخد حسنة، عمل كويس، a good deed.
1: وبيقولها ويبصلي.
0: بيقولها ويبصلي وانا قاعد ورا. فانا لقط وقلت له ايه الحكايه دي؟ فبيبشرني. مش بيعرف حتى عربي، جايب تابلت جنبه حاطط فيه ايات وبيكلمني. فبقول له احنا نعمل اعمال ونعدي وكده وخلاص ونروح السماء نروح الجنه، يقول لي ربنا سهل وربنا بسيط. وبيكرز لي، انا زعلت، انا صعبت علي نفسي انه الناس بقت تلعب في ملعب الكرازه. حجم اللي بيعملوه، حجم اللي بيعملوه دلوقتي بيدربوا الناس بيه، وجاهز معاه تابلت صغير تليفونه حاطه جي بي اس بيشتغل قدام تابلت صغير لدرجه طلع كده قال لي انت شكلك، قلت له انا مصري، قال لي بتعرف عربي؟ قال لي لا، عايز اقول لك حاجه، وابتدى يقرا اللي مش فاهمه بيقراه بالعافيه. الدين يسر لا عسر،
1: محفظين
0: ما لانه عايز يقول لي، لما بقول له ربنا بتاعك ده سهل قوي اغلط وسامحني مش عارف فين وفين وفين. فتركنا ملعب الكرازه، فاهم الفكره؟
1: يعني ملعب الكرازه يعني هم طبعا مع الفارق
0: هم بيلعبوا في كل الملاعب دي بقى.
1: بالظبط،
0: هم بيلعبوا في كل الملاعب دي بقى،
1: هي عندهم خطه،
0: هم بيلعبوا في السياسه. يعني احنا بقينا نقول لاولادنا ما تدخلش في السياسه، السياسه حرام، ما تدخلش في الاداره، ما تدخلش في الفن. احكي لك حاجه على الاداره، الوقت بيجري، بس احكي لك حاجه على موضوع الاداره. انا شغال في مدرسه كويس، في المكان اللي احنا فيه الاداره التعليم اللي احنا فيها جم مجموعه من الناس وقالوا احنا عايزين نشيل الكتاب المقدس من المكتبات بتاعه المدارس ونحط مكانها الكتب اللي بتعلم الاولاد عن التغيير الجنسي، لانه هو من راجل لست او الطفل ازاي وهكذا الحاجات المجنونه دي. فتعمل فوت، اتعمل تصويت بالك. ولما روحنا لقينا البورد اللي هو مجلس إدارة الإدارة دي من 9 في 7 مؤمنين، فالسبعة قالوا لا، رغم الاثنين كان صوتهم عالي ورغم كانوا جايبين جيش وراهم والناس بتتكلم وناس رفع يفط وحكاية كده، ايه كان موال كبير عايزين يحطوا كتب دي ويشيلوا كتاب مقدس من المكتبة، مكتبة المدارس، إدارة كبيرة فيها مدارس كتير. مين اللي وقف ضد دول؟ وقفهم ليه؟ بلد في قرى محافظات ولايات في أمريكا دي زي تكساس وحاجات الجنوب ليه لغاية النهاردة ماسكة نفسها وفيها المسيحية وفيها الكنائس كبيرة وفيها، لأنه المناصب الإدارية والمناصب القيادية فيها ناس كتير مؤمنين قادرين يوقفوا، قادرين يقولوا لا. إحنا كمجتمع وكمسيحيين وكمؤمنين يجي ابننا يا ابني سياسة لا تدخل فيها، يا ابني إدارة إيه؟ خليك روح اشتغل. أنا عندي واحد في الكنيسة راجل دكتور ودكتور حد من الناس الممتازين عبقرة جميل يعني، فبيقول أنا بشتغل في الجامعة. فبحكي معاه في مرة، لو أنت اشتغلت بره تاخد قد إيه؟ قال لي أخد ضعفين اللي باخده في الجامعة، مدرس في الجامعة، دكتور في الجامعة، دكتور كبير حاجة مشهور يعني. فبسأله بقول له ليه بتعمل كده؟ قال لي أنت عارف لو كل واحد فينا انسحب من مجال ان يكبر ويوصل فيه، هو النهارده في البورد في مجلس اداره الجامعه دي من الناس اللي بتقرر في الجامعه دي مين يدخل ومين ما يدخلش، مين يعمل ومين ما يعملش. قال لي لو احنا سايبين الملعب ده الناس الثانيه هتدخل، وانا اقصد دين اخر، اقصد الشواذ، اقصد المتطرفين، اقصد الاشرار، اقصد الديانات الاخرى، اقصد كل حاجه. انا بيقول الناس يشتكوا في مثلا في الشغل، احنا شغالين في المطار، طيب في المطار منزلين عايزين واحد سوبرفايزر، عايزين واحد في منصب مدير. طب يدخل مدير يقول لك ده وجع دماغ.

0: انا هدخل مدير ليه؟ بعد 6 شهور يجي واحد يكلمني يقول عارف مين خدها؟ اقول له ايوه، واحد مثلا من السودان، واحد اسمه مش عارف مين مين مين، وعارف من ساعه ما جه كاب كل الناس اللي تابعه. ما احنا سايبين ملعب الاداره وسايبين ملعب السياسه. طبعا في ناس هتقول لي بس دي حاجات شر، ما انا ما هو طب نرجع للكتاب. دانيال كان ايه؟ رئيس وزراء في وقت من الاوقات، وزير. يوسف كان ايه؟ احنا ليه يعني لما كنا في بلادنا مثلا، بلدنا مصر، نفرح قوي لما كان وزير الاقتصاد ولا بطرس غيره، مش كنا نفرح، بس عيالنا لا، ما ندخلهمش السكه
1: دي. مش الفكره برضو احنا اتربينا في ظروف صعبه، يعني
0: يجوز.
1: يعني احنا اللي كان يطلع امتياز عشان يبقى دكتور في الجامعه يا ده يعني بمعجزه، ما كناش بناخد حقوقنا زي باقي، احنا الاقليه، واحنا اللي معتبرينها دي مش بلدنا، واحنا فاهمني. فاحنا المشكله ان احنا طلعنا بنفس الفكر ده وبنفس الطريقه دي، وفاكرين ان احنا برضو اقليه، واحنا برضو مش هنعرف نغير حاجه، وان دي برضو مش بلدنا، احنا لاجئين ولا مهاجرين ليها، فاهمني. فده يعني ده بيروح لاولادنا، او ده بينعكس على اولادنا بطريقه مباشره او غير مباشره. فالفكرة احنا محتاجين نغير او نفهم ادراكنا في بلد حريات. وكمان هنقدر نغير في حاجات كتير لو احنا قمنا بالدور اللي علينا. فكل الحاجات دي لما احنا نكون فاهمينها هنعرف ننقلها لاولادنا.
0: لو انت في بلاد المهجر وشايف ابنك في ملكات ان يبقى قائد او يبقى حاجه في السياسيه او حاجه زي كده، هتصلي له ربنا يحفظه، لان المجال ده وحش، ما برضه لازم نعترف. عشان في ناس هتبعت لي دلوقتي وناس هتكلمني انت هتضيع عيالنا، دخل عيالنا في السياسه، ده شر، ده فساد، ده اخلاق، ده مش عارف ايه. لا لا، لو انت شايف ابنك هتصلي له وتكمل انك تشجعه يلتزم في ايمانه وفي كنيسته وفي خدمته، لكن كمان لو شايف عنده مجال ينفع في قياده او في اداره او في سياسه او في اي مجال، شجعه. محتاجين يبقى عندنا وزراء ومديرين وقوات وناس في الجيش وناس مش عارف ايه وناس ايه.
1: طب ما في ناس واصله مناصب كبيره من الاقليات اللي جايه،
0: من الاقليات اللي جايه ومن الناس اللي احنا بيتعبونا. في ناس وبيسعوا لكده، بيدوروا على كده وبيجروا على كده وما بيخافوش. انت هتتناقش في الانتخابات المره الجايه ولا اللي بعديها ولا مش فاكر ايه، ناس طالعه، ناس طالعه بصوره رهيبه وشغاله وبتجري وبتعدل مش هنامها. ولو انت في البلاد اللي مقفول عليها زي بلادنا، عايز اقول لك اللي تقدر تعمله اعمله، يعني اللي ينفع يتعمل منصب قيادي ما تسيبوش، ما تموتش الولاد وتكتم فرصه الولاد ان هم يطلعوا في حاجه او يعملوا في حاجه. عارفه انا مش عارف الوقت شكلي، بس اقول حاجه مهمه يعني. اكتر جمله بيقولوها لنا الناس ويتعبونا بيها، اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
1: طب ماشي،
0: نعطي ما
1: لقيصر، واحنا بنعطي مالك قيصر.
0: انت عارفه حضرتك
1: ما هو ايه مالك قيصر؟
0: انت عارفه يتكلم على ايه؟ بصي، يسوع مسك الفلوس قال له اديني فلوس. لمن الصوره؟
1: بيتكلم عن الضرايب
0: وراح مرجعنا لسفر التكوين اصحاح 1 و2 و3. ايه اللي حصل في تكوين 1 و3؟ يقول لك انا خلقت الانسان على صوره الله. فيسوع مسك الدولار او مسك الجنيه او الدينار الروماني في الوقت ده اللي عليه صوره قيصر، وقال لهم ايه ده؟ قالوا له دينار عليه صوره قيصر او عمله عليها صوره قيصر. قال لهم ده بتاع قيصر، روح لقيصر. وانت ايه؟
1: ليه؟
0: قال لهم انت عليك صوره الله، تروح لمين؟
1: لله.
0: فالموضوع ما كانش ادي الفلوس.
1: يعني
0: يسوع لم يكن يتكلم، يعني هو جزء منها الفلوس، لان الناس تفهمني غلط، جزء منها الفلوس، لكن يسوع بالضروره الرب ليه كل المجد بالضروره ما كانش بيتكلم بس على الفلوس، ادي الضرايب وادي حق ربنا وادي حق قيس. لا، ده الرب يسوع ليه كل المجد كان بيتكلم على فكره ما يتعلق بالعالم يروح للعالم، لكن أنا كإنسان علي صورة الله، أنا كلي رايح لله.
1: يعني قصدك ده لا يتعارض مع ده.
0: أيوة، الموضوع
1: يعني
0: ملوش علاقة.
1: يعني أنا ينفع أعمل الحاجتين.
0: الموضوع ملوش علاقة إنك أنت تبقى في العالم دي، تبقى في ما تخش
1: في
0: السياسة.
1: احنا في العالم.
0: ملوش علاقة.
1: هو لا. بس جت على السياسة.
0: ده أنت ده احنا ملح ونور بندف في العالم عشان
1: أيوة
0: العالم ينجح.
1: بالظبط، طب ما احنا في العالم.
0: يس.
1: بنشتغل وبندرس
0: لكن مش هنتشبه بالعالم مش هنبقى زيه.
1: بالظبط، لكن مش هي السياسة العالم. أنا يعني بس قبل ما أختم الحلقة

0: احنا بس مش بنتكلم على المشاركه بان شغل ولا ادخل في السياسه ولا اخد منصب ولا كده، بس ابسط الحاجات نقوم بالدور اللي علينا، ننتخب ونساهم ونشجع اولادنا على كده. أسيس مدحت، انا بشكرك جدا، بشكرك على الموضوع الجميل ده، وبشكرك على كمان اللي فرق في حياتي او اللي فرق دلوقتي في الحلقه، وبقول يا ريت الزمن يرجع بيا تاني فعلا، اللي هي ترتيب الاولويات الصح، علشان كلنا في بدايه حياتنا بنروح للاولويات اللي عايزين ولادنا فيها مثاليين في حتت معينه، بس مش الحتت الصح. انا بشكرك جدا لحلقه النهارده، ربنا يباركك ونشوفك على خير. شكرا ليك.
1: العفو.
0: اعزائي المشاهدين، في نهايه حلقتنا اتمنى ان الفكره تكون وصلتكم، واتمنى ان احنا نكون فهمنا المفروض نعمل ايه مع اولادنا في اختيار اولويتنا، القدوه نربيهم ازاي، نحترم عقليتهم ازاي، وكمان نكون ايجابيين في المجتمع اللي احنا عايشين فيه. اشكركم جدا لمتابعتكم، نتقابل في حلقه جديده وبرنامجكم من الحياه.

صوتك هيفرق. انزل وانتخب، انتخب بوعي وشارك بمسؤولية. انتظرونا في حلقة خاصة عن انتخابات التجديد النصفي يوم الخميس 15 أكتوبر في برنامج من الحياة مع الأستاذ نبيل باشا.

0: انا مبسوط يا دكتور ان انا عندي فرصه جديده ان انا اتكلم مع حضرتك.
1: يا اهلا يوستوس، انا سعيد جدا باسئلتك، لان زي ما دايما بقول دي بتمثل اسئله موجوده في عقول ناس كثيرين، وعندنا فرصه دلوقتي ان احنا نتكلم فيها ونبحث عن الحق لان الحق يحررنا.
0: اخر مره او في المرات اللي قبل كده اتكلمنا عن الفري ويل او حريه الاراده بتاعت الانسان.
1: ايوه،
0: احنا عارفين طبعا ان عندنا في الكتاب المقدس في قصص زي قصة شاول اللي ربنا اتدخل فيها في حياته علشان يقدر يغير مساره للمسار الحق. فربنا كان عارف ان شاول بعد لما هيشوف الرؤية طريقته هتتغير ووجهة نظره هتتغير ومفهومه عن المسيحية والدين الحق هيتغير، وهيبدأ ان هو يدرس اكتر، وفي الاخر طبعا يبقى بولس الرسول.
1: تمام.
0: لما ربنا كان عارف دوت وهو عمله، فانا شايف ان دوت تغيير واضح للمسار اللي شاول كان هيكمل فيه. فليه ربنا ما يغيرش او ما يديش نفس الرؤية لاشخاص تانية ماتوا علمانيين او ملحدين او ما يعرفوش ربنا، لسبب ان هما ما كانوش مقتنعين او كان حد مفهمهم غلط؟
1: تمام، ده سؤال ممتاز جدا. الفكرة ان الرب يسوع وقف شاول عند حدوده، يعني هو كان رايح عشان يضطهد الكنيسة، ورب يسوع قال له انا هو رأس هذه الكنيسة وانت بتضطهدني، وبعدين طلب منه ان يدخل الى دمشق، وهناك واحد اسمه حنانيا هيتكلم معاه عن المسيح، وشاول لسه عنده حرية الارادة انه يقبل المسيح المخلص او يرفضه. فاللي حصل النور الباهر اللي ظهر في الطريق إلى دمشق وكلمات الرب يسوع مع شاول كانت عشان توقفه عند حدوده، لكن الاختيار بتاع شاول تم بعد كده في دمشق. فاللي عايز أقوله لك إن الله بيوقفنا في مواقف مختلفة عشان يتكلم معانا، لكن إحنا لينا حرية الإرادة إن إحنا نقبل أو نرفض. ومش معنى إن دي حصلت مع شاول إن أنا أقول لازم ده يحصل معايا، لأن كده يبقى ربنا هيعمل معجزة مع كل واحد في العالم. هو ما قالش كده، هو قال في إعلان الله في حاجتين، الإعلان العام والإعلان الخاص. الإعلان العام في الخليقة، الخليقة دي مش ممكن تكون حصلت بالصدفة، وبعدين في الإعلان الضمير اللي جوه كل إنسان فينا. الإعلان الخاص هو الكلمة المكتوبة الكتاب المقدس والكلمة المتجسد المسيح الذي صار جسدا.
0: بس أنا بسمع ناس كتير أو يعني arguments أو ناس بتتكلم إن ربنا إدى دوت لشاول أو ورى الرؤية لشاول، وهو عارف إن دوت اللي هيقنعه إن المسيحية على الأقل فيها جزء من الحق، أو يقدر إن هو يحطه على المسار الصحيح.
1: تمام.
0: سواء طبعا شاول ليه الحرية إن هو يقبل المسيح أو لا، بس هو لما هيرفضه هينكره، مش
1: تمام.
0: هيبقى مش عارف إن هو موجود.
1: تمام.
0: لكن أنا بتكلم على الناس اللي ما عندهاش المعلومة أو مسلد أو يعني في طريق غلط، وربنا عارف إيه اللي ممكن يقنعها وبيختار إن هو ما يدهمش دوت، والإجابة اللي بتجيلنا لا أنت المفروض تدور.
1: لا، هو زي ما قلت لك الله أعلن عن ذاته، فلو واحد عايز يقول ربنا مش موجود هتبص تلاقي في حاجتين، الخليقة اللي حواليه بتقول له لا ده في خالق، نمرة واحد، الضمير اللي جواه

0: بيقول له في خالق. من النقطة دي عليه إنه يبحث إزاي يكون لي علاقة مع هذا الخالق. العلاقة دي لما يبتدي يقرأ في الكتاب المقدس اللي احنا بنثق إن هو كلمة الله المعصومة من الخطأ، بيشوف نبوات في العهد القديم عن مجيء المخلص، بيشوف النبوات دي اتحققت في العهد الجديد. لما يكون عنده هذا الدليل هيبتدي يفكر ويقول طيب أنا إيه موقفي من الله؟ إزاي أقدر أتصل بالله مرة تانية؟ فلما يبتدي يفكر كده هتبص تلاقي إن روح الله بيبكت الإنسان علشان يستجيب، لكن في المرحلة دي لسه حرية الإرادة بتاعتي موجودة، فممكن الله يبكتني بس أنا أقول لأ أنا مش هقبل.
1: كلام حضرتك مظبوط 100%
0: كويس.
1: بس دوت لأن حضرتك جاي من باك جراوند أو من مجتمع أغلبية مسيحية، وحضرتك عندك الاستعداد الكافي لأن أنت تدور على المعلومة ديت وتعرف تدور وراء الكتاب المقدس هل هو فعلا صح ولا مش تمام. لكن في ناس بتبقى جاية من باك جراوند مش مسيحي، فالاستعداد نفسه أن هي تدور مش موجود، ومش هنقدر نقول أن دوت يعني هم السبب في دوت أو كبريائهم السبب في دوت، هم واخدين الفكرة غلط. وربنا يعني أنا مش بقول إن هو ما أراد ذاته في طبيعته، لكن الطبيعة لها تفسيرات مختلفة زي ما حضرتك بتفسر الكتاب المقدس بطريقة، في طوائف تانية بيفسروه بطريقة تانية.
0: لا بص، الاختلافات بين الطوائف دي اختلافات فرعية
1: طبعاً.
0: لكن الأساس في التفسير هو إزاي يكون لي علاقة مع الله.
1: أنا بتكلم على إن كل واحد ممكن يشوف نفس الجملة ويفسرها بطريقة تانية. ناس ممكن تشوف الطبيعة تفسرها إن لازم يبقى فيه خالق، وفي ناس تانية وأكيد أذكى مني بمراحل يعني تقدر إن هي تبص على نفس الحاجة وتفسرها إن لا ده ما فيش خالق، وإن الموضوع النظام دوت مش لازم يبقى ليه خالق. فأنا ما اعتقدش ان الذكاء هو الحاجه اللي بتغير في الشخص ان هو يقتنع بربنا او ما يقتنعش، فهي ربنا عارف ايه اللي هو انا كيوستوس ما اعرفش ايه اللي ممكن يقنع شخص زي ده، بس اللي يعرف اكيد ربنا
0: تمام،
1: فهو ممكن يقدمه له.
0: الفكره كالاتي، الله عنده تعامل عام مع كل البشر تمام، ما نقدرش ناخد حالات خاصة ونقول هي دي الوسيلة الوحيدة اللي الله يعرفني بيها شخصه. أنا أقولك على مثال حصل فعلا، يعني اتقابلت مع شخص من سنين عديدة جدا من خلفية غير مسيحية بالمرة، هندوسي actually، وبيقول لي أنا عرفت المسيح عن طريق أستاذ تاريخ ما هوش مسيحي، مجرد ذكر ميلاد المسيح وحياته وإزاي عاش وإزاي مات وإزاي أم الأموات، ده خلى هذا الشخص يبتدي يفكر وابتدى يصبح إنسان مسيحي وكان بيبشر وإنسان عظيم جدا.
1: زي ما حضرتك بتقول حالة شاول، مش لازم أبص عليها وأقول إن دي الحالة الوحيدة اللي هتخليني يعني
0: تمام
1: أصدق إن أنا لازم يجي لي رؤية. لكن في نفس الوقت ممكن نطبق نفس المنطق على إن مش معنى إن في شخص لقى إن ده التاريخ الميلادي قسم السنة نصين إن دوت هيبقى سبب كافي لمعظم الناس. في ناس شايفها من منظور سياسي أو تاريخي
0: تمام،
1: في ناس شايفها من منظور آخر
0: صح.
1: فاللي أنا بقوله إن مش ده طبعا الدليل لشخص، ممكن يبقى بالعكس، ده ممكن يبقى دلالة على العكس لشخص تاني
0: تمام.
1: فاللي معاه اللي هو يقدر يقنع حد، يعني ربنا ادى لشاول الحاجة اللي هو عارف ان هي هتقنعه
0: أوكي.
1: لكن مع ناس تانية ما ظنش ان هو اداهم الحاجة اللي هي هتقنعه، وإلا كانوا هيقولوا في ربنا بس احنا مش قادرين ان احنا نمشي في طريقه
0: تمام.
1: مش هيقولوا ما فيش ربنا
0: أوكي. بص، احنا لازم نعرف الله الخالق، بس محتاجين نعرف الله الفادي، لأن يكون إني أعرف الله الخالق بس ده شيء مرعب، لأنه هو عظيم جدا جدا وأنا صغير قدامه جدا جدا، هو قدوس وأنا بعمل غلطات خطية، فما فيش سكة بيني وبينه خالص، بيني وبين الله. السكة دي لما نفهم الإيمان المسيحي بتتمثل في الكلمة الذي صار جسدا، الرب يسوع اللي هو المسيا أو المخلص الآتي إلى العالم، واللي كان فيه نبوات كتيرة بتتكلم عن مجيئه، والنبوات دي تحققت بدقة غير عادية. ولما جه الرب يسوع وعاش حياة طاهرة وتقدم للصليب، أو يعني أخدوه للصليب وحكم محاكمة خاطئة أو ظالمة أقصد أقول، ومات وقام من الأموات، قيامة المسيح من الأموات هي أكبر دليل على صدق الإيمان المسيحي، ودي حاجة مؤكدة.

0: وحاجة تقدر تشوفها تاريخيا وتقدر تشوف تأثيرها في انتشار المسيحية في العالم في القرن الأول وما بعده.
1: ممكن حضرتك توصف لي أكتر إزاي ممكن نشوف الدلائل على الحاجات دي؟
0: الدلائل على الحاجات دي هتبص تلاقي، هبتدي لك بالنبوات، حاجات اتكتبت قبل المسيح ب 900 سنة مثلا في مزمور 22، بتتكلم عن صلب المسيح، بتتكلم انهم هيقتسموا ثيابه بينهم. في اشعياء 53 بيتكلم عن آلام المسيح، كشاة تساق الى الذبح وكنعجة صامتة امام جازيها لم يفتح فاه. وبعدين بيقول انه القبر هيكون مع الاغنياء، وده اللي شفناه لما يوسف الرامي كأخذ جسد الرب يسوع، لأن دفن الجسد ده حاجة مهمة جدا جدا، لأن زي ما احنا عارفين الناس اللي كانوا بيتصلبوا كانوا بيقطعوا رجليهم عند الركبة كده، فالجسم يقع لتحت، وحاجة اسمها مضلة أوبلنجاتا هنا في تتقطع والواحد يموت. كانوا يعملوا فيهم إيه؟ ياخدوا كل الأجساد دي على بعض ويعملوا حفرة كبيرة ويردموها، ودي تبقى الدفن بتاعهم مع الرب يسوع، لأنه مات بسرعة، لأنه أسلم الروح بإرادته، أكشلي أسلم الروح. قائد المئة، وهو طبعا راجل عارف كويس قوي، يعني عمل كذا صلب قبل كده، عرف أنه مات وجاب حربة وطعنه في جنبه ونزل دم وماء. فلما يوسف الرامي جالي بيلاطس الحاكم وطلب جسد يسوع، كانت النتيجة أنه استغرب بيلاطس أنه الرب يسوع مات بسرعة، فسأل قائد المئة، فقائد المئة أكد له أن المسيح مات، وأكد له كمان بالحربة اللي طعن بيها المسيح. وتلاقي في نبوة، ينظروا إلي الذي طعنوه. هو ما يقدرش المسيح يتحكم أنه يفابريكيت موضوع الطعن ده، مش كده برضو؟ دي حدث حصل وما فيش سلطة أو يعني قدرة للرب يسوع على الصليب أنه يحققه. ولما اتخذ جسد الرب يسوع اتحط في قبر، مكتوب أنه قبر جديد، لأن القبور ممكن تحط فيها أكتر من جسد. تخيل لو كان في حد مدفون قبل الرب يسوع، هتكون النتيجة أن احنا مش هنعرف مين اللي قام. لكن دقة النبوات ودقة تحقيقها ده يؤكد لي أحقية الحدث. وبعدين القيامة دي غيرت البشر تماما، بمعنى أنك تشوف واحد زي بطرس مثلا كان بينكر الرب يسوع قدام جارية، في يوم 50 وقف وقال أنتم الذين بأيدي أثم قتلتموه، لكن الله أقاموا من الأموات. لو كان عندهم جثمان الرب يسوع في الوقت ده كانوا قالوا الجثمان هو المسيحية تقع بالكامل. مزبوط. فالمسيحية بتعتمد مش بس على المبادئ والأخلاقيات، طبعا مبادئ وأخلاقيات المسيحية رائعة، الموعظة على الجبل بتدرس في العالم كله، ده كله جميل، بس مش ده الهدف اللي جاء من أجله المسيح. الهدف اللي جاء من أجله المسيح أن يكون ذبيحة عننا، حمل الله الذي يرفع خطية العالم.
1: بس إزاي إحنا يعني لما حد مثلا في القبائل اللي هي معزولة، أو شخص مثلا في دولة أغلبية مش مسيحية، فبالتالي ما وصلوش بطريقة مناسبة رسالة السيد المسيح، هل العيب علينا إحنا إن إحنا ما قدرناش نوصله الرسالة زي الرسل، ولا العيب عليه هو إن هو ما دورش؟
0: بص أنا هقولك على حاجة، الرب يسوع قبل ما يصعد إلى السماوات قال للمجموعة التلاميذ، وكانوا مجموعة قليلين ما عندهمش إمكانيات، ما عندهمش بنك أكاونت، ما عندهمش حاجة خالص، فعلا ما عندهمش مصادر قوية، قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع، ما فيش حتة مستثناة، وكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. فدي يعني يسموها ميشن امبوسيبل، يعني مستحيل ان ده ممكن يقدر يحصل، لكن قال لهم وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر. فالله بروحه القدوس بيعمل في ناس كتيرة جدا جدا جدا، وبيروحوا لأماكن بعيدة، وكلمة الله بتنتشر، وحتى انتشار الميديا دلوقتي والإنترنت عليه حاجات كتيرة جدا. أنا قابلت ناس كتير من خلفيات غير مسيحية عرفوا الرب عن طريق الإنترنت، تمام؟ فاللي عايز أقوله لك إن إحنا مش هنحد الوسائل اللي الله بيستخدمها، وهي تفوق كل إدراكنا. أنا ببص بقى مسؤوليتي أنا الشخصية إيه؟ أنا قبلت الرب كمخلص لحياتي، وعليا أني أنا أقدم هذا الحق للآخرين، وليهم مطلق الحرية أنهم يقبلوا أو يرفضوا. بس كل واحد، تخيل لو كل إنسان قبل الرب يسوع، مش مسيحي بالاسم، مسيحي بمعنى يتبع الرب يسوع وآمن به.

0: تماما. لو كل واحد ابتدى يتكلم مع أهله ومع أصدقائه، أعتقد هيبقى فيه انتشار واسع جدا للمسيحية. بالنسبة للقبائل بقى، في قصص كتير قوي عن مرسلين راحوا لقبائل متوحشة جدا، واللي حصل إن هم فعلا قتلوا هذا المرسل، فتحس إنه يعني الميشن دي فيلد، يعني إنه ما نجحش في المهمة بتاعته. لكن بعديها بسنوات قبائل كتيرة أمنت نتيجة كرازة هذا الشخص. فاللي عايز أقوله لك، إحنا مش هنحد وسائل الله، لكن المطلوب مننا إن إحنا نقوم بالواجب اللي علينا لو قبلنا المسيح. لكن لو مسيحي بالاسم لأني اتولدت في عيلة مسيحية، مش هينفع أبدا أكلم حد عن الله اللي أنا معرفوش.
1: طيب لو أقدر ألخص اللي حضرتك قلته، إحنا متفقين إن كل واحد في العالم كله وصل له رسالة السيد المسيح بطريقة أو بأخرى.
0: تمام.
1: طيب في سؤال، إن ليه دايما المشكلة في الإيمان أو الشرط الأساسي في دخول السماء إن علاقة مع السيد المسيح من ناحية الإيمان، إن أنت لازم تبقى مؤمن إن السيد المسيح هو ربنا وهو طريق الخلاص. تمام. وحتى مثلا حاجات زي الخطايا بتبقى undermined أو بتبقى يعني محدش بيبص لها بالنسبة للهدف الأكبر إن أنت تبقى مؤمن بالسيد المسيح. يعني أنا ممكن أبقى مؤمن بالسيد المسيح حتى لو عملت كل خطايا الدنيا، لكن المسيح هيغفر لي. لكن الخطيئة الوحيدة اللي واضح إن ملهاش غفران هي إن أنت ما تؤمنش بالسيد المسيح.
0: طيب تعال بقى نحدد كلمة الإيمان، لأنها كلمة مش واضحة في الحوار، فنحدد الإيمان وبعدين نشوف إزاي نطبقه. في الإيمان العقلي، تمام، إني أؤمن بالحقائق التاريخية، وممكن أكون إنسان ملحد لكن مؤمن بالحقائق التاريخية. في الإيمان زائد المشاعر، أنت عارف إن الشياطين يؤمنون ويقشعرون، فالشيطان ما هوش ملحد، هو عارف إن ربنا موجود بس ملوش حياة أبدية. تمام. الإيمان اللي احنا بنتكلم عنه هو الإيمان اللي يشمل العقل والمشاعر والإرادة. دي بقى إرادتي الشخصية، إني أنا بالعقل فهمت الإيمان، بالمشاعر شعرت بالحاجة إلى التوبة، بالإرادة بقول لله يا رب أنا عايزك تكون سيد على حياتي. تمام. ده الإيمان اللي هو المخلص. مش معنى أن أنا أقول أنا بأؤمن بالمسيح وأعمل اللي أنا عايزه، ما أنا ما أقدرش، لأن في طبيعة جديدة بيحطها جوايا. تمام. فالطبيعة الجديدة دي بترفض أن أنا أعيش في الخطية. مش معنى كده أن أنا هبقى معصوم الخطية بعد الإيمان، لا، المؤمن بيخطئ بس بيرجع تاني مرة للرب ويطلب التوبة. هقولك مثال بسيط قوي. رب يسوع قبل ما يذهب إلى الصليب اجتمع مع تلاميذه وجاب إناء وفوطة وبيغسل أرجل التلاميذ. دي كانت وظيفة العبد اللي في البيت، أقل خادم هو اللي كان يقوم بالمهمة دي، لأنه كانوا بيمشوا في أماكن متربة، فازاي لما تستقبل ضيف عندك بتغسل رجليه وريفريشهم يعني. تمام. فرب يسوع ابتدى يغسل أرجل التلاميذ، جاء عنده بطرس. بطرس قال له لا يا رب، كلا، مش ممكن أنت تغسل رجلي. قال له إن لم أغسلك فليس لك معي نصيب. قال له لا، مش رجلي بس، كل جسمي. قال له لا، من اغتسل ليس له حاجة إلا إلى غسل رجلي. بمعنى إيه بقى المعنى الروحي؟ أنا لما بأؤمن بالرب يسوع المخلص بأغتسل، بأتبرر في المسيح. تمام. لكن أثناء سرنا في الحياة بنعمل أخطاء، دي اللي تمثلها الأتربة اللي بتيجي على رجلينا، فأنا محتاج إلى التوبة اليومية وإلى الاغتسال اليومي عشان حياتي تستمر مع الله.
1: طيب يا دكتور، أنا هفكر طبعا في الرد وبإذن ربنا يعني هقتنع.
0: شكراً.

واحد وكونوا شاكرين. ما أروع هذه الكلمات، حتى يقول في التعبير ليملك في قلوبكم سلامه، لم يقل حتى ليدخل إلى قلوبكم أو ليكن معكم، ولكن ليملك في قلوبكم سلام الله، أي يكون سلام الله هو الملك والمالك، ليكن سلام الله هو المسيطر على كل شيء. وما أروع هذه الكلمات عندما يقول الذي إليه دعيتم، أي نحن دعينا للسلام، دعينا للراحة. ألم تغني وتنشد الملائكة قديما في ميلاد رب المجد، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة. هو الذي قيل فيه يدعى اسمه عجيبا مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. هو الإله العظيم الذي يعطينا السلام الأبدي، السلام والراحة الداخلية. إن سلام العالم يرتبط بكل ما هو خارجي، فالبعض عنده سلام لأجل ظروف جسدية، لأجل ظروف مادية، لأجل ظروف معيشية، فالسلام يأتي من الخارج مرتبط بظروف ما، ولكن سلام الله الذي إليه دعينا هو سلام ليست حسب الظروف، ولكن سلام رغم الظروف، رغم التجارب، رغم الأوجاع، رغم الضيقات. هذا السلام الذي قال فيها المختبر القديم هذا سلام اللي اشتراه رب الفضا بالصلب، كالنهر يجري في صفاه يروي ظماء القلب. فعندما نأتي إليه بضيقاتنا، نأتي إليه بأوجاعنا، نجد سلام الله يطمئننا، نجد سلام الله يريحنا. تعال إليه بكل ما يضايقك، بكل ما يؤلمك، قل له أملك في بسلامك العجيب يا رب. السلام الذي قال فيه الرسول بولس هذه الكلمات افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. نعم هناك مضايقات، نعم هناك ألمات، نعم قد تكون هناك ظروف معيشية صعبة وعصيبة مؤلمة وكئيبة، ولكن ثق الرب في العلا أقدر، الرب في العلا أقدر، هو أقدر من كل الظروف، هو أقدر من كل التجارب، هو أقدر من كل ما يعسرك ومن كل ما يؤلمك. نعم، وثم يقول أخيرا وكونوا شاكرين. لما ربط السلام بالشكر والشكر بالسلام؟ عندما نشكر نمتلئ بسلام الله، وعندما يملأنا سلام الله نستطيع أن نشكر. نعم، قل له يا رب ربما تعثرت، ربما عليك كثيرا ما تذمرت، ربما تململت، ربما تضايقت، ولكن ساعدني يا رب لكي ما أفتح القلب والقالب، لكي ما أفتح الفكر لشخصك الكريم المبارك. تملأني بسلامك، تغمرني برضاك السماوي، فأستطيع أن أقول لك شكرا يا رب. أقولها من القلب لا من اللسان، أقولها بالسلوك والحياة لا بالكلمات. شكرا على كل ما يضايقني، على كل ما يؤلمني، فأترك لك وبين يديك كل شيء، والرب معك.

رجونا بيتكلم عن عطاء إخوة مقدونية، بل أعطوا أنفسهم أولا للرب ولنا بمشيئة الله. هنا بيتكلم على مبدأ مهم قوي، إن الرب قبل ما يطالب أي حد إنه هو يدي من أمواله أو يدي من ممتلكاته، قبل حاجة وأول كل حاجة هو أن الشخص يعطي نفسه للرب أولا. يعني إيه يعطي لنفسه؟ يعطي نفسه للرب أولا، يعني على الأقل بتيجي بمعنيين. المعنى الأول وده الأساسي والمهم والذي لا غنى عنه على الإطلاق، هو أن الشخص يبدأ يجي يقول للرب: أنا اتولدت بالخطية، وأنا الخطية بتخليني أعمل خطايا، والخطايا اللي بعملها كانت فصلة بيني ما بينك، وأنا جاي النهاردة بعترف لك بخطاياي، بعترف لك أني بعمل خطايا، بعترف لك أني مولود بالخطية، بعترف لك أن أنا خاطي، وبقول لك اللهم ارحمني أنا الخاطي، ادخل قلبي وادخل حياتي وغيرني يا رب وابدأ معايا بداية جديدة. اللحظة دي يقول الكتاب عن العشار في لقطة 18-13 لما صلى هذه الصلاة يقول: فنزل إلى بيته مبررا دون ذاك، اللي هو الفريس اللي قاعد عمال يشكر في نفسه ده. فعشان كده أعطوا أنفسهم أولا للرب، تبدأ من اللحظة التي تسلم فيها حضرتك حياتك للرب وقلبك للرب، ويكون الرب هو السيد والرب المسيطر على كل شيء في حياتك. عشان كده بصلي اني ان كنت مؤمن اشكر الرب على ايمانك، وان كنت لسه بعيد عن الرب من فضلك تعالى واركع معايا وصلي دلوقتي وقول له: يا رب ادخل قلبي وادخل حياتي من النهارده، انا بدي لك نفسي. النقطه الثانيه، اني بعد ما بدات بالايمان اعلم مبدا مهم جدا يقول عنه الكتاب برضو في نفس الرساله بس في اصحاح 5 افتكر، بيقول عدد 15: وهو مات لأجل الجميع كي يعيش الأحياء. يعني الرب مات من أجل كل الناس، بس للأسف مش كل الناس بتقبل ذبيحة المسيح على الصليب. اللي هيقبل ذبيحة المسيح على الصليب زي ما كنت بقول من شوية سيتم إحياؤه مرة أخرى، لأنه كان في نظر الله ميت بالذنوب والخطايا زي ما نفهم من أفسس 2:1: وأنتم اسكنتم أموات بالذنوب الله. يتم الأحياء. طب الرب لما أحياء يعمل إيه بقى؟ بص حضرتك يقول هذه الكلمات الجميلة: كي يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم. يعني من لحظة الإيمان ورايح، من لحظة الإيمان لغاية لما الرب يجي، مش هنعيش لنفسينا، مش هنعيش للخطية تاني، مش هنعيش لشهواتنا تاني، مش هنعيش لرغباتنا تاني، مش هنعيش للأرض تاني، لكن هنعيش للرب فقط. يعيش الأحياء فيما بعد لا لأنفسهم بل الذي مات لأجلهم وهم. يعني حياة التكريس العملية، بعيش مكرس للرب. ومن ضمن التكريس اللي أكرس بيه نفسي للرب هو العطاء للرب ولعمل الرب، وده أعتقد واضحة قوي في أخبار الأيام الأول أصح 29 عن داود وعن الشعب اللي كان في أيام داود لما بدأوا هيجهزوا لبناء الهيكل. الرب أوضح أنه سليمان اللي هيبني الهيكل مش داود، بس داود شارك هو والشعب وقتها أنهم يجهزوا لبناء. فبيقول: من أنا ومن هو شعبي حتى ننتدب هكذا. يعني ننتدب؟ يعني نتكرس، يعني نعيش للرب. يعني ده شرف ما بعده شرف أن أعيش للرب وأدي عمل الرب المتنوع في كل مكان. عشان كده بشجعك عزيزي المشاهد، أنت مؤمن أشكر رب من أجل إيمانك، أنت بعيد عن الله تعالى من فضلك وصلي. الحاجة الثانية بعد الإيمان أشجع نفسي وأشجعك وأشجعك، أيا كنتوا في بتسمعوني في أي مكان، تعالوا خلوا شعار حياتنا هو أن نعطي أنفسنا أولا للرب، وأيضا نعطي كل أموالنا وممتلكاتنا وكل ما تمتد إليه أيدينا هو ملك للرب. فنبدأ ونعطي، دعونا نبدأ ونعيش العطاء الرب معنا.

في كلام الرب له كل المجد في كورنثوس الثانية أصحاح 8 عدد 5 بيوضح لنا مبدأ مهم قوي قاله الرب بالروح القدس على فم بولس الرسول وهو يكتب رسالته الثانية إلى إخوة كورنثوس. يقول هذه الكلمات، يقول وليس كما

0: حقك تسأل.
1: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، مبسوط جدا ألتقي بك في حلقة جديدة من حلقات البرنامج اليومي حقك تسأل. برحب بك وبكل المشاهدين، ورحب بأسئلتك أينما كانت الأسئلة كيفما كانت الأسئلة، أهلا وسهلا بك وبأسئلتك. سؤال حلقة اليوم اللي ورد إلينا مسجل بالفيديو، تعال نشوف مع بعض ونرجع نجاوب على السؤال.
2: إن كان المسيح هو الله فكيف يقول على الصليب إلهي إلهي لماذا تركتني؟
1: للإجابة على هذا السؤال نلتقي بعد الفاصل.

علشان نفهم الآية دي ونرد على هذا السؤال محتاجين نتكلم عن فكرتين. الفكرة الأولى، هل فارق اللاهوت الناسوت وقتما كان المسيح على الصليب؟ الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ مبدئيا اللاهوت لم يفارق الناسوت. واحد يقول إزاي وهل اللاهوت مات؟ اللاهوت لا يموت، لأن اللاهوت روح، الله روح والروح لا يموت. ومن مين اللي مات؟ الإنسان يسوع المسيح ابن الله المتحد باللاهوت. بمعنى إن المسيح كإنسان نفس وروح وجسد. اللي مات الإنسان يسوع المسيح، انفصلت نفسه وروحه عن جسده، هذا هو الموت. لكن الإنسان يسوع المسيح اللي هو نفس وروح وجسد متحد باللاهوت، وبالتالي إن الموت حدث في الناسوت انفصال النفس والروح عن الجسد، لكن ما زال اللاهوت متحد بالناسوت، لأن المسيح قال يا أبتاه في يديك أستودع روحي. فعند الموت النفس والروح في يد الآب، واللاهوت متحد بالناسوت، فالذي مات هو ابن الله الإنسان يسوع المسيح، وهذا ما يعطي لكفارة المسيح قيمتها الأبدية. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية، ما معنى كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني؟ إن كان اللاهوت لم يفارق الناسوت، فما معنى كلمة لماذا تركتني؟ هنا المسيح يتكلم كابن الإنسان. عندما يقول إلهي فهو يتكلم كابن الإنسان، وده تعليم معروف في الكتاب أن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، وارتضى في إنسانيته أن يأخذ صورة عبد، فهو كالعبد في صورة العبد يقول الله يا إلهي. تمام؟ المسيح على الصليب نطق بسبع عبارات. العبارة الأولى، يا أبتا اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون، وردت في لوقا 23. العبارة الثانية، الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، لوقا 23، دي قيلت للص التائب. العبارة الثالثة، قيلت في يوحنا 19، يا امرأة هوذا ابنك، ثم قال للتلميذ هوذا أمك، دي جت في يوحنا 19. العبارة الرابعة، وهي الوسطى التي يسبقها ثلاثة ويعقوبها ثلاثة، هي موضوع سؤالنا اللي هي إلهي إلهي لماذا تركتني، جت في متى 27 وجت في مرقس 15.

0: العبارة الخامسة، أنا عطشان، جت في يوحنا 19. العبارة السادسة، قد أكمل، جت في يوحنا 19. العبارة السابعة، يا أبتاه في يديك أستودع روحي، جت في لوقا 23. السبع عبارات متقسمين على ثلاث أناجيل. يعني العبارة الأولى، يا أبتاه اغفر لهم، والحق الحق أقول لك إنك اليوم تكون معي في الفردوس، العبارة الثانية، والعبارة السابعة اللي هي يا أبتاه في يديك أستودع روحي، الثلاثة دول سجلوا في إنجيل لوقا، لأن إنجيل لوقا يتكلم عن المسيح باعتباره ذبيحة السلامة وهو الكاهن، فعشان كده بياخد بإيد اللص ويدخله معاه إلى الفردوس. لكن العبارة أو الثلاث عبارات الأخر اللي هم يا امرأة هوذا ابنك وهوذا أمك، دي جت في يوحنا 19، وأنا عطشان في يوحنا 19، وقد أكمل في يوحنا 19، لأن إنجيل يوحنا يقدم لنا المسيح ابن الله. أما العجب وكل العجب في العبارة، موضوع سؤالنا النهاردة، إلهي إلهي لماذا تركتني؟ لم تأتي هذه العبارة في إنجيل لوقا. ليه؟ لأنه إنجيل لوقا إنجيل ذبيحة السلامة، وهنا المسيح يتكلم باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، لأن لما اتحطت عليه أثامنا صرخ، لما اتحطت عليه معاصينا صرخ، فيصرخ باعتباره ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم. طيب لما أقول بقى ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم، يا ترى أنهي إنجيل من الأناجيل الأربعة يتكلم عن ذبيحة الخطية وذبيحة الإسم؟ برافو عليك، تمام، سمعك وانت بتقول. إنجيل متى تكلم عن المسيح كذبيحة الإسم، أما إنجيل مرقس تكلم عن المسيح كذبيحة الخطية. عشان كده العبارة دي، إلهي إلهي لماذا تركتني، لم تأتي إلا في إنجيل متى وإنجيل مرقس. ولأنها جت في إنجيل متى وإنجيل مرقس، فهي تتكلم عن المسيح وهو حامل أثامنا كالبديل ومعاصينا. لم يصرخ المسيح ويقول له لماذا تركتني إلا عندما حمل أثامنا كالبديل ومعاصينا كالبديل. المسيح يعني إيه الله تركه؟ خدوا بالكم، مش بنقول الآب تركه، لا، لأن الآب لا يترك الإبن. طالما قلنا إبن وآب، فدي علاقة الإبن بالآب لا تنفصم ولا يتركه، لكن قلنا الله ترك المسيح الذي حامل خطايانا على الصليب، اللي هو واخد موقف المتهم على الصليب، واخد موقف المدان على الصليب. يعني الله تركه؟ كلمة إلهي إلهي لماذا تركتني مش معناها انفصال اللاهوت عن الناسوت، لكن يفسرها لنا إنجيل مرقس أصح 15. في إنجيل مرقس أصح 15 قال لنا المسيح صرخ إيلوي إيلوي لما شبقتني. إيلوي إيلوي لما شبقتني عبارة أرامية، زي العربي إيلوي إيلوي يعني إلهي إلهي. لما شبقتني يعني لماذا تركتني، لأن كلمة شبقتني بالشين هي سبقتني بالعربي، وكأن اتنين أصدقاء ماشيين في منتهى التناغم والألفة ماسكين إيدين بعض، فجأة صديق منهم ترك الآخر وكأنه خاصمه، سابه ومشي، فالترك بيقول للي سابه لماذا سبقتني، انت ليه مشيت قدامي، لماذا تركتني. نفس اللي حصل كده، المسيح هو رجل رفقة الله كابن الإنسان في تمام التناغم مع الله، لكن عند الصليب لما ارتضى أن يكون ذبيحة خطية وذبيحة إثم، ذبيحة خطية كما يقدم لنا إنجيل مرقس وذبيحة إثم كما يقدم لنا إنجيل متى، لما ارتضى أن يحمل آثامنا ومعاصينا، الله قدوس والمسيح في الوقت ده صار خطية لأجلنا، فالله القدوس لما شاف المسيح خطية لأجلنا سبقوا، كلمة سبقوا يعني تركوا. لماذا تركوا؟ لأن الله قدوس والمسيح في هذه الحالة جعل خطية لأجلنا، لكي ما ينزل سيف عدالة الله على المسيح كالبديل. استيقظ يا سيف على رعية وعلى الرجل رفيقي اضرب الراعي. إذن هذه العبارة إلهي إلهي لماذا تركتني لا تعني أن اللاهوت فرق الناسوت، لكن الله حجب وجهه عن المسيح لما كان المسيح حامل الخطايا على الصليب، فكلمة تركتني يعني شبقتني يعني سبقتني. أتمنى أكون وضحت لك المعنى، وأتمنى من كل قلب تكون قبلت المسيح الذي ترك من الله على الصليب، لكي لا تترك أنت مبعدا عن محضر الله إلى أبد الأبدين في الجحيم الأبدي. والتقي بك في حلقة جديدة والرب معك.
1: شكوك كتير محتاج ليها ردود. أنا من حقي أفكر.

درسنا النهاردة عن المحبة الأخوية. حابب أكلمك في المحبة الأخوية في 3 نقاط. النقطة الأولى اسمها أهميتها، نمرة 2 مقياسها، نمرة 3 دليلها. ليه المحبة الأخوية مهمة؟ عشان المحبة وصية من أغلى شخص اللي هو الرب يسوع المسيح، قالها في وقت عصيب، قالها في الليلة التي أسلم فيها لأحب أشخاص لدى قلبه. وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا. ليه المحبة مهمة؟ لأنها دليل للعالم أن إحنا تلاميذ المسيح. في يوحنا 13:35، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم نحو بعض. كمان المحبة مهمة لأنها دليل لنا للحياة الجديدة والولادة الجديدة. قال الرسول يوحنا كده: نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة. فالمحبة وصية من أغلى شخص، دليل للعالم أن احنا تلاميذ المسيح، ودليل لنا للحياة الجديدة والولادة الجديدة. لكن كمان المحبة مهمة لأنها دليل محبتنا لله. يعني لو قلت لله أنا بحبك يقولك أنا مش مصدقك إلا إذا شفت فيك محبة لإخواتك. فقال الرسول يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 4:20: إن قال أحد إني أحب الله وأبغض أخاه فهو كاذب. فالمحبة مهمة، وصية من أغلى شخص، ودليل للعالم، ودليل لنا، ودليل لله. لكن كمان ليه المحبة مهمة؟ لأن المحبة تبني. يقول كده في كورنثوس الأولى 8:1: العلم ينفخ لكن المحبة تبني. ليه كمان المحبة مهمة؟ المحبة مهمة لأنها تعويض عن بغضة العالم لنا. في إنجيل يوحنا أصحاح 15:17-18 قال الرب كده: بهذا أوصيكم حتى تحبوا بعضكم بعضا. بعدين قال: إن كان العالم يبغضكم فاعلموا أنه قد أبغضني قبلكم. يعني عايز يقول إيه؟ عايز يقول أخوك مش ناقص، قرايبه المش مؤمنين بيكرهوه، جيرانه المش مؤمنين بيكرهوه، زملاته في الشغل الأشرار بيكرهوه، فيروح الكنيسة تبقى مصيبة لو لقي كمان الناس في الكنيسة مش بيحبوه. المحبة مهمة لأنها تعويض عن بغضة العالم لنا. كمان المحبة مهمة لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. قال الرسول بطرس كده في رسالته الأولى أصحاح 4:8: ولكن قبل كل شيء، طالما قبل كل شيء يبقى دي حاجة مهمة، ولكن قبل كل شيء لتكن محبتكم بعضكم لبعض شديدة، لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. أهمية المحبة. لكن مقياس المحبة، الرب يسوع قال: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا. ليه يا رب بتقول وصية جديدة؟ ما في وصية في العهد القديم عن المحبة. في العهد القديم تحب قريبك كنفسك،

بس لكن هذه الوصية جديدة في مقياسها، كما أحببتكم أنا تحبون أنتم أيضا بعضكم بعض. يبقى اتكلمنا عن أهمية المحبة، اتكلمنا عن مقياس المحبة، أكلمك عن دليل المحبة. دليل المحبة هو العطاء. قال كده الرسول يوحنا في رسالته الأولى أصحاح 3 آية 16 و17: بهذا قد عرفنا المحبة، أن ذاك وضع نفسه لأجلنا. أي عرفنا محبة المسيح لما مات من أجلنا على الصليب، فنحن ينبغي لنا أن نضع نفوسنا لأجل الإخوة. يعني كلمة ينبغي يعني أمر حتمي وضروري ولا يمكن الاستغناء عنه ولا يمكن استبداله بأمر آخر. ينبغي إيه؟ ينبغي أن نضع نفوسنا، يعني مفروض المؤمن ممكن يموت من أجل أخوه. وبعدين الرسول يوحنا قال لك بلاش دي، ما كان كونك تموت من أجل أخوك يعني صعبة ومش مكررة. لكن بص كده يكمل ويقول: وأما من كان له معيشة العالم ونظر أخاه محتاجا وأغلق أحشاؤه عنه، فكيف تثبت محبة الله فيه؟ دليل المحبة العطاء. الواحد المحبة التي لا تتعب تلعب، والرب معك.

عايزك تتخيل معايا رسمة ممثلة كده. الرسمة دي هتساعدنا نعمل ايه بشكل عملي جدا، ما يبقاش عملي اكتر من كده، في تنمية الصداقة في العلاقة بيني أنا وشريك الحياة. هنسميها المراهنة، مثلا المراهنة والنتيجة، أو المراهنة والتجاوب. خليها المراهنة والنتيجة ما دام فيها مراهنة. مقصود إن أنا النهاردة يوم عادي، لا هو عيد جوازنا ولا إحنا متخانقين خناق الرب السماء ولا اشترينا بيت جديد، ولا يوم عادي خالص زي اي يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس، عادي خالص والحوار شكله طبيعي خالص، ولا فيه حماس زياده ويا روحي ويا قلبي، ولا فيه عركه. هنعمل ايه؟ هنعمل المراهنه دي، هنرمي الزهر ده، هترمي بياضك، هترمي زهرك. هترمي زهرك يعني ايه؟ يعني هتفكر في سؤال، في موضوع، في قضية. ممكن تكون الموضوع ده والقضية دي على التلفزيون، في سياسة البلد، في الأسعار، في سعر العملة، في العيال، أو حاجة بيننا احنا الاتنين، أو حاجة. بس حرمي ظهر، هبتدي حوار. ليه؟ لأنه احنا افرض ان احنا مثلا في العربية، ممكن نفضل قاعدين ساكتين. ممكن طبعا نفضل قاعدين ساكتين. افرض ان احنا بنتفرج على التلفزيون، ممكن نفضل قاعدين ساكتين. طبعا ممكن، سهل قوي خصوصا لما بنكبر شويه في السن، يعني سهل قوي ان احنا نفضل قاعدين ساكتين. او مش بس لو بنكبر في السن، عشان ما تستثناش نفسك لو انت شاب، لو احنا مفيش حاجة، يعني مفيش مشاعر متهيجة كده، سواء كانت مشاعر متهيجة إيجابية ولا مشاعر متهيجة سلبية، سهل اننا نفضل قاعدين ساكتين. سهل قوي لو مفيش الشعور ده. لكن لو قررت او قررتي ترمي ظهرك، تفتح موضوع، تسأل سؤال مفتوح كده يساعد على المناقشة، ده هيبقى بترمي ظهرك. لما الواحد يرمي ظهره ومستني نتيجة، النتيجة دي تتحول إلى، يعني أنا لما أسأل سؤال ومراتي ترد عليا، دي تتحول هذا الرد، هذه النتيجة، إلى مراهنة. الشطارة بقى إن الدايرة دي تفضل شغالة، إن يفضل فيه مراهنة، والمراهنة دي تبقى قصادها نتيجة أو تجاوب، التجاوب ده يبقى مراهنة للطرف الآخر، ويفضل الدايرة بتاعة الحوار الجميل ده شغال. هل ممكن الحوار الجميل ده يتحول إلى حوار رديء جدا؟ طبعا منتهى السهولة. إزاي؟ أقول لك إزاي. أي تجاوب، أي نتيجة مع المراهنة، قدامك اختيار من، يعني اختيار من ثلاثة، يعني أي نتيجة هتكون واحد من ثلاث حاجات، يعني من ثلاث أصناف من النتائج على المراهنة اللي حصلت، على الظهر اللي اترمى ده. أول حاجة اللي يسموها to turn against. يعني إيه to turn against؟ يعني أنا بسأل سؤال أو بقول، بعلق تعليق، ماشيين، خلينا نفترض ماشيين في العربية، وبعدين بقول إيه مثلا، مراتك بتقول لك يا البيت ده جميل قوي، كلمة عادية خالص اهي. ازاي بقى يبقى to turn against؟ ازاي يبقى رد الفعل؟ ازاي يبقى النتيجة دي نتيجة وحشة جدا؟ انه جوز هيرد عليها ولا ايه؟ ما تحلميش. ما تحلميش لما تحط راسك تحت ورجليك فوق، ما تحلميش ان احنا هنشتري البيت ده. ايه السخافة وتقل الدم ده؟ دي بقى اللي المراهنة فشلت، لان المراهنة اللي حصلت بكلمة، مش عارف ايه رايك نشتري عربيه جديده، مش عارف بفكر نطلع اجازه فين، ادي دي

المراهنه تيجي النتيجه نتيجه رديئه سيئه جدا اللي هي to turn against. ادي دي اول نوع من النتائج. تاني نوع من النتائج شكله ايه؟ تاني نوع من النتائج لما حد يبتدي يعلق يطلب يسال مش عارف ايه، يبقى مش to turn against، لا يسموها بقى to turn away. يعني ايه to turn away؟ يعني لا اعطي لهذه المراهنه اي تقدير اي احترام، اكنها مش موجوده خالص، اغير الموضوع. يعني مثلا كنا عايزين نفكر نعمل نخطط للاجازه بتاعتنا، نفكر للاجازه بتاعتنا، تلاقي بقى الوش ده راح معه كده البق ده، هنتغدى الساعه كام؟ ايه السخافه دي؟ فهنا الرد رد سخيف، مش لانه against، الرد سخيف لانه to turn away، بغير الموضوع. ايوه طيب خلينا في المهم دلوقتي، بلا اجازه بلا مش عارف طبعا كده، بلا اجازه بلا زفت، احنا كده تعولنا الى ما هو اردأ اللي هي turn against. لكن لما غير الموضوع بقول اجازات، المهم العيال فين دلوقتي؟ انا بغير الموضوع، واخد بالك؟ واخد بالك من الداينامكس بتاعت الحوار؟ منتهى الرداءة. الرداءة دي بيسموها ايه؟ الرداءة دي بيسموها low energy. يعني ايه low energy؟ لما يكون المبادرة او المراهنة بتبقى to turn against، او لما المراهنة النتيجة بتاعتها to turn away، بيسموها low energy. low energy دي تقضي على العلاقة، تقضي على الصداقة. طيب عايزك تفكر معايا، هسألك سؤال وعايزك تفكر معايا. لما يبقى المراهنة والرد هو النتيجة هي الـ turn against، تتوقع العلاقة اللي ما بين الرجل والست دول شوية وهتوصل لإيه؟ انا افتكر انه هيتطلقوا. طيب النوع الثاني اللي هي to turn away، اغير الموضوع، تتوقع ان الزوج والزوجة دول هيوصلوا لايه؟ هيتطلقوا برضو، بس دول هيتطلقوا في سنة، التانيين بتوع تغيير الموضوع ده واللي هي to turn away ده هاخد معهم 5 سنين بس في الاخر هي. واحتمال على افضل الفروض يعني اتطلقوا، بس هما الاثنين عايشين جوه بيت واحد بس متطلقين برضه. طب امال ايه الحل؟ هو التالت ده بقى. التالت ده اني برمي ظهري، والنتيجه ان انا اتجاوب بتفاعل ايجابي مع الظهر ده، أكمل على الموضوع، أرد بسؤال، أفكر، ما يبقاش بقى low energy، لا يبقى high energy، يخلي الدايرة يا جماعة أكنك عارف، أكن بطارية لموتور، أكن موتور عارف، موتور عارف المضرب اللي بيعملوه بتاع النسكافيه دوت اللي بيعمل عشان يعمل رغوة، يبيع لك في الدكان، يبقى لك مضرب كده طلع حطه في الفنجان يضرب اللبن عشان يعني يعمل رغوة ويعمل شكل حلو، انه بتاع ده فرش السنان، عارفين فرش السنان اللي بقت بالبطارية دي؟ طيب اما البطارية دي تكون فاضية، اما يكون لو، اما يبقى عمالة البطارية دي تديك علامة حمراء بيب بيب بيب، مش هيعمل رغوة، مش هتنظف سنانك انت، مفيش الموتور مش شغال، ال اسمها ايه مش عارف، الملف بتاع الموتور باين ولا اسمه ايه، الموتور مش بيتحرك لان البطاريه وعماله تفضى تفضى تفضى تفضى وتسحب وتهرب. فاحنا مش عايزين اللو انرجي، احنا عايزين الهاي انرجي، عايزين تك تك تك تك تك تك، اكنه ماتش بتاع بينج بونج كده، واحد بيضرب كره، التاني مش بياخد الكره يرميها في وشه، ده الاولاني، او مش بيسيب المضرب الترابيزه ويمشي، لكن مركز

ومركز كويس قوي، حاطط عينيه في وسط راسه كده وبيلعب مع التاني، فالماتش يشتغل ويبقى فيه مش بس مين المنتصر ومين المهزوم والغالب والمغلوب، يبقى فيه متعة. ففي ماتش البينج بونج ده يكون ممتع، يكون فيه متعة، فالواحد يخرج من الماتش حتى لو مغلوب بس برضه مستمتع، لأن فيه انرجي، لأن فيه طاقة رايحة جاية. سامع؟ ها؟ هو ده انك تو تيرن تو، مش تو تيرن اجينست ولا تو تيرن اواي، لكن تو تيرن تو. فلما يحصل المراهنة دي يبقى في نتيجة، النتيجة دي نتيجة إيجابية تخلي العلاقة بتاعت الصداقة، العلاقة بتاعت الصداقة تفضل شغالة، يفضل الانرجي شغال ويبقى هاي انرجي ويبقى اللعب ممتع وتبقى العلاقة مشبعة. مشكلة ان احنا نضحي او نستغنى عن المشاعر في العلاقة، ويعني اقول لك من خبرتي، خبرتي قصدي بيها خبرتي في الجواز، يعني من النقط الحلوة اللي بيني انا ومراتي ومن النقط الوحشة جدا اللي بيني انا ومراتي، ان حاجة من اول الحاجات اللي بتقع في العلاقة الزوجية هي المشاعر، هي ان احنا تبقى العلاقة تاخد شكل تقليدي جاف ناشف يابس ممصوص كده زي عود القصب اللي ما فيهوش جوز اللي ما فيهوش ميه خلاص اتمص، فيبقى عود قصب ممصوص كده عامل زي الخوص، عارف زي الخوصه او زي غصن اللي ورايا ده، بس ما فيهوش حياه. ما تضحيش، مش بس ما تضحيش بعلاقه الصداقه والمراهنه والنتيجه، ما تضحيش، ما تستغناش عن الشعور، عن الوجدان، عن الحب، عن هذه العلاقة الشعورية الجميلة، رباط قوي قوي قوي قوي يا ناس. يا هو حدوتة مش حدوتة التزام يا أخي. بص على كنيسة أفسس لما الرب يسوع بيقول لها إن أنت بتعملي كل حاجة صح، وبيصورها على إنها زوجة بتعملي كل حاجة صح ومجتهدة جدا وبتكويل القمصان وبتطبخي وخليها بالك من العيال ووفية ما خنتنيش وكل حاجة ماشية كويس قوي، بس خلاص انت تركتي المحبة الأولى. علاقتي دي، علاقتي دي اللي وظيفة وواجب والتزام وخدمة تجل دم، لكن احنا عايزين هذه الطاقة الجميلة اللي تدور شكل العلاقة والموتور بتاع العلاقة من حوار جميل مش محتاج نتفنن قوي فيه في الأيام العادية بتاعت الأسبوع، من يوم ليوم، من يوم ليوم.

عزيزي المشاهد، أهلا وسهلا بك في حلقة جديدة من برنامجك مدرسة اللاهوت. مدرسة اللاهوت برنامج لاهوتي كما نعلم. كنا نتكلم عن الخطية ولزوم الكفارة وكيف ندرس الكتاب أو ندرس اللاهوت بطريقة منظمة. ندرس من الأصول الكتب، لا نقرأ يمينا ويسارا كتابات غريبة، بل نفحص الكتب. المسيح قال لليهود فتشوا الكتب، كان يقصد العهد القديم، الكتب بتاعتهم، الكتب اللي بيؤمنوا بيها، كتب التوراة، كتب العهد القديم. فإحنا بالنسبة لنا محتاجين نفتش الكتب، محتاجين نعرف الحاجة من أصولها. الحقيقة المرة اللي فاتت كنت وقفت عن أو يعني تخطينا حاجة مهمة، وهي ما هي الخطية بتعريف لاهوتي. الحقيقة هي كل فشل في التقيد بناموس الله الأخلاقي، سواء كان بالعمل أو بالطبيعة. فالخطية هي الحقيقة مش بس كده، لكن كمان إن إحنا في مرات كتير يبقى في حاجات سلبية مش خطية، بس إحنا ما بنعملهاش. بمعنى أنه الخطية عموما ليها جانب إيجابي وجانب سلبي. جانب إيجابي أنك بتعمل الخطية، وجانب سلبي أنك مش قادر تعمل البر. يعني في حاجة أنت بتعملها وحاجة ما تعرفش تعملها، حاجة بتعملها وحاجة ما بتعملهاش. حاجة بتعملها الخطية، حاجة ما تقدرش تعملها البر. عشان كده الروح القدس بكتنا على خطية وعلى بر وعلى دينون. على خطية ان احنا بنعمل الخطية، على بر ان احنا مش قادرين نصنع البر، وعلى دينونة ان في دينونة في اليوم الاخير. الحقيقة ممكن تكون كمان الخطية مش بس الحاجات السرقة والكذب والقتل ومش عارفين الحاجات الجانبية اللي بتحصل دي كنتائج، بل هي ايضا السلوك المضاد للسلوك اللي يطلبه الله منه. ففي حتى في الوصايا العشر مش بس ما تقتلش، مش بس ما تاخدش، ما تسرقش حاجة أخوك، لكن كمان لا تشتهي بيت قريبك ولا عبده ولا أمته طبعا، ولا تشتهي امرأته طبعا. نظر المرأة لا يشتهي فقد زنى بها في قلبه. ده كمان المسيح رفع الموضوع روحيا إلى مستوى أن أنت من أصل ما تفكرش في الموضوع، ما تشتهي من قبل الشهوة من نظر. الحقيقة أنه اللي إحنا مش بنقعد نقاوم لغاية ما نبتدي نعرف نعمل حق. وهنيجي للتفصيل. فكرة ويحي أنا الإنسان الشقي، من ينقذني من جسد هذا الموت؟ كلما أريد أن أفعل حسنة أجد الشر حاضر عندي. حقيقة على فكرة الآية دي مش على بولس الرسول بقدر ما هي على البشرية. يعني هو بيتقمص مكاننا ومكان البشر. الحقيقة إن إحنا وإحنا خطاة لا نستطيع أن نصنع البر. وحتى لو وقفنا، حتى لو ما عملناش الخطية، فإحنا لا نستطيع أن نصنع البر. ففي جانبين للموقف، لأن إحنا مش مخلوقين كده، مخلوقين لأعمال صالحة قد سبق الله فعدها لكي نسلك فيها. ربنا ما خلقناش كده زينا زي الحيوانات، يلا اعمل أي حاجة يلا أهو. لا لا لا لا لا، إنسان اللي بيقول عليه خليفة الله في الأرض، اللي عنده العقل اللي يقدر يكون علاقة مع الله، ده أرقى من كل أرقى الكائنات. وهو اللي تحكم في باقي الكائنات، تحكم في حاجات أمور كتير جدا. ربنا أعطاه سلطان أنه يتسلط على الأرض ويتسلط على كل حاجة، يقدر يعمل حاجات. المخ البشري بيعمل حاجات رهيبة لكن عظيمة يعني، لكن أفضلها العلاقة مع الله. فالعلاقة مع الله مش بس تخليني ان انا لا اصنع الخطيه، لكن كمان اصنع البر. يمكن اسرع مثل الرجل اللي كان جنب المسيح اللي بيسموه لص اليمين، اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك، اليوم تكون معي في الفردوس. الفريسي والعشار رفع صدره، ارحمني انا الخاطي، وربنا قبله، نزل هذا مبررا. الحقيقه انه دي نقط البدايه. في مرات تحصل مع ناس كتير مننا نقطة بداية واضحة زي كده، لكن في ناس زي تيموساوس، يعني لما تبقى أمه أفنيكي وجدته لؤيس، ويبقى دول اللي هم في الإيمان من زمان وشرب الإيمان بالتالي.

تدريج من هو صغير صغير لغاية ما سلك في الإيمان من غير نقطة كده محددة، مع إن بولس الرسول طبعا اختبار بولس الرسول حاجة دراماتيك فظيعة جدا، لكن تلميذه تيمساوس حاجة متدرجة جدا. الحقيقة إنه ما بين هذا وذاك زي ما ربنا يكون سامح ليك، بس الفكرة إنك أنت بتبقى عارف إنك بتسلك في البر أو لا، لأنه ببساطة مين بيشهد لي؟ الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا أولاد الله. فلما بتيجي لله وتبتدي علاقة مع الله، لو كنت مش عارف مش دريان الدنيا شكلها إيه تبتدي، لو كنت ابتديت تاخد بالك أنك لازم مش بس تدرس اللاهوت اللي احنا بنقوله ده، لكن كمان تنمو في النعمة، ما تبقاش دراسة لعقلك بس، دراسة وممارسة، وكمان مش بس كده، اللي انت سمعته زي ما بولس الرسول بيقول لتيمساوس، اللي انت سمعته تعال اختار ناس عندهم الكفاءة أن يعلموا آخرين أيضا، وهكذا يمتد الملكوت. الحقيقة أنه موضوع الخطية أو وراثة الخطية، أنا عايز أقول شوية أمثلة بسيطة جدا تدينا تحل مشكلة فكرة الوراثة. عموما إحنا بنورث طبيعة قبل الفساد. هقول تمثيل أرجو ما يكونش بسيط زيادة عن اللزوم. لو الحاجة دي فخار وخبطناها أو قررت أنها تخبط نفسها هتتكسر. لو فرضنا إنها ممكن تخرج أو في حد صغير، هي ممكن طبعا ده جماد، هتبقى ليها نفس الطبيعة. لو الحاجة الصغيرة دي بعد ما كبرت كده وابتدت تقدر تقرر، قررت تخبط راسها في الحيطة تتكسر هي التانية. لكن هي ما بتورث الخطية بقدر ما بتورث الطبيعة الفاسدة. وبعدين بغض النظر عن الوراثة، في حاجة مهمة جدا، إن في اتفاق عالمي للديانات الإبراهيمية. على فكرة الديانات الإبراهيمية، أنا قلت التعبير ده أكتر من مرة، بس أنا عايز أقول عليه تفصيلة شوية. عدد طبعا الديانات الإبراهيمية، أو الناس نسبوا نفسهم لإبراهيم، هم اليهود ثم المسيحيين ثم كمان المسلمين. فالثلاث ديانات اللي هي بتسمى الديانات الإبراهيمية، هي الديانات اللي بتقول بوجود الله. تعبد الله ازاي بقى دي حكاية تانية، بس الفكرة دول أكتر من نص العالم، يعني أغلبية العالم، بغض النظر عن الإحصاء دول كم مليار ودول كم مليار، مش كده المهم، أنه التوتال أكتر من 50% من العالم. 50% من العالم يؤمن أن الله موجود، والكتب اللي ينتموا ليها أو بيقدسوها بتقول لهم أن أنتوا خطاة. من أول آدم غلط، عصى آدم ربه فغوى وعصف عصى ذريته. هي الفكرة مش مسألة الوراثة، مسألة التجربة العملية. وجد عبر التاريخ أن جميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، أول آدم لغاية الأخطاء اللي حصلت عبر التاريخ لغاية الطوفان، وبعدين لغاية ما نلاقي داود النبي في القرن العاشر قبل الميلاد بيقول لنا جميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله. ده انتقل لغاية روميا، الجميع زاغوا وفسدوا وعزهم مجد الله. فالجميع زاغوا وفسدوا وعزوا مجد الله، الاتفاق العمومي عليها انه الجميع خطاة. عمليا الجميع خطاة. حتى في سورة يوسف الآية 53 بيقول ان النفس الأمارة بالسوء. وقعدت ادور حتى في الانجليزي ان هي prone to sin. في العربي المعنى انه الجميع يخطئون. وفي الانجليزي كمان الترجمة واصلة جدا انه بنفس المعنى. ففي اتفاق عمومي في العالم على اننا خطاة. اللي ما فيهوش خلاف بقى ان الكل بيتفق ان احنا خطاة. لكن المهم ان احنا كيف نتبرر امام الله؟ كيف نبدأ علاقة حقيقية مع الله؟ فكلنا خطاة، لكن من هؤلاء الخطاة من تحول من انه خاطئ عبد للخطية إلى أنه أصبح ابن. ومين يشهد له؟ داخليا الروح القدس يشهد لأرواحنا أننا ابناء الله. وأنا عايز بدل بتدرس لاهوت تاخد بالك أن في حاجات عقلية، في حاجات فوق العقل بس مش ضد العقل.
يعني انك

ولادة جديدة، دي معجزة المعجزات. لو حصل ان في حد بيقول لك ما فيش معجزات في العالم، طبعا في معجزات، بس افرض انك مش شايف ولا معجزة، مش شايف ولا معجزة، في فرصة ليك انك انت تشوف معجزة انك انت تقبل المسيح فتتحول من عبد خاطي رايح النار اكيد الى ابن رايح السماء اكيد. واللي هيأكد لك كده مش المستوى العقلي، مش مجرد معلومات، لكن المستوى الروحي الاعمق الاسمى. ففي امور زي ما قلنا قبل كده اكتر من مرة، في امور قد تسمو عن العقل لكنها ليست ضده. فارجو ان احنا ناخد بالنا من انه فكرة ان احنا خطاء اذا احنا مش مقتنعين. اذا انت مش مقتنع، ممكن تكون مش مقتنع، اقول لك طريقة. راجع كده حياتك بامانة بينك وبين نفسك، بينك وبين ربنا، من يوم ما بي عندك 12 15 سنة 20، لما ادركت ان ده غلط وده صح، ولما ابتديت انك استخدام الغرائز الطبيعية بتاعت الانسان تبتدي تسيء استخدامها او من أوائل الأمور دي لغاية النهاردة. لو اتحطت الليستة دي بتاعت أي بني آدم فينا ما يقدرش يرفع وشه في وش الناس الباقية. احنا ممكن نضحك على بعض ونقول ان احنا أبرار، ممكن واحد يبان انه كويس قدام كل الناس، لكن في الواقع المهم بينه وبين الله ايه. الراجل الفريسي والعشار، ارحمني يا ربنا الخاطئ، خلصت. والتاني انا بعمل وبعمل وبعمل، مين اللي نزل مبرر؟ الاعتراف اللي كان جنب المسيح المصلوب، الشخص المصلوب، اذكرني يا رب. الحقيقة هي التوبة يا جماعة ببساطة شديدة أحيانا يعبروا عنها أنها تغيير اتجاه، يعني أنت ماشي الناحية دي هتمشي الناحية دي، لأنه في كل الدنيا يا إما الواحد ماشي مع الله يا ماشي مع الشيطان، أو يعني مش ماشي مع الله. وعلى فكرة اللي مش ماشي مع الله ما يحبش وما يرضاش يعرف ان هو ماشي مع الشيطان. ليه؟ لانه الشيطان اعمى اذهان غير المؤمنين، فمش ممكن يعترف بهذه الحقيقه. الشيطان كمان دايما يظهر في صوره ملاك نور، ما يجيش يقول لك على عفريت انا هخليك تعمل حاجه غلط، لا، يقول لك الله جميل يحب الجمال لغايه ما تقع، شفت. فدايما الشيطان بيغير أفكارنا عن الواقع الروحي الحقيقي. الواقع الروحي الحقيقي إن احنا كنا أموات بالذنوب والخطايا، لكن أحيانا المسيح. إذا كان ده حصل معاك هنيئا لك، اذهب بشر الآخرين بهذا العمل العظيم. إذا كان لسه فطبعا أمامك فرصة إنك تعرف هذا الكلام، تعرف الحاجة الحقيقية بينك وبين الله. رسول بولس بيدي لستة من الأخطاء كالخطية كالغيرة والسخط والتحزب في غلاطية 5:20، بيتكلم على أنها أعمال جسد تشتهي ضد الروح. يعني حتى الإنسان الروحي ممكن هيلاقي فيه حاجات بتتنازعه. ولما بيقول ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت، طبعا هنا على الشخص اللي لسه بيحاول. الحقيقة انه ده حال الجميع. عشان كده في رومية 7 بيتكلم على، مش على حاله هو، بيتكلم على حال البشرية او حاله زمان. لكن الفكرة ان الجميع زاغوا وفسدوا عوزهم مجد الله، وحتى اللي بيحاولوا بمجهوداتهم ما بيقدرش. عند تسليم لله انا ما اقدرش، يا رب ساعدني، يا رب أنا بفتح قلبي، الموضوع سهل فوق ما تتصور. ففي أعمال جسد هتفضل تشتهي ضد الروح، لكن أنت بقى هتسلك بالجسد ولا هتسلك بالروح؟ هتلاقي نفسك ابتديت تسلك بالروح، وفي سلوكك بالروح الشيطان مش هيسكت لك، هيحاول يوقعك. وإذا وقعت مش هتبقى خلاص وقعت، لا، هتلاقي نفسك تقول لا تشمتي بي عدوتي فإني إن سقطت أقوم. فالواقع ان اعظم الوصايا كلها تطلب ان الانسان ان القلب يمتلئ من السلوك بمحبه الله. اعظم الوصايا او واقع الوصايا كلها تطلب ان يمتلئ القلب من السلوك، سلوك المحبه، سلوك محبه الله. لو امتلأ القلب بسلوك محبه الله هيلاقي نفسه الوصايا والفرائض والأمور دي ما بعدش فرائض افعل ولا تفعل، هيلاقي الطبيعة الجديدة ينتج عنها
هذا

العمل. ويبتدي بقى لما واحد من الصدقيين في مرقس 12 راح وسأل المسيح ما هي أعظم الوصايا؟ أعظم الوصايا، عايز وصية واحدة، تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. تقدر تعمل كده كل الأمور التانية هتتحل، لأنك لو حبيت الله محبة حقيقية ده هينعكس على جيرانك، على قرايبك، على دنيتك اللي حواليك، لأن هيبقى في خلاص في علاقة حقيقية. تحب الرب إلهك من كل قلبك

0: ومن كل فكرك ومن كل قدرتك. ده في مرقس 12 الآية 29 و30 لما كان واحد من الصدوقين بيسأل المسيح، فدي كانت إجابة المسيح. وإذا رجعنا لتعريف الخطية اللي احنا قلناه ان هي حاجة الفشل في التقايد بناموس الله الأخلاقي، فالطبيعة الجديدة بينتج عنها أعمال جديدة، يعني أعمال الخير أو الأعمال يعني الأعمال الصحيحة بطريقة تلقائية. فزكاة الخطية الفشل في التقايد بناموس الله الأخلاقي، وليس بالعمل والسلوك فقط بل أيضا بطبيعتنا الأخلاقية. هذه الطبيعة تتغير وتسمى بالطبيعة الجديدة، الخليقة الجديدة. خلينا بعد فاصل نشوف ما هي تعريفات الخطية من وجهة نظر يعني ممكن تكون شكلها كتابي، بس نشوف التصحيح بتاعها مفروض شكله إيه.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو ارسل لنا على البريد الإلكتروني info@karmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach California 90740.
0: تكلمنا عن الخطية وتعريفات الخطية، انها طبعا مخالفة لشريعة الله، لكن كمان في تعريفات يعني للسمة الجوهرية للخطية. من اشهرها ان جوهر الخطية هي الأنانية، وتسمع كلام ده كلام شكله معقول. الحقيقة الكلام ده ليس كتابي، فالمنفعة الشخصية، فأنت لما بتسلك بالإيمان، زي ما نشوف متى 26 نلاقي أن أنت بتطلب وتأخذ، ففكرة المنفعة الشخصية تبقى غلط. لا، جوهر الخطية هي الأنانية. الحقيقة ده تعريف يعني شكله كتابي، بس الواقع انه لما حد يقوله كده ممكن نحس الناس الانانيين دول وحشين، وده فعلا مركز الخطيه، هو الانا والايجو وتحليلات نفسيه. لا، الكتاب ما بيقولش كده. منفعه شخصيه طبيعيه جدا، وفكره ان جوهر الخطيه هي الانانيه، لا مش ممكن تكون الانانيه. لان عندما تروم للقداسه، عندما تحاول ان تسعد في حياتك الروحيه، عندما يقول لك الكتاب اسأله تعطه، اطلبه تجده، انت بتطلب لمنفعتك روحيا، بتطلب القداسة، انت مش بتطلب مثلا احدث عربية، بتطلب مش عارف. طبعا اطلب براحتك، دي حاجة تانية، بس انا بتكلم على الطلبات الروحية. الطلبات الروحية ان انا في تسالونيكي رسالة اولى اصحاح 4 وعدد 3 بيقول انك تروم للقداسه. هنا في الرساله دي بيتكلم على انك تروم للقداسه. فالتعريفات ان انت تروم للقداسه، انك اساله تعطه، اطلبه تجده، انه طبعا التقدم في حياتك الروحيه. طب ما ده فايده روحيه، دي منفعه شخصيه روحيه، دي انانيه طبعا. لا، ما لهاش دعوه بالانانيه، ومش دي مش اللي هي الخطيه. فالتعريفات بالانانيه يحدو بالكثير، ومنهم أنا أن يتخلوا عن الرغبة بمصلحتهم. وفي ناس يعيني ما يعملش مصلحته، ويفضل يعمل مصالح الناس ويبالغ في الأمر، وفي الآخر يكتشف أن طبعا ده ما كانش هو المطلوب. فالأفضل أن نعرف الخطية بالعلاقة مع ناموس الله وخصوصيته الأخلاقية. نعرف الخطية بما يعني بما يجب أن تتعرف به. في طبعا في روميا مثلا 3، روميا 2 الآية 17 ل29، المقطع ده بحاله بيتكلم عن الإثم الكوني للجنس البشري، الناموس المكتوب لليهود أو الناموس الذي يعمل في ضمائر الأمم مكتوبا في قلوبهم، إن الكل خالف الناموس، حتى الذين بلا ناموس هم ناموس لأنفسهم. فبيتكلم على إنه الجميع أخطأوا،

فاليهود كان عندهم الناموس وما قدروش يمشوا عليه، رفضوا ما قدروش. الناموس الذي يعمل في ضمائر الأمم مكتوبا في قلوبهم زي في روميا 2 الآية 15، هذا التعريف يؤكد خطورة الخطية، ندرك أنها مؤذية لحياتنا، الخطية مؤذية لحياتنا. فأصل الخطية ومنشأها هو شيء ضد الله، أو السؤال أو الاعتراض على العدل الإلهي، ليه ربنا يعاقب، أو على قضاء الله ليه ربنا يعاقب على الخطية. في مرات لازم ناخد بالنا من فكرة عقاب وكلمة نتيجة، لأنه هل الله، سؤال بسيط جدا، هل الله منذ البداية عاقب آدم لأنه أكل من الشجرة؟ الإجابة لا، الحقيقة مش ولا حاجة، ده نتيجة. هو كان عايش في الجنة بس قال له الشجرة دي ما تاكلش، الشيطان قال له العكس، خد جملة الله بالظبط حط عليها قبلها كده بالعربي ألف همزة، أحقا قال الله ألا تأكل من الشجرة؟ وبقى أول سؤال أربك آدم، إغراء، ده أنت يوما تأكل منها موت وانت موت. هنا بقى كبرياء، عشان كده في ناس بيقول لك تعريف الخطية هو الأنانية. لا، الخطية مغروزة في القلب أكتر من مجرد أنانية أو المنفعة الشخصية. أصل الخطية ومنشأها هو في قلب الإنسان. عندما أخطأ آدم، الله حل الموضوع بحل إلهي، فما كانش مجرد سقوط وخلاص، الله حله بحل إلهي وما زال حل موجود لنا. الحقيقة فكرة أنه الله عاقب آدم دي عايزة مننا مراجعة مهمة جدا. من ضمن الأمثلة البسيطة أنه مثلا لما ابنك يعمل غلطة وبعدين يعني تضطر تعاقبه أو يعني تدفع مكانه الحاجة اللي كسرها أو اللي عملها تعدي، يبقى هنا مفروض أنك بتاخد موقف القاضي والمسامح كريم. لكن افرض انه عمل عمله لا تغتفر. يعني ايه لا تغتفر؟ هو في حاجه ممكن تتعمل لا تغتفر؟ افرض انه مثلا بيلعب في الكهرباء، فانت بتقول لابنك ما تلعبش في الكهرباء، ف لعب في الكهرباء ومات، هل انت عاقبته بالموت ولا نتيجه مخالفته للكلام اللي انت قلته؟ نتيجة مخالفة كلامك النتيجة. انت بتقول له ده الشر وده الخير، اوعى تعمل كده هتموت، موتا تموت يا آدم. فآدم مات روحيا لما أكل من الشجرة، ما كانش العقاب مفاجئ، عشان كده اتكسف وراح استخبى. ليه؟ لأنه ربنا قايل له، فافتكر بقى ده احنا عملنا عاملة سودة، استخبى أو حاول يعني استخبى. فأصل الخطية ومنشأها من الداخل من الإنسان، ولكن الله مش واقف بالمرصاد هيعبي في جهنم ولا يبالي، لا لا لا، دي نتيجة للي انت بتعمله، نتيجة لقرارك الشخصي. الخطية على فكرة في مرات الواحد يعمل من غير ما ياخد باله، لكن هو في الأصل مقرر قرار انه ما يسمعش صوت الله. طب صوت الله ده بيكلم كل الناس طبعا، الروح القدس يبكت العالم على خطية وعلى بر وعلى دينونة. أنا أرجو الآية دي يعني ناخد بالنا منها كويس قوي، لأنها بتحل لنا مشاكل كتير. هل الروح القدس سايب الناس كده اللي هيموت يروح النار؟ الحقيقة أصل الخطية من الداخل ونتيجة طبيعية الموت. فأنا لما ابني عمل غلطة رهيبة، لعب في الكهرباء فمات، ما عنديش حل، لو عمل حاجة اتكسرت أو باظت أدفع مكانه ونصلح، لكن مات أعمل له إيه؟ هو ده موقفنا مع الله، ونحن إذ كنا أموات بالذنوب والخطايا أحيانا المسيح. هي دي النقلة. ماذا عن قضاء الله؟ ربنا قضى علينا بأن احنا نروح النار. مين قال كده؟ قالش كده، حدش قال كده. في مرات ناس تفترض هذا ويعترض

انه ليه ربنا يودينا النار؟ انت بتروح نتيجه عدم سماعك لتبكيت الروح القدس اللي بيبكت العالم، عدم استجابتك، بتموت ضميرك الاول، تبطل تهدي ضميرك تهدي، وبعدين لغايه ما يموت. وبعدين الروح القدس على فكره بيبكت الانسان فينا لغايه الموت، وقتها اسمه جدف على الروح القدس، الرفض حتى نهايه الحياه. الناس اللي بتعترض على ان ربنا بيقضي على الخطاة والحقيقه معظمهم يكون قد ارتكب خطايا فعليه يحاسبه الله عليها. لو كنا في اعتراض تاني، انا لو كنت مكان ادم ما كنتش هعمل زيه، او يعني الجنس البشري عموما، ان احنا نعترض احنا لو كنا مكان ادم كناش هنغلط زي كده. ايه رايكم في الفكره دي؟ هو صحيح نادر ان حد يقول الفكره دي، بس هي موجوده. اكثر الاجوبه على هذا السؤال الاكثر اقناعا هو الاشاره لاننا ان كنا نعتقد انه من غير العدل ان يكون ادم نائبا عنا، فكيف نوافق على ان يكون المسيح نائبا عنا في الصليب؟ هنخلينا في حلقه قادمه نكمل الاعتراضات على الاعتراضات الإنسانية اللي الناس بتفتكر نفسها فهم أكتر من ربنا، وبتفترض افتراضات سلبية عن شريعة الله أو عن الخطية أو أنه لزوم الكفارة. خلينا في حلقة جديدة نكمل مع بعض هذا الجزء.

سلاماً أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب.

أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامج الصلاة المقتدرة. بنشكر الله لأجل كل

دراسة كتابية نافعة، وكل منفعة نأخذها من كلمته الصالحة. في هذا الوقت بالتحديد أود أن أشارك عن مشاكل لاهوتية وعملية تواجه المصلي. البعض خاص بأفكار لاهوتية تبدو غير واضحة، والبعض الآخر خاص بأشياء عملية نواجهها حينما نتقدم في مدرسة الصلاة. الفكر الأول هو: هل أن الصلاة تغير فكر الله؟ أم تغيرني أنا لأتوافق مع فكر الله؟ في الحقيقة الصلاة يمكن أن يمارسها الطفل، ويمارسها ببساطة ويحصل على نتيجة، لكنها أيضا أكبر من الشخص الناضج، وفي مرات لها بعض الغموض. فليس كل شيء معلنا في الكتاب المقدس بالتفصيل، ونحن نفهم أن أمور الله لا تتعارض مع العقل لكنها أسمى من العقل. فيمكن للطفل أن يصلي ببساطة وينال بإيمان، لكن حينما تأتي إلى الشخص الناضج مثل بولس مثلا في رومية 8 يقول: لأننا لسنا نعلم ما نصلي لأجله كما ينبغي. إذن هناك بعد يظل متروكا لعظمة الله وسلطانه، وإن كنا لا نفهم كل شيء لكننا نستمر نطيع المعلن في المكتوب. دعونا نتناول جزئين كتابيين. الجزء الأول في تكوين 18 وأصحاح وعدد 23، حادثة التي صلى فيها إبراهيم لأجل سدوم وعمورة. أشكرك لمتابعتك معي في كلمة الله. في تكوين 18 وآية 23 يقول الكتاب هذا القول، آية 23: فتقدم إبراهيم وقال، تقدم لله: أفتهلك البار مع الأثيم؟ عسى أن يكون 50 بارا في المدينة، أفتهلك المكان ولا تصفح عنه من أجل 50 بارا الذين فيه؟ ويستمر إبراهيم يتشفع، يقف أمام الله من أجل سدوم وعمورة. وهدف إبراهيم الحقيقة هو إنقاذ ابن أخيه لوط وعائلته. ويأتي إلى آية 28: ربما نقص 50 بارا 5، أتهلك كل المدينة بالخمسة؟ فقال: لا أهلك إن وجدت هناك 45. حتى يصل إلى آية 32 فقال: لا يسخط المولى فأتكلم هذه المرة فقط، عسى أن يوجد هناك 10. فقال: لا أهلك من أجل 10. وذهب الرب عندما فرغ من الكلام مع إبراهيم. سؤال هنا: هل حينما ذهب الرب ولم يصل مع إبراهيم إلى حل واضح، لأنه حتى 10 لم يكونوا يتواجدون، 10 أبرار لم يكونوا يتواجدون في سدوم وعمورة، وحتى لوط نفسه رغم أن الكتاب لاحقا يشهد عنه أنه لوط البار، لكن حياته لم تكن تمجد الله. فهل استجاب الله لهذا التشفع أم لا؟ الحقيقة استجاب مش لأنه كان تواجد 10، لكن استجاب لأجل إخلاص إبراهيم وتذلله في أن الرب ينقذ لوط. إبراهيم كان يود إنقاذا للوط، وهذا سبب سؤاله الأول: أفتهلك البار مع الأثيم؟ واستجاب الرب الصلاة بأنه نجى لوط، لم ينجي المدينة كلها، لم يعفو عن سدوم وعمورة كلها، لكن نجى لوط مع أسرته كاستجابة للصلاة. إذن رغم قرار الله بأن يهلك المدينة ويمطر عليها مطرا وكبريتا، إلا أنه استجاب الصلاة من أجل لوط. دعونا نذهب إلى شاهد آخر في سفر أخبار الأيام الثاني وأصحاح 7 وآية 14. الله يعد بوعد هناك ويقول: إذا أتى سيف أو وباء، في أخبار الأيام الثاني أصحاح 7

ونقرأ آية 14 حقيقة سوف نقرأ قبلها في آية 12 وتراءى الرب لسليمان ليلا وقال له قد سمعت صلاتك واخترت هذا المكان لي بيت ذبيحة إن أغلقت السماء ولم يكن مطر وإن أمرت الجراد أن يأكل الأرض وإن أرسلت وباء على شعبي. إذن الله أخذ قرار هنا. فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي ورجعوا عن طرقهم الردية فإنني أسمع من السماء وأغفر خطياتهم وأبرئ أرضهم. إذن هنا الله يضع شرط لتغيير القرار. إن أغلقت السماء بسبب الشر وبسبب الإثم على أنني على استعداد للرجوع عن قراري إذا رجع شعبي عن طرقهم الردية وتواضعوا وصلوا وطلبوا وجهي. إذن ممكن أن الصلاة تغير قرار الله، تغير فكر الله. ولكن الحقيقة ده يرتبط بفهمي أنني أنا شخصيا كمصلي بيتغير نظرتي للأمور بالأعاد مع الله. كلما أجلس معه، كلما أخذ قلبه وطريقة تفكيره، وهنا أصلي كما يتفق مع فكر الله ومع كلمته وما أعلن في كلمته. مثال الأخير ونحن نجيب على السؤال هل الصلاة تغير فكر الله؟ إذا تكرمت افتح معي سفر الخروج أصحاح 32، هتجد موسى يصلي لأجل الشعب. المناسبة صنع الشعب عجلا مسبوكا وقالوا هذه آلهتك التي أخرجتك من أصر من مصر يا إسرائيل. الكلام ده في خروج 32. موسى ينزل من على الجبل حاملا لوحي الشريعة التي أول وصية فيها للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد، لكن ينزل فيرى شعبه حول الصنم يرقصون ويتعبدون للعجل الذهبي. آية 11 آية 10 الله قال له الآن اتركني ليحمى غضبي عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما. أنا سأفنيهم يا موسى. ونبتدي مع بعض من جديد، منك ومن زوجتك ومن أولادك وأولاد أولادك وأصنع منك شعبا جديدا عظيما. آية 11 نرى المتشفع هنا تضرع موسى أمام الرب إلهه وقال لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة. ويقول له هنا في آية 31 فرجع موسى إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطيئة عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفرت خطيئتهم وإلا فامحوني من كتابك الذي كتبت. ويا لإنكار الذات الذي تحلى به موسى. فالمتشفع الحقيقي يأخذ قلب الله ويتثقل بنفس قلب الله ويتضع وينكر ذاته. فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي. لكن الحقيقة بسبب توسل موسى عفى الرب عن الشعب واستمر يسير أمامه. وهنا أحبائي نرى أن موسى بصلاته وتشفعه وإنكاره لذاته نجح في أن يغير قرار الله، نجح في أن يغير نية الله على القضاء ويأتي بها إلى الصفح والعفو. المشكلة الثانية في فكرنا عن الصلاة ألا وهي لماذا مرات نصلي والله يستجيب بشكل مختلف غير توقعنا. نعلم أن الله ربما يستجيب بنعم وربما يستجيب بلا وربما أيضا يستجيب بكلمة انتظر، لم يأتي الوقت الاستجابة بعد. ما يحبطنا هو أننا مثلا نصلي لأجل مريض فيموت

0: نصلي لأجل شفائه فنراه قد انتقل. ونتساءل هنا، ألم نصلي؟ لقد صلينا بلجاجة، لقد صلينا بإيمان، لقد تممنا شروط الصلاة على قدر ما أتيحت لنا الفرصة. وهنا نسأل سؤالا، تخيل معي لو أن الله أجابنا بكل الطلبات التي طلبناها. بعض هذه الطلبات قد تدمرنا إذا الله استجاب لها. فمثلا إذا طلب ابنك منك وهو سنتين أو ثلاث سنين من العمر، طلب سكينا أو مقصا ليلعب به، هل ستعطيه السكين وتقول أنه ابني وأود أن أجيب له كل الطلبات؟ بالتأكيد لا. فالله يعطينا احتياجاتنا ويملأ احتياجاتنا التي تتفق مع مجد اسمه، لكنه لا يجيب على كل رغباتنا، لأن بعض رغباتنا ربما تؤدي بنا إلى نهاية غير حميدة. يقول الكتاب، من وجه الشر يضم الصديق. مرات من الأفضل أن ينتقل هذا الشخص اللي كنا بنصلي لأجله، لأنه ربما إذا استمر يمكن لا يمجد الله، ربما يسقط في شر، ربما يهين الله. إذن الله في حكمته هو الذي يقرر. لكن لا تنسى أن صلاتي أو صلاتك لن تؤثر في عدد أيام الشخص، فأيام الإنسان معدودة كما يقول كاتب سفر أيوب. تقول الكلمة في سفر أيوب أن أيامه معدودة، وفي النهاية نقول أن الحياة لا تقاس بطولها أو قصرها، لكن تقاس بتتميم مقاصد الله من خلالها وإكرام المسيح فيها. دعونا أحبائي نقف لحظات مع فاصل قصير، ثم نعود لاستكمال هذه الحلقة المباركة.
1: شكرا لمتابعتك لهذا البرنامج. إن كان لديك أي سؤال أو استفسار، أو إن أردت الحصول على إحدى حلقات هذا البرنامج، يمكنك الاتصال بنا على 714-709-4300 أو أرسل لنا على البريد الإلكتروني info@alkarmatv.com. كما يمكنك زيارة موقعنا الإلكتروني على www.alkarmatv.com أو راسلنا على PO Box 3610 Seal Beach, California 90740.

ناتي إلى مشكلة أخرى تتعلق بحياة الصلاة، والخاصة بانتظار الله. حتى متى ننتظر؟ الانتظار دائما صعب، ويسهل علينا أننا نأتي إلى الله، نضع طلباتنا يلبيها لنا، ثم نعود لنطلب مرة أخرى وهكذا. لكن قال أحدهم أنه في انتظار الله لا يضيع وقت. لماذا؟ لأني أثناء الانتظار الله بيشتغل فيا، الله بيعمل فيا، ودائما عمل الله فينا أهم من عمله بنا. فالله يهتم بالإناء قبل أن يهتم بالأنشطة الخارجية. الله لا يذهل بالمعجزات، لكن الله يتعجب ويبتسم ويرضى للإيمان الذي ينتظر. صنع المسيح معجزات كثيرة، لكنه كان يتعجب من إيمان من يثق فيه ويأتون وراءه. عزيزي، هل لديك استعداد أن تنتظر الله؟ طال الانتظار؟ نعم طال،

لكن لابد أنه يستجيب. الله له وقت. وقالوا لنا أنه the good is the enemy of the best. أنا بشوف أنه ده good، حاجة كويسة، لكن الله شايف أنه البست الأفضل لسه هيجي بعدين، وغالبا ما بيجي الكويس قبل الأفضل. فإذا استعجلت وخدت الكويس هتاخد أكلة غير ناضجة، هتاخد ثمرة غير ناضجة، أو وجبة غير ناضجة. انتظر لتأخذ الأفضل، لكن انتبه أن الأفضل يأتي في توقيت الله وليس في توقيتنا نحن. يقول الكتاب على لسان الرب: أنا الرب في وقته، في حينه أسرع به. دعونا نتوقف للحظات لنرفع قلوبنا بالصلاة ونقول له: علمني أنتظرك يا رب. يا رب يسوع، أصلي أنك تعلمني أنتظر، وأثق فيك أنك لو تأنيت لابد أن تستجيب، وأنتظر الأفضل من بين يديك لمجد اسمك. آمين. دعونا نتناول في الجزء المتبقي من حلقتنا اليوم مشكلتين عمليتين. المشكلة الأولى هي شتات الفكر. بعض يشكو حينما يجلس ليصلي أن فكره يتشتت. كيف نتعامل ونواجه شتات الذهن؟ أعتقد أننا لم نتعود أننا نهدأ، فنحن نظن أن العالم يتوقف حينما نتوقف نحن. في الحقيقة أن العالم سيستمر وكل الأمور ستستمر، لكن الله يحتاج مني أن أصمت، أهدأ. اسمع قول الكتاب: كفوا واعلموا أني أنا الله، في مزمور 46 وآية 10. كفوا، كفوا بمعنى بي ستيل، اهدأوا، توقف عن الانزعاج، اهدأ للحظات، أصمت أمام الله لدقيقة أو اثنين حتى يهدأ ذهنك في بداية قعدتك معاه. يقول داود النبي: هدأت وسكت نفسي كفطيم نحو أمه، نفسي نحوي كفطيم. مثل الفطيم الذي يهدأ على صدر أمه، هكذا أريد أن أهدئ نفسي. وإذ أهدأ، كثير من الأفكار والأحمال التي أنا آتٍ بها تهدأ. بالمناسبة يقول داود عن الخروف وعلاقته بالراعي بعد أن يقول: الرب راعي فلا يعوزني شيء، يقول: إلى مياه الراحة يوردني. يخبروننا أن الخراف إذا أتيت بها إلى مياه منزعجة، إلى مياه بها أمواج، تخاف الخراف وتعود وترجع للوراء. الخروف لا يشرب إلا من مياه هادئة ساكنة. هكذا في محضر المسيح: آتي لأهدأ وأسكن. وهذا يساعد على إزالة نسبة كبيرة من شتات الفكر، ويساعدني على التركيز، فالتركيز يأتي بعد الهدوء. ثم ربما أحتاج أنني أقطع الغرفة ماشيا ذهابا وعودة في المكان الذي فيه أصلي. إذا أحسست أني بوجودي في مكان واحد سوف أشت وذهني مشتت وغير مركز، قم على رجليك وابدأ في الصلاة ربما بصوت مرتفع إذا كنت في مجال يسمح بهذا، على قدر ما تسمع نفسك مصليا بصوت عالي، وتمشى ذاهبا وعائدا حتى تحصل على تركيز أعلى. البعض الآخر يساعدهم التركيز حينما يقرؤون كلمة الله بصوت مرتفع، حينما أيضا يتناولون بعض كتب التأملات. مثلا هناك كتاب ينابيع في الصحراء، تأملات يومية. هناك كتاب أقصى ما عندي لمجد العلي، هذه كتب تأملات يومية موجودة في اللغتين.

بالعربية والإنجليزية. My utmost for his highest موجود في المكتبة الإنجليزية لمن من شبابنا يقرؤون الإنجليزية. أشجع أنك بجانب الكتاب المقدس يكون هناك كتب تأملية devotional تساعدك على التركيز الأعلى وعلى منهجية تفكير مختلفة. ثم إذا لاحظت أنك في يوم من الأيام لا تستطيع الصلاة وتحتاج إلى معين، تحتاج إلى شخص يرافقك في الرحلة ويصلي معك، لماذا لا تطلب من زوجتك أو من شريك حياتك؟ لماذا لا تطلب من أخ مؤمن آخر ترتاح في العشرة معه والود والصلاة؟ أطلب منه وقل له أنا أحتاج أنك تأتي لتشاركني الصلاة، إلى أن تعود على التراك مرة أخرى ثم تبدأ العودة إلى الخلوة الشخصية والوقت الشخصي في الانفراد مع الله. ربما تواجهنا مشكلة أخرى في بشكل عملي، أنا ما زلت أتكلم عن المشاكل العملية التي تواجهنا كمصلين، ألا وهي المقاطعة. تكون في وقت في الصلاة ويقاطعك شخص وربما تحرج من أن تقول له أنني أقضي هذا الوقت مع الله، أو ربما يكون وضع وجوده ملزما. أرى في ذلك فرصة وليس عائق، بمعنى إذا هذا الشخص أتى إليك وقال لك أنا عندي شوية وقت وأنا جاي أضيعهم أو جاي مش عارف أعمل إيه في الوقت ده، لماذا لا تسأله هذا السؤال؟ كيف أصلي لأجلك؟ ما الذي كان ملحا على قلبك في الفترة الأخيرة؟ هل هناك احتياج أشاركك به في الصلاة؟ كيف علاقتك مع الله؟ اخلق من هذه المقاطعة، من الانتربشن ده، اخلق منه ووجد منه فرصة أنك تشرك هذا الشخص في الصلاة معك، أو تقوده إلى أن إعادة النظر على حياته الشخصية مع الله. الله يعطي حكمة للقلب المشتاق، الله يعطي حكمة ونعمة للشخص الذي يعلم أنه بدون صلاة لا حياة. قال رجل الله إدوارد باونز، قال صلاة قليلة تعني قوة قليلة، صلاة كثيرة تعني قوة كثيرة. يتأيد الشخص بقوة علوية كثيرة. لا صلاة لا قوة، لا صلاة لا قوة. أين أنت من حياة الصلاة يا أخي؟ آخر مرة قضيت فيها دقائق مع الله متى كانت؟ وكم قضيت؟ ألا تعلم أن للصلاة تأثير أبدي؟ دعوني أختم مع حضراتكم بهذه الآية التي وردت في سفر الرؤيا والأصحاح الخامس، حينما نقرأ عن الرب يسوع الحمل المذبوح في وسط العرش. في رؤيا 5:8، ولما أخذ السفر، لما أخذ المسيح السفر، خرت الأربعة الحيوانات والأربعة والعشرون شيخا أمام الخروف، ولهم كل واحد قيثارات للترنيم طبعا، وجامات أي كؤوس أو طاسات من ذهب مملوة بخورا هي صلوات القديسين. ماذا يقول هذا لنا؟ أن كل شيء سوف ينتهي، لكن صلواتنا محفوظة وتأثيرها محفوظ، والله يحفظ الصلوات كبخور. حتى إننا أمام المسيح أبديا لما نذهب إلى السماء ونرى الرب يسوع عيانا، الكاسات أو الجامات سوف تكون مملوءة بالبخور. ويقول لنا يوحنا الرائي، وهذا البخور هو صلوات القديسين. صلواتك لأجل أبنائك لكي يعيشوا في خوف الله، صلاتك لأجل
أولادك وأطفالك لكي يعرفوا المسيح.

هذه الصلوات محفوظة. لكن قيل ويل للأبناء الذين خلت مباخر آبائهم من الصلاة. هل حياتك وبيتك به عبير الصلاة وبه بخور الصلاة، أم تخلو مباخرنا من صلوات ممتلئة بالكلمة وكلمة مشبعة بروح الصلاة؟ الرب يعيننا أجمعين إذ نتعلم في مدرسة المسيح، مدرسة الصلاة. وإلى اللقاء في حلقة قادمة، والرب معكم.

شاركنا العمل في قناة الكرمة من خلال صلاتك ودعمك. ادخل على الموقع الخاص بقناة الكرمة www.الكرمة.tv.com. اضغط كن شريكاً. يمكنك التبرع من أمريكا، كندا، استراليا، نيوزيلندا، مصر أو أي بلد أخرى. اضغط Donate and Support. اختار تبرع شهري أو مرة واحدة. اختار قيمة التبرع وعملة البلد، ثم Donate. ادخل البيانات الخاصة بك. اختار الطريقة المناسبة لك: Credit Card, PayPal, GPay, Bank Transfer or Venmo. ثم Donate. شكراً لدعمك لقناة الكرمة. بيك بدأنا ولسه مكملين.

أهلا بك عزيزي المشاهد مع يوم جديد وتأمل جديد في برنامجنا أسعى نحو الغرض. الغرض هو غرض الله لحياتي ولحياتك. من الكتاب المقدس بنحاول نكتشف فكرة الله لينا. هو خلقنا على أي صورة؟ الكتاب

علمنا ان الله عايزنا نكون على صورة المسيح ومثاله، عايزنا نبقى شبهه. المسيح مكتوب عنه ان هو كان مجرب في كل شيء لكن بلا خطية. تجربة هتيجي هتيجي، لكن لينا مفاتيح نقدر نستعملها عشان نتغلب على التجربة. النهاردة عايز ادرس معاك ازاي اتغلب على التجربة. الآية في الكتاب بتقول لم تصبكم تجربة إلا بشرية، ولكن الله أمين الذي لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، بل سيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيعوا أن تحتملوا. واخد بالك؟ الله أمين، مش هيسيبك تجرب فوق ما تستطيع، هيجعل مع التجربة أيضا المنفذ لتستطيع أن تحتمل. مفاتيح التغلب على التجربة: قاوم إبليس واعرف نقط ضعفك. قاوم إبليس واعرف نقط ضعفك. الكتاب بيقول لنا كده: قاوموا إبليس فيهرب، قاوموا إبليس فيهرب منكم. الكتاب بيقول لنا خذوا خوذة الخلاص وسيف الروح الذي هو كلمة الله. أول حاجة علشان أقدر أتغلب على التجربة لازم أخد خطوة الخلاص، لازم أقبل الخلاص. مش هتقدر تقول لأ لإبليس إلا إذا قلت الأول نعم للمسيح. دي أول حاجة وأهم حاجة، اقبل خلاص المسيح. مش هتقدر تقول لأ لإبليس إلا إذا قلت الأول نعم للمسيح. وتاني حاجة، استخدم كلمة الله باعتبارها سلاحك ضد إبليس. الرب يسوع عمل كده في التجربة في البرية. فاكرين في التجربة في البرية لما الشيطان جاي يجربه، كان كل حاجة الرب بيرد عليه من الكتاب، يقول له قيل كذا فيقول له واتقال برضو كمان كذا. قاوموا إبليس فيهرب منكم. النقطة الثانية، اعرف نقط ضعفك، اعرف نقط ضعفك. الكتاب بيعلمنا بيقول القلب أخدع من كل شيء وهو نجيس، من يعرفه؟ الكتاب برضو بيقول لنا من يظن أنه قائم فلينظر ألا يسقط. مش عايزك تكون ساذج مبالغ في ثقتك في نفسك. أنت ما أنتش مستثنى، أنت ممكن تسقط في أي خطية، أنت ممكن تنهار زي أي إنسان تاني. ما تعتمدش على نفسك، ما تعتمدش على ثقتك بنفسك، الكلام ده مش نافع. زيد من ثقتك في الله. هيكون في صراعات، هيكون في صراعات كتيرة في حياتي وفي حياتك مع التجارب، لكن لازم نثق إن إحنا مش لوحدينا، إحنا موجود معانا معونة، عندنا عون الله الروح القدس اللي ساكن فينا. الكتاب بيقول الذي ابتدأ فيكم عملا صالحا يكمل إلى يوم يسوع المسيح. الله عايزك كل يوم تبقى شبه المسيح أكتر من اليوم اللي قبله. بيقول لنا كده، بيقول لنا لبستم الجديد الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه. انتوا بدأتم تعيشوا الحياة الجديدة اللي اتجددتوا فيها وبقيتوا تشبهوا أكتر وأكتر اللي صنعكم. اللي ابتدى فيكم عمل صالح هيكمل إلى يوم المسيح. في صراعات مع إبليس، لكن الوعد إن مش لوحدينا، إحنا هنقدر نقاوم لأن روح الله موجود معانا. إحنا ما خلعناش الإنسان العتيق فحسب، لكن إحنا لبسنا الإنسان الجديد اللي بيتجدد للمعرفة. الإنسان العتيق بيشير إلى ما كنت عليه بصفتي ابن لآدم، صاحب طبيعة ساقطة. بنفس الطريقة الإنسان الجديد بيشير لمقامي دلوقتي كابن لي الله، عندي خليقة جديدة، أصبحت على أساسها عندي خليقة جديدة. قصد الله ان الانسان الجديد ده ينمو اكتر واكتر عشان يبقى على شبه المسيح. هيجي يوم ونقف كلنا قدام كرسي المسيح عشان نحاسب. مش هنتحاسب على قد تقدمنا على غيرنا من الناس، لكن

نتحاسب على قد ما ارتقينا فيه في حياتنا إلى مستوى المسيح. اتكلمنا عن التجربة ومفاتيح التغلب على التجربة. خليك معانا عشان نتأمل في أبعاد أكتر للفكر ده. إيه هو هدف الله لحياتي؟ إزاي إن هو عايزني إن أنا أكون على صورة ومثال المسيح؟ إزاي هو في فكره إن أنا أتغير يوم ورا يوم وأكتسب صفات جديدة، مش بضيع من شخصيتي القديمة لكن بكتسب صفات جديدة بتخليني أكثر شبها بالرب يسوع المسيح. خليك معانا، نتقابل في يوم جديد وتأمل جديد من برنامجنا أسعى نحو الغرض. إلى أن نلتقي، لتكن نعمة الرب معك.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بيقودوا في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال واملك عليا
2: واغفر كل خطاياي،
1: اعطيني حياه جديده
2: بدم يسوع المسيح.
1: امين.
3: بالايمان المسك واكرم صاحب النفس.
4: ناس كتير متالمين وبيبحثوا عن الراحه، وما فيش راحه إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصلين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. هنقرأ من سفر رؤيا يوحنا اللاهوتي الإصحاح الثالث من عدد 14. واكتب إلى ملاك كنيسة اللاوديكيين هذا يقوله الآمين الشاهد الأمين الصادق بداءة خليقة الله. أنا عارف أعمالك أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا. هكذا لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا، أنا مزمع أن أتقيأك من فمي، لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولست تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني، وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر عري خزي عريتك فلا يظهر خزي عريتك، وكحل عينيك بكحل لكي تبصر. إني كل من أحبه أوبخه وأؤدبه، فكن غيورا وتب. هانذا واقف على الباب وأقرع، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب أدخل إليه وأتعشى معه وهو معي. من يغلب فسأعطيه أن يجلس معي في عرشي، كما غلبت أنا أيضا وجلست مع أبي في عرشه. من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد آمين. النهاردة موضوعنا عن الفطور الروحي، والحقيقة الموضوع ده بتيجي فيه أسئلة كتيرة، وعشان كده حبينا نحن نتكلم فيه، ولكن ما ينفعش نتكلم فيه في يعني مرة واحدة أو في محاضرة واحدة. الموضوع طويل وكبير، لكن نحن النهاردة هناخد النقط الأساسية فيه، وبعد كده إن شاء الله ممكن نتكلم في كل نقطة على حدة. فالنهاردة هنتكلم عن ما هو الفطور الروحي وأنواعه وأعراضه وأسبابه وعلاجه. خمس نقط. إيه هو الفطور الروحي؟ ما هو الفطور الروحي؟ واضح من الاسم أن الفطور الروحي معناه نقص فين؟ في الحرارة الروحية. نقص في الحرارة الروحية، لأن إحنا مطلوب منا أن إحنا نكون حارين في الروح، زي ما قال بولس الرسول في رسالته إلى أهل روميا 12-11، حارين في الروح عابدين الرب. فالفطور الروحي معناه الإنسان فقد حرارته الروحية، فقد حرارته الروحية. والفطور الروحي أيضا نقص في الحب، نقص في الحب، في محبة ربنا وأيضا في محبة الآخرين. عندي عليك أنك إيه؟ تركت محبتك الأولى. أدي الفطور الروحي. فطبعا إحنا عارفين الإنسان إما يكون حار في الروح، يا إما إن هو الإنسان يكون فاتر روحيا. طب لما نيجي يعني نفهم الحتة دي، هنعرف إن المية يا إما تكون سخنة حارة، حارة في الروح، ده السخونة الروحية، يا إما تكون باردة أو تكون فترة. طب إزاي بيحصل فطور؟ تجيب شوية مية باردة تحطهم على المية السخنة تبقى المية إيه؟ فترة. البرودة هنا تشير إلى الخطية أو تشير إلى الموت، لأن الإنسان لما بيموت درجة حرارته بتزيد ولا بتقل؟ بتقل. فآدي الفطور الروحي، أده أول نقطة. ما هو الفطور الروحي؟ هنتكلم تاني نقطة، إيه أنواع الفطور الروحي؟ الحقيقة أنواع الفطور الروحي فيه نوعين بس. النوع الأولاني اللي هو الفطور العادي، يعني إيه؟ اللي هو الفطور العادي اللي بيحصل لكل واحد، حتى القديسين بيمروا في هذا الفطور العادي، وده

سببه أن طبيعة الإنسان متغيرة، الإنسان متغير بطبيعته. ده الفطور العادي، لكن تلقى الفطور العادي ده مثلا إيه؟ الإنسان ممكن حياته الروحية تبقى كده، ينزل شوية فطور لكن يطلع تاني، ينزل يطلع تاني، لكن في الآخر المحصلة إيه؟ أنه بينمو في حياته الروحية، في فطور في بعض الأحيان، لكن الإنسان

تاف إلى آخره. لكن الفطور بقى التاني اللي هو الفطور المرضي أو الفطور الخطير، إن الإنسان تبتدي حياته الروحية تنزل كده، يبقى فيه فطور لكن ما بيطلعش تاني، بسبب إنه ابتدى يبعد عن الطريق الروحي، ابتدى في حاجات تخش في حياته ما كانتش موجودة قبل كده، وما فيش تبكيت على الخطية. حتى لو كان في تبكيت الإنسان يحاول إنه يرجع تاني مش قادر، لأن في حاجات دخلت في حياته ومش قادر يتخلص منها أو صعب إنه يتخلص منها. فده الفطور الصعب اللي احنا بنتكلم عنه، فطور خطير. الإنسان فعلا محتاج إلى إنه فعلا يرجع من كل قلبه، ومحتاج نعمة ربنا تشتغل معاه علشان يقدر إن هو يرجع إلى حرارة الروح مرة أخرى. يبقى عندنا نوعين فطور، فطور عادي ما نخافش منه، والفطور الثاني اللي هو الخطير ده، إن فيه الإنسان فعلا حياته الروحية بتصاب بمرض روحي خطير. الإنسان يلقى نفسه إن ابتدى ملوش نفس للصلاة، ملوش نفس للإنجيل، حتى لو صلى تلقى إن هو صلاة روتينية، صلاة شكلية، مفيش عمق في الصلاة، مفيش توبة حقيقية. ده اللي هو الفطور الصعب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. طيب النقطة الثالثة، ايه أعراض الفطور؟ إزاي الإنسان يعرف إنه عنده فطور روحي؟ أعراض الفطور ايه؟ عندنا ثلاث أعراض مهمين قوي. الإنسان لما يعرف إنه عنده واحد بس من الأعراض دي، يبقى يعرف إنه هو في حالة فطور روحي ولازم يشوف. هنتكلم عن أسبابه وعلاجه بعدين، بس الأعراض دي مهمة قوي عشان الإنسان يقدر يشخص الحالة الروحية بتاعته. أول حاجة التهاون والكسل في قراءة الكتاب المقدس والصلاة والصوم والذهاب للكنيسة وكل الممارسات الروحية. يبقى الإنسان حتى الناس كلها تحس إن الإنسان ده ما بقاش يحضر الكنيسة زي الأول، ما بيتناولش من الأسرار المقدسة زي الأول، ما فيش الكتاب المقدس مش مفتوح في البيت ولا الصلاة، المخدع ابتدى إنه يهجره. عشان كده أحبائي، الإنسان اللي عنده تهاون أو كسل في ممارسة وسائط النعمة، ده من ضمن الأعراض اللي توري الإنسان إنه هو مصاب بحالة فطور روحي ولازم يحاول يعالج نفسه. الحاجة الثانية، تبتدي العلاقة مع الله تبقى علاقة روتينية أو شكلية، يعني علشان بس يسكن ضميره يقولك أنا أصلي أقرأ لي كم مزمور من المزامير. ما عندناش حاجة اسمها قراية، اسمه صلاة. فالإنسان اللي ما بيصليش بعمق بيقرأ بس، ده عايز إنه يسكن ضميره، يعني بس كده يبقى وقف صلى قرأ جزء من الكتاب المقدس جه حضر الكنيسة، لكن علاقته مع الله شكلية، ما فيش عمق في العلاقة الروحية. روتينية العلاقة مع الله، يبقى أول حاجة قلنا التهاون والكسل في ممارسة وسائط النعمة، ثالث حاجة روتينية العلاقة مع الله، ثالث حاجة ومهمة جدا اللي هو عدم التدقيق في السلوك المسيحي. يعني إيه؟ كان الأول بيدقق في حياته الروحية أو في سلوكه كمسيحي، لكن دلوقتي ابتدى يتهاون، يعني خصوصا في ثلاث حاجات مهمين قوي اللي هو الطهارة والأمانة والكلام. بقت عينه مش زي الأول، كان الأول يحفظ عينه من النظرات الشريرة أو الشهوانية، دلوقتي لا، يعني فوت، يشوف منظر مش مهم يبص عليه تاني وتقل آخره. والأمانة بقاش أمين زي الأول، أول كان أمين في عشوره يطلعها بالضبط، وأمين في حياته مع في الشغل ومع الناس ومع الكل، عنده أمانة. والكلام كمان كان عنده أمانة في الكلام، دلوقتي ما بيدققش في الكلام، تطلع منه كلام كلمة كده تجرح حد، كلمة يزم ينم يدين الناس، ده من أعراض الفطور الروحي. الإنسان مبقاش عنده تدقيق في السلوك المسيحي، وخصوصا في الطهارة والأمانة والإيه والكلام. يبقى أعراض الفطور الروحي إيه بقى؟ نقولهم تاني. أول حاجة التهاون والكسل في إيه؟ ممارسة الوسائط الروحية. تاني حاجة روتينية الإيه؟ العلاقة مع الله. تالت حاجة عدم التدقيق في السلوك المسيحي، وخصوصا ثلاث حاجات مهمين، الطهارة وإيه
والأمان.

أنا والكلام. طيب إيه أسباب الفطور الروحي؟ أسباب الفطور الروحي، أسباب الفطور الروحي عندنا ثلاث أسباب مهمين قوي: خطية أو شهوة، اهتمامات أرضية، فقدان أو ضياع روح التوبة. هنتكلم على ثلاث نقط دول. أول حاجة خطية أو شهوة، يعني إيه؟ يعني في خطية دخلت خلسة لحياة الإنسان هو ماشي في الطريق. خلي بالكم الخطية دي ممكن تكون مثلا، عشان كده بقول أو شهوة، علاقة لكن غير طاهرة، تكون مثلا صداقة لكن غير بريئة، عاطفة ابتدت إن الإنسان ينشغل بالناس، ينشغل بحد، يبقى مشغول قلبه بشخص معين إن كان من نفس الجنس أو من جنس آخر، مشغول ابتدى ينشغل أو يعمل صداقات مع الناس تخليه ينسى علاقته مع ربنا، يبقى مشغول بالناس أكتر من ربنا. فارتباط بمحبة أو عاطفة دي أول حاجة في خطية أو شهوة. لكن في حاجة تانية كمان، يبتدي يدخل عنصر محبة المال في حياة الإنسان، ودي بتبقى في الناس اللي قبل يعني، أو لما كانوا يعرفوا ربنا، أو لما ابتدوا حياتهم مع ربنا ما كانش عندهم فلوس، وبعد كده ربنا اداهم، فامتدوا إنهم ينشغلوا بالعطية عن العاطي، ابتدوا يشتغلوا بالفلوس، يعني ينشغل بالفلوس وينشغل بمحبة المال، أصلا ما كانش فيه فلوس في حياته قبل كده، وربنا اداله لأنه كان إنسان ابتدى معاه بداية كويسة، ربنا حب إن هو يكافئه فباركه زمنيا عن طريق المادة، فلما جات الفلوس ابتدى ينشغل بمحبة المال. عشان كده ياريت إن احنا نخلي بالنا من الحكاية دي، لأن الدخول المال كعنصر في حياة الإنسان ويبتدي أنه ينشغل به عن ربنا، دي بتخلي الإنسان يصاب بالفطور الروحي. الحاجة الثالثة في خطية أو شهوة، الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم، اللي هي الخطايا اللي احنا بنقول عليها صغيرة، مش صغيرة، زي الإدانة أو النم والذم والغيرة والحسد، والحاجات دي تبتدي أنها تخش في الإنسان وهو مش دريان، ويبتدي يتهاون في الاعتراف والتوبة عن هذه الخطايا. يبقى كلمنا أسباب الفطور خطية أو شهوة، وقلنا في خطية أو شهوة ارتباط بمحبة أو عاطفة غير بريئة، وقلنا كمان دخول محبة المال في حياة الإنسان، والحاجة الثالثة الثعالب الصغيرة المفسدة للكروم اللي هي الخطايا الصغيرة أو بنقول عليها صغيرة زي الإدانة والنم والذم والغيرة والحسد إلى آخره. يبقى خطية أو شهوة. الحاجة الثانية، الإنسان يبتدي عنده اهتمامات أرضية كتيرة ويبتدي ينشغل عن ربنا، مشغول عن ربنا، لأنه ابتدى يعمل أول حاجة مشروعات بتستنزف كل وقته، عمل مشروع، مشغول الناس ما بيعملش مشاريع، لكن ما تخليش أي حاجة تشغلك عن ربنا، مهما كان المشروع ومهما كان الشغل اللي أنت ابتديت فيه ما يشغلكش عن ربنا. فيبتدي إنسان ينشغل عن الله عن طريق الاهتمامات الأرضية، فيلقى نفسه أنه كل وقته ضايع في العالم وضايع في اهتماماته الأرضية، ويمكن كمان لأنه مهتم إزاي إن مشروعه ينجح، يمكن يبتدي يكسر الوصية ويبتدي إن هو يعمل حاجات مخالفة فعلا لوصية ربنا، ويلقى إنه يعني ضميره ما بيبكتوش إزاي إن هو بيعمل كده، دي حاجة بتبقى صعب قوي. فاهتمامات أرضية وإن مشروعات تستنزف كل وقته. الحاجة التانية، تخش ممارسات وعادات خاطئة في حياة الإنسان. خلينا نتكلم بقى بصراحة في الموضوع ده. يبصوا تلقوا إن ابتدينا إن إحنا يبقى عندنا حاجات واكلة كل وقتنا. الإنسان يقعد على الإنترنت ويعمل شاتينج، وصدقوني في ناس بتخش على الشاتينج وعلى البلتوك وعلى الويب سايتس اللي زي كده ويعملوا علاقات، وتبتدي العلاقات دي روحية، وناس يدخلين على أساس إن هم يسمعوا كلمة كويسة أو يعلموا الناس، وبعد كده تبتدي علاقات
مش مظبوطة من خلال هذه الويب سايتس. عشان كده

أنا مش عايز أتكلم ومش عايز أقول حكايات، أنا عندي حكايات قد كده على الناس إزاي إن حياتها الروحية ضاعت مع إنهم كانوا لما دخلوا الويب سايتس كان عندهم intentions كويسة. لكن خلي بالك، والشيطان ساعات بيستخدم حتى الأمور اللي احنا بنعتبرها أنها ممكن أنها تخلينا بنعمل حاجة كويسة أو نستفاد منها روحيا، يحولها الشيطان ويحاول يستخدمها ضدنا. عشان كده نبص نلقى أن المواضيع دي ابتدت تاخد شكل جديد. الإنسان مش قادر أنه هو يسيب الإنترنت، بيبقى نوع من الإدمان، يدمن على الانترنت، خصوصا بقى لو دخل الويب سايتس اللي بنتكلم عنها باستمرار اللي فيها بورنوغرافي، الصور والمناظر اللي مش كويسة، ويبتدي نوع من الإدمان على هذه الويب سايتس يخش حياة الإنسان فيصاب بالفتور الروحي. والحاجة كمان العادات الخاطئة اللي ممكن تكون سبب ضياع حياة الإنسان الروحية، اللي هي المضاربة في البورصة اللي هو بيسموه الستوك ماركت، اللي هو بيسموه ديلي تريدينج. يبص الإنسان إن هو يخش على الويب سايتس اللي فيها ديلي تريدينج ويبتدي إنه كلش مشغوليته بالستوك ده طلع أو السهم ده طلع أو نزل إلى آخره، وبضيع كل وقته وكل تفكيره وكل انشغالاته بالأمور المالية. وطبعا تعرفين الحاجات دي كلها في الغالب بتبقى بسبب خسارة وضياع لحياة الإنسان. يبقى قلنا خطية أو شهوة، وقلنا تاني حاجة اهتمامات أرضية. الحاجة التالتة إن الإنسان ممكن يفقد روح التوبة أو تضيع منه روح التوبة. يعني إيه؟ يعني يصلي ما فيش انسحاق، ما فيش دموع في الصلاة، يعني بيقول حتى مزمور ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومش شعر ان هو خاطي. ايه اللي بيضيع روح التوبة من حياة الانسان؟ هنتكلم في الموضوع ده او في النقطة دي على اربع حاجات مهمين خالص. اول حاجة اللي بيضيع روح التوبة في حياة الانسان شكلية العبادة، اتكلمنا عنها من شوية. العبادة تبقى شكلية ما فيهاش روح ولا عمق ولا انسحاق. الأصوام روتينية والصلاة روتينية وكل الممارسات الروحية عبارة عن شكليات. فين العمق بتاع زمان؟ فين الروحانية بتاع زمان؟ بس الإنسان احتفظ بالشكل وفقد الروح. عشان كده تبص تلقى الإنسان ما عندوش روح توبة، لأنه حتى وهو بيصلي مخه مشتت، بيفكر في دي وفي ده وفي ده وفي التجارة بتاعته والبيزنس بتاعته والخسارة والمكسب ومشاكل العيلة ومشاكل البيت ومشاكل الغيط إلى آخره. فأول حاجة شكلية العبادة. حاجة تانية الاهتمام، إهمال وتكاسل في ممارسة وصاية النعمة. يبتدي الإنسان مش بيمارس وصاية النعمة زي الأول. يعني إيه؟ مفيش صلوات كل يوم، مفيش قراية كتاب مقدس كل يوم. طب الإنسان حيتوب إزاي؟ الإنسان بيفقد روح التوبة لأن مفيش كلمة الله ما بتبكتوش. طب إزاي إن أنا يعني حتوب؟ كلمة الله حية إيه؟ وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين وخارقة إلى مفرق النفس والروح والمفاصل والمخاخ، مميزة أفكار القلب ونياته. طب إيه اللي هيكشف ضعفي وخطيتي إلا كلمة ربنا؟ لو ما فيش انتظام في قراية الكلمة والصلاة فالإنسان بيفقد روح التوبة. يبقى قلنا شكلية العبادة الإهمال وتكاسل في ممارسة الوسائط الروحية. الحاجة الثالثة عدم نقاوة القلب بيخلي الإنسان فعلا يبعد عن روح التوبة. يعني عدم نقاوة القلب يعني تدخل بغضة أو كراهية في قلب الإنسان من جهة شخص ما، ومش عايز إن هو لا يصلحه ولا يغفر له، ومش قادر إن هو ينسى الإساءة اللي عملها فيه. فقلب الإنسان من جوه بعد ما كان قلب نقي وطاهر، وأول ما تعرف على المسيح والمسيح دخل قلبه وحياته كان بيسامح الكل ويغفر، لكن المرة دي بقى جات وحصل بقى نوع من العقدة. الموضوع ده لا، مش قادر أسامح الشخص ده. مش قادر تسامحه إزاي؟ لأنك أنت أصلك ضعيف روحيا، وبعدين لما دخل الموضوع ده كمان وحد يدوبك إن هو يعني عمل لك تاتش صغير مسك في كرامتك أو مسك

نفسك في ذاتك فمش قادر انك تسامح. عشان كده عدم نقاومة القلب، عدم نقاومة القلب. الحاجة الرابعة الكبرياء. وصل الإنسان بقى يفتكر إن هو بقى أنا خلاص يعني أنا باجي الكنيسة والناس كلهم عارفيني في الكنيسة وحتى الناس بيجيلي عشان تسألني في المواضيع المعينة وفي الخدمات المعينة، فما خلاص ما أتوب ليه بقى؟ زي الإنسان الفريسي بالضبط، عارفين مثلا الفريسي في العشر؟ أنا بعشر كل أموالي وبصوم مرتين في الأسبوع، طب أنت عايز إيه مني أكتر من كده؟ فالإنسان لما بتخش فيه روح الكبرياء، وخصوصا لما بقى يعني يكون ليه بقى مكانة في الكنيسة وبيتمتع بالبتكاءات الأولى والشهرة وصوته حلو وبيعمل خدمات في الكنيسة، خلاص بينسى إن هو محتاج إلى الانسحاق والتوبة. عشان كده الكبرياء بتخلي الإنسان يبعد عن التوبة ويفقد روح التوبة في حياته. يبقى فقدان روح التوبة بسبب شكية العبادة أو إهمال وتكاسل في ممارسة وسائط خصوصا كلمة الله، وعدم نقاوة القلب بسبب بغض أو كراهية أو كبرياء دخل إلى إيه؟ إلى الحياة. يبقى إحنا عرفنا دلوقتي أسباب الفطور الروحي. طيب علاج الفطور الروحي بسرعة عشان خاطر الوقت. علاج الفطور الروحي واضح خالص من الكلام اللي إحنا قريناه هنا في الكنيسة اللاودكيين. يقول إيه؟ بيقول هنا هذا يقوله إيه؟ الأمين الشاهد الأمين، أنا عارف أعمال أنك لست باردا ولا حارا، ليتك كنت باردا أو حارا هكذا، لأنك فاتر ولست باردا ولا حارا أنا مزمع أن أتقيأك من فمي. حالة صعبة، حالة الفطور الروحي. طب يا رب العلاج إيه؟ شوف العلاج إيه بقى. يقول لأنك تقول أنا غني وقد استغنيت، ده الكبرياء كلمنا عنه، ولا حاجة لي إلى شيء. وبعد كده أشير عليك أن تشتري مني ذهبا مصفى بالنار لكي تستغني. دي أول حاجة، عودة إلى الحب. الآباء بيقولوا أن الذهب المصفى بالنار هو الإله المتجسد اللي أظهر محبته على عود الصليب. عشان كده عودة إلى الحب الحقيقي، نرجع تاني للصليب عشان من خلال الصليب فعلا نتعرف تاني على محبة. عندي عليك أنك تركت إيه؟ محبتك الأولى. يعني أول ما ابتديت علاقتك مع ربنا، يا سلام على الحب اللي كان في قلبك، وكنت مستعد أنك أنت تضيع حياتك من أجل المسيح، والباب مقفول عليك، وصلاة وخدمة وعمق في الصلاة وعمق في حياتك الروحية، لأن كان في حب، تحب ربنا من كل قلبك. لكن فين المحبة دي؟ مش موجودة. عندي عليك أنك تركت محبتك. يبقى أول حاجة عودة إلى الحب. حاجة تانية يقول له إيه؟ يقول له وثيابا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي عريتك. هنا سبب بر المسيح. أصل بر المسيح ده مش ممكن الإنسان اللي عبادته شكلية يقدر يلبس بر المسيح، لأن بر المسيح ده احنا بناخده بالإيمان، إذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع الله. فالتبرير بالإيمان يا جماعة، الصلوات الشكلية بتضيع العمق الروحي. يبقى الإنسان مش بيتمتع ببر المسيح، ما بيتمتعش بصوب الخلاص. عشان كده يقول له كده وإلبس لباسا بيضا لكي إيه؟ لباسا بيضا لكي تلبس فلا يظهر خزي إيه؟ عريتك. أصل الخطية بتعري، وما فيش حاجة إن الإنسان يتغطى بيها إلا إيه؟ رداء البر، ثياب الخلاص المسيح. أرجع تاني وأغتسل بدم المسيح واتطهر علشان ألبس الثياب البيض. يبقى عودة إلى الحب والتمتع ببر المسيح. تالت حاجة الروح القدس، نعمة الاستنارة. روح القدس بيدي استنارة. يقول وكحل عينيك بكحل الروح القدس لكي تبصر. عشان كده بولس الرسول لما كان بيكلم المؤمنين بتوع أهل أفسس بيصلي علشان ربنا يديهم إيه؟ روح الاستنارة في معرفته. يعني إيه؟ يعني الإنسان يتعرف على أعماق كلمة الله، على أعماق محبة الله. الروح القدس هو اللي بيكشف لي

أعمق محبة الله. عشان كده محتاجين إن إحنا بقى نمتلئ من الروح القدس. الإنسان لما يكون حار في الروح يبقى مليان بالروح القدس. أدي حارين في الروح معناها الملء بالروح القدس. كحل عينيك بكحل اللي هو روح القدس، روح الاستنارة، روح الاستنارة. آخر حاجة بقى التوبة. كن غيورا إيه وتوب، كن غيورا. شوفوا التوبة، ما هو يعني التوبة معناها ان فعلا اشعر ان انا محتاج ان انا راجع نفسي، اذكر ايه من اين سقطت وتوب واعمل الاعمال الاولى. اشوف انا سقطت من ايه، ايه اللي دخل حياتي قلسة غلط، ايه الخطية، ايه الشهوة، ايه الحاجة اللي خلتني اهتم بالارضيات وضيع كل فعلا صحتي ومجهودي من اجل امور ارضية. عشان كده مهم خالص ان انا اتوب. وهنا يا جماعة بنختم كلامنا، لما اتكلم عن التوبة قال ايه؟ قال ها انا زواقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل ايه اليه واتعشى معه وهو معي. اتوب يعني اقبل المسيح، يعني المسيح يدخل حياتي من جديد فيغير حياتي، يجدد حياتي. ادي التوبه. التوبه تغيير للحياه، ارجع تاني الى الحراره الاولى، حراره الروح، اكون حار في الروح. ربنا يدينا نعمه علشان خاطر ان كان في اي انسان عنده بروده أو فطور روحي يقول يا رب النهاردة أنا حتوب وحقبلك وأفتح قلبي ليك، عشان هو ده الطريق القصير جدا إن أنا فعلا أرجع تاني إلى حرارة روح، وأرجع إن أنا فعلا يا رب يسوع أحبك المحبة الأولى، وما تعتبديش تاني تقول لي عندي عليك إنك إيه تركت محبتك الأولى. فاذكر من أين إيه سقطت وتوب لإلهنا كل مجد من الآن وإلى الأبد. آمين.

يا إلهي الحبيب، هل لي أن أشكو لك من افتقادي لقربك مني؟ افتقادي لشعور التمتع بأبوتك لي؟ نعم، إني أفتقدك بشدة، ولكني لا أدري ما السبب. إني أؤمن بوجودك إلهي، لكن ينقصني الشعور به والتلامس معه. أعلم يقيناً أنك دائماً توجد بالقرب من أولادك، ولكن سامحني فإني أشعر أنك لم تعد بجانبي. هل أنا من ابتعدت عنك؟ أم خطاياي هي التي أصبحت عائق بيني وبينك؟ هل أنت تحاول القرب مني وأنا بجهلي وبانشغالي عنك أبتعد أكثر فأكثر دون الشعور بذلك؟ هل عنادي؟ هل كبريائي؟ أم انشغالي؟ لا أعلم يا سيدي، ولكنني أعلم شيئاً واحداً، هو افتقادي لك واشتياقي إليك. لذا أتساءل، ألا تعود فتحييني وتبني منهجي؟

قدم في؟ ألا يمكن أن ترجع أنت إلي فأرجع إليك؟ نعم، تعال الآن واجذبني وراءك فنجري.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى. إنجيل متى هو أول أسفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 22. يريد تجهز كتابك المقدس وتتابعنا أثناء الدراسة، وحرصا على الفائدة لو عندك أي أسئلة أو استفسارات ابعت لنا وبنعمة الرب نحاول نرد عليك.

0: على أسئلتك. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف اللي معانا، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، قبل ما نروح لأصحاح 22 ونقرأ بعض الأجزاء فيه، محتاج أعرف الرابط بينه وبين الأصحاح السابق 21.
1: في أصحاح 21 سألوا المسيح سؤال، أجابهم بطريقتهم أو بما يتناسب مع طريقتهم، وسألهم سؤال: معمودية يوحنا من الناس كانت أم من الله؟ قالوا له ما نعرفش، قال لهم ولا أنا أقول لكم. ثم ذكر ثلاثة أمثال، المثلين الأولانيين أقدر أشوف فيهم رد على سؤاله وسؤالهم، لكن في المثل الثالث اللي هو موضوع أصحاحنا ده ملوش ولا يخطر على بال أحد. الذي حدث هنا شيء فوق إدراك أفكار البشر. الحاجة الثانية أنه تكلم في المثل الأول عن خطية ضد الأب لما الابن قال له لا أريد، في المثل الثاني خطية ضد الأب والابن عندما أرسل ابنه فقتلوا الابن، فخطية ضد الأب وضد الابن. بينما في هذا المثل اللي هندرسه دلوقتي نشوف في خطية ضد الروح القدس المرسل من الآب ليشهد عن أمجاد الابن، وبكل أسف البشر ما زالوا في حالة القساوة.
0: أشكرك أخ يوسف. هنقرأ بعض الأعداد التي تشرح لنا هذا المثل.
1: تفضل.
0: وجعل يسوع يكلمهم أيضا بأمثال قائلا: يشبه ملكوت السماوات إنسانا ملكا صنع عرسا لابنه، وأرسل عبيده ليدعو المدعوين إلى العرس فلم يريدوا أن يأتوا، فأرسل أيضا عبيدا آخرين قائلا: قولوا للمدعوين هوذا غدائي أعددته، ثيراني ومسمناتي قد ذبحت وكل شيء معد، تعالوا إلى العرس. ولكنهم تهاونوا ومضوا، واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم. فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. ثم قال لعبيده: أما العرس فمستعد، وأما المدعوون فلم يكونوا مستحقين، فاذهبوا إلى مفارق الطرق وكل من وجدتموه فادعوه إلى العرس. فخرج أولئك العبيد إلى الطرق وجمعوا كل الذين وجدوهم أشرارا وصالحين، فامتلأ العرس من المتكئين. فلما دخل الملك لينظر المتكئين رأى هناك إنسانا لم يكن لابسا لباس العرس، فقال له: يا صاحب، كيف دخلت إلى هنا وليس عليك لباس العرس؟ فسكت. حينئذ قال الملك للخدام: اربطوا رجليه ويديه وخذوه واطرحوه في الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان، لأن كثيرين يدعون وقليلين ينتخبون. عايز تعليق من حضرتك على هذا المثل، مثل عرس ابن الملك.
1: بداية أقول: من كان يظن أو يتوقع أن الابن الذي قتل في المثل السابق، أخرجوه خارج الكرم وقتلوه، أنه قام من الأموات وأنه يصنع له عرس في هذا المثل؟
0: عند الناس غير مستطاع.
1: بالضبط، لكن من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. بالنسبة لهذا المثل هو متكون من 14 آية، لكن 7 و7. السبعة الأولانيين نقدر نقول لم يحضر أحد ولا حد جه، بينما السبعة التانيين آيات من 8 لغاية 14 امتلأ العرس من المتكئين. أو أقدر أيضا أقول أنه في الأعداد السبعة الأولى احتقار نعمة الداعي، بينما في الأعداد السبعة الثانية احتقار قداسة الله، قداسة الداعي. وبالأسف الشديد البشر يعني يتأرجحون بين الفريقين، من يحتقر نعمة الله ومن يحتقر قداسة الله. من يحتقر نعمته المجانية التي تخلص أشر الخطاة، ومن يحتقر قداسته الذي يظن أنه بمجرد ممارسات ومظاهر خارجية يقبل عند الله دون توبة ودون قداسة ودون أن يرتدي ثياب العرس.
0: إذن حضرتك قسمت لينا هذا المثل لقسمين.
1: نعم.
0: من 1 لـ7.
1: أيوة.

0: دعوة موجهة إلى الأمة.
1: أيوة.
0: رفضوا.
1: أيوة.
0: وفي رفضهم أمسكوا العبيد وقتلوهم، لكن كان هناك عقاب. قبل أيوة. ما نروح للقسم الثاني.
1: أيوة.
0: فبيقول عنهم: ولكنهم تهاونوا ومضوا واحدا واحد إلى حقله وآخر إلى تجارته، والباقون أمسكوا عبيده وشتموهم وقتلوهم، فلما سمع الملك غضب وأرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. كل ده يخص الشعب اليهودي.
1: نعم.
0: متى تم هذا؟
1: تم سنة 70 ميلادية. 70 ميلادية كان طفح الكيل، والرب كان صبر عليهم لعلهم يرجعوا حتى بعد قتلهم لابنه ورفضهم، لكن انتظر عليهم 70 سنة، وعندئذ أرسل جنود الملك، أرسل جنوده وأهلك أولئك القاتلين وأحرق مدينتهم. تلاحظ حضرتك أخ عياد إن هنا في عبيد الملك وجنود الملك وخدام الملك، ودول 3 فرق مختلفة.
0: تمام.
1: عبيد الملك هم الخدام الذين يخدمون الآن، جنود الملك هم جنود تيتوس الروماني الذين دمروا مدينة أورشليم.
0: تمام.
1: الخدام اللي في الآخر بيشيروا إلى الملائكة الذين سيتم بواسطتهم الفصل بين الصالحين والأشرار.
0: إذن تم القضاء على الفريق الأول اللي هو كان غرض الدعوة اللي في الأعداد لغاية عدد 7 عن طريق جنود تيتوس الروماني.
1: صحيح.
0: تحت إدارة الله.
1: تمام.
0: لكن القسم الثاني بيتكلم عن دعوة أوسع وأشمل.
1: صحيح.
0: كلمنا عن تاريخية هذه الدعوة الأشمل التي حدثت بعد رفض الأمة للمسيح وخراب هذه الأمة.
1: يعني تلاحظ هذا الكلام واضح قوي في سفر أعمال الرسل، أعمال 1:8: تكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية. لكن كمان وصل إلى حاجة ما كانتش موجودة في الأناجيل وإلى السامرة، لا وصل إلى ما يفوق الإدراك إلى أقصى الأرض، روحوا للأمم. وطبعا لما نقرأ التتميم التاريخي في سفر أعمال الرسل، أعمال 8 السامرة قبلت كلمة الله، أعمال 10 كرنيليوس الأممي خلص، وبعد كده وصل إنجيل الله إلى أقاصي الأرض. دي الدعوة الثانية بدءا من عدد 8
0: عن طريق بولس الذي بدأ رحلاته التبشيرية في القسم الثاني من سفر الأعمال، وصلت إلى أقصى العالم. لكن يلفت نظرنا أخ يوسف عدد 12 عن الشخص الذي كان لابسا، لم يكن لابسا ثياب العرس.
1: أيوه.
0: واحد موجود في وسط المتكئين لكن ليس عليه لباس العرس، بتشوف فيه إيه؟
1: زي ما قلت من شوية، احتقار قداسة الله. طبعا اللي مش لابس هنا ده واحد، والحقيقة هناك مئات ربما آلاف ربما ملايين اندسوا وسط الجموع. هنا بيقول لنا واحد، يعني كأن عايز يقول لنا إن عين الله تميز واحد حتى ولو كان وسط جماهير غفيرة، لكن الله يستطيع أن يميز، وعارف كل من احتقر قداسة الله. هو الهدوم دي مالها؟ في الحقيقة هدومنا إحنا، أو بلغة إشاعية أعمال برنا، خرق نجسة كثوب عدة، فما أقدرش بأعمالي أمثل أمام الله. أنا محتاج أتولد من جديد، أنا محتاج طبيعة جديدة، قلب جديد ونظيف. أما الذي يظن أنه مقبول عند الله بشره بخطاياه واهم، لأن الله إلى ملائكته ينسب حماقة. النبي إشعياء قال: ويل لي إني إنسان نجس الشفتين وأنا ساكن بين شعب نجس الشفتين. علينا أن نعتبر قداسة الله. هي عنده نعمة؟ طبعا عنده نعمة تقبل أشر وتغير، لكن مش تقبلني زي ما أنا وأستمر أنا أبقى في الخطية لكي تكثر النعمة، حاشا.
0: أشكرك. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

في عدد 15 من أصحاح 22 حينئذ ذهب الفريسيون وتشاوروا لكي يصطادوه بكلمة، فأرسلوا إليه تلاميذهم مع الهيرودسيين قائلين: يا معلم، نعلم أنك صادق وتعلم طريق الله بالحق ولا تبالي بأحد لأنك لا تنظر إلى وجوه الناس. مين هم الهيرودسيين دول اللي راحوا مع تلاميذ الفريسيين؟

0: تفضل يا اخي يوسف.
1: الفريسيين معروفين انهم جماعه يحبوا التقاليد، بينما الهيرودسيين كانوا متحالفين مع هيرودس الملك، وطبعا هيرودس كان يعيش عيشه اباحيه، عايش في مجون وشر، ويبدو ان هؤلاء الهيرودسيين اتباع هيرودس اللي ماشيين وراه وعاملين معاه حزب كانوا متحررين، وقصدهم انهم يروحوا هذا التشكيله وكانهم في خصومه معا. فالفريسيين لا يشجعون اعطاء جزيه لقيصر، والهيرودسيين اتباع قيصر واتباع هيرودس يشجعون الاعطاء، وكانهم جايين بيتسالهم سؤال بريء، بس طبعا على مين؟ على الذي ياخذ الحكماء بمكرهم فتتهور مشورتهم. فلما جم يسالوه طبعا قالوا في ديباجه طويله وهي صحيحه عليه، لكن لم تنطلي عليه حيلتهم. كان السؤال اجابته يس اور نو، سؤال امريكاني، نعطي ام لا نعطي؟ المسيح فاجاهم بالرد، لم يقل لهم اعطوا ولا لا تعطوا، لكنه قال لهم اعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله.
2: كان السؤال كالتالي في عدد 17: قل لنا ماذا تظن، أيجوز أن تعطى جزية لقيصر أم لا؟ فعلم يسوع خبثهم وقال: لماذا تجربونني يا مراؤون؟ أروني معاملة الجزية. فقدموا له دينارا. فقال لهم: لمن هذه الصورة والكتابة؟ قالوا له: لقيصر. فقال لهم: أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله. فلما سمعوا تعجبوا وتركوه ومضوا. الإجابة اللي قالها المسيح كانت غير متوقعة منهم. حضرتك قلت يعني إجابة السؤال نعم أم لا، بس الرب قال لهم عبارة أكيد مملوءة بالمعاني. يعني كلمة أعطوا إذن ما لقيصر لقيصر وما لله لله، عايز يقول لهم إيه؟
1: في الحقيقة عبارة زي ما حضرتك بتقول محملة بالمعاني، من ضمن معانيها أنه ينبغي الفصل بين السلطة الدينية والسلطة السياسية.
2: تمام.
1: أعطوا ما لقيصر لقيصر، أعطوا ما لله لله، هذا لا يتدخل في ذاك وذاك لا يتدخل في هذا. ده معنى. هو في الحقيقة عندما اتحدت السلطة الدينية مع السلطة السياسية كانت وبال على الشهادة. هذا تم في التاريخ الماضي وسيتم في المستقبل بعد اختطاف الكنيسة. لكن كمان ليها معنى تاني، انه كأنه عاوز يقول لهم ما الذي اتى بقيصر الى جيوبكم؟ انكم لم تعطوا ما لله لله. لو كنتم اعطيتم ما لله لله زي ما قال في المثل السابق، مثل الكرامين الارضياء الذين لم يعطوا رب البيت ثمر الكرم، لو كنت اعطيتوا ربنا حقه ما كانش جاء القيصر يذلكم. والمعنى الثالث المهم أنه إذا كانت اللي عليه صورة قيصر يعطى لقيصر، علينا نحن صورة الله، فالله خلقنا على صورته كشبهه، وعلينا أن نعتبر ذلك، فأن نعطي نفوسنا وأجسادنا وأرواحنا لله الذي وضع صورته علينا.
2: أشكرك أخي يوسف. في سؤال تاني بدأ من عدد 23 من فريق آخر اسمهم الصدقيين، بيقول عنه: في ذلك اليوم جاء إليه صدقيون الذين يقولون ليس قيامة، فسألوه قائلين: يا معلم، قال موسى إن مات أحد وليس له أولاد يتزوج أخوه بامرأته ويقيم نسلا لأخيه، فكان عندنا 7 إخوة وتزوج الأول ومات، وإذ لم يكن له نسل ترك امرأته لأخيه، وكذلك الثاني والثالث إلى 7، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن من 7 تكون زوجة؟ فإنها كانت للجميع. فأجاب يسوع وقال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله، لأنهم في القيامة لا يزوجون ولا يتزوجون، بل يكونون كملائكة الله في السماء. وأما من جهة قيامة الأموات، أفما قرأتم ما قيل لكم من قبل الله القائل: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب؟ ليس الله إله أموات بل إله أحياء. فلما سمع الجموع بهتوا من تعليمه. عايز تعليق على هذا الفريق الثاني وسؤال الفريق الثاني؟
1: فالعادة سؤالهم تافه ومبني على قصة سخيفة

0: اخترعوها من عندهم. ويا ما ناس بنقابلهم يعترضون على تعليم الكتاب الواضح نظرا لأن عندهم مشكلات مش عارفين يجاوبوا عليها، عندهم مش عارفين لها حل. في الحقيقة رد المسيح هو الذي ينبغي أن نتوقف عنده. رد المسيح قال لهم: تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. في حاجتين مش عارفينها هؤلاء التحرريين الصدقيين. إيه هم اللي مش عارفينهم؟ مش عارفين الكتب. أعتقد هم عارفين الكتاب لكن مش عارفين إن له سلطة عليا. وفي ناس كتيرة حتى اليوم لا يعطون لهذا الكتاب السلطة الأعلى. عندما يقول الكتاب فليصمت كل إنسان. إذا كنت تعرف الكتاب ولا تقدره فأنت من ضمن فريق الصدقين. لكن مش بس لا تعرف الكتاب، لكن لا تعرف قوة الله. الله يستطيع كل شيء. يوبخ الرب الشرير في مزمور 50 ويقول له: ظننت أني مثلك. زي ما أنت محدود المعرفة، محدود القدرة، افتكرت أن ربنا أيضا محدود. الله مطلق، الله قادر على كل شيء. فهم لا يعرفون الكتب ولا يعرفون قوة الله. لكن أكتر من كده، الآية اللي اقتبسها ربنا في منتهى العجب عندما بنى تعليمه على زمن الفعل. أيوة. هذا ما نسميه الوحي اللفظي.
1: أيوة.
0: الوحي اللفظي يعني زمن الفعل. ما قالش أنا كنت إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لكن أنا إله. I am. أنا إلههم. ليس الله إله ناس كانت موجودة واختفت واندثرت.
1: هم أحياء عنده.
0: هم أحياء عنده. جميعهم أحياء عنده. وبنى تعليم القيامة على زمن الفعل. أنا إله ولست أنا كنت إله.
1: تمام يا أخي يوسف، أشكرك. هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في الجزء ده لما سأله واحد ناموسي وقال له أي وصية هي العظمى، فرد عليه وقال له أنه تحب الرب إلهك، ودي أول وصية. تاني وصية قال له تحب قريبك كنفسك. الوصيتين دول موجودين فين في الناموس، وليه خاص بالذكر الوصيتين دول بالذات؟
1: شكرا، تفضل يا خيوس.
2: في الحقيقة المسيح لم يجب عن سؤال هذا الناموسي إن أي وصية هي الأعظم، لكنه لخص له الناموس كله في هاتين الوصيتين. فهنا المسيح يلخص الناموس، لأن فيش حاجة اسمها وصية مهمة ووصية مش مهمة. وعشان كده قال له المسيح في رده، قال له تحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك، هذه الوصية الأولى والعظمى. وبعدين يقول له والثانية أقل منها. لا، والثانية مثلها. يعني في وصية أولى تحب الرب إلهك، طب والثانية بقى تبقى نمرة درجة تانية؟ لا، والثانية مثلها،
1: على ذات القياس،
2: على ذات القياس. وكأن العشر وصايا في اللوحين، لوح يخص الله، لوح يخص الإنسان، يلخص لنا المسيح كل الناموس في هاتين الوصيتين. وفي الحقيقة لما أجاب المسيح هذه الإجابة، الناموسي الذي كان يسأله انبسط بالإجابة وقال له حقا يا معلم، إن محبة الرب من كل القلب والنفس والقدرة ومحبة القريب كالنفس. المسيح كمان انبسط من ذلك الرجل بحسب ما نقرأ في مرقس 12، وقال له لست بعيدا عن ملكوت الله.
1: أشكرك يا أخي يوسف، كده ردينا على سؤال الهيرودسيين وسؤال الصدوقيين وسؤال الناموسي.
2: صحيح.
1: جاء بقى دلوقتي وقت المسيح هو اللي بيسأل فيه.
2: أيوه.
1: هقرأ ما سأله المسيح من عدد 41، ومحتاجين نتوقف عنده بعض الوقت. وفيما كان الفريسيون مجتمعين سألهم يسوع قائلا، ماذا تظنون في المسيح؟ ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. قال لهم، فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا، قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. فإن كان داود يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ فلم يستطع أحد أن يجيبه بكلمة. ومن

0: ذلك اليوم لم يقصر أحد أن يسأله بتة. سؤال مفتوح لم تأتي عنه الإجابة من الفريسيين، ماذا تظنون في المسيح؟ كلمنا عن هذه الأسئلة.
1: خلينا أقول هم سألوا ثلاث أسئلة، لكن المسيح سألهم سؤال الأسئلة. وأحب كمان أدي نظرة على هذه الأصحاحات كلها، فنحن نقرأ عن ثلاث أمثال قالهم المسيح، يليهم ثلاث أسئلة اتسألها المسيح. في أصحاح 23 هنقرأ عن عظة الويلات مقسمة ثلاث أقسام، ثم سنقرأ عن عظة جبل الزيتون مقسمة أيضا إلى ثلاث أقسام زي ما هنشوف لما نوصل إلى هذه الأصحاحات. هنا أقدر أسميه سؤال الأسئلة. أنتم مهتمين بأسئلة عقائدية وأسئلة دينية وأسئلة سياسية، لكن أنا أسألكم أهم سؤال يتوقف عليه سعادتكم الأبدية، لأن المسيح قال في يوحنا 8:24 إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم. عشان كده بيسألهم ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود، وهذه الإجابة صحيحة لكنها مش كاملة، لأن المسيح لما سألهم، وده درس رائع في المسيح، أنه مكتوب زي ما قال الشيطان ومكتوب أيضا. علينا أن نأخذ معظم البدع تأخذ المكتوب وتترك ومكتوب أيضا. شهود يهوه يجيب لك آية، المسيح إنسان وأنا إنسان، كلمكم بالحق الذي سمعه من الله. أيوه هو إنسان، المسيح إنسان نعم، لكن هل إنسان بس؟ في آيات كثيرة بتؤكد أن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد. عشان كده إجابة المسيح تعلمنا الكثير ومكتوب أيضا.
0: إذن سؤال المسيح ماذا تظنون في المسيح، ابن من هو؟ قالوا له ابن داود. سأل المسيح السؤال اللي بعده بيقول فكيف يدعوه داود بالروح ربا قائلا قال الرب لرب اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئا لقدميك. يعني يدعوه ربا فكيف يكون ابنه؟ أو السؤال ببساطة عشان أحبائنا المشاهدين، كيف يكون هو رب داود وابن داود في ذات الوقت؟
1: السؤال الذي ورد في متى 22 نجد الإجابة عنه في رؤية 22.
0: ماذا يقول رؤية 22؟
1: رؤية 22 يقول أنا أصل وذرية داود. كيف يكون أصل داود اللي خلق داود، وكيف يكون ذرية داود مولود من نسل داود حسب الجسد وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأموات؟ فالمسيح له طبيعتين، بدون هذا مش هنفهم المسيح من هو، مش هنفهم الكتاب المقدس، هيبقى كله غامض في نظرنا إلى أن نفهم هذه الحقيقة، أن المسيح له طبيعتان، لاهوتية وناسوتية. هو الله الذي ظهر في الجسد لكي يمكن أن يموت. يعني الناس كثيرة تقول لك لما المسيح كان على الصليب مين كان بيحكم العالم؟ نوع من الجهل. أو لما كان بيقول إلهي إلهي بيصلي لمين؟ إنسان بيصلي إلى الله. لكن هل المسيح مجرد إنسان أم بالإجماع عظيم هو سر التقوى؟ الله ظهر في الجسد.
0: طبعا متى اختص المسيح بهذا اللقب ابن داود، وافتتاحية الإنجيل كتاب ميلاد يسوع المسيح ابن داود، لكن عايز حضرتك تميز لنا ما بين ابن داود، ابن إبراهيم، ابن الإنسان، ابن الله. الألقاب دي تتكلم عن إيه؟
1: هم أربع ألقاب، وأعتقد عندنا أربع أناجيل تحدثنا عن هذه الألقاب الأربعة. ابن داود في علاقته مع أمته مع الشعب اليهودي، المسيح هو ابن داود، وده موضوع إنجيل متى. ابن إبراهيم في علاقته مع كل أمم الأرض يستحضر البركة لها، في نسلك تتبارك جميع قبائل الأرض. إذن ابن إبراهيم الذي يجلب البركة لكل شعوب الدنيا، وده إنجيل مرقس. ابن الإنسان في علاقته مع البشرية جمعاء، وده إنجيل لوقا اللي بيكلمنا عن إنسانية المسيح. ابن الله ده اللي بنشوفه في إنجيل يوحنا في علاقته باللاهوت، هو ابن الله.
0: أشكرك يا أخي يوسف لأجل هذا الإيضاح والتعليم، ربي يبارك. هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: لما أروح للرب بشري وبخطاياي فالله عنده نعمة أنه هو يقبلني زي ما أنا.
3: شفنا في تعليم القيامة اعتمد على زمن الفعل الوحي اللفظي

0: مش أنا كنت، لكن أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، أحياء وليس أموات.
1: لما الرب قال تضلون إذ لا تعرفون كتب للصدوقيين، بحس دايما ان هي دعوة عامة ان احنا محتاجين اكتر ان احنا نجتهد في كلمة ربنا ونبحث فيها عشان ما ننجرفش وراء اي تعليم ضالة، ونعرف نجاوب كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا.
2: شكرا، رب يبارككم. شكرا، شكرا يا اخي يوسف، رب يباركك. عزيز المشاهد، لقد تشوه منظر الخلود في اذهان الصدوقيين، وبالتالي تشوه ايضا حال الوجود. فإذا تشوه منظر الخلود أمام أي إنسان، حتما سيعيش الوجود في ضوء الخلود. والذين يظنون أن الخلود هو عبارة عن إشباع المتع الجسدية والجنسية فقط، حتما سيقودهم هذا التصور إلى طريقة حياة في الوجود. فالنظرة للخلود هي التي تحدد كيفية الوجود. لكننا إذ ندرك تماما أن الخلود في محضر الله هو محضر كلي القداسة، فسنكون في محضره وهو كلي القداسة، وهناك لا وقتا لإشباع المتع الجسدية، إذ الأجساد ستكون متغيرة، أجساد مجيدة، وشيء واحد فقط يشغل أذهاننا طول الأبدية، كيفية الشبع بمحضر الله القدوس. ما فيش مجال أبدا لإشباع متع جسدية جنسية أبدا في الخلود في الأبدية. وبالتالي علينا أن نحسن التفكير فيما سيأتي في المستقبل إذا فقط ذهبنا إلى الكتب. قال المسيح تضلون إذ لا تعرفون الكتب. وأية كتب هذه التي تشرح لنا طبيعة الله القدوس في الأبدية؟ هذا هو الكتاب، كتاب الله، الكتاب المقدس، الذي يقول لنا من هو الله في ذاته، من هو الله في صفاته، من هو الله في قداسته، من هو الله الأزل الأبدي، وما هو المحضر الذي يليق بالله القدوس والذي يليق بمن يكونون في محضره إلى أبد الآبدين. نتعلم مرة أخرى من الكتاب المقدس، كتاب الله العظيم. والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
3: ربي كلمتك عجيبة، ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط، صدقة قدام المحال.

بالرغم من اختلاف أشكالنا وألواننا وأعمارنا وكمان أشغالنا، لكن قيمتنا واحدة، هي أنا وإنت إنسان. ربنا ميزنا وخلقنا على صورته وإدانا نسمة حياة منه. ما تبصش على حالتك وإمكانياتك وضعفك، بص على قيمتك الحقيقية اللي فيك اللي

إذا عايز تعرف قد إيه أنت غني، عد الحاجات الحلوة اللي عندك اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها. تاني، إذا عايز تعرف قد إيه أنت غني، عد الحاجات الحلوة اللي عندك اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها.

خاطي وتايه في الزمان ومحروم من الأمان ومصيري من ولاد الغضب. صرخ العدل محكمة متهم بذنوبي وعيوبي، إنما ظهر يسوع محامي عجب. عاز العدل حقه مني قدم حبه، وحبه هو اللي غلب. طلب العدل حكم الناموس فيا، سمر كل ناموس ضدي على صليبه الخشب. قدم العدل دليل خطاياي معدودة ومرصودة، سال دمه على دليل الاتهام زالوا وشطب. حكم العدل بموتي بدالي، قدم نفسه لما نفسه للموت سكب. صرخت أنا صرت حر وأصبحت بريء، وفى ديوني وصرت حر طليق، أما هو فبين المجرمين انحسب.

مرة واحد قال لما الخوف يخبط على بابك ابعت الإيمان يفتح الباب، مش هتلاقي حد واقف على الباب، هيهرب الخوف. الكتاب المقدس قال كده عن أبطال الإيمان، إنهم بالإيمان قهروا ممالك، قهروا حاجات كبيرة جدا. أنت تقدر بالإيمان تشوف أكبر الأمور في حياتك بعينين ربنا، وهيهدى كل خوف جواك، لأنك هتعرف إن اللي ما أشفقش على ابنه علشان خاطرك هو اللي هيعدي معاك في وسط أزماتك.

بحسب الكتاب هو ملك على شعب الله، هو ملك الأمم، هو ملك البر، ملك الدهور، ملك السماء، هو ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب، هو ملك أنا. هل تعرفه؟ هو الملك السيد، حبه الغير محدود، يستعصي على القياس، هو شديد القوة، عظيم الإخلاص، دائم الثبات، منعم إلى الأبد، سلطان للأبد، رحيم بلا حدود. هل تعرفه؟

من عبر أفق عالمنا هو الله الكلمة مخلص الخطاة مركز إشعاع كل الحضارة ما له مثيل هو غير مسبوق هو الفكرة العبقرية في الأداب هو سمو الفلسفة هو جوهر العقيدة في كل اللاهوت هو الوحيد المؤهل لتحقيق الخلاص الشامل هل تعرفه اليوم؟ معطي القوة للضعيف ساند المجردين يشفق ويخلص يقوي ويثبت يحرس ويرشد يشفي المريض ويطهر الأبرص يغفر للخطاة حرر المسجونين يطلق المأسورين يدافع عن المسكين يبارك الشباب والصغار يخدم المستضعفين يهتم بالمسنين يكافئ السهرانين ويجمل المهمشين هو مفتاح المعرفة نبع الحكمة باب الحرية ممر السلام محور البر وطريق القداسة مدخل باب المجد أنت تعرفه؟ نوره لا يبنى منه في كلمته الكفاية صلاحه بلا نهاية حبه بلا تغيير في نعمته كل السر وملكه ملك البر نيره هين وحمله خفيف كل ودي أوصفه لك لكن وصفه مستحيل وصفه مستحيل هو فوق حدود الأفهام فوق الإدراك صعب عليك ما تنشغلش بيه صعب عليك تهرب منه صعب تخرجه من حياتك لأن صعب عليك تعيش من غيره الفريسيين ما قدروش يقاوموه بيلاطس ما لقاش علة واحدة فيه هيرودس ما عرفش يقتل الموت ما غلبوش والقبر ما احتوهوش هو ده ملكي أنا هو ده ملكي

لما مرات بنحاول نوصف بنت إنها حلوة بنقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا

حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماما زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك، رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك، رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

كيف يتحول حرامي وسارق كبير إلى أكثر شخص محسن ومعطي للفقراء؟ هذا ما سنشاهده في هذه القصة.

مرحبا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجك حياتك في قصة. بنكون سعداء جدا لما نتلقى من حضراتكم قصص أو رسائل أو أي فيدباك بتخبرونا فيه عن البرنامج، سواء عن طريق موقعنا على شبكة الإنترنت www.livestorytv.com أو عن طريق الفيسبوك أو عن طريق قناتنا على اليوتيوب، تقدر تحمل وتشاهد كل

القصص السابقة بعنوان حياتك في قصة. قصتنا النهاردة من القصص الرائعة، القصص الخالدة. قصتنا النهاردة بعنوان زكا وقوة التغيير. في حلقة سابقة اتكلمنا عن زكا مثال للجوع الروحي، وفي هذه الحلقة سنحكي لكم عن زكا وقوة التغيير. نقرأ معا من إنجيل لوقا أصحاح 17 أصحاح 19. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. ثم دخل واجتاز في أريحة، وإذ رجل اسمه زكا وهو رئيس للعشارين وكان غنيا، وطلب أن يرى يسوع من هو، ولم يقدر من الجمع لأنه كان قصير القامة، فركض جري متقدما وصعد إلى جميزة، نوع من أنواع الشجر، لكي يراه، كان نفسه يرى المسيح لأنه كان مزمعا أن يمر من هناك. فلما جاء يسوع إلى المكان نظر إلى فوق فرآه يسوع المسيح اللي رأى زكا، وقال له يا زكا اسرع وانزل، لأنه ينبغي أن أمكث اليوم في بيتك. فأسرع ونزل وقبله فرحا. فلما رأى الجميع ذلك تذمروا قائلين إنه دخل ليبيت عند رجل خاطئ. فوقف زكا وقال للرب ها أنا يا رب أعطي نصف أموالي للمساكين، وإن كنت وشيت بأحد أرد أربعة أضعاف. قال له يسوع اليوم حصل خلاص لهذا البيت، إذ هو أيضا ابن إبراهيم، لأن ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. زكا راجل برتبة وزير وقتها، كأنه وزير مالية، رئيس للعشارين، مش بس عشار. والعشار كان صراف حرامي، وكان دايما في نظر اليهود في ذلك الوقت أنه خائن، لأنه كان بيدي الفلوس قليلة للرومان ويسحب الفلوس الكتيرة من الشعب باستخدام القوة الرومانية طبعا. فهو خائن في نظرهم، ودايما يرتبط العشار بالوثني وبالخاطئ. وده مش عشار، ده رئيس العشارين، ده رئيس العصابة يعني. ولكنه حصل جوه قلبه شوق للمسيح، وجري وركى لأنه ما كانش قصير، هو مش قادر يشوف المسيح، وطلع على جميزة عشان يشوف المسيح. بس المسيح عارف كل حد، وعارفك دلوقتي وانت بتشاهدني لو كان جواك أشواق لربنا. فوقف المسيح، غير اتجاهه وراح عند الجميزة الشجرة دي، وبدل ما زكا يشوفه هو اللي رفع عينيه وناداه باسمه، قال له يا زكا تعالى انزل، ده أنا أكون في بيتك. قوة التغيير بقى أن زكا قال لكل، وقف قدام الناس وقال يا رب، قال المسيح يا رب، آمن بربوبيته وقال أنا نص فلوسي للمساكين، والنص التاني إن كنت ظلمت واحد بجنيه أو دولار أو شيكل أرد أربعة أضعاف. المسيح قال اليوم حصل خلاص لهذا البيت. هنستمتع دلوقتي بترنيمة أحكي لك عنها، عن الترنيمة دي اللي ألفها ولحنها وهيرنمها لينا مرنمنا الحلو يوسف صمويل. أحكي لك بعد الترنيمة عن اختبار خاص بالترنيمة عجيب جدا جدا. ابقى معي.

كانت ترنيمة زكا من أروع الترانيم اللي ألفها ولحنها ورنمها لينا مرنمنا الجميل يوسف صمويل. وزي ما وعدتك قبل الترنيمة أقول لك عن اختبار جميل لهذه الترنيمة، أنه رنم أخونا يوسف الترنيم يوسف صمويل هذه الترنيمة في أحد الكنائس في صعيد مصر، وكان حاضر مأمور، كان مأمور حاضر، وكان قابض على شخص، هو الشخص ده إنسان شرير، بس اتأثر جدا بالعبارة، المأمور اتأثر جدا بالعبارة اللي بيقولها يوسف صمويل في الترنيمة اللي بتقول واللي سجنته اعمل له فراج، فقال انا هستخدم الرحمة بدل العدل وهحاول ادي الراجل ده فرصة تانية. وبعد الاجتماع مباشرة راح طلع الراجل وقال له حاول تتغير من نفسك وما تعملش كده تاني، وعمل افراج للشخص وتأثر جدا بترنيم الزكة. ويا بخت الراجل ده اللي رجع لمراته ولعياله في هذا اليوم بسبب ترنيمة زكا اللي اتغير. عشان كده النهاردة عايز أقول لك إذ قوة التغيير، زكا وقوة التغيير، إيه التغيير العظيم اللي حصل في زكا؟ أول حاجة وقف زكا، وقف، الناس كلها كانت بتنتقد الرب يسوع المسيح، إزاي دخل يبيت عند راجل رئيس الحرامية؟ إزاي؟ هما في نظرهم الفريسيين والكتبة دول جماعة من اليهود المتشددين اللي بيوروا الوجه القبيح للدين. متأسف هتقول لي في وجه قبيح للدين؟ نعم، حينما يستخدم الدين بطريقة سيئة لتعذيب الناس، لقتل الناس، للحكم على الناس، كده. في فرق كبير بين مجرد دين وفي فرق ما بين العلاقة الحقيقية مع المسيح. ياما باسم الدين ارتكبت مذابح وارتكبت حروب وقتل وذبح. طيب، فالناس بتوع الوجه القبيح للدين انتقدوا المسيح، ازاي يدخل يبيت عند راجل خاطئ؟ لكن وقف زكا. ناس كتير لما بنبقى في كنيسة وبنقول اللي نفسه ياخد قرار قدام الناس ويقول انا هاجي للمسيح، يقف او يجي يركع في المكان ده. ناس كتير تقول لي كان نفسي

نفسي أقف، كان نفسي أقف بس ما قدرتش. ليه؟ أنا خجلت. أما زكى ورغم إنه قصير يعني شكله تركيبه الجسدي بتاعه مش راجل يعني ليه هيبة كده، قصير ووزير وتايب يعني، ممكن لو واحد عادي يقول لك أنا ما يهمنيش، لكن وقف زكى، وقف زكى أمام الجميع. هل تقف وقفة مع الرب في هذه الحلقة وتقول أنا قدام الناس كلها أشهد إني أنا هتبع المسيح، أنا هقف أمام الجميع؟ أول حاجة وقف زكى. الحاجة التانية قال للرب يا رب. يعني يا رب؟ أيها السيد، وعملها فعلا. كلمة رب يعني سيد، يعني يا رب أنت السيد، أنت المالك على حياتي، على بيتي، على فلوسي. هل جعلت الرب رب؟ هتقول لي طب ما هو رب. أيوة، ما أنا عارف أنه هو رب طبعا، بس المسيح ملك ورب. هل يملك المسيح على حياتي وحياتك؟ هل المسيح رب على جيبي؟ زكى عمله رب على البيت. ثم الحاجة الثالثة، يبقى أول حاجة وقف، الحاجة الثانية قال للرب يا رب، الحاجة الثالثة نفذ اللي قاله. إيه نفذ اللي قاله؟ كان غني، كان غنيا جدا زكى، مع مثلا 2-3 مليون جنيه بتوقيتنا، أو دولار أو يورو. نص الفلوس قالها أنا أعطي نصف أموالي للفقراء يعني، والنص الثاني وأغلب فلوسه جاي من الحرام، إن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. يا سلام، يعني خسر فلوسه. خسر فلوسه بس ربح السماء، وكأنه مع الرسول بولس بيقول ما كان لي ربح فهذا قد حسبته من أجل المسيح خسارة، بل إني أيضا أحسب كل الأشياء نفاية من أجل فضل معرفة المسيح يسوع ربي الذي من أجله خسرت كل الأشياء وأحسبها أيضا نفاية. أول حاجة وقف، ثم ملك ربنا على حياته، قال للرب يا رب، ثم إدى الفلوس. في آية جميلة بحبها في رسالة أفسس وأصحاح 4:28 بيقول لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه لكي يكون له أن يعطي من له احتياج. يعني إذا شخص قبل ما يجي المسيح كان حرامي، الشخص ده بالذات مفروض يتغير في نقطة أنه بيسرق أو بيستغل الناس، ويشتغل أكتر والناس تشوفه هو بيدي نص أموال الفقراء. عزيز المشاهد، أخت المشاهدة، النقطة اللي كنت مستعبد فيها، مثلا واحد كان بياخد مخدرات، مش بس مش هيبقى مدمن بعد كده، لا ده هيبقى شهادة ويبدأ يكلم الآخرين أيضا عن الحرية. الحاجة الرابعة قال مش بس نص فلوسي للفقراء، لكن إن كنت وشيت بأحد أرد 4 أضعاف. النقطة دي مهمة جدا. يعني النقطة دي مهمة جدا؟ قال لو سرقت من 1 جنيه هرد له 4. أنا مصدق ومؤمن بالمبدأ ده. إذا أنت وانت في خطاياك او انا في خطاياي عملت مثلا اهنت مراتي او ضربتها قدام ناس، قدام الجيران، قدام العيال، انا تبت، ما قلتش خلاص يبقى انا تبت في سري، يبقى انا خلاص اللي حصل اللي فات مات. لا، اما اعمل ايه؟ اروح قدام الجيران وقدام الولاد اقول لها يا زوجتي الفاضله. هتقول لي ما ده كلام صعب. طب واللي حصل مع زكى بقى صعب؟ بس ده اسمه رد المسلوب، وهذا مبدا كتابي مؤكد. قدام الناس يا أولادي أنا متأسف، يا جيراني أنا متأسف، أنا زمان غلطت وضربت مراتي قدامكم، أنا بتوب وبتغير. رد المسلوب. إذا فعلا سرقت، طب هتقول لي طب أنا أخدت سرقت آلاف وما عنديش فلوس أردها، على الأقل لو تقدر تروح للشخص ده وتقول له سامحني أنا ما كنتش أمين في الموقف ده، بس أنا المسيح غيرني، على الأقل ترد المسلوب بأنك أنت تعترف قدام الناس. الحاجة الخامسة، مش بس وقف وقال للرب يا رب وملك المسيح على حياته، ثم إدى نص فلوسه للفقراء، ثم رد المسلوب، الحاجة الخامسة البيت كله تغير. يا حلاوة، في هذه الأيام كم نحتاج لما حدث في بيت زكى. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. أخويا أختي، لو كنت انت بس تبت وجيت للمسيح من عيلتك، طالب ربنا بالآية دي، قل له يا رب دخلت بيت زكى ولما زكى اتغير ما قلتش اليوم حصل خلاص لزكى، لكن اليوم حصل خلاص لهذا البيت، انا وبيتي
زي ما يشوع قال قديما

0: أما أنا وبيتي فنعبد الرب، كما قال الرسول بولس وسيلة لسجان فيليبي: آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص أنت وأهل بيتك. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت. كم يعني أكتر سنة، هذه السنة اللي أنا بنسجل فيها هذه الحلقة، أكتر سنة شفت الشيطان عايز يخرب البيوت. وعلشان كده هذه الآية ذهبية، قول يا رب ياللي قلت في بيت زكا اليوم حصل خلاص، قولها لبيتي كمان. حاجة الستة، بابن حقيقي لإبراهيم. قال المسيح إذ هو ابن إبراهيم. يعني ابن إبراهيم؟ ابن إبراهيم هو زكا يهودي، وكل اليهود أولاد إبراهيم، لكن إبراهيم في رسالة روميا أبو المؤمنين. يعني إيه؟ يعني في فرق بين أنك تكون مثلا مسيحي بالاسم، متعمد وانت طفل وفي الاي دي أو في البطاقة أو في الباسبور مكتوب مسيحي، كويس. في فرق بين دي وبين أنك تكون ابن حقيقي لإبراهيم، يعني مؤمن، يعني ليك علاقة حقيقية مع المسيح. لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية، اجعلني ابن حقيقي لإبراهيم. ثم الحاجة السابعة والأخيرة اللي بتحكي عن هذا التغيير، قال المسيح بعدها: ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. نجي من الهلاك الأبدي، ما فيش إلا مكانين، صدقني صدقني. بص ابحث في هذا الكتاب العظيم، ما فيش غير مكانين: مكان اسمه بيت الآب السماء، ومكان اسمه البحيرة المتقدة بالنار والكبريت. قال المسيح اليوم حصل خلاص لهذا البيت، ثم قال ابن الإنسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك. عزيزي المشاهد، أختي المشاهد، أتمنى لك في هذه الحلقة أن تأتي معي كما جاء زكا. اركع في مكانك قدام الشاشة وقول له: يا رب أنا كمان حرامي. هتقول لي: إيه اللي بتقوله ده؟ أنا مش حرام. يعني كلنا حرامية. بمعنى إيه؟ معنى أنا وإنت اتخلقنا عشان نمجد الله، لمجدي قد خلقته، لكن الجميع أعوزهم مجد الله، كلنا سرقنا مجد ربنا. بدل ما نمجده مجدنا أنفسنا، دورنا على أنفسنا. ويمكن أكون حرامي حرفي أو مدمن حرفي، قول له: يا رب أنا بعيد عنك يا رب. وزي ما زكا قلت له اليوم حصل خلاص لهذا البيت، مراتي، ولادي، زوجي، أحفادي ملكك يا رب، سمعني القول اليوم حصل خلاص لهذا البيت، نجيني من الهلاك الأبدي. بجد لو كنت صليت كده أقول لك مبروك، الرب اللي دخل بيت زكا وغيره يدخل بيتك ويغيرك أنت وعائلتك. اكتب لي علشان أفرح معاك باختباراتك. إلى حلقة قادمة من برنامجك حياتك في قصة.
1: عزيزنا المشاهد، إذا أردت الحصول على كتيبات وسيدي برنامج حياتك في قصة، اكتب لنا على عنوان البرنامج.

0: حلقة جديدة من برنامجكم شوية صراحة، رح نسأل فيه ونتعرف على أفكار الشباب ونشوف قديش هاي الأفكار سائدة في المجتمع تبعنا. نتعرف على الموجودين معنا في الاستوديو. سامر، مدينة، نرمين، وماجد. سؤال كتير منلاحظ في أيامنا، ظاهرة أنه أي حد ممكن يفتح شباك السيارة ويرمي أي إشي نفسه يتخلص منه. إلى أي مدى ترمي أنت شخصياً فضلات من شباك السيارة؟ لو أنت بترمي أعطيني إجابتك 100%، لو أنت لا بتجمع كل الزبالة والفضلات وبتستنى تروح على البيت عشان ترميهم أعطيني صفر. مع بعض ممكن نشوف إجابات. تامر ودينا بيقولوا انه ممكن يرموا حسب قديش مزنوقين. هلا رح نسمع رايهم. بس نرمين بتقولي انك بترمي.
1: برمي بس
0: رح اسمع.
1: قليل ما برميش. برمي بس قليل ما برميش، لو حاجه جامده ما برميهاش، حاجه خفيفه برمي.
0: طيب وماجد بتقول انك بترمي، اسهل اشي نفتح الشباك ونتخلص، صح؟ ايش رايك في الموضوع؟
2: هو ما بيبقاش في دماغ الواحد يعني، هو
0: تعود يعني. بغض النظر عن الاشي اللي عم ترميه. بغض النظر. نرمين انت كنت بتقولي اشي تاني.
1: يعني مثلا كلينكس برميه، ازازه ازاز او كنز او حاجه كده ما برميهاش عشان ممكن تضرب في العربيه اللي ورايا.
0: بس كده. اوكي. دينا وتامر، دينا ايش رايك في الموضوع؟

0: انا يعني ساعات لما كتير قوي بدور على حاجة ما لاقيش ارمي، بس دايما يعني ساعات بشيل يعني، بس الأغلبية ممكن
1: ترمي، تامر.
0: كده وكده.
2: والله لو في باسكت هرميه، انا ارمي في الباسكت. مفيش باسكت طب اعمل ايه؟ اقطع نفسي
1: باسكت فين؟ في الشارع؟
2: في اي حته. بس يبقى الباسكت قريب، يعني لو في باسكت قدامي هرمي الحاجه في
1: يعني
2: الباسكت.
1: لازم تمشي في نفس الشارع، لو صادف انه في
2: لا،
1: باسكت
2: ما هو
1: هترمي.
2: انا مش هفضل ماشي في طول الشارع ادور على باسكت.
1: هي 5 دقايق ولا
2: هي
1: دقيقتين؟
2: يعني اول ما اخلص الحاجه
1: معك دقيقة. طلعت
2: مثلا
1: الباسكت طلعت،
2: في
1: ما
2: باسكت،
1: طلعتش
2: في
1: يبقى
2: باسكت،
1: نرمي.
2: او يمكن اول ما اخلص ابص في باسكت فيه، مفيش اقوم راميها.
1: الموضوع يعني قرار في لحظة. طب هو اعتراضنا انه البلد ممكن تكون عم تتوسخ، يعني مين اللي بيوسخ البلد؟
0: احنا
1: فكركم
0: الأربعة.
1: فكركم. يعني احنا مش معترضين مرات على المنظر، مش بنكون متضايقين، بس انت بترمي كلينكس او حاجة صغيرة، ما بتقيس انه وسخت البلد ممكن تكون عشان الحاجات اللي برميها. بس لما يكون عندك في بلد 70 مليون، كل واحد بده يرمي كلينكس، تخيلين المنظر. يا
2: أرض
1: ريت
2: مليئة
1: تيجي
2: بالكلينكس.
0: كلينكس، اصل كله بيرمي فلازم كله يرمي.
3: وساعات بتبقى
1: طب هو
3: حسب الشارع اللي انت ماشي فيه، يعني
0: ايوه حسب
3: لو
0: نظافته.
3: لقيتيه نظيف قوي بتتكسفي،
0: صح فعلا.
3: بتخليها في ايدك.
1: بس ما يعني ما بتخجلوا من اللي بيشوفك ورا؟ يعني احنا مرات بنكون ماشيين بالسيارة، لو شفنا قدامنا واحد عم يرمي ممكن نقعد نزمر له انه ايش اللي عم تعمله.
0: بس لو
1: بس
0: الشارع
1: انت ما بفرق معاك صورتك من اللي وراك، صح؟ يعني انت بترمي مش فارق معاك انه اللي وراك،
3: ده لو المكان اصلا مش نظيف،
0: لو
3: يعني
0: المكان مش نظيف
3: مش
0: فعلا.
3: هتفرق.
4: بس الشارع مسفلت يعني. لو شارع كويس
1: بس لو
4: خلاص
1: شارع وسخ وانت متضايق من منظره بتزيد الطين بلة بترمي،
0: مش
1: يعني
0: هتيجي من الحاجة دي.
3: مش
1: طب
3: هتقف على حاجة تانية.
1: ايش البديل اني انا ما ارمي برا،
4: ارمي جوه بقى.
2: يعملوا باسكت في كل حتة.
0: ايوه
1: طيب هذا اقتراح، يعني ممكن يكون صعب، لكن ممكن تحط باسكت صغير قد كده في السيارة تبعتك.
0: طب لو ماشيين في الشارع من غير عربية أو.
1: صعب نضل ماسكين
4: قشر
1: القشر
4: اللب
1: ماشيين
4: مثلا يعني. لازم ارمي
1: قشر اللب. انتوا عارفين في اشياء بيحصل يعني هي لحالها بتتحلل، بس في اشياء تانية بتضل، يعني قشر احنا بنسميه البذر، ممكن مع الوقت يعني 2 3 خلاص بتحلل، بس علبة البيبسي صعب تتحلل. علبة
0: في عمال بقى يشيل.
1: طيب خلونا نسمع معلش رأي الناس التانية بيقول ايه.
5: صعب عليا جدا اني اتخيل نفسي برمي حاجة من شباك العربية. ليه؟ لان انا عايزة اكون صح، انا بحب اكون صح حتى لو الناس اللي حواليا كلهم غلط. كوني عايزه اكون صح ده نوع من الاستقامه جوه، نوع من فرض الرقابه جوايا انا، مش حاجه الناس فرضها عليا. ده معناته ان انا لو سقت العربيه في شارع ما فيهوش ولا بني ادم برضه مش هرمي حاجه من شباك العربيه. طب ليه مهم قوي بالنسبه لي ان انا اكون صح؟ عشان انا بحس ان انا مسؤوله قدام ربنا، انا ملتزمه قدامه هو. مهم قوي عندي ان انا ما اغلطش عشان ما اغلطش في حقه هو الاول، ولا في حق نفسي قبل ما اغلط في حق الناس اللي حواليا. عشان كده لو خدت مجتمع وغيرت قلوب الناس من جوه وخليتهم ملتزمين ناحيه ربنا، عايزين يعملوا الصح عشان يرضوه هو الاول، هتقدر تنظف الشوارع، هتخلي الناس توقف في الاشارات الحمراء، هتخلي الناس مش بتبوظ المرافق العامه، لو غيرت قلوبهم من جوه. لو فرضت اي نوع من الرقابه من بره، يعني عملت مثلا نظام للمخالفات، هيطيعوا القانون، لكن ممكن يكسروه تاني لو شلت نظام المخالفات ده عشان الرقابه جايه من بره. لكن لو قلوبنا متغيره من جوه، لو احنا ملتزمين قدام ربنا من جوه، يعني الرقابه من جوه، هنعمل الصح وهنعمل الصح على طول.
6: بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتوا رح تبعتوا لنا اياها.

0: السؤال الثاني حرج شوي، إلى أي مدى ممكن تتزوج بنت كان لك علاقة معها، وممكن هالعلاقة تكون جنسية أو جسدية؟ واضح الفرق بين جسدي وجنسي، يعني ممكن ما يكونش جنسية يعني عميقة، بس ممكن تكون جسدية. إلى أي مدى ممكن تتجوز هاي الإنسانة؟
1: ده الولاد بس.
0: والبنات بدي تفكروا لو أنتم مكان الشباب، يعني تفكروا بحقكم أنتم، أوكي؟ يعني بدي تفكروا أنتم من منظور الشباب، أوكي؟ لو رح تتجوزها صفر، لو ما رح تتجوزها وتفكر بحد تاني 100%. فكر بس مع بعض، وبعدين رح أقول لكم نسمع الأجوبة مع بعض. فكر بجوابك، فكر معاي. لو أنت شاب مصاحب بنت وتمديت شوي في العلاقة معاها، قد إيه رح تدافع عن علاقتكم وتتجوزها؟ تعالوا نشوف الأجوبة. طيب تقريبا الكل بيقول يتجوزها ما عدا ماجد. ماجد،
2: وبتبقى حسب ثقتي فيها أو علاقتي معاها، ما تتمداش لدرجة إن أنا أتعمق في جنسية مثلا.
0: يعني لو وصلت مراحل متقدمة علاقتكم، هل رح تحافظ عليها وعلى شرفها؟ خلينا

0: نقول وتتجوزها وتلم الموضوع.
1: ممكن ده لو واثق فيها وبحبها.
0: اوكي نرمين
2: هتجوزها
0: هتجوزها.
2: اصلا انا مش هعمل كده يعني، لو انا ولد يعني مش هعمل بس لو مش ولد صايع بقى، لو ولد بيحب واحدة يعني مش هيعمل كده الا اذا كان هو بيحب البنت دي فعايز عمل معاها كده عشان هو بيحبها فعايز ان هي تبقى مراته فهتجوزها يعني.
0: طيب دينا
3: هو ممكن فيه وفيه يعني، في ناس يقولوا شباب يقولوا انا هتجوزها، اللي هم لو في واحد بيحب واحده قوي ودي قله اللي ممكن يلمس واحده ديت، اكيد كتير الاغلبيه العظمى ما يكونش بيحبها، بس اللي يتجوزها ده يكون من القله اللي هم ممكن يعملوا كده ويكون بيحبها عشان كده يتجوزها، ده
0: اوكي
3: قله
0: قلة
3: جدا
0: قليلة
3: يعني.
0: جدا. طيب تامر
4: مش ممكن اتجوز واحدة الا اذا كان بتربطني بيها علاقة، سواء كانت العلاقة دي جسدية او جنسية، يعني مش شرط ان الموضوع يتطور لغاية ما يبقى كده، بس انا ما اتجوزش واحدة الا اذا كنت على علاقة بيها.
0: وهل باعتقادكم الشخص لما بيكون بحب واحدة هل رح يقبل انه يغلط معها؟ هل هذا حب؟ هل هذا تعبير عن الحب؟ الشهوة اللي في لحظتها تخلص وممكن يكون في فضيحة وممكن يكون في عواقب مأساوية، هل هذا حب؟ هل هاي طريقة تعبير عن حب؟
1: أكيد لا، يعني هو لو بيحبها بجد مستحيل يوصل للدرجة دي.
0: تامر
1: ممكن جسديا لكن جنسيا
0: صعب.
1: صعب.
0: طب لو الأهل تدخلوا، لو الأهل عرفوا، هل هذا
3: يعني
0: كيف رح تضمن أنك تتجوزها لو أهلها عرفوا أو لو أهلك عرفوا؟ هل أهلك رح يقبلوا لك تتجوز واحدة أنت غلطت معها؟ وهل أهلها رح يخلوك أصلاً عايش عشان تتجوزها لو عرفوا؟
4: لا
0: مش رح يخلوك عايش.
4: أكيد
3: حسب التفكير، حسب التفكير ممكن الناس تكون فري موت يعني،
4: بس
3: حسب طبقة المجتمع.
4: حتى لو كده على الأقل هتبقى فضيحة، حتى لو يعني محدش فيهم اتعرض لي، بس هو الموضوع بقى فضيحة ولازم الفضيحة تتلم ولازم يحصل جواز عشان الموضوع يعني ينتهي.
0: ولو هو بيحبها ومش قادر يستنى عشان يتجوزها، نفرض لانه عشان ظروفه صعبه، طب هو ايش اللي ضمنه انه السنه الجايه رح يعرف يتجوزها او السنه اللي بعديها، وانه اهلها ما راح يضغطوا عليها عشان تتجوز واحد تاني؟
4: ده ما فيش ضمانات وهو بيضحك على نفسه
3: طبعا.
4: وبيضحك عليها معاه.
0: يبقى هل الحل انه يتجوز؟ وهل رح يقدر يعيش معاها من غير ما يحملها جميله انه هو تجوزها لانها غلطت معاه؟ وهل مش رح يفكر يوما ما بما انها غلطت معي ممكن تكون غلطت مع غيري؟ يعني ما في هاي الشكوك بتحسه اذا تجوزها؟
3: ممكن طبعا.
0: يعني ممكن تكون عشان شهوة في لحظتها تضطر تعمل قرار غلط، رح تعيش بدمار طول حياتك. تعالوا بليز نسمع الرأي الثاني.
5: هل ترضى او هل ترضي انك ترتبط بحد كان ليك علاقه بيه قبل الجواز؟ السؤال ده غالبا وعاده بيتسال للاولاد اكتر من البنات في مجتمعنا، لانه مش بيبقى مقبول ان بنت يبقى لها علاقه جنسيه مع حد قبل الجواز، وخصوصا اذا هو ده الشخص اللي ناوي يتجوزها. الفكره كلها ان العلاقه من اولها غلط، ان احنا نبعد بالعلاقه لانها توصل لعلاقه جنسيه قبل الجواز ده غلط، لكن الغلط حصل. فهل نكمل ونتجوز وننسى اللي حصل ونبتدي بداية جديدة ولا لا؟ ولا الولد يقول أنا ما أقدرش أتجوزها وهي قبلت إن أنا أعمل علاقة معاها بالشكل ده قبل الجواز؟ طبعا دي حاجة بترجع لك وبترجع لك أنت، ممكن تنسى وممكن تقرر أنك تبتدي من أول وجديد، ممكن تقرر أنك تحط كل ده وراك وتقول أنا غلطت وهي غلطت فهنبتدي من الأول وهنعملها صح المرة دي. والناس اللي لسه في علاقة والناس اللي لسه بيفكروا انهم يدخلوا في علاقة، خلي بالك لانه الماضي، وخلي بالك الماضي مش بيتنسي، الماضي بيفضل موجود. وحتى لو كان ده مش ماضي ممكن يبقى حاضر، يعني ممكن تبقى علاقة دلوقتي شغالة موجودة دلوقتي، خلي بالك ما تقعش في غلطة ممكن بعدين تندم عليها.
6: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها.

ربنا حقيقي، ولانه حقيقي هو بيكلمني عايزني افهم حاجه حق مختلف، فلما اخد خطوه تبقى مبنيه على حق فتعيش، مش انه انبلي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجلياط. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطيني واقف هنا، جيش اسرائيل واقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها، بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصره، بان في الفكره دي، بسبب الفكره دي، ان ما فيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم، وان ربنا ينصرهم على اعدائهم، وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام ايمان شخصي، راح جاب

0: صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت وسال داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه، انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا، انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا، انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا، انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي، انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي، انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق ان ربنا يديني نصره في حياتي، انا مصدق ان انا اغلب خوفي، انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي، انا مصدق انه بيحبني، انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: عاوز اتغير ومش عارف، عاوز اصلي ومش عارف، عاوز ارجع لربنا ومش عارف، في حياتي في سقطات كتير ومش عارف ابطلها، منها الشيشه، منها المعاملات الرديئه، منها النظره الشريره، في حاجات كتير كده في حياتي انا عارف ان ده كله غلط، انا عاوز ابطله، انا مش حابب نفسي كده، انا حابب نفسي اكون ابن المسيح، ابن الله بجد، مش
1: هللويا،
0: مش بالاسم، مش بالاسم، مش عاوز اكون مسيحي اسمي، عاوز اكون مسيحي فعلي، كل ما يراني يرى المسيح فيا، بس مش عارف، حاولت كتير وفي حاجات كتير مقيداني، عاوز القيود دي تتفك، صليت كتير، حاولت كتير وبرجع تاني، ممكن ارجع للاسوء، فاعمل ايه؟ انا مش عارف، نفسي ابقى انسان كويس.

0: يا ريت اخوتنا المشاهدين يصلوا لاجل الاخ نادي والاسيس اليكس بقوده في صلاه خلاصيه.
1: قل له يا رب يسوع
2: افتح قلبي اليك،
1: تعال املك عليا
2: واغفر كل خطاياي.

0: أعطيني حياة جديدة
1: بدم يسوع المسيح.
0: آمين.
2: فبالإيمان ألمسك وأكرم صاحب النفس.
3: ناس كتير متألمين وبيبحثوا عن الراحة، وما فيش راحة إلا في رب المجد يسوع المسيح. علشان كده احنا بنشكر ربنا اننا بنستقبل اتصالاتكم، مش بس اثناء برامج البث المباشر، لكن كمان في فريق متكامل من المشيرين والمصليين في خدمة الرب وفي خدمتكم كل ايام الاسبوع. اذا كنت متألم او عندك مشكلة محتاج لحد يسمعك او يصلي معاك، اتواصل معنا، احنا هنا علشانك.

0: في الحياة جراح مش مشفية ولا متشافة.
1: كلمات ما نقدرش نشاركها مع أي حد، حتى مع أقرب الناس لينا.
2: حكايات ألم بنعيشها كل يوم، مخفية ورا ابتسامة مزيفة
1: أو صمت مخيف.
0: لكن النهاردة عندنا فرصة نواجه حقيقتنا في المراية
2: ونسأل كل الأسئلة الصعبة علشان نلاقي الحل
1: في بدون رتوش.
3: جديد ومباشر على شاشة قنوات الكرمة كل سبت الساعة 10 صباحا بتوقيت كاليفورنيا، ابتداء من السبت 12 سبتمبر.

صباح الخير. رحب وسلم على اللي جنبك وقول له اهلا بيك مره تاني في بيت الرب. القسيس مش جنبيه حد بس هيسلم على اللي ورا. مش عارف كم حد زي حالاتي النهارده جاي وطمعان في مقابله مع ربنا. عارفين انتوا المقابلات الغاليه اللي بتحصل اللي بيها مش تتغير الظروف ومش تتغير الأحوال، لكن يتغير الفكر واتجاه القلب ناحية ربنا، فشوفوا الإله الغالي الجميل اللي بيحبني اللي مفيش زيه ولا زي عمل إيديه، مهما كان اللي بيحصل، مهما كان اللي بيجرى، ومهما كان اللي هيحصل، لكن يفضل إلهي في عينيا هو سيد الأكوان كلها. تعالوا نغمض عينينا لحظات في الصلاة.

احنا بنحبك، احنا بنحبك وجايين يا رب عايزين نقدم ليك كل تسبيح وكل حمد وكل شكر، مش بس لانك تستاهل وكمان لانك بتحبنا واحنا كمان بنحبك. مش بس كده، لكن طمعانين في مقابلة غالية يا سيد.

العينين تتفتح عليك فتشوفك في كامل بهائك وفي كامل روعتك وفي كامل جمالك. انت الأبرع جمال من كل بني البشر، انت اللي حلقك حلاوة وكلك مشتهيات، انت اللي مفيش زيك ولا زي عمل ايديك. عشمانين تقابلنا كجماعة وكأفراد، عشمانين نشوفك وكل قشور على عينينا تقع حجب النظر ليك، حجب الاستمتاع بملك الملوك ورب الأرباب. عايزينك كمان يا رب كل عواصف في حياتنا وكل ظروف صعبة مش بس تتقابل معاها، لكن كمان تفتح عينينا على الإله اللي في إيده الكون كله، الإله الحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. فعنينا تبقى طول الوقت يا رب النهاردة ونجذب ناحية شخصك، ونكمل باقي يومنا ونكمل باقي أسبوعنا ونكمل باقي رحلتنا معاك. احنا بنحبك، قابلنا بيك يا رب النهاردة، قابلنا بيك.

قسمك. تعالوا كل اتنين جنب بعض، تعالوا نسبح ربنا في اللحظات اللي جاية بكلماتنا الشخصية، وإحنا بنقول له بنحبك بنحبك. أنت لينا، أنت الكل، أنت الكل، إحنا بنحبك.

فريق للصلاة بيصلي لأجل كل احتياجاتنا الروحية والنفسية والجسدية. الأسبوع الخامس صح لحبقوق والأخير صح، ومطلوب مني الأصحاح الثالث، هم ثلاث أصحاحات في الأسبوع الخامس، هناخد الأصحاح الثالث كله والتركيز على الجزء الأخير. وحبقوق شعر، بالذات الأصحاح الأخير ده شعر، قصيدة شعرية مكتوبة بنغم جميل وبصورة بديعة جدا بيصور حبقوق هذه الحقيقة. عشان كده اسمحوا لي مش هقرا الجزء الأخير، أنا عايز أقرأ الأصحاح، في كلمات عربي مجعلصة كتيرة، الترجمة العربية فيها صعبة شوية، بالترجمات الأخرى أسهل شوية وأوضح، ولما تكلكع هفك الكلاكيع بقدر الإمكان عشان المعنى يبقى واضح. اسمحوا لي أقرأ لحضراتكم حبقوق أصحاح ثلاثة. صلاة لحبقوق النبي، فهي صلاة صلاة على الشجوية. يا رب قد سمعت خبرك فجزعت، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في وسط السنين عرف، في الغضب أذكر الرحمة. ودي صلاة الكنيسة. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات والأرض امتلأت من تسبيحه، وكان لمعان كنور، له من يده شعاع وهناك استنار قدرته. قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الحمى، وقف وقاس الأرض، نظر فرجفت الأمم ودكت الجبال الدهرية وخسفت الآكام القدم، مسالك الأزل له. رأيت خيام كوشان تحت رجليه، رجفت شقق أرض مديان. هل على الأنهار حمى يا رب؟ هل على الأنهار غضبك أو على البحر سخطك؟ حتى أنك ركبت خيلك مركباتك مركبات الخلاص، عريت قوسك عارية، سبعيات سهام كلمتك شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال، سبل المياه طمى، أعطت اللجة صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، الشمس والقمر وقفا في بروجهما لنور سهامك الطائرة، للمعان برق مجدك. بغضب خطرت في الأرض، بسخط دست الأمم، خرجت لخلاص شعبك لخلاص مسيحك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق، سقبت بسهامه رأس قبائله، عصفوا لتشتيتي ابتهاجهم كما لأكل المسكين في الخفية. سلكت البحر بخيلك كوم المياه الكثيرة. سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، دخل النخر في عظامي، ارتعدت في مكاني لأستريح، لأسكن، لأهدأ في يوم الضيق عند صعود الشعب الذي يسحمنا. فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في المزاود، فإني أبتهج بالرب أفرح بإله خلاصي، الرب السيد قوتي، يجعل قدمي كالأيائل يمشيني على مرتفعاتي. لرئيس المغنين ترنيمة على آلات ذوات

Lauter. Amen. هنحاول نفك الطلاسم. الصلاة دي بتقول إيه؟ الصلاة دي بتقول أنا سمعت الخبر فجزعت. إيه الخبر ده؟ ده اللي قاله أصحاح واحد، إن هو بيشتكي من الظلم والشر اللي موجود في الشعب، شعب الله اللي ترك الرب وعبد آلهة أخرى. فربنا جاوبه قال له أنا بالكلدانيين هأدب هذا الشعب وهأدينه على خطاياه. ده الخبر، سمعت الخبر فجزعت وخشيت. عرف اللي هيحصل، قضاء الله ودينونته على شعبه اللي تركه وأثم وصنع الشر وعوج المستقيم. ده الخبر اللي سمعناه في أصحاح واحد. وبعدين بيقول إيه؟ بيقول لك إن أنا لما طلعت على مرصدي وقفت، ده أصحاح اتنين، شفت الرؤية. شفت إيه؟ شفت ربنا القدير صاحب السلطان اللي لما بيتدخل بتزعزع الجبال، اللي بيشق الأرض أنهاراً، اللي بترتجف أمامه. إل الجزء الكبير جدا من الصلاة ديت بيتكلم عن القدرة والسلطان والعظمة والجبروت لهذا الإله. دي الرؤية. شاف هو مين؟ شاف هو مين؟ وفي أصحاح ثلاثة هو بيصلي بيقول أنا شفت مين؟ أنا شفته إزاي؟ أنا عرفته هو الإله القدير صاحب السلطان. بس لا، وحيعمل ايه؟ وشفت حيعمل ايه؟ شفته ان هو زي ما بيقول كده، الرب في هيكل قدسي فاسكني قدامه يقرض الارض. انا شفته هو هيعمل ايه؟ هتمتلئ الارض من معرفه مجد الرب كما تغطي المياه البحر. انا شفته هو هيعمل ايه؟ هو هيقف للعدو دوت اللي جاي يغزو ويدمر ويخرب، وحيسحق الأعداء تحت أقدام الرب الإله القدير، وحيعلن مجده. أنا شفت هو مين، شفت سلطانه إيه، وشفت هو حيعمل إيه. سمعت الخبر فجزعت، لكن كمان لأني شفته هو هيعمل إيه صليت وقلت كده، يا رب عملك في وسط السنين إحيه، في الغضب أذكر الرحمة. هو شاف اللي هيحصل، قضاء الله، وشاف ربنا، وشاف ربنا هيعمل إيه، وصلى الصلاة اللي مفروض كلنا نعرف نصليها، يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في الغضب أذكر الرحمة. وبعدين بيختم بالجزء ده اللي فيه الملخص المفيد، وبعدين بيختم بالجزء ده اللي فيه الملخص المفيد. بيقول تاني، بيرجع تاني للخبر، بيقول سمعت فارتعدت أحشائي. ابتدى بكده، سمعت خبرك فجزعت، وبعدين بيرجع تاني في الأخير بيلخص كلها، سمعت فارتعدت أحشائي، من الصوت رجفت شفتاي، بتترعش، دخل النخر إلى عظامي، ارتعدت في مكاني. وبيقول عبارة هنا غريبة جدا، لأن مطلوب مني إني أقعد في سكوت وأنتظر البلية اللي هتحصل. أنا عارف هيحصل إيه، أنا عارف الكلدانين هيجوا يعملوا فينا إيه، أنا عارف الدمار والخراب اللي هيحصل، أنا عارف. ومطلوب مني دلوقتي، أنا النبي الذي رأيت وسمعت من الله ماذا سيكون، أن أقف في سكوت وأنتظر صعود الأمة اللي جاية ربنا بيها يديننا ويعاقبنا. موقف صعب جدا، موقف صعب. تبقى عارف ان الايام اللي جايه وحشه، تبقى عارف ان الظروف اللي جايه صعبه، تبقى عارف الخراب والدمار اللي جاي، انت عارف،
ومطلوب من

منك انك تقعد مش تمشي مش تهرب وتقف وتنتظر بسكوت البلية بس. لا، واللي ربنا هيعمله بعد كده، واللي ربنا هيعمله بعد كده، وبعدين بيقول لأني أنا شايف الخراب اللي جاي، أنا شايف الأمة اللي هتصعد وتسحمنا، أنا شايف الكلدانين اللي ربنا ورهمني واللي ربنا قال لي عليه. بيقول إيه؟ فمع ذلك، فبالرغم من إن أنا عارف اللي جاي ومتوقع ده هيعمل إيه في واقعنا المادي في ظروفنا اللي احنا هنعيش فيها، فمع أنه لا يزهر التين، شجرة التين بتطلع الزهرة وبعدين بتعمل التينة اللي احنا بناكلها دي، مش هيزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، والكرمة مش هتحبل بالعنب، مش هيبقى فيه عنب، مش هيبقى فيه تين ولا ايه ولا عنب، تجذب عمل الزيتونة والزيتونة مش هتطلع زيتون، لا تين ولا عنب ولا زيتون، والحقول لا تصنع طعاما لا في درة ولا في قمح، لا في فاكهة ولا في زيت زيتون عشان نحطه على السلطة ونطبخ به، ولا في كمان عيش، والحقول لا تصنع طعاما ولا بقرة في المزاود، وما فيش بقر وما فيش غنم يعني وما فيش لحمة يلا ولا فراخ، فمع أنه لا يزهر التين ولا يكون حمل في الكروم، يكذب عمل الزيتونة والحقول لا تصنع طعاما، ينقطع الغنم من الحظيرة ولا بقرة في الوزاود. أنا شايف واقف ومستني اللي هيحصل، ومع أن اللي هيحصل هيكون واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، هتعمل إيه يا حبقوق؟ فإني أفرح بالرب، أبتهج بإله خلاصي. قال حاجتين هنا في منتهى الروعة، قال أنا هفرح بالرب، أغلب الترجمات هفرح في الرب، وهبتهج هنا معناه هاتف بنصرة بإله خلاصي. ودول حاجتين مهمين جدا. أنا فرحتي مش بالظروف اللي حواليا، مش بالعنب وبالتين، مش بالعيش والخبز، مش باللحمة المشوية أو المسلوقة أو المحمرة، أنا فرحتي مش بالظروف المحيطة بيا، أنا فرحتي هو ما هو أصله شافه. ما هو الجزء الكبير من الأصحاح ده بيتكلم عنه، القدير المجيد العظيم صاحب السلطان الأول والآخر البداية والنهاية. أنا بفرح بيه هو، أنا فرح فيه هو مصدر الفرح والمسرة بتاعتي، مش الظروف اللي أنا عايش فيها. مش بس كده، ده أنا بهتف بالنصرة والغلبة وببتهج وبغني غناء أغاني الهتاف لأنه إله خلاصي. إله خلاصي، أنا عارف هو مين وأنا عارف هو هيعمل إيه بعد الأيام الصعبة ديت. هرجع لده لأن دي نقطة المشكلة بتاعت أغلبنا، لما بنعيش في الظروف الصعبة بتبتلعنا وبيملأنا الحزن والكسرة والإحساس بالفشل والهزيمة، بس هو ما عملش كده، مع ان اللي حكاه ما فيش اسوأ من كده، ما فيش حاجة خالص، ما فيش حاجة خالص.

خراب كامل من كل ناحية، دمار كامل من كل ناحية، ما فيش أسوأ من كده. شايف أسوأ صورة ممكن أنها تحصل، وده اللي عملوه الكلدانيين فعلا، خربوا ودمروا الأرض. لكن بالرغم من فرحي بيه ونصرتي وهتافي فيه، هو إله خلاصي. وبعدين بيقول حاجة تانية، الرب السيد قوتي، هو اللي بيديني القوة دي. ده مش من عندي أنا اللي هعرف أعمل الحاجات دي، مش أنا اللي هعرف أهتف هتاف النصرة وسط الظروف السيئة دي والسواد المحيط بي. الرب السيد قوتي، هو اللي بيديني القوة، وأنا بفرح فيه وأنا موجود فيه وأنا شايفه قدامي، القوة بتاعته دي بتتنقل لي، فبيبقى عندي قوة مش طبيعية، عندي تعزية غير عادية، عندي حاجة الناس تقول لي أنت إزاي كده. الرب السيد قوتي، وبيعمل حاجة تانية، وبيجعل قدمي كالأيائل فيمشيني على المرتفعات. شاف شفت الصورة دي ولا لا؟ دايما يجيبوا الأيل بالذات اللي على الجبال، إزاي بتتنطط على الجبل وتبقى حتة قد كده ويبقى واقف عليها. أي بني آدم لو وقف هنا هيقع على أم رأسه، ده بيقف كده وبعدين يتنطط من كده لكده لكده كده، ما عندوش مشكلة خالص على الجبال، الجبال زي السهول بتاعته، بيطلع عليها كده كده وينزل عليها كده كده، ولا الهوى ولا الهوى. فبيقول هو مش بس بيعطيني القوة، هو بيغير من طبيعة البشرية، فبيعطيني هذه الأقدام اللي فيها مش هيمهد الهضاب، مش هيمهد الجبال، لا هيمشيني على المرتفعات، هقدر اتنطط فوقيها، مش هتغلبني الظروف، مش هتسحقني، مش هقع من فوق، مش هنهار، مش هحس قدامي ان جبل مش قادر اعديه، لا ده انا هتنطط عليه وانزل من الناحية التانية وكمل مسيري وكأن الجبل كان بالنسبة لي سهلا. واو، ده ايه الاختبار دوت؟ خلي بالكوا، اصح واحد كانت حالته صعبه قوي، شكوى مراره، ولمبري قال له انا هعمل ايه، زعل اكتر، قال له يا سلام هتؤدب شرنا بام اشهر مننا، يا سلام شكوى والرد ما عجبوش، والرد ما عجبوش. ايه اللي غيرك يا حبقوق؟ ايه اللي خلاك تغني الاغنيه ديت؟ إيه اللي خلاك في الآخر وانت شايف هيحصل إيه، شايف الخراب، قال بس أنا شفت هو مين، شفت هو مين، أنا شفت إلهي اللي أنا بثق فيه، أنا شفت إلهي اللي أنا مؤمن به، أنا شفت إلهي اللي أنا بعبده. والجزء الطويل من الصلاة هنا بيتكلم عنه وعن جبروته، وإزاي القمر والشمس بيقفوا قدامه، وإزاي من النور اللي طالع منه، وإزاي بيحول السهام بتاعت العدو بأنها ترشق فيه ما ترشقش في مقاصد ربنا، وإزاي ربنا بيقدر يحول هذا الشر إلى خير. هو شاف حاجة ملت عينيه، ودي المشكلة، إحنا مش شايفين، إحنا بنشوف الظروف بس، احنا بنشوف التوقعات السيئة ان الدنيا بتزداد سوءا، الحروب تزداد حروبا، الاقتصاد يزداد انهيارا، الاسعار تزداد غلاء، المرض يتفشى، الضيق الذي يعيشه الانسان، ارتفاع منسوب الماء، وابتدت فعلا اجزاء من الارض تغرق بسبب ارتفاع درجة حرارة الارض، مش موضوع، مش هزار اللي احنا موجودين فيه، والحروب تزداد طحنا وتدميرا وخرابا اقتصاديا وإنسانيا. وآخر حاجة قالها بوتين امبارح، قال لو ضربوا لينينجراد أنا هستخدم القنابل الذرية لقصف يوكرين، ما فيهاش هزار، خلاص. لو أنا شايف وبسمع الأخبار إحباط شديد وخوف شديد، وسمعت جزعت وشفتاي ارتجفت ودخل النخر إلى عظامي،

الأخبار مش حلوة، الظروف مش حلوة، اللي بيحصل حوالينا مش حلو على الإطلاق، وناس كثيرين منا يمرون بظروف قاسية للغاية، مادية وصحية. لو بصيت بس للي بيحصل وللمتوقع أن يحدث في القريب، هيحصل معايا كده خشيته وجزعته وارتجفته. إيه اللي غيرك؟ إيه اللي غير المشهد؟ إيه اللي خلاك تقول بالرغم من أن أنا عارف اللي هيحصل ما فيش أسوأ من كده، برغم أن أنا شايف الصورة سوداء أكثر مما يتصورها الآخرين، اللي موجودين في ذلك الوقت مش عارفين أن الكلدانيين جايين وهيدمروهم، بس هو شاف، هو شاف، هو ربنا قال له، هو نبي شاف ما سيحدث في المستقبل. ليه بقى بالرغم من دوت أنت تفرح وتبتهج؟ أني شايفه، ده السر يا إخوة، ده السر. وده اللي أنا حكيت فيه من أسبوعين لما اتكلمت يعني إيه على مرصادي أخف وعلى الحصن أنتصب، لأرى مش لأسمع. أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف، أنا عايز أشوف المستقبل. لا، أنا عايز أشوف ربنا، أنا عايز أشوف رب المستقبل، أنا عايز أشوف إلهي في جماله، في جلاله، في بهائه، في سلطانه، في قدرته، في محبته العجيبة، وفي خططه ومقاصده بالرغم من دي. الحاجة اللي هتغير موقفي. ناس كتير يقول ازاي؟ من قالت لي قلنا بقى هنعملها ازاي دي؟ يعني ازاي برغم كده هنفرح ونبتهج؟ هنعملها ازاي ديت؟ ايه التكنيك؟ مفيش تكنيك، احنا هنشوف، هنختبرها لما نشوف، لما نشوف، لما نشوف اللي شافه حباقوك، لما ندرك اللي ادركه حباقوك. مين ده؟ مين ابو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح؟ مين يسوع الجالس على العرش المتسلط ملك ملوك الارض؟ من هو هذا الذي قال فكان وامر فصار، الذي لازال هو صاحب السلطان؟ اللي امامه الجبال بتزول، اللي امامه الجبال بتذوب كالشمع، اللي النور اللي خارج من عينيه يضيء اعظم ظلام، اللي بيحول السهام اللي خارج من عدو الخير لتدمير البشر الى سهام في قلب العدو واعلان محبه الله ومجده. عملك في وسط السنين احيه يا رب، مد ايدك واعمل اللي انت عايز تعمله. ده اللي بيخليني بالرغم من، مع انه بالرغم من، even though، حتى لو الامور ساءت الى هذا المستوى، فلا يكون حمل في الكروم ويكذب عمل الزيتونه وينقطع الغنم عن الحظيره ولا بقره في الهر. بالرغم من، انا شايفه، انا عارفه، هو سبب فرحي، هو سر قوتي، هو سر النصرة اللي جوايا، اللي بتخليني أغلب الظروف، بالعكس اللي بتخليني أتنطط فوقيها بقدمي، فلا تسحقني، ما بنزلش تحتها، مش بتدمرني، مش بتيأسني، أبدا أبدا، ده أنا اللي بتنطط فوقيها، بقفز كالإيل وبعبرها وبمضي عشان أختبر المقاصد الإلهية العجيبة وإعلان مجد الله والخلاص العجيب، ويحول هذا الشر خيرا، ونسمع صوت طرب وفرح، صوت خيام الصديقين، صوت خلاص. أعملها إزاي؟ أطلع على البرج وأقف على السور، على برج المراقبة عشان أشوف من بعيد، وأقف على السور البوست جارد عشان أحامي بصلاتي عن المقاصد الإلهية، وأصلي معاه يا رب عملك في وسط السنين أحيه، في الغضب، في الشر، في الظلم اللي بيحصل، اذكر الرحمة، اتدخل انت وافعل ما بقلبك وتم

مقاصدك الإلهية العجيبة. اللي مش شايف، اللي مش شايف هيغرق في الظروف، وما عنديش حل ليه، ما عنديش معادلة سحرية اعمل كذا فيحصل كذا. غمض عينيك عشان ما تشوفش اللي حواليك، خد مهدئ عشان ما تحسش بالظروف، اهرب منها واقفل على روحك. ده مش حل، ده هروب. بالعكس، هو بيتكلم عن ده انا هتنطط فوقيها، ده انا هقفز كالقيه فوقيها، ده انا هعبر خلالها، انا مش هستخبى منها، لان هو قوتي، هو فرحتي، هو بيعطيني اقدام الايائل فاقفز على مرتفعاتي. كتير اتكلمت عن السر دوت، سر ان مؤمن يبقى شايف، عنده رؤيه، شايف ربنا موريه. موسى لما تقابل مع ربنا، لما جذب انتباهه بالعلية المتقدة بالنار، بالعليقة المتقدة بالنار وهي لا تحترق، قال له ثلاث حاجات. قال له أنا مين؟ أنا مين؟ أول حاجة قال له أنا مين يا موسى؟ أنت عايز، لازم تعرفني أنا مين قبل ما أحكي لك أي حاجة. عرفني أنا الأول، عرفني أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أنا إله المستحيل، أنا إله حافظ العهد والوعدة، أنا الإله القدير القديم الأيام، أنا هو الذي هو، ده اسمه، أنا هو الذي هو، ما فيش غيري. يهوى معناه الذي هو، أنا هو الذي هو، أنا هو، أنا اللي هو، أنا اللي هو. عشان كده ترجموه The Lord، السيد المتسلط المتمالك الذي يملك. وبعدين قال له قلبه ناحية الشعب، رأيت مذلة شعبي، سمعت صراخه. أنا عارف الناس بتمر بإيه، أنا عارف، أنا حاسس. اوعى تفتكر أنا مش شايف، أنا شايف وحاسس وعارف. بس قال له حاجة تالتة، أنا هعمل إيه؟ أنا نزلت الأنقذ، أنا هعمل إيه؟ مش أنت هتعمل إيه؟ قال له طب بتقول لي الكلام ده ليه؟ عشان تيجي معايا، أنا عايز أخدك معايا. أنت ليك دور صغير كده، أنك تروح لفرعون وتقول له أخرج شعبي، بس قال له دورك، وحديك عصايا، ولما أقول لك تستعملها تستعملها، وكل مرة هتستعملها أنا هتدخل بصورة عظيمة، أنا هشق البحر، أنا أنا أنا أنا، مش أنت، مش العصايا، أنا يا موسى، أنا. ازاي موسى يروح لفرعون يقول له اخرج الشعب؟ ده المفروض موسى كان فرعون خده قطم رقبته، خلص القصه. ايه الشجاعه دي؟ انا عارف هو مين، انا شفته، هو قال لي هيعمل ايه، هو قال لي هيعمل ايه، وهو عنده هذا الامانه ان يحفظ العهد والوعد. انا عارف هو مين وعارف هيعمل ايه. بدون الحاجتين دول ظروفك هتطحنك، هتقهرك، هتحرمك من الثلاث حاجات دول، من الفرح، من النصرة، من أقدام الأيائل اللي تعبر بيك، اللي تعدي بيك، اللي توديك الناحية التانية نحو المقاصد الإلهية العجيبة وخلاصه. شايف هو مين؟ شايف هو هيعمل ايه؟ عشان كده قال له اكتب الرؤية، عشان الشعب يبقى شايف اللي انت شايفه، فيحتملوا الأيام الصعبة، يحتملوها بذات الفرح وبذات النصرة وبذات الأقدام التي تمشي على المرتفعات، ويختبروا في النهاية خلاص الله، وإن مؤامرة الرب، خطة الله تثبت، وإن مؤامرة الأمم تفشل وتبطل، وإن كل العدو الخير عايز يعمله ضد الكنيسة وضد ملكوت الله في النهاية

ثقة وإعلان مجد الله بقوة. ده اللي يخليني أحتمل الأيام الصعبة. أنا شايف ده سؤالي ليك، أنت شايف بس ظروفك؟ هتفرح ازاي؟ هتغني بالنصرة ازاي؟ هتختبر القوة اللي تمشيك على المرتفعات ازاي؟ مستحيل. شايف إلهي ليه السلطان، عشان كده يعمل ايه؟ من أمامي يعمل ايه؟ ينقل الجبال. شايف وعد الله لمصر، شايف مقاصد الله لهذه الأمة، شايف. وعشان كده قاعد وبنتظر الأيام الصعبة عمالين نعدي فيها. وأنا كل مرة في رأس السنة بقول السنة الجاية لسه صعبة. السنة دي قلت المرة دي مش انفراجة اقتصادية، انفراجة روحية، وإحنا شايفين انفراجة روحية، وشايفين آلاف آلاف من الناس بتأتي للمسيح، وشايفين الكنائس بتمتلئ، وشايفين إن الشباب بيرجع، إحنا شايفين إيد الله والبوادر بتاعت العمل الإلهي العجيب وسط الظروف الصعبة، وسط قسوة الأيام. بس أنا شايف أكتر من كده، ومهما ضاق الزمان أنا شايف في الآخر. عشان كده أنا لابد، أنا قاعد، أنا منتظر، أنا مش بخور، أنا مش بنهار. هو فرحتي، هو قوتي، هو نصرتي، هو اللي بيعطيني أقدام الأيائل فأمشي على مرتفعاتي. وقفوا معي.

شققت الأرض أنهارا، أبصرتك ففزعت الجبال، أعطت اللجج صوتها، رفعت يديها إلى العلاء، خرجت لخلاص شعبك، سحقت رأس بيت الشرير معريا الأساس حتى العنق. شايفه ولا شايف الظروف بس؟ شايفه، شايف أحشائه وقلبه ومقاصده اللي هو هيعمله، ولا شايف الظروف بس وعمال تصرخ إنه ربنا يغيرها، وعمال تصرخ إن ربنا يوقفها؟ مش مختبر الفرح والنصرة فيها، مش مختبر أي أرجل الأيال. لا لا، شايف إلهي وفرحان بيه، وبغني غنوة النصرة والابتهاج فيه، وعندي أقدام الأيال اللي قادرة تمشي وتقفز على الجبال وتتحدى الزمن وكل الظروف المحيطة بي، وشايفه جاي بعمل عجيب يغير الأزمنة والأوقات، شايفه جاي بنهضة روحية عجيبة، شايفه بكل مؤامرات العدو ضد ملكوت ابن الله مهزومة مسحوقة، سبلك في قلب عدو الخير، نورك الذي يضيء كل ظلام، حقك الذي يبطل كل كذب. شايف إلهي لي السلطان، شايف إلهي للسلطان.

مجموعة التلمذة قالوا لي إزاي أقدر أشكر على أحداث مؤلمة أسيفة محزنة بمر بيها. قلت له إحنا مش بنشكر على الحدث، مصيبة حصلت مش باجي ربنا أشكرك على المصيبة يا رب ما أروعها، بضحك على روحي بضحك على ربنا. وما بشكر على إيه؟ بشكر على إيه؟ بشكر على الوعود، إن وعد إن مع التجربة منفذ، أشكرك على المنفذ اللي أنت هتديهولي. بشكرك على المعية، إنك أنت معي في الضيق أكتر من أي وقت، فأنا هختبر معية عجيبة وحضور إلهي عجيب. بشكرك إنك وعدت إنك تحول الشر إلى خير. بشكر على ثلاث حاجات لسه ما حصلوش، وبالإيمان لما بشكر عليهم بيحصل إيه؟ بيحصلوا بيحصلوا بيحصلوا. إيه هو الإيمان؟ الإيمان إنك تمد إيدك وتاخد الوعد، ومن غير إيمان يبقى الوعد غير محقق في حياتك، يبقى المنفذ وإنت مش لاقيه، تبقى المعية وإنت مش مختبرها، تبقى التدخلات الإلهية المعجزية التي تحول الشر خيرا ولا تحدث في حياتك، لأنك ما مددتش إيدك بالإيمان وعملت إيه؟ وخدتها وشكرت عليها وشكرت عليها. أنا بحكي عن خبرة شخصية في حياة كل إنسان، وقت صعب في حياة كل عيلة كارثة. سمعت الخبر ده زمان وأنا شاب صغير، واحد كبير كان المساعد بتاع بيلي جريهام وقف وقال in every home there is a hush، في كل بيت في كارثة. قلت لا لا لا، احنا في بيتنا الحمد لله ما فيش كوارث. بعد ما خلصت الخدمة افتكرت عندنا كارثة واثنين وثلاثة، لكن أشكر ربنا إن بمرور الأيام حصلت كوارث أكتر وأكتر وأكتر وأكتر. الفرق الفرق مع كل كارثة في منفذ، ومع كل كارثة في معية، ومع كل كارثة الله يحول هذا الشر خير. عمره ما خاب، عمره ما خاب ليا رجاء أبدا أبدا أبدا أبدا. أنا شايف هو مين وشايف وعوده وعارف أمانته، عشان كده أعرف أشكر وأغني وأرنم وأفرح في الرب بالرب مش بالكارثة. وبالإيمان أشوف إيد الله اللي بتتدخل لتعلن النصرة والغلبة ويتمجد اسم الله أكثر فأكثر. غمض عينيك، عندك فرصة النهاردة

إن فرحك بيه وإيمانك فيه والظروف مهما كانت مهما كانت مع أنه لا يظهر التكين ولا يكون حمل في الكروم يجذب عمل الزيتونة الحقول تصنع درهم. أفرح في الرب، أبتهج بإله خلاص.

نفسه، وده اختبار كل الناس اللي عرفته وشافت بالإيمان الوعود بتاعته وعاشت شايفة من بعيد مش من قريب، مش بصة تحت بصة قدام بصة قدام. الظروف ما غلبتشها، الجبال ما سحقتهاش أبدا أبدا أبدا أبدا، صخرت من الأيام الصعبة، ضحكت على العدو أن هو سر خلاصي. قول كده معايا، أنا هفرح بيك، أنا مش متكل على الناس ولا الوعود ولا اللي جاي ولا اللي هيحصل، أنا فرحتي بيك أنت، أنا هفرح بيك.

أنا عايزك تختبر اختبار حبقوق النهاردة. أنا عايزك تصلي الصلاة دي. مد إيدك كده قدام. وقول يا رب املى عينيا برؤياك. خليني شايفك أنت. شايفك أنت بجمالك وبجلالك. بحبك وبسلطانك. شايف وعودك ومقصدك الإلهية. وكل صلاتي عملك في وسط السنين يا رب. في الغضب، في الظلمة، في الشر، اذكر الرحمة، اذكر مواعيدك، اذكر ان تمتلئ أرضك من معرفة مجدك، اذكر انك انت سبب خلاص ونجاة، اذكر انك انت يا رب اللي وعدت مش بس تكون معنا.

الضيق، لكنك تنجينا وتخلصنا وتعظم اسمك يا سيدنا، فيعرف الرب ويستعلن إله خلاصنا، فتمتلئ الأرض من معرفتك يا رب.

علي صوتك، علي صوتك النهاردة، حط ثقتك فيه، ما تبصش حواليك، اطلب أقدام الأيائل اللي تمشيك على المرتفعات، اطلب القوة السماوية اللي تحملك على الأذرع الأبدية. علي صوتك بالتسبيح واهتف للمسيح الغالب الذي خرج غالبا ولكي يغلب، اللي سنرى آياته وعجائبه وسنرى كل المواعيد السماوية تتحقق تكون بحسب قدرة مجده وبحسب أمانته. علي صوتك بالتسبيح.

اللي احنا شايفينه على وش الولد ده شامة ألوان، وده عنوان الحدوتة بتاعتنا النهاردة. في ناس بيقولوا إن الخرزة الزرقاء بتمنع الحسد، وإن حدوة الحصان ورجل الأرنب بيجيبوا الحظ، وإن أنت لو قعدت تلعب بالمقص من غير لازمة هيجيب لك فال وحش، وطبعا لو شفت قطة سودة هتتنحس، والأكيد إن أنت لو مراية اتكسرت في وشك هيلزق فيك النحس لمدة 7 سنين. طبعا ده غير إن يوم الجمعة لو وافق يوم 13 في سنة كبيسة يبقى يوم مش فايت. احنا بنسمع كلام من ده كتير قوي، إن الحاجة المادية بتعبر عن حاجة أكبر من كده بكتير. الشامة الألوان دي بقى ليها معنى مهم جدا جدا في الصعيد. الشامة دي بتعبر عن، أقول لكم تعالوا نتفرج على الفيلم وإحنا نعرف مع بعض.

0: جيب العوائد سليمة يا رب، هاتها سليمة.
1: اهدى شوية بس كده يا بابا.
0: اهدى ازاي يا بارد يا سائع يا متلج؟ أمك بتتأوه جوه وأنت نازل حشر حشر هنا، ويا ريته باين عليك. اللي عامل زي ورقة البفرة، لو نفختك أطيرك.
1: تقعد كده يا بابا وتربع ايديك وتهدى كده وتاخد نفس عميق وكلها بقى زي الفل.
0: يا سلام. طب امك المتأوهه اللي جوه دي نعمل فيها ايه؟
1: تلاقش عليها يا بابا، دي ولدتني انا وخمسه باخواتي، يعني الموضوع متعوده عليه يعني.
0: يالا يالا، هو انت حاسب نفسك والده يالا؟ ده انت اتولدت عباره عن حسنه واخدها مني، والباقي ده طلع لك السنه اللي فاتت بس. كلمت الدكتور؟
1: اه كلمته.
0: وكلمت الدايه؟
1: جايه في السكه.
0: وسخنت المية السخنة؟
1: ما سخنة يا بابا.
0: شوف مين، شوف مين. اجري.
2: مساء الخير.
0: اهلا اهلا اهلا بساع البريد، في جوابات يا ترى؟
2: انا الدكتور.
0: اهلا وسهلا يا دكتور، طمنوني يا جماعة، طمنوني الله يرضى عليكم.
2: مش لما نشوف الحالة الأول؟
0: هو لازم؟
2: على إذنكم. تعالوا ورايا.
0: أيوة اتفضل يا دكتور.
2: مش أنت. تعال.

0: للمدام بتاعتي. شد حيلك يا ام هادي.
1: نفسي في ولد يا رب بشامه على صدغه الوان، دليل على الحكمه والعبقريه. يا سلام، نفسي بقى يبقى عبقري وذكي، يعرف يتعامل مع الخلق، يعرف البشر، يعرف يعاملهم. يا سلام، يطلع دكتور او امين مخزن او وكيل نيابه. لا لا، دكتور احسن ويخفف الام البشر.
2: طمني يا دكتور.
3: الف مبروك.
1: الله يبارك فيك. خير؟
3: المدام حامل.
0: لا.
3: ايوه
0: مبروك يا هادي. كمان مبروك. امك حامل يا ولد.
4: يا ابو، ما احنا عارفين الاول ان هي حامل.
0: اي صحيح، احنا عارفين المعلومه دي من 9 اشهر. احنا جايبينك عشان شق البطن، طلع لنا العيل.
3: اه بس ده هيكلفكم كتير.
0: كام يعني؟
3: انتوا كده كده هتدفعوا، انتوا قدام امر واقع.
0: واحنا قدام امر واقع؟ يبقى ندفع يا باشا، ندفع وانت تشق على طول.
3: كده بقى تسخنوا الميه. عن اذنكم.
0: تمام. بص يا ولد يا هادي، انا عايزك تقف هنا اهو قدام الامر الواقع عدل، على ما اسخن انا الميه.

0: تجيب العوائل سليمة يا رب. أحمدك يا رب.
1: شفتي عطيات؟ الشمل اللي على خد ابننا زكي لما كبر بانت وظهرت ان هي الوان ازاي؟
2: ايوه يا اخويا شايفاها حلوه.
1: انت مش عارفه ان اللي بيتولد على خده شمع الوان بيبقى ذكي وعبقري؟
2: ده كلام جد ده ولا ايه؟
1: امال ايه؟ طبعا.
2: طب وانت ناوي تعمل ايه؟
1: هعمل حاجات كتير. اول حاجه هستنى لما يتم 10 اعوام وبعدها هيبقى في الكلام كلام.
3: شايفه يا امهات؟ شايفه الواد ذكي ابننا باين عليه علامات الذكاء والنبوغ ازاي؟
2: ذكاء ونبوغ ايه يا اخويا؟ ده الواد هطل على هدومه وبهدل نفسه اخر بهدله.
3: هطل ده ايه؟ ده علامات الفكر. ما هو البني ادم لما يبقى عنده فكر يبقى فاتح بقه فيجي ياكل يهطل عادي. ده واد يا سلام.
2: طب يا اخويا عبال ما ابنك بقى يخلص تفكيره وتهطيل على هدومه روح هات لنا مسحوق غسيل من اللي بيطلع البقع ويحافظ على الالوان. بس بقول ايه؟ ابهات من اللي بيوفر.
3: بس حق ايه ويوفر ايه؟ هو الواد عنده كام سنة؟
2: 10 سنين يا اخوي.
3: سلام يبانوا 18.
2: غرضك ايه يا ابو هادي؟
3: لازم نوديه لابو علام.
2: ابو علام؟
3: امال ايه؟ علشان يعلمه اصول الحكمة وخبرة الايام.
2: لا يا اخويا بس ابو علام ده يعني معناته ان احنا كده هنقعد ما نشوفوش يعني فترة من الزمان.
3: ولا فترة ولا غيره، نبقى نبص عليه كل كام سنة.
2: يعني ده يا اخويا قرار نهائي؟
3: قرار نهائي ما فيهوش رجعة. الو الدليل، انا عايز نمره ابو علام.
1: واول ما شفت الشام على خده الوان انتظرت 10 اعوام وقلت اجيبه لك تخليه بالحكمه مليان ومستعد ادفع اللي انت عايزه.
4: الحكمه مش بفلوس، والمعرفه ما يشتريها المال. وان كنت عايز تخليه بالحكمه يعيش عرفه طريق ربنا وازاي يحفظ وصاياه.
1: ازاي؟
4: كان في ولد ابوه عنده من الخير اضعاف اضعاف اراضي وفلوس واطيان من كل الاصناف،

0: احنا خدمنا والدك سنين طويلة وعندنا استعداد نخدمك بكل امانة.
1: متشكر يا جماعة، متشكر يا امين. امين، انا عايز اسألك، والدي ساب قد ايه من الملايين؟
0: نعم،
1: والدي ساب قد ايه من الملايين؟

0: أبوك الله يرحمه ساب ثروة ملهاش أول من آخر، جمعها على مر السنين.
1: أيوة، يعني كام بالظبط؟
0: كان ساب لك حاجات كتيرة جدا.
1: عرفت إنه ساب لي حاجات كتيرة جدا وتعب عقبال ما عمل الثروة. ساب قد إيه تقريبا؟
0: تقريبا؟
1: ها؟
0: لو عايز تقريبا بالظبط يعني هو أكتر بكتير من اللي حضرتك تتخيله.
1: أنت عارف أنا دلوقتي بتخيل إيه؟ بتخيل إن أنا بخلص عليك.
0: لا لا خلاص.
1: ساب قد ايه؟
0: هقول لك حاضر. ساب اراضي وساب مخازن، ساب عمارات وفيلا على النيل، وساب كمان شاليهات على البحر.
1: ساب شاليهات على البحر؟ عمل ازاي انه يسيب شاليهات؟ ده لعيب قوي بقى.
0: شاليهات على البحر يا
1: شاليهات على البحر. طول عمره نمس نمس ابويا ده. يلا يلا.
0: وساب كمان الصندوق ده.
1: افتح الصندوق. دهب. ايوه الاصفر ده دهب والماز.
0: وساب كمان حضرتك الوصيه.
1: لا لا لا دي خليها عشانك.
0: عشاني انا؟
1: ايوه احفظها. اقول لك بالله واشرب ميتك هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.
0: ازاي بس؟ تحب طيب حضرتك نحضر للجنازه؟
1: جنازه مين؟
0: جنازة والدك الله يرحمه.
1: لا لا لا لا ولا جنازة ولا احنا نتعب الراجل. خدوه من بره بره.
0: يلا بره بره.
1: قصدي يعني مش هنتعب الناس معانا يا امين.
0: اللي تشوفه حضرتك. وناوي تعمل ايه؟
1: انا هعمل عمايل، هعمل عمايل. اول حاجة هعملها يا جماعة انا مستغني عن خدماتكم.
2: ايه ده؟
1: ايه ده؟
2: ايه ايه؟ حرام عليك.
1: عايز اشوف وشوش جديدة، اشغل ناس تانية بقى.
2: بس ايوه بس
1: مفيش بس. اتفضلوا مع السلامة. بلع
2: ربنا على الظالم. شوف فيك يوم.
3: اشوف فيك يومين.
1: يومين؟ امين انت معاهم يا حبيبي.
0: انا كمان؟
1: اطلع برا. الو؟ هيا شيري. هيا حبيبتي. اوكي نتقابل عند كايرو مول.
4: وبعدين ايه اللي حصل يا ابو علام؟
5: ابتدى يصرف الفلوس من غير تفكير، وفي نفس الوقت أدار شغله من غير مشورة ولا حكمة ولا تدبير.
6: ايوه انا شايف يا فندم ان المحصول المراتي زياده جدا. احنا لو بعنا ممكن نكسب الضعف.
7: انت ايه رايك؟
6: بحسب الاحصائيات اللي عندي انا رايي ان احنا ممكن نستنى شويه، لان ممكن نكسب اكتر وكده تبقى حلاوه.
7: وانا احب الحلاوه. نستنى على البيع.
6: يعني يا فندم نجمع المحصول كله ونحطه في المخازن؟
7: لا لا لا لا ولا نجمعه ونحطه في المخازن. انا رايي ان احنا نشوف الارض يمكن يزرع زياده.
6: اللي تشوفه يا فندم.
7: عايز اعمله نخمه بقى.
8: الو مين معايا؟ انت مين؟ هي بورصه. هاي
7: لا لا لا لا لا. اي سهم تلاقيه اشتريه. اشتري اي سهم، اي قوس، اي علامه ارشاديه اشتريهم وهاتهم على هنا.
6: ايميل يا فندم.
7: ايميل شوقي هاته انا عايزه اصلا.
6: ايميل
7: موظف جديد عرفني عليه. خلاص
6: ايميل يا فندم. النت الكمبيوتر.
7: شفت بقى اللغوطه اسمه ايميل. ما تلخبطنيش. بيقول ايه الايميل؟
6: بيقول يا فندم ان البضاعه اللي احنا بنتاجر فيها كل سعرها هيغلى الوقت اللي جاي جدا، وانا شايف يا فندم ان احنا فعلا نخزن كل البضاعه في المخازن.
7: خلاص طالما الايميل بيقول ان احنا نخزنها يبقى نخزنها ونبطل بيع.
6: هايل يا فندم انت كده في السليم.
7: ايه
8: الو مين؟
7: سوسو. ايه خلاص نتقابل عند جنينة مول.
1: يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الاسهم سعرها نزل؟ يعني خسرنا كل فلوسنا؟ انت السبب. ايوه انت السبب. انت اللي قلت لي الاسهم سعرها هيزيد. بتغلط فيا؟ انا راجل ما بفهمش. طب ايه رايك بقى ان انت مرفوض؟ مرفوض.
6: مصيبه يا فندم.
1: مصيبه؟
6: خير؟ خير ازاي يا فندم؟ انا بقول لك دي مصيبه. المحصول اللي في الارض الدوده اكلته.
1: دوده؟ انت عايز تفهمني ان المحصول ده كله دوده واحده تاكله؟ ليه؟ شكلها ايه الدوده دي؟
6: دوده ده يا فندم؟ ده جيش من الدود. جيش؟
1: لا ده استصاد. جيش؟ هنعمل ايه؟ يعني ايه؟
6: يعني كل الارض باظت وكل المحصول باظ.
1: مش انت اللي قلت لي لما نسيبه شويه سعره هيعلى؟ مش دي طبعا حسب الاحصائيات.

0: بتاعت حضرتك.
1: مش انت يا فندم اللي قلت لي سيبه في الارض؟
0: انت شايفني بفهم في الارض؟
1: انا افتكرتك بتفهم. في مصيبه تانية يا فندم.
0: قول يا وشيخ قول.
1: البضاعه اللي احنا مخزنينها في المخازن اللي كنا فاكرين ان سعرها هيرتفع ما ارتفعتش، سعرها نزل النص. يعني انت خسرت كل حاجه. وفي مصيبه ثالثه يا فندم اصعب من الاولانيه والثانيه.
0: مصيبه ثالثه؟
1: اه
0: قول. النهارده التاج داخل عليا. قول.
1: الديانه جايين يحجزوا عليك.
0: مش بقول لك داخل عليا؟

0: قرب قرب قرب. قصر كبير زي الفل، اربع اوض بمنافعهم، جهاز كمبيوتر هارد 80، شاشه 15 بالطبع. نفتح المزاد.
1: مليون جنيه مرجان.
2: 2 مليون جنيه مرجان.
1: 3 مليون جنيه مرجان.
0: 3 مليون جنيه. مين يزود؟
3: 4 مليون جنيه مرجان.
0: 4 مليون جنيه مرجان. مين يزود؟ على اولى، على دول، على تري. مبروك يا سيد امين، الف الف مبروك. ودلوقتي يا جماعه نفتح المزاد على الاراضي والمحلات.
3: لا لا لا خلاص، انا دفعت كل المديونيه.
0: ايه ده؟ يلا رجاله.

0: ازاي وانت ما كانش معاك ولا حاجه؟
1: فعلا بس كان معايا اعظم حاجه.
0: اعظم حاجه هي ايه؟
1: هي الوصيه. الوصيه اللي ابوك سابها لك وانت رفضت تاخدها. الوصيه دي فيها كل المعلومات، امتى تبيع المحصول، امتى تشتري اسهم، امتى تبيع، امتى تخزن المحصول، وامتى ما تشيلش منه حاجه ابدا. الوصيه دي فيها كل المعرفه، وهي دي اللي خلتني انجح واكسب وابقى انسان.
2: فهمت وانا عايز اقول ايه؟
3: فهمت
4: يا ابو علاء.
2: ممكن يكون عندك كل حاجه لكن ما عندكش الحكمه والمعرفه، يبقى ما عندكش ولا حاجه. وزي ما سليمان الحكيم بيقول: مخافه الرب راس المعرفه، اما الجاهلون فيحتقرون الحكمه والادب.

0: أهلا بيكم مرة تانية، أتمنى إن أنتوا تكونوا تابعتوا الفيلم ويكون عجبكم. معانا النهاردة ضيف هو عزيز عليا جدا، هو إيهاب عزت. إيهاب مدرس وفي نفس الوقت ممثل، وهتشوفوه في حلقات تانية إن ما كنتوش أوريدي شفتوه معانا أكتر من مرة. أهلا بيك يا إيهاب.
1: أهلا يا هندي.
0: إيه رأيك بقى في حكاية الشامة الألوان دي؟
1: لا، عالم تخاريف.
0: انا شخصيا كنت اول مره اعرف يعني ايه شامة الوان، يعني كنت اول مره اعرفها وانا بتفرج على الفيلم ولما سالت على معنى الفكره، بس قالوا لي ان دي عاده معروفه في الصعيد ان الولد لما بيتولد بشامة الوان يبقى ذكي. هل في ناس لسه في الزمن اللي احنا عايشين فيه بتفكر كده؟
1: لا، انا بس عايز اعلق على الولد الذكي ده. ديك شفته ذكي عامل ازاي؟ يعني خصوصا هو بياكل العسل، شكله ذكي جدا.
0: طب هل في ناس لسه النهارده بتفكر كده؟ يعني عنده شامة الوان يبقى ذكي؟ مش عارف.
1: بص، انا اقول لك حاجه يعني حصلت يعني معايا. انا كان في ولد عندنا في الكليه، انا كنت يعني ربنا مسهلها لي وكنت بجيب شويه تقديرات كويسه. فكان في ولد صاحبي قوي في سنه تانية بالذات يقول لي: اوبا، ده انت قرطك عريضه. اللي قرطه عريضه هو ذكي، هو اللي بيجيب تقديرات.
0: اتقالت لي قرطة عريضة دي،
1: ايوه.
0: ولو أشول يبقى عبقري، ولو أشول وبيكتب بقى بالشمال واليمين ده يبقى ما حصلش، يعني هي دي علامات العبقرية يعني.
1: لا طبعا، ده كلام يعني كله يعني كلام هلس في هلس يعني.
0: بس هل مفيش فعلا علامات للذكاء؟ يعني

0: يعني او خليني اقول الحكمة، هو في فرق اصلا ما بين الحكمة
1: اه
0: والذكاء؟
1: طبعا في فرق كبير، ممكن يكون واحد ذكي ومش حكيم، وممكن واحد يكون مش ذكي وحكيم.
0: طب الولد اللي في القصة التانية بقى اللي ورث من ابوه الاملاك كلها والوصية، تفتكر ايه الغلطة اللي هو عملها؟ يعني ايه مشكلته؟ كان ذكي وكان
1: لا الولد
0: غبي
1: ذكي،
0: ولا
1: لا
0: ما
1: لا
0: كانش
1: لا لا
0: حكيم؟
1: لا الولد ذكي في ليه، في الايميل والفايبريشن والموبايل. لا بجد كان ذكي، لا كان ذكي وعارف كويس اللي ليه واللي عليه، وعارف كويس ابوه عنده املاك، وعارف كويس انه ده ذهب والذهب غالي، وبدل لونه اصفر يبقى ذهب. لا هو فاهم كويس، عارف كويس انه قيمته في الفلوس اللي معاه وفي الاطيان اللي ابوه سابها له،
0: بس
1: بس مش حكيم.
0: مش حكيم ليه بقى؟ يعني
1: لانه
0: ايه الغلطة اللي عملها الراجل ده؟
1: ان هو ما حطش احتمال اساسا ان في الورقه اللي سابها له باباه في حاجه مهمه، هو ما حطش الاحتمال ده، هو اهتم بس باللي في ايده، اهتم بس بالذهب وبالاطيان وبالاسهم وبالبورصه
0: بس هو استشار الناس، يعني هو كان بيقرأ الايميل
1: الايميل.
0: وكان بيكلم بورصة في التليفون، يعني هو كان بياخد آراء الناس اللي حواليه، ما كانش مع نفسه. يعني
1: كويس، والنتيجه كانت ايه بقى في الاخر؟
0: النتيجة، ما هي النتيجة انه فشل. انا السؤال هو ليه فشل مع انه حاول، يعني اعتمد، خد آراء الناس اللي حواليه وخد مشورة الناس اللي حواليه، ليه فشل؟
1: بص هادي، انا برضو شوية ياخد رأي الناس اللي حواليه دي برضو ايه، على يعني في شوية علامات استفهام عليها، يعني الناس دول اللي هم مين اساسا، يعني انت بتاخد رأي
0: خد
1: مين؟
0: رأي واحد قاعد بقى خبير كمبيوتر وبيجي له ايميلز، واحد تاني خبير في البورصة، يعني بياخد آراء ناس مش وحشة. يعني
1: اه بس بابا كان سايب له في الورقة الملفوفة الجميلة دي، كان سايب له كل حاجة عن البورصة وعن الذهب وعن الاطيان وعن العقارات، بس هو قال كلمة هي مفتاح المسلسل كله، لما قال للعبد اللي كان عنده قال له ايه؟ قال له بالله واشرب ميتك.
2: لا لا لا، دي خليها عشانك.
3: عشاني انا؟
2: ايوه احفظها، اقول لك بالله واشرب ميتك، هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.
0: ما كانش فارق معاه.
1: بس خلاص بدل بالله واشرب ميتك خلاص. هو ساب اهم حاجه ابوه قالها له.
0: واحنا مرات كتير بنعمل كده،
1: طبعا.
0: بنسأل الناس، وسؤال الناس مش غلط صح؟ يعني
1: خالص خالص، لا
0: من حق اسال الناس،
1: لازم
0: من حقي
1: استشير طبعا.
0: ادور واستشير واسال الاكبر مني وحتى الاصغر مني واتعلم من كل حاجه حواليا، بس هي الوصيه اهم حاجه. اللي هي ايه بقى؟
1: طبعا ان هو كتاب مقدس، يعني انت ربنا بيدي كلامه للناس عشان الناس تفك الرموز دي وتعرف تعيش بيها.
0: بس الكتاب المقدس مش بيقول لي حاجات كتير من اللي انا عايز اعرفها في حياتي اليوميه، يعني مش بيقول لي لما انا داخل على مشروع جواز اتجوز البنت اللي انا معجب بيها ولا لا، لو انا عايز افتح محل او شغل او شركه، ما بيقوليش اشارك مين ولا صاحب مين، يعني ما بيقوليش التفاصيل دي.
1: لا انا مش بتكلم في فكره الكتاب المقدس قال لي البس زيتي على لبني ولا اخضر في احمر، لا مش بقول كده، لكن بقول ان الكتاب المقدس فكر الله لينا تملي، زي ما اتقال في المزمور انه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، انه كلمه ربنا بتحط لي اطار في حياتي.
0: خلينا ناخد أمثلة عملية. لو بنتكلم على جواز، لو بنتكلم على شغل، لو بنتكلم على صداقات حتى وعلاقات، اديني أمثلة لإيه اللي الكتاب المقدس بيرسمه من خطوط عريضة أو إطارات، أطر مفروض نبقى عايشين جواها.
1: انا شايف مثلا بالنسبه للجواز، مثلا هو ما بيقوليش اتجوز مثلا ناديه ولا اتجوز مثلا لميس، لكن هو الكتاب المقدس قال لي لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. انا ما ينفعش اجيب واحده افكارها غير افكاري، اتجاهاتها غير اتجاهاتي، هي في حته وانا في حته. مش بتكلم على المستويات الماديه خالص، بتكلم على مستوى الفكر نفسه والاحلام اللي عندنا. ما ينفعش ان انا اخد واحده زي كده وبعدين اقول هو ليه انا اخترت غلط. وكمان بالنسبه للصداقه، الصداقة فيه مثلا مبدأ مشهور جدا انه الاخلاق الردية بتفسد الاخلاق الجيدة، ما تجيش انت تقف مع ناس كلها بايظة وتيجي بعد كده تقول ايه، تقول الكتاب المقدس ما قاليش او الوصية ما قالتليش، على حد الفيلم اللي اتفرجنا عليه يعني.
0: طيب في ناس كتير لما بتسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده بتقول بس الوصية صعبة، يعني بتسألهم صعبة في ايه؟ في ناس بتقول انا مش فاهم، انا بقعد قدام الكتاب ده ومش بفهم حاجة. وفي ناس تانية بتقول لا انا فاهم بس مش قادر اعيش. خلينا ناخدهم حاجة حاجة. انا مش فاهم الوصية.
1: انا مش فاهم، زي انا مش فاهم الحساب، زي مش فاهم العلوم. بتعمل ايه؟ بتبذل مجهود، بتجيب مدرس خصوصي، بتحضر مجموعة، بتسأل حد قبلك بسنة،
0: تجتهد،
1: بتجتهد، لازم تجتهد عشان تفهم.
0: انت لازم تقول كده لانك مدرس. طيب ولو انا فاهم بس حاسس انه صعب، يعني ده بيحصل بقى كتير. الولد ده

0: يعني لو فرض ان هو خد الوصية وقراها، يمكن في اوقات كتير كان يبقى عنده اغراء انه يبيع الاسهم، رغم ان الوصية بتقول ما تبيعش دلوقت، لان كل الناس حواليه وكل حاجة حواليه بتقول بيع هتكسب. وده بيبقى قدامنا اوقات كتير، يعني انا بحبها عايز اتجوزها، هي ما تعرفش ربنا، هي مش قريبة، هي مش زيي، هي مختلفة، بس بحبها. صعب، صعب ارفض، صعب اقول لا لاصدقاء السوء، صعب ارفض فرصة شغل يمكن ما تكونش مناسبة ليا.
1: انا بحس هذا المبدا بتاع ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، ده يعني حاجه واضحه جدا وصريحه جدا. يعني اوكي، يعني هي الوصيه ما اتفرضتش عليه، مش العبد راح فتح الوصيه غصب عنه وقال له لازم تقراها، هو خلاص قرر بمحض ارادته انا مش هسمع الكلام، وكانت النتيجه انه خسر كل حاجه.
0: بما انك جبت سيرة العبد، العبد عمل العكس تماما، هو جاي من العبد ده اللي ممكن نقول عليه بقى مش عارف ذكي ولا حكيم.
1: لا، العبد مش ذكي لأنه عبد، بس هو حكيم قوي.
2: الوصية دي فيها كل المعرفة، وهي دي اللي خلتني أنجح وأكسب وأبقى إنسان.
0: عارف ازاي ياخد الوصية وعارف يعمل بيها حاجة، وده مشجع لينا ان احنا نقرأ ونجتهد ونتعب، عشان ممكن ربنا يعمل حاجات كتير قوي. طيب ابو علام بقى في الاول كان بيقول للاب ان رأس الحكمة هي مخافة الرب، زي ما الكتاب بيقول. ايه هي مخافة الرب؟
1: بص، انا كان عندي مشكله طول عمري في الجمله دي، انه مخافه الرب ان انا بخاف من ربنا، وبعدين لما كبرت شويه فهمت انه مخافه الرب ان انت بتحط ربنا قدامك في كل حاجه، ان انت عامل حساب لربنا، انت حاطه في كل ثانيه من الوقت بتاع يومك، ان انت بتفكر اللي انا بعمله دون حاجه بيرضي ربنا ولا بيضايق ربنا، ان انا فارق معايا ان انا امشي يا رب على اللي انت عايزه مني.
0: طيب وايه يعني ايه العلاقة ما بين ده، ما بين مخافة ربنا وما بين الوصية اللي هو دخل عليها بعد كده في الفيلم؟
1: انت لما بتحط ربنا قدامك شيء تلقائي ايه اللي بيحصل؟ بتبقى عامل حسابه، وربنا لما انت بتقرب منه هو كمان بيقرب منك وبيعلن لك عن فكره ليك من خلال الكتاب المقدس. فانا شايف انه يعني الكلمة او الوصية مرتبطة جدا بان انت بتبقى قريب من ربنا.
0: اشكرك يا هيب.
1: ميرسي يا هادي.
0: ألبرت أينشتاين، واحد من عباقرة التاريخ في العالم، قال إن 99% من العبقرية اجتهاد، و1% بس ذكاء. عشان كده أنا عايز أشجعك النهاردة، لو عايز بجد تلاقي طريق الحكمة اجتهد، امسك كلمة الله، دور في الكتاب، حاول تفهم، اسأل، احضر كنيسة، هات شرايط، دور على طريق المعرفة، خلي ربنا قدامك في كل وقت. ومش هتعرف تعمل كده من غير ما تبقى كلمة ربنا هي اللي بتشجعك، هي اللي بتسندك، هي اللي بتدفعك ناحية ربنا. عايز تبقى ذكي بس ومش حكيم، انت حر. عايز تبقى حكيم حتى ولو يمكن ما عندكش قدر كافي من الذكاء، في ايديك، في ايديك تكون زي العبد اللي اشترى كل حاجة من الراجل اللي كان عنده كل حاجة. لو عندك أي استفسارات، لو عندكم أي تساؤلات، لو عندك حدوتة أو قصة عايز تشاركنا بيها، اكتب على العنوان اللي مكتوب قدامك على الشاشة. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة، وأشوفكم مرة جاية مع حواديت.

0: لأنه الكلام ده بيبقى مرات كتير حقيقي.
1: غلط غلط غلط، ميستيك، فولت، أكبر فولت.
2: أعتقد إنه أهم حاجة
1: ما بوشوش
0: شرارة.
2: كنت عامل زيها بالظبط بتهيألي.
3: افضحيه،
1: مبهدلاني.
2: يعني اللي بيحصل في الحياة العادية إن محدش بيستقبل الفشل بالفرحة الفظيعة دي.
1: ويكمل ويكمل ويكمل كمان.
4: مليون جنيه.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيراً،

ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي اشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك، فيحيى المسيح فيك.

المقدس في سفر الأمثال وأصحاح 21 بيقول كده: قلب الملك في يد الرب كجداول المياه، حيثما شاء يميله. الآية مش محتاجة تفسير، ولكن لما أنا حبيت أقرأ ليها تعليق، التعليق كان بيقول إنه الله المتحكم في كل شيء، اللي فوق كل حاجة، اللي يقدر يجيب أعلى قامة زي الملك في الوقت ده ويبقى بيتحكم فيه، ومش بيتحكم فيه بهدف إنه يوجهه أو يقول له اعمل ده وما تعملش ده، ولكن بيتحكم في قلبه اللي هو أكتر عضو حر. التعليق بيقول كده إنه أكتر عضو حر فيه هو قلبه، هو بيتحكم في ده. التعليق بيقول هو اللي تحكم في قلب فرعون عشان يوسف، هو اللي تحكم في شاول عشان داود، هو اللي تحكم في نبوخذ نصر عشان إرميا. الله في إيده كل الأمور، في إيده أعلى قامة. ممكن أنا أبقى حاسس إنه في حاجة مش تحت سيطرة، أو في حاجة بتخوف عن العادي. التنيمة اللي جاية بتقول له: وأنا ليها خاف وأنت الإله، قلوب الملوك في إيدك، جدول المياه.

نحاول نكون بنصلي لها كلها. يا رب بحط بين ايدك يا رب ابانوب يا رب، هو متلخبط يا رب ومش عارف يعمل ايه في حياته زي ناس كتير مننا. يا رب اديله رؤيه وهدف. هو يا رب طلبك وانت قلت اللي بيطلبني بيلاقيني. الترنيمه الجايه تسبيح بتقول رنموا للرب. يا رب احنا هنسبح واحنا واثقين يا رب ان انت هتكون بتحقق كل طلبه صلاه بايمان، حتى لو قد حبه الخردل انت هتكون بتدي.

طلبات صلاة ونرجع نقول عدد تاني من عمانوئيل بإيمان. يا رب بحط بين إيدك يا رب إيناس. يا رب أنا بصلي يا رب إنه تفك القيود وإنها تستمتع بيك أنت، علشان أنت أشهى من كل حاجة في الدنيا. يا رب بحط بين إيديك جاكلين، هي طالبة رب صلاة رب من أجل ولادها، محتاجة رب إن أنت تديها سلام وتعرفها إنه أنت الحافظ وأنت اللي ماسك زمام الأمور طالما هي سايبها لك. في اسم يسوع أمين. مهما اشتدت حرب علينا خلينا نكون بنختم بالعدد والقرار ده.

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفهم الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل كتاب، والذي من خلاله نقدم دراسة كاملة لكل أسفار الكتاب المقدس من التكوين إلى الرؤية. وصلنا في دراستنا في أسفار العهد الجديد إلى إنجيل متى أصح 21 إلى أعداد بدءا من عدد 23 إلى نهاية الأصحاح. جهز كتابك المقدس وتابعنا أثناء الدراسة، وما تترددش تبعت لنا لو عندك أي أسئلة أو استفسارات. خلوني في بداية الحلقة أرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حيات.
0: كمان برحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم. أخ يوسف، ادينا فكرة عن ما درسناه في الحلقة الماضية تمهيدا للي ندرسه في هذه الحلقة.
1: ببداية أصح 21 دخلنا إلى أسبوع الآلام، أشهر أسبوع في كل تاريخ البشرية من بداياتها وحتى نهايتها. المسيح له المجد جاء من أريحة إلى أورشليم في اتجاه معاكس للاتجاه الذي سلكه الرجل النازل من أورشليم إلى أريحة ووقع بين اللصوص. جاء المسيح من أريحة متجها إلى أورشليم لكي يقابل كل من وقع بين اللصوص ولكي ما يرحمه ويشفيه. دخل المسيح إلى أورشليم يوم الأحد، ويوم الاثنين وهو جاي لعن شجرة التين العقيمة لأنها مدعية عندها مظهر لكن ما عندهاش ثمر. ويوم الثلاث اللي احنا هندخل فيه دلوقتي، عندما بدأ قادة الأمة يتطاولون على الرب بأي سلطان تفعل هذا، وأجابهم المسيح في أصحاح 21 ثم 22 ثم 23 24 25، كل ده حصل يوم الثلاثاء، يوم طويل جدا في اللي حصل فيه مسجل في هذا الإنجيل الذي بين أيدينا.
0: أشكرك أخي يوسف، اسمح لي أرى الأعداد من 23 إلى 27.
1: فضل.
0: ولما جاء إلى الهيكل تقدم إليه رؤساء الكهنة وشيوخ الشعب وهو يعلم قائلين: بأي سلطان تفعل هذا؟ ومن أعطاك هذا السلطان؟ فأجاب يسوع وقال لهم: وأنا أيضا أسألكم كلمة واحدة، فإن قلتم لي عنها أقول لكم أنا أيضا بأي سلطان أفعل هذا. معمودية يوحنا من أين كانت؟ من السماء أم من الناس؟ ففكروا في أنفسهم قائلين: إن قلنا من السماء يقول لنا، فلماذا لم تؤمنوا به؟ وإن قلنا من الناس نخاف من الشعب، لأن يوحنا عند الجميع مثل نبي. فأجابوا يسوع وقالوا: لا نعلم. فقال لهم هو أيضا: ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. واضح أنه في حوار، والمسيح كان أيضا ممسكا بزمام الأمور في هذا الحوار. عايز تعليق من حضرتك على سؤال اليهود وإجابة المسيح، والسؤال اللي سأله المسيح بخصوص معمودية يوحنا.
1: زي ما فهمنا هو طهر الهيكل يوم الاثنين، جم الثلاث وهم استجمعوا شجاعتهم علشان يستجوبوا. إذا كانت البياعين دول عندهم تصريح مننا

0: البازار كان مشهور باسم بازار حنان، فحنان رئيس الكهنة أو حما قيافة رئيس الكهنة كان مسؤول أو يعني كان مسيطر على البيع والشراء اللي المسيح سماه مغارة لصوص، مع هذا الفارق أن اللصوص بيسطو على ما في جيوبنا ونحن غافلون، لكن دول الناس بتروح لغاية الهيكل لكي ما تسرق وهم في منتهى السعادة أن رجال الدين يسلبونهم. فالمسيح قال لهم أقول لكم بقى يا سلطان، بس أسألكم أنا في الأول سؤال، معمودية يوحنا من أين كانت، من السماء أم من الناس؟ طبعا الرب كان ليه حكمة في ذلك، هو أنه علشان تعرف أنا مين عليك أن تعرف أولا الرب أرسل يوحنا علشان يشهد عن مين. الناس كلها عارفة أن يوحنا نبي مرسل من عند الله، ويوحنا شاهد عن المسيح. لو كنت قابلتم يوحنا المعمدان كنبي مرسل من الله لكنتم تعرفون من أنا، فهو شاهد عني. وقال في وسطكم قائم الذي لستم تعرفونه أنتم، أنا لست أهلا أن أنحني وأحل سيور حذائي.
1: حضرتك أشرت أنهم لو كانوا عرفوا مغزى إرسالية المعمدان لعرفوا أيضا بأي سلطان يفعل المسيح هذا.
0: نعم.
1: لكن محور السؤال عن معمودية يوحنا، قل لنا إيه موضوع معمودية يوحنا، كان غرضها إيه؟
0: معمودية يوحنا كانت معمودية التوبة، وما كانش بيعمد أي حد. لما قولوا ناس مرائين قال لهم صراحة، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي، اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. عشان كده ما جوش يتعمدوا، لأنه ما كانش هيعمدهم إذا كانوا مجرد جايين عشان يركبوا موجة أو يعملوا شو، ما كانش هيسمح لهم بذلك. لكن هم أساسا لم يأتوا إلى يوحنا المعمدان ليعتمدوا، لأنهم مش ناويين على التوبة أصلا، ولذلك لم يأتوا إلى معمودية التوبة لأنهم مش ناويين يتوبوا. لكن المسيح طبعا فضحهم وكشفهم أمام الشعب في هذه الأعداد.
1: عدد 27، أجابوا يسوع وقالوا لا نعلم، هم يقولون لا نعلم.
0: نعم.
1: فقال لهم هو أيضا، ولا أنا أقول لكم بأي سلطان أفعل هذا. المفارقة بين إجابتهم وإجابة المسيح.
0: رائع سيدي كعادته. هم يدعون بعدم المعرفة لكي يتهربوا من الإجابة، حاشا أن يكون المسيح نظيرهم. في آية بتقول في سفر الأمثال 26، لا تجاوب الأحمق حسب حماقته لئلا تعدله أنت، لكن جاوب الأحمق حسب حماقته لكي لا يكون حكيما في عيني نفسه. المسيح لم يجاوبهم بطريقتهم الخاطئة، لم يقل لهم ولا أنا أعلم لأنه كلي العلم، لكن قال لهم طالما أنتم غير مخلصين فإني لن أقول لكم، طالما تصرون على الجهل فلتبقوا في جهلكم الإرادي، هذا يخفى عليكم بإرادتكم.
1: أشكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: في عدد 31 قال لهم يسوع: الحق أقول لكم، إن العشارين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله. هو في فرق ما بين تعبير ملكوت الله وملكوت السماوات اللي قرناه كتير في إنجيل متى؟
1: تفضل يا أخي.
2: جميل إن احنا نفهم أن هذا التعبير، تعبير ملكوت السماوات الذي اختص به متى، بيكلمنا عن ثلاث مراحل مختلفة بثلاث معاني مختلفة. طوبوا لأنه اقترب ملكوت السماوات عندما يؤسس المسيح ملكه، والكلام ده مستمر لغاية أصحاح 12 عندما وقعوا في الخطية التي لا غفران لها. من أصحاح 13 نقرأ عن ملكوت السماوات في دائرة واسعة تشمل العالم بأسره، يشمل الحنطة والزوان أيضا، إلى أن نصل إلى متى 24 و25 يؤسس المسيح ملكوته العلني الظاهري. إذا ملكوت السماوات في القسم ده بيتكلم عن دائرة واسعة تشمل كل المعترفين بالمسيح الذين

0: قد يتضمنهم عشرين وزواني وخطاط.
1: تمام.
0: لكن هنا بيتكلم عن ملكوت الله، الدائرة التي فيها يسود الله على الأتقياء، على المؤمنين اللي زي ما قال اطلبوا أولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم.
1: أشكرك أخي يوسف. بدأ من عدد 28 إلى 32 يتكلم عن مثل الابنين.
0: نعم.
1: بعد كده في مثل الكرامين من 33 إلى نهاية الأصحاح.
0: أيوه.
1: بعد كده في 22 عندي مثل ثالث، عرس ابن الملك.
0: صحيح.
1: هل هناك رابط بين هذه الأمثال الثلاثة تعقيبا على السؤال اللي سألوه اليهود للمسيح وأجابة المسيح؟
0: يعني أرى فيها فعلا زي ما حضرتك بتقول تعقيب على سؤالهم وعلى سؤال المسيح، ويبدأ الرب بسؤاله هو الذين هم تهربوا منه مش جهلا لكن مش عاوزين يعترفوا بالحقيقة. فبيتكلم في هذا المثل عن معمودية يوحنا، هل كانت من الأرض؟ كلا. من الناس؟ كلا. أمال منين؟ كانت من السماء. يصادق المسيح على معمودية يوحنا في المثل الأول، لكن يجيبهم عن سؤالهم هم في المثل الثاني بأي سلطان يفعل هذا، فيعلن هنا في المثل الثاني أنه ابن صاحب البيت، ابن صاحب الكل، ابن الله. فلذلك واضح أنه يجيب عن بأي سلطان يفعل هذا. عندما نصل إلى المثل الثالث هنلاقي نعمة عجيبة تصل إلى أولئك الأردياء تدعوهم إلى عرس ابن الملك الذي قتلوه في المثل الثاني.
1: لنذهب إلى المثل الأول، مثل الابنين.
0: نعم.
1: في الأعداد من 28 ل 32.
0: أي.
1: ماذا تظنون؟ كان لإنسان ابنان فجاء إلى الأول وقال يا ابني اذهب اليوم اعمل في كرمي، فأجاب وقال ما أريد، ولكنه ندم أخيرا ومضى. وجاء إلى الثاني وقال كذلك، فأجاب وقال ها أنا يا سيدي، ولم يمضي. فأي الاثنين عمل إرادة الأبي؟ قالوا له الأول. قال لهم يسوع الحق أقول لكم إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله، لأن يوحنا جاءكم في طريق الحق فلم تؤمنوا به، وأما العشرون والزواني فآمنوا به، وأنتم إذ رأيتم لم تندموا أخيرا لتؤمنوا به. محتوى هذا المثل يا أخي يوسف محتاجين نفكه شوية، يقصد إيه بالابنين؟
0: أعتقد أنه يشير إلى العالم بأسره، البشر جميعا. ربما نقول يمثل الأمم واليهود، أو في تطبيق أشمل يمثل الذين ينكرون الله أو يقولون له صراحة جهارا ابعد عنا، بمعرفة طرقك
1: لا نصر.
0: وفي آخرين هذا الشعب اللي هم اليهود بصفة خاصة، لكن ينطبق على غيرهم أحيانا، هذا الشعب يقترب إلي بفمه يكرمني بشفتيه، وأما قلبه فمبتعد عني بعيدا. أفتكر بنشوف في الابن الأول نشوف الشر الفاضح الظاهر، ما أريد، مش عاوزين،
1: إرادتنا،
0: أنا بنفذ إرادتي ولكن لا أريد أن أنفذ لك إرادتك، بمعرفة طرقك لا نصر. بينما الابن الثاني كلامه كان حلو، فقال ها أنا ذا يا سيد تحت أمرك، لكنه مجرد كلام دون فعل. يقترب هذا الشعب إلي بفمه يكرمني بشفتي، قلبه مبتعد عني بعيد.
1: أشكرك. لكنه ندم أخيرا، فالابن الذي قال ما أريد ندم أخيرا.
0: صحيح.
1: والرب قال إن العشرين والزواني يسبقونكم إلى ملكوت الله.
0: صحيح.
1: المثل الثاني مثل الكرامين، أقرأ وارجع لحضرتك بسؤال.
0: فضل.
1: اسمعوا مثلا آخر، كان إنسان رب بيت غرس كرما وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر، ولما قرب وقت الأثمار أرسل عبيده إلى الكرامين ليأخذ أثماره، فأخذ الكرامون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا، ثم أرسل أيضا عبيدا آخرين أكثر من الأولين ففعلوا بهم كذلك، فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهابون ابني، وأما الكرامون فلما رأوا الابن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه، فمتى جاء

0: صاحب الكرم ماذا يفعل بأولئك الكرامين؟ قالوا له: أولئك الأردياء يهلكهم هلاكا رديئا، ويسلم الكرم إلى كرامين آخرين يعطونه الأثمار في أوقاتها. قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ من قبل الرب كان هذا، وهو عجيب في أعيننا. لذلك أقول لكم: إن ملكوت الله ينتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره، ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. ولما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم، وإذ كانوا يطلبون أن يمسكوه خافوا من الجموع، لأنه كان عندهم مثل نبي. محتوى هذا المثل الرب يقصد منه إيه؟
1: يعني أحب أوضح في البداية أن هناك ثلاث أمثال زي ما حضرتك تفضلت، لكن في فاصل بين المثل الأول والثاني من جانب، والمثل الثالث من جانب آخر. لماذا؟ لسببين على الأقل. السبب الأول أنه في المثل الأول بيجيب عن سؤاله هو، وفي المثل الثاني يجيب عن سؤالهم هم
0: بأي سلطان.
1: بينما في المثل الثالث لا يجيب عن أسئلة، لكنه يعلن فيض حب ونعمة الله غير المحدودة. ده سبب.
0: تمام.
1: السبب الثاني أن المثل الأول تم في الماضي، والمثل الثاني أيضا تم في الماضي، وكانوا على وشك إخراج الابن الوارث خارج الكرم لكي يقتلوه، كما قال هو: هذا حدث بعد يومين أو ثلاثة.
0: تمام.
1: بينما المثل الثالث كله كان شيء مستقبلي هيحدث في المستقبل. لهذا السبب أو لهذه الأسباب الرب وضح ماذا وراء سؤالهم، فأجاب عن سؤالهم وأجاب عن سؤاله قبل ذلك.
0: تمام. يعني إذا حبينا برضو ندخل بأكثر تفصيل عشان أحبائنا المشاهدين يعرفوا المغزى من وراء هذا المثل.
1: نعم.
0: ففي شخصيات في المثل.
1: أي.
0: وعايزين نعرف كل شخصية تشير إلى يعني إنسان رب بيت غرس كرما، من هو الإنسان رب البيت؟ وبعد كده إيه هو الكرم؟ والكرم ده في سياج، إيه هو السياج؟ وفي معصرة، وفي برج، وفي كرامين، في تفاصيل، وبعد كده في ابن وارث. فك لنا هذه التعريفات عشان نعرف ماذا كان يقصد الرب من وراء المثل.
1: يعني صاحب الكرم رب البيت هو الله صاحب الجميع. الكرم الذي غرسه بحسب ما نفهم من مزمور 80 ومن إشعياء 5 نفهم منه أن هو إسرائيل غرس الكرم. أحاطه بسياج الناموس الذي فصل بين اليهود وبين كل شعوب الأرض قاطبة، ثم حفر معصرة منتظر زي ما بيقول لنا في إشعياء 5 انتظر أن يصنع عنبا، لكنه بكل أسف صنع عنبا رديئا. الكرامين هم قادة الأمة اللي هم بكل أسف كانوا على وشك أن يقتلوا الابن الوارث. أرسل عبيد وعبيد وعبيد، العبيد هم الأنبياء الذين طالبوا الأمة بإعطاء الثمر لله. اصنعوا، وكان آخرهم يوحنا المعمدان الذي قال اصنعوا أثمارا تليق بالتوبة. ما جابتش العبيد، ما جابوش نتيجة مع هؤلاء الأردياء. فقال صاحب الكرم، قال الله: أرسل إليهم ابني لعلهم يهابون ابني. فأرسل ابنه، وهنا يوضح المسيح أنه ابن الله وله كل الحق على هذه الأمة. فماذا كان رد فعل هؤلاء الكرامين الأردياء؟ قالوا: هذا هو الوارث، نقتله ونستريح من الصداع اللي بيعمله لنا رب البيت كل شوية. أخرجوه خارج الكرم وقتلوه. وزي ما قلت إن ده تم بعد هذا الكلام بثلاثة أيام، يعني الكلام ده يوم الثلاث.
0: تمام.
1: يوم الجمعة كان المسيح خارج المحلة معلق على الصليب. هذه هي الأشياء التي تحدثنا عن هذا المثل ومدلول ومغزى.
0: وهم حكموا بأنفسهم على أنفسهم لما قال لما يجي صاحب الكرم يعمل إيه، فقالوا: أولئك العبيد الأردياء يهلكهم هلاكا رديا. هم حكموا على أنفسهم أنهم أردياء ويستحقون الهلاك.
1: ما كانوش عارفين أنه بيسألهم عن نفسهم، لأن في آخر الأصحاح

0: يقول: فلما سمع رؤساء الكهنة والفريسيون أمثاله عرفوا أنه تكلم عليهم. يعني لما ردوا كانواش عارفين أنه بيحكموا على أنفسها، لكن من فمك أدينك أيها العبد الشريف.
1: شكرك، هنطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: هو هنا بخصوص الكرب بيقول: غرس كربا وأحاطه بسياج وحفر فيه معصرة وبنى برجا. هو إيه المقصود بالبرج؟
1: تفضل يا أخي يوسف.
2: يمكنني أن أرى في البرج عناية الله، رعايته، ملاحظته. يعني على سبيل المثال يقول كده: عين الرب إلهك عليها دائما من أول السنة إلى آخرها. أو: هو ذا على كفية نقشتك، أسوارك أمامي دائما. فالرب كان معتني بأمته وشعبه، عشان كده يقول بنى برجا وسلمه إلى كرامين وسافر. برضو أقول يعني كلمة عن السفر، يعني سافر يعني عدم وجود الله الملموس والمنظور في هذه الأمة كما كان من ذي قبل. يعني أيام إعطاء الناموس نقدر نقول أنه كان حضور الله ملموس ومنظور أمام عيونهم، لكن عدت فترة طويلة كان حضوره الملموس الواضح الظاهر مش موجود. دي معنى كلمة أن صاحب رب البيت سافر فغاب عن
1: منظره، غاب عن الأنظار،
2: غاب عن الأنظار.
1: أخ يوسف، في عدد 42 عندما قال لهم المسيح: أما قرأتم قط في الكتب الحجر الذي رفضه البناؤون هو قد صار رأس الزاوية؟ أشار إلى هذا الاقتباس الخاص بالحجر، وعايزين نعرف من هو المقصود بالحجر.
2: الحجر ده تعبير عن المسيح جاء في العهد القديم 7 مرات، من ضمن المرات جاء في مزمور 118 الاقتباس الذي اقتبسه الرب هنا. ولماذا اقتبس الرب هذا الاقتباس في هذه الأعداد؟ لأنه أشار إلى شرهم وقتلهم إياه، كأنه عاوز يقول مع أن أنتم بشر قلبكم هتقتلوا الوارث، هتصلبوا المسيح، لكن عايز أقول لكم أن هذا كله معمول حسابه في أفكار الله. فالحجر الذي رفضه البناؤون اللي هو أنتم، وهنا تحول من كرامين إلى بنائين. كرامين أردياء ما رضوش يدوا الثمر لصاحب الكرم، ثم بنائين أردياء رفضوا الحجر، لكن الحجر الذي رفضه البناؤون قد صار رأس الزاوية. وأقول إن الحجر في الماضي والحاضر والمستقبل بالنسبة لليهود وبالنسبة للمسيحيين وبالنسبة للعالم نقدر نشوف صورة ثلاثية. بالنسبة لليهود في الماضي حجر عثرة عثروا به،
1: أيوه.
2: بالنسبة للحاضر الحجر الذي عثر فيه البشر واحتقره البناؤون صار رأس الزاوية في البنيان الجديد الذي يبنيه الله وهو الكنيسة. في المستقبل بالنسبة لجميع شعوب العالم هو الحجر الساحق الذي نقرأ عنه في دانيال أصحاح 2، فيقول لنا: حجر قطع بغير يدين، ضرب تمثال نبوخذ نصر ذراه، وهذا الحجر صار جبلا وملأ كل الأرض. ففي الماضي حجر عثرة، في الحاضر رأس الزاوية، في المستقبل يملأ كل العالم مملكة المسيح.
1: طبعا لا ننسى أنه عندما أتى إلينا هذا الحجر بالميلاد العزراوي رآه في حلم نبوخذ نصر باعتباره حجر قطع بغير يدي إنسان.
2: صحيح. صحيح.
1: هو ذاته الذي صار جبلا عظيما،
2: تمام،
1: ملكوت ابن الإنسان،
2: تمام.
1: يقول لنا في عدد 44: ومن سقط على هذا الحجر يتردد، ومن سقط هو عليه يسحقه. المسيح الآن والمسيح في المستقبل. في ناس بتعثر في المسيح الآن، لكن في ناس هيسحقها المسيح في المستقبل.
2: صحيح.
1: كيف يهربون من مواجهة المسيح الساحق في المستقبل؟
2: يعني أن تعثر بحجر هذا يحدث كثيرا معنا، لا سيما في بيئتنا، في أحجار كثيرة في الطريق عرضة أننا نعثر، عشان كده لازم نسير باحتراس. لكن كونك تعثر في حجر ليس آخر الدنيا، فأنت ستقوم وستستعيد نشاطك بعد آلام شوية بسيطة. لكن ماذا يحدث يا عزيزي عندما يهوي الحجر من عليا؟

0: حقيقي. يعمل ايه؟ بيقول لنا هنا يعمل ايه؟ يسحقه. وده اللي هيحصل في مجيء المسيح الاول، والى الان هو صابر، فعرض انك تعثر به ما فيش مشكله كبيره، لكن عندما يهوي الحجر من عليائه على انسان، لا ده لما هينزل على تمثال ازمنه الامم سيسحقه. فماذا يفعل باي انسان؟ الويل، كل الويل لمن يحتقر المسيح في زمان نعمته وصبره.
1: عايز تعليق أخير في نص دقيقة عن العدد السابق اللي بيقول إن ملكوت الله ينتزع منكم ويعطى لأمة تعمل أثماره. إيه المقصود بهذه الكلمة؟
0: أتذكر إنه في متى 12 قال إن كنت أنا بإصبع الله بروح الله أخرج الشياطين فقد أقبل عليكم ملكوت الله. هنا بيقول لهم إن ملكوت الله ينزع منكم ويعطى لأمة تعطي أثماره. استنفذوا الفرصة، طول المسيح باله عليهم مرة ومرات، لكنهم لم يفهموا أناط الله، علشان كده ينزع منكم، وكان على وشك أن ينزع منهم ويعطى للكنيسة لكي تعطي أثماره، وفي المستقبل يعطي للبقية التقية، شعب سيولد يخبر بأنه قد فعل.
1: شكرك أخي يوسف، وصلنا لختام الحلقة. الرب يبارك.
0: الرب
1: راجع الحلقة مع ضيوف.
0: أمين.
1: طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: هو احنا هنا شفنا حكمة المسيح، هو بيرد على رؤساء الكهنة لما جاوبوه قالوا له لا نعلم، هو كمان ما ردش عليهم وقال لهم انا لا اعلم، لكن قال لهم ولا انا اقول لكم.
3: شفنا ان الحجر هو المسيح اللي رفضه البناؤون هم اليهود، صار رأس الجوية، صار رأس بنيان جديد وهي الكنيسة.
4: الحقيقة انا معجب خالص ب كلام المسيح من خلال مثل بسيط بيلخص للشعب اليهودي كل التاريخ بتاعهم في مثل صغير، وكان الهدف ان هم يرجعوا يتوبوا، لكن للأسف هم رفضوه، وفي المستقبل هيبقى المسيح هو الحجر اللي اترفض، هيبقى هو اللي هيسقط عليهم ويسحقهم.
1: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أترك معك ما قيل عن الإبن الوارث في عدد 37 من هذا الأصحاح، أصح 21: فأخيرا أرسل إليهم ابنه قائلا يهبون ابني، وأما الكرمون فلما رأوا الإبن قالوا فيما بينهم هذا هو الوارث، هلم نقتله ونأخذ ميراثه، فأخذوه وأخرجوه خارج الكرم وقتلوه. كيف قابلت هذه الأمة الإبن الوحيد الحبيب؟ كيف قابلت هذه الأمة الإبن الوحيد صاحب الميراث؟ احتقروه وأخرجوه خارج الكرم، أخرجوه خارج أورشليم، وقتلوا ابن الله على الصليب، وبقتلهم ابن الله رفضوا كل ما يخص الله، رفضوا كل إمدادات النعمة التي كانت تصل إليهم، قتلوا ابن الله خارج الكرم، خارج أسوار أورشليم، علقوه على خشبة. نعم هو الحجر، حجر عثرة، لكنه الآن صار رأس الزاوية لبنيان جديد ليس من هذه الأمة، لكن تكون بيتا جديدا له على الأرض، الكنيسة، وهو رأس الزاوية. أشجعك عزيز المشاهد أنك تفكر مرة ومرتين في موقفك من المسيح وتقبل المسيح، والتقي بك في حلقة جديدة قادمة، والرب معك.
5: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

أهلا بكم في بيت الرب. صلي ربنا يكلم كل قلب فينا وكل نفس. يوحنا الحبيب، قبل ما أقرأ لك النص اللي أنا هتكلم منه الليلة، يوحنا الحبيب الراجل ده حياته اتغيرت 180 درجة. هو وأخوه يعقوب مشهورين بالانفعال والغضب، والرب يسوع أطلق عليهم تعبير هو تعبير وصفي، مش وصفي قريبك يعني، قصدي وصفهم به هذا التعبير، أنه هم ابني الرعد، ابني قلبهم حامي وسخنين ومنفعلين وما بيهم همش حاجة، ويولعوا في قرية بنار ويزق أمهم عشان واحد يقعد يمين واحد يقعد شمال، يعني ما بيقفوش على محطات صحيح، يعني ما بيقفوش خالص. يعني الرب يسوع بيداخل للعشاء الأخير وتسببوا في خناقة في وسط التلاميذ، مين فيهم الأعظم. ده شكل يوحنا الرسول، رجل حاد وصعب وناري وغضوب. الصفة اللي وصف بيها بعد كده وطريقة كتاباته ما تقولش إن الراجل ده هو ابن الرعد بأي صورة من الصور. اللي يقرأ مننا الرسائل الثلاثة بتوع يوحنا اللي هو كتبهم في آخر أيامه، أحبوا بعضكم بعضا، وبعديها بجملتين فأحبوا بعضكم بعضا ثم أقول أحبوا بعضكم بعضا، لأنه حب حب حب حب حب حب حب حب الدنيا متواصلة، وهو بيوصف هذا الحب. وصفة هذا الحب أنا بعتقد أنه في حاجة حصلت له بالروح القدس، وكان بعد ما الرب يسوع صعد، أعتقد اللحظات اللي قضاها هذا التلميذ، ويقال في تاريخ الكنيسة أنه كان أصغر التلاميذ سنا، فده يعني شاب في عمر المراهقة، تقدر تقول 17-18 سنة، لكن كان مكانه المفضل التلميذ الذي كان يتكئ على صدر يسوع. في حاجات كتيرة اتنقلت من القلب ده لهذا الإنسان، لكن بتقول كلمة الله أنه في وقت ما كان منفي، ده التلميذ الوحيد اللي ما ماتش مقتول، ده اللي مات موتة ربنا الطبيعية، كل باقي التلاميذ اللي اتصلب واللي أعدم واللي حصل له حاجة، لكن ده الوحيد اللي راح في مكان للسبي اسمه جزيرة بطمس، وفي هذه الجزيرة آخر مشهد عند يوحنا الرب يسوع صاعد إلى السماء. هو ده الشخص اللي أنا نمت على صدره، هو ده الشخص اللي أنا اتبعته وديته كل حاجة في حياتي. مش سنين عمر رب يسوع لما ظهر ليوحنا، مش هو ده اللي أنا نمت على صدره، واحد تاني. والواحد التاني ده عيناه كلهيب نار، ولما شافه يوحنا ما قدرش يتمالك نفسه غير أنه وقع على وشه، سقط أمام الرب. رب يسوع جه ليوحنا بيتكلم إليه بكلام، وعنده رسالة، الرسالة اللي استخدم فيها يوحنا عشان يكتب للكنائس القائمة في ذات الوقت في آسيا. 7 كنائس موجودة، والرب يسوع في كل مرة يقول له اكتب إلى ملاك كنيسة هذا يقوله، اكتب إلى ملاك كنيسة هذا يقوله.

يدرس مننا الرب يسوع في السبع كنايس مش هو ده الشخص اللي عرفه يوحنا، شخص حاد جدي يهدد بلغتنا البلدي ما عندوش يا مرحميني وما يهموش مضية شكله ايه، خدمته قد ايه، عملت معاه ايه، كفحت عشانه ازاي، اعطيت كل ما عندي، صبرت، اتألمت، لكن في كل دولة في كل دولة في كل مرة عندي عليك انك فتوب وإلا، قول معايا توب فإلا، توب وإلا، توب وإلا، فإني أتيك عن قريب وأزحزح كل اللي أنت بنيته، كل اللي صنعته، كل اللي خدمتني بيه، إن لم تتب أنا حاجي في لحظة أشله لك بالكامل. إيه ده، أنت يسوع المحب حبيب قلبي الراعي الصالح بتاع الغنم؟ لا، الشكل مختلف، الشكل مختلف. وفي كل مرة وفي كل كنيسة رب يسوع عنده حدة وعنده بيقول أنا أبغض دول وأبغض تعلمهم، وأنا عندي عليك أنك تسيب المرأة إيزابل التي تجعل عبيدي يزنون ويأكلون ما ذبح للأوثان، أعطيتها زمانا توبة، إن لم تتب آتي حموتها هي وأولادها وألقيها في فراش. اللي بيحكي ده هو نفس الرب يسوع اللي كتب عنه يوحنا في إنجيل يوحنا، واللي كتب عنه في رسائله، شخص الرب يسوع اللي بيقول أنا دفعت ثمن، ولأني دفعت ثمن أنا منتظر من كنيستي ومنتظر من الناس اللي أنا دفعت فيهم الثمن يقدروا الثمن اللي أنا دفعته فيهم. حد يقول لي أمين؟ يقدر الثمن اللي أنا دفعته فيه. اللي أنا جاي برسالة، رسالتي الليلة دي رسالة تقيلة، وعشان كده أنا نفسي تعبان، أنا صحيا مش كويس من الصبح، وشعوريا وكل حاجة، وحاسس بتقل، وأقول الرسالة ما أقولهاش يا رب الروح القدس يقول لي كلمتين تانيين فأقول حاجة تانية مختلفة، لكن أنا حاسس كأنه الرب يسوع بيضرب بالبوق، وكلمة الله بتقول أنه في كل مرة من الكنائس السبعة الرب يسوع بيقول أنه من له أذنان للسمع ما يقوله الروح للكنائس. مش كل الكنائس ومش كل الرسائل الروح بيتكلم فيها عشان يكلم الكنيسة. وهقول لك النهاردة إيه اللي بيحصل وإيه اللي ربنا بينبهنا ليه عشان نصحى وناخد بالنا من اللي بيدور حوالينا. في رسالة أفسس أصحاح 4 بيقول فأطلب إليكم أنا الأسير في الرب أن تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الكم آية اللي جايين كذا حاجة، اللب الموضوع كلمة واحد واحد واحد واحد واحد، مجتهدين أن تحتفظوا وحدانية الروح برباط السلام، جسد واحد، روح واحد، كما دعيتم أيضا في رجاء دعواتكم الواحد، رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحدة، إله وأب واحد، للذي الكل وعلى الكل وبكلكم، ولكن لكل واحد منا أعطيت النعمة حسب قياس قيامة هبة المسيح. بتقول كلمة الله أنه صعد إلى العلاء سب سبيا وأعطى الناس عطايا. اللي صعد هو اللي نزل أولا إلى أقسام الأرض السفلى، الذي نزل هو الذي صعد أيضا فوق جميع السماوات. ليه؟ لكي يملأ الكل. هو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، البعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين. جوه الكنيسة هنلاقي الخمسة دول موجودين، رسل، أنبياء، مبشرين، رعاة، معلمين. يعملوا إيه؟ لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى، من شوية كان بيقول وحدانية الروح، هنا بيقول وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل، إلى قياس قامة ملء المسيح. ليه؟ لكي لا نكون فيما بعد أطفالا
مضطربين ومحمولين بكل ريح تعليم بحيلة

الناس بمكر إلى مكيدة الضلال، بل صادقين في المحبة ننمو في كل شيء إلى ذاك الذي هو الرأس المسيح، الذي منه كل الجسد مركبا معا ومقترنا بمؤازرة كل مفصل حسب عمل على قياس كل جزء يحصل نمو الجسد لبنيانه في المحبة. الدعوة بيقدمها الرسول بولس بيقول أنه خذوا بالكم تسلكوا كما يحق للدعوة التي دعيتم بها. الدعوة اللي احنا ادعينا بها عدد 3 بيقول مجتهدين أن تحفظوا إيه؟ وحدانية الروح برباط السلام. في حاجة في حياتي أو إيماني أو سلوكي اسمها إن أنا بجاهد علشان أحافظ على إنه في روح واحد سقينا جميعا بيوجهنا كلنا، بيشاور على الراس اللي هو راس الكل لينا جميعا، علشان نوصل لده عشان نكمل ده. لو ده مش موجود، هذا الدافع مش موجود، لو روح الله مش موجود فينا اللي قسم عطاياه في داخل الكنيسة عشان نتبني مع بعض، علشان نكبر مع بعض ويتكون فينا المسيح، في حاجتين بيحصلوا. الحاجة الأولانية ان احنا بنبقى عاملين زي أطفال مضطربين. النهاردة الصبح أنا بصلي عايز أختار عنوان لخدمتي، فكنت أختار أطفال مضطربين. قلت لا، هي مش ناقصة الحقيقة، يعني كفاية ما لدينا من أطفال مضطربين ومنزعجين. أطفال مضطربين بتقول كلمة الله محمولين بكل ريح تعليم بحيلة الناس. الحاجة التانية اللي موجودة مش بس أطفال مضطربين، اللي هيحصل إن احنا هنوصل في وقت من الأوقات إلى مكر بيشتغل علينا، إلى حاجة اسمها مكيدة الضلال. مكيدة الضلال، موضوع اللي أنا عايز أشاركك به النهاردة هو مكيدة الضلال. ما هي مكيدة الضلال؟ قول لحد جنبك هو هيقول أخبار سر، صدقني بس أقول له هيقول أخبار سر، هيقول أخبار سر. طالما بوعظك من الكتاب ده فأنا هقول أخبار سر. الأخبار السر مش أن يسوع بيحبك ومات علشانك، بس عشان نجيب من الآخر يعني. الأخبار السر أنه توبوا لأنه قد اقترب ملكوت. دي الأخبار السر، هو ده الإنجيل. مكيدة الضلال، أولا ما هي مكيدة الضلال؟ هقول لك، أنا عادة دايما أحب أفكر في الكلمة، كلمة تقصد إيه؟ المكيدة، ما هي المكيدة؟ المكيدة هي الغي، غي، أو في ترجمة تانية خطة مدبرة عشان يوقعك في فخ. مكيدة، حد عامل عليك، بيسموها إيه تاني بالبلدي؟ مؤامرة، إيه كمان؟ كمين، حاجة، حد بيحفر لك حفرة علشان يوقعك في حاجة، ده المكيدة. طيب الضلال، الاثنين يا سلام لما يتلمعوا على بعض. الضلال، في الضلال هو العدول عن الخط المستقيم. انت الضلال، انت مفروض انت ماشي في الخط ده، اوكي، لما تطلع منه عمدا، انت قاصد تطلع، او سهوا، في تعبير اضافي يقول لك قليلا او كثيرا، يعني في كلتا الحالتين طالما انت طلعت سنتي بعيد عن الخط ده انت بالبساطة كده ضليت. الضلال هو في لما تكون قبل ما يعملوا الحج جي بي اس واف اس وبعت لي اللوكيشن والحاجات دي، فكنت تفضل تلف وحد بيوصف لك المشوار كده، تسأل يقول لك ايه انت، ايه انت مضيع؟ اقول لك ايه، انا مضيع، انا ضليت الطريق، ما عرفتش اوصل للحته اللي مفروض اوصل ليها. لم يهتدي الى مقصده، كان واحد قاصد حته وما وصلش للحته اللي مفروض يوصل ليها، ده ببساطه ضل. في لوقا 15 الدرهم المفقود، الخروف اللي ضايع، الابن اللي ضل، اللي مش موجود، اللي راح في حتة تانية مختلفة، مفقود وضايع. النهاردة أنا واقف هبتدي بصلواية وحختم بصلواية. الصلواية موجودة في مزمور 139 عدد 23 و24، كلنا حافظينها عن ظهر قلب. بتقول اختبرني يا الله، أيوة، أقول معايا بصوت عالي، امتحني

انظر واهدني. الضلال هو الطريق الباطل، الضلال هو الحتة اللي مش هتوصلني للي ربنا عايزه مني. وصلاة داود شوفني خذ بالك مني، لكون طالع برا السكة، طالع برا الطريقة اللي مش هيوصلني، مش للي أنا عايزه، مش للي أنا عايزه، للي أنت عايزه. لأنه قصة في إن أنا عايزه كلنا عايزين، كلنا عندنا الاستطلاع. صدقني إحنا مؤمنين كده كده، وعندي وبكافح وبصلي وبجاهد وعايز ممكن في وسط كل دولة، رغم كل إيماني الظاهر اللي فيا ده، أنا ماشي في طريق باطل. ليه؟ لأني لم أعرف المقصد اللي هو عايزه ليا، واللي عايزني إن أنا أوصله وياخد بإيدي علشان يوصلني هناك. إحنا مخلوقين لهدف، إحنا مدعوين عشان نعيش في هذا الهدف. أفسس 2:10 بتقول كلمة الله: لأننا نحن عمله، أيوة، مخلوقين في من؟ في المسيح يسوع، لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها. متفقين معايا؟ حافظينها؟ أوكي، متفقين. نرجع نفنطها مرة تاني. إحنا عمله، مخلوقين في من؟ إحنا نوعية خاصة جدا جدا، افتدانا واشترانا عشان نكون في المسيح يسوع. ليه؟ لأعمال صالحة، هو سبق وجهزها وأعدها علشان وإحنا ماشيين معاه نسلك فيها، لا نحيد عن السكة وعن الطريق. أنا عايش في مقصدك، أنا عايش في رضا. لو مقصدك دي إن أتألم، لو مقصدك دي إن أداس، لو مقصدك دي إن يساء فهمي، لو مقصدك دي إني أطلع جبال عالية، لو مقصدك دي إني أشوف بيبان مقفولة قدامي بتعلمني منها، بتشغل في حاجة، هتحط جوايا رضا إن أنا في ملء مشيئتك. هتحط جوايا رضا ان انا في ملء مشيئتك، وفي حافز جوايا هيخليني اكمل لغايه الاخر. انا وانت مطالبين ان احنا نعرف الصواب، نعرف الحق، علشان صوره ابن الله اللي بيحكي عنها في افسس 4 تتكون فينا، تحصل فينا وتحصل في حياتنا. في حاجه محتاجين نفكر فيها علشان ما أعشي أنا وإنت في مكيدة الضلال، حاجة نبهنا ليها شخص الرب يسوع، في تحذير من المسيح يسوع لينا. متى 22:29 تقول كلمة الله: أجاب يسوع وقال لهم: تضلون، تطلعوا برا السكة برا الطريق، إذ لا تعرفون حاجتين. نمرة واحد، ما انتش عارف الكتب، ما انتش عارف مشيئته، ما انتش عارف إرادته، ما انتش عارف مقصده شكلها ايه. الحاجة التانية، ولا من المختصر كده وحرجع اختم لك بيها في الاخر، ما فيش حد يخليك تفهم الكتب وتعيشها غير بس شخص الروح القدس. سمعني يا عمي، سمعني. فعشان كده في أي حتة تاني قافلين على ده، قافلين على شخص الروح القدس، إحنا بالضبط عايشين زي الناموسيين والفريسيين اللي حافظين الكلمة جدا، لكن قوة الله مش مخليانا نعيش شخص المسيح في حياتنا. كلنا معرضين ان احنا نضل، من السهل ان احنا نضل. بيقول إشعياء 53:6: كلنا كغنم ملنا كل واحد إلى طريقه. خطة الشرير، اسمعني، خطة الشرير مش يضيعني ويضيعك، خطة الشرير لو عارف يمسك أب وأم في بيت واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وكنيسة، مش بس ضيعهم هما، ضيع جيل كامل. ايه هي عوامل الضلال؟ في ايه هو عوامل الضلال؟ ايه اللي بيشتغل عشان يضلنا؟ ايه اللي بيستخدم علشان يحيدنا نطلع بره الاراده وبره المشيئه؟ في قوه او قوه شغاله، في باختصار كده فكر مضاد لفكر تاني، في فكر مضاد لفكر اللي صنعني، اللي اشتراني، اللي جابني واللي حطيني في المسيح يسوع. هذا الفكر المضاد، ولاني انا عندي اراده حره، عندي أرادة حرة، دايما الشرير يجي ما بين
ما بين غامق وما بين فاتح، ما بين اسود وما بين ابيض، اللي هي الحته الرمادي اللي كلنا بلا استثناء

بنلعب فيها وبنمشي فيها ونستخبى فيها. الثقة الزايدة في نفسي أني لا مش هطلع، لا مش هخرج، لا أنا واخد بالي، لا أنا بفطن للي أنا فيه، وبعد شوية ألاقي نفسي في حتة غير اللي أنا ابتديت فيها. الضلال أنك تصدق أنك لسه في الطريق اللي حيوصلك وإنت أصلاً ضايع. دي مشكلة كبيرة. القناعة إن أنا صح، القناعة إن أنا اللي بفكر فيه أحسن من غيري، أنا أحسن من ده وأحسن، كلنا عندنا نفس الحدوتة ومجربين بيها على الدوام، أنا أحسن في الغيري، أنا بقيس نفسي على غيري وشايف نفسي أفضل. عوامل الضلال حولهم 4 حاجات بسرعة. نبتدي بالمعلم الكبير. نمرة 1 الشيطان. سفر الرؤيا اصحاح 12 عدد 9 تقول كلمة الله: فطرح التنين العظيم الحية القديمة المدعو إبليس والشيطان، ماله؟ الذي يضل العالم كله. يضل العالم كله. والضلال يبتدي من أول مرة قرينا عنه، من أول مرة استعرض نفسه في كلمة الله، يبدأ بالتشكيك وبالسؤال: أحقا؟ هلو؟ لسه بيلعبها؟ لسه بيلعبها؟ أقول لك ليه لسه بيلعبها؟ لأنه مش مبدع، لأنه مش خلاق، لأنه الحكمة تأتي من المخافة، والمخافة تأتي من مخافة الرب، وهو في قلبه مفيش مخافة الرب، ولأنه مفيش مخافة الرب هم نفس اللعبة نفس الحدوتة. الباكج من بره متغير الشكل، لكن القلب من جوه هو نفس الطريقة نفس القصة. ومهارة العدو، مهارة العدو إنه هو ده بقى الضلال، إنه مش بيجيب لكش كذبة بوم يخبطها في وشك، يجيب لك نص الحقيقة، نص فعلا حقيقي ربنا قاله ربنا اتكلم به، والنص التاني اقناع منه، واقناع بحالك واللي انت واقف فيه وامورك وظروفك ودنيتك والقيم اللي تعلمناها من الناس ومن العالم ومن حاجات كتيرة حوالينا. والساحة على الدوام، الساحة اللي بيشتغل فيها والضلال بيشتغله دماغي ودماغك. قول اللي جنبك خد بالك من دماغك. الله يخليك عشان خاطري، خد بالك من دماغك. لما ده بيتعدل كل حاجة تانية بتتعدل. وعشان كده في واحد بيعمل دماغ، واحد بيعمل ايه؟ دماغ، عامل دماغ يعني مصهلل ودنيته عالية. وأنا مش لاقي حد ممكن يعمل دماغ أكتر من أنه يكون مليان بده، مليان بالحق، لأنه الشرير هو ده شغله الشاغل، أنه يجي على دماغك، ومنين ما دماغك اتعبت سلوكك مش ممكن يكون برا دماغك. تاني، سلوكك مش ممكن يكون برا دماغ، برا الحاجة اللي في دماغك، برا اللي شغال فيها، حتى لو كانت مشاعرك فياضة، حتى لو كنت حاسس مش عارف ايه، لكن هو ده الفكر اللي طالع فيك واللي عليه انت بتاخد قرار وبتاخد توجه. لو دماغنا مش متحصنة هنضل حتى ولو جزئيا، ممكن ما تدلش بالكامل، لكن تبقى يعني ماشي على الحركرك، ومن السهل جدا انك تطلع برا الطريق. ده نمرة 1 الكبير. نمرة 2، الكتاب بيحذرنا، بيقول إنه لأن الروح يقول صريحا أنه في تيموثاوس الأولى 4:1، لأن الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة الأخيرة اللي هيحصل يرتد قوم عن الإيمان. لا دول أصلا ما كانوش مؤمنين. حل عن سمايا وسما اللي جابوني عشان خطر المسيح. الله يخليك يا راجل، أحب على إيدك، أحب على كفرتونا وكفرتوا وضيعتوا ناس كتير. صدقني يرتد وإقرأ كلمة الله. لما هو بيقول إنه اللي حيثبت فيا إلى المنتهى لن أمحو اسمه من سفر الحياة، إذن هناك قابلية لمحو الاسم إن لم نثبت إلى المنتهى.
ينفع اسمع امين في حاجه زي كده؟ لا ما اسمعش امين طبعا. ما تسمعش في الكنيسه امين على دي، ما تسمعش على حق زي ده.

الكتاب يتقال. انا عايز اللي طبطب لي، انا عايز اللي سقف لي، انا عايز اللي يقول لي حبيب قلبي ده نعمل اي حاجه علشانك. انا احنا المركز وهو اللي بيلف حوالينا وبيقول شبيك لبيك حبيبي اللي فديتك، انا ملك ايديك، قول لي اعمل لك ايه، اريحك ازاي، هطبطب عليك ازاي، اخففك ازاي، اعليك ازاي، اعمل فيك ايه.

ماشي، يعني انا ما عنديش مشكله ان اتخانق مع الرب، تمام. ساعات ناس تنفجر وتخانق مع الرب وما فيش حاجات كتيره تتصلح في حياتك غير لما تشوفه في يوم من الايام انه سيدك وانت عبدك وهو شريك وانت مديون له لغايه الاخر، ومش يرفعك ويعليك، يختار الموتة اللي تعجبه يموتك بيها. ليه؟ لأنه دفع ثمنك. أسمع أمين تانية. أنا متغاظ ومتضايق وتعبان، أرواح مضلة. الأرواح المضلة إيه هي الأرواح المضلة؟ اسمع، أرواح دي بقول لك إيه؟ وتعاليم الشياطين. الأرواح المضلة بتيجي منين؟ من الكلام، من التعليم، من اللي بيلقى علي وعليك، من الصورة اللي بيرسم بيها الله. وأنا في كلية اللاهوت في سنة رابعة كان عندنا أستاذ العهد القديم دكتور دايكسترا، الله يمسيه بالخير. كان ما كانش كبير في السن، كان 36 سنة 34 سنة في الحدود دي لما جاي. كان هولندي مستشرق، وفعلا تحس أنه هو طالع من العهد، يعني هو طالع من العهد القديم، يعني جاي من العهد القديم بس لابس قميص وبطلون ودانه طويلة كده. وكان حبه بيحاول بقدر إمكانه أنه يتأقلم معنا. لا أنسى وإحنا بندرس سفر الخروج، بيدينا مقدمة عن سفر الخروج، وبعد كده في يوم قال افتحوا خروج 20، ففتحنا خروج 20. إحنا طبعا الدفعة يعني ألوف مؤلفة، الدفعة كلنا 5 صنفار، فالدنيا هادية يعني نعرف نتكلم وناخد وندي. فقرينا، كلكم عارفين خروج 20، الوصية العشر: أنا هو يهوى إلهك الذي أخرجك من أرض مصر، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي، ولا تصنع لك تمثالا منحوتا من السماء وعلى الأرض وصورة ما لا لا لا لا لا لا لا. كلنا حافظين. فإيه رأيك في الوصية دي؟ أقول إيه رأيك في الوصية دي؟ أقول إيه رأيك؟ كل واحد بيحكي من ناحية. فقال طب أنا عايز أحذركم، لأن أنتوا بكرة أنتوا اللي هترسموا صورة هذا الإله عند الناس. يا تعرفوا حقيقي وتقدر تعكسه للناس، يا إما هتصنعوا تماثيل مصنوعة بإيديكم وكلماتكم وتعليمكم، مش هي الإله الحقيقي. مش ناسي كلمته، أنا مش ناسي كلمته. وبفكر في المرات اللي أنا انحرفت وأنا برسم صورة غير صورة الإله الحقيقي. إحنا عايشين في عصر صعب، العصر اللي فيه تأكيد على الذاتية، العصر اللي فيه الكنيسة بتعلم على إن الله موجود عشان يسدد حاجات الإنسان، رفاهية الإنسان، صحة الإنسان، خير الإنسان على رأسي من فوق. الأرواح المضلة في الزمانات كان فيه كنت تدور في كلمة الله وتسأل حد عشان يقول لك على سؤال عندك. دلوقتي الأخ تشات جي بي تي يسهل لك. بقول لك المرة الجاية الله يخليك جرب كده، قول له اكتب له بس، يعني قول له عايز أوعظ وعظة أوكي على طريقة القس نبيل عطلة. قول له بس كده، قول له كده اوكي، هيدي لك واحده، هيديهم لك مرتبين وبنفس الكلمات وبنفس الاصفاد، مش ناقص غير الحموه بس انك يعني تحمى وتسخن كده، هتبقى بيدي لك كل حاجه. احنا نشكر الله على الحاجات اللي بتساعدنا، وفي نفس الوقت بتستخدم بطريقه اخرى عشان تكون بدايل لروح الله القدوس اللي المفروض انه يعلمنا النعمه. تعليم عن النعمة كتير، النعمة اللي من غير توبة ومن غير قداسة، النعمة اللي من غير توبة ومن غير قداسة. لكن النعمة فايض بالنعمة، لكن ما فيش حاجة من ناحيتي أنا كإنسان. الإيمان اللي بيستخدم ربنا أداة لتحقيق أحلامه وتسديد احتياجاته. جماعة الأرض مليانة بأرواح مضلة، وإن كان بولس من 2000 سنة بيقول الروح يقول صريحا أنه في الأزمنة، وصلنا ولا لسه ما وصلناش؟ إحنا هنا ولا لسه ما وصلناش في الحتة

اللي فيها هذه الأرواح المضلة الكتير. الحاجة الثالثة عشان ما طولش، الرب يسوع حذر منها وقال ان في مسحاء، وايه كمان مسحاء؟ خليني اكلمها كده بالبساطة، اللي يكلمك ممسوح، بس بالبساطة كده خلاص، مش يعني واحد مسيح في مسيح يسوع المسيح، لا لا، مسحاء يعني ممسوحين، ناس ما تحس كده وانت بتسمعه واو واو واو، لكن مسحاء وفي نفس الوقت انبياء كذبة. متى 24:5 بتقول كلمة الله، فإن كثيرين سيأتون باسمي قائلين أنا هو المسيح، ويعملوا إيه؟ ويضلون كثيرين، لأنه سيقوم مسحاء كذبة وأنبياء كذبة ويعطون آيات عظيمة وعجائب حتى يضلوا لو أمكن المختارين أيضا. تعليم المخلوط كتير جدا والناس بتفضله، ناس كتيرة بتفضله. ليه؟ لأنه التعليم المخلوط ما فيهوش مسؤولية، ما بتحملش فيه مسؤولية. بيقول عنهم صديقنا بولس في تيموساوس ليه؟ كويس، كتر خير. تيموساوس الثانية 4:3-4، لأنه سيكون وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. ارفع صوتك معايا وقول يا رب نجيني، يا رب نجيني. مع التطور اللي احنا فيه نشكر الله، كل كنيسة وكل خدمة عندها على السوشيال ميديا دي بركة بركة بركة كبيرة، بركة كبيرة. أقول لك على حاجة تاني، ومصيبة كبيرة، بركة كبيرة و مصيبة كبيرة. يا مناس، أنا كنت أعمل لهم بسموه سبسكرايب، بسموه فولو، بسموه زي ما أنت عايز، ومع الوقت ممسوحين، بس الكلام اللي بيتقال كلام زبدة، عسل حلو جميل، لكن من جواه ما أنتش قادر تفصل ما بين ده وما بين ده. عارفين الكيكة الماربل؟ ستاتنا عارفين الكيكة الماربل؟ إيه الكيكة الماربل؟ كيكة الماربل شوكولاتة مع فانيلا وشوكولاتة مع برتقال، أي حاجة اتنين مع بعض أوكي، لكن دول حاجة هنا وحاجة هنا. لكن لما جت تعمل الكيكة خلطتهم في بعض وحطتهم في الفرن، لما طلعوا من الفرن تقدرش تفصلهم مع بعض، ممكن تاكل حتة من هنا كده تقطعها، لكن هما ما يتفصلوش مع بعض. الله يفتح عينيا وعينيك، علشان لو ما بنسمح للروح القدس يكون عايش جوانا، قادر ينبه نفسي وذهني وروحي، خد بالك انت بتاكل كيك ماربل، خد بالك انت بتاكل الاثنين مع بعض، خد بالك انت. كان في جماعة في الزمانات خدام ربنا يسوع المسيح ورسله وانبياء، وفضلت سنتين ثلاثة اربعة معاهم، وسنتين رحت حضرت معاهم مؤتمر في أمريكا. حاجة بقى اللي هم اللي هي الكتب اللي هي بنترجمها كده، لما تجيلك الكتاب جديد كتاب الفلاني الفلاني اللي احنا نتصارع عليه، دول بقى أنا كنت قاعد مع الجماعة دول بناكل وبنشرط وبيقولوا حاجات جميلة، لكن في حاجة في روحي منزعجة، في حاجة في روحي مش مرتاحة، في حاجة في روحي بتقول إن التعليم مليان باتجاهات سياسية واتجاهات اجتماعية واتجاهات فيها محصلة ذاتية للي بيتكلم شكلها ايه. ما ينفعش. صلاتي عشان اخد وقت واني اقطع ده واني اتوب ان كنت تحت السلطان ده، علشان ما فيش حاجة تترمي جوه روحي وتفيض مني عشان اديها لناس تانية. احنا محتاجين مره تانية نرجع نفكر ببساطه شديده قوي، انه حياتنا مع الرب بقوه الروح القدس وبوجوده وبنعمه الله، هذه الحياه لسه فيها جهاد، لسه فيها قداسه، لسه فيها توبه، لسه فيها قضاء الله موجوده، لسه فيها عدل الله وانتقامه قائم في الأرض ومتسع، ولما بيطول باله ولما بيتمهل علينا ويصبر عشان حاجة واحدة بس، علشان نتوب، علشان نرجع. ولو ما رجعناش، رب يسأل. النهارده الصبح كنت بقرأ في القصة دي، وبعد كده كويس ان انا ما وعظتهاش.

0: انا كنت عصتها ما كانتش هتبقى كويسه لا ليا ولا ليكم. الرب يسوع في متى في لوقا 13 وهم بيحكوا معاه فقال لهم بيلاطس راح حط تمثال لقيصر جوه الهيكل، ففي ناس ما عجبهمش الحال فعملوا مظاهره وثوره، راح بعت شويه عساكر من معاه وهم بيقدموا ذبايح اخذهم هم وذبايحهم قطعهم بالنورك موتهم كلهم. فالناس بتقول ان الناس دول مالهم خطاء لولا ما هم خطاء لولا ما حصل لهم المصيبه السوداء. والرب يسوع لهم تاني الناس اللي بوقع عليهم البرج في سلوان تفتكروا علشان خطاء؟ الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. اللي انا بصلي النهارده خد بالك كويس التعبير ده مكتوب على الشاشه، خد بالك كسل ده مش فارسي اللي مكتوب، احنا هقراه لك دلوقتي عشان يبان لك. كسلك هيعمل ايه؟ هيوديك في داهيه، ما تقولهاش للي جنبك عشان هيزعل، خلاص مش الكلام مش ليك. كسلك هيعمل فيك ايه؟ هيوديني ويديك في داهيه ان انا متقاعد متكاسل قاعد في مكاني مش عايز اتحرك من شيء ومستني ربنا يباركني ويحركني ويعمل فيا حاجات كتيره. الجماعه في ناس بتعيش بشرف يا جماعه، في ناس بتعيش لشرف، وفي هذه الايام ربنا بيدعونا ان احنا نعيش بشرف. بتقول كلمه الله ان الذين في بيريا كانوا اشرف من الذين في تسالونيكي. ليه؟ لانهم كانوا كل يوم فاحصين الكتب، هل هذه الامور هكذا؟ يا عم ده احنا اهو بسم الله ما شاء الله اسسنا الجميل بعد 30 سنه اسلم الروح واسلم كل حاجه، ومبقاش يقول لحد افتح كتابك المقدس ولا حتى موبايلك المقدس وحاططهم على الشاشه. احنا عايزين نستريح، احنا عايزين نكون مرحرحين. اقول الصدق في المسيح يسوع وانا بحضر كنايس من عمه اظافري من وانا صغير، ولما وانا مؤمن ودخلت كليه لاهوت وتخرجت وبقيت قسيس، شاهد الرب واقول الصدق في المسيح ولا اكذب ولا اتجمل، طول ما أنا بحضر خدمة مش لي أنا أتكلم فيها لازم كتابي معايا ورقة وقلم يكونوا معايا، مش لأن بيتكلم ده حلو ولا وحش، لأني محترم اللي أكرمه أنه يقف عشان يعلمني كلمة. أنا بصلي لك من كل قلب النهاردة لو حياتنا هتتغير إحنا محتاجين شوية جدية. الحاجة الرابعة والأخيرة علشان ما طولش عليك، قول طول، ما حدش لقال طول ولا حكاية بس مش مهم يعني. جهل الإنسان، جهل الإنسان، جهل الإنسان ده مسؤولية شخصية وليها صورة جماعية. لو أنا جاهل ومراتي جاهلة عيالي يطلعوا إيه؟ عبقرة طبعا، يعني ما حصلوش قبل كده. أوكي أنا جاهل ومراتي جاهلة، هيخلفوا إيه؟ هيجيبوا إيه؟ العجنتين دول لو عجنتوا هيطلعوا إيه؟ هيطلع لي جهلة صغنططين مع بعض. المسؤولية الشخصية التعصير فيها بيولد هذه الصورة في المجتمع وفي الجيل الآتي. هوشع 4:6 تقول كلمة الله هلك شعبي لعدم المعرفة. مرة تاني الرب يسوع بيقول ده وهرجع أركز عليها مرة تاني. مرقس 12:24 أليس لهذا تضلون إذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله. جماعة لما بنضل ما بنعش ملء المشيئة، ملء المشيئة بيخليني مسرور مهما كانت ظروفي. أن أفعل مشيئتك يا إلهي، سبحان الله يا أخي، وأنا بعمل مشيئتك حتى وصاياه ليست ثقيلة. قول معايا وصاياه ليست ثقيلة. مرة كمان بصوت عالي وصاياه ليست ثقيلة. وصاياه مش ثقيلة، وصاياه مش ثقيلة. نيري حملي
1: ليه مصعبينها؟ ليه الشرير ضحك عليا؟ ما اعرفش عايشها ليه، لانه ده الضلال روح ده. ما انت حاولت قبل كده، ما انت عملت قبل كده، ما انت خليها مسطوره. ده انت لغايه دلوقتي ربنا سترك الحمد لله، خلينا ماشيين. لا تعرف تنتصر ولا تعرف تقوم ولا تعرف تعمل. كذاب ابو الكذاب ابن الكذاب، ده مش الحق والحقيقه. الحق والحقيقه بيقول ان وصاياه ليست ثقيله. ولما هعرف

كلمته، لما مشتاق انه ده يكون موجود فيا، قوة الله بتتولد. ليه؟ لانه ده اللي موجود علشان يعلمني ويغيرني الى تلك الصورة عينها. هللويا. محدش ما بيتحاربش، اسمع معايا، محدش ما وما بيتجربش بدءا من حول من حواء مرورا برب المجد نفسه. سمعني، مرورا برب المجد نفسه 40 نهار و40 ليلة يجرب من إبليس. جميل يتا يقول لك ايه، وبعد ان اكمل كل تجربة، ايوه خلاص انا كنت بقى، يعني انا لو ما كان متى ولا لو لك ايه، واسلم الروح خلاص انتهى، انتهى إبليس. يقول لك ايه، فارقه. رجع لك يا حلو. انا رجع لك تاني، انا رجع لك تاني، انا رجع لك تاني، انا رجع لك تاني. مرات بقابل ناس من وقت للتاني يقول لي انا حياتي كلها حروب، كم واحد بيحب ترنيمه اعظم من منتصرين، اعظم من منتصرين، لا لا لا لا. في بقى ناس عايزه تبقى اعظم من منتصرين وهي قاعده بتتفرج وماسكه الريموت كنترول وقلب من محطة لمحطة بقى أعظم من منتصرين. أعظم من منتصرين دول اللي دخلوا حروب فحروب فحروب فحروب فحروب وشافوا أنه سيدهم منتصر وغالب وهم ماشيين في موكب نصرته في كل حين. اللي أنا بعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه واللي أنت بتعدي فيه بيعدي فيه باقي المؤمنين، والرب يسوع عدى فيه عشان كده يقدر أن يعين المجربين. يا يسوع، بنضل أنفسنا أو جهل الإنسان ساعات بيبقى بالتعالي وساعات بيبقى بالمساومة، ساعات بحس إن أنا أفضل إن أنا أحسن. يوحنا الأولى 1:8، إن قلنا أن ليس لنا خطية نعمل إيه؟ نضل أنفسنا وليس الحق فينا. آخر كلمتين علشان نلم الدور النهاردة. احذر من مكيدة الضلال. ازاي احذر من مكيدة الضلال؟ هقول لك على 3 حاجات. نمرة 1، اعرف الكتب، اعرف الكتب، ابذل مجهود عشان لا دي قولها للي جنبك، الله يخليك، ابذل مجهود، الله يخليك، ابذل يعني نعمل لك فيها ايه، نشربها لك ازاي، نوصلها لك ازاي، ربنا يعمل لك كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء متاح، كل شيء. واحنا صغيرين في السبعينات والثمانينات، انا من الجيده، كنا نقرا عن براذر اندرو. حد فاكر الاخ براذر اندرو؟ انا كان يقول عندنا في الصعيد الاخ براذر اندرو. براذر أندر اللي كان بيهرب كلمة الله وراء الستار الشيوعي ويعرض حياته ليه؟ عشان يوصل كتاب مقدس لمدينة كاملة ما فيش غيره، والناس جعانة وعطشانة للكلمتين دولة. مش هعلق أكتر من كده، مش هعلق أكتر من كده. ما تاخدش نص الحق، ما تاخدش نص الحق. أصلي من كل قلبي، من كل قلبي. منين ما حد قال لك آية وعجبتك الآية، ارجع شوف إيه قبليها وإيه بعديها. أقول لكم على آية، تعرفون الحق؟ لا لا، أقول معايا بصوت، تعرفون الحق؟ نص حق، صدق نص حق، ده مش حق. طب ما أنا عارف الحق، ما أنا سامعه، ما قالهولي، ما أنا شاربه، ده أنا حافظه، أوكي، بس مش عايش، مش بتحرر. ليه؟ لأنه الآية اللي قبليها تقول إيه؟ قال يسوع لليهود الذين آمنوا بي، أنا ما شفتش حد بيخسر ناس قد الرب يسوع، صدقني. آمنوا بي، طبطب عليهم حبايبي حلوين، أنا بقى هديكوا كورس مع الشباب وهنبقى عدل في الوش، عدل في الوش. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة، أيوة، خد بالك من واو دي، واو دي واو عطف، عطف على اللي قبله. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذ، من غير ما تبذلوا مجهود لأنكم تلاميذي وثابتين في الحق، هتعرفوا الحق والحق هيعمل فيكم إيه؟ هيحرركم. نمرة 2، اعرف قوة الله المتاحة مش المناحة، معلش، اعرف قوة الله اللي مالها مش المناحة، لا خالص، بيرفكت. اعرف قوة الله المتاحة لك.

ما هي قوة الله المتاحة ليك؟ ما فيش حد يفهمك ويعلمك ويحفظك ويخلي مشيئة الله تحصل في حياتك غير أبو الزمل. غير مين؟ علي صوتك وقول غير مين؟ ما فيش غير الروح القدس بس. لا تاخد كورسات ولا بقولها وبالصوت العالي وحفضل اقولها لغايه لما اموت، لغايه لما يضربوني بالبتاع واموت. ما فيش حد يعلمك ويغيرك غير بس الروح القدس. ما فيش ليه؟ هو ده اللي الرب يسوع قال عنه. هو ده اللي الرب يسوع قال: انا ماشي، خير لكم ان انطلق، لانه ان لم انطلق لا ياتيكم. اللي هيعمل ايه؟ متى جاء ذاك روح الحق، مش روح الضلال، روح الحق، فهو يرشدكم إلى ده النافيجيشن بقى، ده اللي يرشدك، ده اللي يقولك ليه، لأنه عارف السكة وعارف الطريق، لأنه لا يتكلم من نفسه بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمورة. يا حد يقول هللويا. ده مش بيقولك بس على الحتة اللي انت واقف فيها، ده بيقولك قدامك لسه في جاي كذا وكذا وكذا، اتجهز وخد بالك. انا بقولك ليه؟ لانك ثابت فيه، لانك ماسك فيه، لانك تلميذه. هللويا. نمرة ثلاثة، قول لا للمساومة. قول لا للمساومة. ما تمسكش العصاية من النص. الله يخليك، تمسكش العصاية من النص. تمسك العصاية من النص هتعورك، هتأذيك وتأذي غيرك. وانت ماسك العصاية من النص، العصاية تتمسك من طرف واحد بس، وانت هتفهم في روحك يعني ايه تمسك العصاية من طرف واحد بس. قول لا للمساومة. هقولك ثلاث حاجات بسرعة جدا بتقول عنهم كلمة الله لا تضله. نمرة واحد، لاحظ سلوكك. أم لستم تعلمون أن الظالمين لا يرسون ملكوت الله؟ لا تضلوا لا زنا ولا عبدة أوثان ولا فاسقون ولا مأبنون ولا مضاجع ذكور، ما لهم يرسون ملكوت الله. ما فيش ده في منتهى الوضوح. ما فيش كلمة الله بتقول كده. كلمة الله بتقول كده، أصل ربنا بيكره الخطية لكن بيحب لنا واقفة معاها بعدين إن شاء الله، دينا واقفة فيها. ما فيهاش مساومة. خد بالك من سلوكك، ما فيهوش هزار، كلمة الله حقيقية. الشيء التاني اللي عايز أقول لك عليه، أنا سميتها اختار أصحابك بعناية. شوف الشلة اللي انت ماشي معاها، الله يخليك، علشان خاطر المسيح. ما تقوليش منها ما تأثرش عليك، ما تقوليش الصحبة اللي انت ماشي معاهم مش مأثرة عليك، الناس اللي انت بتخرج معاهم مش مأثرين عليك، اللي بتعمل معاهم تشات مش مأثرين عليك، هيأثروا عليك غصب عنك. اختار أصحابك بعناية. كورنثوس 15:33 بتقول كلمة الله لا تضلوا. أيوة، المعاشرات الردية مالها؟ مش أنا، لو رد أول رد فعل عندك مش أنا، في علامة حمراء بتعمل كده تقول لك خد بالك. أنا محتاج أني أنا بلاش المعاشرات الردية. أنا مضيع وقتي في إيه؟ تمام، أنا مضيع وقتي مع نفسي، مضيع وقتي مع غيري، مضيع وقتي مع الحاج سمويه، مضيع في قعدة، في خروجة، في صحبة، في حكاية، في كلام ورغية، ولا في حاجة تانية في إكمال المشيئة بتحصل في اختياراتي للجماعة اللي أنا أعرفهم. مرات ما بنحسش ان احنا في اخلاق ردية، لان احنا مؤمنين ومتجمعين مع بعض ونمارس جميعا بمهارة وبمسحة ما اسميه انا النم المقدس. ليه النم المقدس؟ ما هو النم المقدس؟ سيرة الخدمة والخدام واللي موجودين واللي راح واللي جه واللي عمل، وقطع في ده وقطع في ده، وفي الاخر ده اللي هم يعني خلينا نبقى نصلي لهم. صلي يا حاج، صلي يا عمي، تصلي لإيه؟ خد بالك بتختار مين، خد بالك ماشي مع مين، خد بالك بتتكلم. ضع حارسا على
لا انا مش عايز حارس، انا عايز شركه حراسه الصراحه. انا عن نفسي انا يعني مش عايز حارس واحد، انا عايز شركه، شركه تيجي تقف على ده، تلمه تمسكه تضمه تعمل فيه اي حاجه، لا علشان ما هرتلش وما اتكلمش وما اقولش، ودي للشرير فرصه المضل انه يضربني ويضرب اللي حواليا.

الثالثة والأخيرة، تحمل مسؤوليتك، تحمل مسؤوليتك، لا تضلوا الأخيرة. يقول إيه بولس في غلاطية 6-7؟ لا تضلوا، الله لا يشمخ عليه، إن الذي يزرعه الإنسان ليه بزرع شك وعايز من الناحية التانية يطلع لي مانجا؟ آيات وعجائب، آيات وعجائب. إلهنا إله المستحيلات يا أخي. إلهنا بيعمل اللي أنا بزرعه هو اللي أنا. ما تضلش، ما تضلش، خد بالك بتزرع إيه. أنا مسؤول، مسؤول في اختياراتي، مسؤول في من قلبك. كلمني اليومين دول عن الاتيتيود عن اتيتيودي، عن طريقه تفكيري، عن عن اللي بيخرج سلوكي في الحياه شكله ايه. لا تضل، الله لا يشمخ عليه، اللي انت هتزرعه هتحصده، ولا يعفيك شيء من حصاد ما زرعت غير حاجه واحده بس اسمها التوبه. الو يا جماعة، في أمين في أي حاجة، في أي شيء، في أي شيء. مراتي تقول لي أنت دائما متحمس، عايز الناس تتجاوب. آه طبعا عايز الناس تتجاوب معايا. أما قاعد فين؟ قاعد مع كراسي؟ ما أنا قاعد مع بشر، باخد ودي واتكلم. و هناخد طريحة في العربية وإحنا مروحين النهاردة، بس مش مهم. وصل لك حاجة؟ أقول الصدق في المسيح ولا أكذب، أكاد أموت وأنا واقف، وأنا عارف أن أنا حموت وأنا واقف في يوم من الأيام وأنا بقول كلمة الله. أنا عارف ده، بس اللي عايز أقوله لك، اللي عايز أقوله لك ليا وليك، إنها ساعة لنستيقظ من النوم، ساعة نفوق فيها، ساعة نصحى فيها. وهو وهي بقول لك ايه يا عم، انا كل واحد سيعطي حسابا عنهم وعنها وعنه. نيفر. كل واحد هيعطي حسابا عن نفسه، حسابا عن نفسه. ده اللي انا عايز اقف فيه قدامك، ده اللي انا عايز اقف فيه قدامك. ما تاخدش قرار وانت ضال. قول معايا، ما تاخدش قرار. مرة كمان، ما تاخدش قرار. اقف صح من تاني، وقف قلبك من جديد معاه، خليه يغسلك، اعرف رأيه، اعرف مشيته، بدل ما تيجي بعد سنين ندمان على قرارات خدتها، خدتها تحت الضغط، خدتها اصل عواطفي، اصل مشاعري، اصل جرحت، اصل ما كانش العشم. كل ده لا يعني شيء، لان انا مسؤول في النهاية، ولاني مسؤول انا محتاج ارجع لك واقول لك هو ده اللي انا نفسي اختم بيه. مزمور 139 اللي ابتديناه في الاول وحنقوله مع بعض. اقف معايا على رجليك من فضلك. مش عايزك تقراها، انا عايزك تصليها، عايزك ترفع ايدك، ترفع قلبك، ترفع اي حاجه فيك. بس هو دي صلاتي قدامك النهارده، يا رب اختبرني يا الله. قول معايا كلنا بصوت واحد يا جماعه، اختبرني يا الله واعرف قلبي، امتحني واعرف افكاري، وانظر ان كان فيا طريق باطل، واهدني طريقا ابديا. مزمور 51، معلش مش موجود، سنعرف نطلعه مع بعض ونهولك. ارحمني الله حسب رحمتك، حسب كثرة رأفتك امحو معصية، اغسلني كثيرا من إثمي ومن خطيتي، طهرني لأني عارف بمعصية وخطيتي أمامي دائما. إليك وحدك أخطأت، والشر قدام عينيك صنعت، لكي تتبرر في أقوالك وتسكو في قضائك. هانذا بالإثم صورت، وبالخطية حبلت بي أمي.
ها قد سررت بالحق في الباطن، ففي السريرة تعرفني حكمة. طهرني بالزوفة فأطهر، اغسلني فأبيض أكثر من السك. أسمعني سرورا وفرحا فتبتهج عظام سحقتها. أستر وجهك

عن خطاياي وامحو كل آثامي. ارفع صوتك معايا كلنا بقلب واحد، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله، وروحا مستقيما جدد في داخلي، لا تطرحني من قدام وجهك، وروحك القدوس رد لي وبروح منتدبة. آخر آية هنقولها مرة كمان، قولها بصوت واطي بينك وبين الرب، رد لي بهجة خلاصك وبروح منتدبة أعطتني يا رب. أبويا السماوي واقف قدامك أنا وولادك، بقول لك قلب نقي اخلق فينا من جديد يا الله. مش بنقول لك النهاردة طهرنا بالزوفة فنطهر، شكرا عشان دم الحمل اللي لسه بيغسلنا يا رب. أنا بشكرك عشان الرب يسوع طهر الكنيسة جسده بغسل الماء بالكلمة. ترجع كلمتك تغسلنا من تاني يا رب، تغسل قلوبنا، تغسل أفكارنا يا رب. أنا بصلي في هذه الساعة يعلى صوت البوء في وسط كنيستك يا سيد رب، يعلى صوت البوء في وسط حياتنا عشان ننتفض من التراب، عشان نقوم، عشان نقفل البيبان المفتحة، عشان نتوب توبة حقيقية، عشان نخلع النجاسة من وسطينا يا سيد رب، علشان ما زرعناه نيجي قدامك في توبة أنك لا تعطينا حصاد، ونيجي نزرع ما هو جديد من عندك في البر في حياتنا وحياة اللي حوالينا. أنا بصرخ لك من كل قلبي يا رب، سامحنا، سامحنا على جيل بيضل لأننا مش واقفين في الطريق المستقيم قدامك يا رب. أنا جاي أنا وإخواتي النهاردة جاي تايبين قدامك يا رب، وبنقول لك ارجع وتحنن علينا يا رب، ارجع وحط فينا من روحك نار بتشتعل جوانا يا رب، رغبة صادقة عايزين فيها نعمل مشيتك، مش بس عايزين نخدمك ونعمل الحاجة كويسة، عايزين نقول لك ونسألك من تاني يا رب ماذا تريد أن نفعل. ونرجع من تاني زي ما انت قلت، خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني يا رب. أنا بصلي في اسمك لا يخطفنا أحد من يدك يا رب، مش لأن ده وعد أبدي للخلاص يا رب، لا لا لا لا، لأن خرافك لسه بتسمع صوتك يا رب، خرافك لسه بتطيعك وعايزة تمشي معاك يا سيد. بإيدك الكريمة يا رب، بإيدك الكريمة انزع كل اللي اتزرع فينا يا سيد رب، من كلمة، من ضلال، من تعليم خاطئ، من أمور اترمت، من قناعات أقنعنا بيها ذواتنا وانفسنا، من ودان اتفتحت للكذب يمين وشمال، في اسم الرب يسوع اختبرني الله اعرف قلبي. دي صرختي ليك رب، ليا ولكل واحد هنا يا رب، اختبرنا واعرف قلوبنا، افحصنا، ارسل روحك من تاني يفحص دواخلنا ودوافعنا وقلوبنا عشان نعرف نبطل دمدمة، نبطل تذمر، نبطل شكوى، وإن كان فينا حس وصوت نيجي ونقول لك كيريا ليسون، نيجي ونقول لك يا رب ارحم. مد إيدك يا رب، مد إيدك انت شلنا، وابعت روحك القدوس يطلعنا من قبورنا يا رب. مبارك شخصك السيد يا رب، مبارك شخصك.

ألسنا مباركين؟ بلى، لكن أحياناً أتساءل من هو الأكثر بركة؟ شخص ما في أفريقيا في كوخ صغير من الخيزران يعيش

حياته مستسلماً تماماً ليسوع المسيح، صح؟ وأحياناً نتساءل من هو الأكثر بركة؟ حين كنت في الموزمبيق رأيت أشخاصاً لم يأكلوا منذ أيام يأتون إلى الكنيسة ويمشون أميالاً للوصول إلى الكنيسة ولا يجدون مياهاً نظيفة للشرب. حين كنا نحضر المصاصات والحلوى للأطفال كان المزنبقيون الصغار حين نقدمها لهم أو نحاول تقديمها لهم يطلبون الماء. كانوا يقولون أرجوك، وكنت أعطيهم مائي ولم يكن يكفيهم. وفي أثناء الخدمة كنت أنظر إلى الناس وبدأت أراهم بتيجانهم السماوية، وكانوا يبدون في غاية الجمال وغاية الثراء. وبدأت أرى ما نحن عليه في أمريكا، جلد وعظام وأشبه بالهياكل العظمية، وكان الله يريني ما هم عليه روحياً وما نحن عليه روحياً. وكنا نشتهي الطعام الحقيقي، كنا نشتهي اللحم هنا، كنا نشتهي تلمذة هنا، كنا نشتهي الاقتراب من يسوع المسيح. واليوم يريد الله أن يفعل شيئاً. كنت أحاول كتابة هذه الرسالة عن الروح القدس، وقال لي الروح القدس ماذا تفعلين؟ قلت سأعلمهم عنك. لدي الكثير من الآيات الكتابية ولا يزال لدي المزيد، لكني كنت أجري محادثة. بدأت أكلم الروح القدس، قال لا يجب أن تعلمي عني، يجب أن تقدميني فحسب. لا يمكنك أن تتكلمي عني إلا من خلال اختبارك، وسأقوم بالباقي. لذا أريد أن أكون مطيعة للروح القدس. قبل أن نؤسس كنيسة الحلم هذه، كانت كنيسة الحلم كنيسة افتراضية عبر الإنترنت في 200 دولة قبل أن تصبح كنيسة كهذه. وحين كنت جالسة في حضرة الله عام 2019 كلمني الله وقال ماذا ستفعلين بحياتك؟ قلت سأفعل الشيء عينه الذي أفعله الآن، سأكرز بالإنجيل لبقية حياتي. قال لا، لن تفعلي. قلت حقا، دعني أخبرك عن دعوتي. لكن الله قال ماذا ستفعلين؟ إن كنت لا تخافين المال ولا تخافين الفشل، ماذا ستفعلين بحياتك؟ وأنا أطرح عليكم اليوم سؤال عينه، والله سيجيب عليه. ستجدون الإجابة لدى الروح القدس اليوم. إن كنتم لا تخافون المال، لكن لنكن واقعيين هنا، لا يقدر أحد أن يخدم سيدين. هناك الكثير من الآيات عن المال، لكن الخوف من المال هو خوف حقيقي، والخوف من الفشل، أليس كذلك؟ إذن قلت سأؤسس كنيسة الحلم ككنيسة تلمذة، لا كالكنائس العصرية التي تنمو بسرعة، وقد يحدث ذلك أيضاً، لكني أريد أن أؤسس كنيسة تلمذة، لأن أمريكا ليست بحاجة إلى كنائس، إلى كنيسة أخرى في هذه الأمة. لسنا بحاجة إلى كنيسة أخرى، ستجد كنيستين أو ثلاثة في الجوار، لسنا بحاجة إليها، نحن بحاجة إلى تلمذة. كنت شغوفة جداً، وقال الله إذن قومي بذلك. وفي اليوم الأول الذي قمنا فيه بذلك في ريجنت قدموا لنا قاعة، وكانت تلك معجزة. وكنت أتوقع 12 شخصاً، هذا ما قلته، يا رب أعطني 12 شخصاً. أتذكرون من كان في الصف الأول؟ أنتم يا رفاق؟ واو، لم تتركونا بعد، حسناً، جيد. وكنت أقول يا رب ليتك تحضر 12 شخصاً، كما كان لديك 12 شخصاً، أنا بحاجة إلى 12 شخصاً. وامتلأت القاعة بأكملها، كانت أكبر قاعة دراسية. وقال الله أنت لا تثقين بي بما يكفي، عليك أن تثق بي، وحين تفعلين مشيئتي سيأتون، حين ترفعين اسمي سيأتون، حين تسلكين في الطاعة سيأتون.
ومنذ ذلك اليوم بدأنا ننمو، لكن حين كنت أصلي وحين كان الله يعطيني تلك الرؤية لـ66 صفراً من الكتاب المقدس في برنامج لعام

واحد ثم الإرشاد للشباب البالغين، فقط الإرشاد والتلمذة، وكنت أسأل الروح القدس ماذا تريدني أن أفعل؟ كيف تريدني أن أفعل ذلك؟ وقال شيئاً كسرني حقاً. قال: لقد كنت خادماً لفترة طويلة في الكنائس، أيمكنك إخراجي من الزاوية؟ وقد كسرني ذلك وبدأت بالبكاء لأنه كان حزيناً جداً وكان منطفئاً جداً. وقلت: أيها الروح القدس، أريدك أن تحصل حين نقول إن الروح القدس هو الله، حين نقول يسوع الله، الآب الله، لك مركز صدارتي على المنصة. لذا وعدته ألا تكون مسألة منصة، وقلت لقادة العبادة لدينا، قلت: لا تسبحوا بل كونوا التسبيح، لا تعبدوا هنا بل كونوا العبادة. وهذا هو السبب في أننا قد نتناغم أو لا نتناغم مع الموسيقى، إنهم يرنمون الترانيم التي طلبتها دون أن يتدربوا عليها، لكن هذا لا يهم، نحن هنا لنعبد الله ونتتلمذ وننمو لمجده. والبارحة واليوم كنت أبحث عن كل المقاطع الكتابية عن الروح القدس من العهد القديم العهد الجديد، فقال لي: لا تعلمي عني، قدميني فحسب. وأريد أن أقول: لدي صديق مات وذهب إلى السماء وعاد، وذات يوم قال لي: قدمنا برامج عديدة معه كيفن زيداي، قال لي إنه رأى الروح القدس كشخص. بعض الأشياء، بعض الألغاز لا يمكننا تفسيرها، لكنه رآه. لذا أريد أن أفعل الأمر على هذا النحو. أقدم لكم موسى حين أعلم 66 سفرا من الكتاب المقدس، سأقدم لكم كل عام يشوع، سأقدم لكم داود، سأقدم لكم تلك الشخصيات، سأحضرهم إليكم كأصدقاء لي، لأن الكتاب المقدس ليس رواية بالنسبة لي، إنه كتاب ثلاثي الأبعاد. حين أفتحه وأقرأه قلت لزوجي: هذه معجزة، أنا أسافر عبر الزمن. ولا أقول ذلك، إنه كلام مجازي، أنا أسافر عبر الزمن وأنا جزء من هذا الكتاب المقدس، أنا أصبح ذلك الشخص. حين يتكلم يسوع مع المرأة السامرية أكون هناك. هذا هو مدى حقيقة أولئك الأشخاص والشخصيات بالنسبة لي. سألت الرب، قلت: ما هو أقوى مقطع في الكتاب المقدس عن الروح القدس؟ قال لي: افتحي لوقا 1:26، وسوف نقرأ من 26 إلى 36 على ما أعتقد، نعم إلى 35. وقال: أثناء قراءتك سأعلن لك. لذا سنفعل ذلك مع الروح القدس الآن. هذا ما أفعله في كل مرة قبل أن أقرأ كلمة الله، هذا ما أقوله: أيها الروح القدس، يا روح الحق، يا روح كل الأسرار، روح الإعلان، أعلن لنا اليوم ما تريدنا أن نتعلمه لنتغير ولتلمسنا هذه الكلمة. لذا أسلمك هذه الكلمة الآن أيها الروح القدس، دع هذه الكلمة التي سوف تغرس في قلبي تثمر 30 و60 و100 ضعف. باسم يسوع أصلي، آمين. نظرت إلى الكتاب المقدس وقلت: إنها رسالة الميلاد، لكنه قال: لا، اقرأيها معي. وفي الشهر السادس أرسل جبرائيل الملاك من الله إلى مدينة في الجليل اسمها ناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء

مريم. فدخل إليها الملاك وقال: سلام لك أيتها المنعم عليها، الرب معك. فلما رأته طربت من كلامه وفكرت: ما عسى أن تكون هذه التحية. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. هذا يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه، ويملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقوة العلي سوف تظللك، فلذلك أيضاً القدوس المولود منك يدعى قدوس ابن الله. هللويا. حين كنت أقرأ هذا، قال الروح القدس: ثمرتي على مريم كان يسوع. كما ترون، الروح القدس يعلن يسوع، روح الله يظهر ويعلن يسوع والآب. لذا حين تغفل العقائد أو اللاهوت أو الكنائس الروح القدس، فهي تغفل كل شيء، لأنه حين هذا هو الفرق بين 66 سفراً من الكتاب المقدس في عام، والعديد العديد من التعاليم الكتابية الفكرية الأخرى وبين التلمذة، لأنه بدون قوة الروح القدس لا يمكن أن ننال أي إعلان من كلمة الله. بدون الروح القدس لا يمكن أن نتغير من إعلان الله. فقط من خلال قوة الروح القدس نعرف الآب والابن. الروح القدس يعلن لنا من هو يسوع ومن هو الآب. في كثير من الأحيان حين أواجه حالة مس شيطاني ويسأل الناس إن كان يمكن أن يكون المسيحي مسكوناً أو ممسوساً من الشياطين، فالإجابة هي بالطبع لا، لكن الشخص أو الأشخاص الممسوسين أو المسكونين من الشياطين، الأشخاص المملوئين من الشياطين، ننظر إليهم وهم يعرفون اللغة المسيحية، يعرفون كلمات الله، يعرفون الكتاب المقدس جيداً، ونشعر بالحيرة حين نقوم بعملية التحرير، إذ كيف يمكن لشخص مسكون بالشياطين أن يقول إنه مسيحي، لكنه لا يعرف الآب والابن بعد بإعلان من الروح القدس، لأن الخلاص هو اختبار خارق للطبيعة. لا يمكن اختلاق الخلاص أو تزويره. تعلمون، في برنامجي أطلب من الناس أن يرددوا بعدي، أن يدعوا يسوع إلى قلوبهم، لكننا لا نذكر عدد الأشخاص الذين نالوا الخلاص، بل نذكر عدد الأشخاص الذين صلوا معي صلاة الإيمان. هناك فرق، لأنه لا يمكننا تحديد عدد الأشخاص الذين صلوا صلاة الإيمان وقبلوا المسيح بالفعل من خلال اختبار الخلاص الخارق للطبيعة.
أليس كذلك؟ لذا فالطريقة التي سأعظ بها اليوم عن ذلك مختلفة جداً عن الطريقة التي كنت أعظ بها من قبل. لكن الله يريدنا أن نفهم أن قوة الروح القدس عظيمة جداً في حياتنا، بحيث إن بإمكانه وحده أن يجعلنا فعلاً مشابهين الله ولا شيء آخر. العلم ينفخ، العقلانية، وفي الحقيقة أنا أعظ بشكل جذري للغاية، العقلانية في المسيحية هي من أصل شيطاني، إنها من الشياطين. العقلانية شيطان، وقد رأيت هذا الشيطان على الناس. إنهم أناس لامعون، يجيدون الوعظ، يجيدون التكلم عن الأصل، الأصل اليوناني للكلمة، الأصل العبري للكلمة، كل شيء كل شيء كل شيء، لكن حضور الروح القدس ليس موجوداً ولا يمكنه إحداث تغيير. ما لم يكن ذلك الشخص جائعاً جداً لكلمة الله ولحق كلمة الله. ولهذا نرى مسيحيين أشراراً في كثير من الأحيان، نرى مسيحيين قبيحين في كثير من الأحيان، نرى في كثير من الأحيان مسيحيين. قلت يوماً لتلك السيدة: يسرني جداً أنك لم تشهدي لي حين كنت مسلمة، لأنك لو شهدت لي لما أصبحت مسيحية. قلت ذلك لإحدى السيدات قبل سنوات. لماذا؟ لأني سأتكلم اليوم عن شهادتي الروح القدس، ما يفعله الروح القدس. المقطع الكتابي التالي الذي سأقرأه هو من أعمال الرسل الإصحاح الأول والآية الثامنة. قال لي روح القدس: شاركي هذا، لأن هناك قوة في هذا أيضا. ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. ولوقا 1:35: الروح القدس يحل عليك وقوة دونامس العلي تظللك، فلذلك أيضا القدوس المولود منك يدعى ابن الله. أعمال الرسل 1:8 يقول: ستنالون قوة دونامس باليونانية متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إذن ما يفعله الله حين يحل الروح القدس علينا وفينا، وحين تكون لدينا القوة، قوة الروح القدس، حين تكون لدينا قوة الروح القدس، هذا ليس بهدفي أن نبدو كأبطال خارقين، بل كي نشهد للعالم. لهذا قال يسوع: من ثمارهم تعرفونهم. لم يقل من مواهبهم، بل قال: سيعرفونكم، وسيعرفون مريم من خلال يسوع. لماذا؟ لأن الروح القدس ظللها، والروح القدس حل عليها، وقوة العلي ظللتها وغطتها بشكل مذهل وخارق للطبيعة، بحيث إن ولادتها، إن حملها كان يسوع المسيح. ولمعمودية روح القدس هذه نتيجة عينها لكل واحد منا، حين نظلل ونمتلئ بشكل كامل ومطلق من روح القدس ونعتمد منه. إنه المفهوم عينه، يقول الرب الآن، إنه الأمر عينه. حين نكون مغمورين بشكل كامل ومطلق من الروح القدس، يقول يوحنا المعمدان، يقول الرب الآن: هذه هي كلمة الله، والله يقتبس لي الآن كلماته ويقول. قال يوحنا المعمدان: أنا أعمدكم بماء، ولكن يأتي بعدي الذي لست أهلا أن أحل سيور حذائه، هو سوف يعمدكم بالروح القدس ونار.
قال بالروح القدس ونار. الروح

0: القدس هو قدوس، نوما نوما هو الروح. حين يصاب أحدهم بالتهاب رئوي، صح؟ لماذا؟ هذا يخلق مشكلة في التنفس، صح؟ وهذا ينطبق على كل روح. بالمناسبة، كل روح يدعى بالاسم عينه، نوما، كل روح. الأرواح الشريرة، الأرواح، حين نقول روح فنحن نتكلم عن نوما، لكن الاختلاف هو القدس. هناك الكثير من الأرواح النجسة، لكن هناك روح قدس واحد. هناك الكثير من الشياطين، لكن هناك روح قدس واحد، وهو قدوس. وهذا ما يطلب مني الله قوله الآن لكم. مسيرتكم المقدسة مع المسيح تزيد مع سكنة روح القدس فيكم. مسيرتكم المقدسة مع الله، كلما صرتم أكثر قداسة، كيف؟ سيجيب على ذلك. كلما كانت حياتكم أكثر قوة، وكلما سكن روح القدس فيكم. والسعي وراء القداسة هو بداية القداسة. بداية القداسة هي حين تريدون أن تعيشوا حياة مقدسة، حين لا تريدون إرضاء أنفسكم، جسدكم، بل تعيشون لإرضاء الله. روح، نفس، ريح السماء، الرياح الأربعة، نفس الله، وقدش، مقدس، منفصل، نقي، تقي. القوة المقدسة، دوناميس، دوناميس هي القوة. لكن حين نتكلم عن قوة الروح القدس، سلطان غير عادي، وتأثير وقوة وقدرة وإمكانات ووفرة سماوية، وقوة الله الخارقة وجرأة، والقوة المعنوية والمادية للتميز بما في ذلك قداسة الله ونقاؤه، مع كل خصائص الله النهائية، إلى جانب المعجزات والآيات والعجائب وكل الثمار والمواهب، كل شيء. حين نتكلم عن القوة، قوة دوناميس، قوة الله المقدسة، فنحن نتكلم عن كل ما سبق والأشياء التي لم أسمها حتى نتكلم عنها. والآن يقول لي الله: كم من البدائل المزيفة الكثيرة التي يسجد لها الناس تتطابق مع هذا الوصف، ولا علاقة لها بالنار المقدسة أو الدوناميس المقدسة. وهو يقول الآن، وسأزعج البعض لكني سأكون مطيعة، حين يتحدث الناس عن حرب النجوم والقوة، إن كنتم يوماً عبارة لتكن القوة معك، يجب أن تتوبوا الآن وتسحبوها. يقول الرب: أنتم لا تعرفون حتى الرموز السرية وراء الأشياء التي ترفه عن أنفسكم. أنتم لا تعرفون حتى ما يدخل إلى بوابة العين وبوابة الأذن، وأنتم تقبلونه وتكررونه.
1: كم مرة في حياتكم سمعتم عن مسلمة سابقة أسست كنيسة في أمريكا؟ إيشيك عبلة، مسلمة سابقة، تحولت إلى مبشرة مسيحية أسست في الآونة الأخيرة كنيسة هنا في أمريكا. على مر السنين لمست إيشيك عبلة العالم الإسلامي بمحبة المسيح من خلال البرامج التلفزيونية ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم بث برامج إيشيك تلفزيونية إلى أكثر من 200 دولة في 6 قارات، ويتبعها على فيسبوك أكثر من 7 ملايين شخص. في عام 2016 أطلقت إيشيك الكنيسة الافتراضية دريم تشيرش، وهي عبارة عن بث مباشر بالفيديو عبر الإنترنت على فيسبوك، حيث يمكن لكل الأمم والقبائل والشعوب أن تتحد بمحبة الله. بدأ الناس في جميع أنحاء العالم بمشاهدة برامجها والتفاعل معها ومع فريقها. والآن تتم مشاهدة دريم تشيرش في مصر والعراق وأفغانستان والمملكة العربية السعودية.

0: السعودية وباكستان والهند وكينيا وإنجلترا وألمانيا والسويد وأمريكا وكندا وأمريكا اللاتينية وغيرها الكثير. شعرت إيشيك في الآونة الأخيرة أن الله يدعوها لتطوير دريم تشيرش لتكون ليس فقط بثاً عبر الإنترنت بل كنيسة حقيقية في فيرجينيا بيتش، فيرجينيا.
1: بدأ الله يقول لي: أتحداك أن تحلمي وسأخذك إلى مكان لم تذهب إليه من قبل. مسلمة سابقة.

0: هنا إلينا من أفغانستان والمملكة العربية السعودية والعراق وجميع أنحاء العالم بدأوا يقولون لست راضياً بما أنا عليه، أو لا يمكنني الذهاب إلى الكنيسة لأني في بيئة إسلامية متطرفة للغاية. بدأ الناس يقولون هذه كنيستي، هذه كنيسة أحلامي. فبدأنا افتراضياً، ثم دعاني الله لتحويل تلك الكنيسة الافتراضية إلى كنيسة فعلية.
1: أريدك أن تمكني شعبي، أريدك أن تؤسسي جيش الله، أريدك أن تبدأي بإخبارهم عمن يمكنهم أن يكونوا.
0: هذا شيء سينمو وسوف يكون عالمياً، لأن الله يريد لشعبه أن يختبر محبته.
2: أحب ذلك وأحب الحرية لأني رأيت بعض الخدمات عبر الإنترنت، إنها حقاً حرية وفرح. أخبرينا عن بعض الطرق التي ترين بها عمل الله في الكنيسة.
0: رؤيتنا هي تمكين الناس وتنشيطهم.
1: والليلة يريد الله أن يطلق هويتكم، لأن هناك أشخاص جالسين هنا الليلة لديهم إمكانات لكنهم فقدوا دورهم.
0: في النهاية نحن نريد النهضة، نصلي من أجل النهضة والصحوة الكبرى.
2: آمين. ما هو حلمك لدريم تشيرش؟
0: حلمي هو أن يشعر كل من يأتي بمحبة الله، أن يشعر أنهم جزء من عائلة الله. وحلمي لكنيسة دريم تشيرش هو أن تشتعل نار النهضة في كل الأمم.
1: أعلنوا وآمروا ليلى أن أحلام كل شخص في دريم تشيرش ستتحقق باسم يسوع المسيح. أعلنوا وآمروا ليلى أنكم لن تكونوا الآخرين ولن تكونوا في المرتبة الثانية، بل ستعرفون أنكم اختيار الله الأول.

0: أعزائي مشاهدي شبكة قنوات الكارما، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الكارما المباشر. في البداية خلينا نفترض أن فيه مسيحي ساب المسيح والمسيحية، فهل الكتاب المقدس بيقول أن احنا نقتله؟ يا ترى إيه العقوبة اللي بيطبقها رجال الدين عليه؟ لكن أهم من كده، الكتاب المقدس بيقول لنا ايه القصاص اللي بيستحقه تارك المسيحية؟ هل بيقول ان احنا لازم نقتله؟ صحيح السؤال صادم ومفاجئ، لكن مهم جدا نجاوب عليه، لان في اتهامات بتقول ان في المسيحية حد ردة، وان في سفر التثنية في الكتاب المقدس اصحاح 13 و17 أمر بقتل الإنسان لو ترك عبادة الرب ودعا لعبادة آلهة أخرى. وهنا بنلاقي سؤال صعب في التثنية 13، إنه نبي ممكن يعمل آية أو أعجوبة وفعلا تتحقق، ومع كده بيقتل لو دعا لعبادة إله آخر. هل معنى كده إن المعجزة مش دليل على إن النبي ده من عند ربنا؟ ولو الكلام ده موجود في الكتاب المقدس في العهد القديم، هل المسيحيين النهارده المفروض يطبقوه؟ وتعالوا بينا نشوف السيد المسيح نفسه عمل ايه مع اللي كانوا عايزين يرتدوا عنه، ويا ترى قال ايه في ان هو يكون بيعاقبهم؟ هل عاقبهم؟ هل قال هاتوهم اذبحوهم ام عفى عنهم؟ ويا ترى ايه هو عقاب المرتد هنا في الدنيا وكمان في الاخره؟ طب واللي عنده شكوك، هل كل واحد شك في إيمانه يكون مرتد؟ واللي بيسأل ويدور على الحق، يا ترى ده كمان يكون مرتد؟ ويا ترى إيه الفرق بين المرتد والشكاك والشخص اللي عنده أسئلة واعتراضات؟ هل كل إنسان شك في إيمانه أو ابتعد فترة عن المسيح بقي مرتد؟ طيب واللي وقع وضعف وبعد عن ربنا فترة، هل خلاص مفيش أمل؟ لو شخص أنكر المسيح سنين وبعدين ندم وقال أنا عايز أرجع، هل المسيح يقبله ولا خلاص ضاعت فرصته؟ والأخطر من كل ده، هل العهد الجديد بيقول إن في عقوبة في الدنيا للمرتد وكمان الشكاك؟ ولو ما فيش، إيه معنى التحذيرات الشديدة اللي في الكتاب المقدس عن الارتداد والدينونة؟ لأن الكتاب بيقول من يقبل إلي لا أخرجه خارجاً، وفي نفس الوقت بيحذرنا بيقول إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطايا. إذن هو الكتاب هنا متناقض، هل في عقوبة للمرتد ولا مفيش؟ هل العقوبة دنيوية ولا أبدية ولا الاثنين؟ هل في فرق بين أحكام العهد القديم ورسالة المسيح في العهد الجديد؟ والسؤال المهم، هل المسيحية بتجبر الإنسان على الإيمان بالمسيح ولا بتدعوه بحرية للتوبة والرجوع للمسيح؟ النهاردة هنفتح الكتاب المقدس من العهد القديم للعهد الجديد، وهنجيب بنعمة الرب عن هذه الأسئلة والشكوك، بل أيضا هنجاوب على الاتهامات اللي بتوجه للمسيحية في موضوع بعنوان حد الردة، هل له وجود في المسيحية؟ دايما برحب بأسئلتكم وتعليقاتكم على البث المباشر الآن على الفيسبوك الصفحة الرسمية لقناة الكارما. أما الآن تعالوا بينا نرحب بضيف الحلقة، رجل الله وخادم الإنجيل المبارك اللي بيشرفني جدا يكون معايا في الاستوديو، الأخ يوسف رياض. فتعالوا نرحب بيه، أهلا وسهلا بحضرتك.
1: أهلا بيك، الرب يبارك
0: ويباركك الرب. قد إيه فرحانة جدا أنه حضرتك تكون معايا في حلقة مهمة جدا جدا، بتشاور على المسيحية وبتقول في عندكم حد ردة. طيب خلينا في البداية خالص نعرف يعني إيه كلمة ردة.
1: ردة أن تعرف الحق ما كانش عندك الأول، وبعدين وصلك النور، وبعدين بعد ما استمتعتي بنور الإعلان الصحيح عن الله رفضتيه ورجعت إلى ظلمة الوثنية. في الحقيقة ده أمر خطير، زي ما بيقول الكتاب الذين استنيروا مرة بعدما أخذوا معرفة الحق. يبقى إذن أني أعرف الحق وأحتقره أمر خطير.

0: كان لا أعرف الحق وأسعى نحوه أمره كويس. والرب بيطول باله على اللي بيدور. وده حصل مثلا مع شاول الطرسوسي، مجدف مضطهد مفتري ما ترجمش، لكن بالعكس رحمته لأني فعلت بجهل,
1: بجهل.
0: في عدم إيمان.
1: صحيح جدا. يبقى إذن المرتد هو اللي فعلا آمن برب يسوع وساب الإيمان، أو آمن بأي شيء وساب هذا الإيمان بوجه عام. لكن خلينا نتكلم على الارتداد. هل كتاب مقدس ذكر أمر عن الارتداد، يعني جاب سيرة الارتداد؟ وهل لو ذكروا في العهد القديم ولا الجديد ولا في الاثنين؟ ويا ترى إيه الاختلاف بين مفهومه في العهد القديم ومفهومه في العهد الجديد؟
0: الكتاب اتكلم عن الارتداد فعلا وحذر منه، لا يكون في قلب في أحدكم قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي.
1: صحيح.
0: بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لئلا يقص أحد منكم بغرور الخطية.
1: صحيح.
0: فإحنا بنشجع بعضنا، وأعتقد الاجتماعات المسيحية اللي فيها بيجتمع المؤمنين وبيعزوا بعضهم بعضا، بيشجعوا بيسندوا أحدهم الآخر، كل ده بيشجعهم على أنهم ما يتحولوش عن المسيح لكن يثبتوا في شخصه الكريم.
1: صحيح جدا. طبعا فعلا اجتماع الكنيسة معا المؤمنين فعلا بيشجعوا بعض. صح. فعلا، وخصوصا في الأوقات الصعبة. طيب لكن خلينا نتكلم، هل الارتداد اختلف مفهومه من العهد القديم للعهد الجديد، ولا هو هو نفس المفهوم؟
0: أعتقد في اختلاف نتيجة أن العهد القديم غير العهد الجديد. وعلينا أن نميز. إذا ما ميزناش بين العهدين واعتبرنا أنه كله زي بعضه، مش هنفهم الكتاب المقدس، وهيبقى بالنسبة لنا طلاسم.
1: صحيح.
0: اسمع مثلا ماذا يقول في يوحنا 1:14، الناموس بموسى أعطي، أما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. كان الناموس والأنبياء إلى يوحنا المعمدان، ومن ذلك الوقت يكرز بملكوت السماوات. إذن الله تعامل مع البشر بأكثر من أسلوب علشان يوصلهم للخلاص. فلما ما نفعش طريقة غير الطريقة علشان يديهم فرصة تاني، بالضبط زي الطبيب الشاطر اللي يجيله عيان يديله وصفة ويديله أدوية ويقوله تعالى لي بعد شهر أشوف تقدمت ولا زمنت ولا تأخرت. وبعدين أحيانا بيغير الطبيب الدواء، مش لأنه غلط، لكن لأنه المريض لم يتجاوب معه.
1: صحيح جدا. طيب خلينا نتكلم على العهد القديم، لأنه في اتهامات كثيرة جدا بتيجي لينا، وإحنا بيهمنا جدا إن إحنا نكون فعلا مستعدين لمجاوبة كل من يسألنا عن سبب الرجاء الذي فينا، والكتاب بيوصينا بكده. طيب بيقول لبعض المعترضين إن في آيات في العهد القديم بتتكلم على إنه حد الردة، فبيحصل إنه يعني كتاب المقدس بيقول لنا في العهد القديم في تثنية 13 بداية من عدد 6، خلينا نقرأ كده مع بعض. بداية من عدد 6 تثنية 13 بيقول وإذا أغواك سرا أخوك ابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا أباؤك. طيب والعدد اللي بعده بيقول كده في عدد 8، خلينا عدد 8 بيقول كده فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق عينك عليه ولا ترق له ولا تستره. طب والعدد اللي بعده عدد 9 تثنية 13:9 بيقول بل قتلا تقتله، قتلا تقتله يدك تكون عليه أولا لقتله ثم أيدي جميع الشعب أخيرا. والعدد اللي بعده ترجمه بالحجارة حتى يموت. لماذا؟ لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية. طبعا يعني يمكن في ناس أول مرة يسمعوا الآية ديت والوصية دي من الله.

0: الله شخصيا، وطبعا هو ناس كتيره بتتكلم اهو اهو بيقول انه لو اخوك قال لك تعالى نعبد آلهة اخرى قتلا تقتله، ترجمه بالحجاره حتى يموت ما تشفقش عليه. وي وي، هو ده مش حد رد، ده حد للرد، هو ارتد او هيقدك ترتد عن الايمان بالله فقتلا تقتله. وهو ده حد الرد في الاسلام، من بدل دينه فاقتلوه، ده حديث معروف جدا. نقدر نقول ايه؟ هل ده فعلا يكون حد رد فعلا في الكتاب المقدس؟
1: علينا ان نميز، هل طلب الرب من شعبه ان يمارسوا هذا الحد على الامم البعيدين؟ الرب قال لهم شوف اللي ما بيعبدوش اليهوى اقتلوه، ما طلبش منهم ذلك، لكن دعاهم انهم يكرزهم يبشرهم يعلنوا شخص الله، لكن ترك الحرية للإنسان.
0: صحيح.
1: وعلينا أن نميز بين القديم والجديد. سمعتم أنه قيل تحب قريبك وتبغض عدوك، أما أنا فأقول لكم تحب قريبك كنفسك. يبقى إذن هناك يعني تمييز بين التدابير، وواضح أن النعمة غنية جدا في العهد الجديد، ليست كذلك في العهد القديم.
0: لكن كلمنا على إسرائيل، إسرائيل كانت بتمثل إيه بالنسبة لله؟ هي دوم يعني كانت أمة صغيرة، ما كانتش كبيرة، ما كانش فيها يعني شيء يعني مختلف قوي على الأمم التانية. لماذا الله أحبها وكانت هي يعني زي ما الكتاب بيقول إن هي أمة العهد؟ قد إيه ربنا كان خايف قوي عليهم بشكل غير عادي، وكان بيهتم بيهم وقال لهم لستم يعني انتم مش اكتر من اكتر الشعوب، انا عشان كده حبيتكم ولا اتكلمنا على اسرائيل والعهد اللي كان بينها وبين الله، وازاي انه شخص يسيب يعني اليهوديه او ساعتها كلمه ربنا وصايا الله ويروح لعباده الاوثان، دي كانت حاجه كبيره.
1: يعني لك ان تتخيلي ازاي الله حزن واتكسر قلبه. انجاز لنا أن نقول بكل احترام لما الإنسان تطوع في العبادة الوثنية.
0: صحيح.
1: وعليه فإن الله اختار أمة، اختار شعب، اختار نسل، اختار شخصية اللي هو إبراهيم، وقال له أنا في نسلك ستتبارك جميع قبائل الأرض.
0: صحيح.
1: وخلى ربنا معرفته في هذه العائلة، عائلة إبراهيم. وعشان كده الكتاب يقول لنا أنتم شهود يقول الرب.
0: صحيح.
1: فكان الشعب الأرضي شهود للرب في العالم كله. وعندما الشخص المدعو لكي يشهد الله يتحالف مع أعداء الله اللي هم الأوثان، طبعا ده ما كانش عقابه سهل أبدا، لكن كان له عقاب شديد.
0: صحيح جدا. وبالتأكيد كلام حضرتك أنه في سفر الخروج 19:5 بيقول والآن إن سمعتم لصوتي، الله بيقول كده، وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض. وبعدين برضو أيضا الآية اللي بعدها وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة. فإذا في عهد بين الله زي ما حضرتك تفضلت وقلت بين إبراهيم والله، وبعد كده امتد لطبعا لشعب بني إسرائيل. وإنه كمان الكتاب بيقول لنا أيضا في نفس الشاهد اللي احنا قلناه اللي هو تثنية 13:10، لأنه بيقول السبب، لأنه التمس أن يطوحك عن الرب إلهك الذي أخرجك من أرضك. هنا في إغواء متعمد، هو قاصد يبعدك عن عبادة الله والله الحي. وطبعا ما نقدرش ننكر أنه كانت إسرائيل ده كان نظام قضائي، كان في الشريعة دي عبارة عن يعني في شعب، فكان لازم تنزل الشريعة علشان تنظم العلاقات اللي بين الشعب وبعضه والناس بعضها، لا تقتل، لا تزني، لا تشتهي، وهكذا. فإذا كان مش مجرد دين، لكن كمان كانت أمة وليها سياسة ونظام، والله شخصيا هو اللي حط هذا النظام. لكن هل معنى كده أنه الله عايز يقتل كل واحد يسيب الإيمان بيه؟
1: يعني لما نرى العهد القديم والعهد الجديد ما نطلعش بالنتيجة دي إطلاقا. أشرت منذ قليل إلى شاول الطرسوسي المجدف المضطهد المفتري. حناني يقول سمعت كم من الشهود

0: غرور فعل بقديسيك.
1: صحيح.
0: وهو هنا علشان يجر المؤمنين باسمك. وبعدين الرب قال له هذا لي إناء مختار. أنا عارف ماضي لكن أنا سأصنع منه إناء للكرامة. إناء مختار. وأعتقد أن في أيام من الحاضرة بيكون في أشخاص بيتملكهم يعني روح الغي والضلال الشيطان وعايزين يعملوا أشر الموبقات في شعب الله، لكن الرب بيخلص منهم ناس بطرق عجيبة فريدة غير لا تخطر على البال، لكن ربنا بيخلص لأنه يصر بالخلاص
1: مسرة.
0: نعم
1: يسر بالرأفة كده
0: بالضبط. مسرة لا أسر بموت الشرير بل أن يرجع عن طريق الرديئة
1: ويحيى. صحيح صحيح جدا. ودايما الرب كان بينبههم في وسطك حرام يا إسرائيل تقدر أن تثبت، يعني طول الوقت انزع الشر من وسطك، آيات كثيرة جدا بتكلم عليها. لكن خلينا معلش في شبهة أخرى في تثنية 13 برضو من 1 لـ5، خلينا يعني نطلعها. تثنية 13 من 1 لـ5 بيقول كده: إذا ظهر بينكم نبي أو صاحب أحلام وتنبأ بوقوع آية أو أعجوبة. تمام؟ هنا هو النبي بيقول بيتنبأ عن آية أو أعجوبة، فتحققت تلك الآية أو الأعجوبة، ده الله اللي بيتكلم كده، التي تنبأ بها. ثم قال: هلما نذهب وراء آلهة أخرى لم تعرفوها ونعبدها، فلا تصغوا إلى كلام ذلك النبي. نكمل: أو صاحب الأحلام، لأن الرب إلهكم يجربكم ليرى إن كنتم تحبون من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم، أما ذلك النبي أو الحالم فإنه يقتل. إن هو بيتكلم على نبي قال إنه في نبوة أو في أعجوبة والحاجات دي اتحققت فعلا فعلا، لكن بنفاجئ إنه بيقول تعالوا نذهب لآلهة أخرى، ففي الوقت ده يقتل قتلا. هل الله هنا هو بيتكلم انه مفروض نقتل الانبياء او الناس الحالمين او الانبياء او اللي بيعملوا عجيب او حاجات عجوبه او عجائب وبامر الكتاب؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه ازاي يكون هيعمل اعجوبه وهو بيقول للناس تعالوا روحوا الهه اخرى؟ اذا هو مش مؤمن بالله. خلينا نفهم المشاكل اللي جت في هذه الآية، لأنه ناس كتيرة بتتكلم عنها بتقول لك ده حد الردة ولا مش حد الردة، ما هو قتله عايزين تقتلوا الأنبياء.
0: لا، هو كل قتل حد الردة، يعني القاضي في المحكمة لما يتقبض على واحد متلبس بجريمة إنه قتل حد وبعدين يحكم عليه القاضي بالشنق، ده حد الردة؟
1: لا طبعا،
0: احنا هندخل كله في كله يعني مش نفهم.
1: صحيح.
0: طيب فضل. بالنسبه للايات اللي حضرتك اشرت اليها بتورينا ان في امكانيه لبشر يعرفوا حاجات خارقه فائقه
1: فعلا
0: ويعملوا حاجات خارقه فارقه. اجيب لك ايه توري كده.
1: اتفضل.
0: لما يقول مجيئه عن النبي الكذاب بعمل الشيطان بكل قوة وبآيات وعجائب كاذبة وبكل خديعة الإثم في الهالكين لأنهم لم يقبلوا محبة الحق حتى يخلصوا، سيرسل الله إليهم عمل الضلال. يبقى إذن مش المسألة إنه يعمل حاجة فائقة، لا، لكن المسألة إن الإعلان اللي النور اللي يجيبه لي النبوة اللي يجيبها لي تكون متماشية مع ما سبقها من الآيات. يعني احنا عارفين ان ربنا تكلم اول ما تكلم الى موسى. صح. وادانا موسى 5 أصفار، لما يجي واحد تاني ويدينا اصفار تتعارض مع موسى خدها وامشي بعيد عننا ما تلزمناش.
1: صحيح.
0: احنا عايزين الكلام الذي يبنى على ما قدمه الله في البداية الى موسى وتيقنا وتحققنا من هذا.
1: صحيح جدا صحيح جدا. طيب لكن المعجزة مش بتثبت انها من الله؟ يعني الشخص اللي بيعمل المعجزات مش المفروض نصدقه لانه ممكن يكون مش من الله؟
0: ما ده يعني دليل مخادع. ليه دليل مخادع؟ لان الشيطان ايضا عنده امكانية على عمل المعجزات. يقول لنا في

0: رؤية 13 أنه يطلب أن تنزل نار من السماء. وعلى فكرة أن واحد ينزل نار من السماء ده أمر معجزي جدا جدا طبعا. بدليل أن إلي قال لأنبياء البعل قدموا ذبائحكم وأنا حقدم ذبائحي والإله الذي يجيب بنار
1: نار. هو الله.
0: وبعدين هم ما عرفوش ينزلوا نار من السماء وإلا ينزل نار من السماء. لما هيجي الشيطان في نصف الأسبوع الأخير بحسب رؤية 13 هينزل نار من السماء. يبقى إذن المعجزات مش بالضرورة تبرهن على أن مصدرها الله، أحيانا بيكون مصدرها الشيطان.
1: صحيح، ورب يسوع قال كده، هو هيقولوا في ذلك اليوم أليس باسمك أيوه. تنبأنا وباسمك أخرجنا الشياطين وباسمك صنعنا قوات، حينئذ أقول لهم ابعدوا عني يا فاعل الإثم إني لم أعرفكم.
0: صحيح.
1: أيضا كمان خلينا نقرأ كمان في كورنثوس الثانية 11-13. كورنثوس الثانية 11-13 بيقول كده هو، لأن مثل هؤلاء هم رسل كذبة فعل ماكرون مغيرون شكلهم إلى شبه رسل المسيح. ولا عجب، ولا عجب، لأن الشيطان نفسه يغير شكله إلى شبه ملاك نور. فليس عظيما إن كان خدامه أيضا يغيرون شكلهم كخدام للبر الذين نهايتهم تكون حسب أعمالهم. إذن مش شرط أنه اللي بيعمل معجزة دي معناها من الله. طيب هنا هو كمان في نقطة مهمة، يعني اللي عمل معجزة ده بيقول تعالوا نعبد آلهة أخرى، إن هو احيانا فعلا بيبقى في خطر انه يعني عشان المعجزه الناس بتصدق اللي قدامها من غير ما تفكر. ونقدر نقول ايه للناس اللي بتتبع المعجزات لمجرد معجزات وخلاص، مش بتناقش فكر النبي دوت بيقول ايه وبيبعد الناس ازاي؟ تقدر تقول ايه في النقطه دي؟
0: اقول ليس كل ما يلمع ذهب.
1: صحيح،
0: يعني يلمع ممكن يكون ذهب، ممكن يكون ذهب. أكيد هو ذهب؟ لا مش أكيد. وعشان كده يقول كثيرون سيقولون لي في ذلك اليوم يا رب مش إحنا تنبأنا باسمك؟ مش إحنا صنعنا قوة كثيرة؟
1: صحيح،
0: هيقول لهم اذهبوا عني يا فاعلي الاسم. يبقى كانوا بيفعلوا المعجزات ويفعلوا الاسم. وعشان كده المسيح في عزة الجبل قال كلام محترم جدا جدا جدا، من ثمارهم تعرفون.
1: صحيح.
0: انا مش من اعماله اللي بيعملها واعمال معجزيه فائقه اعرفه، لكن من الثمر. هو حياه التقوى، حياه الوداعه، حياه الاستقامه، حياه الصدق، ولا كذاب ومراوغ وكل العبر فيه وبيكلم عن ربنا. يا عم روح انت وربنا بتاعك ده اللي ملوش لازمه عندي.
1: طيب يعني في سؤال جالنا من كنترول روم بيقول هل كل الملائكة عندهم قدرة ان هم يصنعوا المعجزات؟ لانه طبعا زي ما حضرتك عارف الشيطان كان ملك ساقط.
0: الملائكة عندهم قدرة اكتر من البشر اكيد. وده كلام الكتاب المقدس. لكن علينا ان نعرف ان لا الملائكة ولا الشيطان كلي القدرة، لا. اللي كلي القدرة واحد بس اللي هو الله. لكن الملك عنده قوة أكتر مني.
1: عنده بس خاضع لسلطان الله طبعا.
0: بالظبط.
1: لكن غير الملائكة الساقطة دول خرجوا بره سلطان الله. لكن طب خلينا نسأل سؤال، وسؤال مهم قوي، ليه ربنا بيسمح إنه يكون في ناس بتعمل معجزات؟ يعني حتى في الوقت ده ليه سمح انه النبي دوت يكون يعني بيقول نبوه او بيقول فعلا بيعمل معجزه والمعجزه دي تتحقق بطريقه صحيحه؟
0: يعني سؤال حضرتك ده هيدخلنا الى مناقشه مستفيضه شويه. ليه سمح اساسا للشيطان يوقع ادم وحواء في الجنه؟
1: صحيح.
0: دي حكمته. والرب عاوز يبين ان بحبه مش لعطايا لكن بحبه لذاته. وعشان كده الاختبار مهم علشان يبين اننا بنحب الرب ليس لكي ناخذ منه بل لانه هو يستحق حبنا.
1: صحيح جدا، واللي حضرتك بتقوله فعلا مذكور في تثنية 13:3 بيقول لأن الرب إلهكم يمتحنكم ليعلم هل تحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم ومن كل أنفسكم. إذا

0: يعني احيانا بيحصل ده عشان امتحان امتحان ايمانكم. صحيح جدا. واذا مهم قوي نفهم انه اللي بيعمل معجزه مش معنى كده ان هو شخص
1: لا.
0: فعلا من لا. عند الله، لكن في فعلا بيحصل انبياء صحيح. فعلا وناس بتعمل معجزه فعلا مش من عند الله. عشان كده مهم نمتحن صحيح. كل روح ونتمسك بالحسن. فاذا المعجزه مش لوحدها هي اللي بتقول ولا النبوه ان هي تتحقق، لكن مهم قوي نرجع لكلام ربنا. هل كلام النبي دوت او اللي بيعمل معجزات ليه علاقه بكلام ربنا مظبوط ولا لا؟
1: صحيح.
0: طيب بيقولوا انه اله العهد القديم قاسي جدا، سريع جدا في العقاب. طيب فيعني هل فعلا الله فعلا في العهد القديم فعلا كان كده؟ اول لما حد يغلط كان على طول بيعاقبه ولا كان بيديله فرصه؟ ولو تقدر تقول لنا طبعا على نماذج مواقف معينه حصلت في العهد القديم الله ادى لناس فرصه ان هم يتوبوا.
1: للاسف ناس كثيره بتتكلم نيابه عن الله وهي لا تعرف اي شيء عن الله. لكن نسال نبي من انبياء العهد القديم، ونبي ما كانش يعني من اللي هو النبي يونان.
0: يونان النبي طبعا
1: لما ربنا قال له روح نادي على نينوى هرب. أيوة. وبعدين ربنا بيعاتبه في الاخر، ليه عملت كده يا يونان؟ علمت انك طويل الروح كثير الرأفه نادم على الشر. يعني الناس اللي بيقولوا اي كلام دول بيفهموا عن الله اكتر من يونان طبعا لا. وليه ربنا قال بعد 40 يوم تنقلب نينوى؟ عشان خاطر تلحق فرصة. وتتوب طبعا. ولما تابت عفى ربنا عنه. والمسيح يقول ان رجال نينوى سيقومون في الدين مع هذا الجيل ويدينونه لانهم تابوا
0: بمنادات
1: يونان
0: طبعا.
1: وهو ذا اعظم
0: من يونان،
1: من يونان.
0: هنا صحيح صحيح جدا، ربي يسوع اعظم من يونان. وفعلا خلينا نقول ايات من العهد القديم بتقول الهنا قد ايه محب في العهد، هو لا يتغير، ليس عنده تغيير ولا ذل دوران. في حزقيال 33:11 الايه اللي حضرتك كنت من شويه بتقولها، قل لهم حي انا يقول السيد الرب اني لا اسر بموت الشرير.
1: صحيح.
0: بيبقى مبسوط ان هو الشرير بيموت في شره، بل ان يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديئه فلماذا تموتون يا بيت اسرائيل. وايضا في حزقيال ايضا كمان بيقول كده هوت في حزقيال 18 بيقول هل مسره اسر بموت الشرير يقول السيد الرب الا برجوع عن طرقه فيحيا. ايات كثيره جدا جدا ايضا في العهد القديم الجديد كمان ايضا بيقول كده هوت لا يتباطأ الرب. في بطرس الثانيه 3:9 لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ لكنه
1: يتأنى
0: علينا لانه لا يشاء ان يهلك اناس بل ان يقبل الجميع الى التوبه. يا ترى ايه الفرق بين الارتداد والسقوط بعد ما حد كانه حد اتكعبل فوقع غصب عنه؟ ايه الفرق بين شخص مرتد وشخص اتعثر من شخص؟ لانه احيانا بنتعثر من اشخاص، طلبنا حاجه من ربنا وربنا ما استجابش لينا، بنتعثر عن ضعف احيانا كمان وبنقع. ايه الفرق بين الشخص المرتد والشخص اللي هو وقع ومش عارف يقوم يمكن؟
1: يعني عرضة لأي واحد بيمشي انه يعصر. يعني وانا ماشي في السكة لو ما خدتش بالي
0: يتكعبل.
1: واعتقد عدد كبير جدا من البشر مشاكلهم انهم من غير ما ياخد باله، حتى في بيته وهو راح الحمام وهو راح مش عارف ايه يتكعبل وقع اتكسر. بس الواحد لما بيقع مش دي النهاية. ليه؟ لأن لا تشمتي بي عدوتي لأني إن سقطت
0: أقوم.
1: لكن المرتد ده كأنه وقع وعجبه الحال. عشان كده أمر خطير المرتد إنه لما يقع يعجبه الحال والمآل، لا الحق نفسك وقول الرب قومني رجعني توبني فأتوا.
0: صحيح صحيح. وكتاب المقدس بيقول لنا إنه الصديق يسقط 7 مرات لكن
1: يقوم
0: ويقوم. إذن فعلا لا تشمتي بي عدوتي إن

0: فقدت أقوم أيوة. إن جلست في الظلمة
1: الرب نور
0: فالرب لي. نور لي. طيب خلينا نتكلم على العهد الجديد.
1: أيوة.
0: أوكي. أول عهد الجديد طبعا هو ده هي دي المسيحية.
1: أيوة.
0: هل الكتاب المقدس ذكر حاجة عن الارتداد في العهد الجديد؟ يعني لو تقدر تقول لنا تقول لنا آية وحاجة زي مثلا خلينا نقول إنه في الأيام الأزمنة الأخيرة في تيموثاوس الأولى 1:4 خلينا نطلعها مع بعض لو حضرتك تقدر تقراها لنا. تيموثاوس الأولى 1:4 بيتكلم على الأزمنة الأخيرة وحضرتك تصدق إن إحنا في الأزمنة الأخيرة؟
1: أكيد
0: أكيد
1: إحنا في الأزمنة الأخيرة ونص وخمسة.
0: تيموثاوس الأولى
1: أيوه
0: 1:4
1: 1:4
0: عفوا 4:1
1: 4:1 ولكن الروح يقول أيوة صريحا انه في الأزمنة الأخيرة يرتد قوم عن الإيمان
0: تابعين
1: الأزمنة الأخيرة اللي احنا
0: اللي احنا فيها صحيح
1: يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين
0: صحيح جدا صحيح جدا. إذا احنا في الأزمنة الأخيرة وفي ارتداد
1: وفي
0: ارتداد كتير للأسف. طيب خلينا نتكلم على أحيانا في ناس بتروح الكنائس بتحضر اجتماعات وأحيانا بتتناول جسد الرب ودمه وأحيانا بتصوم بتعمل أمور شكلها جميل قوي من بره لكن بنلاقي عند أي احتكاك بيهم هم مسيحيين بالاسم ما لهمش علاقة حقيقية بالإله الحي. هل ده يعتبر ارتداد ولا كامل ولا ارتداد جزئي زي ما الناس بتسموه احتماء يعني ناس بتقول ده يعتبر ارتداد جزئي ولا تصنفوا ايه من ناحية الارتداد؟
1: يعني في آية جميلة في رسالة العبرانيين لما بيقول كده البار بالإيمان يحيى
0: وإن ارتد
1: أول مرتد لا تصر به نفسي
0: ده الله
1: اللي وأما نحن فلسنا من الارتداد للهلاك بل من الإيمان لاقتناء النفس
0: صحيح.
1: يبقى إذن في لي النهاردة ارتداد لسبب أو لآخر ما عجبوش المسيح لقى مصلحته في حتة تانية وما حسبش الحزبة صح ومش ورا السكة التانية
0: لكثرة اسم الكتاب بيقول تبرد محبة كثيرين
1: حيندم بس أنا هعمل له إيه
0: صحيح
1: لو طيب. سألني كنت قلت له أوعى تعمل كده بس ما سألنيش
0: تمام طيب لكن خلينا يعني هو ده ارتداد يعتبر ارتداد جزئي ولا ارتداد كلي الشخص اللي هو ملوش علاقة اللي هو زي ما الكتاب بيقول لملاك كنيسة ساردس قال لهم كده لك اسما أنك حي وأنت ميت هل ده يعتبر مرتد ولا يعتبر هو أصلا ملوش علاقة أصلا بالله هو شخص ميت كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا؟
1: أعتقد ليس من الحكمة أن نتدخل في أشياء أبعد من إدراكنا أنا ما أعرفش قلبك لكن أعرف حياتك يعني. وعشان كده المسيح قال من ثمارهم
0: تعرفونهم
1: أنا ما أدخلش القلب طب أنا أدخل القلب إزاي عشان كده أنا ما أعرفش فإحنا مش من الارتداد والمرتد الله لا تسر به نفسه وعشان كده الرب بيدعو وبيقول تعالى قبل فوات الأوان وأعتقد أن أي واحد ضل عن المسيح كما ضل لكن لو رجع ربنا مش هقول له فوت عليا بكره الرب هيقبله
0: صحيح جدا وكتاب بيقول لنا كمان ايضا انه المظهر مش كفايه قال كده هو هذا الشعب يقترب الي بفمه ويكرمني بشفتي اما قلبه فمبتعد عني بعيدا وباطلا يعبدونني اذا في ناس كثيره قوي بتعبد الله بالشفايف وبتفتكر ان هي فعلا كده هو يعني مسيحيين حقيقيين. طيب يعني جالنا سؤال آخر بيقول كده هو بيقول أنه أحيانا الناس يعني واحد بيعتقد أنه هو بيعمل كل الفرائض وهو حد ما فيش زيه اتنين لكن هو بيكون مخدوع اللي حواليه شايفين أنه هو فعلا ملوش علاقة بربنا في الحالة دي يقدر يعمل إيه يعني هو فاكر أنه كويس قوي لكن اللي حواليه مش شايفين أنه هو كويس يعني الحل في المشكلة دي
1: يعني الحل إذا كان الشخص جاد ومخلص ويهمه سلامه الأبدي لأن أنا بأخامر مش حياة أرضية.

0: الأبدية.
1: صحيح.
0: طيب أروح لله أقول له اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، كأنه عاوز يقول له أنا يا رب ما أقدرش أحكم على قلبي وأفكاري من نفسي، جايز أدي نفسي 10 من 10 بس أنت تديني 0 من 10. أنا عايزك تقديرك ليا إيه؟ وربنا افرض قال لي أنت 0، أقول له طب يا رب اعمل معروف امسك بإيدي واديني إن أدخل في كليتك أو جامعتك وأبقى من يعمل؟ آه طبعًا يعمل، الرب يعمل بكل السرور، يصر بأنه يغير النفوس إلى الأفضل.
1: صحيح صحيح. والكتاب بيقول لنا كده في أفسس، رسالة أفسس بيقول استيقظ أيها النائم وقم من الأموات فيضيء لك المسيح.
0: صحيح.
1: إذا أروح لربنا.
0: أيوه.
1: أقول له يا رب امتحني يا رب وأعرف قلبي.
0: صحيح.
1: طيب عايزين نسأل سؤال، هو كل واحد بيقول أنا مؤمن يبقى هو مؤمن حقيقي؟ طيب وهل المؤمن الحقيقي ممكن أن يرتد عن المسيح ارتدادا كليا وجزئيا ونهائيا؟ ده سؤالين. أول حاجة، هل كل واحد بيقول أنا مؤمن هيبقى مؤمن حقيقي؟
0: لا طبعا.
1: يعني
0: المسيح ما وافقش على كده، لأنه قال من ثمارهم
1: تعرفونه.
0: يعني هو يقول أسمع كلامك يعجبني،
1: أصدقك.
0: أشوف أعمالك
1: أستعجب.
0: لا ما ينفعش.
1: طيب السؤال الثاني بقى، السؤال الثاني، طيب هل كل مؤمن حقيقي ممكن في وقت من الأوقات يرتد عن المسيح نهائيا؟
0: ما فيش مستحيل، لكن عندنا وسائط نعمة. يعني أنا ما اعتبرش نفسي سوبر سينت، أنا قديس بس أختلف عن كل خلق الله دول. لا، أنا إنسان تحت الآلام، لكن وده خلينا أرمي رجائي بالتمام على النعمة التي يؤتى بها إليكم عند استعلان يسوع المسيح.
1: صحيح جدا. لأنه لو يعني حركته يعني بتصدق في إنه الخلاص لما بيحصل بيبقى خلاص للأبد، ولا تمموا خلاصكم بخوف ورعدة؟
0: لا خلاص للأبد، الله ما بيديش عطية.
1: يعني حضرتك ما بتؤمنش بإيمان أنه ممكن المؤمن أنه يهلك في وقت من الأوقات؟
0: الله مش بيدي عطية وبعدين يندم، لأن هبات الله ودعوته هي
1: بلا ندامة.
0: بلا ندامة. فالرب اداني الخلاص بعد سنتين يقول لي لا أنت طلعت مش قد كده. ليه يا رب؟ أنت ما كنتش عارف. حاشا. والرب لما بيدي ما بيسحبش.
1: طيب لو حضرتك بتقول الكلام ده، ليه في تحذير من الارتداد؟ العهد الجديد فيه تحذيرات كثيرة جدا من الارتداد. لو هو المؤمن خلص وخلاص خلص للأبد، ممكن يعمل اللي هو عايزه.
0: انت عرفت منين ان خلصتي؟ انك بتحب القداسة، بتحب تخدم الرب، بتحتمل لأجل المسيح. طب إذا الحاجات دي مش موجودة، طب ما تشك في نفسك. طبعا تشك، والعقل هو اللي يشك، مش العقل هو اللي ياخدها بقى يا جدعانة لا ده ما فيش احسن مني. لا، احنا مساكين من غير نعمة ربنا، لكن احنا بنعمة ربنا اعظم من منتصرين.
1: صحيح. والكتاب بيحذرنا في كورنثوس الاولى 12:10 بيقول من يظن انه قائم فلينظر لئلا يسقط.
0: صحيح.
1: وأيضا كمان في آية في عبرانيين كمان بتقول 10:26 إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة خطايا. والآية دي معلش عايزين نفهمها أكتر من فضل حضرتك، لأنه في ناس كتيرة بتخاف أصلا تقرب من الآية دي وتفسرها. إزاي إن أخطأنا باختيارنا بعدما أخذنا معرفة الحق لا تبقى بعد ذبيحة خطايا؟ يعني كده هو خلاص يبقى.
0: طيب
1: مفيش
0: نفسر حاجة.
1: اتفضل.
0: كلمة أخطأنا إيه تعني؟ إني كذبت، زنيت، قتلت؟ لا تعني ذلك. لكن أخطأنا المسار، يعني بعد ما عرفت إن الطريق للسماء هو المسيح أخطأنا، سبت المسيح ورحت لغيره. طب حبيبي لما سبت المسيح ورحت لغيره انت مستني مين تاني يكفر عنك؟ مستني المسيح ينزل تاني من السماء يموت عشانك؟

0: لا تبقى بعد ذبيحة عن الخطية. يبقى إذن هنا بيحذرنا من ترك المسيح، مش اني اذل واكذب. طبعا الكتاب المقدس بيحذرنا من الحاجات دي طبعا، اكيد، لان الله قدوس وما فيش شركه معاه من غير قداسه. لكن انا اخطانا المسار، اخترنا مسار غلط، تركنا المسيح وصرنا وراء غيره.
1: صحيح، والكتاب رائع جدا في وصف اللي حضرتك بتقوله. ممكن يكون اصلا الشخص ده مش مؤمن زي ما حضرتك كنت بتقول في الاول. بيقول كده هو انه في يوحنا الاولى 2:19 منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لانهم لو كانوا منا لبقوا معنا، لكن يظهروا انهم ليسوا جميعهم منا. اذا يعني هو اصلا ما كانوش مننا، شكلهم قال كده هو ها انا رب يسوع قال كده لتلاميذه ها انا يعني خليكم تروحوا كحملان في وسط ذئاب. الذيب احيانا مش بيبان من الحمل، لكن في ذيابه للاسف في وسط الحملان. طيب خلينا
0: لما يعني حضرتك ذكرتي منا خرجوا، ما افتكرتيش حد؟
1: في ده حضرتك قول لنا بقى. طبعا في
0: يعني اعتقد يوحنا كان في ذهنه يهوذا الاسخريوطي، خرج اخذ اللقمه فدخله الشيطان وخرج للوقت وكان ليلا. لكن للاسف منا خرجوا لكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا معنا.
1: صحيح
0: وللاسف يهوذا البعض يقول لك ندم. ندم فين؟ تاب فين؟ راح لرؤساء الكهنه. هي رؤساء الكهنه دول القتله الاردياء اللي صلبوا المسيح وهم عارفين انه بار وبريء، هم دول اللي عايز تطلب عندهم. نرى لك يا يهوذا الخيبه اللي جت لك.
1: صحيح.
0: واعتقد كل واحد يسيب المسيح ويروح لغيره خيبه.
1: صحيح جدا. لكن خلينا نقول يهوذا تناول اللقمه ودخل له شيطان، هل كده معناه انه تناول من ايد المسيح ودخل الشيطان ازاي؟
0: تناول
1: اللقمة دي معناها انه هو ده تناول ولا مجرد اكل عادي؟
0: اكل عادي.
1: شكرا ليك، لانه ناس كتيره بتقول انه ده كده ازاي يتناول من ايد السيد المسيح نفسه شخصيا وفي الاخر يخش فيه شيطان.
0: بعد ما دخله الشيطان وخرج يهوذا الرب عمل عشاء الفصح.
1: شكرا ليك. اعزائي المشاهدين هنكمل حديثنا الرائع والشيق مع الأخ يوسف رياض بعد الفاصل، فانتظرونا.

0: اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، رجعنا لكم مره اخرى بعد الفاصل. عنوان حلقتنا النهارده حد الرده هل له وجود في المسيحيه؟ وبرحب مره اخرى بضيف الحلقه رجل الله وخادم الانجيل الاخ يوسف رياض. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا بيك.
0: الرب يسوع لي كل المجد كان بيتكلم على نهايه الايام، فبيقول في متى 24:24 بيقول انه سيقوم مسحاء كذبه وانبياء كذبه حتى يضلون لو امكن المختارين ايضا. طيب ايه الامور اللي بتخلي الانسان ممكن يكون بيرتد عن الايمان ويبعد عن عباده الاله الحي والمسيح؟
1: اعتقد ان اهم الاسباب هي الاضطهاد والتجارب والالام. وده كلام المسيح نفسه لما اتكلم وقال اذا حدث اضطهاد يرتدون. والمزروع على الارض المحجره ما يتحملش لان ما عندوش اعماق في التربه متغلغله.
0: صحيح.
1: لكن الشخص المتاصل ومتثبت في المحبه هيعتبر احسب عارك هو غنايه وربح سماوي فيك مضمون. لكن صحيح. الشخص البعيد عن الله اللي ما عرفش محبه المسيح ما يستحملش الاضطهاد، والنار تحرق القش لكن ما تحرقش الذهب. فالمؤمن اللي ايمانه ذهب النار ما تحرقوش. لكن الشخص اللي اعترافه قش يتحرق.
0: صحيح. وكتاب بيقول لكثرة الاسم تبرد محبة الكثيرين، وبيقول أيضا كمان ديماس تركني إذا أحب العالم الحاضر. محبة صحيح. العالم اللي هو أصل لكل الشرور، من كان محبا للعالم فقد صار عدوا. أيوة. الله. أمور كثيرة جدا. أيضا محبة الخطية. أيوة. يعني أحيانا طبعا. كثيرة طبعا. قوي أحب ناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. لألا
1: يقص أحد منكم. صحيح. بغرور
0: الخطية. صحيح جدا. أيضا بيبقى في تعاليم زي ما الآية كانت بتقول أنه في معلمين كذبة وتعاليم أيضا كذبة، ناس بتجري ورا الناس ديت عشان أمور كثيرة جدا وبتعتقد أنه ده تعليم كذب، زي شهود يهوى، زي المورمون، زي يعني حاجات كتير، بدع كتيرة للأسف دلوقتي اللي هو نيو ايج، في بدع كتيرة ابتدت تنتشر. وأيضا ساعات يقول لك أنا قريبي الأخ يوسف رياض، طبعا أكيد أنا هروح السماء، وقريبي فلان وقريبي علان وأنا بابايا كان. أحيانا كتير في ناس بتعمل كده لكن مش بالوراثة، مش كده؟ مش بالوراثة. إذا مهمة قوي قوي أنه حتى بولس الرسول قال كده، هو بدأوا بالروح وأكملوا بالجسد. وخلينا نقول آية أيضا تانية كمان بيقول كده، هو في فيليبي 3:18 بيقول كده بولس الرسول، لأن كثيرين ممن كنت أذكرهم لكم مرارا والآن أذكرهم باكيا وهم أعداء صليب المسيح، الذين نهايتهم الهلاك، الذين إلههم بطنهم ومجدهم في خزيهم، الذين يتفكرون في الأرضيات. إذا نحن لسنا من الارتداد للهلاك في اسم المسيح، بل من الإيمان لاقتناء النفس. طيب هل كل شخص ترك المسيحية معنى كده ان هو كان فعلا مؤمن حقيقي وارتد؟ لانه السؤال ده ناس كتيره بتقول انه ايوه كان شخص ده قسيس، لانه فعلا بنشوف في الميديا. يعني لسه قريب كنت شايفه حد بيقول انا كنت قسيس، كنت قس وسبت الايمان المسيحي وبقيت

0: يعني في ديانة أخرى مسلم يعني. فهل فعلا كان مؤمن حقيقي ولا وبعدين ارتد، ولا ما كانش مؤمن ولا كان يعرف ربنا مع أنه كان قسيس؟
1: حضرتك أشرت إلى آية جميلة جدا مهمة قوي، مش بس قسيس لكن رسول اللي هو يهوذا، منا خرجوا اللي هو يهوذا
0: يوحنا الأولى 2
1: ولكنه 19. لم يكونوا منا، لأنهم لو كانوا منا

0: للأسف، ولكنهم لم يكونوا منا، لو كانوا منا لبقوا
1: معنا. صحيح. ويعني طبعا يهوذا الإسخريوطي طبعا كان عنده محبة للمال بشكل، وأيضا السلطة كمان، مع أنه كان معاه الصندوق، لكن محبة المال الكتاب بيقول عليه أصل لكل الشرور. طيب، الكتاب المقدس حذرنا من خطر الارتداد، قال لنا إيه؟
0: لا يكون في أحد قلب شرير بعدم إيمان في الارتداد عن الله الحي، بل عظوا أنفسكم كل يوم ما دام الوقت يدعى اليوم، لئلا يقص أحد منكم
1: بغرور الخطية. صحيح، آيات كثيرة جدا يعني ممكن نكون بنقولها، لكن الحقيقة قلتها يعني فعلا آية مهمة، إن احنا كل يوم نعز نفسنا فعلا لألا نقص بغرور الخطية. وأيضا كمان الكتاب بيقول لنا كمان يعني في كورنثوس الأولى 1:8، الذي سيثبتكم أيضا إلى النهاية بلا لوم. هل معنى كده أنه الموضوع في إيد ربنا ولا في إيد الإنسان هو يكون ثابت؟ لأنه في آيات تانية كمان بتقول اجعلوا دعواتكم واختياركم ثابتين. فهل معناها كده أنه يعني أنه أحيانا يعني في إيدينا إحنا ولا في إيدين ربنا؟ الذين في يدي لا يستطيع أحد أن يخطفهم مني، ولا يستطيع أحد أن يخطف من يد أبي. الموضوع شائك شوية، يعني الموضوع دوري أنا ولا دور ربنا في حياتي؟
0: طيب، هل أنا لو أردت أن أحفظ نفسي هقدر، ولا أنا محتاج لقوة سماوية علوية؟ أنا محتاج قوة، وعشان كده سيثبتكم. لكن ربنا هيثبت اللي مش عايز، يعني لو في مؤمن يقول ربنا أنا مش عايزك، وأنا عايز أختار الطريق اللي يؤدي إلى الهلاك، ربنا هيكتفه ويثبته؟ لا، مش عايز بلاش. يبقى إذن في جانبين للأمر. الجانب الأولاني، أنا ضعيف جدا ما أقدرش أخلص نفسي، أنا محتاج لرحمة وقوة ربنا يسوع المسيح.
1: صحيح.
0: في الوقت ذاته إذا ما كنتش عايز هتضيع منك.
1: يبقى زي ما الرب يسوع قال كده في يوحنا 15:4-5، بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. هنا شقين، الذي يثبت فيا وأنا فيه هذا يأتي بثمر كثير. إذن يعني الله والإنسان الاثنين مهم أن هم يكونوا فعلا ليهم ده دور وده دور، وما ينفعش نلغي دور الله ولا نلغي دور الإنسان. تمام. طيب خلينا نتكلم. أوكي، احنا عارفين انه في الاسلام في حديث بيقول كده، هو من بدل دينه فاقتلوه. طيب ده في صحيح البخاري طبعا، ده حديث معروف جدا. لكن خلينا على الجانب الاخر في المسيحيه، هل في عقوبه بالقتل في المسيحيه لمن يرتد عن الايمان المسيحي؟
0: اولا في المسيحيه لا تجدي عباره دين على الاطلاق. اليهوديه ديانه، وعشان كده في رسالة يعقوب أصحاح 1 بيكلمنا عن الديانة الطاهرة النقية عند الله الآب هي هذه.
1: صحيح.
0: لكن المسيحية علاقة شخصية مع المسيح. وفي الحال اللي ده العلاقة دي مش مستعد يستغنى عنها بأموال قارون، بكنوز الدنيا. مش مستعد. وعشان كده يا وقت المؤمن الحقيقي اللي بينهل من نهر المحبة السماوي الصافي، لكن مش دين وتبدله تتقتل. بكلام كله عبادة جسدية
1: إجبارية. صحيح، إجبارية. لكن الرب يسوع كان بيقول كلام رائع جدا، بيقول في مرقس 8:34، ودعا الجمع مع تلاميذه وقال لهم: من أراد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. وإذا أراد أحدا، دايما يقول كده، إذا أراد أحدا أن يكون أولا فيكون آخر كل وخادما لكل. إذا أراد. طيب صح. خلينا نشوف أفعال السيد المسيح. هو قال كلام حلو كتير، لكن إذا أراد وسايب الاختيار. خلينا نشوف في آية خطيرة جدا، يعني بتقول كده في يوحنا 6:66، بيقول من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا

0: في إجبار أن أنا أتبع الرب يسوع المسيح عشان أستمر. يعني ما أنا ممكن أمشي معاه شوية وبعد كده أرتد للوراء زي ما الجمع عملوا كده. الرب يسوع عمل إيه؟ قال لهم إيه؟ انتهرهم؟ قال دول تاخدوهم وتقتلوهم زي ما في ديانات أخرى؟
1: أبدا إطلاقا. إنه شرف لي أن أتبع المسيح، شرف
0: طبعاً
1: لي
0: طبعاً،
1: مكسب لي
0: طبعاً.
1: في الحقيقة واحد أعبر تعبير بسيط لكن حلو، لو حطوا العالم في كفي مش ممكن أبدا هيكفي. عشان كده ده امتياز ليا، والرب عشان حطها باعتباره امتياز. انت عايز ان اراد احد ان ياتي ورائي يعمل كيت وكيت؟ طب اذا مش عايز براحتك حبيبي. انا لا اجبر احد ابدا على تبعيتي، لكن لو تبعتني هتكسب مكسب لا يعوضه اي شيء في الدنيا عنه
0: هنا وفي الآخرة طبعا.
1: صحيح.
0: خلينا نقرأ يعني من كتاب مقدس، كتاب الكتب في يوحنا 6:64. يوحنا 6:64 بيقول كده هوت من بداية. أوكي بيقول كده، ولكن منكم قوم، الرب يسوع كان بيكلم الجامعة وكده بيقول لكن منكم قوم لا يؤمنون، لأن يسوع من البدء قال كده هو علم من هم الذين لا يؤمنون ومن هو الذي علم، عفوا علم مين المؤمنين ومين هو الذي يسلمه. العدد اللي بعده بيقول كده هو فقال لهذا قلت لكم أنه لا يقدر أحد أن يأتي إلي إن لم يعطى من أبي. العدد اللي بعده بيقول وفي ذلك الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء ولم يعودوا يمشون معه. عمل إيه رب يسوع؟ العدد اللي بعده فقال يسوع للإثنى عشر ألعلكم أنتم أيضا تريدون أن تمضوا؟ فأجابوا سمعان بطرس يا رب يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية هو عنك، ونحن قد آمنا وعرفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي. طيب في قرية للجدريين، هو بتاعت مجنون كرة الجدريين حادثة معروفة، بيقول كده هو يعني، وده طبعا لقيه في لوقا 8:37، طلبوا منه ان هو يتركهم ويمضي، فقال كده هو فطلب إليه كل جمهور كرة الجدريين أن يذهب عنهم لأنهم اعتراهم خوف عظيم، فدخل السفينة وخرج. لكن في موقف في الحقيقة أنا وقفت قدامه، أما اللي حصل أنه الرب يسوع الناس ما رضوش، يعني كان قرية للسامريين ما رضوش يدخلوه، فيوحنا وبطرس قالوا له إيه؟ قالوا له نزل إيه؟
1: نار من السماء.
0: نار من السماء. خلينا نقراها، نقرا حتة منها، جزء منها في لوقا 9. لوقا 9 عدد 51 بيقول وحين تمت الأيام لارتفاعه، ده بيتكلم عن الرب يسوع، ثبت وجهه ليلطلق إلى أورشليم، وأرسل أمام وجهه رسلا فذهبوا ودخلوا قرية للسامريين حتى يعدوا له، فلم يقبلوه لأن وجهه كان متجه ناحية أورشليم. فلما رأى ذلك تلميذاه يعقوب ويوحنا قال يا رب أتريد أن نقول أن تنزل نهر من السماء فتفنيهم كما فعل إيليا أيضا. فعدد 55 بيقول فالتفت وانتهرهما وقال لستما تعلمان من أي روح أنتما. دي روح مين؟ كان يقصد روح مين هنا؟
1: روح العالم.
0: روح العالم،
1: روح الانتقام. مش معايا يبقى ضدي.
0: صحيح صحيح، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليهلك أنفس أناس بل ليخلص. فمضوا إلى قرية أخرى. أمور كثيرة جدا جدا أيضا كمان طبعا، وقت ما كانوا عايزين يقبضوا على رب يسوع وبطرس قطع أذن عبد رئيس الكهنة، قال إيه؟ قال لهم، وطبعا دي نلاقيها في متى 26 والعدد 53، قال له كده هو رد سيفك إلى مكانه لأن كل الذين يأخذون بالسيف السيف يهلكون. أتظن إني لا أستطيع الآن أن أطلب إلى أبي فيقدم لي أكثر من 12 جيش من الملائكة؟ تمام. طيب خلينا كتاب مقدس بيقول لنا كده فوق كل تحفظ في أمثال 4:23 فوق كل تحفظ احفظ قلبك لأنه منه مخارج الحياة. إزاي أحفظ قلبي من الارتداد عن الإله الحي؟
1: يعني أراجع

0: حالة قلبي. هل أنا معجب بحياة القذارة؟ هل معجب بحياة الكذب؟ أنا معجب؟ إذا كنت معجب أنت بعيد كل البعد عن الله وليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر.
1: حتى لو كنت بشتهي أمور في الماضي زي مثلا زوجة لوط بصت وراها، يعني كانت نفسها ترجع، كان متندمة على اللي فات.
0: طب جربها ايه؟
1: اللي بيشتهي امور في العالم في قبل المسيح في الماضي، هل ده ممكن يكون برضو امر برضو فعلا قد ايه يعني متاثر بالماضي؟ ممكن يكون
0: لما عرفت
1: يحفظ قلبه
0: الرب
1: من هذا.
0: لما عرفت الرب المفروض اني اتوب عن كل الاحلام والاشواق والتمنيات واللي كنت عايز احصله في العالم. انا اكتفيت بالمسيح. المؤمن لأن للحياة
1: هي المسيح.
0: شيل المسيح من حياتي ما تسواش، أبقى زي أي إنسان ولا أسوى حاجة.
1: زي الخنزير اللي بيقول
0: بالضبط، لكن حط المسيح في حياتي، لا بيت أنا بيت إنسان لي قيمة.
1: صحيح. إذن الرب يسوع بيقول يا ابني أعطني قلبك ولتلاحظ عينيك. تقول الرب مش عايز منا غير قلبك، وحينظفه ويرجعه نظيف. وإن كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا كله قد صار جديدا. وكتاب بيقول نحن الذين متنا عن الخطية كيف نعيش بعد فيها. طيب هل هناك رجاء لمن ارتد عن الإيمان وذهب بعيدا في كورة بعيدة؟ هل ممكن يقدر يرجع مرة أخرى؟
0: الرب لم يحرم إنسان إطلاقا من الرجاء إن هو تاب حقا وندم ورجع. وعشان كده بناشد كل واحد إذا كان اختار في وقت من الأوقات في غبائه اختار شخص غير المسيح، يا خاطئ اعرف طريقك وارجع لربك وتوب، خد المسيح كنصيبك، اعظم نصيب للشعوب.
1: فعلا زي ما شفنا الابن الضال بعد وبعد بعيد قوي قوي وقعد مده طويله، لكن الكتاب بيقول وهو لم يزل بعيدا رآه ابوه فتحنن وركض ووقع لعنقه وقبله. الاب السماوي الهنا اله محب جدا منتظر فعلا رجوع كل خاطئ الحضن مره اخرى. لكن خلينا نسال سؤال، هو في خطيه لا تغتفر؟ الكتاب المقدس بيقول ان في خطيه لا تغتفر، ايه رايك؟
0: بشبهها بحاجه.
1: الاول ايه هي الاول عفوا ايه هي الخطيه؟
0: الخطيه التي لا تغتفر خطيه ضد الحق او خطيه ضد الروح القدس،
1: او اللي هو تجديف على الروح القدس.
0: تجديف على الروح
1: صحيح.
0: الروح القدس هو اللي بينشئ فيا التوبه. انا جدفت على الروح القدس. ده انت بالظبط عملت زي اللي حرق الجسر الوحيد اللي حينقله إلى بر الأمان، أم هو مولع فيه. طب يا حبيبي هتعدي الناحية التانية إزاي؟ قال يا عمي طب خلاص هتهلك. فالجدف على الروح القدس أحرق الجسر بنفسه وليس له خلاص، عشان كده لا يمكن تجديده ثانية للتوبة.
1: لكن فرضا ما انساش انه كان في اخت اتصلت بالتليفون كان في لايف قبل كده وقالت انا جدفت على الروح القدس وقلت كلام مش حلو خالص عليه وكده، هل ليه توبه؟ وفي الحقيقه كان رد فعلا الضيف اللي معايا قال فعلا ما فيش اي توبه. هل لو انا جدفت على الروح القدس ماليش توبه؟
0: السؤال ما هو التجديف على الروح القدس؟ ما هو اللي نقرأ عنه في الكتاب المقدس؟ أن ننسب أعمال المسيح التي عملها بقوة الروح القدس إلى الشيطان. النهاردة المسيح مش هنا، النهاردة المسيح ما بيعملش آيات. وعليه فإن التجديف على الروح القدس أساسا غير موجود في العالم في هذه الأيام، لأن المسيح ليس بجسده على الأرض ولا يعمل معجزات، وبالتالي لا يمكن أن ننسب أعماله اللي بيعملها للشيطان.
1: إذن ما فيش دلوقتي فعلا خطية التجديف على الروح القدس. أنا بشكرك جدا لأجل التوضيح، لأنه في

0: الناس بيقولوا احنا قلنا كلام وحش على روح القدس، فممكن يكون عن جهل بالضبط، لكن فعلا اعمال الله هو الروح القدس. والكتاب بيقول لا يستطيع احد ان يقول ان المسيح رب الا بالروح القدس. طيب الكنيسة كجماعة مؤمنين ازاي تتعامل مع اللي ارتد وعايز يرجع؟
1: يعني يعاملوا بكل النعمة، لأن المسيح كده ما عملش حد بقسوة إطلاقا، عاملوا بالنعمة لكن مع الاحتياط. إيه اللي خلاه يرفض المسيح، يحتقر المسيح، يدوس ابن الله بلغة عبرانيين 12؟ كم عقابا أشار تظنون يحسب مستحقا من داس ابن الله. دي حاجة مش سهلة
0: طبعا،
1: يعني الواحد يدوس ابن الله وعليه، فنحن نظهر سعة الصدر، لكن علينا أيضا أن نكون حذرين ونطمن على أنه جاي بقلب صادق وتوبة صادقة.
0: صحيح جدا. وكتاب بيقول لنا في غلاطية 6:1 أيها الإخوة إذا سبق إنسان فأخذ في ذلة ما، فاصلحوا أنتم الروحيين مثل هذا بروح الوداعة، ناظرا إلى نفسك لألا تجرب أنت أنت أيضا. تمام. طيب خلينا كمان يعني نتكلم في وقت قليل في الحقيقة، الحلقة بتخلص، لكن خلينا نسأل يا ترى لو المرتد دوت فضل متمسك بارتداده، يا ترى إيه عقوبة المرتد في الدنيا وفي النهاية؟
1: يعني مش بفضل أجاوب إيه عقوبة، لأن إبراهيم قال تعبير حلو، أديان كل الأرض لا يصنع عدلا. يعني أنا هقول لربنا احكم على الجدع ده بكذا سنة سجن، ولا هو ربنا عارف يستحق إيه. لكن أنا أقول على إن ده يعني احتقر المسيح وده مش كويس، وده أحب المسيح وسلمه حياته وده شيء كويس. أما إني أحكم عليه أنا أفضل ألا أفعل.
0: طبعا إحنا مش بنحكم على حد، لكن الكتاب المقدس بيقول لنا في يوحنا 18:3 الذي يؤمن به لا يدان، والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن الله الوحيد. وهذه هي الدينونة، أن نور جاء إلى العالم وأحب الناس الظلمة أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شرين. طيب إذن في دينونة رهيب، الكتاب بيقول على كده هو أنه في دينونة رهيبة للي لم يؤمن بابن الله الوحيد. طيب أحيانا إبليس بيزرع شك في وشكوك في يعني في قلوب أناس، إيه الفرق بين الشكاك وبين الشخص المرتد؟
1: الشك قد يحدث لأي واحد. فعندنا واحد من الرسل المحترمين يقال عنه توما الشكاك.
0: صحيح.
1: لكن الراجل ده يعني التاريخ بيحكي عنه أنه أظهر بطولات في حب المسيح وذهب إلى الهند ومات هناك لأنه بيحب المسيح.
0: صحيح. إذن الشك مش غلط، لكن أدور على إجابات لأسئلتي. طيب كتاب بيقول عن الرب يسوع، ورب يسوع قال كده في لوقا 19:27 أما الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. هو ده مش أمر صريح بقتل الذين رفضوا ملكوت المسيح على حياتهم؟
1: أشكرك على السؤال ده، لأنه ده يفتح لنا توضيح مهم جدا، ان المسيح جاء مره وسياتي مره ثانيه.
0: صحيح.
1: السؤال في المره الاولى جاء اليدين؟ لا، حضرتك تكلمت عن بطرس ويوحنا ننزل النار من السماء.
0: صحيح.
1: قالوا انتم مش عارفين من اي روح انتم. يبقى اذا في مجيئه الاول، لان ابن الانسان لم ياتي اليدين بل ليخلص.
0: ده في المجيء الأول.
1: ده في المجيء الأول.
0: صحيح.
1: لكن في المجيء الثاني أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. في المجيء الثاني في دينونة، في نار لهيب معطيا النقمة للذين لا يطيعون الله ولا يعرفون ربنا يسوع المسيح. لكن شكرا لله في مجيئه الأولاني ما قدمش غير النعمة، وإحنا الآن بنواصل

0: يوصل رسالة النعمة. وبندعو أشر الخطاط، يعني بولس الرسول يقول الخطاط اللي أولهم أنا. خلص ولا ما خلصش؟ خلص
1: طبعا.
0: والرب مستعد يخلص.
1: طيب لكن حضرتك مش شايف انه دي لغه صعبه شويه؟ هاتوهم واذبحوهم، يعني احيانا اللفظ صعب قوي انه اذبحوهم، معناها في قسوه، في شده. ايه راي حضرتك في الكلام ده؟
0: لا موافق.
1: موافق انه في شده؟
0: طبعا.
1: ولا نقدر نقول انه هو عدل؟
0: إيه؟
1: يعني عدل، يعني احيانا احنا بنحب قوي الهنا، اله محب، لكن هو كمان برضو عادل. صحيح صحيح جدا.
0: يعني هو عشماوي ده سهل يعني؟ انا ما تخيلش ان اروح برجلي ويحط الحبل بتاع. بس هو الرجل ده قاتل؟ لا مش قاتل، ده بينفذ تعليمات شغله. وبعدين الرجل اللي بيشنقه ده مجرم، قتل وزنى وسرق وحرق وبتاع.
1: صحيح. وكتاب بيقول كم أشر عقاب تظنون من داس دم ابن الله وحسب دم العهد. وأيضا النعمة ازدرى بروح النعمة. يعني قد إيه يعني كتاب مفتوح أنه كم أشر عقاب تظنون. كتاب بيقول أيضا في عبرانيين 10:26 دينونة مخيفة وغيرة نار عتيدة أن تأخذ المضادين. لو إحنا مظلومين بنحب قوي أن ربنا يبقى عادل، صح؟ لكن لو احنا خطاه واحنا جانين
0: واحنا ظلمه.
1: بالظبط كده. طيب الرب يسوع قال كلمه خطيره قوي قوي لما جو قالوا له، طبعا ده في لوقا 13، انه كانوا بيقولوا له على الجليليين اللي خلط بيلاطس دمهم بذبائحهم. قال لهم ايه؟ قال لهم انتوا فاكرين انه الجليليين دول كانوا خطاه اكثر من كل الجليليين، لكن أقول لكم بل إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. إذن طب مش دوت كده هو يعتبر إن هو فعلا في ردة في الموضوع، والحاصل إنه في نار جت على الجليليين دول، وفعلا نار بعد كده كمان أيضا عن اللي سقط عليهم البرج في سلوام. إذن في عقوبات للشخص اللي
0: طبعا في عقوبات، وإلا لا يكون الله هو الله لو أنه في النهاية كله زي كله. يعني اللي عاش بالقداسة زي اللي عاش نجس وعمل كل لا. ده
1: طيب
0: مش الله.
1: خلينا نقول في يعني سؤال، وسؤال مهم قوي على عجالة. في كورنثوس الأولى 5:11 بيقول وأما الآن فكتبت إليكم إن كان أحد مدعو أخا يعني أخ من ضمن الإخوة المؤمن زانيا أو طماعا أو عابد وثن أو شتاما أو سكيرا أو خاطفا ألا تخالطوا ولا تأكلوا مثل هذا. هو ده مش يعتبر عقاب جامد قوي قوي من جماعة المؤمنين لمن أخطأ؟ يعني معناها افرزوه.
0: بالظبط افرزوه.
1: طيب
0: لكن هل
1: وإيه الهدف من العقاب دوت؟
0: ما هو السؤال هل له توبة ولا
1: لا؟ هو مش قايل إن هو ليه.
0: لا في الرسالة الثانية. الرسالة الأولى اعزله.
1: صحيح.
0: الرسالة الثانية مكنه له المحبة. يبقى إذا العزل ده بالظبط زي الأب الحكيم اللي لما الابن يعمل غلطة كبيرة يقول له لا النهاردة مش هتاكل معانا، لأن الأب بيكره ابنه. لا الأب بيحب ابنه وعايز لابنه أفضل الأوضاع، لكن حرمه من الأكل معاه علشان يعترف غلطته ويرجع تاني فيقبل من الأسرة بأكملها.
1: طيب خلينا نتكلم على يعني سؤال عملي في الحقيقة. يعني بعد الكل ما سمعناه عن الارتداد والشك وأحيانا الضعف كمان والسقوط، يعني الإنسان يعمل إيه لو اكتشف أنه هو شوية شوية بيحس أنه بيبعد عن ربنا، وشوية شوية فعلا يعني بيهمل الكتاب وبيهمل الصلاة وحين بيهمل الكنيسة وبيهمل جماعة المؤمنين؟ إيه الخطوات العملية اللي يقدر يعملها عشان يرجع تاني ويثبت في الإيمان قبل ما يتحول الفتور ان هو يكون مرتد وارتداد؟
0: في آية حلوة بتقول اقتربوا إلى الله فاقترب إليكم. يعني أنا حسيت أني زي ما حضرتك تفضلتي أني بعدت. طب ما ترجع. يا خاطي اعرف طريق وارجع لربك. اقرا الكتاب، روح الاجتماعات، صلي. مش هذه وسائل القرب من الله؟
1: صحيح.
0: لو عملتها الرب هيقبلك ويشددك ويشجعك وإلى
1: لو عندي أسئلة ومش عارف أروح لمين وممكن أروح لحد والحد دوت يقول لي إجابات مش صحيحة، أعمل إيه؟
0: نطلب من الرب. أعتقد

0: إن ما حدش طلب من الرب أي حاجة بإخلاص ورب قال له يفتح الله. بالعكس فأنا لو طلبت من الرب ربنا حينورني. أنا كنت بحكي امبارح عن حاجة حصلت لي في بداية خدمتي، إن كنت أحيانا أقف أمام آية متحير مش عارف معناها، وبعدين أنام وفي النوم أحلم إن أنا في اجتماع وفي الاجتماع يقف خادم ويشرح لي الآية دي. وأنا طب ده شغل ربنا، ربنا لما يعوز يعمل حد يقول له لأ.
1: صحيح. وكتاب يقول سر الرب لخائفيه وعهده لتعلمهم.
0: صحيح.
1: الله بيتعهد أنه يعلم كل شخص فعلا يريد أن يتعلم.
0: صحيح.
1: خلينا نسأل سؤال أخير. الرب يسوع قال أنه لا أدين أحد، لكن في سفر الرؤيا بنلاقيه بيقول من فمه يخرج سيف ماضي لكي يضرب به الأمم. المسيح جه للخلاص فقط ولا هو كمان أيضا الديان هو اللي هيدين العالم؟ وطبعا كلمة سيف ديت كمان يمكن بتخوف ناس كتير من ان هم يقربوا من ربنا. يعني ايه الفرق فعلا، ايه الفرق بين انه في سيف وفي في نهايه يعني صعبه جدا لكل شخص بعد عن ربنا؟ لانه في ناس بيقولوا الابديه يعني النار هتبقى نار بسيطه او مجرد حاجه معنويه، وفي ناس بتقول لا فعلا هتبقى فعلا نار حقيقيه. تقدر حضرتك تقول ايه في الموضوع دوت، وانه الرب عنده سيف ماضي فعلا يضرب به الامم؟
0: طيب احنا اشرنا منذ قليل ان في مجيئين للرب.
1: صحيح.
0: مختلفين. مجيء الاول للخاص، مجيء الثاني للدينونه. الكلام ده واضح قوي في لوقا 19، فبيكلمنا في لوقا 19 عن مجيئه الاولاني.
1: صحيح.
0: بس ما فيهوش دينونه اطلاقا، زي ما أشرنا إن بطرس ويوحنا نازل نار قال لهم لا أنا مش جاي أعمل كده.
1: صح.
0: دي مش شغلتها.
1: طب المجيء الثاني؟
0: المجيء الثاني بقى هيجي للقضاء. وعشان كده في نفس الأصحاح لوقا 19، أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم ائتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. أو
1: صحيح.
0: بلغة سفر إشعياء، روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أكرز بسنة الرب المقبولة وبيوم انتقام لألهم. يبقى إذا في سنة الرب المقبولة.
1: صحيح.
0: اللي يجي للرب يقبل. طب إذا ما جتش يوم انتقام لإله.
1: صحيح جدا. صحيح. من يقبل إلي الرب يسوع كده لا أخرجه خارج. أشكرك جدا جدا في نهاية الحلقة.
0: رب
1: يباركك، ودايما مستخدم مفصلا كلمة الحق باستقامة، ودايما فعلا بنسمع منك وبنتعلم منك.
0: شكرا.
1: ومن الرب.
0: شكرا.
1: اللي دهولك. شكرا لحضرتك. في النهاية لو أنت مؤمن بالمسيح اثبت فيه، اتمسك بكلمته، ما تسمحش الأسئلة أو الظروف إنها تبعدك عنه. وكتاب يقول تمسك بإقرار الرجاء راسخا لأن الذي وعد هو أمين. من النهاردة خد خطوة عملية، اقرأ كلمته كل يوم، صلي، ولو عندك سؤال أو شك دور على إجابته بدل ما تستسلم للشك. ولو وقعت قوم، ولو بعدت ارجع، ولو المسيح بيقول اثبتوا فيا وأنا فيكم. ربنا يثبت إيماننا كلنا، يحفظنا ثابتين فيه إلى النهاية. أمين. شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامج كرم المباشر، ورب معكم.

مرت 3 سنوات على 7 أكتوبر، تغير الشرق الأوسط وتغير العالم معه، ولا زالت تبعيات ذلك اليوم المشؤوم مستمرة إلى اليوم. هل كانوا يتصورون ما حصل؟ هل حققوا أوهامهم من ذلك الهجوم؟ وما الذي حصل لمحور ما يسمى بالمقاومة؟ تابعونا نشرح الموضوع وبكل وضوح.

مشاهدينا الكرام أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات بكل وضوح، معكم رشيد. أرحب بكم على قناة الكرمة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. حلقتنا لهذه الليلة بعنوان طوفان 7 أكتوبر، الذكرى 3. 3 سنوات مرت كقرن من الزمان مليئة بالأحداث والتغيرات. طالت الكثير من البلدان في الشرق الأوسط، إسرائيل، سوريا، العراق، لبنان، إيران، اليمن، إمارات، السعودية، البحرين، عمان، الكويت، قطر، الأردن، مصر، حزب الله، الحوثيون، حماس،

0: ضفة، غزة إلى آخره. ليس الشرق الأوسط فقط، بل أيضا تأثر الاقتصاد العالمي، ارتفعت الأثمنة في كل شيء، المظاهرات في كل مكان، الجامعات، كل شيء تأثر. اليوم نقوم بتقييم هذه السنوات الثلاث ونلقي الضوء على بعض التوقعات المستقبلية، أطرح الأسئلة دون لف ودوران ونبحث الموضوع بكل وضوح. معي الأستاذ مجدي خليل، رفيقي في الدرب وفي كل هذا المشوار من سنوات طويلة، تابعنا أحداث كبيرة، تابعنا محطات كثيرة، تكلمنا عن حزب الله من زمان، تكلمنا عن حماس
1: من زمان،
0: تكلمنا عن كل هذه الأمور.
1: نعم.
0: اليوم نلتقي مجددا، تكلمنا عن السابع من أكتوبر
1: كذا مرة، أكثر من مرة، مباشرة بعد 7 من أكتوبر عملنا حلقة،
0: فاكر؟
1: يس وانت عملت كذا حلقة،
0: 3 سنوات. تقييمك لردود الفعل، يعني احنا شفنا بعض التغيرات من وقت السابع من أكتوبر إلى اليوم، 3 سنوات، ومش أي 3 سنوات.
1: انت تشوف رد الفعل، هتلاقي تغير كبير في رد الفعل. أول رد الفعل هم تصوروا في الشارع العربي وإن دي حماس عملت المعجزة، وإن دي بداية نهاية إسرائيل، دي أول حاجة، وإن دي الخطوة الأولى في ده. وطبعا
0: كانوا يعتقدوا كده،
1: قادة حماس يعني مثلا خالد مشعل، إسماعيل هنية، موسى أبو مرزوق، كلهم كانوا يتحدثون على تدمير إسرائيل، نهاية إسرائيل، تحرير فلسطين كلها وليس بعضها، كلها وليس بعضها، تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، نهاية الكيان اللقيط، كل ده عبارات سمعناها من ناس مثقفين ومن شخصيات عامة في الشرق الأوسط، مش بس من قادة حماس. وهذا انتشر وعمل تفاؤل مزيف عند الشارع العربي. هم بيغذوهم بمعلومات خطيرة لدرجة ان بتحصل أوهام وتحليلات بالتمني. التحليلات كلها في ال3 سنين كانت تحليلات بالتمني، مش تحليلات حقيقية. موسى أبو مرزوق نفسه في تقرير صدر في أمريكا نفى، قال إننا لو إحنا كنا عارفين اللي هيحصل من إسرائيل وأمريكا، وإن أمريكا هتدخل مع إسرائيل، ما كناش عملنا العملية. نفس الكلام اللي قاله حسن نصر الله في 2006، واضطر بعد كده بأمر من إيران يدخل في 2023. فده السوشيال ميديا فضحت الشكل التهليلي.
0: يعني هو كان، اسمح لي على النقطة دي، هو كان زمان تراجع عن هجومهم زمان وكرر المشكلة في 2023 ولا
1: حسن نصر الله؟
0: موسى أبو مرزوق،
1: لا، موسى أبو مرزوق في 2023 قال نهاية إسرائيل ودي خطوة كبرى وخطوة عظيمة،
0: وبعدها ندم.
1: مؤخرا بقى بيقول لو عرفنا، لو
0: بعد ايه،
1: بعد ايه ما كناش
0: قمنا بالعملية.
1: ولو يقول ايه، ما توقعناش ان امريكا تدخل الحرب مع اسرائيل،
0: كان عايزين الوحدة يستفردوا بيها. يعني
1: كده مش احنا قلنا ان حسن نصر الله في 2006 قال لو عرفنا رد الفعل الاسرائيلي لما بدأنا، ومع هذا بيكرروا اغباء ودخل نفس الكلام بقى، المره دي كان تدميره هو نفسه، واخد بالك؟
0: يمكن لو سالته في القبر يقول لك لو كنت عرفت البيجر وكنت عرفت انه هيدفنوني ما كنتش عملتها.
1: لو كنت عارف اني هموت ما كنتش بدات. فكانوا بيتصوروا ان حماس عملت نصرا استراتيجيا، ودلوقتي بيقولوا وكسه استراتيجيه.
0: وكس
1: طبعا نكس استراتيجي. هنا التهليل تحول للطم الخدود والولولة والصراخ.
0: فاكر سجود الشكر اللي أدعته الجزيرة 24 hours يعني على مدار الساعة؟
1: إسماعيل هنية وقف شكروا واللي وراه كلهم أغلبهم ماتوا، واللي ما ماتش اتضرب زي خالد مشعل واختفى دلوقتي ما يقدرش يتكلم. ما هو شفنا كل حاجة، معنى
0: اللي ورا كل اللي صلوا سجدة الشكر صلوا صلاة الجنازة، صلوا عليهم صلاة أو صلاة الغائب،
1: بيصلوها في الجحيم دلوقتي. أوكي ماشي، التهليل لحماس إنها تحول إلى صراخ، أوقفوا الحرب. الفرحة بموت 1200 إسرائيلي فرحة عارمة، تحول إلى صراخ من أجل المدنيين الفلسطينيين. واخد بالك؟ اللي بعد أن كانوا يهللوا تحرير فلسطين دلوقتي بيقولوا خروج إسرائيل من غزة، هي مسيطرة على 66% تقريبا من دول. على المستوى الدول العربية هتذهل ال3 أيام الأولانية. أولا من 2007 حتى هذه اللحظة لم يدن أحد حماس إلا دولتين. الإمارات يوم 8، يوم البيان الأول للإمارات يوم 7.

0: 7 ما كانش في إدانة الحماس، تاني يوم 8 أكتوبر كان بيدين حماس، والبحرين يوم 9. باقي الدول العربية، تشوف الدول العربية إيه؟ الدول العربية أنت هقول لك الدول العربية بشكل كبير، بيانت الدول العربية بعد 7 أكتوبر. الإمارات قلت لك إدانة يوم 8، البحرين إدانة يوم 9، تحميل إسرائيل والاحتلال المسؤولية. البيانات
1: مش إدانة،
0: مش إدانة، تحميل مصر هي اللي مسؤولة عن اللي حصل ده. قطر والسعودية ومصر والجزائر والعراق وعمان والكويت وتونس والأردن، ده بياناتهم.
1: أعتقد المغرب إدان حماس لاحقا،
0: انفرد بحاجة واحدة. المغرب إدانة خطف المدنيين، إدانة خطف المدنيين، ما إدانش حماس، إدانة خطف المدنيين. تأييد العملية بشار الأسد، نؤيد حماس، نؤيد العملية، نؤيد بها. طيب نريد التهدئة، وقف التصعيد ودعم فلسطين، ليبيا والصومال. الحوثي آخر واحد اعتبر يوم 7 أكتوبر نصرا عظيما وأجازة رسمية، ماشي، ده رد الفعل. شوف بقى اللي كانوا بيهللوا،
1: والأزهر،
0: والأزهر طبعا ده طلع بيان،
1: مش قال لك عادت الروح
0: بعد أن ظننا أنها ماتت، عاد إلينا الروح والحياة بعد أن ظننا أنها ماتت. ومش بس كده،
1: يا ترى دلوقتي بيقول إيه؟ ظننا أنها ماتت، دلوقتي مش ماتت، يعني قبل 7 أكتوبر كنتوا ظننتوا أنها ماتت، 7 أكتوبر أعاد لكم الروح، بعد 3 سنوات هنقول إيه؟
0: طيب
1: ماتت وشبعت موت.
0: طيب هقول لك حاجة، وبعدين مش بس، وقال نهنئ الشهداء اللي ماتوا في العملية وهم بيهاجموا إسرائيل. شوف ما ليش علاقة بالمدنيين، 1200 و251،
1: لا دول طيب يهود.
0: بعد في نوفمبر، يعني نوفمبر 2023، يعني بعد شهر تقريبا، اجتمع الجامعة العربية وطلعوا بيان إدانة لإسرائيل، وقالوا عاوزين نطالب وقف قتل المدنيين، إدخال المساعدات، رفض التهجير، رفض توطين الفلسطينيين في مصر والأردن، المطالبة بدولة فلسطينية. المثقفين والشعب، إحنا عندنا ثنائية التهليل والتبرير دايما منتشرة في كل الحوادث، استمرت.
1: حلوة دي، ثنائية التهليل والتبرير
0: على طول، التهليل والتبرير، شارع ومثقفين، شارع ومثقفين، وتنبؤات متفائلة رهيبة، وقعدوا يقولوا أقول لك حاجة هتذهلك، هتذهلك. معهد الأمن القومي الإسرائيلي طلع استطلاع رأي 2026، لحد هذه اللحظة 27% بس في غزة بيقولوا أن إسرائيل انتصرت، 27% بعد كل الدمار ده
1: لسه بيعتقدوا،
0: لسه 27%
1: لسه مخدر الدويري لسه بيجري في عروقهم.
0: في لبنان 38%، في مجمل الشرق الأوسط 25% بس بيقولوا أن إسرائيل انتصرت على إيران،
1: 25% بس، 75%
0: بيقولوا أن إيران اللي انتصرت على أمريكا وإسرائيل.
1: يخرب بيت الوهم،
0: يخرب بيت الوهم. انت بتتكلم على ايه؟ انت بقول لك انت بتتكلم،
1: يعني دول امتى هيقتنعوا انه انهزموا دول؟
0: ده مش هو هم هو اصل شوف اقول لك حاجه، اصل هم لو قالوا انهزمنا يبقى الايديولوجيه اتهزمت، يبقى الاسلام انهزم في علاقته مع اليهوديه. ما هم عاملينها حرب مقدسه، هم بيأيدوا حماس ليه؟ هم أيدوها حماس ليه؟ مش عشان حرب مقدسه ضد اليهود.
1: الجزيره جابت الدويري مؤخرا، يعني هو اعلن انه انهى عقد معه بعد ما دمر،
0: راح لقناه تركيه بيحلل لها،
1: بيحلل دلوقتي هناك، وانتشرت وقتها حتى هاشتاج اسمه حلل يا دويري.
0: صح صح.
1: المناطق الرخوه من صفر، من مسافة صفر،
0: مسافة صفر،
1: يعني دبابة مركامة ضربوا كم، أنا مش عارف
0: كم مرة معجزة حماس الدويري في
1: والمقاومة، ولسه ما دخلوش، ولما هتدخل إسرائيل هتحصل لها يعني خلاص المستنقع اللي
0: ده كان بيقول الدويري بتعلم حماس، بتعلم العالم العسكرية.
1: غزة مقبرة الغزاة،
0: غزة مقبرة الغزاة،
1: خلاص
0: المسافة يعني صفر،
1: المسافة صفر. ودلوقتي جمع شوية فلوس وأنهى العقد وراح، بس المساكين اللي شربوا الوهم ده
0: لسه مازال
1: لسه مستمرين طبعًا. يعني والجزيرة هللت، أنا فاكر هللت في الأول لحماس
0: طبعا طول الوقت بتغطي لسان حماس طول الوقت،
1: صحفيين مش صحفيين، هم حمساويين أغلبهم
0: طبعا، حمساويين،
1: اداتهم جاكيتات واداتهم فلوس وكاميرات وقالت لهم انقلوا الأحداث
0: طبعا طبعا.
1: بالهبل كله عايز يعمل صحفي في الوقت
0: معظم ده. معظم إن لم يكن كل مراسلي الجزيرة في غزة كانوا من حماس.
1: وبيهللوا لحماس وما طبعًا. بينشروش أي شيء بينتقدها طبعًا. والمعارضين ما بيطلعوهمش خالص طبعًا. وكل ده بعد ما خلصت ده راحت لحزب الله وتنشر

0: انه مش عارف ايه وبعد كده الحوثيين طيب. دلوقتي بتعمل ايه؟ انا عايز اعرف.
1: لا هيدوروا على حاجه تانية يعملوا انتصارات على الورق، كل شويه بيقفزوا من حته لحته عشان يبينوا انتصارات على الورق. انتصارات بتحلل لصالح ايران دلوقتي الجزيره
0: اللي هي مع العلم انه هي ضربه
1: ضربت ضربه وعطلوا لها ربع انتاج الغاز.
0: طيب السؤال الثاني، ازاي غير 7 من اكتوبر الشرق الاوسط المعالم؟ يعني طبعًا. احنا عارفين في تفاصيل كتيره طبعًا. لكن انا عايز المعالم
1: الكبرى. هو ده ياخد ساعات، بس انا اقول لك المعالم.
0: لا ما عنديش ساعات.
1: لا لا لا انا بقول لك معالم، لان لسه وول ستريت جورنال بتقول مات الشرق الاوسط القديم، مات عنوان كده، موت الشرق الاوسط القديم. وول ستريت جورنال ده حاجه صحيفه محترمه. فايه بقى مات الشرق الاوسط القديم؟ اول حاجه اضعاف الهلال الشيعي بشكل كبير، هنقول خطوط بس، خطوط فيها تفاصيل. انتقال اسرائيل من تامين حاله الى تامين اوسع في المنطقه لحاله الردع، حاله الردع وتامين البيئه الامنيه في المنطقه كلها.
0: مش كانوا بيقولوا انه يوم 7 من اكتوبر اسرائيل فقدت قوه الردع،
1: قوه الردع وقوه التخويف،
0: انه خلاص ما حدش بيخاف منها، صارت مستباحه.
1: دول دلوقتي بتخاف منها. تركيا قالت لو ما غيرناش تسليحنا احنا في خطر من اسرائيل. مصر بتقول احنا في خطر من اسرائيل. طب بيتكلموا السعوديه، كلهم مرعوبين دلوقتي من دخول اسرائيل على البحر الاحمر في الصومالي لاند. طيب سقط مجلس التعاون الخليجي في حرب ايران في التضامن عسكريا. السعوديه عملت 10 اتفاقيات امنيه مع دول، والامارات 4-5 والكويت 5-6، كله كده. مفيش واحده ما عندهاش 5 اتفاقيات عسكريه مع دول خارجيه،
0: لانه اتضح انهم مش على كلمه واحده ومش
1: ولا قادرين على هشين عسكريا، هشاشه عسكريه وعدم توحد الكلمه. يبقى في هشاشه وعدم توحد الكلمه. كمان حلف سني جديد عاوز يحل محل الحلف الشيعي، محل الهلال الشيعي بعد ما ضعف. طلعت تركيا وباكستان و السعودية قالوا ننشئ حلف إسلامي سني يحل محل الحلف الشيعي بوضوح كده، بوضوح كده. ده سموه حلف مكة. أوكي، اتساع الصراع وامتداده إلى البحر الأحمر دلوقتي امتد لحد أثيوبيا ولحد إريتريا ولحد الصومال وكل ده بقى. وإسرائيل راحت صومالي لاند وبقى في محورين بيواجهوا بعض في أفريقيا في القرن الأفريقي، مش بس في الشرق الأوسط. كمان الحروب بالوكالة انتقلت إلى بقت حروب أساسية، والمواجهة إيران في مواجهة أمريكا، إيران في مواجهة دول الخليج، بتضرب دول الخليج مباشرة. كمان بدأت عصر تطلع للهيمنة التركي. تركيا عاوزة تحل محل إيران كدولة مهيمنة في الشرق الأوسط حاليا، وأوريدي نشرت نفسها في 7-8 دول.
0: نعتبر إيران سقطت؟
1: لا لسه ما سقطتش، ضعفت بس لم تسقط. خرجت إسرائيل كقوة، أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط بلا منازع، وأحد القوى العسكرية العالمية، لأن عملت تكتيكات عالمية جديدة جدا، مش بس أقوى قوة عسكرية، واعترفوا بكده في الشرق الأوسط أنها أقوى قوة عسكرية، بل أنها حققت نصرا استراتيجيا إقليميا. مش نصرا، خلي بالك في فرق بأنك تنتصر، لم يكتمل الانتصار بشكل كامل دلوقتي، لكن على الأقل حققت نصرا استراتيجيا إقليميا. الخليج طبعا بقى هو مركز الثقة، لأن في البترول الدول العربية القديمة مصر والعراق وسوريا راحت عليها تقريبا،
0: صارت في الهامش.
1: القضية الفلسطينية عادت للنقاش طبعا بالتأكيد. الدور التواجد الأمريكي هيتراجع، في بيئة أمنية جديدة بتنشأ. صدقني أمريكا دلوقتي بتنخرط آخر انخراط كبير لها في الشرق الأوسط، في تقدير آخر انخراط كبير، أو على الأقل الانخراطات في الشرق الأوسط هتكون أقل بكده من كده بكتير في المستقبل.
0: طب إزاي مجدي؟ يعني أنا شايف النقطة دي عندك ضعيفة.
1: لا لا
0: أقول لك ليه. يعني سامحني، أنا أحيانا في كلام كتير بتفق معاك فيه، بس أحيانا في بعض النقاط أنا مش شايف أنه هي صح. مثلا أنت بتقول ده آخر حاجة،
1: آخر انخراط كبير،
0: بس
1: كبير.
0: أمريكا داخلة مع إسرائيل يعني حليف استراتيجي لها،
1: طبعا
0: داخلة في تأمين دلوقتي، عايزة تأمن مرور السفن يعني، وده هيكون لأمد طويل يعني، مش هيبقى مؤقتا بسبب الحرب بتاع إيران.
1: أنت في حرب كبيرة جدا جدا، بس على الأقل
0: هقول لك حاجة، بس عملت حلفاء تانيين مثلا يعني مع الإمارات، مع
1: ما هو ده المحور الجديد. طب أنا هقول لك
0: طبعا داخلة هناك، ما نعرفش حاجات برضو في الخفاء يمكن تعلن مستقبلا حتى مع السعودية.

0: السعوديه، ما اتوقع ممكن السعوديه ترجع لل
1: بس اقول لك حاجه، ترامب قال لهم، ترامب قال لهم بوضوح احموا نفسكم، كونوا بيئه امنيه تحمي نفسكم. الصين،
0: او ما نحميكمش ببلاش،
1: او ما نحميكمش ببلاش. الصين قالت ان الاوان ان يتكون يعني بيئه امنيه او يعني حاجه اتفاق امني في الشرق الاوسط يحمي الشرق الاوسط. الرئيس البحريه الامريكيه قال مش هنرجع تاني الا مش هترجع القواعد، قال لهم الا اذا دفعتوا ثمنها كاملا وهنعملها تاني حاجه تحت الارض، مش هنعمل قواعد وهتتكلف كتير جدا، عايزين مش عايزين. والبحريه الامريكيه قالت مش هنرجع للاسطول الخامس الا بشروط قاسيه جدا، ما عندناش استعداد نرجع دلوقتي. ففي تغيرات كتيره جدا حركه
0: يعني القواعد الامريكيه في قطر وغيره
1: لا دي باقيه، دي باقيه. هم قالوا لهم عاوزين نعمل قواعد بشكل مختلف اذا كنتوا عاوزين نستمر، تتحملون التكلفه ودي بالمليارات، ثانيا هتكون تحت الارض، تامين اكبر للجنود والمعدات العسكريه، فده هيبقى شكل تاني، عاوزينه اوكي، مش عاوزينه براحتكم اوكي. الممرات الامنيه بقت اصبحت على المحك، هرمز، باب المندب، قناه السويس، البحر الاحمر، ده بكلمك على خطوط. لبنان وسوريا في مرحله انتقاليه، يا اما فوضى تحصل، يا اما يتحرروا من الوضع اللي كانوا فيه. التطبيع توسع بشكل اخر، يعني صمدت الامارات والبحرين امام سيل من الهجوم، دخلت المغرب على خط التطبيع وتبادل السفراء رسميا مؤخرا، دخلت كازاخستان على خط التطبيع، السعوديه خرجت من التطبيع خلاص بقى.
0: بتعتبرها خرجت؟
1: انا بعتبرها خرجت
0: ولا مؤقتا،
1: على الاقل بقى حلف مكه مع مع مع تركيا ومع باكستان، مش هتدخل التطبيع، مش هتدخل اذا استمرت في هذا الحلف واذا تفعل هذا الحلف. فالسعوديه
0: ما ملوش اي 60 لازمه، احنا شفنا انه ما كانش له اي،
1: حتى الان لسه لم يفعل هذا الحلف. بس احنا بقول لك اذا فشل هذا الحلف ممكن تدخل، اذا نجح هذا الحلف كمان. الحرب مع ايران شكلت نهايه ما تسمى الجامعه العربيه، انتهت، ماتت، والدفاع، اتفاقات الدفاع العربي المشترك كله ده انتهى.
0: يعني ما ايه علاقه الجامعه العربيه؟ ممكن يجتمعوا بكره.
1: ما في اتفاقيه الدفاع العربي المشترك، ما في ايران بتضرب 10 دول ومحدش لمسها ولا قال نجتمع حتى نقول ان احنا ضد ايران. ماتت الكيان ده، الكيان ده سياسيا ما ادانش ايران، وعسكريا وعنده اتفاقيه دفاع عربي مشترك لم تفعل. انت عادي لا سياسيا بالدين، وقعدت دين اسرائيل طول الوقت، ولما جيت لحد ايران خرست، ولما جيت عسكريا لحد ايران خرست.
0: طب دي اللي بينطبق عليه فعلا كلام عبد الله الخصيمي، العرب ظاهره طبعاً صوتيه طبعاً. يعني جامعه الدول العربيه ممكن نعتبرها ظاهره صوتيه.
1: باختصار 7 اكتوبر لم ينتج نظاما شرق اوسطيا جديدا، بل موت النظام القديم. حاليا في حاله، في نظام جديد حاليا بيخرج من حاله الفوضى والحروب ويعيد التوازن.
0: يعني نعتبره مرحله تمخض، ممكن تلد شكل جديد.
1: طبعا هيتالد شكل جديد،
0: بس يعني لسه في مخاض الان، في اوجاع ولاده.
1: يتوقف على نهايه الحرب مع ايران هيبقى شكلها ايه، يتوقف على تأمين الممرات الدولية هيبقى شكلها ايه، يتوقف على الصراع في القرن الافريقي شكله ايه، يتوقف على السلام بين مصر واسرائيل، لبنان واسرائيل هيمشي لحد فين. في حاجات كتير.
0: بس خلينا مجدي، يعني احيانا اللي حصل في 3 سنين احيانا انا مش قادر استوعبه.
1: ما هو طبعا
0: يعني خلي بالك انه قبل 7 اكتوبر حزب الله كان وحش.
1: طبعا
0: صح ولا غلطان؟
1: طبعا
0: كان حسن نصر الله تستنى الناس طبعًا خطبه.
1: طبعا ما احنا قلنا كل ده، ما تتحطم، تهشم الحلف الشيعي، الهلال الشيعي.
0: مين كان حتى يقدر يقرب من ايران؟ مش يقتل رئيسها، لا، يقرب
1: طبعًا
0: منها.
1: طبعا طبعا
0: أدرع في كل مكان، طبعًا تتحكم في كل شيء، تتحكم في لبنان، تتحكم في اليمن، في العراق، طبعًا تتحكم في حماس،
1: سوريا،
0: تتحكم سوريا، تتحكم طبعًا في كل شيء.
1: هقول لك حاجه، مش احنا بعد اسبوع من 7 اكتوبر قلنا ان 11 سبتمبر غيرت العالم و7 اكتوبر هتغير الشرق الاوسط؟
0: مفيش شك،
1: مش قلنا الكلام ده من بدايته؟ وقالوا نتنياهو، بس احنا قلناه من الاول.
0: تنبأنا بس الكلام، كنت من اول ما سمعت الخبر كنت عارف انه دي نهايه اشياء كتيره يعني في الشرق الاوسط، وانا جاي للكلام عنها.
1: يبقى قلنا الشرق الاوسط تتغير،
0: يبقى محور اللي بيسموه محور المقاومه
1: تهشم تقريبا، تهشم تقريبا. هلال الشيخ
0: تهشم يعني حماس في نهاية.

0: دلوقتي بقايا حماس
1: طبعا, طبعا بقايا
0: حزب الله بقايا حزب الله
1: بقايا حزب الله
0: يمكن الحوثيون لسه
1: لسه لسه
0: بس جايين في الطريق
1: هيجي في الطريق
0: جايين في الطريق يعني في الطريق. ايران عندها
1: ايه قوتها العسكريه تهشم
0: قوتها العسكريه بس والاقتصاد
1: والاقتصاد طبعا
0: والمشاكل التانية
1: بس لسه لم تنتهي هقول لك حاجتين
0: ما هو احيانا النهايه ما تحصلش دفعه واحده
1: هتحصل بس
0: اختناق تدريجي لحد ما خلاص تفقد التنفس
1: هقول لك عشان كده قلنا ان الشرق الاوسط القديم مات والشرق الاوسط القديم يتمخض حاليا من موت القديم بس
0: ايه في نظرك اللي كان تتوقعه حماس لما كان انا مش قادر استوعب المعتوه ده السايكوباتي يعني انا بحاول ادور له على اسماء يعني سايكوباتي معتوه يعني مجرم ما الذي كان يتوقعه من 7 اكتوبر يعني
1: هم كانوا هم احنا قلنا
0: وهو مش لوحده يعني كان بيتوقع هيحصل ايه بالضبط يعني انا ههجم يوم 7 اكتوبر هبعت 3000 صاروخ هنخطف هنعمل هل كان بيتوقع انه هيدخل حزب الله من الشمال هتدخل ايران وخلاص اسرائيل هتنهار واحنا هندخل ناخد حيفا وناخد
1: اول خدعه فيه انه الحلف بتاع الشيعي متصور ان هندخل ضربه واحده متسقه من ايران من سوريا من حزب الله من القوات في العراق الميليشيات ودي هتبقى ضربه قويه لاسرائيل واحنا داخلين نضرب الضربه القويه الاولى ودي بداية نهاية إسرائيل والطريق إلى القدس مش بيقولوا إلى القدس إلى القدس في إيران
0: ما سموه طوفان الأقصى
1: طوفان الأقصى وطوفان وإلى القدس كلنا إلى القدس رايحين شهداء بالملايين ومش عارف إيه وطريق القدس مش في طريق القدس مش كان بيقول مات في طريق القدس في طريق القدس بتاع لبنان طيب ده كان
0: ده جرف الطوفان مع كم واحد يعني
1: كتير من الأردياء صراحة
0: يعني فده أول أنا كان نفسي أقول لك ألم ترى كيف فعلها ربك بأصحاب الطوفان
1: إحنا رؤيتنا الحماس غير رؤيتهم هم لنفسهم رؤيتنا
0: في بيكون في احيانا نوع من الانفصال عن الواقع في نوع من الوهم الجماعات الاسلاميه لاحظت عندها انه عندها تصور معين زي ما بن لادن قال لك انا هعمل 9/11 هيوقع امريكا وهنستفرد بزعماء في الشرق الاوسط
1: طب اقول لك حاجه
0: عندهم سمبل مات يعني فيري سمبل
1: اقول لك حاجه لحد دلوقتي بيقولوا ايه عمر حماس لحد هذه اللحظة لم تعترف بالخطأ ولا خطوة بالعكس السنة دي طلعوا هو السنة دي بالأمس طلعت بيان حماس عن طوفان الأقصى قالوا أن دي محطة تاريخية مشرفة في مشروعنا النضالي وعنوان ملحمة بطولية ويوما مجيدا ده امبارح
0: لحد دلوقتي
1: طب بعد سنتين وكانت اتهشمت خالص برهومي ده في لبنان طلع من بعد في سنتين اولا بدا ب قتلوهم يعذبهم الله بايديكم وختم بانه الجهاد نصر او استشهاد لكن قال ايه وصف معركه طوفان الاقصى السنه اللي فاتت بانها نقطه تحول كبرى وضروريه وانها شكلت بدايه النهايه لاسرائيل ده بعد سنتين من الحرب فانت بتتكلم على ناس منفصلين لا كمان هم متاجرين بالايديولوجيه وبيقنعوا بعضهم البعض لو واحد فيهم يا رشيد وصل للراشونال ثينكينج اللي هو التفكير المنطقي ده يذبحوه ما ملوش مكان وسط الجماعه دي الايديولوجيه
0: الدول العربية كانت متخيلة أنه ممكن ده يحصل أنه ممكن إسرائيل تنهزم
1: طبعا لا
0: ولا كانوا قاعدين يتفرجوا يشوفوا مين اللي حينتصر في الأول وبعدين نعرف نعمل
1: كانوا منتصر طب أنت مش فاكر الدول العربية والرأي العام العربي كانوا بيقولوا إيه إسرائيل لا تستطيع أن تحارب لأكثر من عدة أسابيع مش قالوها إسرائيل لا تستطيع أن تحارب على أكثر من جبهة حربت على 7 جبهات إسرائيل لا تستطيع دخول حرب برية دخلت حرب برية اليهود سهربون خارج إسرائيل رجعوا من فرنسا.
0: مش حطوا صور انهم رايحين لمطار بن غوريون وطوابير يعني
1: بيهربوا اليهود رهنوا عن المظاهرات في الغرب هتوقف الحرب ورهانهم سقط ادعوا ان اسرائيل هشه وهش من بيت العنكبوت فاكر
0: اوهن من بيت
1: أوهن من بيت العنكبوت رهنوا على ضغط عائلات المختطفين هتوقف الحرب وما حصلش رهنوا على انقسام المجتمع الاسرائيلي وما حصلش رهنوا على انفجار الموقف في مصر والاردن ما حصلش زعموا ان اسرائيل تقترب من النهايه وما حصلش يبقى انت ناس كل رهاناتهم خ

0: مؤثرة حتى الآن بيتغزلوا في يوم 7 أكتوبر حتى هذه اللحظة.
1: مش العملية الإرهابية اللي كانت هتحصل في فلاي دبي.
0: طب. يس يس.
1: مش يعني قاعدين يعني فريق بيشكك فيها يقول لك دي
0: الفريق يعني الأكبر.
1: بيقول لك إنه
0: دي مسرحية وتمثيلية.
1: دي مسرحية عملتها إسرائيل. وفريق

0: شرط الكثير. انت شفت الراجل الكويتي الشاي ده استاذ علوم سياسه متعلم من امريكا ومأمون فندي وباسم يوسف وكتير, هقول لك ايه ولا ايه, اسماء كتيره جدا. فبالتالي هم لسه حتى هذه اللحظه زي ما قلت لك الاحصائيات بتقول ان مجرد 27 في غزه المدمره, ده حاجه حتى انت تتخيلها دي, 27% بس في غزه المدمره تماما بيقولوا ان اسرائيل هي اللي انتصرت والباقي يقولوا لا احنا انتصرنا.
1: يعني لو في مرض بيفسر الحاله دي اعتقد مرضى
0: بالتاكيد.
1: يعني لما تصير انت قدامك في الواقع ما فيش حجر على حجر فاضل والقيادات كلها راحت والبلد مدمرة وإسرائيل تمام. لسه واقفة وتقول إحنا انتصرنا يبقى عندك في حالة إنكار يعني مرضية.
0: هل في حد يختلف؟ هم نفسهم الاستراتيجيين اللي بيفكروا بجد بشكل صح مش كلهم عارفين أن إسرائيل طلعت أقوى عسكريا وأنها رقم صعب في معدل الشرق الأوسط والعالم وأنها أصبحت لها قوة مهابة في الشرق الأوسط؟ وصلوا لكده ولا ما وصلوش لكده؟
1: ما بيقولوش أحيانا,
0: ما حدش بيقول, لا عارفين بس ما حدش بيقول. حتى اللي عارف يا رشيد لا يجرؤ أن يتكلم, لا يجرؤ.
1: إيه اللي خسرته إسرائيل وإيه اللي خسروه الفلسطينيون والمراهنون على حماس؟
0: خلينا نشوفهم واحد واحد. إسرائيل خسرت إيه؟ إسرائيل طبعا خسرت بالتأكيد, ده حروب,
1: مع الحرب فيها دايما
0: أربع خسائر إنسانية وعسكرية واقتصادية ومن سمعتها الدولية, أربع خسائر كبيرة. بالنسبة اتقتل 1200 واحد في أول يوم, وبعدين 85 من الرهائن اتقتلوا, وبعدين 970 جندي اتقتلوا, و251 من المدنيين اتقتلوا, وآلاف اتجرحوا. بالإضافة إلى أن التكاليف العسكرية 110 مليار دولار, والتكاليف غير العسكرية غير مباشرة أكتر من كده. ده الخسائر. صورة إسرائيل تأثرت عالميا من تعاطف واسع بعد 7 أكتوبر إلى صورة سلبية حاليا في الغرب. أقول لك هنا في بيو سنتر عمل لسه في الربيع 2026 صورة إسرائيل, وجد أن النظرة السلبية لإسرائيل في عمل دراسة في 36 دولة طلعت المتوسط 67% صورة سلبية. شوف بقى مقابل 25 بس صورة إيجابية. شوف بقى أمريكا نفسها كانت الصورة السلبية قبل 7 أكتوبر 42% بس, دلوقتي 60% في أمريكا, دي عالية جدا جدا أكتر تقريبا الضعف. في ألمانيا الصورة السلبية لإسرائيل 75%, ده بيو. في بريطانيا 69%, في كندا 65%, استراليا 79%, اسبانيا والسويد 78%, ايطاليا 75%, تركيا 97%, اندونيسيا 75%. ده لأول مرة.
1: لا تركيا واندونيسيا
0: طبعا بس تركيا اندونيسيا اقل من الدول الاوروبيه. ايه رايك طيب لاول مره طيار في الحزب الديمقراطي, شوف عبدول عاوزين نمنع اي دعم عسكري
1: وممداني
0: نمنع اي دعم عسكري, لدرجه ان عبدول واحد من الحمله بتاعته اللي هو في ميشيغان ساب الحملة وقال ده عاوز حتى يلغي القبة الحديدية, تمويل القبة الحديدية بتاع إسرائيل, ده عاوز يدمر إسرائيل. عبدول ده
1: طبعا.
0: عبدول ده طيب ماشي, اللي هو اخوان مسلمين 100%. الدول اللي اعترفت بفلسطين كانوا 136 دولة, دلوقتي 157 دولة بما فيهم دول مهمة زي فرنسا وانجلترا واستراليا وكندا. لكن ايه الإيجابي؟ في حاجات إيجابية. في نقطة تانية حصلت في إسرائيل خسائر, ال ال ال الثقة في الأمن, لأن 8 ساعات من غير أمن دي هزة عنيفة, وتبعها إن لا يوجد لدينا خيار إلا استعمال القوة لحافظ على أمننا. يعني وصلوا لحالتين, إن إحنا حصل لنا هزة أمنية إن 8 ساعات من غير حد, وده حصل في أكتوبر 73 بالمناسبة نفس يوم كيبور ونفس الطريقة. وقالوا في إسرائيل في استطلاع رأي, طب لو دولة زي تركيا وزي مصر هجمتنا و 8 ساعات من غير تحرك هنعمل إيه؟ فبالتالي أعادوا هيكلة الأجهزة الأمنية زي ما حصل في 11 سبتمبر, أعادوا هيكلة الأجهزة الأمنية وعملوا تحقيقات كبيرة في إسرائيل لإعادة هيكلة كل شيء, والنظر الأمنية لازم تتغير والتوقعات لازم تتغير والتحرك السريع لازم يتغير. وكمان إجماع في إسرائيل حاليا إن لا يوجد لدينا إلا استخدام القوة أمام أعدائنا وإلا هننتهي وده حاجة كويسة بالنسبة لهم كويسة. الإيجابي كمان توحد الإسرائيلي حول هويتهم أكتر من اللازم طبعا أكتر من قبل كده، وتوحدهم تجاه مواجهة حماس وإيران.

0: كل القوى المعادية، ده حاجة إيجابية. توحد الأسرين حول منع تكرار 7 أكتوبر، ماشي. تأكد الإسرائيلي أن لا مكان لهم في العالم إلا في دولة إسرائيل بعد ما ارتفاع معاداة السامية في الغرب. وشوفوا فرنسا بتسيبوا فرنسا اليهود دلوقتي على إسرائيل. فبالتالي ده حاجات. بالنسبة للفلسطينيين خسائرهم فادحة، دي خسائر إسرائيل. بالنسبة للفلسطينيين خسائرهم فادحة، ماشي. ده العروري حاول يحرر، هو كان رئيس حماس في الضفة، حاول يحرر الضفة الغربية، فإسرائيل استهدفت الضفة الغربية دلوقتي، وفي طيار كبير في إسرائيل بيقول لازم نضم الضفة الغربية. ماشي، ده أول حاجة. الحاجة الثانية طبعا غزة دمرت تماما، سقطت اتفاقية أوسلو عمليا. احنا البلد
1: يعني عملية. أنا من أول يوم كنت بكلم صديق قلت له انسى موضوع حل الدولتين،
0: خلاص سقط
1: الدولة. يوم 7 اكتوبر انا اعتبرته مات.
0: الاسرائيليين
1: فكره حل الدولتين،
0: الاسرائيليين اغلبهم دلوقتي لا نوافق على حل الدولتين، لا نوافق على دوله فلسطينيه، لا نوافق على مباحثات سلام، ليس لدينا شريك سلام، لدينا اعداء.
1: بس لازم ناخدها زي كده،
0: لازم ناخدها كده،
1: ما نوهمش انفسنا. على طبعا. فكره قبل 7 اكتوبر كان اعتقد كان اكثر من 70% داخل اسرائيل كانوا ضد حكومتهم وبيقولوا طبعا. الفلسطينيين لازم طبعا. لازم ياخدوا ما عملوا لنا ايه.
0: طب مظبوط. لا، ما وقت تتغير الراي العام في اسرائيل بشكل كبير جدا. التعاطف الدولي لم يترجم الى دعم حقيقي، يعني تعاطف واعترفنا وما اعترفناش، لكن لم يترجم الى دعم حقيقي، ولم يثني اسرائيل على مواصله الامن حتى لو العالم كله وقف ضدي، لان احنا دلوقتي في تهديد وجودي. ليه تهديد وجودي؟ هم قالوا جايين ننهيها، دي نهايه اسرائيل، احنا بدايه النهايه، فانا في تهديد وجودي، هقعد استمع دوله اعترفت او ما اعترفتش. انا مصر على المسألة الأمنية وحفظ الأمن مهما كانت ردود الأفعال الدولية، وإحنا شفنا استمروا في الحرب لحد ما أنجزوا الجزء الأكبر منها. طبعا مباحثات السلام من الصعب أنها ترجع. كمان فقد سكان غزة والضفة عملهم داخل إسرائيل، كانوا كتير بيروحوا من غزة يشتغلوا داخل إسرائيل، دلوقتي خلاص
1: الأنوروا راحت.
0: طبعا الأنوروا راحت طبعا،
1: اللي كانت هي مصدرهم يعني في التمويل وفي تمويه أنشطتهم وفي كل حاجة.
0: أقول لك حاجة، غزة دي كلها من غير صرف صحي بيروحوا يعملوا في الخلاء زي أيام محمد
1: دلوقتي وبيقول لك انتصرنا.
0: بيقول لك غزة ما فيهاش مدارس من 3 سنين، ما فيش تعليم، 1.9 مليون شخص في خيام
1: بيحاولوا. انا بشوف احيانا هنا وهنا وبيقول لك تخرجت من مش عارف ايه وعملت
0: كده. لا، فتحوا مدرسه مؤقتا وتعليم ريموتلي، يعني ما فيش مدارس، ما فيش الحاجات دي ما رجعتش عمليا، ما رجعتش. يعتبر التعليم ساقط من 3 سنين، يعتبر
1: عمليا ما فيش منظومه.
0: فده اللي بتتكلم عليه. وكل رهانات المثقفين العرب، المقاومه ستنتصر، سنصمت، سنعمل، كل اسرائيل وهتقع وهتعمل وانتهت، كل ده كل الافتراضات دي كلها سقطت زي ما قلنا.
1: اللي رهنوا على حماس،
0: وعلى فكرة أي حد لحد دلوقتي يحلل الحقيقة لا مع إسرائيل ولا مع، لا مجرد أنك تحلل الحقيقة يبقى أنت صهيوني. حرمين الناس من قول الحقيقة. شوف في إرهاب،
1: يا إما تعظم وتمجد
0: طبعا،
1: يا إما أنت صهيوني.
0: لو قلت الحقيقة، لو مجرد أنت كنت محلل سياسي مستقل محايد قوي تقول الحقائق اللي حصلت على الأرض في ال3 سنين دي، فأنت صهيوني على طول كده.
1: اللي رهنوا على حماس
0: كل رهاناتهم سقطت، ومش عارفين يقولوا، لحد دلوقتي خايفين يدينوه.
1: قطر رهنت على حماس،
0: ده أكتر لحد الآن محتضنة قضاتها. بس خطر عرفت الدرس كويس جدا بعد ما ضربتها اسرائيل داخل الدوحه. عرفت انها ما فيش حاجه اسمها خطوط حمراء. والامريكان وافقوا على الضربه دي، ما فيش مشكله. فكله عرف.
1: طب العالم الغربي كيف غيروا السابع من أكتوبر والنظرة للمهاجرين المسلمين اللي كانوا وراء الكثير من المشاكل في الجامعات وفي أمريكا مثلا، كذا واحد رحل، كذا واحد قاد مظاهرات في الجامعات، يعني عندنا خليل ده
0: وغيره.

0: لا ده كتير.
1: خليل بس انا اسف انه تشترك معاه في الاسم،
0: يعني مشكله خليل ده اسم منتشر في الضفه الغربيه وغزه، وده حاجه ما لا تسعدني لا تسعدني.
1: طيب المهم كيف غير السبع من اكتوبر العالم الغربي؟
0: لازم لازم لازم يكون عندنا انصاف ونقول عندنا اكثر من غرب. الغرب نفسه منقسم، وداخل كل دوله غربيه في اكثر من غرب، في غرب تقليدي وفي غرب شارد دلوقتي تحالف اسلاميين مع اليسار، وده غرب وده غرب، اتنين كانهم مش غرب. الغرب الكلاسيكي منقسم على نفسه ومنقسم داخله، كل دوله في داخلها. فدي طبعا تراجعت صوره اسرائيل في الغرب الكلاسيكي نتيجه سيطره تيار اليسار مع الاسلاميين، وشفنا اكثر من 60,000 مظاهره في الغرب، اكثر من 60,000 مظاهره في الغرب حصلت. اوكي، لكن هقول لك حاجه خطيره جدا. الزراعه ما تسمى فلسطين دلوقتي هو اليسار الفوضوي مع الاسلاميين، هو الزراعة الجديده لرفع فلسطين في الغرب. ولعلمك هم مش عشان فلسطين،
1: انا عارف،
0: هم بيكرهوا الغرب و
1: بيستخدموا اي حاجه،
0: استخدموا المثليين، استخدموا فلسطين، استخدموا الحرب الاخيره مع ايران هم واقفين ضدها، بيستخدموا اي حاجه لاضعاف الغرب والانقضاض عليه من داخله. حصان طروادة هذا التحالف اخطر ما يواجه الغرب من داخله، تحالف الاسلاميين مع اليسار. في دراسه اوروبيه، خلينا بقى المهاجرين، في دراسه اوروبيه على 16 دوله اوروبيه وجدوا ان 7 اكتوبر ادى الى موقف سلبي للاوروبيين من الهجره الاسلاميه. يبقى ده تاثير
1: عكسي،
0: بدا ينفروا من الهجره. ما يحدث في فرنسا اعتقد انه هيقدم خطر انذار، اولسو جرس انذار، وما حدث في لاي دبي هي برضه هيقدم جرس انذار، كل حاجه بتقدم جرس انذار. اوروبا اصبحت اكثر تشددا تجاه الهجره الاسلاميه، وهناك عوامل كثيره انا لخصتها بسرعه.
1: وامريكا
0: ندخل لها دلوقتي تاني، خلينا في اوروبا. في اوروبا ازمه اللاجئين 2015، صعود الاحزاب اليمينيه، تصاعد الهجره غير الشرعيه وخوف الناس، مشاكل الاندماج، ما حدث في 7 اكتوبر زي ما قلت لك، العمليات الارهابيه في اوروبا، الازمه الاقتصادية في أوروبا خلتهم أن دول المهاجرين مزاحميننا، الضغوط الأمريكية وإدارة ترامب على أوروبا جابت نتيجتها، نمت اليمين داخل أوروبا. في دراسة 2025 يو جاف، فرنسا وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا والدنمارك وبولندا، ما بين 45 إلى 53% قالوا عاوزين نوقف استقبال أي مهاجرين بشكل كامل. نسبة كبيرة نسبة كبيرة، وفي الدول الرئيسية فرنسا ألمانيا إيطاليا أسبانيا الدنمارك بولندا، في الدول دي ما بين 45 ودي اتعملت 2025 ل 53% قالوا عاوزين نوقف الهجره بشكل كامل. في امريكا الوضع اختلف تماما. اوباما، سياسه اوباما اللي بدات بسياسه اوباما بداها بحاجه ان احنا نعمل فلاض من المهاجرين شرعيين وغير شرعيين عشان نغير الديموغرافيا في امريكا، دي سياسه اوباما كانت واضحه، نغير الديموغرافيا، يعني سياستين لاوباما، تحالف الاقليات الساخطه وفلاض من الهجره. لما جه ترامب بقى عرف الفهم ان عاوزين يغيروا الموضوع ويستخدموه سياسيا، فقال الهجره الغير شرعيه نوقفها خالص والهجره الشرعيه نقيدها، وحصل الكلام ده حصل بشكل كبير جدا. فده الهجره في امريكا واوروبا اصبحت قضيه سياسيه، ولهذا انتبهوا ليها لانها اصبحت قضيه سياسيه وانتخابيه 7 اكتوبر ساهمت في هذا التغيير كما قلت، الاستطلاع الراي الاوروبي.
1: المسيحيون في الشرق الأوسط، واحد من التابوهات، هجيب لك سيرته.
0: لا لا أنا أقوله طبعا.
1: مستعد
0: جدا.
1: شرب لك مية.
0: لا شربت مية.
1: المسيحيين في الشرق الأوسط، أقباط في مصر، موارنة في لبنان، سريان، كلدين، آشور،
0: أردنيين مسيحيين،
1: مسيحي الأردن، مسيحي سوريا بمختلف طوائفهم، كيف تعاملوا مع 7 أكتوبر والمسيحيين الجاليات في الغرب؟
0: مهم أن نسلط الضوء عليهم.
1: كيف تعاملت كل كتلة أو كل جزء مع 7 أكتوبر وتبعية؟
0: قبل ما لازم نعرف حاجتين، أن المسيحيين في الشرق الأوسط، في الشرق الأوسط كله تحت الحصار وبيعتبروا رهائن عند الإسلام، هو كده بيعتبرهم كده.
1: ماشي. معاك في
0: لازم. طب هنشوف بقى كتل، لازم تشوف كتل ما بين دولة لدولة مختلفة.

0: والكتل مختلفة. أول حاجة اللي هي المؤسسات الكنسية ورؤسائها دول تبع رؤية الدولة الإسلامية. المؤسسات الكنسية
1: كمؤسسات
0: دول تبع اللي تعملوا الدولة الإسلامية احنا موافقين عليه. ده أول حاجة.
1: يعني حاضر.
0: هم تابعين للدولة الإسلامية وسياساتها. بعض مجموعات مسيحية وشخصيات دينية من لبنان والضفة الغربية ومصر عملوا بيان تبنوا لاهوت المقاومة الفلسطيني. وأنا وأنت ردينا عليه بدون تفصيلات. احنا ردينا عليه. دول رجال دين عملوا بيان يتماهى مع السردية الفلسطينية الإسلامية وما يسموه لاهوت التحرير الفلسطيني. أوكي؟ بعض الشخصيات العامة المسيحية في الشرق الأوسط أيضا تبنت رؤية المسلمين نفاقا وخوفا. بتكلمك اهو. شوف الجهة.
1: بعض انا بشكرك على الوضوح ده.
0: بعض المسيحيين
1: ما كنت متوقع انك هتجامل شويه.
0: لا لا لا انا اقول لك بكل وضوح. بعض المسيحيين اللي بينتموا لليسار والقوميه العربيه والقوميين السوريين والقوميين في لبنان والقوميين في لبنان واللي تبع حزب الله وعون دول طبعا منافقين وطبعا ضد اسرائيل وكده يعني كده دول برضو كتله ماشي. لكن الأغلبية الصامتة وأنا شفتها في مصر
1: الأغلبية الصامتة
0: من المسيحيين في الشرق الأوسط ما تقدرش تتكلم ضد حماس وضد هجوم حماس وضد حزب الله وضد إيران وضد الحوثي وضد التطرف الإسلامي عموما وضد أسلمة هذا الصراع وضد صراع ديني يقوده الإسلام ضد اليهود وفرحوا بهزيمة حماس وحزنوا على كل الدماء لكن فرحوا بهزيمة حماس وهزيمة حزب الله وانكسار إيران. دول الأغلبية الصامتة. وأنا كتبت مقالة عن كده اسمها الفجوة المتزايدة بين المسيحيين والمسلمين في مصر. ولقيت قلت كل الملفات دي الأغلبية الصامتة معاها ضد الرؤية الإسلامية. ده الأغلبية.
1: طب لما تكلمت عن المؤسسات ممكن تستثني الكنيسة المارونية يمكن عندها وضع مختلف في لبنان ولا
0: لا؟ المارونين خليط مختلف جدا جدا. بس ما الكنيسة المارونية عندها حرية أكتر لأن الكتلة اللي بتمثلها أقوى في لبنان. فعندهم ما عندهمش الخضوع التام. ولكن معنى هذا متحفظين جدا على أي كلمة. القانون اللبناني بيجرم أي حاجة ضد إسرائيل. بيجرم
1: أي حاجة مساندة لإسرائيل.
0: فهم متحفظين بس ما بينحدروش إلى القاع.
1: طب اللي في الجاليات اللي بره.
0: هنا بقى المسيحيين الشرق أوسطين في الغرب في مجملهم كانوا ضد حماس ومع إسرائيل. في مجمله التيار الرئيسي. ولكن
1: بس ساكتين.
0: ساكتين برضه. ساكتين. ساكتين لأن حكومات الشرق أوسط اللي هي الإسلامية بتراقبهم في الغرب. ولو حد كتب حاجات بس على
1: بيتلكك. يعني انا بحس احيانا واحد بيتلكك. يعني بسال بعض الناس بيقول لي ممكن تعمل حلقه عن كذا بقول له ليه ما تطلعش تتكلم انت اصل انا بروح مصر في الصيف.
0: هو بيقولوا كده طول الوقت
1: تروح مصر في الصيف. ما انا كنت انا نفسي اروح المغرب في الصيف.
0: لا هو مش هيعملوا لهم حاجه. انا قلت لهم يا جماعه مش هيعملوا لكم كلكم حاجه. انتوا بتتوهموا ان ممكن حاجه صغيره تخليهم يقبضوا عليكم.
1: لا انا بحس انه بيحملوا الخوف. ما بيهاجروش بس
0: حملوا جينات الخوف.
1: بيحملوا معاهم الخوف.
0: حملوا. نعم نعم.
1: يعني ما بيتكلم. وحتى اللي بيقول واحنا مال اهي التبريرات. احنا مالنا ومال السياسه. تبرير رقم واحد ده اللي بسمعه. اهو يا سيد السياسه واصله لحد جيبك. يعني طبعاً. لما تروح تعمل جاز
0: قالوا لك هنا في الغرب.
1: جات لك السياسه.
0: لا وجالك الاسلام الغرب.
1: وقاعدين ينتخبوا
0: في بلدك الجديد.
1: في بلدك الجديد وحيوصلوا لبيتك. نعم. يعني ده ما فيش هو.
0: طبعاً.
1: اول حاجه. ثاني حاجه يا اخ رجيل احنا بنتكلم عن المسيح بس. الله.
0: لا
1: حياتك فيها كل جمله لازم يكون فيها المسيح. لا. يعني لما تروح عند البقال لما تروح تشتري حاجه كل حاجه
0: هروب.
1: كل
0: حاجه هروب من المسؤوليه.
1: ما هو لكل مكان.
0: بس انا عاوز اقول في تعليقاتي يعني. انا تعليقاتي اللي بيعلقوا لي تعليقات جريئه كلهم من المهجر تقريبا. اللي بيعلقوا تعليقات
1: عندهم حريه اكبر.
0: عندهم حريه اكبر. ما زالوا عندهم حريه اكبر وما زال فيهم قطاع بيتكلم ماشي. ما زال هم الرئه اللي ممكن يتنفس منها مسيحيين الشرق. ما زالوا هم الرئة اللي بيتنفس منها مسيحيين الشرق. أنا عاوز أقول حاجة مهمة لمسيحيين الشرق في الشرق والغرب وكل حاجة. أن هناك إرهابا إسلاميا يطارد كل من يرفض السردية الإسلامية عن فلسطين ويتهمه بأنه صهيوني وصهيو مسيح والكلام ده. لا تخافوا ولا تجزعوا من هذا الإرهاب وتمسكوا بالحق وبقول الحق

0: وبإعلان الحق أو في الحد الأدنى الصمت. الحد الأدنى
1: بس ما تروحوش للجهة الثانية
0: خالص. عيب قوي إنكم تتنكروا لقيمكم المسيحية اللي هي الصدق والأمانة وقيم المسيحية في الكتاب المقدس، وتروحوا تنافقوا الدولة الإسلامية ومشروع الدولة الإسلامية والسردية الإسلامية والعداء الإسلامي لليهود. عيب قوي عيب قوي تنحدروا لهذا المستوى.
1: إيه مستقبل الجماعات المسلحة؟ شفنا حزب الله الآن هو في الإنعاش، غرفة الإنعاش. سوريا مع السلامة، راح بشار.
0: نعم.
1: الحوثيون لوحدهم
0: ضربوا ضربات قوية بس
1: لسه إيران
0: ضعفت خلاص. احنا نقول
1: ان ايه المستقبل
0: تحور
1: والميليشيات في العراق
0: بقى. طبعا محور المقاومة ضرب ضربات قاسية وقوية جدا، ولكنه لم ينتهي وسيتوقف مصيره على الحرب مع إيران، على المعارك في اليمن، على المفاوضات بين إسرائيل ولبنان. تم تهشيم القوة الرئيسية لحزب الله. طبعا شوف وصلوا خلاص، دمروا له أغلب حاجاته صراحة، مش بس القادة، ده مراكز السيطرة والإصلاع وقوة عسكرية
1: الأنفاق.
0: وصلوا معقله في الجبال وفي كل حتة يعني. تم تحطيم نسبي كبير لقوة حزب الله، تم اسقاط نظام الاسد، نظام الاسد جسر ما بين هو الهلال، اتكسر الهلال، ما انت هلال جاي من ايران على العراق على مش عارف ايه يلف لحد يوصل للبنان، اتكسر الهلال ده. تم توجيه طبعا ضربات عسكريه غير مسبوقه لايران، دمرت معظم قوتها العسكريه ولم يتبقى الا شويه صواريخ ومسيرات. هو عندهم حاجه ثانيه غير شويه صواريخ ومسيرات؟ عندهم حاجه ثانيه؟
1: اه دلوقتي مش قادرين يعملوا حاجه،
0: ما فيش حاجه. طيب اللي هجموا على إسرائيل يوم 7 أكتوبر قدرتهم إسرائيل ب6000 دخلوا الأراضي الإسرائيلية و1000 كانوا بيضربوا صواريخ، قتلت 4000 منهم والباقيين مرصودين بخاصية الوجود.
1: أنا بشوف كل يوم بيجيبوا منهم حد.
0: هاي قالوا 2000 قاعدين اللي دخلوا إسرائيل هيتقتلوا، اتقتل 4 من الستة قاعد 2000 وهيجيبوهم بخاصية تتبع الوجوه جايين. ضربت إسرائيل غزة 65000 هدف في غزة اتضربت. تم تحطيم مراكز حزب الله الأساسية في الجنوب، تلقى الحوثيون ضربات موجعة، تم تدمير جزء الأكبر. التوجه الحالي أن تنتهي فكرة الميليشيات والقوة خارج الدولة، بس هتبقى في صراعات تاني بين أحلاف.
1: العراق بيضم الميليشيات عنده، حزب الله بيحاولوا ينزعوا سلاحه في لبنان.
0: احنا لسه انت لسه المعركه لم تنتهي بعد، ولكن انا في تقديري ان المعارك اللي جايه هتبقى اخطر، لانها هتبقى دول بعد ما تضعف الميليشيات زي ما كانت في مواجهه بالوكاله في ايران وبقت مواجهه مباشره. برضو الأزرع دي في كل حتة والميليشيات دي ممكن تضعف وما يبقاش لها قوة، وهيبقى صدام بين دول بقى مباشرة.
1: ايه الخيارات المتبقيه للفلسطينيين في المستقبل للسلام مع اسرائيل؟ ايه اللي عندهم يعني دلوقتي؟ ايه اللي فاضل؟ يعني انا قلت لك انه فكره حل الدولتين يقولوا عليها يصلوا عليها صلاه الجنازه، ما نعم. اعتقدش انه نعم. لها اي مستقبل
0: طبعا.
1: ايه الخيارات المتبقيه؟
0: ما هو اصلا اي خيارات الفلسطينيين لازم يبقى فيه التزامات فلسطينيه. الفلسطينيين مش قادرين يعملوا التزامات، السلطه ضعيفه وحماس رفض الالتزامات، يعني لازم نزع سلاح حماس وإزالتها تماما من السلطة ومن أي دور أمني، رافضة لحد دلوقتي. وجود شريك فلسطيني موثوق فيه، مش موجود لحد دلوقتي. تجريد بقى الفصائل، مش بس الجهاد الإسلامي والقوى الشعبية ومش عارفة ليه. يرفض إسرائيل، رفضت حتى التطبيع مع السعودية إذا اشترطت بدولة فلسطينية، قالوا لا مع السلامة. إذا كنت اشترطتوا دولة فلسطينية مش هنحقق لكم الطلب ده، عاوزين تطبعوا سلام مقابل السلام أهلا وسهلا، مقابل التعاون العسكري بيننا أهلا وسهلا، مقابل ازدهار اقتصادي للجميع أهلا وسهلا، لكن ما فيش حاجة اسمها هديكوا دولة في مقابل كده. موضوع عارف قضايا الحل النهائي سقطت، اللي هي القدس واللاجئين والحدود والمستوطنات، سقطت الحاجات دي اللي كانوا بيرمرموا فيها طول الوقت ويتكلموا فيها طول الوقت، كلام دي كلام خطأ.
1: يعني انتهت فكرة المطالبة بعودة اللاجئين وفكرة دولة فلسطينية عاصمة والقدس الشرقية
0: هي بس القدس الشرقية عشان الأقصى هي اللي قاعدة ومحدش هيستجيب لهم فيها. انتهى الموضوع، موضوع أن القدس تبقى عاصمة لدولة فلسطينية ده سقطت تماما تماما ولن تعود على الإطلاق. القدس الموحدة بقت عاصمة سيئة. احنا بنحلل اللي حصل بس هم مش واخدين بالهم، فبالتالي لا في مشكلة كبيرة.
1: ايه مستقبل غزة؟ انا سمعت يعني حيعملوها يعني

0: فشل الموضوع
1: ريفرس شرق، وفي ناس بيتكلموا على مجلس السلام حيغيرها وحيستثمر فيها ومش عارف ايه، بس لحد الان هي عباره عن مقبره.
0: مجلس السلام ده وقفوا الحرب في 10 اكتوبر 2025، من 10 من سنه دلوقتي حصل حاجه؟
1: لا،
0: لا حرب لا سلام، خلاص. طيب في غزه، غزه اتدمرت، هم بيقولوا احصائياتهم 74 الف قتيل و 174 الف جريء، بس الامم المتحده بتقول في 50 مليون طن من الركام عاوزه 21 سنه عشان تشيلها. ده الامم المتحده، الامم المتحده. البنك الدولي بيقول محتاج الاعمار الى 71.5 مليار دولار، منهم 26 مليار دولار عاجله في اول 18 شهر اذا كنا نبدا اعاده الاعمار. مجلس السلام عنده 2.5 مليار وما بدأش كمان في استخدامه، هذا كل اللي عنده. أوكي، مفيش حياة. إسرائيل تحتل حاليا أكثر من 60% من غزة، وبتقول بنشترط نزع سلاح حماس تماما، وحماس تقول لا اخرجوا الأول. قالوا اخرج الأول إزاي، لازم ننزعها، ورفض حماس نزع السلاح، فبالتالي الموضوع مجمد تاني. يعني هو في رؤيتان، رؤية إسرائيل لازم نأمن غزة بنسبة 100%.
1: لا ده مش حي، دول مش هيسيبوا لحد ما يأمنوا. يعني مفيش حد اتلدغ زي لدغة 7 اكتوبر هيكررها تاني.
0: ورؤية حماس ان مش هنتنازل، نتحايل لحد ما نبقى. فبالتالي مفيش في عشرات الأسئلة، من يحكم غزة، من يدير غزة، من الأمن، مين يعمر الدول العربية. الدول العربية البنك الدولي بيقول ان التنميه في الدول العربيه، النمو، عدل النمو نزل من 4.4 في 2026 ل 1.3. ما عندهاش فلوس،
1: فمش دي مش هتساعد باي حاجه.
0: غزه مدمره، والسيناريو حاليا لا حرب لا سلام، ماشي،
1: اللي هي الستاتس كو، اللي هو يبقى الحال على ما عليه، يعني
0: لان كل طرف له شروط وما تحققش.
1: كلمه اخيره، احنا كمسيحيين نتعامل ازاي مع التغيرات اللي بتحصل حوالينا؟
0: ده مهم بجد. مسيحيين الشرق الاوسط في الغرب، ودول بالملايين، دول في صراع حاليا في الغرب قيميا واخلاقيا وسياسيا. انتوا هتنحازوا لفين؟ في صراع قيمي وصراع اخلاقي وصراع سياسي. الخطر الاسلامي اللي تركتوه في الشرق الاوسط جه وراكم. انتوا كنتوا مطمئنين ان الغرب وبتاع، لكن دلوقتي الخطر جالكم لحدكم. الدول اللي منحتكم الحريه والامان تتعرض لخطر هجمه تحالف اليسار مع الاسلاميين. تحالف، لازم تتحركوا، لازم تبقى نشيطين، لازم تشاركوا في العمليه السياسيه، لازم تشاركوا في الانتخابات. انا بقول للناس في ميشيغان، المسيحيين في ميشيغان، اتحركوا لان ممداني اخوان مسلمين 100%.
1: قصدك عبدول؟
0: عبدول، سوري، عبد الرحمن محمد السيد، اخوان مسلمين، وده هتبقى يوم اسود في تاريخ امريكا لو دخل السنت. انتوا كتله كبيره عراقيين واقباط، بالذات العراقيين،
1: كلدان
0: وكلدان وارمني
1: ارمن،
0: عار عليكم لو ما وقفتوش كلكم مع المرشح الجمهوري ومنعتوا هذا الرجل ان يصل الى مجلس الشيوخ.
1: واقباط ايضا،
0: واقباط طبعا،
1: وموارنا اللبنانيين،
0: وموارنا اللبنانيين، عار على مسيحيين الشرق الاوسط في ميشيغان،
1: سريان برضه.
0: لازم تروحوا تصوتوا بكثافه في حاجه اسمها الاصوات المرجحه. هو فاز في مبدئيا يعني بالاصوات المرجحه، وممكن يفوز بشكل نهائي بالاصوات المرجحه الاسلاميه. اصواتكم المرجحه المسيحيه، مسيحيين الشرق الاوسط، ممكن ان تقلب المعادله راسا على عقب.
1: للاسف المسيحيين بيكتفوا باللي هي التفرج.
0: لا لا لا، ده انا بقول لهم الخطر وصل الى دولكم الجديده. انا بقول لك الخطاب اللي قاله مارك روبيو امبارح في اثينا، بيخاطب الاوروبيين وبيخاطب الغال، بيقول نحن في نقطه تحول تاريخيه ليس في تاريخ امتي الامريكيه فحسب، ولكن في حضارتنا الغربية نفسها. إما أن نتحرك الآن لإنقاذ حضارتنا أو سنفقد الخيار على التحرك مستقبلا. دافعوا عن الحضارة المسيحية، دافعوا. هي دي رسالة أنا أوجهها للمسيحيين الشرق الأوسط. إن لم تتحركوا الآن في الغرب كمسيحيين الشرق الأوسط وتبذلوا أقصى جهد للوقوف أمام مع قيم الحضارة الغربية التقليدية وأمام هذا الهجمة الإسلامية اليسارية على الغرب، إن لم تفعلوا ذلك فهتصبح المخاوف بتاعتكم اللي هربتوا منها من الشرق الأوسط وصلت لكم الغرب، وصلت لكم الغرب. بتوع ميشيغان أنا بوجه لهم رسالة لميشيغان، لازم تقفوا ضد عبدول، لازم تتحدوا، تروحوا تسجلوا نفسكم في الانتخابات لحد 18 اكتوبر التسجيل في الانتخابات في ميشيغان، لازم تروحوا تسجلوا نفسكم في الانتخابات، لازم تصوتوا بكثافه

0: اللي لازم كل واحد فيكم يروح يعمل تصويت مبكر او يروح يصوت في لجنه انتخابات يوم 4 نوفمبر. لازم تقفوا ضد عبدول. اخوان مسلمين بيتزرع في مجلس الشيوخ الامريكي وهذا خطر شديد. هيكون
1: كارثه على امريكا كلها.
0: كارثه على امريكا كلها.
1: أنا أشكرك أستاذ مجدي على تغطية هذه الذكرى معي، وأشكركم مشاهدين على متابعة هذه الحلقة. مهم جدا أن نتذكر أهم الأحداث في الشرق الأوسط خاصة السابع من أكتوبر. أشكركم على متابعة هذه الحلقة، وأشكر كل واحد بيتفاعل معنا على مواقع التواصل الاجتماعي. أشكرك أستاذ مجدي على المشاركة، وأنت دايما بتشرفنا وبتغنينا بتحليلاتك. وألقاكم في حلقة أخرى، أعتقد مش الأسبوع اللي جاي، الأسبوع اللي بعده، في موضوع آخر. وإلى اللقاء.

وسهلا احبائنا مشاهدينا من جبل صهيون الجميل. رح اتكلم عن يسوع والروح القدس، ولا سيما امتلأوا على جبل صهيون وخرجوا الى كل العالم. ابقوا معي حتى اتكلم عن هذا الموضوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، أنا موجود على جبل صهيون ورح أتكلم عن يسوع والروح القدس. وطبعا هذا المكان مهم جدا، نسترجع ذكرياتنا لجبل صهيون، مدينة داود اللي بيتكلم عنه الكتاب: وجدت داود بن يس رجلا حسب قلبي، والرب مسحه ملكا على صهيون. وأيضا يعني بيتكلم عن يسوع المسيح عن مسحة الابتهاج، ابتهاج أو فرح. هذا المكان مليء بالمواقع، مليء بالمعلومات، فأنا راح أتكلم عن الروح القدس من هذا الجبل، لأنه على نفس هذا الجبل علية صهيون، مكان وين اختبر التلاميذ الامتلاء من الروح القدس. على جبل صهيون موجود كنيسة صياح الديك سان بيتر زينجاليكانتو، أو فوق بيت قيافة. هنا حدثت المحاكمة الدينية أمام حنان، أمام قيافة، وطبعا أمام مجمع السنهدرين. وطبعا صهيون أو جبل صهيون يسمى جبل الرب أيضا، أو مدينة داود، تطل على البلدة القديمة سلوام.

في أسفل هذا الجبل في بركة سلوام، وين المسيح طلب من المولود أعمى أن يذهب ويغتسل في بركة سلوام، وطبعا شفي من العمى. وفي الجهة الأخرى نرى بيت عنيا، منطقة العازر مريم ومرثا، وطبعا وادي قدرون الذي يلتقي مع وادي بن هنوم، مواقع كثيرة، وجبل الزيتون من الجهة الأخرى. في هذا الوقت أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس.

أهلا أحبائي من جبل صهيون من منطقة كنيسة صياح الديك. أريد أن أتكلم عن يسوع والروح القدس. واضح جدا أن الروح القدس له عمل خاص ومتميز في حياة يسوع المسيح. يسوع المسيح في الناصرة وقف في المجمع وقال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. وطبعا في نبوة إشعياء إصحاح 11 والآية الأولى والآية 2 مكتوب: يخرج قضيب من جذع يسى. في آية 2 مكتوب: ويحل عليه روح الرب، ويحل عليه روح الرب. حتى يوحنا المعمدان شهد ليسوع المسيح عند المعمودية، قال: إني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. وهذه كانت بداية خدمة يسوع المسيح. والتلاميذ اللي عاشوا مع الرب يسوع المسيح اختبروا حضور الروح القدس في حياة يسوع. لما كتب بوحي من الروح القدس الرسول بطرس قال: يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس لأن الله كان معه. فإذا الروح القدس هو شخص، وشخص حقيقي واحد في الثالوث القدوس. نرى الروح القدس من بداية الخليقة عندما قال الكتاب: في البدء خلق الله السماوات والأرض. بعدين بيستكمل يقول: وكان روح الرب يرف على وجه المياه. وفي آيات أخرى نرى عمل الروح القدس في الخلق. ثم نرى دور الروح القدس في ولادة يسوع المسيح من عذراء. عندما زار الملاك المطوبة مريم العذراء قال لها، يعني: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله، وها أنت ستحبلين وتلدين ابنا وتسمينه يسوع. عندها سألت مريم وقالت للملاك: كيف يكون هذا وأنا لست أعرف رجلا؟ أجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، فلذلك القدوس المولود منك يدعى ابن الله. حتى في زيارة مريم لإليصابات ارتكض الجنين في بطن إليصابات، لأنه مكتوب عن يوحنا مملوء من الروح القدس، امتلأ من الروح القدس في بطن أمه. فواضح أنه ارتكض الجنين وقالت لمريم: من أين لي أن تأتي أم ربي؟ فمنشوف الروح القدس دوره في حياة يسوع المسيح إلى مجيء المسيح ثانية. واحدة في آخر الآيات في رؤية 22 مكتوب: الروح، أي الروح القدس، والعروس، أي الكنيسة، بتقدم دعوة يقولان: تعال. من يرد

فليأخذ ماء حياة مجانا. فمنلاحظ إنه دور الروح القدس من الخلق لولادة يسوع إلى مجيء المسيح ثانية. فنرى إنه الآب هو الله والابن هو الله والروح القدس هو الله، ولكن إله واحد كما تؤمن الكنيسة المسيحية. خدمة الروح القدس مكتوب هو يمجد المسيح ويمكث في حياة التلاميذ أو مع التلاميذ إلى الأبد. والجدير بالذكر أن يوحنا المعمدان وعد يعني بنبوة، أنا أعمدكم بماء، لكن تنبأ عن يسوع هو يعمدكم بالروح القدس والنار. فالروح القدس كان ظاهر واضح مهم جدا في حياة التلاميذ أيضا. مثل ما ذكرت الروح القدس هو شخص واحد في الثالوث القدوس، لأنه شخص له عقل وله إرادة وله قدرة وله محبة إلهية، يفحص كل شيء حتى أعماق الله، ويفحص ويفهم قلوبنا نحن أيضا. ولأنه شخص مكتوب لا تحزن روح الله الساكن فيكم، أو لا تطفئ الروح، أو لا تقاوم الروح، أو لا تجرب الروح، وهكذا أحباء، أو امتلئوا بالروح. لأنه شخص بيتكلم عن أو لا تجدف، يعني في ناس بتجدف على الروح القدس. فالروح القدس له الصفات الإلهية، مكتوب عنه أنه بروح أزلي أو الروح الأزلي، له نفس الصفات الإلهية والأعمال الإلهية والقدرة الإلهية، لأنه واحد في الثالوث القدوس. نرى الروح القدس مثل ما شفنا في الخليقة، نرى الروح القدس في العناية الإلهية، نرى الروح القدس في ولادة يسوع المسيح، ونرى الروح القدس كلي الحضور في حياة يسوع، ويسوع استخدم كل مواهب الروح القدس في خدمته وفي حياته. نرى الروح القدس أيضا كلي القدرة، كلي الحضور، كلي المعرفة في كل زمان وفي كل مكان. نرى عمل الروح القدس في الخلق، في التجديد، في التجديد بالروح القدس والتقديس. ونرى عمل الروح القدس في الإلهام والوحي لكتاب الكتاب المقدس.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، منواصل حديثنا من جبل صهيون، يسوع والروح القدس. قلت إن الروح القدس هو شخص، وأيضا الروح القدس له الصفات الإلهية وهو الروح الأزلي. شفنا الروح القدس في الخليقة، في العناية الإلهية، في ولادة يسوع المسيح. رأينا الروح القدس في عمل التجديد، لا بأعمال في بر عملناها نحن، بل بمقتضى رحمته خلصنا بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس، فهو عمل الروح القدس في الكيان في التجديد. وأيضا نرى عمل الروح القدس في التقديس، تقديس الروح، الروح القدس. ونرى عمل مهم جدا للروح القدس، هو الذي يلهم ويتنفس في أنبياء الله في وحي الكتاب المقدس. مكتوب كل الكتاب هو موحى به من الله، كتبه أناس الله القديسون مصيقون من الروح القدس. مع الجرس يعني هذا التأكيد على الكلام اللي بحكيه. فإذن إعلان واستنارة وإلهام وحي الروح القدس في حياتي.

0: الأنبياء والرسل وتلاميذ الرب، حتى نرى عمل الروح في إقامة يسوع المسيح من الأموات. والروح هو الذي يحيي، هو الذي يحيي. فإذا نرى أن دور الروح القدس في غاية الأهمية. مرة تانية بحب أكد أنه الروح هو واحد في الثالوث. نرى هذا الشيء في المأمورية العظمى عندما قال يسوع: اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. ونرى أيضا الروح القدس في البركة الرسولية عندما في الكنيسة تقول: نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الآب وشركة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم. الروح القدس ظاهر جدا في حياة يسوع المسيح وحياة التلاميذ، ومش صدفة أنا موجود على جبل صهيون. خليني أقول أحبائي شيء مهم، إنه يسوع وعد بمجيء الروح القدس مع تتميم النبوات، نبوة إشعياء ونبوة يوئيل النبي: أسكب روحي على كل بشر في آخر الأيام. في يوحنا إصحاح 14 و15 و16 الرب يسوع بيتكلم عن عمل الروح القدس بإسهاب. هو يعلم ويذكر ويرشد ويمجد المسيح، والرب يسوع يرسل الروح القدس. فيسوع بيتنبأ عن مجيء الروح القدس. وعلى جبل الزيتون في الجهة الأخرى قال: لا تبرحوا من أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وهذا كان مهم جدا. عندما صعد يسوع إلى السماء جاء التلاميذ إلى العلية، العلية في رأس جبل صهيون، ولمدة 10 أيام كانوا يصلوا وكانوا يطلبوا الرب، وحل الروح القدس عليهم في يوم 50. يوم 50 هذا عيد 50 اللي بسموه حاج شبعوت، أو عيد الأسابيع، أو عيد الشكر، أو عيد الحصاد، أو بسموه يوم 50، يعني بعد 49 يوم من الفصح، فصح اليهود في عيد طبعا العنصر احنا بنسميه يوم 50. حل الروح القدس على التلاميذ، وكان موجود في العلية 120 شخص. وعندما امتلأوا من الروح القدس تكلموا بألسنة جديدة وابتدأوا يشهدوا عن يسوع المسيح، وكانوا يتكلموا بكلام الله بكل مجاهرة. فشيء طبيعي رح ينزلوا من جبل صهيون نزولا الطريق القديم خلف كنيسة صياح الديك، وطبعا ذهابا إلى منطقة الهيكل. وبطرس الرسول بكل شجاعة مع الرسل بيتكلم: أنتم بأيدي أثمة صلبتموه، ولكننا نحن شهود للقيامة. ولأنه بقوة الروح القدس ولأنه امتلأ من الروح القدس، الرب خلص وضم إلى الكنيسة 3000 نفس. فعندما أقف على جبل صهيون أتذكر مجيء الروح القدس في يوم 50، أتذكر ولادة الكنيسة المسيحية في يوم 50، وأتذكر عمل يسوع المسيح المستمر في حياة التلاميذ من خلال حضوره ومن خلال قوة الروح القدس. فالروح القدس ما زال يعمل حتى يومنا هذا. فالروح القدس يبكت على خطية، والروح القدس يقود إلى يسوع المسيح. أحبائي ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل.
1: لكني أقول لكم الحق، إنه خير لكم أن أنطلق، لأنه إن لم أنطلق لا يأتيكم المعزي، ولكن إن ذهبت أرسله إليكم، ومتى جاء ذاك يبكت العالم على خطية وعلى

0: بر وعلى دينونة، أما على خطية فلأنهم لا يؤمنون بي، وأما على بر فلأني ذاهب إلى أبي ولا ترونني أيضا، وأما على دينونة فلأن رئيس هذا العالم قد دينا.
1: أهلا أحبائنا مشاهدينا، ما زلت أتحدث عن يسوع والروح القدس، وأتكلم من جبل صهيون مقابل جبل الزيتون، حل الروح القدس على التلاميذ في العلية في أعلى جبل صهيون، ومن هذا المكان ذهبوا إلى الهيكل وابتدأوا يكرزون ببشارة الإنجيل. ولكن الجدير بالذكر على جبل الزيتون كانت الوصية الأخيرة ليسوع المسيح للتلاميذ، قال: ولكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، وتكونون لي شهود في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. حل الروح القدس على التلاميذ، وهنا في منطقة الهيكل ابتدأت الأعداد تتزايد وتتكاثر من 3000 إلى 5000، ثم وصلت البشارة إلى السامرة واستدعوا بطرس ويوحنا حتى يمنحوا عطية الروح القدس للسامريين، امتلأوا من الروح القدس. ثم الأمم، بيت كورنيليوس في قيصرية مراتيما عند البحر الأبيض المتوسط، امتلأوا من الروح القدس، وفعلا تمت نبوة يسوع في أورشليم، السامرة، الأمم، إلى أقصى الأرض. وعندما امتلأ التلاميذ من الروح القدس ساعدهم على تنفيذ وتتميم المأمورية العظمى، وعدهم الرب بسلطانه، وعدهم بحضوره، وعدهم بالروح القدس يمكث معهم ويستخدمهم من خلال المواهب الروحية. والروح القدس كان مع التلاميذ في أعمال 4، مكتوب: وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. بطرس امتلأ من الروح القدس كان يتكلم، بولس الرسول امتلأ من الروح القدس، حتى استفانوس امتلأ من الروح القدس قبل الاستشهاد حتى يواجه الاستشهاد. تكونون شهود، يعني شاهد وشهيد في نفس الوقت. الروح القدس هو روح القوة، روح المحبة، روح الحكمة، روح الفهم، روح المشورة، هو روح القيادة. الروح القدس يقود المؤمن، عندها يقود المؤمن، يتكلم بالروح، يصلي بالروح، يرنم بالروح، يسلك بالروح، يتمتع بحضور الروح، بالحس الروحي، بالتمييز الروحي، السلوك الروحي، بركات عظيمة جدا من خلال عمل الروح القدس. ولكن نرى قوة الروح القدس من خلال الشهادة. فإذا شهد التلاميذ في كل الأرض وأخذوا مواقع جديدة، أو كما اختتم سفر الرؤيا مكتوب: وهم غلبوه بدم الخروف، أي بدم الرب يسوع، حمل الله الكامل، غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم، ولم يحبوا حياتهم حتى الموت. الروح القدس هو الذي يعين ويعزي ويلازم التلاميذ، كان بيسير جنبا إلى جنب مع التلاميذ. الروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة، لأننا اعتمدنا لجسد واحد وسقينا بالروح الواحد، حتى نصل جميعا إلى وحدانية الروح. وحدانية الروح، فالروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة، قوة الوحدة. مثل ما ذكرت كمان، الروح القدس يبكت العالم على خطية، والروح القدس أحبائي هو اللي بيجذب، هو اللي بيقود النفوس إلى يسوع المسيح. الروح القدس هو الذي يملأ التلاميذ ويملأ كل من يطلب الروح. يقول كتاب: امتلئوا بالروح

هو الذي يعطي النعمة للسامعين ويعطي نعمة من خلال الكرازي. مكتوب: كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع، بل ببرهان الروح والقوة، قوة الروح القدس. يعطي النعمة لتحمل التجارب، يعطي النعمة لكي نواجه العالم، نعطي النعمة لسلوك في نعمة المسيح ومحبة المسيح وفي حضور يسوع المسيح في الحياة والكيان. الروح القدس هو الذي يفحص القلب والكيان، وهو يرشد إلى كل الحق، لأنه روح الحق، روح الحق المعزي. الروح القدس هو الذي يعظم ويمجد يسوع المسيح. الروح القدس أحبائي عمله جميل جدا، ولكن أحبائي، إذا الكنيسة بدون الروح كجسد بلا روح، كزهرة جميلة ولكن بدون العطر أو الأريج. وأنا بصلي إنه لا نفتقر أو نفتقد إلى قوة الروح القدس في حياتنا. وخلينا أقول في ختام هذه الفقرة: إذا أردنا أن نرى نهضة ونرى اختراقة قوية في هذا العالم، علينا أن نعتمد ونثق بالروح القدس. هو الذي يبكت العالم، وهو الذي فعلا يجذب العالم إلى يسوع المسيح من خلال خدمة المؤمنين اللي بيحبوا الرب يسوع.

أهلا أحبائنا مشاهدينا، يسوع والروح القدس من جبل صهيون، من المنطقة اللي امتلأ فيها التلاميذ من الروح القدس، وجالوا مبشرين بقوة الروح القدس إلى كل بقاع وسقاع الأرض. قال يسوع المسيح للتلاميذ: خير لكم أن أنطلق حتى يرسل الروح المعزي. وهو الذي قال في نفس المنطقة هنا عند الهيكل في عيد المظال: إن عطش أحد فليقبل إلي. فإذا حتى نمتلئ من الروح القدس لازم يكون في طاعة، لازم يكون في رغبة، لازم يكون في عطش وجوع وطلب للروح القدس، لأن رسول بطرس قال: لأن الموعد هو لكم ولأولادكم ولكل الذين يأتون عن بعد. فعندما تأتي إلى المسيح يسكن الروح القدس حياتك، وعندما تريد أن تمتلئ أكثر الرب يزيد عطش وجوع روحي حتى تمتلئ أكثر وأكثر، لأن الرسول بولس قال: امتلئوا من الروح. وكلمة امتلئ يعني استمر في هذا الملء حتى نستطيع مواجهة هذا العالم. ولكن دعوة المسيح: إن عطش أحد فليقبل إلي. ودعوة الروح القدس ودعوة الكنيسة: الروح والعروس يقولان تعال. إن عطش أحد فليقبل وليأخذ ماء حياة مجانا. والرب يسوع قال للمرأة السامرية: كل من يشرب من هذا الماء يعطش أيضا، ولكن من يشرب من الماء الذي أنا أعطيه ينبع من داخله أنهار، أنهار مياه حية. بيتكلم عن الروح القدس. وأيضا: إن عطش أحد فليقبل إلي، بيتكلم عن الروح القدس. أنا بصلي من كل قلبي لكل المؤمنين اللي بيسمعوني، يمكن عم تشعر بنشاط

بجفاف، بجفاف، بسلوك جسدي، بفشل، بهزيمة، بعار، بعدم القوة، بالضعف، بتشعر إنه حياتك ما إلها نفع، لا إلها قيمة ولا تأثير ولا فاعلية. أنا بدعوك الآن إلى التوبة، إنك تتوب للرب وتقول يا رب أنا عطشان، أنا محتاج أن أمتلئ من الروح القدس، املأني بالروح القدس.

بركه وعطيه وموهبه وشركه الروح القدس تكون مع جميعكم. الرب يبارككم وإلى اللقاء.

من جبل الزيتون أورشليم القدس. أنا بدعوكم تشاهدوا سلسلة جديدة من البرامج بعنوان يسوع، والغرض من هذه السلسلة إظهار تميز وتفوق يسوع المسيح على سائر البشر. وليه عم بعملها في هذه الأوقات؟ اليوم في هجوم كاسح على هوية يسوع المسيح من كذا فئة، مسلمين، ملحدين، ومسيحيين للأسف، اللي بينكروا لاهوت وهوية يسوع المسيح. أنا بدعوكم تشاهدوا هذه السلسلة اللي راح تكون بركة لحياتكم.

عايزك تتخيل معايا رسمة ممثلة كده. الرسمة دي هتساعدنا نعمل ايه بشكل عملي جدا، ما يبقاش عملي اكتر من كده، في تنمية الصداقة في العلاقة بيني انا وشريك الحياة. هنسميها المراهنة، مثلا المراهنة والنتيجة، او المراهنة والتجاوب. خليها المراهنة والنتيجة ما دام فيها مراهنة. مقصود ان انا النهاردة يوم عادي، لا هو عيد جوازنا ولا احنا متخانقين خناق الرب السماء ولا اشترينا بيت جديد ولا يوم عادي خالص زي اي يوم الاثنين والثلاث والاربع والخميس، عادي خالص والحوار شكله طبيعي خالص، ولا فيه حماس زيادة ويا روحي ويا قلبي ولا فيه عركة. هنعمل ايه؟ هنعمل المراهنة دي، هنرمي الزهر ده، هترمي بياضك، هترمي زهرك. هترمي ظهرك يعني ايه؟ يعني هتفكر في سؤال، في موضوع، في قضية. ممكن تكون الموضوع ده والقضية دي على التلفزيون، في سياسة البلد، في الأسعار، في سعر العملة، في العيال، أو حاجة بيننا احنا الاتنين، أو حاجة. بس هرمي ظهر، هبتدي حوار. ليه؟ لانه احنا افرض ان احنا مثلا في العربية، ممكن نفضل قاعدين ساكتين، ممكن طبعا نفضل قاعدين ساكتين. افرض ان احنا بنتفرج على التلفزيون، ممكن نفضل قاعدين ساكتين، طبعا ممكن، سهل قوي خصوصا لما بنكبر شوية في السن، يعني سهل قوي ان احنا نفضل قاعدين ساكتين. او مش بس لو بنكبر في السن، عشان ما تستثناش نفسك لو انت شاب، لو احنا مفيش حاجة، يعني مفيش مشاعر متهيجة كده، سواء كانت مشاعر متهيجة ايجابية ولا مشاعر متهيجة سلبية، سهل اننا نفضل قاعدين ساكتين. سهل اوي لو مفيش الشعور ده. لكن لو قررت او قررتي ترمي ظهرك، تفتح موضوع، تسأل سؤال مفتوح كده يساعد على المناقشة، ده هيبقى بترمي ظهرك. طيب.

الواحد يرمي ظهره ومستني نتيجة، النتيجة دي تتحول إلى، يعني أنا لما أسأل سؤال ومراتي ترد عليا، دي تتحول هذا الرد، هذه النتيجة إلى مراهنة. الشطارة بقى إن الدايرة دي تفضل شغالة، إن يفضل فيه مراهنة، والمراهنة دي تبقى قصادها نتيجة أو تجاوب، التجاوب ده يبقى مراهنة للطرف الآخر، ويفضل الدايرة بتاعة الحوار الجميل ده شغال. هل ممكن الحوار الجميل ده يتحول إلى حوار رديء جدا؟ آه طبعا، منتهى السهولة. إزاي؟ أقول لك إزاي. أي تجاوب، أي نتيجة مع المراهنة، قدامك اختيار من، يعني اختيار من ثلاثة، يعني أي نتيجة هتكون واحد من ثلاث حاجات، يعني من ثلاث أصناف من النتائج على المراهنة اللي حصلت، على الظهر اللي اترمى ده. أول حاجة اللي يسموها to turn against. يعني إيه to turn against؟ يعني أنا بسأل سؤال أو بقول، بعلق تعليق، ماشيين، خلينا نفترض ماشيين في العربية، وبعدين بقول إيه مثلا، مراتك بتقول لك يا البيت ده جميل قوي، كلمة عادية خالص أهي. إزاي بقى يبقى to turn against؟ إزاي يبقى رد الفعل؟ إزاي يبقى النتيجة دي نتيجة وحشة جدا؟ إن جوزها هيرد عليها ويقول لها إيه؟ ما تحلميش، ها؟ ما تحلميش لما تحط راسك تحت ورجليك فوق، ما تحلميش إن إحنا هنشتري البيت ده. إيه السخافة وتقل الدم ده؟ دي بقى اللي المراهنة فشلت، لأن المراهنة اللي حصلت بكلمة، مش عارف إيه رأيك نشتري عربية جديدة؟ مش عارف بفكر نطلع أجازة فين؟ أدي دي المراهنة. تيجي النتيجة نتيجة رديئة سيئة جدا، اللي هي to turn against. أدي دي أول نوع من النتائج. تاني نوع من النتائج شكله إيه؟ تاني نوع من النتائج لما حد يبتدي يعلق، يطلب، يسأل، مش عارف إيه، يبقى مش to turn against، لا، يسموها بقى to turn away. يعني إيه to turn away؟ يعني لا أعطي لهذه المراهنة أي تقدير، أي احترام، أكنها مش موجودة خالص. أغير الموضوع، يعني مثلا كنا عايزين نفكر نعمل نخطط للأجازة بتاعتنا، نفكر للأجازة بتاعتنا، تلاقي بقى الوش ده راح معه كده، البق ده، هنتغدى الساعة كام؟ إيه السخافة دي؟ فهنا الرد رد سخيف، مش لانه against، الرد سخيف لانه to turn away، بغار الموضوع. ايوه طيب خلينا في المهم دلوقتي، بلا اجازه بلا مش عارف طبعا كده، بلا اجازه بلا زفت، احنا كده تحولنا الى ما هو اردأ، اللي هي turn against. لكن لما غار الموضوع واقول اجازات، المهم العيال فين دلوقتي؟ أنا بغير الموضوع، واخد بالك؟ واخد بالك من الداينامكس بتاعت الحوار؟ منتهى الرداءة. الرداءة دي بيسموها إيه؟ الرداءة دي بيسموها low energy. يعني إيه low energy؟ لما يكون المبادرة أو المراهنة بتبقى to turn against، أو لما المراهنة النتيجة بتاعتها to turn away، بيسموها low energy. اللو energy دي تقضي على العلاقة، تقضي على الصداقة. طيب عايزك تفكر معايا، هسألك سؤال وعايزك تفكر معايا. لما يبقى المراهنة والرد هو النتيجة، هي الـ turn against، تتوقع العلاقة اللي ما بين الراجل والست دول شوية وهتوصل لإيه؟ أنا أفتكر إنه هيتطلقوا. طيب النوع الثاني اللي هي to turn away، أغير الموضوع، تتوقع إن الزوج والزوجة دول هيوصلوا لإيه؟ هيتطلقوا برضو، بس دول هيتطلقوا في سنة
التانيين بتوع

غير الموضوع ده واللي هي تو تيرن اواي ده، هاخد معاهم 5 سنين بس في الاخر هي، واحتمال على افضل الفروض يعني اتطلقوا، بس هما الاثنين عايشين جوه بيت واحد بس متطلقين برضه. طب امال ايه الحل؟ هو التالت ده بقى، التالت ده اني برمي ظهري، والنتيجه ان انا اتجاوب بتفاعل ايجابي مع الظهر ده، اكمل على الموضوع، ارد بسؤال، افكر، ما يبقاش بقى لو انرجي، لا يبقى هاي انرجي، يخلي الدايره يا جماعه اكنك عارف، اكن بطاريه لموتور، اكن موتور، موتور عارف، موتور عارف المضرب اللي بيعملوه بتاع النسكافيه دوت اللي بيعمل عشان يعمل رغوه، يبيع لك في الدكان، يبيع لك مضرب كده طلع حطه في الفنجان يضرب اللبن عشان يعني يعمل رغوه ويعمل شكل حلو، انه بتاع ده فرش السنان، عارفين فرش السنان اللي بقت بالبطاريه دي؟ طيب اما البطاريه دي تكون فاضيه، اما يكون لو، اما يبقى عماله البطاريه دي تديك علامه حمراء بيب بيب بيب، مش هيعمل رغوه، مش هتنظف سنانك انت، مفيش الموتور مش شغال، ال اسمها ايه، مش عارف الملف بتاع الموتور باين ولا اسمه ايه، الموتور مش بيتحرك لان البطاريه وعماله تفضى تفضى تفضى تفضى وتسحب وتهرب. فاحنا مش عايزين اللو انرجي، احنا عايزين الهاي انرجي، عايزين التك تك تك تك تك تك، اكنه ماتش بتاع بينج بونج كده، واحد بيضرب كوره، التاني مش بياخد الكوره يرميها في وشه، ده الاولاني، او مش بيسيب المضرب الترابيزه ويمشي، لكن مركز ومركز كويس او حاطط عينيه في وسط راسه كده وبيلعب مع التاني، فالماتش يشتغل ويبقى فيه مش بس مين المنتصر ومين المهزوم والغالب والمغلوب، يبقى فيه متعه. ففي ماتش البينج بونج ده يكون ممتع، يكون فيه متعه، فالواحد يخرج من الماتش حتى لو مغلوب بس برضه مستمتع، لان فيه انرجي، لان فيه طاقه رايحه جايه، سامع؟ ها هو ده انك تو تيرن تو، مش تو تيرن اجينست ولا تو تيرن اواي، لكن تو تيرن تو. فلما يحصل المراهنه دي يبقى في نتيجه، النتيجه دي نتيجه ايجابيه تخلي العلاقه بتاعه الصداقه، العلاقه بتاعه الصداقه تفضل شغاله، يفضل الانرجي شغال ويبقى هاي انرجي ويبقى اللعب ممتع وتبقى العلاقه مشبعه. مشكلة ان احنا نضحي او نستغنى عن المشاعر في العلاقة، ويعني اقول لك من خبرتي قصدي بيها خبرتي في الجواز، يعني من النقط الحلوة اللي بيني انا ومراتي ومن النقط الوحشة جدا اللي بيني انا ومراتي، ان حاجه من اول الحاجات اللي بتقع في العلاقه الزوجيه هي المشاعر، هي ان احنا تبقى العلاقه تاخد شكل تقليدي جاف ناشف يابس ممصوص كده زي عود القصب اللي ما فيهوش جوز اللي ما فيهوش ميه خلاص اتمص، فيبقى عود قصب ممصوص كده عامل زي الخوص، عارف زي الخوصه او زي غصن اللي وراها ده بس ما فيهوش حياه. ما تضحيش، مش بس ما تضحيش بعلاقه الصداقه والمراهنه والنتيجه، ما تضحيش، ما تستغناش عن الشعور، عن الوجدان، عن الحب، عن هذه العلاقة الشعورية الجميلة، رباط قوي قوي قوي قوي يا ناس، يا هو حدوتة مش حدوتة التزام يا أخي. بص على كنيسة أفسس لما الرب يسوع بيقول لها إن أنت بتعملي كل حاجة صح، وبيصورها على إنها زوجة بتعملي كل حاجة صح ومجتهدة جدا وبتكويل القمصان وبتطبخي وخليها بالك من العيال
وهو

فيا ما خنتنيش وكل حاجه ماشيه كويس قوي، بس خلاص انت تركت المحبه الاولى. علاقتي دي، علاقتي دي اللي وظيفه وواجب والتزام وخدمه تجل دم. لكن احنا عايزين هذه الطاقه الجميله اللي تدور شكل العلاقه والموتور بتاع العلاقه من حوار جميل مش محتاج نتفنن قوي فيه في الايام العاديه بتاعه الاسبوع، من يوم ليوم، من يوم ليوم.

دلوقتي مش بس تقدر تتابع قنوات الكارما على الأقمار الصناعية والتليفونات المحمولة والآي بي تي في، لكن كمان تقدر تتابع كل قنواتنا وبرامجنا المختلفة من خلال تطبيق الكارما على الأبل تي في وبأعلى جودة للصورة HD. وبكده بنضمن وصول رسالة الخلاص للملايين حول العالم عبر كل أنواع التكنولوجيا المختلفة اللي بتناسب كل الأعمار. شكراً لاستمرارك في دعم قناة الكارما.

أرحب بكم أعزائي المشاهدين وبحييكم في اسم ربنا يسوع المسيح. برحب بكم في حلقة جديدة من دعوة للحياة. دعوة الحياة الهدف منها إزاي عينيك تنفتح على ربنا يسوع المسيح اللي فاتح إيديه الكريمة وبيقدم لينا الدعوة، دعوة علشان ناخد راحة، ناخد فرح، ناخد سلام، ناخد طمأنينة. عزيزي المشاهد، كتاب المقدس هو كتاب ممتلئ بالدعوة للإنسان البعيد، الإنسان اللي في احتياج، الإنسان اللي الله عايز يستخدمه. في سفر العدد أصحاح 10 موسى قدم دعوة لحماه اللي هو حباب ابن رعوئيل أو يثرون، الاسم الثاني ليثرون حباب، وقال له تعالى معنا. خليني أقف عزيزي المشاهد قدام كلمات جميلة ذكرها موسى لحباب ابن رعوئيل، بيقول له تعالى معنا، اذهب معنا فنحسن إليك لأن الرب قد تكلم عن إسرائيل بالإحسان، فقال لا أذهب بل إلى أرضي وإلى عشيرتي أمضي. فقال موسى قال لحباب لا تتركنا لأنه بما أنك تعرف منازلنا في البرية تكون لنا كعيون. عزيزي المشاهد، أنا قد إيه شدتني هذه الكلمات الجميلة، بيقول له تعالى معنا لأن أنت عارف منازلنا في البرية فتكون لنا عيون. وكأن موسى بيقول لحباب ابن رعوئيل تعالى معنا لأن أنت هتفيدنا، تعالى معانا لأن أنت هتكون مستخدم وسطينا، مش بس هتكون ليك الامتيازات أنك ماشي معانا مع شعب مميز ورايح إلى مكان مميز وليك مسؤوليات وجمال استخدام مميز، مش بس علشان هتكون جزء من العيلة وجمال العيلة ونحس بيك وتحس بينا، لكن تعالى معنا يا حباب علشان أنت الرب هيستخدمك معانا. يا جمال هذه الكلمات. يعني لما أنا بدعي إنسان وبقول له تعالى معنا لعيلة الله، تعالى معنا لبيت الله، تعالى معنا عشان تكون حتة مننا، تعالى عشان ربنا هيستخدمك. أعزائي المشاهدين، أنا قلبي أحيانا بحس أنه بيتقطع جوايا، لأني بشوف كتير في الكنائس حاجات مؤلمة وحاجات مرة، بشوف جوا الكنائس نوعيات من شخصيات زي شخصية ديوتروفس اللي قال عنه الرسول يوحنا وهو بيبعت سلام.

للكنيسة في رسالة يوحنا الثالثة في عدد 9، وبيتكلم عن ديوتروفس. بيقول ديوتروفس هو دايما بيحب يكون الأول، وبعدين قال أنه لا يقبلنا، ما بيقبلناش. أنا خايف أعزائي المشاهدين إن إحنا بندعي ناس ونقول لهم تعالوا معنا، بيبقى عندنا غيرة نبشر النفوس، عندنا غيرة الناس تقبل المسيح مخلص، عندنا غيرة إن الناس تيجي علشان تبقى جزء من بيت الله ومن كنيسة الله، وأول ما يدخلوا بيت الله نحن لا نقبلهم. بخاف قوي قوي إن إحنا ما ندهمش مكان ومجال وسطينا. بخاف إن إحنا نبقى كل من له خدمة داخل بيت الله، كل من له خدمة وسط كنيسة المسيح، يعيش في حياة التهديد، حاسس إنه مهدد. بمجرد ما يجي شخص جديد بوزنة جديدة، موهبة جديدة ربنا مديها لأجل الكنيسة، لأجل بنيان جسد المسيح، شخص عنده صوت ترنيم كويس لكن تقف ضده لأنك خايف على موهبتك، لحسن هو ياخد موهبتك، علشان كده واقف مش قادر تديله المجال. تعرف ليه؟ لأنك دايما بتحب تكون الأول، دايما تحب تكون الأولى، مش قادر أبدا تدي مجال لإخواتك وأخواتك داخل بيت الله. عزيزي لما الله بيرسلنا عشان نقول لآخرين تعالوا معنا، تعالوا معنا علشان تبقوا حتة من هذا المكان. تعرف لما بتمنع إنسان مؤمن في روح الله وربنا اداله موهبة روحية عشان يستخدمه، لما بتمنع إنسان يخدم داخل بيت الله لأن خايف على مكانتك، خايف على مركزك، أنت عايز تبقى أنت بس في الصورة، تعرف أن أنت بتعطل عمل الله. تعرف أن أنت بدل ما بتخلي هذا الإنسان اللي هو الرب جابه ليه، إذا كان رجل أو امرأة، شاب أو شابة، أنت بتعطل عمل الله، لأن في وزنة، لأن في موهبة ربنا أقامها في هذا الإنسان لبنيان جسد المسيح أنت منعتها. يعني آسف أقول تعبير يمكن يصعب عليك أن أنا أقوله، الكنيسة مش بيتك، مش بتاعتك. يا بيت الله ده مكان لله، أنت جزء من الكنيسة، الكنيسة مش ملكك. أنا آسف بقول الكلام ده لأنه بشوفه في أماكن كتيرة، بروح قد إيه بخدم في كل مكان في العالم، بشوف شباب مكرس وشابات مكرسات لكن للأسف مش قادرين يخدموا جوه الكنيسة، لأن قليلين جوه بيت الله، قليلين جوه الكنيسة يتحكموا في العمل، وبالتالي بيفشل عمل الله. أحبائي المؤمنين، بيفشل عمل الله داخل الكنيسة، وبتضيع مواهب وزنات روحية ربنا اداها للكنيسة بسبب ان احنا خايفين ومرعوبين على اماكننا، نظير ديوتروفس الذي يحب ان يكون الاول الذي لا يقبلنا. انا ما اعرفش بالظبط ايه اللي بيحصل معاك، ايه اللي بيحصل معاكي. انا عايز اقول الكلام ده عشان اخلي روح الرب النهارده يكلمك. اوعى تفكر ان الله لما جاب مؤمن او مؤمنة الى بيت الله وعنده وزنة معينة او موهبة معينة الروح القدس ادهاله، ان ده هياخد مكانك. الرب اقامك في الكنيسة عشان تكون بركة للآخرين، علشان نبني بعضنا بعضا، نشجع بعضنا بعضا، نحمل بعضنا بعضا، نكون لطفاء بعضنا نحو بعض. احبائي، علشان كده أنا بقول كتير من المرات موسى بيقول يا حباب تعال معنا علشان أنت هالرب هيستخدمك وسطينا. وأنا بقول لما الرب يقول لك تعال معنا، لما الروح القدس يقول لك تعال معنا، لما المؤمنين يقولوا لك تعال معنا، عشان الرب هيستخدمك في بيت الله. أنا خايف أقول التعبير ده والبعض يصعب عليه مني، والبعض يستخدمه استخدام خاطئ. أنا خايف أقول إن لو واحد جديد دخل الكنيسة وهو جوه الكنيسة، ايه الفكر الاولاني اللي جوه ذهنه؟ هل هو متهلل فرحان انه جوه بيت ربنا؟ هل هو قلبه مليان بالسعاده انه بيبقى جزء من العيله؟ هل هو قلبه فرحان انه بيخدم ربنا بفرح جوه المكان؟ هل اخواته المؤمنين شجعوه وبنوه وقدموه علشان يخدم الهه ويكون جزء من هذا العمل العظيم لبنيان جسد المسيح؟ ام ان هذا الشخص جواه بيتمنى انه ما كانش جزء من هذه الكنيسه؟ وده اللي انا بخاف منه، ده اللي أنا بخاف منه أحبائي، إن كتير من المؤمنين ما بندهمش فرصة. بلاش المؤمنين، في عمل الله المتسع في كل مكان، الله بيحتاج مؤمنين يخدموا في كل مكان. للأسف مرات كتير عايزين العمل يكون حكر علينا، يكون بتاعنا إحنا بس، محدش ليه مكان ولا مجال إنه يكون في وسط هذا العمل إلا إحنا بس. يحب أن يكون الأول وهو لا يقبلنا. يا ترى أنت كل مشكلتك تحب تكون الأول، كل مشكلتك تحب تكون الأولى ولا تقبل المؤمنين اللي حواليك وإخواتك عشان يخدموا؟ موسى بيقول له حباب تعال معنا علشان تكون لينا عيون، تعال معنا عشان ربنا يستخدمك، تعال معنا عشان تكون بركة وسط الجماعة، تعال معنا عشان الوزنة اللي الرب اديها لك والموهبة اللي الرب اديها لك تكون سبب بركة لينا كلنا. أنا عايز أقولك النهاردة توب عن الخطية اللي أنت فيها، قول يا رب سامحني ارحمني لأني أنا بتحكم في عمل الله
وكأن العمل ده بتاعي أنا، ده كنيسة المسيح.

واللي جوه كنيسة المسيح هم خدام الله، وانت واحد من هؤلاء الخدام. الرب بيقول لك النهاردة الكلام ده، اسمعوا طيعوا، لو عايز توب توب، لو عايز تغير فكرة غير فكرك، عشان الرب يجعلك بركة للآخرين، مقدمين بعضنا بعضا في الكرامة. عزيزي المشاهد، وقتنا خلص، هلتقي معك في حلقة قادمة من دعوة للحياة. ربي يبارك.

0: رحب بكم خدمة نور للحياة لسيدات بفرع عين شمس. بنرحب بسادة الحضور الموجودين هنا، بنقول لك أشعر بحرية. المكان مكان بتاعك، والليلة أنت ما جيت ساي، أنت جيت من خطة من ربنا. وزي ما مكتوب في شعار بتانا إنه بيقول كده، قومي واستنيري لأنه قد جاء نور خلاصك. في يوم بتاع الليلة ده أنا كمان برحب بشهادة المشاهدين عبر المواقع التواصلية، وبنرحب كمان بإدارة القناة الكرمة من أجل المجهود الجبار اللي هو بيبذله من أجل كلمة بتاعت ربنا. وقبل ما إحنا نفتتح برنامجنا الجميل بيوم ده، إحنا هنبدأ بصلاة مع الأخ المبشر داك. اتفضل بنعمة الرب.
1: دعونا نصلي. إلها نصلى. يا أب السماوي بنشكرك يا رب أننا قاعدين في حضرتك، نطلب النعمة ورحمة عشان ندخل إلى حرش النعمة. يا رب نطلب حضورك يا رب في المكان. بنشكرك لأنت حاضر بقوة وبجبروت بتاعك. إملحنا بحضورك وخلينا نمتع يا رب بصلاحك وبالنعمة بتاعك. استخدم يا رب القيادة والتصبيح، استخدم يا رب القادم يا رب جاء يقدم يا رب بمحبتك يا يسوع المسيح. بنشكرك ونباركك باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
0: شكرا، الرب يباركك. والآن جايين نفتتح بترانيم زي ما بيقول في مزمور 105، غنوا له رنموا له أنشدوا بكل عجائبه. فده يوم الليلة إحنا جايين نرنم للرب ونسبحه بعجائب بتاعه بكويس بتاعه في حياة بتاعنا. ففرقة بتاعت كوايا، انتم مرحب في اسم الرب يسوع المسيح.
2: هللويا هللويا، praise the living God. احنا كلنا خلينا مع بعض واحنا ماشيين نجي فوق في محضر بتاعت ربنا. سلم لزول جنبك قلو انت مرحب في محضر بتاعت ربنا. هللويا. ما صدفة انه احنا موجودين في يوم بتاعت الليلة في مكان ده في محضر بتاعت ربنا، لكن عشان ده مقاصد بتاعت ربنا عشان ما احنا نجتمع مع بعض سويا في محضر بتاعه. هللويا. في زمن ده واحنا ماشيين ندخل في محضر بتاعت ربنا، خلينا نبدأ نجيب نفوسنا في قدام بتاعت ربنا وإحنا ماشيين نقدم له شكر، ماشيين نرجع له والمجد، وماشيين نبارك اسم بتاعته، ماشيين نقول له يا رب أنت مرحب في وسط بتاعتنا. جيب نفسك في قدام بتاعت ربنا في وقت ده، ما تركز لأي حاجة، لكن خلي تركيز بتاعك ليسوع المسيح. هل أنت مركتها من بيت بتاعتك وانت خليت شغل بتاعك وانت جيت في مكان بتاعت الليلة وانت قصده؟ عشان كده خلينا نجيب قلوب بتاعتنا في وقت ده في قدام بتاعت ربنا. ما ترجع من مكان ده في يوم بتاعت الليلة زي ما انت جيت، لكن قول يا رب أنا جيت في مكان ده الليلة وأنا داير إنك تكلمني، إنك تعمل حاجة في حياة بتاعتي، إنك تصنع فرق في يوم بتاعت الليلة في حياة بتاعي. أبدأ صلي في قدام بتاعه، أبدأ صلي. ربنا قد يسمع، ربنا قد يستجيب، ربنا ما قد يعين لأشكال بتاعتنا، ما قد يعين لقدر شنو إحنا ناس ضعفاء، لكن ربنا قد يعين لقلوب بتاعتنا. لو أنت بديت قد تنقي قلبك في قدام بتاعت ربنا فهو بيقبلك كأنت جنة ليه. وإحنا مع بعض جايين في محضر بتاعت ربنا بفرح، جايين نحتمي في قدام بتاعته وجايين نبتهج بقلوب بتاعتنا في قدام بتاعه. الله في السماء، يا رب أنت كبير وأنت عظيم، أنت ملك الملوك وأنت رب الأرباب. يا رب احنا جايين في قدام بتاعتك في يوم بتاعت الليله ما صدفه الله لكن ده مقاصد بتاعك لحياتنا يا رب احنا متيقنين انه انت جاي تعلمنا يا رب نهجك كويس في يوم بتاعت الليله يا رب انه انت جاي تباركنا يا رب ببركات بتاعتك الغير محدوده يا سيدي يا رب انه انت جاي تملانا يا رب بالفرح يا سيدي الله انه انت جاي يا رب تبارك حياه بتاعتنا ابويا قادرين نرجع لك المجد يا سيد قادرين نعلي اسمك يا رب احنا قادرين نباركك ابويا يا رب اخذ انت المجد يا رب في وسط بتاعتنا اخذ يا ربنا انت المجد في وسط بتاعتنا يا سيد يا ربنا خل روحك يا ربنا اللي يسكن في وسطنا الله يا ربنا انت عارف يا ربنا كل حاجه اللي في قلوبنا عشان كده قاعدين نقول لك يا ربنا املا مكان ده بحضورك يا سيدي

ابدا رجاله الشكر في وكدا ابدا رجاله الشكر في وكدا قول شكرا يا رب مجل حمايتك لحياه بتاعتي قول شكرا عشان انت قاعد تحميني قول شكرا عشان انا في يوم بتاع الليله في قدام بتاعت محضرك ابدا رجاله الشكر

يا رب قاعدين نشكرك وقاعدين نباركك وقاعدين نرجع عليك كل المجد والكرامة. شكرا يا رب عشان انت كنت معانا يا رب في فترة بتاعت العبادة. يا رب احنا قاعدين نصلي كمان انه انت ماشي تكمل معانا يا رب باقي فقرات بتاعتنا. قاعدين نرجع عليك الشكر وقاعدين نرجع عليك كل المجد والكرامة في اسم المسيح يسوع. احنا صلينا. هللويا هللويا. كده خلينا كلنا مع بعض ندي مجد وهتاف ليسوع المسيح. واحد اثنين ثلاثة. لسه حاجة بسيط في قدام بتاعت ربنا. لسه الناس اللي قاعدين تهيت خلينا كلنا نجي فوق. لسه احنا ما رجعنا مجد زي الناس لربنا. لسه يعني احنا ما حتفنا له زي الناس. هو بيستهيك حاجة زي كده؟ لا. علامناه ده لسه بسيط. علامناه ده لسه بسيط. خلينا كلنا مع بعض بطريقة اللي انت عايز ترجع به فيه مجد لربنا. ما عايزين واحد اثنين ثلاثة لكن بطريقة اللي انت عايزه. انا بس هقول واحد واثنين ثلاثة. Praise the living God. Hallelujah. Hallelujah. في زمن ده احنا ماشيين نسبح في ربنا. هل انت مستعد؟ هل انت مستعد؟ لو انت جاي من بيتك وانت مقيد قول لابليس لا انا ما دير تغييده يغيدني في التسبيح. هللويا. لو انت مقيد في تغييده في اسم الرب يسوع المسيح. هللويا. واحنا ماشيين نسبح ربنا بحماس بتاعتنا. ما تقيد نفسك. سبح ربنا بطاقه بتاعتك. احنا ما جايز احنا عندنا قوه في قدام بتاعت ربنا يسوع المسيح. عشان كده واحنا ماشيين نسبح ربنا بكل طاقه بتاعتنا. Praise the living God. امين. يلا ما بعد احنا ماشيين نسبح. ها

Cut, Mulu,

0: الأهلي كان هو مستحق. هاللويا. يس يس يس، ده هو الصفقة المناسب مع رب المجد، لأنه هو بيستحق. اللي فرحان واللي طرد شيطان برا يرفع يده. هاللويا. قول يا جماعة أنت في مكان الصح. هاللويا. ولاته في مكان الصح. أنت معي نور جديد الليلة. هاللويا. هاللويا. آخر ظهروتك كده حلو ليسوع المسيح. هاللويا. يس يس يس. هاللويا. يس هو مستحق. هو ملك الملوك. هو مستحق. مكتوب في كتاب بتاعه افتخروا باسمه القدوس. امشي اعمل ملابسك ارقص اعمل اي حاجه لانه هو مستحق. هاللويا. ولا انت فاضي بيزال جاي يعني لقيتك تعمل كيف كيف لانه ده ربنا بيتانه هو مستحق. هاللويا. ده وكيل الجال حازم اللي احنا ماشيين نرحب بالغث المبارك مين محروس الرجل المبارك الرجل السوداني اللي اسمه قسيس مجوب. اتفضل يا قسيس مجوب. هاللويا. اتفضل.
1: Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the living God. طبعا اللي يسيبكم انتوا عايزين تسبحوا لحد الصباح ما دايرين. Hallelujah. حلو الرب وحلو حضوره وقدر شنو احنا مبسوطين بالفرصة اللي ربنا رتبه لينا وبصلي اسم الرب يتمجد الليلة منو يقول امين. Hallelujah. انا نفسي بس قبل ما اقدم القسيس جون يجي المنصة هنا ويشارك بكلمة الله في قلبي كده صلوة عايزين نصلي لأجل المرأة السودانية. هاللويا. اليوم ده معمول لأجل المرأة السودانية وإحنا دايرين نصلي لأجل المرأة السودانية في كل المحلات. المرأة السودانية في السودان وفي جنوب السودان وفي مصر وفي كل المحلات في العالم إن الرب يجي بزيارة خاصة ويجي بمعونة خاصة ويجي ببركة خاصة ويجي بافتقاد خاص ويجي بشفاء خاص ويجي بتسديد لكل احتياجات. منو يقول أمين يا جماعة؟ منو يقول أمين؟ هاللويا هاللويا هاللويا. حتى وانت بتشوفني على الشاشات ينفع تتحد معانا في الصلاة ده. تعالوا كلنا نقيف. يلا قيف معايا على كراعيك كده. يلا اقف معايا وعايزين نرفع صلاة تجيل لأجل المرأة السودانية ان الرب يجي بزياره. الرب يكنسل كل مخططات كل ديمون في اسم الرب يسوع على المراه السودانيه وعلى البيت السوداني في اسم الرب يسوع. الرب يكنسله في يوم الليله. يلا قفل عينك كده قفل عينك كده قفل عينك وابدا كورك للرب ابدا كورك للرب. هللويا. عندي ايمان كده ان الرب يصنع امر عظيم وسطينا الليله دي. الرب يصنع امر عظيم. الرب يصنع اختراقه في اسم الرب يسوع. كل حروبات شيطانيه كل مخططات في اسم الرب يسوع ان هي بتفشل الحياه بتاعك ان هي بتفشل الاسره بتاعك الليله في اسم الرب يسوع يتكنسل بقوه دم يسوع المسيح. هللويا. يلا افتح كده افتح خشمك وكورك للرب افتح خشمك وكورك للرب. هللويا. يا رب بنصلي بزيارة إلهية لكل مرأة سودانية في العالم في اسم الرب يسوع في أي محلة في العالم يا رب في السودان وفي جنوب السودان وفي مصر وفي كل المحلات يا رب في اسم الرب يسوع. المرأة السودانية مش للخطية مش للضياع مش للشر لكن المرأة السودانية للمسيح في اسم الرب يسوع. يلا ارفع ايديك كده وارفع صوتك كده في اسم الرب يسوع. قول يا رب تعالى بافتقاد إلهي تعالى بزيارة إلهية تعالى بعمل الروح القدس يا رب. يا رب تعالى زور كل مرأة في اسم الرب يسوع. كل مرأة موجودة هسه في الاجتماع كل مرأة بتشاهدنا على السوشيال ميديا يا رب كل مرأة بتشاهدنا على قناة الكرمة كل مرأة يا رب الزمن اللي فات عانت من الحرب وويلات الحرب يا رب تعالى بزيارة خاصة لها في اسم الرب يسوع. يا رب كل زوجة فقدت زوج فقدت أولاد يا رب تعالى بزيارة لها في اسم الرب يسوع. يا رب قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك أمر يا رب. هو لا يعصر عليه أمر لا يعصر عليه أمر أيا كان العوج الموجود في حياتك في يوم الليلة أيا كان العوج اللي في حياتك الرب لا يعصر عليه أمر لا يعصر عليه أمر أيا كان العوج اللي في بيتك لا يعصر عليه أمر.

هللويا هللويا. هات الحاجة الصعب اللي في حياتك حطه في دين ربنا الليلة. هات الحاجة اللي ما كويس في حياتك حطه في دين ربنا الليلة.

هللويا. أنا عايزك احنا نجيب عدد الترنيم ده مرة تاني. إله قادر في المشورة أنت الحكيم. بس أنا عايزك تجيب العوجة اللي عندك والتحدي اللي عندك والمشكلة اللي عندك حطه بين إيدين ربنا وانت بتقول له إله قادر. هو يقدر، انت ما بتقدر، الناس ما بيقدروا، لكن ربنا بيقدر. الغير مستطاع عند الناس مستطاع عند الله. هات التحدي اللي في حياتك وحطه بين إيدين ربنا وقول له انت قادر يا رب، انت قادر، انت قادر.

0: يلا قفل عينك وصلي، وهات التحدي اللي عندك بين ايدين ربنا، هات العوجة اللي عندك بين ايدين ربنا، هات الضغوط اللي عندك بين ايدين ربنا، ايا كان المحل اللي انت فوقه وانت بتسمعني هسه. اتحد معنا في الصلاة، هتقودنا في الصلاة دلوقتي القسيسة دبورة، مسؤولة المرأة في اتحاد كنائس جنوب السودان، هي هتقودنا لأجل المرأة السودانية، صلاة لأجل المرأة السودانية بشكل عام.
1: خلينا نستمر في صلاة. إلهنا القدوس أبو ربنا يسوع المسيح، يا رب أنا قاعد أشكرك يا رب، أولا يا رب لأن

0: انت يا ربنا اددنا سلام يا ربنا في هذا المكان يا رب، في هذا البلد يا سيد الله. انا قاعد اشكرك يا رب، ما سهل يا ربنا عشان اي سيده يجي هنا في يوم بتاع الليله، في تحديات، في تحديات يا سيد الرب. في ناس كتير ما قدروا يجوا في مكان ده، لكن يا رب انت سمحت لهم يا رب عشان يجوا، عشان انت عايز تعمل عمل بتاعك فيك يا رب. الله انا قاعد اصلي يا رب انا من اجل المراه السودانيه، انا قاعد اقول المراه السودانيه انفصلنا سياسيا يا رب، لكن في امام بتاعك يا رب انا احنا ما منفصلين، احنا نسوان بتاع السودان يا رب. انا قاعد اصلي يا رب من اجل اخوات بتاع يا رب يسوع المسيح يا رب، احنا قاعد نمر في تحديات كتير يا سيد الله. انا قاعد اصلي يا رب انا من اجل البلاد بتاعنا يا رب، ما صدفه يا رب انا عشان تجيبنا في الدوله بتاع الام يا رب انا عشان نجي نجيب في امام بتاعك يا رب. الله انا قاعد اصلي يا رب هم شايلين أزغال كتير يا رب في بيوت بتوم يا رب وفي حياة بتوم يا رب، لكن أنت قادر يا رب أن تفتقد يا رب أنا قدام بتاعك يا سيد الرب. الله أنا قاعد أصلي يا رب أشكرك يا رب، أشكرك أشكرك يا سيد الرب. الله أنا قاعد أصلي يا رب أنا أي احتياج يا رب يسوع المسيح، أنت إله لا يأثر عليك أمرا يا رب أنا، أنت إله قلت ما بتتركنا يا تامة يا سيد الرب. الله أنت ماشي تسدد يا رب أنا كل احتياج يا رب أنا، الله أنت ماشي تشفي يا رب أنا أي نفس مريض يا سيد الرب. الله أنا قاعد أشكرك يا رب أنا من أجل يوم بتاع الليلة، الله قاعد أشكرك يا رب أنا من زمن ده يا رب، الله قاعد أخذ كل سيد يا رب بين يدين بتاعك. الله زي ما انت شفت يا رب هاجر في الصحراء يا ربنا، الله انا عارف انت قاعد تشوفنا احنا ناس يا ربنا يسوع المسيح، احنا سيدات يا ربنا بتاع السودان وجنوب السودان يا ربنا، انت شايف يا سيد زي ما شفت هاجر في الصحراء، هاجر جاء يرفع وقال انت الري يا سيد. الله انت شايف يا ربنا كل ظروف بتاعنا انت ماشي تعمل يا رب. الله انا قاعد اشكرك يا رب، انا قاعد امجد اسم بتاعك. الله كل سيدة يا رب أنا قاعد أخذت في أمام بتاعك في يوم بتاع الليلة، الله استمر يا ربنا، خلي خدمة بتاع مرأة سودانية يا ربنا ينمو يا سيد الرب. الله كل حاجة يا رب أنا خطيته بين أيدين بتاعك، الله تعال أعمل أمل بتاعك يا ربنا. أنا قاعد أشكرك وأنا قاعد أمجد اسمك في اسم الرب يسوع المسيح أنا صليت. آمين
1: آمين. هللويا هللويا، تحية كبيرة للرب يسوع. داير أشكر الكوير المباركين، شكرا لكم، شكرا دانيال عازف، تفضلوا استريحوا. حابب بوجه شكر خاص كمان لقناة الكرمة اللي بتنقل لنا الحدث المبارك، والأستاذ رمزي وكل التيم بتاع العمل، بشكركم لأجل محبتكم. قدر شنو الليلة احنا فرحانين ومبسوطين يكون معانا خادم مبارك ورجل مبارك، قدر شنو أنا بحبه وقدر شنو أنا بعزه، وهو لسه جاي من الجنوب جديد يعني ما كمل اسبوعين. فخلينا كده نرحب بالقسيس جون دبابة، تحية كده كبيرة. قسيس جون هو من الجسوس ومن الخدام المباركين اللي الرب استخدمهم في السودان وجنوب السودان، وعندي كده إيمان ان الرب هيستخدم وسطينا الليلة. منو يقول امين؟ منو يقول امين؟ احنا بنبارك الرب اللي في القسيس جون. انت مرحب في اسم الرب يسوع يا ابونا، تفضل.

وبعد كده نقوم فوق عشان نسمع قراية الإنجيل، وبعد كده يجي خادم الرب الكيس دون دبابا. القراءة معكوس في إنجيل يوحنا أصحاح 11 العدد 25. قال له يسوع: أنا هو القيامة والحياة، من آمن به ولو مات

أدي الصفقة لمبشر دعاك وهو راجع إلى تحت. God bless you, God bless you, God bless you. Hallelujah. نشكر الله كثير. أنا عايز أقدم شكر بتاعي أولاً لخدمة بتاعت نور للحياة. ده بركة كبير اللي أنتوا قاعدين هتعملوه في أوساط بتاعت الأمهات حقتنا. ده بركة عظيمة جداً، لأنه رجعنا من هنا وشي قول أمان. كم زول بيؤمن وبيصدق هذا الكلام؟ ربنا جي عمل معجزات and great miracles. ده الصلوات بتاعتنا يعني إحنا قاعدين هنصليه، قول أمان. هللويا. بشرى للناس بتاعنا النوبة، أنا جاي من جبال النوبة. هللويا. نشكر ربنا كثير، قول أمان. يا ربنا باركنا بركات عظيمة هناك، وإحنا جينا غانمين بنفوس كثيرة، قول أمان. ربنا قاعد يتعظم وربنا قاعد هيتمجد، قول أمان. فشكرا الكثير لكل الأمهات اللي جيتوا اليوم، ده بركة عظيمة جدا جدا. الكلام اللي أنا ماشي أتكلم فيه شيلوا لبقية الأمهات اللي ما جوا، وأنا كمان أقدم شكري للرئيسة حقت الأمهات. God bless you ماما، أنا مبسوط أشوفك. God bless you. Hallelujah. شكرا كثير. أبونا مينا، God bless you. God bless you. Really God bless you. الحاجة ربنا قاعد يصنع معك في أوسطنا، this is the vision. رؤية. قول أمان. أدي صفقك شديد دوماً. باسم يسوع. Hallelujah. نشكر الله كثير. ربنا خليك يبارككم وربنا خليه هيتمجد. أمين. أوكي. أولا أنا داير أصلي عشان الكلمة. نمرة اثنين، أنا هتكلم وأنا هعلم كلمة الله تعليم. أمين. بعديو أنا هصلي صلاة بتاعت قبول لزولة داير يقبل يسوع المسيح لزولة. أي انتوا فيني الما قبلوا ربنا يسوع، ده يومك، يوم مقبول من الرب، قول امان. اندن بعدين انا هصلي من اجل الناس التعبانين، الناس العيانين المغيدين الحزانه والتعبانين والكيف كيف ديل. بعدين انك تصلي، قول امان، عشان ما تطلع من هنا زي ما انت تجيت منها، ما تخلي الناس اللي يطلعوا من هنا زي ما جو بأصغالهم يرجعوا به تاني. لا لا لا لا، خليكوا به هنا عند قدمي الرب يسوع. قول أمان. يسوع حي، قول أمان. كم زول بيؤمن إنه يسوع حي؟ أدي الصفقة زغاريتي لربنا. هللويا. نشكر الله كثير، نشكر الله كثير. دي أمسية مباركة جدا من الرب، قول أمان. في ناس قاعدين يفتشوا أمسية زي ده لكن ما لاقينه، لكن الله هداكم أمسية رائعة جدا إحنا هنتكلم فيه، قول أمان. خلينا نصلي، خلينا نصلي، خلينا نصلي. أبانا in the name of Jesus. إيه معنى أبوش؟ أنت حي في هذا المكان، أنت موجود، وجودك قبل وجودنا في هذا المكان يا الله.

وأنت كللت هذا المكان بمجدك وبقوتك. أول إنزاتك أدوناي يا ملابو، شكرا لك، شكرا لك. أمهاتك ديل يا يسوع كانوا زي أمهات الخدمنا معك يا ربنا. أول مجدك في حياتهم، أول إنزاتك، أول عجائبك، أول معجزاتك. تكلم إليهم يا ربنا، خفف من المعاناة والتقل وال يا رب الرباط بتاعت عبالسة يا سيد المغيدين به. In the name of Jesus، هاي رباطة إبليس، هاي قوة الشر،

كبت الظلمة، انت الموجود هنا، انت الجيت هنا. In the name of Jesus. برا. Oh God. نشكرك من أجل مجدك عشان أنت موجود معنا في هذا المكان. بارك الكلمات دي لمجد اسمك أنت أيها الرب في اسم الرب يسوع المسيح وصلي. آمين. آمين. فضل الجلوس. هللويا. في آية في أشعياء 60 آية واحد. أشعياء 60 آية واحد قد يقول قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك ومجد الرب أشرق عليك. قل أمان. الكلام للكنيسة اليوم. قل أمان. وأنتم يا هو الكنيسة. الكنيسة ما الحجارة دي، الكنيسة أنتم حجارة حية. قل أمان. مبنيين على أساس الرسل والأنبياء، ويسوع المسيح هو حجر الزاوية. ربنا يبارككم كثير، اسم الرب خليه حيتمجد. قل أمان. هللويا. كويس. الغراء إحنا سمعناه في إنجيل يوحنا 11 آية 25 صح؟ قال لها يسوع أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا. كلمات صريح من إله حي. قل أمان. قل أمان. كلام ده لماما تاني هنا، ربنا جابنا الليل عشان نتكلم لماما هنا. قل أمان. ده يومك ماما، ده يوم بتاعك. هللويا. انتوا عارفين يسوع قال الكلام في يوحنا 11 ده وين؟ يسوع قاله في محل بتاع عزة، في محل بتاع بكا، بكا بتاع العازر. يسوع حضر. ربما يكون انت هيني تعبانة حزينة، البكاءات كثيرة عندكم، الأحزان كثير، الدموع كثير، أخبار ما سرك قاد يجيك، أخبار الموت. لمن تذهبين يا أختي؟ أنا جاي أتكلم في موضوع لفت انتباه. قل أمان. موضوعنا لفت انتباه. يسوع جاي يلفت انتباهي. ربما يكون أنت مشغولة بحاجات كثيرة، بأوجاع كثيرة جدا مرت بيه، لكن يسوع الليلة في هذا الأمسية يا ماما قد يقول لك أنا هو، أنا هو، هو في وسط بتاع بكا بتاع أحزان، وقف أمام مرتا ومريم قال لهم أنا هو. لفت انتباه. لما يكون في أحداث وتحديات أنت قاعد تمر بيه، أنت قاعد تنظر إلى منو؟ بتنظر إلى منو؟ يسوع تكذب. في حاجات تانية تنظر إلى الناس، هو كويس، لكن الأولوية إنك تنظر لله. عشان كده يسوع جاء لمريم ولمرتا. لفت انتباه. تعبانين يصرخن من البكاء والوجع، يلطمن أجسادهن. في حاجات كثير يسوع قاعد يعمله. عشان كده يسوع جاء لمرتا ومريم. خلي بالك، في مرتا هنا وفي مريم هنا. الكلام لكم. ربنا كلمني انه اجي اتكلم الى مرتا ومريم. انتوا فيني.

يسوع هيتكلم عليكم. قولي أمين. أنا هو يا مرتا. متى كان الأمواج؟ متى كان الريح؟ متى كان البكاء؟ متى كان الفقدان؟ أي في ناس فقدوا عزيزين عليهم وانت حزين، انت فينا مكسور من جوا. الليلة يسوع دار يعالجك، يسوع دار يعالجك. ما تنظر إلى الوجع، ما تنظر إلى الحدث، لكن انظر إلى يسوع المسيح الموجود معك. هو حي. قل أمان. يسوع قال لمرتا، أنا هو يا مرتا. أنتوا عارفين معنى كلمة مرتا؟ معنى كلمة مرتا المرتبكة في الحياة، في ارتباك في الحياة. الحياة اللي احنا عايشينه فيه ارتباك، البيت اللي انت عايشة فوقه فيه ارتباك، المجتمع اللي انت عايشة فوقه فيه ارتباك، الكنيسة اللي انت عايش فوقه ارتباك، محل الشغل اللي انت فيه فوقه ارتباك. مرتا انت مرتبكين بأمور كثيرة يا مرتا، ولكن انت نسيتي انه انا هنا. يسوع قريب منك ماما، ما بعيد ما بعيد. الإيمان ثقة، الإيمان إيقان بأمور انت ما قد تشوفه، لا ترى بالعين لكنه موجود. فيسوع المسيح ماله موجود معك، داير يمسع دموعك يا مرتا. كفاية، انظر إلى رب يسوع يا أمهات، انظرن إلى رب يسوع الموجود أمامكم، والمد يدين إليكم، يد الخير، يد البركة، يد العطاء، يد النعمة، يد الإحسان، يد الرفع، يد العظمة. In the name of Jesus. موجود معك. ما تقولوا إنه هو بعيد، هو قريب منك، قريب منك. عشان كده قاعد أقول لك يا ماما أديني قلبي بتاعك، خلينا ندخل جوا قلبك، أعطيني قلبك ليلاحظ عيناك طرغي يا ماما، ملاحظة، لفت انتباه، عشان تعاين إلى رب يسوع، ما تعاين إلى الأمواج الكثيرة، إلى المشاكل الكثير. نعم في مشاكل، لأنه إحنا عايشين في أزمنة صعبة، أزمنة صعبة، كل حاجات ضدنا، حتى أقرب الأقربين ضدي، في مشاكل ضدي. إذا أنت قاعد تعاين في داخل البيت حقتك، أنت هتشوفه، أنت هتشوف المشاكل ليه. لكن يسوع قاعد يقول لك أنا هو يا مرتا، ما ترتبكي بأمور الحياة، سيب العمر لي، لأنه يسوع سيصنع عمرا جديدا في حياتك. In the name of Jesus. ده الصلاة اللي أنا جيت أصلي من أجلكم. الله خلي يصنع أمر جديد في الصحراء اللي أنت فيه، موية بيطلع في وسط الجبال المحيطة بيه، موية بيطلع. قول أمان. العطش بتاعك بيزول، قول أمان. والتعب بتاعتك بيمشي، قول أمان. يا قول أمان. هللويا. نشكر يسوع. ده كلام لمنى يا ما مرتا، أنا هو. يسوع لما زار بيت بتاع لعازر، مرتا كانت مشغولة بأمور كثيرة، در تحضر ده وده، تجيب ده، در تجيب الموية، در تجيب الشاي، در تجيب القهوة، در تجيبه، در تعمل، در تعمل، در تعمل. قام جل منى يا ما مريم، مش كده؟ أساسا هم عندهم مشاكل مع أخوات.

عندهم مشاكل. فمرته جاب المشكلة فكها وين؟ قدام يسوع. يا أختي ده أصله ما قاعد تساعدني. الكلام أصله من زمانك فيه. قول أمان. قول أمان. أنت مرتبكة بعمور كثيرة جدا جدا. لكن مريم نالت النصيب الأحسن. لأنه أنا هو موجود. سيبوا الكلام الكثير. سيبوا المشاكل. سيب الدنيا تعال للمسيح. همك هيروح وهتبقى مستري. الراحة ما في في حتة تاني. راحتنا في يسوع المسيح. قال في إنجيل متى 11:28 تعالوا إلي يا جميع المتعبين والمرتبكين في أمور الحياة أنا بديكم راحة. راحتك يا ماما في يسوع. ما في في حتة تاني. إله بتاعتنا حي. قول أمان. قول أمان. هللويا. يسوع قام قال كمان لمريم. أمان. قام قال لمنو؟ مريم. مريم. أنا هو. ليه قال لمريم أنا هو؟ أنتوا عارفين معنى كلمة مريم؟ جاي من أصل الكلمة مرة. مرة يعني مر. مرارة. من جوا. هي مرة من جوا. مرارة بتاع فقدان بتاع أخوهم الوحيد عزيزهم. ربما أنت تكون هنا فقدت أختك أو أخوك عزيز عليك أو بابا أو ماما. أو إن النايم أبشي. يسوع قد يقول لك أنا هنا. سلم المرارة إلى رب يسوع. ما ترجع بيتك وانت مرة النفس. هالنجاة إلى بيت الله وهي كانت مرة النفس وطلعت خلاص. المرارة ماله زال لأن ربنا سمع الصلاة بتاعه وهيديه جنة الليلة. أي مرارة أنت مر منه يسوع المسيح شاله منك على الصليب. ركز على يسوع. قال يا ماما أنا هو في وسط المرارة. أنا هو في وسط العصيان. أنا هو في وسط الظروف. أنا هو. ما تخليه يأثر في حياتي. المرارة إذا كان أثر في داخل حياتك ما بتقدر تصلي. ما بتقدر تسبح. ما بتقدر تعبد. حتى عشورك ما هتقدمه. حتى العطاء بتاعتك تعبان. حتى حضورك في داخل الكنيسة إلا للزوب. لأن مر من وين؟ من جوا. وممكن بالمرارة بتاعتك أنت تقول كنيسة شنو يا أخي؟ كنيسة شنو يا ما مشانك كثير ما في حاجة. لأنك أنت قاعد تجي الكنيسة جسديا وبترجع جسديا. الكنيسة محل بتاعت روحانيات. Power of God يلمسك ويغيرك. تطلع من هنا إنسان جديد ما في حاجة فيه.

تو قاعدين حتى تقولوا انا انسان شنو يا ما ضعيف غلط

وما هذه ده يسوع اللي قدمه ما يسوع. قل آمين. مريم مجدلية سوسنة وغيرهم خدموا رب يسوع. ده جاء دورك عشان انت تخدمه ربنا يسوع. هل قد يقول لك أنا هو؟ أنا هو. لما يقول لك أنا هو تعلو مد إيدك هيرفعك هيجذبك، انت هتكون بركة، هيشيل آلامك والتعب بتاعتك، لأنه هو أساسا مات على الصليب. قول أمين. شكرا كثير، ربنا خلي بارككم. المعنى الثاني لكلمة مريم، هللويا، بمعنى محبوبة. محبوبة. God loves you so much. يسوع قد يحبك ماما، حتى في وسط الظروف بتاعتك يسوع قد يحبك، حتى وانت بعيد منه لسه محبته لك قائم. في كل صباح محبة بتاعته جديد لك، جديد لك. محبوبة، محبوبة. ربما يكون في مشاكل طلعك من انك انت تسمى محبوبة، انت بقيتي مكروهة، تصرفاتك بيكره الناس، سلوكياتك قاعد يكره الناس. لما انت هتتكلم بير بير بير بير بير بير بيطرد ناس، تقف في نص الشارع وتقلع هدومك ويقدر تعمل مشاكل. لا لا لا، ديمون ديفل داير يحولكم الى ان تكونوا مكروهين ومكروهات وتكرهوا بعضكم بعضا. ولكن يسوع المسيح قاعد يقول لك يا ماما انا قاعد احبك، تعالي الي، لانه هكذا حب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياه الابديه. اسمعوا الايه ده كده، مينا الايه ده كده، لانه هكذا احب الله مينا حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح من اجل مينا لكي لا يحلك مينا بل يكون لمينا حياه ابديه. كل اسم بيركب هنا، مريم فينا، مريم اي مريم فينا، مش لا وينه كلكم مريمات هللويا. هلل الكلام لمريمات، لانه هكذا حب الله مريم حتى بذل ابنه الوحيد يسوع المسيح من اجل مريم لكي لا تهلك مريم بل تكون لمريم حياه ابديه. ما اسمك هنا؟ اي ماريا. ماريا ياهو جاك بالضبط ماريا. هللويا. قول امين. يا ايه معنى كلمة مريم؟ جاي من اصل كلمة ماريا. لا مريم، مريم، مريم جاي من من من من اصل الكلمة مركبة. ما بمعنى ما، يم بمعنى بحر لغويا، يم بمعنى بحر. قول امين. قول امين. يا مريم انا هنا، انت ما حتعطشي تاني مره، انا بديك المويه. هل انت قاعد تفتشوا يا مريم؟ اننا مفشي ساس، هتكون ممتلئة رويانة شبعانة. أطلع برا من الكركبة بتاعت الحياة، أطلع برا من أهزان حق الحياة يا مريم، لأنه يسوع المسيح موجود وين؟ هنا. هللويا. هو قد يحبك، هو قد يحبك. قول أمان. ده أعظم محبة قدمه لنا المسيح، إذ نحن خطاء مات المسيح من أجلنا. شوف الموت ده كيف، عشانك انت ماما، عشانك انت. ويا بخت بتاعت المريمات، هو الناس اللي مشوا زاروا قبر منيمه،
دوقوا إيدا للمريمات للأمهات. أنتوا بركة عديل، لكن أنتوا ما بتعرفوا البركة بتاعتكم وين. أنتوا بركة للكنيسة. أنا قاعد أقول على الناس، أنا كان لقيت بس 10 أمهات أخدم معهم أنا حربح العالم كله، بس 10 بس أنا حربح العالم كله. أحسن ناس في الكنيسة وناس اللي بيجوا كتير في الكنيسة أمهات. قول أمان. فما تلعبوا بخدمتكم، خدمتكم روعة، خدمتكم مباركة، خدمتكم بيبني بيوتكم، خدمتكم بيساعد أطفالكم عيالكم عشان ما يزوغوا ما الشر. وفي ناس كثيرين هنا عيال بتاعتهم زاغوا ما شنو الشر. ما تكلحم، يسوع المسيح قال أنا هو. يسوع عنده استطاع يرجع الولد، يرجع البيت ثاني وين إلى البيت. بس أنت أخدمي الرب من كل القلب حقتك. تعالي الكنيسة، نظف الكنيسة، ظبط الحاجات حقت الكنيسة. ربنا بيكافئك مكافأة غير عادية، وحيرفعك رفع غير عادي. قول أمان. قول أمان. أنا بس جيت عشان ألفت انتباهكم إلى منو؟ إلى يسوع. عندكم خدمات رائعة جدا مع الرب. خلونا أقعد شوي ممكن؟ ما حد تشوفوني كده لكن. الله ربي. قل أمان. قل أمان. يسوع حاضر في الوسط بتاعتنا، وهو قادر يعمل عظائم، يعمل عظائم. لا لا لا خلي خلي خلي خلي لا عشان فيه حاجات. آمين آمين هللويا. أدي الصفقة لربنا يسوع المسيح. يا أمهات، ما في ظروف أصعب من الظروف اللي أنا فيه، لأنه يسوع قاعد يقول لي أنا هو يا أبونا جون بابا. اتمتع به حتى في وسط الظروف وفي وسط الألم بتاعتك. اتمتع به. شوف أنا بالظروف بتاعتي ده قد نحب يسوع، مشيت جبال النوبة وأنا راجع من هنا إلى جوبا ماشي لبورت السودان. ما تقول المشاكل بحد من الحزيمة بتاعتك، لا، أقلبوا أقلبوا بيسوع المسيح اللي أعطانا القلبة بالمسيح يسوع، واللي بيقلب الظروف بتاعتك والعالم حقتك إيمانك. إيمانك يا ماما، ما إيمان بتقسيس ده، نو، إيمانك أنت. أنت إذا كان استخدمت إيمانك بمعرفة قلبية حقيقية لرب يسوع المسيح تخلص أنت وأهل بيتك. ربنا جاي يعمل أمور عظيمة هنا معنا. هللويا. واو. أنا قاعد أقول إلى الناس اللي ما بيعرفوا حلاوة الرب ومحبة الرب يسوع، أنا كان بس إذا كان عندي قدرة أشيل المسيح كده وأدخله جوا قلبك بقوة تعال بوب جوا هناك عشان حتذوق اللذة بتاعته، الطعم حقته، بركة غير عادي. قول أمان. هللويا. نشكر الله كثير.

انتم امهات، انتم بركه. هسه وجودي هنا في ايجيبت في واحده ام، في واحده ام هناك جاتني قال لي قسيس جون ده بابا انا عايز اباركك المره دي بالمشي حقتك الى ايجيبت مصر. جابت لي الحاجات لحد البيت، انا ولا دفعت حاجه. ده انتم امهات، انتم بركه عديل. عشان كده انا قاعد اقول في الكنيسه انا كان عندي امهات رائعات مثلكم كده. I will win. انا بربح العالم ده كله in the name of Jesus. لانه انتم بركه، لكن انتم ما بتعرفوا البركات حقتكم وين. ماشين ورا مشاكل ورا مشاكل ورا مشاكل. هللويا. انتوا عارفين يسوع قال لمريم انا هو. ليه؟ لأن المعنى الأخير إلى مريم المعنى بمعنى المرأة الطغية، طغية اللي بتحب الرب، الطغية اللي قد يجنب ساعات في الصلاة. إذا مشاكل جاء المرأة دي بتجري طوال إلى المخدع، تركع وتصلي إلى الله. زي ما مريم مشاكلها مشت إلى رب يسوع، وقع عند قدمي المسيح، بدأ يشكو التعب والألم بتاعته. طغية، طغية. أنت فينا، أنت فينا، صدقوني أنت فينا. أنت نساء طغيات، طغيات. ما تخلي العالم والناس يلعب بكم. نو نو، أنت مميز في عين الله. اصرخي من جوا، ربنا بيغيرك الى شخصيه ثانيه، شخصيه مباركه، شخصيه اللي بيعلن كلمه الله. ده يوم حقتكم. قول امان، قول امان. طغيه. في امثال لنساء في الكتاب المقدس، بركات بركات. قول امان. دبورة، دبورة فيني. قول أمان. دبورة المعنى بتاعته نحلة، بيز. النحل اللي بيجيب عسل، بيخلق عسل في وسط مرارة، بيخلق العسل لذيذ. لما تفتح فاه وتتكلم الكل دارين استمعوا لها، لأن كلمات تقطر عسلا من فمها. ربنا عنده كلام معاكم. دبورة كان مرة في البيت، دبورة كانت حاكمة، دبورة كانت نبية. إذا أنت عندكم خدمة، خدمة في البيت تقوم به على كل حاجة جاهز. تعرف الراجل بتاعتك لما انت ما تحضر حاجات حق البيت، وحيجي البيت مبرجل مفكك وكل حاجه، ما حيخليك انك انت بتجي وين؟ كنيسه. لانه في احتياجات حقت البيت انت ما ماله عملتيها. لكن يسوع اليوم بيدعوك انك انت تكوني امراه، امراه جنيه، امراه. ومعنى كلمة جنى المرأة التي تعرف الرب. ما ليه؟ ما ليه؟ المرأة اللي بيعرف الرب تمام. لأنه من يجد زوجة يجد رضا وخيرا من عند الرب. ده إلهنا هل بيشكل جمال في داخل حياتكم. غيروا حياتكم بأياديكم، اصنعوا حاجات. ما تجنب بس في البيت الديني الديني الديني. نو الزول التعبان المفلس ده، الزول المفلس في عقله، في مخه، مخك مفلس. فعشان كده تقعد تعيش حياة بتاع شنو؟

فلس. غيروا الفكر بتاعكم ليكون فيكم فكر المسيح. المرأة الفاضلة كانت قد تصنع حاجات بأيديها لعيالها للزوجة، زوجه معروف، لأن المرأة ماله طغية بتصنع حاجات. أمهات أنتم بتصنعوا حاجات. أنا مؤمن 100% في المقدرة حقتكم. قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك. زي ما يسوع قام أنت لازم تقومي، لأنه إذا كان أنت ما قمت مع يسوع كل حاجة عندك هتموت. وفي حاجات ماتت عندك كتير، في أفكار ماتت عندك كتير مات. ولكن اليوم يسوع المسيح قد يقول لك أنا هو يا مريم، لأنه يسوع كان قد يحضرهم عشان يقوم لعازر من بين الأموات. فإذا أنت آمنت في يسوع أي شيء مات في حياتك هتقوم ثاني مرة. أي بيزنس، أي بيزنس تجارة أنت قد تقوم بيه هيقوم هيحيا. أي خدمة ماما، أي خدمة ماتت في حياتك يسوع قد يقول لك أنا هو عشان أحيي الخدمة مرة أخرى، إنه هيقوم وهيخضر وهيكون بركة لناس كثيرين. قومي واستنيري لأنه قد جاء نورك. يسوع ما غلطان لما قال فليضيء نوركم هكذا قدام الناس. أمهات في نور عندكم، خليه يضيء، خليه يولع، خليه يشتعل، خلي الناس يشوفوا، الناس يسمعوا. إن عندكم خدمات بركة، خدمات اللي قد يجذب باقي الأمهات. حس أنا مفكر أنا جاي من هنا أنا هجلق المحل ده مليان لغاية برا هناك. أمهات ماما دبورة فايل خدمة بتاعت أمهات مرة أخرى، لأنه يسوع قد يقول لك أنا هو أنا معك، ما بخليكي براكي عند النايم في يسوع. البلد محتاجكم يا جماعة، البلد محتاجكم. أنا لما وصلت جبال النوبة بكينا، بكينا بكاء غير عادي. كم أسابيع بس إحنا قاعدين نبكي، نبكي من الحاجات اللي إحنا قاعدين هنشوفه. أنت ماشي كده بتلاقي في واحد ميت عديل عابر منه. لقينا في واحدة بنت أخت نايمة تحت تعبانة جدا جدا. الموية اللي عندنا شلناها كبناها بس في الفم بتاعتها حيت حيت. هللويا. راجيكم خدمة، ما تقولوا بس خلاص هنا، في خدمة هنا وفي خدمة هنا، والخدمة ما بيخلص. مين عيام يسوع لغاية هسا يمينة؟ كم ناس خدموا وفاتوا ومشوا. خدمة حيخلص لما يسوع المسيح يجي. المسيح إذا كان جه يلقاك وين ماما؟ في مشاكل، في محلها قبون قهوة، هيلقاك وين؟ ها؟ هللويا. البن والقهوة كويس، ما في مشكلة ما فوقه مشكلة، لكن المشكلة لما تتخلى عن يسوع وتخلي البن يكون مصدر بتاعت شنو؟ قلب بتاعت. أنا مصدق أنا كان ما أشعر

قهوه معاه. هي ماما انت في هناك، يسوع دايرك. مريم ومرتا كانوا مصدعات لانه بكوا دموع عيون بقى احمر. يسوع جاء عشان يمسح دموم وعنينه. قال لهم ودتوا وين خطتوا وين؟ مرتا قال يا اخي ده 4 يوم انت خلاص عفن انت راحت وذات وابع. هل لا يعصر على الله امر ما؟ مش لا، كل شيء عند الله مستطاع، وكمان كل شيء مستطاع عند المؤمن، لانك انت في صوره الله. ماما كل شيء مستطاع عندك، اي حاجه صغيره انت تعمل بزنس صغير هيطلع بزنس كبير، خدمه صغيره هيطلع خدمه كبير. اتحداك في حلتك في المحل اللي انت فيه، عازم نساء تانين واخذ معهم وقت اديهم كلمه الله. الخدمه ده هيكبر، الخدمه ده هيكبر، ما تشوفه حين عملوا مجاميع في الحله جروبس، زوروا نساء تعبانين، امشوا كلموهم عن كلمه الله. في تعبانين كثيرين في حله هنا، روحوا لهم. ما تتمتع بيسوع المسيح انت بس براكي، ما تكون انانيه، هدي يسوع للناس التانين بالروح القدس. ويسوع هو الحيامل. امهات انا بشجعكم انه عندكم خدمه رائعه جدا جدا، ما تخلي زول يلعب بيه، لانه ده محبه بتاعت الله لكم يا امهات. ربنا خليه يبارككم، واسم بتاعت ربنا خليه يكون دائما عالي. قول امان، قول امان، قول امان. عشان انا ماشي مع التايم احساس بس. هذا احساس حلو. قول امان. انا داير اصلي مع الناس الما قبلوا يسوع، قبول يسوع المسيح مره واحده. يا جماعه انت كان قبلت يسوع في حته تاني خلاص، قبول يسوع المسيح مره واحده. لكن انا داير اصلي مع زول الما قبل يسوع كله جاء اول مره الليله هنا. أنا ما عايز أقول لك أقف فوق ولا أرفع يدك، لكن أنا عايز أقول لك صلي الصلاة ده وراي، قول أمان، صلي الصلاة ده وراي، لأنه بعدين أنا جاي تحت هنا عشان أصلي من أجل الناس التعبانين، الناس العيانين، عندك أحزان، عندك مشاكل، يسوع خليه يحررك، قول أمان. اقفل أنا تاكي خلينا نصلي، أغلق عيني خلينا نصلي يا ماما. أنا هو، أي حاجة مات فيك يا ماما هيحيا الآن، أي حاجة الأحزان قتلوا هيحيا الآن. يسوع المسيح قد يقول لك يا ماما أنا ذا واقف على الباب وأغرى، إن سمع أحد صوتي وفتح الباب ادخل إلي وتعشى معه. In the name of Jesus. مرنمين كوايا. Come up. انظر إلى رب يسوع بالقلب. أبدأ صلي الصلاة دي وراي، أنا بصلي وصلي الصلاة دي وراي. بيردي خليكي جاهزة، صلي وراي بإيمان، حرك إيمانك معي، حرك إيمانك معي يا ماما. In the name of Jesus.
please.

darkness, out. Ahzan, out. Alam, out. Wafiyat, stop. Hayri, out. In the name of Jesus. Salli wara imama, beiman, gul wara, ya Rabbi Yesua. أنا بشكرك عشان الليلة أنت كلمتني عن كلام الحياة يا يسوع. أنا محتاج إليك، أنا محتاج إليك، أنا بعترف أنا خاطي، أنا خاطي، أنا بناديك الليلة تعال أدخل جوا قلبي، تعال ادخل جوا قلبي، اغسل قلبي بدمك الغالي، الدفق من اجلي على الصليب يا يسوع. ايمان اليوم بيقول في داخلي انت جوا قلبي. امسح اسمي من سفر الموت، اكتب اسمي في سفر الحياة. أنا برفض العالم، أنا برفض الخطية، أنا برفض السهر، أنا برفض الإبليس. أنا دايرك أنت يسوع. الليلة تكون لي ربا مخلصا شخصيا لحياتي. شكرا لك يا يسوع عشان محبتك، أنت أحببتني، أدينا الروح القدس اللي بيذكرني عنك. شيل كل ألامي، شيل كل أتعابي الآن يا يسوع. شكرا لك عشان أنت سمعت صلاتي في اسم يسوع، في اسم يسوع. آمين. أدي الصفقة وزغاريت لربنا.

خلي محلك ابدا تعال قدام. يسوع داير يحررك من حاجات كثيره، حاجات كثيره ما ماشيه معك كويس. تعال ارميه عند قدمي الرب يسوع. Come, come.

كلينا مع بعض نشكر الله. انت قرار اخدته انه انت قبلت ربنا يسوع المسيح كمخلص شخصي لحياتك. ده افضل قرار انت ما بتدي معلوه كله. ده بداية خطوة عشان تكون ابنة لله. تكون مرة بتاع ربنا. فاستمر رب يبارك الحياة بتاعك وتتعب وتتلمس وتكون ابن للرب. ما بعض كلنا نصلي وكل ذو صلى من أجله أؤمن إنه ربنا يسوع المسيح لمسك والشفاق. لأن يسوع قاعد يتجول وكان قاعد يبشر وقاعد يشفي كل من السلط عليهم الإبليس. يسوع قاعد يمشي مكان وبيبشر وكل جميع الأمراض بيشفيهم. أنت لو عيان وصلى ما يجلك يسوع المسيح شفاك. ما بعض كلنا نصلي عشان نكتمل الخدمة. ربنا بنشكرك يا رب نباركك يا رب. شكرا مع ابن القسيس جون دباب يا رب. رغم ظروفه بمر فيه يا ربنا انت حاضر يا ربنا وانت قاعد تستخدم ابنك يا رب يسوع عشان يشهد بملكوت بتاع ربنا. يا رب استمر يا ربنا مد بقوم عندك يا رب الاله. يا ربنا شكرا لانت قاعد تحبه جدا يا ربنا. شكرا لانت قاعد تظهر ميتك من خلال بتاعه. لان مكتوب يا رب اذي المرض ليت للموت لكن للمجد الله. يا ربنا اتمجد في حياة بتاع ابن القسيس جون كلم المعروف بجون دبابا. ربنا شكرا يا ربنا كل نفس خلص في المكان ده. يا ربنا شكرا يا ربنا القدمة يا ربنا بتاع نور الحياة. استمر ميت مجدك. استمر ميت يا رب يسوع حضورك يا رب يسوع. ميت زيادة قصة على يا رب الإله.

بين الصلب يكون أم في المكان يا رب. الذين قبلوا رب يسوع ضمهم يا روح القدس يا رب وربيهم يا ربنا في يا ربنا مسيرة حياتهم الرحلة الروحية كروم يثبتوا في شخصك يا ربنا. شكرا من الشفاء لكل امرأة موجود في المكان. بنباركك يا رب نشكرك باسم يسوع المسيح نصلي آمين. أن نسبق لربنا يسوع المسيح.

شمعة الكارما هي شمعة مضيئة في عالم مظلم، وكل يوم بنشوف الشر بيزيد، وكل يوم بنشوف الظلمة بتزداد أكتر وأكتر. لكن عشان نقدر ننور مع بعض في العالم المظلم ده، لأننا نور العالم، نحط إيدينا في إيدين بعض، نصلي لأجل الخدمة في عمل الرب في الكارما، وكمان نعضد شهرياً. قناة الكارما مصاريفها شهرية، يعني مطلوب مننا كل شهر مبلغ كبير جدا. وعلشان نقدر نكمل مع بعض بكل قوة، محتاجين 3000 شريك شهري بطل زي حضرتك أو حضرتك، يقفوا معانا مع صلواتهم يعضدوا قناة الكارما شهريا بأي مبلغ يضع الرب على قلبك. يمكن يكون 100 دولار، يمكن يكون أكتر، يمكن يكون أقل، بس بشجعك تكون شريك شهري ثابت. هنقدر نكمل وهنقدر ننور في عالم مظلم، ونوصل لأولادنا ولبيوتنا، والكل محتاجين يسمعوا كلمة ربنا. ربنا يبارككم.

0: اسمك عالي فوق الكل، يا من ستكسو باسمك كل ركبة وكل من في السماء ومن على الأرض، ليس باسم آخر يستحق.
1: أشكرك يا رب أن ما فيش اسم زي اسمك نقدر نقول يا رب في أي وقت في أي مكان، في أوضنا يا رب، لما نكون لوحدنا قدام الناس يا رب، في الشعوب أمام الجماهير، اسمك يا رب اسم أنا ممكن ألتجئ إليه، اسم ما فيش زيه في أي حتة، ولا زمان ولا النهاردة ولا هيجي اسم زي اسمك. لما بنقول اسم

يا رب بنهدأ، بنشوف يا رب صليبك قدامنا، وبنعرف يا رب الثمن الغالي اللي دفعته علشاني، وان انا اقدر اقول يسوع باجي كده الباب اتفتح والحجاب اتشق، وقدرت يا رب اخش لقدس الاقداس واقول لك يسوع بابا. يا يسوع خليت الاسم ده على لساني، ممكن اقوله، ممكن اقرب منه، ممكن اقرب لك يا رب بشخصك. أشكرك يا رب إن أنا ممكن في أي وقت أقدر ألجأ لهذا الاسم، اسم أبويا واسم حبيبي واسم أخويا، اسم صديقي. يا رب أشكرك إنك أنت أقرب الناس ليا. بصلي يا رب إنه الاسم ده أي لسان في أي مكان يا رب، في أي حتة في العالم، لما يقولوا اسمك يا رب حاجات تتغير، حاجات تقع يا رب، والناس تعرفك لشخصك، وعينين تتفتح يا رب على مجدك، وانها تفهمك يا رب الحل، الناس والقلوب يا رب تفهمك وتعرفك وتحبك زي ما انت حبتنا يا يسوع. اشكرك انك انت الله معنا، الله معي. ماذا اريد وانت معي، مش بس حواليا ومعايا، بس جوايا بتهمس يا رب بصوتك الهادي الجميل، وتهديني وتقويني وتريحني وتشلني وترفعني وترشدني وتقولي اجي اروح فين. اشكرك انه في كل الوقت، حتى لو الناس التانية مش قادرة تكون معانا، احنا مش محتاجين غيرك. اسم فوق كل الاسم، يسوع يسوع يسوع، به يا رب أن احنا ننتصر، به نقدر نقول لا لحاجات كتير، بها بالاسم ده رب ممكن ندوس حاجات صعبة في حياتنا كتير، نكون غالبين منتصرين، نقوم يا رب معاك، نقوم تاني وتاني، نطلع على الجبل العالي فوق معاك وناخد منك يسوع يسوع، ونتغير على الشكل اللي هو تبعك يا رب، شكلك، قلبك، كلامك، روحك، عملك فينا رب يسوع. ما أعظم هذا الاسم، أشكرك علشانه، أشكرك علشان تغيير حياة يسوع في حياتنا. أشكرك.

يمكنك الآن متابعة قنوات الكرم المختلفة بجميع برامجها على Apple TV Version 4 أو أعلى. لتثبيت الكرمة TV App على Apple TV، اذهب إلى App Store، استخدم قائمة Search للبحث عن الكرمة TV Live، اضغط Install للتثبيت. بعد إتمام عملية التثبيت، اذهب إلى القائمة الرئيسية، ثم افتح الكارما تي في لايف أب واستمتع بمشاهدة قنوات الكارما على أبل تي في بأعلى جودة ممكنة.

أحبائنا معضدي قناة الكرمة، نشكركم على تشجيعكم وصلاتكم وتعضيدكم المادي لنا في السنوات الماضية، فقد استخدم الرب عطاياكم السخية لنمو هذه القناة حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم. نحن دائما نصلي ونطلب إرشاد الله وقيادته لنا في كل خطوة نخطوها، والآن ومع كبر حجم العمل تضاعفت مصروفات القناة وتضاعف معها أيضا عدد الثمار. شكرا لاستمرار تعضيدكم وصلواتكم، والرب يبارككم.

عايز أحكي لكم ثلاث حكايات من ثلاث أماكن مختلفة. واحدة من اسكتلندا، الثانية من أفريقيا، الثالثة قصة آسيوية من الصين. الحكاية الأولى من اسكتلندا بتقول إن ناس قاعدين في قطر، وفي راجل واقف عامل دوشة كبيرة جدا وعامل إزعاج لكل الناس اللي حواليه، عمال يغني بصوت وحش وصوت عالي وعامل دوشة وكلام مش مترتب. الناس حاولوا يسكتوه ما قدروش. في العربية قاعد راجل تقي، حب يهديه، ابتدى يرنم بصوت جميل قوي كلمات ترنيمة مليانة عذوبة ورقة وتسبيح للرب. أول ما الراجل ده ابتدى يرنم، الأخ التاني السكران هدي وسكت وما قالش ولا كلمة. لما نزل الأخ اللي كان بيرنم ومشي، هو قاعد لوحده مع نفسه يفكر. بعد 15 سنة قابله في الشارع فقال له: أنت طبعا مش عارفني، أنا الرجل السكران اللي أنت رنمت له الترنيمة الظريفة الجميلة، وأنا بعد أنت مشيت أنا ما قدرتش أعيش أي مشاعر تانية غير التفكير في الترنيمة دي، لأن أمي وأنا طفل كانت بترنم لي الترنيمة دي. فضلت مكاني أفكر إلى أن تعامل روح ربنا معايا وسلمت حياتي للمسيح. أنا دلوقتي خادم للرب، والشاب اللي كان معايا ابني الغلبان ده أصبح راعي في إحدى الكنائس في لندن. الترنيم بيغير، الترنيم بيعمل عملية جوه قلوب الناس، يوصل لهم رسالة الرب ويديهم روح خضوع وروح تسليم بين إيدين الرب.

الحدوتة الثانية حدوتة جاية من أدغال أفريقيا. مرسل كان عايش في وسط أفريقيا، والمرسلين زمان ما كانواش عايشين في بيوت ولا ليهم مصادر، هو كان لازم يطلع كمان يصيد في الغابات عشان يقدر يلاقي حاجة يأكلها. المرسل الليل جه عليه والخوف ابتدى يملأ قلبه، الدنيا بقت في حالة سكون، تايه في وسط الأدغال مش عارف يروح فين. طبعا مفتح ودانه كويس عشان صوت الحيوانات والوحوش، سمع صوت جاي من بعيد، مشي ورا الصوت لقى مجموعة من الناس بيغنوا، قرب منهم شوية كتير لقاهم بيقولوا ترنيمة معناها مفيش صديق زي الرب. الرب هو الإله العظيم، لكن برضو صديق لينا ونقدر نتعامل معاه بود. ابتسم الراجل وراح خبط على الباب وقال لهم طب اقبلوني بين الأصدقاء أقضي معاكم الليلة. الترنيم بيقدم لنا طمان القلب وبيدينا سلام ويدينا جو من الشركة مع الناس اللي حوالينا.

رسى التالتة من الصين واحد مرسل، التبشير ممنوع في الصين، بيمسكوا المرسلين يرميه في زنزانة ما فيهاش غير طاقة صغيرة من فوق. المرسل دخل في الزنزانة اكتئب من الجو العام، فضل ساكت وقت طويل، وبعدين فجأة سمع صوت جاي من الزنزانة اللي جنبه، صوت واحد بيرنم، صوت واحد بيقول هنلتقي بالرب في السحاب، هنشوف الرب ونتمتع بيه. اندهش جدا، اتاري في حد تاني بيرنم، واتاري فيه رسالة جاية من الرب عشان تشجعه وتديله أمان. امتلأ قلبه بالسلام وابتدى هو كمان يرنم. الزنزانة اللي على الناحية التانية طلع منها صوت الترنيم، ترنيم بيشجع، ذكر اسم الرب بيدخل الطمأنينة في قلب الناس.

شفت معاه أجمل أيام في حياة كل واحد بيحب الرب وعلى اتصال بالرب بيشوف جماليات. الجمال ملهوش حدود، مفيش حتة نقدر نوصل ليها نقول أو كده الجمال خلص. الجمال ما بيخلص، الجمال بيتفتح كل يوم ويديني مشاهد جديدة في كل يوم. عشان كده جمال الرب ما ينتهيش، جمال العشرة ما تنتهيش، جمال الترنم والغناء ما ينتهيش. الجمال ملهوش حد. أنا شفت معاك أجمل أيام. اختبار ده اختبار كل الناس، كل واحد بيمشي مع الرب بيكشف له الرب طاقات في السماء وأفكار ما تخطرش على خيالاته، على خيالاته بيتفرس في جمال الرب ويختبر في كل يوم شيء جديد.

رب أنا بقدم ليك كل حمد وشكر من أجل علاقة ما شفناش زيها في الأرض ولا نوصل ليها بخيالنا. الرب العظيم بيحبني أنا، شايف فيا حاجة كويسة. يا رب كتر خيرك.

هل تعرفي إن في فرق ما بين الإحساس بالذنب والإحساس بالخزي أو العار؟ الإحساس بالذنب بيجي لما بعمل غلطة وبكون كده متضايقة من نفسي إن أنا عملت حاجة غلط وعايزة أصلح الغلطة دي هي. طبعا الإحساس بالذنب علاجه هو إن أنا أجي ربنا وأتوب عن الذنب ده، أتوب عن الخطيئة دي، أعترف بيها وأتخلص منها. الإحساس بالخزي أو الإحساس بالعار مختلف عن كده. بدل ما اكون متضايقه ان انا عملت غلطه، ابتدي احس ان انا نفسي غلطه، ان في حاجه جوهريه بايظه من جوه، في حاجه مش صح جوايا. للاسف في ناس كتير جدا بيعيشوا حياتهم تحت سحابه من الاحساس بالخزي. وفي كتير من السيدات الاخوات واللي بيتفرجوا على البرنامج النهارده عندهم الاحساس دون. عشان كده النهارده عايزين نتكلم ازاي ننطلق بحرية وإزاي نتحرر ونتخلص من الإحساس بالخزي أو بالعار.

الكتاب المقدس بيقول لنا أن ربنا عايز يحررنا من الإحساس بالعار وبالخزي. بيقول في سفر إشعياء أصحاح 61 ابتداء من عدد 7: عوضا عن خزيكم ضعفان، يعني ضعف البركة بدل الإحساس بالخزي، وعوضا عن الخجل يبتهجون بنصيبهم، لذلك يرثون في أرضهم ضعفين، ميراثهم يكون الضعف، بهجة أبدية تكون لهم. ده وعد ربنا لنا. خلونا نتكلم شوية عن موضوع الإحساس بالخزي والعار ده. الإحساس بالخزي ممكن يكون إيجابي إلى حد ما، وكمان ممكن يكون سلبي وسام. بيكون إيجابي لما أعمل خطية ورا خطية وابتدي أسلك في طريق غلط، وابتدي أحس إن في حاجة فيا غلط، وإن أنا متضايقة من الغلط اللي أنا بعمله، أبقى كده مكسوفة من نفسي قدام ربنا. الإحساس ده إيجابي لأن هو بيدفعني للتوبة، بيدفعني إن أنا أجي ربنا وأقول من فضلك يا رب حررني من الخطية دي ومن السكة دي، وساعدني إن أنا أمشي معاك. لكن الإحساس بالخزي والعار ممكن يكون سلبي جداً، لما ابتدي افكر ان انا مفيش حل ليا، ان انا في حاجه اساسا من جوه غلط ما بتتصلحش، ان ربنا مش عايزني، ربنا كارهني، رافضني، والناس اللي حواليا كمان مش عايزيني ورافضني. الاحساس المزمن دون بالعار اللي ما بيتغيرش ده احساس سلبي، وده اللي ربنا عايز يخلصنا منه النهارده. انا عايز اسالك سؤال: لما بتبصي لنفسك في المرايه، ايه الكلام اللي بيدور في ذهنك؟ هل بتفكري غبيه، وحشه، فاشله، رخيصه، محدش عايزها، ولا بتفكري افكار ايجابيه عن نفسك؟ الكلام السلبي دون خدعه وكذبه من ابليس، بيحاول ان هو يسمعها لنا مره واثنين والفين لغايه ما نصدق ان هو ده فعلا احنا. الاحساس بالخزي والعار دون ممكن يبتدي واحنا صغيرين قوي، ممكن من وقت الطفوله يبتدي. لو مثلا انا كنت في المدرسه وما كنتش شاطره واتقال لي انت عمرك ما هتفلحي في اي حاجه، او ممكن اكون مثلا كبرت في بيت فقير ومحدوده امكانياته وبقيت مكسوفه قوي ان عيلتي ما عندهاش ولا حاجه، ممكن اكون وانا شابه مثلا عملت غلطه كبيره جدا ومكسوفه من نفسي، او ممكن يكون حد اعتدى عليا وبسبب كده اصبح عندي احساس مزمن بالعار. بدور الإحساس بالخزي وبالعار دون ممكن تكون من وقت بعيد قوي، وممكن تكون من امبارح. لكن اللي بيحصل إن أنا بسجل الحاجة دي في دماغي، بسمع مثلا أنت غبية، ممكن أسمعها مرة واحدة، لكن زي ما يكون عقلي سجل شريط وبيلعبه مرة واثنين وعشرين وألف وألفين عشان يثبت جوايا الإحساس ده. للأسف كمان الإحساس بالخزي ممكن يكون نتيجة تعليم ديني خاطئ، يعني ممكن يكون القادة والمعلمين الدينيين في حياتي علموني من حتى من وانا صغيرة ان ربنا عمره ما هيرضى عنك، ان مهما عملتي عمرك ما هترضيه، عمره ما هيكون مبسوط منك. التعليم ده بيخليني حاسس ان انا مش ممكن اكون ابدا كفاية. احنا فعلا

0: مش كفاية، عشان كده المسيح جه وكان هو كفايتنا. لكن لما أنا أصدق إن أنا مهما عملت مهما عملت عمر ما ربنا هيقبلني، فده بيديني إحساس بالخزي. لما أحس بالعار بالشكل ده، ده بيترتب عليه نتيجتين في حياتي. أول حاجة إن بيكون عندي هوية مش سوية، يعني بكون حاسس إن في حاجة جوهرية زي ما قلت غلط جوايا، مش بقدر أفصل ما بين نفسي والغلط بتاعي أو الغلط اللي اتعمل فيا، مش بقدر أفصل ما بين نفسي والظروف بتاعتي، بحس إن أنا والغلط واحد. الحاجة التانية هو إنه ساعات بمنع نفسي من النجاح، يعني زي ما يكون بيبقى فيه جهاز جوايا بيخرب الحاجات اللي بعملها عشان ما نجحش أكتر من ما أتخيل إن أنا أستاهل. فمثلا أكون أنا دخلت في مشروع أو خدمة أو حاجة زي كده وربنا باركها وعمالة أنجح وأرتفع وأرتفع، في حاجة جوايا لو عندي الإحساس المزمن ده بالخزي والعار بتخليني عايزة أخربها عشان أفضل على المستوى ده، عشان ما ارتفعش على مستوى أعلى، لأن أنا في ذهني ما استاهلش غير المستوى الواطي ده. ربنا النهاردة عايز يحرر كل أخت ليا بتتفرج على البرنامج وكل أخ من أي إحساس مزمن بالخزي وبالعار. النهاردة بيقولك وبيقولك ده يوم الحرية بتاعك. إزاي نتحرر من الإحساس بالعار والإحساس بالخزي؟ أول حاجة هي إن احنا نوصل لنقطة البداية، يا رب ابتدى معايا الإحساس ده من إيه؟ لو كان موقف أو مواقف من وقت الطفولة، أطلب من ربنا إن هو يشفي الجرح اللي ابتدى من زمان ده. لو كان غلطة اتعملت فيا، أغفر للشخص اللي غلط في حقي. ولو كان الإحساس بسبب غلطة أنا عملتها، أجي ربنا أقول يا رب من فضلك اغفر لي الخطأ ده، اغسلني منه تماما يا رب، وأقبل غفران ربنا ليا، وأنا كمان أغفر لنفسي. لما أطلب من ربنا أن هو يشفي الماضي بتاعي، أن هو يغفر للناس اللي أساءوا ليا وأنا أغفر لهم، وكمان يغفر لي أنا على أي حاجة أنا عملتها، وابتدي أحاوط نفسي بأصدقاء يحبوني ويشجعوني في الطريق، ربنا هيساعدني ان انا اتحرر من الاحساس بالخزي وبالعار. الرب بيؤكد ليكي وبيؤكد ليك النهارده ان مجد الرب هيسكن هنا، ان انت هتتخلص من الاحساس ده. بيقولك انه بدل العار وبدل الخزي هو هيديكي ضعف البركه. اطلبي النهارده بكل قلبك، هو هيستمع وهيستجيب لطلبتك.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

0: سؤال حلقتنا النهاردة اوعوا الستات تزعل منه، بيقول: هل الراجل يستطيع تقسيم العقبة إلى مشكلات صغيرة يقدر يحلها أكتر من المرأة؟ تعالوا نشوف الإحصائية قالت إيه. انقسمت السيدات بطريقة غير عادية في الآراء ومعرفناش نطلع أرقام، أما الرجالة فأجمعوا بالموافقة ما عدا 37% كان بين البنين. التعليقات اللي جات لنا وكانت غريبة جدا، اتصوروا ان النساء قالوا ان الرجالة اكثر موضوعية، وفي تعليق من الرجالة جه: اعتقد ان التفكير المنطقي المنظم اكثر للرجل. حقيقة انا مش عارفة هل لما بيتقال ان الرجل رأس المرأة ده بيعني ان هو العقل المفكر؟ فكروا معايا.
1: وانا عندي 3 سنين، ماما بابا توفى، وبعدين ماما ودتني انا واختي بيت في المعادي يخلوا بالوا علينا ويربينا وكده، علشان هي ما كانتش هتقدر تدفع حتى مصاريفنا او تقدر تربينا تربيه كويسه. فرحت في البيت دوت كتير، وعشت فيه تقريبا، هو بيتي وهو اهلي وهو اخواتي وامي اللي ربتني. ونفسي ان انا احكي لكم عن الام اللي هي ربتني ديت، كانت ام مثاليه بتحاول على قد ما تقدر ان هي تدينا كل حب جواها، وفعلا هو ده اللي عملته. بعد ما كبرنا وطلعنا وحبينا الام دي قوي قوي، طبعا كل واحدة راحت بيتها، فطلعنا وعشت معاها بقى وبدأت أعيش معاها وأحاول إن أنا أفهمها. بصراحة ما عرفتش أفهمها خالص ولا هي تفهمني، وكنت كتير قوي بصلي إن ربنا يخليني أفهمها، وكتير قوي سامحني إن أنا بضايقها عشان هي ست طيبة قوي قوي. كان لازم أشتغل بقى عشان أخلي بالي إن أصرف على البيت.

0: ما كانش ينفع ان احنا واحد بس اللي يصرف على البيت، كان لازم ان انا اشتغل. فروحت اشتغلت في شركه، وبعدين كلهم كانوا شباب، كانوا الشباب ديت بتحاول تقول لي انت ليه مش زي السكرتيرات اللي هي الاولانيه، دول كانوا بيخرجوا معانا بيطبخوا لنا مش عارفه ما كانوا بيروحوا ويجوا معانا. فانا بصراحه طبيعتي ما كانتش بتسمح بكده، وما كنتش بعمل كده يعني، فمش هعرف اعمل كده. المدير بصراحه يعني قال ان انا سكرتيره كويسه، وقلت كويس انه هو المدير الحمد لله معايا. وبعدين لقيت ان الشهر الثاني ماشي كويس، وبدات في بدايه النص في الشهر الثالث يعني، لقيته بيقول لي عبير انا مسافر اسماعيليه بكره، فما تيجي معايا. فاتضايقت قوي لانه هو كان كويس. قلت له لا طبعا ما بسافرش وما بروحش لا طبعا. فراح قال لي طيب. فجيت تاني يوم راح قال لي عبير لازم تبقى في سكرتيره ثانيه يعني. قلت له خلاص اوكي زي ما انت تشوف يعني. فكنت عشان اول شغلانه ليا فكان صعبان عليا قوي ان انا هسيب الشغل دوت. فوت على الكنيسه اللي هي اصلا جايبه لي الشغل دوت، قلت اسال بقى على عم ابراهيم دوت اللي هو بيسال عليا وبيطمن عليا، فاروح واقول له ان انا سبت الشغل. فقال لي ربنا بيحبك، ده انت في ناس لسه جايه حالا عاوزه حد يشتغل معاهم. فبقول له بجد؟ قال لي اه ناس كبيره في السن. انا بصراحه ما صليتش قبلها على طول، انا اخذت برجلي كده ومشيت ورحت، فما اعرفش هي دي كانت خطه ربنا ولا لا. فاكيد فعرفت قد ايه ان دي مش خطه ربنا بعد كده يعني. رحت افوجئ ان ما فيش حد كبير في السن وما فيش حد خالص. مستغربة قلت استنى أول يوم يمكن هنروح. فلقيتها بقولها هو فين الناس الكبيرة؟ قالت لي أنت بصراحة تخدميني أنا. فأنا اديت لأنها هي زي مش كبيرة أولا ومش محتاجة إن حد يخدمها، فصعب عليا قوي نفسي. بعدين في نفس اليوم أختي اتصلت قالت لي يا بير في شغلانة بيبي سيتر فتشتغليها. فأنا قلت لها اه أنا بحب قوي قوي الشغلانة ديت وعايزاها يعني. ربنا أرشدني بقى على طول، عشان أنا طلبت منه بصراحة، طلبت منه يا رب اديني بقى شغلانة من عندك وكده، وفعلا هو استجاب. ورحت فعلا قابلت الناس ديت، ومن أول أسبوع حبينا بعض قوي قوي قوي قوي. اتعلمت العطاء قوي قوي قوي في البيت دوت، اتعلمت تربية الأطفال اللي ربنا عايزها. بحب قوي قوي يعني ان انا احب اعرف الناس قوي قوي ان كل حاجة صعبة مرت في حياتي او كانت مرة بالنسبة لي قوي قوي قوي دي ربنا استخدمها للخير، او استخدمها للخير وحولها للخير كمان.
1: نظرتك ناقصة، الفرق بين رؤيتك والحقيقة كبير، الفرق هو السمو. احفظ نظرك طاهراً.

النقاء في قلب الرجل وليس في ملابس المرأة أو طريقة كلامها وجلوسها ومشيها إلى آخره. الموقف الأخلاقي والروحي السليم يجعل هذا الأمر بديهيا، ولكن المجتمع بطبيعته متحيز ضد المرأة فيحملها ثقل أعباء عدم نقاء الرجل نفسه. أولا أنا لا أشجع يعني عدم الحشمة، ولكن أود أن أؤكد أنه الحشمة دي مسألة نسبية، فبعض الناس من طبيعتهم أن هم يغطوا شعرهم في الريف المصري مثلا من الأجيال والأجيال قبل الطريقة الحديثة في تغطية الشعر، يعني كانت المرأة الفلاحة بتغطي شعرها، ولكن مثلا في مواقف أخرى بتلاقيها قادرة أنها تمارس علاقتها مع جسمها بشكل عافي يعني بشكل قوي، صدرها ممكن يكون مفتوح أحيانا، تنزل في الترعة أحيانا، وكان ده شكل طبيعي من أشكال الحياة. الخيال المخ البشري هو عضو الغريزة الجنسية الأساسي، فكيف تبدأ بالنقاء؟ تبدأ بالنقاء أن ترى

أنها إنسان وليست تجاوب مطلق مع رغباتك وخيالاتك. أن لها أفكار، أن لها مواقف، أن لها مشاعر، أن لها علاقات. المشكلة أن العلاقات، أول ما أقول علاقات يخطر على بال كثيرين علاقات جنسية أو كرامية، علاقات مع بشر، مع أباء، مع أمهات، مع إخوات. المشكلة أن المجتمع في عصور كثيرة يرسل رسالة أن المرأة ليست إلا أداة للإشباع، إشباع رغبات الرجل، وتصل الرسالة دي تصل إلى المرأة فتعيقها، فتعيق علاقتها بالناس وتعيق طريقة ملابسها. أنا أعتقد أن الوظيفة الأساسية للملابس ليست مجرد الدفء ولا مجرد ستر الجسم، لكن التعبير عن الشخصية. والمجتمع يضغط في عدة اتجاهات، يضغط في اتجاه أن المرأة تعبر عن رغبتها في الإعجاب أو اجتذاب الأنظار أو كذا، أو في اتجاه أن المرأة تعبر عن رغبتها في أن تقي نفسها من الهجمات لأعين الرجال. في الحالتين دي إعاقة المجتمع سجلها ضد المرأة. الرجل عليه أن يحترم المرأة ويحترم المجتمع اللي بيشكل طريقة لبسها. فواحد يقول لك لا لا دي لابسه بشكل اكيد عايزه توصل لي رساله ان انا اشتهيها يعني، وبينما هي بالعكس هي كل اللي وصل لها انه دي الطريقه اللطيفه علشان الواحد يكون يعني زي ما الراجل يحب يحلق دقنه، هي تحب تحط مكياج بين قوسين تبرج، او تلبس لبس يعني يظهر جسمها بصوره جميله. هي تشعر زي ما الرجل بيحلق دقنه، هي بتعمل كده، هو بالنسبه له لا، هي بتعمل كده عشان تلفت نظري بين قوسين او تلفت نظر الرجال. اذا الطريقه اللي انا بفكر بيها هي اللي هتحكم نظرتي للمراه. لما اكون انا متسع وعارف ان في معاني كثيره في ثقافات مختلفه، ثقافات الاسره مختلفه، اسر كثيره تشعر انه واحد تاني يقول لك لا لو هي لبست كده محافظ بشكل زياده تبقى هي ممله ومضجره ومتزمته. لا، مش بالنسبه لها قد لا يكون هذا هو المقصود اطلاقا، بالنسبه لها قد يكون هذا هو العادي. فاذا علينا ان ننصت، علينا ان نستكشف، علينا ان نفهم معنى ملابس المرأة وطريقة تعبيرها عن نفسها في سياق عيلتها وثقافتها وحضارتها، وسواء كانت في مدينة أو حضر، وأي ثقافة وعادات هي تتفاعل معها، ورغبتها في التعبير عن نفسها في وسط كل ده. وكل هذا من حقوقها ومن حقوق المجتمع أن تعبر عن نفسها بصورة مناسبة.

0: بنشكركم جدا على متابعتكم حلقة النهاردة، ونتمنى ان انتوا تكونوا استمتعتوا بيها وتعلمتوا حاجات كتيرة. نحب قوي ان احنا نسمع منكم. لو عندكم اي اسئلة او اي تعليقات على البرنامج ياريت تكتبوا لنا. كل شخص هيرسلنا هنديله هدية عبارة عن كتيب بنت الملك في بعض التعاليم اللي تداولناها في البرنامج. نشكركم مرة تانية ونشوفكم معنا في الحلقة الجاية إن شاء الله.
1: هنستناك تكتب لنا عشان نبعت لك كتاب بنت الملك اللي فيه مضمون البرنامج وكل المواضيع اللي بنناقشها.

معاكم النهارده ذكرى عفوا حادث ماسبيرو. كمان بنتابع معاكم الخبر اللي عرضناه عليكم في اثناء الحلقه اللي فاتت، القبض على 6 شباب من المنيا. هم لسه على فكره محبوسين، لكن الكهنه كانوا اعتذروا في جلسه كده لتهدئه الامور في القريه. وهنفهم برضو الموضوع ومشهد فيلم خلاويص وحوالي 7000 مقطع يمكن تقريبا كانوا على التيك توك نفس المشهد، وبنات محجبات وعادي جدا، بس لازم نقبض على 6 الشباب المسيحيين. عندنا كمان استغاثة من أسرة الشاب القبطي كرولوس مجدي بعد اختفائه، ربنا يرجعه بالسلامة. كمان في الحقيقة في استقبال الرئيس السيسي، الرئيس المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي في كوريا، كان الحقيقة أطفال كانوا بيغنوا فيها حكة حلوة فحاجة جميلة قوي. الفيديو انتشر بجد بشكل جميل جدا، وكانت مفاجأة للرئيس السيسي هذا الاستقبال. عندنا كمان إن شاء الله الرئيس بيصل إلى العاصمة الماليزية في تاني محطات جولته الأسيوية. بالنسبة للحقيقة عندنا برضو حاجات كوميدية قوي في مصر جميلة جدا جدا. سيدة كانت متضايقة من محامي عشان باين ما جابلهاش حكم في صالحها، فراحت عضة ودينه وقرمتها بمعنى الكلمة وطلعت في بقها. بس قالتك أنا كنت بقصد عضة صغيرة، مش عارفة دي ودانه كده كانت سايبة كأنها ملزوقة. عادي جدا ما تضحكوش يا جماعه، ممنوع الضحك يعني. وطبعا عندنا حوادث اللي هو موضوع انه يعني سيده اتقتلت على ايد جوزها، بس دي كانت غريبه شويه انها جوه الجامع، وهو كانت جلسه علشان خاطر يحكموا ما بينهم يعني داخل مسجد بالعجوزه، وبعد ما قتلها رايح قال لك انا اجيب الكوتش يا جماعه واجي انا مسلم نفسي ومعترف. اما الخبر الهام جدا بالنسبه للبرلمان الاوروبي بيصوت على ادراج اعضاء بجماعه الاخوان على قائمه الارهاب. خبر ليه توابع اكيد كتير، وان شاء الله لسه نشوف لما يحصل ده هيكون ايه بالنسبه لجماعه الاخوان الارهابيه. الحقيقه يا جماعه من يوم الاربع والحوثيين، احنا كنا متوقعين بعد الانتصارات اللي حصلت من قبل قوات التحالف بقياده السعوديه وضرباتهم الكبيره قوي للحوثيين انهم هيردوا، فعلا ردوا رد كبير جدا. ضربوا 3 مطارات، مطار الملك خالد بالرياض شهد حريق الحريق زي ما انتم شايفين المشهد، مشاهد صعبه جدا. عرفنا بعد كده ان في كان 3 وفيات منهم طيار، وكمان طبعا الطيران وقف، وكمان عندنا ايضا كان في مصابين ومنهم مصاب مصري كان ادلى برضو بشهادته. 156 بعد كده غارة سعودية على اليمن، صنعاء ترد بضربات وتحذيرات للملاحة الجوية. يعني زي بقول لكم من يوم الأربع لغاية النهاردة تطورات كتيرة جدا في الصراع اللي ما بين الحوثيين والسعودية واليمن طبعا والقوات اليمنية. عندنا أيضا معانا هنتكلم على النيابة العامة الإماراتية النهاردة كشفت عن التحقيقات بقى اللي كانت مع الطيار العماني اللي كان مساعد طيارة فلاي دبي، واللي كان حاول خلاص يا جماعة كده تم التأكد بأنها عملية إرهابية، وهو كان عايز يسيطر على الطيارة ويحاكي 11 سبتمبر كان عايز ياخدها ويروح بيها يدخل بالطيارة في مبنى المسافرين في مطار بن غوريون في تل أبيب إسرائيل. فالتفاصيل بالنسبة للبيان اللي نزلته النيابة العامة الإماراتية في التحقيق حول العملية الإرهابية فرنسا لسه مشتعلة، والشرطة الفرنسية الحقيقة بتختبر دروعا بأضواء وأومضة خلال احتجاجات طلابية في باريس وانتقادات تتهمها بعرقلة تصوير التدخلات، وعشان كده الشباب نفسهم كانوا بيصوروا. والدنيا على فكرة يعني ناس كتير حتى كتبوا كده انه الاحتجاجات الطلابية خرجت يعني بقت خارج سيطرة الشرطة الفرنسية وخارج سيطرة فرنسا. وعندنا زي ما قلنا قبل كده ان الاحتجاجات برضو لسه في احتجاجات في بلجيكا واحتجاجات كمان في اسبانيا، كل ده مستمر في اوروبا اليومين اللي فاتوا. الرئيس الامريكي دونالد ترامب كان ادلى بتصريحات هامة جدا بخصوص ايران، لانه هاجم ايران في اي وقت قبل انتخابات التجديد النصفي الامريكي المقررة في 3 نوفمبر. وعندنا كمان بنتابع معاكم تطورات جنوب لبنان وتطورات غزة، وما لحقناش الحلقة اللي فاتت نتكلم عن ذكرى الثالثة للسابع من أكتوبر، فعندنا برضو هذه الأخبار مهمة. أما بالنسبة للطاعون الحقيقة اللي في قلق عالمي، روسيا بتنزل كل شوية تصريحات وبيانات بتقول ما فيش يا جماعة خطر من تفشي وباء الطاعون بعد وفاة هذه العاملة اللي كانت في مختبر تابع لمعهد أبحاث مكافحة الطاعون في سيبيريا. موسكو قالت أن أكثر من 90% من مخالطي هذه العاملة كانوا خضعوا للمراقبة الطبية، وبالتالي ما فيش قلق لغاية دلوقتي فكرة انه ينتشر كوباء عالمي الموضوع لغاية دلوقتي. وزي ما قلت لكم برضو احنا منتظرين لو في حاجة زي كده اكيد هتلاقوا منظمة الصحة الدولية بتتكلم على طول، وهنلاقي ادرس ادهنوم بقى والكلام ده، فده مش حاصل خالص دلوقتي، كل الدنيا متابعة.

0: مع البيانات اللي بتصدر من روسيا. فلغاية دلوقتي روسيا بتنفي وجود خطر من تفشي وباء عالمي، انه كل حاجة تحت السيطرة، فان شاء الله ربنا يسترها. طبعا هيكون عندنا برضو شوية اخبار كده ليها علاقة بالولايات المتحدة الامريكية وجولات الرئيس ترامب، هو بيتجول برضو بالنسبة للحملات الانتخابية وتصريحات كتيرة والذكاء الاصطناعي برضو خطورته. عندنا كمان ايلون ماسك دلوقتي بقت فيه صداقة قوية جدا في خضم هذه الاجواء قبل الانتخابات النصفية. كل ده هيكون معانا النهاردة في حلقتنا، تابعونا. التاسع من أكتوبر النهاردة بتحل الذكرى 15 على شهادة، طبعا على شهدائنا في ماسبيرو. طبعا الحقيقة كلنا لن ننسى ماسبيرو والدبابات اللي كانت بتفرم الحقيقة الأقباط اللي كانوا مجتمعين، وما كانت مظاهرة سلمية جدا جدا، ووصلوا لغاية مبنى ماسبيرو لأن كان في اعتصام في ماسبيرو علشان الكنيسة بتاعت ماريناب أسوان لو تفتكروا طبعا يعني. فبالتالي كل الأحداث دي كلنا بنفتكرها، بنفتكر شهدائنا، كل هؤلاء الشهداء اللي فعلا شفنا بالصوت والصوره كان ايه اللي بيحصل معاهم من اعتداءات، واتقال برضو انه كان في ناس اترموا في النيل، وطبعا كل هؤلاء الشهداء بنتذكرهم دائما. لكن السنه دي كمان مع تذكر شهدائنا شهداء ماسبيرو بنتذكر كمان الشهداء اللي كانوا 4 اكتوبر 94 في صعيد مصر، وكانوا مسمينهم شهداء الجزيه، وكان في تقارير اتكتبت عام 1997 عن أسمائهم وقد إيه أعدادهم كانت كبيرة جدا. في تسعينيات القرن الماضي تعرض الأقباط بكرة المنيا وأسيوط ولوقائع قتل وابتزاز وفرض إتاوات على يد مسلحين، ودي توثيقات وشهادات كانت الوقائع دي حصلت في 4 أكتوبر 1994. الأول قتل شقيقان عجيب سامي وأمير سامي، وكان برضو والدهم بيقال بعد استهدافهم برضو لأسرة غنية كانوا عايزين منهم أموال. وبعد كده الصحيفة اسمها الأهالي كانت في عددها الصادر 19 مارس 1997 كتبت ووثقت هذه الوقائع بأسماء عشرات القتلى في وقائع ارتبطت برفض دفع الإتاوات أو العجز عن دفع الإتاوات. طبعا يعني كان وقتها سيطرة للجماعات الإسلامية الإرهابية. والحقيقة أنه في هذه الأيام مع الأحداث برضو اللي فيها شوية كده نوع من أنواع القهر ونوع من أنواع يعني الحاجات اللي بتحصل برضو المسيحيين وقبض عليهم يمين وشمال، الناس بقت بصراحة كتبوا كتير جدا انه كده يا جماعة مشاعر الأقباط ملتهبة، وخصوصا واحنا بنتذكر كل هذه الحوادث وكل هؤلاء الشهداء اللي كانوا على مدى شهداء العصر الحديث، سنذكرهم دائما. بالنسبة للست شباب اللي اتقبض عليهم تحت تهمة ازدراء أديان، في مشهد كان من فيلم خلاويص، وهو فعلا المشهد ده يمكن انا قلت لكم على هوا الحلقه اللي فاتت ان كان ناس عارفين المشهد ده وقالوا لي حتى كده في وداني يا جماعه يا بنتي ده المشهد ده كان في فيلم، والفيلم ده انتاج قريب 2018 اسمه خلاويص، وكانوا في السجن وكان زعيمهم زعيم العصابه يعني عامل نفسه بقى ان هو هيتوب بقى ويلا بينا نصلي، فهو ما كانش تهكم من حتى الصلاه في مشهد الفيلم، ومشهد الفيلم عدى على الرقابه. والمشهد عارفين بقى حضراتكم اكتشفنا كام مقطع فيديو معمول على التيك توك على الاقل 7000 مشهد، ايه ده بجد؟ اه بجد صدقوني. وتخيلوا كمان انه بنات محجبات وشباب كتير جدا و99% من اللي عملوا المشاهد دي مسلمين ومحجبات وعادي جدا. طب هم ما تقبضش عليهم دول كلهم ليه؟ بجد ليه؟ الفيديو ده لو بالصوت معلش خلينا، هو نفس المقطع الصوت اللي عملوا عليه ست شباب الأقباط، بس لا ازاي؟ هتقبضوا على 7000 زي ما قبضتوا على دول ولا ايه الأخبار؟ اشمعنى دول الأقباط بتقولوا عليهم بيتهكموا، والمشهد أساسا ترجمته إن ده تهكم على واحد صايع يعني مسجون بيعمل نفسه إن هو بيعرف يئم وبيعرف يصلي.
1: بس انا مش حافظ الفاتحه يا ريس.
2: بربش حافظ حاجه؟
1: متأمن انت يا ريس؟
2: ارجع.
3: ماشي يا ريس.
2: ما انا قلت نساوي الصفوف يبقى نساوي الصفوف، اما اقول نساوي الصفوف يبقى نساويها.
0: هل هيت بيتم القبض على البنات دول وغيرهم وغيرهم. معلش سوري البنات دول يعني هي جت بس بالصدفة. لكن عندنا بصوا كام مشهد اتعمل يا جماعة تحت اسم قلنا نصف الصفوف فيلم خلاويص. المشهد ده مقطع صوت موجود في تيك توك زي ما أنا قلت لكم الحلقة اللي فاتت. فأهو كل دول ايه رايكم لابسين ايه وزي اسود وبتاع. كل دول لما تيجي تصلي مع شلتك الفاسده في رمضان مش هتقبضوا على دول ليه؟ بازدراء اديان؟ مش ده ازدراء اديان ولا هم المسيحيين بس يعني زي ما بنقول كده ايه اللي هم اي حاجه بتحصل يلا نقبض على مسيحيين. اي مسيحي هيتكلم على اسقف الاسقف اصله قدم بلاغ من سنتين يلا نقبض على المسيحي. اي مسيحي عمل اي حاجه يلا نقبض على مسيحي. طب والابو اسلام اللي ما تقبضش لغايه عليه لغايه دلوقتي واستهزأ بالبابا واستهزأ بالكنيسه وبس كل الحكايه قفل صفحته وخلصنا على كده. ايه رايكم هو يعني بجد فعلا في ايه؟ ما تسموه ازدراء اسلام ونخلص عشان نفهم ان مفيش اي واحد مسلم هيتقبض عليه لانه هو مش ازدراء اديان. انتوا مش بتعملوا اي حساب لازدراء المسيحيه اساسا. هو كل حساباتكم ازدراء مسيحيين. عملوا المقطع هاتهم يلا هاتهم لي ادهم لي يلا. وبعدين ايه كمان؟ لا يا جماعه ده البلد متوتره والعيال اتقبض عليهم ولازم نعمل صلح. صلح ليه؟ ولازم نعمل اعتذار. طب هو اعتذار عن ايه طيب؟ واعتذار لمين؟ عن ايه ولمين؟ ايه اعتذار عن ان الفيلم ده انتج وطلع في 2018 ومحدش جه ناحيه الراجل اللي ناحيه اللي عمل الفيلم واللي انتج الفيلم واللي منزل الفيلم والفنانين اللي في الفيلم؟ ولا اعتذار عن ان 10,000 ايه ده؟ ممكن نقول مليون بني ادم في 7,000 مقطع معمولين على موقع تيك توك لوحده. فاللي هو اعتذار عن ايه؟ انتوا بتعتذروا عن ايه؟ اصل يا جماعه نهدي الدنيا. بس على فكره العيال دي مقبوض عليهم موجودين في السجن والقانون هياخد مجراه. طب والقانون اللي هياخد مجراه ده هياخد برضو فعلا في انه مجراه انه انا هقول لك انا هحاسبك هحاسب دول حاسبهم بس قبل ما تحاسبهم اقبض على الباقيين كلهم. ما هو مش ده العدل ولا انتوا بتكيلوا بمكيالين؟ ايه رايك؟ ايه اللي بيحصل ده يا جماعه بجد؟ هو انتوا فاكرين مثلا ان احنا مختومين على قفانا؟ هو انتوا فاكرين ان الناس مش بتفهم وتزعلوا واي حد دول تابعين لجماعه احنا كلنا ضد جماعه الاخوان الارهابيه مسيحيين قبل مسلمين وكان لينا كلنا مواقف يشهد التاريخ عليها في وقت 3 يونيو وفي وقت برضو الموضوع بتاع ثوره يناير وكل ده احنا كمسيحيين وقبابة كلنا وقفنا كل الناس نزلوا كانوا في يناير وفي ميدان التحرير عشان اسقاط جماعه الاخوان الارهابيه وكلنا بلا استثناء ضد جماعه الاخوان الارهابيه. فلما انت بتقبض على مسيحي وتقول لك اصل انضم للجماعه الارهابيه ازاي هننضم واحنا مسيحيين للجماعه الارهابيه وازاي هنبقى ضد بلدنا؟ بس هي اسطمبه. مسيحي مسلم قبضنا عليه عشان اي حاجه ضد البلد جماعه ارهابيه. مسيحي اتكلم على الاسقف والاسقف ده كان فيه محامي يلا نقبض على المسيحي ده. طب والباقيين والاخ ابو اسلام اللي اتكلم على البابا واهان البابا بافظع الالفاظ ما تقبضش عليه ليه؟ ما لو انتوا بقى بتدافعوا عن كمان برضه حقوق الاساقفه ما بتدافعوش ليه عن حق البابا؟ فبجد فعلا فاض بالناس كلها على فكره فاض بالناس كلها على موقع التواصل الاجتماعي. مسلمين قبل مسيحيين على فكره كانوا بيكلموكوا في محامي اسمه مصطفى خليفه وناس كتير جدا بيوجهوا كلامهم للداخليه وللامن في مصر. اللي انتوا بتعملوه ده الشباب دي اتقبض عليها ليه؟ الشباب دي ما كانش هدفهم اي حاجه ولا اي واحد مسيحي بيعمل اي مقطع يلا ده هدفه. ما فيش هدف. هم بيهرجوا زي ما كل الناس دول هرجوا. والفيلم ده الفنان اسمه أحمد عيد وهو اللي كان الفيلم نفسه المقطع ده موجود برضو بصوته هو اللي هو الصوت اللي الناس دي أخدته. فأنا مش قادرة أفهم بصراحة. المهم أن النهاردة لقينا جلسة عقدت لاحتواء التوتر بالقرية بحضور كبار العائلات ورجال الكنيسة والأوقاف وشخصيات عامة بهدف تهديد الأوضاع وتعزيز التعايش السلمي. ونسلم على بعض ونحضن في بعض ونبوس في بعض. وليه؟ وبعد كده العيال دي هيفرج عنها ولا هتتحاسب؟ إيه رأيكم؟ قال لك لا لا لا يا جماعه دي جلسه بس. اسمها جلسه ايه على فكره؟ اسمها جلسه عرفيه بامانه ربنا ما هي مالهاش اي اسم تاني. اسمها جلسه عرفيه بتاع الاعمده لانهاء ازمه الفيديو بتاع الشباب السته. ومطرقنيه صنلوط كمان بنفسها قدمت اعتذار بجد. وبعدين بعد الاعتذار ده ايه يعني؟ مش عارفه بعد الاعتذار ده احنا هنلاقي العيال دي هيفرج؟ طب هم ما افرجش عنهم ليه على اعتبار ان كل الناس كلموكوا وقالوا لكم يا جماعه ده مقطع من فيلم؟ طب انتوا ما حسبتوش صناع الفيلم ليه؟ المهم مين بقى اللي كانوا؟ اللقاء عقد بمنزل العمدة محمد الطحاوي بحضور النائب عن القرية يعني وعن إبراهيم المصري دون وضع شروط للتصالح مع ترك الفصل في الاتهامات للجهات القانونية المختصة. بجد دي في قريه اسمها طحل اعمده التابعه لمركز صملوط، اللي هي من العيال دي الشباب دول منها. تمام. شدد المشاركون على احترام الاديان ورفض الفتنه وتعميم الاتهامات والحفاظ على العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. تعميم الاتهامات دي انا مش فاهمها بصراحه، رفض فتنه وتعميم اتهامات.

هل دي معناها انك انت ما تعممش اتهامات على المسيحيين دون المسلمين، ولا انتوا بتطالبوا بتعميم الاتهامات، ولا انتوا بتطالبوا؟ اكد كاهن كنيسه العذراء وماري جرجس رفض الاساءه لاي دين، واعتبر ان تصرف الشباب كان عفوي ولم يقصد الاساءه وفقا لما ورد في التقرير الصحفي. واكد اللقاء ان جهود التهدئه المجتمعيه لا تعني حسم التحقيقات او ايقاف المسار القانوني. المحامي مصطفى خليفه وكتب لكم كده: وشهد شاهد من اهلها، غير نحن بس، عشان انتوا تفهموا بس ان الناس فاهمه وواعيه، والدنيا المفتوحه دي بتخلي كل الناس الحقانيه تتكلم، مش احنا بس اللي نتكلم. مشهد يا جماعه ورد في فيلم سينمائي هابط، شاهده القاصي والداني ومر مرور الكرام دون ان يثير كل هذا الضجيج، لكن عندما قام بتجسيده بعض ده كلام مصطفى، معلش يظهر بس زمايلي مش واخدين لي صوره من البوست بتاعه، انا اسفه، او لو في صوره معلش مش عارفه، او هو الصوره كان منزلها للشباب. المهم يعني هو كان منزل الصوره للشباب دي، لكن انا كان نفسي بس ناخد منه هو عشان تعرفوا مين المحامي وان ده مصطفى خليفه مش كلامنا. قال لك: لما قام بتجسيده بعض الغلمان والشباب المغمورين القصر انقلبت الدنيا راسا على عقب، ودقت طبول الحرب لمجرد ان الشباب دول اقباط، فاي منطق هذا؟ وأي تدين ذلك الذي يكيل بمكيالين، يستنكر الفعل حين يصدر من فئة ويتغاضى عنه حين يصدر من فئة أخرى. إيه رأيكم؟ ده كلام الأستاذ الحقيقة اللي بنحييه كلنا، المحامي مصطفى خليفة. تباً قال لك كده يعني بصراحة، تباً لمثل هذا الفكر، فإن العدل لا يتجزأ والمبدأ لا يتغير بتغير الأشخاص أو انتماءاتهم، وإلا فقدنا جوهر الإنصاف وأصبحنا أمام ازدواج في المعايير لا يليق بمجتمع يسعى إلى العدل والإنصاف. لا يليق بالمصر الجديدة والقاهرة الجديدة اللي احنا فيها المفروض، لا يليق يا جماعة. أين الرئيس السيسي وأين الحكومة من كل هذا؟ وممكن طبعا هنلاقي بقى إيه، هنشوف بقى إذا كان في حضراتكم بيان داخلية ولا إيه، أنا ما خدتش بالي إذا كان في بيان ولا مش فيش بيان حول هذا الأمر، بس ما علينا يعني، ممكن البيان يجي لنا برضه ويفاجئنا بحاجات يعني. المهم يعني وحيد زكريا برضه ناشط قبطي: قانون ازدراء الأديان هو قانون للتنكيل بالمسيحيين في مصر، الكل أعاد تمثيل المشهد عادي جدا، لكن لما مسيحيين قاموا بتمثيل المشهد وده مشهد كوميدي من أحد الأفلام يتم القبض عليهم وعرضهم على النيابة. كمان الأستاذة نيفين عزت برضو كتبت بصراحة بشكرها جدا: الجلسة العرفية اللي حصلت وإجبار الكهنة على اعتذار مرفوض، وحقيقي بقى في احتقان شديد في الشارع القبطي، وده تهيج للأقباط ضد الدولة، مرفوض. واللي حصل ده معناه إن أي حد ممكن يتبلى على أي حد ويتهمه بازدراء الأديان. بشكرك جدا أستاذة نيفين. يا جماعة في إيه؟ بجد في إيه؟ مش عارفة يعني بصراحة. بفكركم طبعا أنه شريف وجيه برضو مقبوض عليه، علشان رغم أنه هو مؤيد للرئيس بكل قلبه وجوارحه، وشخص يعني مفيش، وشخص أساسا عادي مش عليه، مش عنده مثلا ملايين متابعين ولا أي حاجة، نشر صورة بس عمل وزير التعليم وهو لابس عمة، وقال لك على موضوع أنه هو كده في أسلمة للتعليم وأن ده هيودي البلد في حتة تانية بصراحة بجد. فيعني اتقبض برضو عليه، وغيره وغيره اتقبض عليهم، والولد اللي هو اتقبض عليه عشان قالك هو بيهين اسقف حلوان. وهنا برضو الأساقفة لازم واقفة يا جماعة، مش معقول بجد. ما المسيحية بتقول لنا يعني ان الإيمان المسيحي بيستر كثرة من الخطايا حتى لو كان اسلوبه صعب. الولد اللي هو في حلوان انا ناسي اسمه دلوقتي، بس اللي بيحصل ده يا جماعه، ودي اسمها قضايا فعلا، واحد معاير على الرأي بصوره على مواقع التواصل الاجتماعي في ايه. نتمنى من كل قلوبنا الإفراج عن كل هؤلاء لأي قضية رأي أو ناس بتهزر زي ما ناس غيرهم هزروا. ما ناخدش المسيحيين ونسيب المسلمين، لأنك أنت مش هتقدر تقبض على كل دور، معرفش كام مليون واحد ممكن يكونوا عملوا المقطع ده، هتقبض عليهم كلهم وهتحاسبهم أنهم اصدروا الدين الإسلامي؟ أو خلاص بقى غيروا القانون بجد لازدراء دين إسلامي، وسيبكم من موضوع ازدراء الأديان ده، لأنه ما فيش حاجة اسمها ازدراء، ما فيش محاسبة على ازدراء الدين المسيحي إلا قلة قليلة جدا جدا. لو 99% بتقبض عليهم مش ازدراء الدين الإسلامي، 1% بس عشان ازدراء الدين المسيحي. بشكركم ونشكر الداخلية ونشكر الأمن الحقيقة على تعاونه في تأجيج المشاعر. شكرا ليكم. الشاب القبطي كرولوس مجدي مختفي، واستغاثات انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي من اخوه، واخوه بيقول اخويا كرولوس عنده 17 سنه يعني قاصر، متغيب من الساعه 10 صباحا من تاريخ 8 اكتوبر، الموبايل اتقفل من امبارح يعني مش عارفين نوصل له، لابس تيشيرت بني وبنطلون جينز، كرولوس بيمشي بعكاز وحركته في المشي ضعيفه وكان في نطاق شبرا الخيمه، يا رب ان شاء الله يتم العثور عليه ونعرف اخباره. زمايلي برده لو متابعينا دلوقتي لو في اي جديد عنه يا ريت تعرفونا، وان شاء الله يا رب يعني اي حد مختفي

بيته، بنت، ولد، شاب، أو يعني رجل أو امرأة، يا رب يرجعوا بيوتهم بكل سلام. البابا تواضروس تحدث عن أن الهوية القبطية جزء أساسي من الهوية الوطنية المصرية، حيث افتتح البابا تواضروس أمس الخميس 8 أكتوبر المؤتمر العلمي الدولي الرابع لمعهد الدراسات القبطية بالكاتدرائية المرقسية بالأمبرويس تحت عنوان الدراسات القبطية وتعميق الوعي بالهوية القبطية. أكد البابا أن العودة للجذور تعزز الهوية المصرية. أشاد بترميم الكنائس بعد أحداث 2013 وقانون بناء الكنائس عام 2016 وإنشاء مسجد وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة وتهنئة الرئيس السيسي المصريين بعيد الميلاد المجيد. شهد الافتتاح معرض للفن والعمارة القبطية بحضور أكاديميين، وطبعا يعني كان في زي ما انتم شايفين الحضور كده، كان طبعا شخصيات عامه، وكان في كمان وزير الثقافه الاسبق حلمي النمنم، واكد اهميه دراسه الهويه القبطيه باعتبارها جزءا من الهويه الوطنيه، وكان في طبعا تكريمات وصور تذكاريه. والحقيقه طبعا كلام البابا برضو كان كلام جميل جدا في موضوع الكنائس، ولكن لسه برضو ملف الكنائس ملف كبير لسه، ومنتظرين انه تخلص كل الكنائس اللي مقدمه يعني عشان تنضم للقانون، بحيث ان الاماكن اللي ما فيهاش كنائس تبنى والكنائس المغلقه لدواعي امنيه تتفتح، ويبقى كده فعلا في حقوق متساويه للمصريين جميعا بالنسبه سواء لكنائس او للمساجد، او يعملوا يعني موضوع الكنائس مساواه بالمساجد ان شاء الله يا رب. استقبال الرئيس السيسي في كوريا الجنوبية كان استقبال جميل جدا، بس كل الناس نشروا الفيديو بتاع فريق الأطفال اللي كانوا بيغنوا الرئيس السيسي داخل فيها حكة حلوة. مشهد بسيط ولكن بيحمل كل معاني الاحترام والتقدير لمصر ولشعبها.

طبعا هم احنا كل اللي عايشين في دول اوروبيه او امريكيه او في اي مكان ما بيتعلموا العربي، علشان طبعا الحاء دي صعبه، محدش يعني مش في اي لغه غير في العربي، فدايما بتطلع منهم بالشكل اللذيذ ده. ده شكلها يعني حاجه جميله كده. الرئيس صفحهم وطلب التقاط صور تذكاريه معاهم، والحقيقه الرئاسه المصريه نفسها نشرت الفيديو الحقيقه بالفرقه، وريهام اللي هي غنت الاغنيه برضو نشرت بوست عندها ان هي مبسوطه قوي انه كوريا وصلتهم الأغنية بتاعتها، وإنهم كمان غنوها في استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة كان ترحيب لافت من الرئيس الكوري الجنوبي بالرئيس المصري في أول زيارة له في كوريا الجنوبية منذ 10 سنوات. والحقيقة كان برضو قال لك اختر الرفيق، ده كلام رئيس كوريا الجنوبية، اختر الرفيق قبل الطريق، سأسلك طريقا جديدا مع مصر. وتكلمنا عن قد إيه اتفاقيات. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال نرفض أي إجراءات تهدف لخلق ترتيبات جديدة للنفاذ إلى البحر الأحمر على حساب سيادة الدول المشاطئة، وده برضو يعني بيأكد موضوع طبعا الخلافات اللي هي بالنسبة يعني برضو في إطار وجوده هناك، أكد على هذه الأمور كلها اللي طبعا حضراتكم عارفينها. إيه فكرة البحر الأحمر والدول المشاطئة؟ إن أثيوبيا عايزة تاخد جزء سواء من إريتريا أو الصومال، بتقول هنستسمح لهم علشان يكون في تبادل تجاري في البحر الأحمر، بس المفروض وهم ما لهمش حدود على البحر الأحمر. الرئيس كمان قال مصر وجدت في كوريا شريكا موثوقا وصديقا مخلصا يجمعها بها تاريخ من الاحترام المتبادل والتعاون البناء. ودي كانت أول محطة من زيارات الرئيس، من جولة الرئيس السيسي الأسيوية. تاني المحطة كانت العاصمة الماليزية كوالالمبور، ورئيس الوزراء هناك كان في استقباله. وطبعا كده فهمنا ان الموضوع ما كانش كوريا بس، واضح ان في جولة أسيوية وهنتابعها معاكم تباعا. هذا الخبر لاقى ترحاب كبير جدا من دول كثيره وعلى راسهم مصر. البرلمان الاوروبي يصوت على ادراج اعضاء جماعه الاخوان على قائمه

0: تهمة الإرهاب، حيث صوت البرلمان الأوروبي أمس الخميس لصالح هذا القرار الذي يدعو إلى وضع استراتيجية أوروبية موحدة للتعامل مع شبكات جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية ونفوذها. والأغلبية الأصوات كانت 381 صوت مقابل 167 صوت، فيما امتنع 15 عضو عن التصويت. هذا القرار يدعو الدول الأعضاء إلى تقييم إمكانية إدراك كيانات وأفراد مرتبطين بجماعة الإخوان الإرهابية على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية، إلى جانب تعزيز الرقابة على التمويل والتعاون بين الدول الأعضاء للتعامل مع أنشطة الشبكات المرتبطة بها. لا يعني قرار إدراج الجماعة تلقائيا على قائمة الإرهاب الأوروبية، لأن ده اتحاد أوروبي بيشمل دول. ده بيتطلب بقى كل دولة هي تاخد الإجراءات دي منفصلة طبعا، لأنه الاتحاد كقوة واحدة أو كرأي واحد، ولكن لا يجبر أي دولة داخل الاتحاد الأوروبي أن هي تنفذ اللي هم صوتوا عليه، لأنه موضوع قائمة الإرهاب الأوروبية ده بيتطلب إجراءات منفصلة وفق القواعد المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، فده مش تلقائي. تمام، يعني لازم كل دولة من الدول الأوروبية المنضمة للاتحاد الأوروبي تبتدي هي تاخد القرارات دي. عشان كده قلت لكم ان في لسه تباعا بعد القرار ده هيكون في اجراءات هتؤخذ، وفي انتظار طبعا هذه الاجراءات، وخصوصا في لندن وبريطانيا، دول يعني توغلوا في كل حاجة، وكم الاستثمارات اللي عندهم في لندن لوحدها كم غير طبيعي، سيطرة على جامعات، يعني بصراحة متوغلين بشكل كبير جدا، زي ما هم متوغلين كده في بعض الأماكن في نيويورك، هنا مثلا في نيوجيرسي، في كاليفورنيا، في أناهايم، فليهم كده يعني أماكن، وبيسيطروا على حاجات كتير جدا في هذه الأماكن تحت طبعا أسماء مختلفة، وما بيظهروش إن هم جماعة إخوان يعني. المهم ان المفروض ان يكون في مراقبه بقى تبتدي تحصل للشبكات والتمويل والكيانات والافراد علشان يبتدي يتم ادراجهم على قوائم الارهاب. لكن بكل المقاييس يا جماعه، هذا القرار يعتبر قرار تاريخي من البرلمان الاوروبي ضد الاخوان وضد شبكات الاسلام السياسي. والحقيقه نشرته قنوات كتيره جدا، هنا مثلا سكاي نيوز قالوا بيحصل ايه والاخوان طبعا كده في قلب القرار، وزي ما شرحت لكم وانه طبعا هيكون في الاموال والمصادر وكل حاجة هتبقى تحت المجهر في الفترة اللي جاية. أكيد هنشوف قرارات لكل دولة، وأكيد هنشوف قرارات أخرى يتم أخذها في كل الدول الأوروبية إن شاء الله. ماذا حدث في مطار الملك خالد من ضربات بصواريخ باليستية من الحوثيين؟ الحوثيين بيمتلكوا صواريخ على فكرة، والحوثيين طبعا أخدين دعم كبير جدا من إيران، ومن أموال أيضا بتوصل لهم، ومن عتاد، ومن أمور كثيرة جدا. هذا المشهد انتشر بالأمس الحقيقة، وعرفنا أن الموضوع ده كان حصل تقريبا ظهر الأربعاء، تمام، بس طبعا كان على بال ما الدنيا وتم رصد الامور. فالحقيقه ده اللي حصل، انه حريق بمطار الملك خالد، وبدانا نشوف مشاهد كتيره جدا جدا انتشرت، ولقينا طبعا انه في حاجات كانت حاصله من يوم الاربع، وفي حاجات جت امبارح وقالوا الخميس كمان حصلت تاني. شهد مطار الملك خالد بالرياض تصاعد دخان من طائره متوقفه، كانت بيقال انها كانت خاليه من الركاب، وبعد كده الحوثيين اعلنوا ان هم استهدفوا مطار نجران والقاعدة الجوية بخميس مشيط بصاروخ، واستهدفوا مطار أبها كمان بصاروخ. نشوف التقرير ونكمل معاكم باقي الاستهدافات، والرد كان من السعودية أيضا ضد الحوثيين.
1: من المطارات السعودية إلى جبهات اليمن تصعيد يتسع على أكثر من محور، ففيما تتحرك قوة الحكومة المعترف بها دوليا بدعم سعودي لاستعادة مواقع استراتيجية، يوسع الحوثيون نطاق هجماتهم. هجمات طالت مطاري أبها والملك خالد في الرياض وأوقعت قتلى وجرحى، فيما أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنها واضعينها في إطار ردهم على العمليات العسكرية السعودية في اليمن، محملين واشنطن مسؤولية دعم الرياض.
2: السعودي هو تحت المظلة الأمريكية، يعتدي على اليمن بمظلة أمريكية، بحماية أمريكية، يشترك معه الأمريكي في العدوان على اليمن بشكل أو بآخر.
1: لكن الأمم المتحدة تدين بوضوح الهجمات الحوثية العابرة للحدود على السعودية، وتدعو في الوقت نفسه جميع الأطراف إلى وقف التصعيد.
3: نؤكد مرة أخرى على إدانتنا لهجمات الحوثيين المستمرة العابرة للحدود ضد السعودية، بما في ذلك الهجمات الأخيرة في جازان ونجران، وكذلك الهجمات التي أبلغ عنها في وقت سابق بالقرب من الرياض ومطار.
1: وفي اليمن امتد التصعيد إلى مطار عدن، فيما اشتد القتال حول باب المندب والمخا، وفي تعز تظهر لقطات

بثتها وسائل إعلام تابعة للحوثيين ما تقول جماعة إنه تقدم لقواتها في مواجهة القوات الحوثية المدعومة من السعودية. مع اتساع القتال تتفاقم كلفة ركوب الحرب على المدنيين مع نزوح عشرات الآلاف وتزايد الاحتياجات الإنسانية وانتشار الأمراض.

0: الأضرار كانت إيه والقتلى إيه والدنيا إيه، بس فعلا توقف الطيران. لقينا أنه أعلنت السعودية أن في شخصين قتل، شخصين قتلوا في هجمات على مطار أبها الدولي، وشخص في هجوم على مطار الملك خالد الدولي. وبعد كده قالوا أنه كان في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه خميس مشيط، والحوثيين نفسهم قالوا أن احنا استهدفنا مطار الملك خالد بصاروخين. والهيئة العامة للطيران المدني بعد كده قالت في مقتل 3 سعوديين في هجومين على مطار الملك خالد الدولي في الرياض، فكده في هجومين. هل بقى كده يعني معناها ان هم 5 6؟ بصوا التقارير مش مبينه عدد القتلى بالتحديد ايه. وطبعا في هجوم استهدف مرافق مطار الملك خالد، والهجوم الثاني كان على مطار الملك خالد استهدف طائره تابعه للخطوط السعوديه. عشان كده بقول لكم كان في هجوم يوم الاربع وهجمات يوم الاربع وهجمات امس الخميس، بس يوم الاربع ما كانش فيه اخبار كافيه او ما كانش فيه اعلانات غير في مواقع بتنشر مواقع على يعني على مواقع التواصل الاجتماعي بتنزل فيديوهات للمشاهد بتاعه الحريق والدنيا. وفي مشهد منهم حتى كان مبين لك اول ما الصاروخ كان من بلكونه او حاجه مبين كده الصاروخ اول ما نزل. المهم ان في 3 طائرات طاروا في مطار الملك تدرج خالد، واحده منهم تعرضت دمار شامل. ما هي اللي اتضربت دي، كبر الصوره كده زميلنا، النار دي كلها دي طياره، طيارة ده طبعا دي اكيد اتدمرت بالكامل. وتم الاعلان كمان انه في اعتراض صاروخ باليستي حوثي. السعوديه اعلنت انه في تقارير عن اعتراض صاروخ باليستي حوثي وسقوط حطامه بالرياض الحق اضرار بروده اطفال مجمع عيادات طبيه دون تاكيد رسمي لمزاعم الهجمات. بيانات الغاء نحو 49.7% من الرحلات المغادره من مطار الرياض، الى جانب تاخيرات في رحلات اخرى وسط تحذيرات للمسافرين بضروره التحقق من رحلات لهم. لانه زي ما انتم شايفين كده ادي الطيارات اهي، ده المشهد، ده مشهد ممتاز كده بيوريكوا برضو ايه اللي حصل. يعني لا الطيارات، ارجع تاني زميلنا كده للصوره اللي قبليها، موضوع الطيارات اللي هي اتحرقت زي ما انتم شايفين كده المشاهد. المهم النهارده بقى لقينا السعوديه اعلنت عن وفاه الكابتن طيار حمود الكلثمي جراء اعتداء ميليشيا الحوثي على مطار الرياض. عشان كده بقول لحضراتكم التقارير عن الوفيات بتصدر تباعا، لكن العدد الرسمي لغايه دلوقتي محدش عارف. أشاد المواطن المصري كمان المصاب، عرفنا برضو أن في مواطن مصري كان مصاب جراء الاعتداءات، وقال وهو في مصابين كتير برضو على فكرة. قال أنه أشاد بالجهود الإنسانية والطبية اللي قدمتها المملكة المصابين والمتضررين جراء هذه الهجمات. تم استهداف منشآت نفطية سعودية تابعة لأرامكو في بقيق وخرسانية وتنجيب، وادعاء لحريق في مصفات بقيق، كما أعلنت شركات طيران دولية تعليق أو إلغاء رحلاتها للسعودية، فيما أجلت مصر للطيران عددا من رحلاتها إلى الرياض وجدة لحين استقرار الأوضاع. مع اتساعات الهجمات المتبادلة بين الحوثيين والسعودية تتجاوز المواجهة حدود اليمن لتطال منشآت حيوية ومطارات داخل المملكة، وهذا مؤشر على تصعيد غير مسبوق يهدف إلى توسيع رقعة النزاع. وطبعا في تحركات إقليمية ودولية لدعم الرياض. كان في النهاردة مجلس الأمن برضو كان في بيان اجتماع مجلس الأمن في الأمم المتحدة. وطبعا الأزمة الإنسانية تتفاقم فيما تتزايد المخاوف من دخول الصراع مرحلة أكثر خطورة. بالنسبة كانت طبعا السفارة الأمريكية بقى كان في تحذيرات من السفارة الأمريكية، حذرت رعاياها والسفارات دول كتير جدا، وحتى إلغاء كتير. حلفاء السعودية على خط النار، تركيا تعلن عن دعم دفاعي. خلينا نشوف التقرير ده زمايلي.
1: تعود الحدود وحدها في مرمى الصواريخ، فالخطر امتد إلى المطارات والمنشآت النفطية، ومعه اتسعت رقعة المواجهة بين الحوثيين والسعودية. الحوثيون أعلنوا استهداف مطار الملك خالد في الرياض عدة مرات ومحطات للطاقة، فيما أعلنت المملكة اعتراض صواريخ باليستية أطلقت باتجاه عاصمتها ومناطق أخرى. وفي العاصمة السعودية دائما أصابت شظايا صاروخ تم اعتراضه روضة أطفال ومجمعا طبيا، فيما أسفرت الهجمات خلال هذا الأسبوع عن سقوط قتلى. مع اتساع القتال تتحرك دول حليفة للسعودية. تركيا تعلن عن دعم دفاعي وتقني، وسوريا تدرس خيارات للمساندة العسكرية، فيما تبحث فرنسا مع الرياض حماية ميناء ينبع النفطي بعد نشر نحو 2000 جندي فرنسي في المنطقة.
2: لا يزال الأمر في مرحلة الدراسة حاليا مع السعودية. نحن نبحث خيارات مختلفة لحماية ميناء ينبع الذي تعرض لهجوم ويعد أساسيا لتجارة الهيدروكربونات.
1: هجوم تلو الآخر من قبل الحوثيين الذين يقولون إنهم يستهدفون المملكة بسبب دعمها قوة

0: حكومة دولية في الحرب الأهلية اليمنية التي تجددت في الآونة الأخيرة. في المقابل تقول السعودية إنها تدعم هجوما تشنه الحكومة اليمنية لاستعادة أراض من الحوثيين. قوة الحوثيين المدعومين من إيران وسعوا سيطرتهم على مناطق ساحلية قرب باب المندب، فيما استعادت قوات الحكومة اليمنية مواقع حول المضيق الاستراتيجي. في جبهة أخرى يحاصر الحوثيون تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، بلد أنهكته الحرب ويدفع فيه المدنيون الثمن مجددا. نحو 200,000 شخص نزحوا منذ تجدد القتال، فيما تبدو الأزمة الإنسانية مرشحة لمزيد.
1: زي ما شفتوا طبعا التقرير شامل حاجات كتير قوي من اللي قلناها وامور اخرى. الخارجيه الامريكيه قالت على موظفي الحكومه الامريكيه الحصول على تصريح خاص لاستخدام مطار الملك خالد في الرياض، وخارجيه فرنسا برضو قالت ندين بحزم وهجمات الحوثيين على السعوديه وارسال وسائل عسكريه للمملكه. السعوديه واقفه قويه جدا مع طبعا مع عفوا فرنسا واقفه قويه مع السعوديه، وشفت تركيا برضو، وطبعا اتكلمنا برضو التحالف مكه ده، وفي كمان باكستان. طبعا كل دي مع معلومات استخباراتيه طبعا امريكيه عشان يبتدوا بقى يردوا على هجمات الحوثيين. ادانات من كل الدنيا بصراحه، والتضامن مع السعوديه تضامن كبير جدا. واتقال برضو طبعا كمان فرنسا قالت قرار ارسال وسائل عسكريه للسعوديه هو احد عناصر الاهتمام بشركائنا، هدفنا من ارسال هذه الوسائل الدفاع عن البنيه التحتيه للسعوديه وحمايه برضو النفط، لان هم ضربوا مناطق زي ارامكو وغيرها. دوله الامارات ادانت طبعا كل الضربات، ولقينا بعد كده السعوديه شنت غارات على الحوثيين ومواقعهم، والتحالف اعلن تدمير 3 منصات صاروخيه بالتزامن مع استئناف حركه الطيران. وده كانت المنصات الصاروخيه دي كانت برضو بتستعد عشان تطلق صواريخ اخرى على السعوديه. لقينا برضو كمان طبعا هنا الصراع يا جماعه، هو صراع ما بين الحوثيين والسعوديه وضربات جوه السعوديه من جانب، وطبعا ضربات في التعز واليمن من جانب اخر، والقوات اليمنيه بقياده السعوديه والقوات السعوديه الاثنين بيضربوا في الحوثيين. 156 غارة سعودية كانت على اليمن في مناطق كانت ليها متمركزين فيها الحوثيين، مش اليمن كيمن. صنعاء برضو ردت بضربات وتحذيرات للملاحة الجوية. كل دي ضربات زي ما بنقول كده مشتركة، في النهاية هو تحالف، والقوات السعودية مع التحالف اللي هو في القوات بالقوات اليمنية وألوية العمالقة، كل دول بيضربوا في طبعا تمركزات الحوثيين، والحوثيين بيحاولوا يسيطروا زي ما شفنا في التقرير من شوية ان هم مسيطرين لسه على باب المندب، لكن السعودية والقوات اليمنية قوات الجيش اليمني قدرت تقترب من المخا والمضيق علشان برضو يحرروا المضيق. يعني معنى كده برضو ان لسه المضيق ما تحررش تماما من سيطرة الحوثيين. فالأمور دلوقتي يعني فيها تصعيد بشكل كبير جدا. القائم بأعمال البعثة الأمريكية في اليمن نيل هاب بيقول اليمنيون يكرهون الحياة تحت سيطرة الحوثيين. كل الناس على فكرة مش عايزين الحوثيين في المشهد. انتشرت آلات عسكرية في منطقة باب المندب، واستمرار تقدم قوات العمالقة الجنوبية ودرع الوطن باتجاه مديرية زوباب وجزيرة ميون بهدف تأمين محيط المضيق. وجماعة أنصار الله الحوثية قالت إن هم تصدوا الهجوم على الجبهة الجنوبية، وكمان الإعلام التابعة للحوثيين وبسريع وغارات على عاصمة صنعاء والكلام ده كله يعني طبعا. لكن في النهاية الأمر كده في تصعيد كبير جدا ما بين الحوثيين والسعودية والقوات اليمنية بدعم من السعودية. حادثة فلاي دبي خلاص تم تقييمها بأنها كانت حادثة إرهابية. النيابة العامة الإماراتية أصدرت بيان اليوم حول التحقيقات على مدى كل هذه الأيام. التحقيقات أكدت وكشفت أنه كان هناك مخطط لمساعد قائد الطيارة، المساعد ده اللي هو طبعا العماني، بأنه يحصل سيطرة على الطائرة وينفذ هجوم انتحاري. والهجوم الانتحاري دي طبعا منظر الضربة بتاعة الطيار الهندي، واستخدم ايه؟ استخدم فاس، واحنا جايبين لكم النهارده صوره الفاس ده شكله ايه؟ مش فاس هو ده، هي دي اللي هي بتبقى في الطوارئ يا جماعه، ده شكلها. ليه؟ عشان تكسر ازاز، علشان تكسر مثلا حاجه صفيح مثلا بتعوق انهم يوصلوا لاسلاك معينه، تطلع مسامير من يعني دي شكل الاله، تفتح يعني الاله دي للطوارئ وموجوده في كمره القياده. دي للطوارئ.

هي دي اللي استخدمها العماني في ضرب قائد الطائره علشان خاطر كان هدفه يسيطر على الطياره، ما كانش هدفه يوقعها في المكان اللي سيطر عليه فيها، كان هدفه ياخدها ويحاكي 11 سبتمبر علشان يسقط الطائره دي ويدخل بالطياره دي في مبنى المسافرين في مطار تل ابيب، مطار بن غوريون في تل ابيب في اسرائيل. وهو قال ان في رحلتين قبل كده كان طلعوا بنفس الاتجاه علشان يدرس الدنيا وعلشان يعرف بالظبط هياخد المسار ازاي وهيعمل ايه. وقال برضو ان هو بيشتغل بشكل احادي، ما كانش بيشتغل مع، وده مش من اي حد يعني، ما فيش اي اعوان ليه، دي فكره جات له هو، وانه برضو استقى الدنيا دي كلها من وقت ما كان في استراليا. كشف النائب العام الإماراتي أن التحقيقات اللي بتباشرها النيابة العامة بشأن وقعة رحلة شركة فلاي دبي رقم FZ1073 المتجهة من دبي إلى تل أبيب اللي حصلت بتاريخ 30 سبتمبر 2026 شروع مساعد قائد الطائرة عماني الجنسية في تنفيذ مخطط ذي غرض إرهابي أعد له مسبقا، وقال أن مساعد قائد استهدف السيطرة على الطائرة استخدمها في تنفيذ عملية انتحارية تستهدف مبنى المسافرين بمطار بن غوريون في تل أبيب بقصد إيقاع أكبر عدد ممكن من الخسائر البشرية. أوضح النائب العام الإماراتي أن التحقيقات تتبعت المسار الفكري والمهني للمتهم البالغ من العمر اللي هو الهمامي البالغ من عمر 29 عام. تبين أن بوادر توجهه نحو التطرف والإرهاب بدأت من عام 2017 خلال فترة دراسته في أستراليا، حيث تأثر بأفكار تكفيرية من خلال قراءته مؤلفات متطرفة ومتابعته محتوى إلكتروني يمجد التنظيمات الإرهابية والعمليات الانتحارية. وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية ووكالة وام، قد تطور هذا التأثر إلى تبنيه أفكار تحرض على العنف والإرهاب واستلهامه هجمات 11 سبتمبر 2002 وترسخ فكرة تنفيذ عملية مماثلة باستخدام طائرة، وهو ما ارتبط وفقا لاعترافاته باتجاهه إلى امتهان الطيران. كما اتهم النائب العام الإماراتي مساعد القائد اللي هو همام الهمامي بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية وانتحارية عبر الاعتداء على قائد الطائرة الهندي بفأس الطوارئ ومحاولة السيطرة على أدوات التحكم. وأوضح أن التحقيقات تتناول خلفية المتهم وصلاته المحتملة بجماعات متطرفة وفي فحوص فنية ورقمية لكشف ملابسات الواقعة ودوافعها. وتكلمنا يا جماعة أنه طبعا يعني أن احنا بنحض نظرية المؤامرة وكذا حاجة، والناس اللي قالوا لك هو فين يا جماعة طاقم الضيافة، في بعض الفيديوهات شفنا طاقم الضيافة، طاقم الضيافة كان بيحاول أنه هو طبعا بعد الهبوط الجامد ده في ناس كانت بتشتكي فكان بيحاول ياخد باله منهم، ولم لما قائد الطائرة نجح في أنه يفتح باب كاميرا القيادة الطائر الهندي، الناس اللي دخلوا واللي اتكلمنا عنهم اللي حاول يوقف النزيف الدكتور والولد والشاب اللي هو بيتفرج على حاجات زي كده فقدر أنه هو يمسك المقود ويرفع الطائرة بعد ما كانت بتهبط. فبالتالي يا جماعة في حاجات كتيرة جدا، ليه قال لك طب الأكسجين ما نزلش، ليه ما نزلش؟ لأنه في ضغط معين جوه الطياره وقتها ينزل الاكسجين، وما كانش الضغط ده انخفض لهذا المستوى اللي ينزل ماسكات الاكسجين. طب ليه من فوق الركاب دي اللي هي الكباين اللي بيبقى فيها الشنط ما اتفتحتش؟ الطياره كانت جديده. واتكلموا عن الطياره ازاي ان هي برضو مع الهبوط الجامد ده الطيارة دي كانت طبعا متماسكة بشكل كبير جدا، الطيارة دي لسه جديدة. فبالتالي كل الحاجات دي ما حصلتش، ودينا عرفنا هو كده دلوقتي انه اللي حصل ده طبعا كان بسبب، كان الحقيقة ملحمة من كذا حد ساعده، وفي نفس الوقت الطيارين اللي هم الاحتياطيين اللي كانوا موجودين هم اللي دخلوا بعد كده برضو واخدوا زمام الطيارة لغاية ما اسقطوها في مطار تبوك. فبالتالي يا جماعة المواضيع كلها اتضحت دلوقتي، ودي التحقيقات ودي الدنيا، وهنشوف طبعا هيتم، هل فعلا ممكن، لان اسرائيل بتطالب بتسليمه، بس الكلام ده لسه ما اتكلمش عليه النائب العام في الامارات ولا اي حد اتكلم عليه. وهنشوف طبعا ونتابع معاكم التطورات برضو لاحقا. بخصوص إيران، الرئيس ترامب أكد لن نهاجم إيران في أي وقت قبل الانتخابات. وبالتالي عشان دلوقتي الرئيس مركز على فكرة في الحملات الانتخابية وبيقوم بجولات كبيرة جدا، نشر على موقع تروس سوشيال هذه التغريدة، والتغريدة دي بتقول إن احنا بنجري محادثات مثمرة مع إيران، إيران في وضع سيء جدا اقتصاديا وعسكريا، الحصار الموانئ على إيران سيبقى ساريا بالكامل، وإن البنتاجون وجه القيادة المركزية الأمريكية لاستكمال استعدادات لاحتمال استئناف العمليات العسكرية الكبرى ضد إيران دون
تحديد موعد أو اتخاذ قرار نهائي. وكان في مصادر أمريكية قالت إنه الضربات المحتملة قد تستهدف منشآت طاقة بنية تحتية.

منشآت نووية إيرانية وربما تنفذ، يعني ربما بس ما حدش مأكد قبل الانتخابات الأمريكية دي كانت. لكن بصراحة الرئيس ترامب بيأكد أهو هنا في التغريدة دي إن هي الانتخابات هتبقى will not be attacking Iran at any time prior to the midterm elections، يعني مش هنعمل اي حاجه يا جماعه في التغريده دي. انتشرت بصوا كمان اكتوبر 8 امبارح، امبارح كانت الساعه 9:17 دقيقه بتوقيت واشنطن، 8 اكتوبر اهو التاريخ من تحت اهو تقدروا تشوفوه على الشمال جنب العنوان اللي بالاحمر. فبالتالي ده اخر كلام من الرئيس ترامب انه مش هيعمل اي حاجه قبل الانتخابات الامريكيه اللي هي الميدترم، الانتخابات النصفية للأمريكية في 3 نوفمبر. وزير الخزانة الأمريكي نعتزم مصادرة نحو مليار دولار من أصول العملات المشفرة في إطار عزل إيران اقتصاديا. حملة العزل الاقتصادي تهدف لتقييد قدرة المسؤولين الإيرانيين على الوصول للموارد المالية. طيب مضيق هرمز مرارا وتكرارا في كل المحافل حتى والجولات اللي بيقوم بها ترامب موضوع الانتخابات بيقول إن إحنا الولايات المتحدة والقوات البحرية هي اللي مسيطرة على سنتكم، يعني هي المسيطرة على مضيق هرمز. لكن عموما مضيق هرمز بيتحول مجددا إلى بؤرة تجاذب تهدد أحد أهم شريان الطاقة في العالم. تهديدات إيرانية باستهداف أي مسارات بديلة لتبديل لتصدير النفط، تحركات عسكرية أمريكية متزايدة، وفي الوقت نفسه الاتصالات الدبلوماسية عبر الوسطاء، ولكن في دلوقتي موضوع برضو البرنامج النووي الإيراني، مستقبل تخصيب اليورانيوم، دي كلها احتمالات بتحط التصعيد في الواجهة. والتصعيد امتى؟ بعد الانتخابات النصفية، يعني بعد 3 نوفمبر. وكده عندنا القلق مع الاقتصاد وأمن المنطقة. كمان الحرس الثوري الإيراني النهاردة أعلن مهاجمة ناقلة غاز عملاقة أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز، وقالوا برضو أن هي عبرت في مسار مش قانوني. قائد الحرس الثوري الإيراني بيقول لك مضيق هرمز خط أحمر، وده خط أحمر استراتيجي لإيران، وصونه مهم لمصالحنا الوطنية، لا يحق لأي قوة من خارج المنطقة الوجود في المضيق، والنفط يتدفق عبر المضيق بكميات قياسية، وده كلام ترامب، بلغت 22 مليون برميل و10 أشهر في عرض البحر. دي برضو الحاملة الطائرات الأمريكية USS إبراهام لينكولن عادت يا جماعة إلى الأراضي الأمريكية، والأسر طبعا 10 شهور يا جماعة، أسر القوات اللي كانت على متن هذه الحاملة استقبلوهم طبعا بالورود وبحرارة شديدة جدا، ليهم 10 شهور كانوا بعيد عن ذويهم. سان دييغو طبعا كانت برضو كانت في سان دييغو الاستقبال بعد مهمة انتشار استثنائية اتسمت بظروف معيشية قاسية للغاية على متنها. بنقول لهم ألف حمد لله على سلامتهم. بالنسبة لجائزة نوبل للسلام يا جماعة، خلاص تم الإعلان عن فوز قاضية، القاضية من جنوب أفريقيا من أصل هندي اسمها نافي بيلاي، فازت بجائزة نوبل للسلام في هذا العام تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي بعد مسيرة امتدت من الدفاع عن معارضي نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا إلى العمل في أبرز المؤسسات القضائية والحقوقية الدولية. وفي أول تعليق ليها على فوزها بالجائزة قالت خلال مؤتمر صحفي شكرا جزيلا، كانت مفاجأة غير متوقعة عندما أخبروني بهذه الجائزة. وإسرائيل بقى هجمت الفوز ده، والحقيقة كانت بتقول أنه أن هو كانت ترقصت. ليه بقى إسرائيل تهاجم فوز نافي بجائزة نوبل للسلام؟ الحقيقة أنه ترأست لجنة تحقيق أممية خلصت إلى أن إسرائيل ارتكبت إبادة جماعية في قطاع غزة، وهي اتهامات طبعا بترفضها تل أبيب بشدة حتى الآن. إحياء ذكرى هجوم 7 أكتوبر، وطبعا تأكيد لإعادة كل الرهائن قبل 3 سنوات في 7 أكتوبر، شهد العالم واحدا من أحلك الأيام وأكثرها شرا في تاريخ إسرائيل. قتل رجال ونساء وأطفال أبرياء، اختطف آخرون، تعرضوا لأهوال لا يمكن تصورها على يد طبعا إرهابية حماس. وده إسرائيل بتتذكر هذه الذكرى، وبتقول بيقولوا في إسرائيل نتذكر كل روح بريئة أزهقت ونكرم الناجين وعائلاتهم، ونتذكر الرهائن اللي عانوا ما يفوق قدرة البشر على الاحتمال. ناضلت إسرائيل بلا هوادة لإعادة الرهائن، وده كلام نتنياهو كمان، إلى الرهائن إلى ديارهم ولم شملهم بأحبائهم. وبيقول نتنياهو قد نجحت في ذلك سواء الأحياء أو الأموات، لن ننسى أبدا يوم 17 أكتوبر، ولن ننسى الضحايا أبدا، وسنظل دائما نقف في وجه القوة، قوى الإرهاب والشر. والكل بيناقش يا ترى حماس رأيها إيه بعد ما أعلنت تسليم حماسها، وكتير جدا من الفلسطينيين في قطاع غزة وكتير ومن عناصر حماس شكلهم بيقولوا كده إيه، يا ريتنا نرجع على 6 أكتوبر قبل

0: لثلاث أعوام، لأن كان الحال أفضل بكتير من دلوقتي. طبعا اللي تعرضوا له الناس في إسرائيل في قطاع غزة ومع التهجير ومع كل ده، أعتقد حضراتكم طبعا عارفين اللي حاصل. كمان كان في رفع مستوى التأهب في إسرائيل بعد التطورات والتصريحات الأخيرة رئيس ترامب، وكان في برضو مطالبة بأنه كان برضو بيتكلموا على أن الحكومة التركية تأخذ إجراءات كافية لدفع مسار السلام. وكمان كان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو النهاردة أعلن أن فرضنا اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، عشان كده رافضين الحقيقة برضو فوز القاضية اللي من جنوب أفريقيا بجائزة نوبل، لأن هي كانت برضو مع موضوع أن إسرائيل ونتنياهو ارتكب مجازر إبادة، وكده أمريكا برضو رافضة هذا الاتهام، عشان كده فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. فرنسا لسه مشتعلة، والحقيقة التحركات الاحتجاجية لطلاب المدارس كل يوم يوم جديد من هذه الاحتجاجات، على الرغم من محاولة رئيس الوزراء الفرنسي أنه يحاول أنه هو يحتوي الأوضاع عبر توجيه خطاب، وكمان أعلن فيه عن اتخاذ مجموعة من التدابير العاجلة لاحتواء الأزمة، لكن جمعيات تمثل الطلاب قالوا الحكومة لا تأخذ المطالب على محمل الجد، وبيطالبوا نقابة مديري المؤسسات التعليمية الاجتماع مع الرئيس إيمان والمكرو بحضور الطلاب. وخلينا برضو نشوف جزء من هذا التقرير.
1: تتجدد أيضا في باريس. الطلاب اعتبروا أن التدابير التي أعلن عنها رئيس الوزراء الفرنسي غير مقنعة.
2: المشكلة تكمن في غياب الإجراءات الملموسة، وهذا بالضبط ما نريده، فنحن نقوم بتحركات ونحشد الجهود منذ فترة طويلة. صحيح أن أعمال عنف وقعت قبل بضعة أيام وهو أمر مؤسف، لكن ما يريده الطلاب هو إجراء قوي وحاسم.
1: طلاب الجامعات انضموا أيضا إلى الحراك في الأيام الأخيرة، ورغم استقبالهم يوم الأربعاء من قبل وزير التعليم العالي، لا تزال نقاباتهم تطالب بتدابير ملموسة.
3: ما نريده هو أفعال ملموسة، نريد منه أن يطرح ميزانية إضافية على الطاولة، وهذا ما أكدناه له مجددا إذا لم يتمكن من تأمين مبلغ 10 مليارات من الحكومة.
0: كمان في احتجاجات في بلجيكا يا جماعة، بيحتجوا في بروكسل على قرار رفع الرسوم الدراسية وعلى قرارات أخرى، فدلوقتي الدنيا متوترة وزي ما أنتم شايفين كده طلاب بلجيكيين يحتجون، وحرائق وأضرار، وبرضو طبعا في أضرار وحرائق والدنيا يعني ما يعلم بيها إلا ربنا في فرنسا. نروح كمان من فرنسا وبلجيكا لأسبانيا، برضو أزمة السكن أشعلت احتجاجات في أسبانيا ومطالب بخفض الإيجارات، والحقيقة أنه أول واحدة كانت اشتكت من الموضوع ده كانت كبيرة في السن وبيقال أن هي توفت، والمهم انه طبعا يعني دي كانت مسنه وهي دي اللي اشعلت كانت التظاهرات. فعندنا دلوقتي جده اسبانيا ترحل بعد شراره احتجاجات السكن، وطبعا يعني الموضوع لسه مستمر كده وصراعات في كل هذه الدول. طبعا روسيا وأوكرانيا لسه برضو الأمور فيها مشتعلة، مع الأمل أن يكون في سلام في الوقت المتبقي. كده هقول لحضراتكم بسرعة إيه الأخبار يعني بالنسبة يعني الأوضاع في السودان برضو، يعني موضوعات عامة كده. محمد أزرق الفنجاري قائد العمليات الخاصة بقوات الدعم السريع أعلن في بيان رسمي انشقاقه عن صفوف الدعم السريع، وبيقال أنه معاه كمان 300 من الجنود اللي كانوا معاه في هذا قيادة العمليات أو في العمليات الخاصة اللي كان بيقودها. عندنا كمان أثيوبيا بيتكلموا عن أنه قوات إريتريا بعد تقارير ميدانية عن دخول قوات إريتريا في الأراضي الأثيوبية، أثيوبيا تلوح بمواجهة جارتها في رسالة تحذير لمجلس الأمن. عندنا كمان الموضوع الخاص بقى اللي هو انا عايزه اروح بيكم للذكاء الاصطناعي يا جماعه. طبعا في حادثه كانت حصلت في امريكا، وكان في اطلاق نار في نيويورك على واحد من المهاجرين، وبعد كده راح واخد عربيته ودخل في ضباط وضربوا النار عليه. فالمهم برضو ايه، الدنيا صعبه. الرئيس ترامب بيتحرك هذه الايام لجولات مكثفه علشان الحملات الانتخابيه. خلال الفتره من 5 ل 9 اكتوبر كان راح كذا ولايه، والحقيقه منهم ولايه نبراسكا، وكان في برضو دلوقتي إيلون ماسك انضم بشكل كبير جدا لطبعا لهذه الحملات يعني، والدعم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وآخر حاجة أنا كنت بس عايزة أقولها لحضراتكم، موضوع الذكاء الاصطناعي إزاي ممكن يقتل مليار شخص، معلش يعني ناخد جزء منه، لأنه بجد يا جماعة الموضوع خطر كبير جدا، وأنه حتى لو في تدخل بشري هيكون صعب أنه يعني يسيطر على هذا الأمر.

0: الذكاء الاصطناعي أن يقتل مليار شخص. الرقم يبدو أقرب إلى أفلام الخيال العلمي، لكن بيل غيتس لا يتحدث بالضرورة عن آلة تقرر فجأة إبادة البشر، بل عن تقنية يمكن أن تضاعف قدرة البشر على إحداث كارثة غير مسبوقة. فقد حذر الملياردير الأمريكي وشريك المؤسس لمايكروسوفت من أن الجمع بين
1: طبعا ذكاء اصطناعي مع شخص شرير ممكن يدمر العالم. بشكركم مشاهدينا، لكن إن شاء الله تعدي كل الدنيا على خير، وبنصلي من أجل السلام يعم العالم كله. ألقاكم على خير الأسبوع القادم والمزيد من الأحداث وراء الأحداث. إلى اللقاء.

صوتك هيفرق. انزل وانتخب، انتخب بوعي وشارك بمسؤولية. انتظرونا في حلقة خاصة عن انتخابات التجديد النصفي يوم الخميس 15 أكتوبر في برنامج من الحياة مع الأستاذ نبيل باشا.

إذا عايز تعرف قد إيه أنت غني، عد الحاجات الحلوة اللي عندك اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها. تاني، إذا عايز تعرف قد إيه أنت غني، عد الحاجات الحلوة اللي عندك اللي الفلوس ما تقدرش تشتريها.

خاطي وتايه في الزمان ومحروم من الأمان ومصيري من ولاد الغضب. صرخ العدل محكمة متهم بذنوبي وعيوبي، إنما ظهر يسوع محامي عجب. عاز العدل حقه مني قدم حبه، وحبه هو اللي غلب. طلب العدل حكم الناموس فيا، سمر كل ناموس ضدي على صليبه الخشب. قدم العدل دليل خطاياي معدودة ومرصودة، سال دمه على دليل الاتهام زالوا وشطب. حكم العدل بموتي بدالي، قدم نفسه لما نفسه للموت سكب. صرخت أنا صرت حر وأصبحت بريء، وفى ديوني وصرت حر طليق، أما هو فبين المجرمين انحسب.

واحد قال لما الخوف يخبط على بابك ابعت الإيمان يفتح الباب، مش هتلاقي حد واقف على الباب، هيهرب الخوف. الكتاب المقدس قال كده عن أبطال الإيمان، إنهم بالإيمان قهروا ممالك، قهروا حاجات كبيرة جدا. أنت تقدر بالإيمان تشوف أكبر الأمور في حياتك بعينين ربنا، وهيهدى كل خوف جواك، لأنك هتعرف إن اللي ما أشفقش على ابنه علشان خاطرك هو اللي هيعدي معاك في وسط أزماتك.

بحسب الكتاب هو ملك على شعب الله، هو ملك الأمم، هو ملك البر، ملك الدهور، ملك السماء، هو ملك المجد، ملك الملوك ورب الأرباب. هو ملك أنا، هل تعرفه؟ هو الملك السيد، حبه الغير محدود، يستعصي على قياس. هو شديد القوة، عظيم الإخلاص، دائم الثبات، منعم إلى الأبد، سلطان للأبد، رحيم بلا حدود. هل تعرفه؟

من عبر أفق عالمنا. هو الله الكلمة مخلص الخطاة، مركز إشعاع كل الحضارة، ما له مثيل، هو غير مسبوق، هو الفكرة العبقرية في الأداب، هو سمو الفلسفة، هو جوهر العقيدة في كل اللاهوت، هو الوحيد المؤهل لتحقيق الخلاص الشامل. هل تعرفه اليوم؟ معطي القوة للضعيف، ساند المجردين، يشفق ويخلص، يقوي ويثبت، يحرس ويرشد، يشفي المريض ويطهر الأبرص، يغفر للخطاة، حرر المسجونين، يطلق المأسورين، يدافع عن المسكين، يبارك الشباب والصغار، يخدم المستضعفين، يهتم بالمسنين، يكافئ السهرانين ويجمل المهمشين. هو مفتاح المعرفة،

نبع الحكمة، باب الحرية، ممر السلام، محور البر وطريق القداسة، مدخل باب المجد. أنت تعرفه؟ نوره لا يبنى منه، في كلمته الكفاية، صلاحه بلا نهاية، حبه بلا تغيير، في نعمته كل السر، وملكه ملك البر. نيره هين وحمله خفيف. كل ودي أوصفه لك، لكن وصفه مستحيل، وصفه مستحيل. هو فوق حدود الأفهام، فوق الإدراك. صعب عليك ما تنشغلش بيه، صعب عليك تهرب منه، صعب تخرجه من حياتك، لأن صعب عليك تعيش من غيره. الفريسيين ما قدروش يقاوموه، بيلاطس ما لقاش علة واحدة فيه، هيرودس ما عرفش يقتل، الموت ما غلبوش، والقبر ما احتوهوش. هو ده ملكي أنا، هو ده ملكي.

لما مرات بنحاول نوصف بنت إنها حلوة منقول عنها وجهها زي القمر. القمر بالنسبة إلنا إشي كتير حلو، لكن تخيلوا خيبة أمل رواد الفضاء لما وصلوا القمر، اكتشفوا حلاوة القمر إنها عبارة عن صخور رمادية اللون بشعة. حلاوة القمر إنه بيعكس نور الشمس، بياخد الأشعة من الشمس وبيعكسها للأرض. لكن في ظاهرة كونية اسمها خسوف القمر، عارفين إيش بيحصل فيها؟ الشمس هون والأرض هون والقمر هون، والشمس لما بتضرب في الأرض بتلقي الأرض بظلها على القمر، فبتبطل تشوف القمر. تماما زي الإنسان لما بيستمد حلاوته من نور الله، لما الأرض والعالم بيرمي بظله وفساده عليك رح تكون أسوأ صورة للإنسان. وهذا الإنسان أثبته على مر العصور، لما بتتركه يكشف عن اللي جواه وتخلي العالم هو اللي يشكل فيك رح تشوف فساد. لكن اعكس نور المسيح وخلي الناس تشوفك نور للعالم وملح للأرض.

اللي احنا شايفينه على وش الولد ده شامة ألوان، وده عنوان الحدوتة بتاعتنا النهاردة. في ناس بيقولوا إن الخرزة الزرقاء بتمنع الحسد، وإن حدوة الحصان ورجل الأرنب بيجيبوا الحظ، وإن أنت لو قعدت تلعب بالمقص من غير لازمة هيجيب لك فال وحش، وطبعا لو شفت قطة سودة هتتنحس، والأكيد إن أنت لو مراية اتكسرت في وشك هيلزق فيك النحس لمدة 7 سنين. طبعا ده غير إن يوم الجمعة لو وافق يوم 13 في سنة كبيسة يبقى يوم مش فايت. احنا بنسمع كلام من ده كتير قوي، إن الحاجة المادية بتعبر عن حاجة أكبر من كده بكتير. الشامة الألوان دي بقى ليها معنى مهم جدا جدا في الصعيد. الشامة دي بتعبر عن

0: جيب العوائد سليمة يا رب، هاتها سليمة.
1: اهدى شوية بس كده يا بابا.
0: اهدى ازاي يا بارد يا سائع يا مثلج؟ أمك بتتأوه جوه وأنت نازل حشر حشر هنا، ويا ريته باين عليك اللي عامل زي ورقة البفرة لو نفختك أطيرك.
1: تقعد كده يا بابا وتربع ايديك وتهدى كده وتاخد نفس عميق وكلها بقى زي الفل.
0: يا سلام. طب وامك المتأوهة اللي جوه دي نعمل فيها ايه؟
1: تقلقش عليها يا بابا، دي ولدتني انا وخمسة باخواتي، يعني الموضوع متعودة عليه يعني.
0: يالا يالا، هو انت حاسب نفسك والدة يالا؟ ده انت اتولدت عبارة عن حسنة واخدها مني، والباقي ده طلع لك السنة اللي فاتت بس. كلمت الدكتور؟
1: اه كلمته.
0: وكلمت الداية؟
1: جاية في السكة.
0: وسخنت المية السخنة؟
1: ما سخنة يا بابا.
0: شوف مين، شوف مين، اجري اجري.
2: مساء الخير.
0: اهلا اهلا اهلا بساع البريد، في جوابات يا ترى؟
2: انا الدكتور.
0: اهلا وسهلا يا دكتور، طمنوني يا جماعة، طمنوني الله يرضى عليكم.
2: مش لما نشوف الحالة الأول؟
0: هو لازم؟
2: على إذنكم. تعالوا ورايا.
0: أيوة اتفضل يا دكتور.
2: مش أنت، تعالى.
0: دي المدام بتاعتي. شد حيلك يا أمو هادي. نفسي في ولد يا رب بشامة على صدغه ألوان، دليل على الحكمة والعبقرية. يا سلام، نفسي بقى يبقى عبقري وذكي، يعرف يتعامل مع الخلق، يعرف البشر، يعرف يعاملهم. يا سلام، يطلع دكتور أو أمين مخزن أو وكيل نيابة. لا لا، دكتور أحسن ويخفف ألام البشر. طمني يا دكتور.
2: ألف مبروك.
0: الله يبارك فيك. خير؟
2: المدام حامل.
0: لا.
2: أيوة
0: مبروك يا هادي. كمان مبروك. أمك حامل يا ولا؟
1: يا أبو، ما احنا عارفين الأول إن هي حامل.
0: أيوة صحيح، احنا عارفين المعلومة دي من 9 أشهر. احنا جايبينك عشان شق البطن، طلع لنا العيل.
2: آه بس ده هيكلفكم كتير.
0: كام يعني؟ مش هيكلفكم مصاري يا رب، دول هيولدونا انا مش هيولدونا.
2: انتوا كده كده هتدفعوا، انتوا قدام امر واقع.
0: واحنا قدام امر واقع؟ يبقى ندفع يا باشا، ندفع وانت تشق على طول.
2: كده بقى تسخنوا الميه عن اذنكم.
0: تمام. بص يا ولا هادي، انا عايزك تقف هنا اهو قدام الامر الواقع عدل على ما سخن انا الميه.

0: เวลาเว้ยแซมมี่มาแล้วไม่ได้กี่รอบ
1: شفتي عطيات الشمل اللي على خد ابننا زكي لما كبر بانت وظهرت ان هي الوان ازاي؟
2: ايوه يا اخويا شايفاها حلوه.
1: انت مش عارفه ان اللي بيتولد على خده شمل الوان بيبقى زكي وعبقري؟
2: ده كلام جد ده ولا ايه؟
1: امال ايه؟ طبعا.
2: طب وانت ناوي تعمل ايه؟
1: هعمل حاجات كتير. اول حاجه هستنى لما يتم 10 اعوام وبعدها هيبقى في الكلام كلام.
3: شايفه امهات؟ شايفه الواد زكي ابننا باين عليه علامات الذكاء والنبوغ ازاي؟
2: ذكاء ونبوغ ايه يا اخويا؟ ده الواد هطل على هدومه وبهدل نفسه اخر بهدله.
3: هطل ده ايه؟ ده علامات الفكر. ما هو البني ادم لما يبقى عنده فكر يبقى فاتح بقه فيجي ياكل يهطل عادي. ده واد يا سلام.
2: طب يا اخويا عبال ما ابنك بقى يخلص تفكيره وتهطيل على هدومه روح هات لنا مسحوق غسيل من اللي بيطلع البقع ويحافظ على الالوان. بس بقول ايه؟ ابهات من اللي بيوفر.
3: بس حق ايه ويوفر ايه؟ هو الواد عنده كام سنه؟
2: 10 سنين يا اخوي.
3: سلام يبان.

0: 18.
1: غرضك ايه يا ابو هادي؟
0: لازم نوديه لابو علام.
1: ابو علام؟
0: امال ايه؟ علشان يعلمه اصول الحكمه وخبره الايام.
1: لا يا اخويا، بس ابو علام ده يعني معناته ان احنا كده هنقعد ما نشوفوش يعني فتره من الزمان.
0: ولا فتره ولا غيره، نبقى نبص عليه كل كام سنه.
1: يعني ده يا اخويا قرار نهائي؟
0: قرار نهائي ما فيهوش رجعه. الو الدليل، انا عايز نمره ابو علام.
2: واول ما شفت الشام على خده الوان انتظرت 10 اعوام وقلت اجيبهولك تخليه بالحكمه مليان ومستعد ادفع اللي انت عايزه.
3: الحكمه مش بفلوس، والمعرفه ما يشتريها المال. وان كنت عايز تخليه بالحكمه يعيش، عرفه طريق ربنا وازاي يحفظ وصاياه.
2: ازاي؟
3: كان في ولد ابوه عنده من الخير اضعاف اضعاف، اراضي وفلوس واطيان من كل الاصناف.

0: عملتك سنين طويلة وعندنا استعداد نخدمك بكل أمانة.
1: متشكر يا جماعة، متشكر يا أمين. أمين، أنا عايز أسألك، والدي ساب قد إيه من الملايين؟
0: نعم؟
1: والدي ساب قد إيه من الملايين؟
0: أبوك الله يرحمه ساب ثروة ملهاش أول من آخر، جمعها على مر السنين.
1: أيوة، يعني كام بالظبط؟
0: كان ساب لك حاجات كتيرة جدا.
1: عرفت انه ساب لي حاجات كتيرة جدا وتعب عقبال ما عمل الثروة. ساب قد ايه تقريبا؟
0: تقريبا؟
1: ها؟
0: لو عايز تقريبا بالظبط يعني هو اكتر بكتير من اللي حضرتك تتخيله.
1: انت عارف انا دلوقتي بتخيل ايه؟ بتخيل ان انا بخلص عليه.
0: لا لا خلاص،
1: ساب قد ايه؟
0: هقول لك حاضر، ساب اراضي وساب مخازن، ساب عمارات وفيلا على النيل، وساب كمان شاليهات على البحر.
1: ساب شاليهات على البحر؟ عمل ازاي انه يسيب شاليهات؟ عيب قوي بقى.
0: شاليهات على البحر،
1: شاليهات على البحر، طول عمره نمس. نمس ابويا ده. يلا يلا.
0: وساب كمان الصندوق ده.
1: افتح الصندوق. دهب؟ ايوه الاصفر ده دهب. والماس.
0: وساب كمان حضرتك الوصيه.
1: لا لا لا، دي خليها عشانك.
0: عشاني انا؟
1: ايوه احفظها. اقولك بالله واشرب ميتك هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.
0: ازاي بس؟ تحب طيب حضرتك نحضر للجنازه؟
1: جنازه مين؟
0: جنازه والدك الله يرحمه.
1: لا لا لا لا لا، ولا جنازه ولا حنيته بالراجل. خدوه من بره بره.
0: يلا بره بره.
1: قصدي يعني مش هنتعب الناس معانا يا امين.
0: اللي تشوفه حضرتك وناوي تعمل ايه؟
1: انا هعمل عمايل، هعمل عمايل. اول حاجه هعملها يا جماعه انا مستغني عن خدماتكم.
2: ايه ده؟
1: ايه ده؟
2: ايه ده؟
1: ايه ده؟
2: حرام عليك.
1: عايز اشوف وشوش جديده، اشغل ناس تانيه بقى.
0: بس ايوه بس
1: مفيش بس. اتفضلوا مع السلامه. برا
2: ربنا الظالم. شوف فيك يوم.
3: اشوف فيك يومين.
1: يومين؟ امين انت معاهم يا حبيبي.
0: انا كمان.
1: اطلع برا. الو، هي شيري. اه يا حبيبتي. اوكي، نتقابل عند كايرو مول.
4: وبعدين ايه اللي حصل يا ابو علام؟
5: ابتدى يصرف الفلوس من غير تفكير، وفي نفس الوقت ادار شغله من غير مشوره ولا حكمه ولا تدبير.
6: شايف يا فندم ان المحصول المراتي زياده جدا، احنا لو بعنا ممكن نكسب الضعف.
7: انت ايه رايك؟
6: بحسب الاحصائيات اللي عندي انا رايي ان احنا ممكن نستنى شويه، لان ممكن نكسب اكتر وكده تبقى حلاوه.
7: وانا احب الحلاوه. نستنى على البيع.
6: يعني يا فندم نجمع المحصول كله ونحطه في المخازن؟
7: لا لا لا لا، ولا نجمع ولا نحطه في المخازن. انا رايي ان احنا نشوف الارض يمكن يزرع زياده.
6: اللي تشوفه يا فندم.
7: عايز اعمله نخمه بقى.
8: الو، مين معايا؟ انت مين؟ اي بورصه؟ اي
7: لا لا لا لا، اي سهم تلاقيه اشتريه.

0: اشتري اي سهم، اي قوس، اي علامه ارشاديه، اشتريهم وهاتهم على هنا.
1: ايميل يا فندم.
0: ايميل شوقي هات، انا عايزه اصلا.
1: ايميل، ايميل
0: موظف جديد عرفني عليه. خلاص
1: ايميل يا فندم. النت، الكمبيوتر.
0: شفت بقى اللي قلتها اسمه ايميل، ما تلخبطنيش. بيقول ايه الايميل؟
1: بيقول يا فندم ان البضاعه اللي احنا بنتاجر فيها كل سعرها هيغلى الوقت اللي جاي جدا، وانا شايف يا فندم ان احنا فعلا نخزن كل البضاعه في المخازن.
0: خلاص طالما الايميل بيقول ان احنا نخزنها يبقى نخزنها ونبطل بيع.
1: هايل يا فندم، انت كده في السليم.
0: ايه الو مين
2: السوس؟ ايه خلاص نتقابل عند جنينة مول.
0: يعني ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ الاسهم سعرها نزل؟ يعني خسرنا كل فلوسنا؟ انت السبب. ايوه انت السبب، انت اللي قلت لي ان الاسهم سعرها هيزيد. تغلط فيا؟ انا راجل ما بفهمش. طب ايه رايك بقى ان انت مرفوض؟ مرفوض.
1: مصيبه يا فندم.
0: مصيبه؟ خير؟
1: خير ازاي يا فندم؟ انا بقول لك دي مصيبه. المحصول اللي في الارض الدوده اكلته.
0: دوده؟ انت عايز تفهمني ان المحصول ده كله دوده واحده تاكله ليه؟ شكلها ايه الدوده دي؟
1: دوده ده يا فندم؟ ده جيش من الدود. جيش؟
0: لا ده استقصاد. جيش؟ هنعمل ايه؟ يعني ايه؟
1: يعني كل الارض باظت وكل المحصول باظ.
0: مش انت اللي قلت لي لما نسيبه شويه سعره هيعلى؟ مش دي طبعا حسب الاحصائيات بتاعت حضرتك.
1: مش انت يا فندم اللي قلت لي سيبه في الارض؟
0: انت شايفني بفهم في الارض؟
1: انا افتكرتك بتفهم. في مصيبه تانية يا فندم.
0: قول يا وش الخير. قول.
1: البضاعه اللي احنا مخزنينها في المخازن اللي كنا فاكرين ان سعرها هيرتفع ما ارتفعتش، سعرها نزل النص.
0: يعني
1: انت خسرت كل حاجه. وفي مصيبه ثالثه يا فندم اصعب من الاولانيه والثانيه.
0: مصيبه ثالثه؟ قول. النهارده التاج داخل عليا. قول.
1: الديانة جايين يحجزوا عليك.
0: بقول لك داخل عليا.

0: قرب قرب قرب. قصر كبير زي الفل، اربع اوض بمنافعهم، جهاز كمبيوتر هارد 80، شاشه 15 بالطبعه. نفتح المزاد.
1: مليون جنيه مرجان.
2: 2 مليون جنيه مرجان.
1: 3 مليون جنيه مرجان.
0: 3 مليون جنيه، مين يزود؟
3: 4 مليون جنيه مرجان.
0: 4 مليون جنيه مرجان، مين يزود؟ على اولى، على دول، على تري. مبروك يا سيد امين، الف الف مبروك. ودلوقتي يا جماعه نفتح المزاد على الاراضي والمحلات.
3: لا لا لا خلاص، انا دفعت كل المديونيه.
0: ايه ده؟ يلا رجاله.

0: انت ما كانش معاك ولا حاجه.
1: فعلا بس كان معايا اعظم حاجه.
0: اعظم حاجه هي ايه؟
1: الوصيه اللي ابوك سابها لك وانت رفضت تاخدها. الوصيه دي فيها كل المعلومات، امتى تبيع المحصول، امتى تشتري اسهم، امتى تبيع، امتى تخزن المحصول، وامتى ما تشيلش منه حاجه ابدا. الوصيه دي فيها كل المعرفه، وهي دي اللي خلتني انجح واكسب وابقى انسان.
2: فهمت وانا عايز اقول ايه؟
3: فهمت
4: يا ابو علاء.
2: ممكن يكون عندك كل حاجه لكن ما عندكش الحكمه والمعرفه، يبقى ما عندكش ولا حاجه. وزي ما سليمان الحكيم بيقول: مخافة الرب رأس المعرفة، أما الجاهلون فيحتقرون الحكمة والأدب.

0: أهلا بيكم مرة تانية، أتمنى إن أنتوا تكونوا تابعتوا الفيلم ويكون عجبكم. معانا النهاردة ضيف هو عزيز عليا جدا، هو إيهاب عزت. إيهاب مدرس وفي نفس الوقت ممثل، وهتشوفوه في حلقات تانية إن ما كنتوش أوريدي شفتوه معانا أكتر من مرة. أهلا بيك يا إيهاب.
1: أهلا يا هنزي.
0: إيه رأيك بقى في حكاية الشامة الألوان دي؟
1: لا، عالم تخاريف.
0: انا شخصيا كنت اول مره اعرف يعني ايه شام الوان، يعني كنت اول مره اعرفها وانا بتفرج على الفيلم ولما سالت على معنى الفكره، بس قالوا لي ان دي عاده معروفه في الصعيد ان الولد لما بيتولد بشام الوان يبقى ذكي. هل في ناس لسه في الزمن اللي احنا عايشين فيه بتفكر كده؟
1: لا، انا بس عايز اعلق على الولد الذكي ده. ديك شفته ذكي عامل ازاي؟ يعني خصوصا هو بياكل العسل، شكله ذكي جدا.
0: طب هل في ناس لسه النهارده بتفكر كده؟ يعني عنده شامة ألوان يبقى ذكي، مش عارف.
1: بص، انا اقول لك حاجه يعني حصلت يعني معايا. انا كان في ولد عندنا في الكليه، انا كنت يعني ربنا مسهلها لي، وكنت بجيب شويه تقديرات كويسه. فكان في ولد صاحبي قوي في سنه تانية بالذات يقول لي: اوبا، ده انت قرطك عريضه. اللي قرطه عريضه هو ذكي، هو اللي بيجيب تقديرات.
0: اتقالت لي قرطه عريضه دي،
1: ايوه.
0: ولو اشول يبقى عبقري، ولو اشول وبيكتب بقى بالشمال واليمين ده يبقى ما حصلش، يعني هي دي علامات العبقريه يعني.
1: لا طبعا، ده كلام يعني كله يعني كلام هلس في هلس يعني.
0: بس هل ما فيش فعلا علامات للذكاء يعني؟ او خليني اقول الحكمه، هو في فرق اصلا ما بين الحكمه والذكاء؟
1: طبعا في فرق كبير. ممكن يكون واحد ذكي ومش حكيم، وممكن واحد يكون مش ذكي وحكيم.
0: طب الولد اللي في القصة التانية بقى اللي ورث من أبوه الأملاك كلها والوصية، تفتكر إيه الغلطة اللي هو عملها؟ يعني إيه مشكلته؟ كان ذكي وكان
1: لا، الولد
0: غبي
1: ذكي.
0: ولا
1: لا
0: ما
1: لا
0: كانش
1: لا لا
0: حكيم؟
1: لا، الولد ذكي في ليه؟ في الايميل والفايبريشن والموبايل. لا بجد كان ذكي. لا كان ذكي، وعارف كويس اللي ليه واللي عليه، وعارف كويس ابوه عنده املاك، وعارف كويس انه ده ذهب والذهب غالي، وبدام لونه اصفر يبقى ذهب. لا هو فاهم كويس، عارف كويس انه قيمته في الفلوس اللي معاه وفي الاطيان اللي ابوه سابها له، بس مش حكيم.
0: مش حكيم ليه بقى؟ يعني
1: لانه
0: ايه الغلطة اللي عملها الراجل ده؟
1: ان هو ما حطش احتمال اساسا ان في الورقه اللي سابها له باباه في حاجه مهمه. هو ما حطش الاحتمال ده، هو اهتم بس باللي في ايده، اهتم بس بالذهب وبالاطيان وبالاسهم وبالبورصه
0: بس هو استشار الناس، يعني هو كان بيقرأ الايميل
1: الايميل.
0: وكان بيكلم بورصة في التليفون، يعني هو كان بياخد آراء الناس اللي حواليه، ما كانش مع نفسه يعني.
1: كويس. والنتيجة كانت ايه بقى في الاخر؟
0: النتيجة، ما هي النتيجة انه فشل. انا السؤال هو ليه فشل مع انه حاول، يعني اعتمد، خد آراء الناس اللي حواليه وخد مشورة الناس اللي حواليه، ليه فشل؟
1: بص هادي، انا برضو شوية ياخد رأي الناس اللي حواليه دي برضو ايه، على يعني في شوية علامات استفهام عليها. يعني الناس دول اللي هم مين اساسا؟ يعني انت بتاخد رأي
0: خد
1: مين؟
0: رأي واحد قاعد بقى خبير كمبيوتر وبيجي له ايميلز، واحد تاني خبير في البورصة يعني بياخد آراء ناس مش وحشة يعني.
1: بس بابا كان سايب له في الورقة الملفوفة الجميلة دي، كان سايب له كل حاجة عن البورصة وعن الذهب وعن الأطيان وعن العقارات. بس هو قال كلمة هي مفتاح المسلسل كله، لما قال للعبد اللي كان عنده قال له ايه؟ قال له: بالله واشرب ميته.
2: لا لا لا، دي خليها عشانك.
3: عشاني انا؟
2: ايوه احفظها. اقول لك بالله واشرب ميته، هتتعب بطنك، علقها وتصور جنبها.
0: ما كانش فارق معاه،
1: بس خلاص بدل بالله واشرب ميته خلاص. هو ساب اهم حاجه ابوه قالها له.
0: واحنا مرات كتير بنعمل كده
1: طبعا،
0: بنسال الناس، وسؤال الناس مش غلط صح؟ يعني
1: خالص خالص،
0: من حق اسال الناس،
1: لازم
0: من حقي
1: استشير طبعا،
0: ادور واستشير واسال الاكبر مني وحتى الاصغر مني واتعلم من كل حاجه حواليا، بس هي الوصيه اهم حاجه. اللي هي ايه بقى؟
1: طبعا ان هو كتاب مقدس يعني. يعني انت ربنا بيدي كلامه للناس عشان الناس تفك الرموز دي وتعرف تعيش بيها.
0: بس الكتاب المقدس مش بيقول لي حاجات كتير من اللي انا عايز اعرفها في حياتي اليوميه، يعني مش بيقول لي لما انا داخل على مشروع جواز اتجوز البنت اللي انا معجب بيها ولا لا، لو انا عايز افتح محل او شغل او شركه ما بيقوليش اشارك مين ولا صاحب مين، يعني ما بيقوليش التفاصيل دي.
1: لا انا مش بتكلم في فكره الكتاب المقدس قال لي البس زيتي على لبني ولا اخضر في احمر، لا مش بقول كده. لكن بقول ان الكتاب المقدس فكره الله لينا تملي، زي ما اتقال في المزمور انه سراج لرجلي كلامك ونور لسبيلي، انه كلمه ربنا بتحط لي اطار في حياتي.
0: خلينا ناخد امثله عمليه. لو بنتكلم على

0: جواز، لو بنتكلم على شغل، لو بنتكلم على صداقات حتى وعلاقات. اديني أمثلة لإيه اللي الكتاب المقدس بيرسمه من خطوط عريضة أو إطارات أطر مفروض نبقى عايشين جواها.
1: انا شايف مثلا بالنسبه للجواز، مثلا هو ما بيقوليش اتجوز مثلا ناديه ولا اتجوز مثلا لميس، لكن هو الكتاب المقدس قال لي لا تكون تحت نير مع غير المؤمنين. انا ما ينفعش اجيب واحده افكارها غير افكاري، اتجاهاتها غير اتجاهاتي، هي في حته وانا في حته. مش بتكلم على المستويات الماديه خالص، بتكلم على مستوى الفكر نفسه والاحلام اللي عندنا. ما ينفعش ان انا اخد واحده زي كده وبعدين اقول هو ليه انا اخترت غلط. وكمان بالنسبه للصداقه، الصداقة فيه مثلا مبدأ مشهور جدا انه الاخلاق الرديئة بتفسد الاخلاق الجيدة. ما تجيش انت تقف مع ناس كلها بايظة وتيجي بعد كده تقول ايه، تقول الكتاب المقدس ما قاليش او الوصية ما قالتليش على حد الفيلم اللي اتفرجنا عليه. يعني
0: طيب، في ناس كتير لما بتسمع الكلام اللي احنا بنقوله ده بتقول بس الوصية صعبة، يعني تسألهم صعبة في ايه؟ في ناس بتقول انا مش فاهم، انا بقعد قدام الكتاب ده ومش بفهم حاجة. وفي ناس تانية بتقول لا انا فاهم بس مش قادر اعيش. خلينا ناخدهم حاجة حاجة. انا مش فاهم الوصية.
1: انا مش فاهم، زي انا مش فاهم الحساب، زي انا مش فاهم العلوم. بتعمل ايه؟ بتبذل مجهود، بتجيب مدرس خصوصي، بتحضر مجموعة، بتسأل حد قبلك بسنة،
0: تجتهد،
1: بتجتهد. لازم تجتهد عشان تفهم.
0: انت لازم تقول كده لانك مدرس طبعا. طيب، ولو انا فاهم بس حاسس انه صعب، يعني ده بيحصل بقى كتير. الولد ده يعني لو فرض ان هو خد الوصية وقراها، يمكن في اوقات كتير كان يبقى عنده اغراء انه يبيع الاسهم رغم ان الوصية بتقول ما تبيعش دلوقت، لان كل الناس حواليه وكل حاجة حواليه بتقول بيع هتكسب. وده بيبقى قدامنا اوقات كتير، يعني انا بحبها عايز اتجوزها، هي ما تعرفش ربنا، هي مش قريبة، هي مش زيي، هي مختلفة، بس بحبها. صعب ارفض، صعب اقول لا لاصدقاء السوء، صعب ارفض فرصة شغل يمكن ما تكونش مناسبة ليا.
1: انا بحس هذا المبدا بتاع ما يزرعه الانسان اياه يحصد ايضا، ده يعني حاجه واضحه جدا وصريحه جدا. يعني اوكي، يعني هي الوصيه ما اتفرضتش عليه، مش العبد راح فتح الوصيه غصب عنه وقال له لازم تقراها، هو خلاص قرر بمحض ارادته انا مش هسمع الكلام، وكانت النتيجه انه خسر كل حاجه.
0: بما انك جبت سيرة العبد، العبد عمل العكس تماما، هو جاي من العبد ده اللي ممكن نقول عليه بقى مش عارف ذكي ولا حكيم.
1: لا، العبد مش ذكي لأنه عبد، بس هو حكيم قوي.
2: الوصية دي فيها كل المعرفة، وهي دي اللي خلتني أنجح وأكسب وأبقى إنسان.
0: عارف إزاي ياخد الوصية وعارف يعمل بيها حاجة، وده مشجع لينا إن إحنا نقرأ ونجتهد ونتعب عشان ممكن ربنا يعمل حاجات كتير قوي. طيب، أبو علام بقى في الأول كان بيقول للأب إن رأس الحكمة هي مخافة الرب، زي ما الكتاب بيقول. ايه هي مخافة الرب؟
1: بص، انا كان عندي مشكلة طول عمري في الجملة دي، انه مخافة الرب ان انا بخاف من ربنا. وبعدين لما كبرت شوية فهمت انه مخافة الرب ان انت بتحط ربنا قدامك في كل حاجة، ان انت عامل حساب لربنا، انت حاطه في كل ثانية من الـ الـ الـ الـ الـ الوقت بتاع يومك، ان انت بتفكر اللي انا بعمله دون حاجة بيرضي ربنا ولا بيضايق ربنا، ان انا فارق معايا ان انا امشي يا رب على اللي انت عايزه مني.
0: طيب، وايه يعني ايه العلاقه ما بين ده، ما بين مخافه ربنا وما بين الوصيه اللي هو دخل عليها بعد كده في الفيلم؟
1: انت لما بتحط ربنا قدامك شيء تلقائي اللي بيحصل، بتبقى عامل حسابه، وربنا لما انت بتقرب منه هو كمان بيقرب منك وبيعلن لك عن فكره ليك من خلال الكتاب المقدس. فانا شايف انه يعني الكلمه او الوصيه مرتبطه جدا بان انت بتبقى قريب من ربنا.
0: اشكرك يا هيب.
1: ميرسي يا هادي.
0: ألبرت أينشتاين، واحد من عباقرة التاريخ في العالم، قال إن 99% من العبقرية اجتهاد و1% بس ذكاء. عشان كده أنا عايز أشجعك النهاردة، لو عايز بجد تلاقي طريق الحكمة اجتهد، امسك كلمة الله، دور في الكتاب، حاول تفهم، اسأل، احضر كنيسة، هات شرايط، دور على طريق المعرفة، خلي ربنا قدامك في كل وقت. ومش هتعرف تعمل كده من غير ما تبقى كلمة ربنا هي اللي بتشجعك، هي اللي بتسندك، هي اللي بتدفعك ناحية ربنا. عايز تبقى ذكي بس ومش حكيم، انت حر. عايز تبقى حكيم حتى ولو يمكن ما عندكش قدر كافي من الذكاء، في ايديك. في ايديك تكون زي العبد

اللي اشترى كل حاجة من الراجل اللي كان عنده كل حاجة. لو عندك أي استفسارات، لو عندكم أي تساؤلات، لو عندك حدوتة أو قصة عايز تشاركنا بيها، اكتب على العنوان اللي مكتوب قدامك على الشاشة. وبكده تبقى خلصت حدوتة النهاردة، وأشوفكم مرة جاية مع حواديت.

0: لأنه الكلام ده بيبقى مرات كتير حقيقي.
1: غلط غلط غلط، ميستيك، فولت، أكبر فولت.
2: أعتقد أنه أهم حاجة
1: ما بوشوش
0: شرارة.
2: كنت عامل زيها بالظبط تالي.
3: افضحيه،
1: ببهدلاني.
2: يعني اللي بيحصل في الحياة العادية ما حدش بيستقبل الفشل بالفرحة الفظيعة دي.
1: ويكمل ويكمل ويكمل كمان.
4: مليون جنيه.

ولد لكي يموت، ولد من عذراء تحت الناموس ليفتدي الذين هم تحت الناموس. في حياته كان يقول يصنع خيرا ويشفي المتسلط عليهم إبليس، ويعمل مشيئة الذي أرسله، إنسان كامل وإله كامل. الذي الشتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه، أما الرب فسر بأن يسحقه بالحزن. هو الوحيد الذي غلب الموت. أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ وقام في اليوم الثالث حسب الكتب، والآن جالس في يمين العظمة في الأعالي. دعه يدخل قلبك فتموت كل أنا بداخلك فيحيى المسيح فيك.

جديدة من برنامجكم شوية صراحة، رح نسأل فيه ونتعرف على أفكار الشباب ونشوف قديش هاي الأفكار سائدة في المجتمع تبعنا. نتعرف على الموجودين معنا في الاستوديو. سامر، مدينة، نرمين، وماجد. كثير بنلاحظ في أيامنا ظاهرة إنه أي حد ممكن يفتح شباك السيارة ويرمي أي إشي نفسه يتخلص منه. إلى أي مدى ترمي أنت شخصياً فضلات من شباك السيارة؟ لو أنت بترمي أعطيني إجابتك 100%، لو أنت لا بتجمع كل الزبالة والفضلات وبتستنى تروح على البيت عشان ترميهم أعطيني 0%.

0: مع بعض، ممكن نشوف إجابات. تامر ودينا بيقولوا إنه ممكن يرموا حسب قديش مزنوقين. هلا رح نسمع رأيهم. بس نرمين بتقولي إنك بترمي.
1: برمي بس
0: رح أسمع.
1: قليل، ما برميش. برمي بس قليل، ما برميش. لو حاجة جامدة ما برميهاش، حاجة خفيفة برمي.
0: طيب، وماجد بتقول إنك بترمي. أسهل إشي نفتح الشباك ونتخلص، صح؟ إيش رأيك في الموضوع؟
2: هو ما بيبقاش في دماغ الواحد يعني، هو
0: تعود يعني، بغض النظر عن الإشي اللي عم ترميه، بغض النظر. نرمين، انت كنت بتقولي إشي تاني.
1: يعني مثلا كلينكس برميه، ازازه ازاز او كنز او حاجه كده ما برميهاش عشان ممكن تضرب في العربيه اللي ورايا.
0: بس كده، اوكي. دينا وتامر، دينا ايش رأيك في الموضوع؟
3: انا يعني ساعات لما كتير قوي بدور على حاجه ما الاقيش ارمي، بس دايما يعني ساعات بشيل يعني، بس الاغلبيه ممكن
0: ترمي. تامر،
3: كده وكده.
4: والله لو في باسكت هرميه، انا ارمي في الباسكت، مفيش باسكت. طب اعمل ايه؟ اقطع نفسي
0: باسكت فين؟ في الشارع؟
4: في اي حته، بس يبقى الباسكت قريب. يعني لو في باسكت قدامي هرمي الحاجه في
0: يعني
4: الباسكت.
0: لازم تمشي في نفس الشارع لو صادف انه في
4: لا،
0: باسكت
4: ما هو انا مش هفضل ماشي في طول الشارع ادور على باسكت.
0: هي 5 دقايق ولا
4: هي
0: دقيقتين.
4: يعني اول ما اخلص الحاجه
0: معك دقيقة، طلعت
4: مثلا
0: الباسكت طلعت،
4: في
0: ما
4: باسكت،
0: طلعتش
4: في
0: يبقى
4: باسكت،
0: نرمي.
4: او يمكن اول ما اخلص ابص في باسكت فيه، مفيش اقوم راميها.
0: الموضوع يعني قرار في لحظة. طب هو اعتراضنا انه البلد ممكن تكون عم تتوسخ، يعني مين اللي بيوسخ البلد؟
1: احنا
0: فكركم،
1: الأربعة.
0: فكركم. يعني احنا مش معترضين مرات على المنظر، مش بنكون متضايقين، بس انت بترمي كلينكس او حاجة صغيرة ما بتقيس انه وسخت البلد ممكن تكون عشان الحاجات اللي برميها. بس لما يكون عندك في بلد 70 مليون كل واحد بده يرمي كلينكس، تخيلين المنظر.
1: يا
4: أرض
1: ريت
4: مليئة
1: تيجي
4: بالكلينكس.
1: كلينكس،
3: اصل كله بيرمي فلازم كله
2: وساعات
3: يرمي.
2: بتبقى
0: طب هو
2: حسب الشارع اللي انت ماشي فيه، اللي هو
3: ايوه حسب
2: لو
3: نظافته.
2: لقيتيه نضيف قوي بتتكسفي.
3: صح فعلا.
2: بتخليها في ايدك.
0: بس ما يعني ما بتخجلوا من اللي بيشوفك ورا؟ يعني احنا مرات بنكون ماشيين بالسيارة، لو شفنا قدامنا واحد عم يرمي ممكن نقعد نزمر له انه ايش اللي عم تعمله.
3: بس لو
0: بس
3: الشارع،
0: انت ما بفرق معاك صورتك من اللي وراك، صح؟ يعني انت بترمي مش فارق معاك انه اللي وراك،
2: ده لو المكان اصلا مش نظيف،
3: لو
2: يعني
3: المكان مش نظيف
2: مش
3: فعلا.
2: هتفرق.
1: بس الشارع مسفلت يعني. لو شارع كويس
0: بس
1: خلاص
0: لو شارع
3: يعني.
0: وسخ وانت متضايق من منظره بتزيد الطين بلة بترمي يعني.
3: مش
0: يعني
3: هتيجي من الحاجة دي.
2: مش
0: طب
2: هتقف على حاجة تانية.
0: ايش البديل اني انا ما ارمي برا؟
1: ارمي جوه بقى.
4: يعملوا باسكت في كل حتة.
0: طيب هذا اقتراح، يعني ممكن يكون صعب، لكن ممكن تحط باسكت صغير قد كده في السيارة تبعتك. لا
3: طب لو ماشيين في الشارع من غير عربية
0: صعب، نضل ماسكين
1: قشر
0: القشر
1: اللب
0: ماشيين
1: مثلا
0: فيه.
1: يعني. لازم ارمي.
0: قشر اللب، انتوا عارفين في اشياء بيحصل يعني هي لحالها بتتحلل، بس في اشياء تانية بتضل. يعني قشر احنا بنسميه البذر، ممكن مع الوقت يعني 2 3 خلاص بتحلل، بس علبة البيبسي صعب تتحلل. علبة
3: في عمال بقى يشيل.
0: طيب خلونا نسمع معلش رأي الناس الثانية بيقول ايه.
5: صعب عليا جدا اني اتخيل نفسي برمي حاجة من شباك العربية. ليه؟ لان انا عايزة اكون صح، انا بحب اكون صح حتى لو الناس اللي حواليا كلهم غلط. كوني عايزه اكون صح ده نوع من الاستقامه جوه، نوع من فرض الرقابه جوايا انا، مش حاجه الناس فرضها عليا. ده معناته ان انا لو سقت العربيه في شارع ما فيهوش ولا بني ادم برضه مش هرمي حاجه من شباك العربيه. طب ليه مهم قوي بالنسبه لي ان انا اكون صح؟ عشان انا بحس ان انا مسؤوله قدام ربنا، انا ملتزمه قدامه هو. مهم قوي عندي ان انا ما اغلطش عشان ما اغلطش في حقه هو الاول، ولا في حق نفسي قبل ما اغلط في حق الناس اللي حواليا. عشان كده لو خدت مجتمع او غيرت قلوب الناس من جوه وخليتهم ملتزمين ناحيه ربنا، عايزين يعملوا الصح عشان يرضوه هو الاول، هتقدر تنظف الشوارع، هتخلي الناس توقف في الاشارات الحمراء، هتخلي الناس مش بتبوظ المرافق العامه، لو غيرت قلوبهم من جوه. لو فرضت اي نوع من الرقابه من بره، يعني عملت مثلا نظام للمخالفات، هيطيعوا القانون، لكن ممكن يكسروه تاني لو شلت نظام المخالفات ده عشان الرقابه جايه من بره. لكن لو قلوبنا متغيره من جوه، لو احنا ملتزمين قدام ربنا من جوه، يعني الرقابه من جوه، هنعمل الصح وهنعمل الصح على طول.

0: السؤال الثاني حرج شوي، إلى أي مدى ممكن تتزوج بنت كان لك علاقة معها، وممكن هالعلاقة تكون جنسية أو جسدية؟ واضح الفرق بين جسدي وجنسي، يعني ممكن ما يكونش جنسية يعني عميقة، بس ممكن تكون جسدية. إلى أي مدى ممكن تتجوز هاي الإنسانة؟
1: ده الولاد بس.
0: والبنات بدي تفكروا لو أنتم مكان الشباب، يعني تفكروا بحقكم أنتم، أوكي؟ يعني بدي تفكروا أنتم من منظور الشباب.

0: اوكي، لو راح تتجوزها صفر، لو ما راح تتجوزها وتفكر بحد تاني 100%. فكر بس مع بعض وبعدين راح اقولكم نسمع الاجوبة مع بعض. فكر بجوابك، فكر معاي. لو انت شاب مصاحب بنت وتمديت شوي في العلاقة معاها، قديه راح تدافع عن علاقتكم وتتجوزها؟ تعالوا نشوف الاجوبة. طيب تقريبا الكل بيقول يتجوزها ما عدا ماجد. ماجد،
1: وبتبقى حسب ثقتي فيها أو علاقتي معاها، ما تتمداش لدرجة إن أنا أتعمق في جنسية مثلا.
0: يعني لو وصلت مراحل متقدمة علاقتكم، هل راح تحافظ عليها وعلى شرفها خلينا نقول وتتجوزها وتلم الموضوع؟
1: ممكن ده لو واثق فيها وبحبها.
0: اوكي، نرمين
2: هتجوزها.
0: هتجوزها.
2: اصلا انا مش هعمل كده، يعني لو انا ولد يعني مش هعمل بس لو مش ولد صايع بقى، لو ولد بيحب واحدة يعني مش هيعمل كده. الا اذا كان هو بيحب البنت دي فعايز عمل معاها كده عشان هو بيحبها، فعايز ان هي تبقى مراته فهتجوزها يعني.
0: طيب دينا،
3: هو ممكن فيه وفيه، يعني في ناس يقولوا، شباب يقولوا انا هتجوزها، اللي هم لو في واحد بيحب واحدة قوي، ودي قلة اللي ممكن يلمس واحدة ديت، اكيد كتير الاغلبية العظمى ما يكونش بيحبها، بس اللي يتجوزها ده يكون من القلة اللي هم ممكن يعملوا كده ويكون بيحبها عشان كده يتجوزها. ده
0: اوكي،
3: قلة
0: قلة
3: جدا
0: قليلة
3: يعني.
0: جدا. طيب تامر،
4: مش ممكن اتجوز واحدة الا اذا كان بتربطني بيها علاقة، سواء كانت العلاقة دي جسدية او جنسية. يعني مش شرط ان الموضوع يتطور لغاية ما يبقى كده، بس انا ما اتجوزش واحدة الا اذا كنت على علاقة بيها.
0: وهل باعتقادكم الشخص لما بيكون بحب وحده، هل رح يقبل انه يغلط معها؟ هل هذا حب؟ هل هذا تعبير عن الحب؟ الشهوة اللي في لحظتها تخلص وممكن يكون في فضيحة وممكن يكون في عواقب مأساوية، هل هذا حب؟ هل هاي طريقة تعبير عن حب؟
1: أكيد لا، يعني هو لو بيحبها بجد مستحيل يوصل للدرجة دي.
0: تامر،
1: ممكن جسديا لكن جنسيا
0: صعب.
1: صعب.
0: طب لو الأهل تدخلوا، لو الأهل عرفوا، هل هذا
3: بسبب لها
0: كيف
3: أذى؟
0: راح تضمن إنك تتجوزها؟ لو أهلها عرفوا أو لو أهلك عرفوا، هل أهلك راح يقبلوا لك تتجوز واحدة أنت غلطت معها؟ وهل أهلها راح يخلوك أصلاً عايش عشان تتجوزها لو عرفوا؟
4: لا
0: مش راح يخلوك عايش.
4: أكيد.
3: حسب التفكير، حسب التفكير، ممكن الناس تكون فري موت يعني،
4: بس
3: حسب طبقة المجتمع يعني.
4: حتى لو كده على الأقل هتبقى فضيحة، حتى لو يعني محدش فيهم اتعرض لي، بس هو الموضوع بقى فضيحة ولازم الفضيحة تتلم ولازم يحصل جواز عشان الموضوع يعني ينتهي
0: ولو
4: معايا.
0: هو بيحبها ومش قادر يستنى عشان يتجوزها، نفرض لأنه عشان ظروفه صعبة، طب هو إيش اللي ضمنه إنه السنة الجاية رح يعرف يتجوزها أو السنة اللي بعديها، وإنه أهلها ما رح يضغطوا عليها عشان تتجوز واحد تاني؟
4: ده ما فيش ضمانات، وهو بيضحك على نفسه
3: طبعا.
4: وبيضحك عليها معاه.
0: يبقى هل الحل إنه يتجوز؟ وهل رح يقدر يعيش معاها من غير ما يحملها جميلة إنه هو يتجوزها لأنها غلطت معاه؟ وهل مش رح يفكر يوما ما بما انها غلطت معي ممكن تكون غلطت مع غيري؟ يعني ما في هاي الشكوك بتحسه اذا تجوزها؟
3: ممكن. طبعا.
0: يعني ممكن تكون عشان شهوة في لحظتها تضطر تعمل قرار غلط، رح تعيش بدمار طول حياتك. تعالوا بليز نسمع الرأي الثاني.
5: هل ترضى او هل ترضي انك ترتبط بحد كان ليك علاقه بيه قبل الجواز؟ السؤال ده غالبا وعاده بيتسال للاولاد اكتر من البنات في مجتمعنا، لانه مش بيبقى مقبول ان بنت يبقى لها علاقه جنسيه مع حد قبل الجواز، وخصوصا اذا هو ده الشخص اللي ناوي يتجوزها. الفكره كلها ان العلاقه من اولها غلط. ان احنا نبعد بالعلاقه لانها توصل لعلاقه جنسيه قبل الجواز ده غلط، لكن الغلط حصل. فهل نكمل ونتجوز وننسى اللي حصل ونبتدي بداية جديدة ولا لا؟ ولا الولد يقول أنا ما أقدرش أتجوزها وهي قبلت إن أنا أعمل علاقة معاها بالشكل ده قبل الجواز؟

0: طبعا دي حاجة بترجع لك وبترجع لك. انت ممكن تنسى وممكن تقرر انك تبتدي من اول وجديد، وممكن تقرر انك تحط كل ده وراك وتقول انا غلطت وهي غلطت، فهنبتدي من الاول وهنعملها صح المرة دي. والناس اللي لسه في علاقة والناس اللي لسه بيفكروا انهم يدخلوا في علاقة، خلي بالك لانه الماضي، وخلي بالك الماضي مش بيتنسي، الماضي بيفضل موجود. وحتى لو كان ده مش ماضي ممكن يبقى حاضر، يعني ممكن تبقى علاقة دلوقتي شغالة موجودة دلوقتي، خلي بالك ما تقعش في غلطة ممكن بعدين تندم عليها.
1: نحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الأسئلة اللي انتوا رح تبعتولنا اياها،

ربنا حقيقي، ولانه حقيقي هو بيكلمني عايزني افهم حاجه حق مختلف، فلما اخد خطوه تبقى مبنيه على حق فتعيش، مش انه انبي ضميري ولا انه مشاعري تتحرك، لان ده مش حقيقي، لانه مش هعيش. في جزء في الكتاب في صمويل، سفر صمويل الاول اصحاح 17، قصه مشهوره قوي مميزه قوي. قصه ايه؟ داوود وجلياط. انا بحب داوود فبحب اتكلم عنه كتير. القصه دي محتاجه شويه تامل، لان فيها في قلبها في عمق او في معنى محوري قوي، خساره انه يفوتني. يعني حصل ايه؟ جيش فلسطيني واقف هنا، جيش اسرائيل واقف هنا، وزي ما يكون الفلسطينيين قالوا احنا لو حاربنا الجيش اليهود ده ما ممكن يكسبونا. ما هو ساعات بيبقوا متحمسين ومتشجعين بربنا فيقولوا ممكن يكسب، الحماسه بتاخدهم يكسبونا. فطلعوا بفكره، انا رايي ان هي فكره فيها عبقريه، عبقريه فكره جليات. انا رايي ان العبقريه اللي في الفكره اقوى من عضلات جليات نفسه. الفكره ذكيه قوي. الفكره قالت ايه؟ بدل ما الجيشين يحاربوا بعض، وقالوا الفكره دي لليهود واليهود وافقوا عليها،

0: بدل ما الجيشين يحاربوا بعض وشباب كتير يموت، خلوا واحد من عندكم محارب يحارب واحد من عند الجيش التاني، واللي يكسب يبقى جيشه كسب. وراحوا مطلعين جليات. ساعتها جيش المؤمنين اليهودي اللي هم متحمسين وحاسين ربنا هيديهم نصرة، بان في الفكره دي، بسبب الفكره دي، ان ما فيش ولا واحد فيهم مؤمن بجد. ليه؟ لان كلهم مؤمنين ان ربنا معاهم وان ربنا ينصرهم على اعدائهم وان ربنا اقوى من اي حد، ربنا كبير. لكن ولا واحد فيهم مؤمن ان ربنا ينصره هو بالذات على جليات. فاصبح جيش المؤمنين جيش ما فيهوش ولا مؤمن. ده ذكاء الفكره. انا في رايي ان ربنا اتضايق قوي، لان الحقيقه مش الجزء الاولاني ان كلهم هيحاربوا كلهم وهيكسبوا، لا، الحقيقه ايوه، مين اللي مصدق ان هو ربنا يديله نصر؟ مش عام، ايمان شخصي. راح جاب ولد صغير اسمه داوود. داوود جه قتل جليات. لو انا رحت وسالت داوود ايه اللي كان جواك، هيقول لي انا جوايا ان ربنا يديني نصره انا على جليات. هقول له ولا جواك ان ربنا اقوى من جليات؟ يقول لي لا، مش دي الفكره. هقول له ولا جواك ان ربنا ينصرنا عليهم؟ قال لي لا، انا جوايا الايمان ان انا اغلب جليات. ده الايمان، ده تعريف الايمان. لو ما جواكش الايمان ده اللي هو ايه، انا مصدق ان المسيح جه عشاني مش جه عشاننا، انا مصدق ان المسيح بيحبني وقابلني زي ما انا مش بيحبنا، انا مصدق انه دمه على الصليب غفر خطيتي مش خطيتنا، انا مصدق ان انا اهزم جلياتي اللي في حياتي، انا مصدق ان هو يغلب ويغير ظروفي ويغير شخصيتي، انا مصدق ان انا اروح السماء مش ان الناس دول بيروحوا السماء. لو ما جواكش الايمان ده بصراحه، يعني ما جواكش ايمان، لان هو ده الايمان الوحيد الحقيقي. انا بتحداك مش انك توصف ايمانك وتشوف انت مصدق ازاي، لا، انك تاخد خطوه ايمان زي داود لما طلع عشان يحارب جليات. قال انا مصدق انه ربنا يديني نصره في حياتي، انا مصدق ان انا اغلب خوفي، انا مصدق ان انا اغلب الخطيه اللي في حياتي، انا مصدق انه بيحبني، انا مصدق ان خطيتي مغفوره بسبب دمه على الصليب. ده الايمان. اعمل كده او تقف زي الباقيين بلا ايمان، بس ما تقولش بقى انك انت مصدق في حاجه.
1: شكرا لمتابعتكم حلقه اليوم من شويه صراحه. بنحب نقولكم انه سر استمرار برنامجنا هو الاسئله اللي انتم رح تبعتوا لنا اياها، عشان هيك ما تترددوا تبعتوا لنا على العناوين اللي ظاهره قدامكم على الشاشه. نوعدكم نتحاور باي مشاكل عندكم ونوصل مع بعض لحل.

0: عند الرب أزمنة جديدة، دايما عند الرب سماء جديدة وتؤدي إلى أرض جديدة، دايما عند الرب تغير. رب عنده حلم للشرق الأوسط، رب عنده حلم لمصر، رب عنده حلم لكل محافظة في مصر. الصوت اللي خارج له تأثير في الزمن اللي جاي جدا جدا جدا. كان الآب والابن والروح القدس بيحيطوا بكل واحد وواحدة فينا، إذن لا عذر لمسيحية ضعيفة. عايز تنتصر على حالتك الأرضية، كون في حالتك الروحية. مستوى العلاقة ما بين يسوع والآب هو مستوى علاقتك أنت والآب.
1: أحد تعريفات الإيمان، ينبغي أن الذي يأتي للرب يؤمن أنه موجود، يعني أنه مش موجود، ربنا موجود زي اللي بيكتبوه على العربيات، لا، أنه حاضر، يعني أنه في حضور إلهي، أن ربنا موجود، وأنه إيه؟ يجازي الذين يطلبون. يجازي يعني يعطي مجازاة، هناك نتيجة لطلبك. ينبغي أن نؤمن أنه حاضر وأنه يعطي نتيجة لطلبك. يجازي الذين يطلبونه. عارفين أيدي؟ هذه جميلة جدا، بس احنا العربي بنسينا. هي بتقول ايه؟ الإيمان بيقول لك انك يجب ان تدرك ان هناك نتيجة لطلبك. اشكرك واشكرك للثلاثة اللي قالوا هللويا. لو احنا ادركنا بس ببساطة، لان احنا التدين يقول لك ايه؟ صلي وارمي ايه؟ مش خبزك على وجه المياه، دي آية. يعني ارمي صلاتك وشوف اللي هيحصل ايه. يعني القصه مش كده. القصه ان الايمان هو الان، الايمان هو نتيجه للحضور الالهي اللي انت واقف فيه قدام الرب. يعني الايمان بيخلي انت واقف الان قدام الرب، فهو موجود، وهناك نتيجه لما تطلبه. يجازي مجازاه للذين يطلبونه. العدو يحب يطرمخ، وانا بحب الكلمه برغم انها كلمه بايخه في السوق المصري، يحب يردم على لمعان هذه الايه او لمعان هذا الايمان، اللي يخليك كل مره تتوقع ان هناك نتيجه لطلبك، نتيجه لايمانك، نتيجه لتك

كنيستك، نتيجة لصومك، نتيجة لمحبتك، نتيجة لوقفتك، هناك نتيجة. التدين يقول لك اعمل وربنا بقى لما يجي له نفسه يبص في وشك. الإيمان يقول لك نو، هو باصص في وشك، هو موجود قدامك، أنت في وجهه وجها لوجه، وهناك نتيجة لهذا الطلب. أحد الـ يعني مش عايز أخش في هذا، أغوط في الحتة دي، أحد اللعنات في العهد القديم إنك تصلي والسماء تبقى نحاس والأرض تبقى حديد. كلكم عارفين التعبير ده، تصير سماءك، دي أحد اللعنات في سفر التثنية. يصير سماءك نحاس وأرضك حديد، يعني إيه؟ يعني تكلم بس السماء ترن. النحاس في الكتاب المقدس يرن، يعني إيه؟ صدى. وأرضك حديد، يعني إيه؟ مفيش حاجة تتغير. فأرضك زي الحديد، مفيش حاجة بتتغير، وسماءك كأنها بترن على الفاضي. دي اللعنات، زي ما يكون في محاولات من العدو الخير في هذا الزمن لكي تسلب السجادة من تحت رجلك. والسجادة هنا بمعنى الحضور أو الدعوة أو الإدراك أو البركة، كل ده موجود جوه روحي وأنا بحكي معاك النهاردة وعايزين نحسمه النهاردة. زي ما يكون في محاولات دورانية لسلب النتيجة، حتى نتيجة شغلك. كثيرين بيبقى بيعملوا شغل والناتج يسلب. فاكرين برضو في آيات في العهد القديم، أنا بحكي معاكم عشان أقول لكم الرسالة اللي جوايا ببساطة، رسالة بسيطة ونصلي مع بعض النهاردة، عندنا مؤتمر جاي. لكن في آيات في العهد القديم يقول لك تبني وآخر يسكن، تزرع وآخر يحصد، للدرجة يقول لك تخطب وآخر يتجوزها. تضحكوا بس دي آية، دي آية صدقوني، رجعوا ورايا في تثنية 28. ربنا يستر أنت بتجوز. عدل الآية دي، مش هتحصل معاك خلاص. فإيه المعنى؟ المعنى أنك أنت تبتدي حاجة وأنت تزرع في حاجة وأنت تبتدي حاجة وآخر ياخد حصاد اللي أنت عملته. ما يحصلش مجازاة، نتيجة لطلبك أو نتيجة لمجهودك. أو خليني أخش أنا برضو بتكلم عن نتيجة لشغلك، بس طبعا أنا مركز 80% في الرسالة على بعد الروحي لنتيجة الحاجات اللي تعملها وراء الرب. بس أنا مش ناسي ومش لاغي إن رب يريد أن يحصل نتيجة لكل زراعة ولكل شغل أنت بتعمله، ويريدك أن نكون ناجحاً في كل شيء، في كل شيء ناجحاً. إياما بصلي مع أشخاص ويبقى جوايا الإعلان كده أنه عايز يوقفك في السماوات ويوقفك في الأرض، ينجحك في السماوات وينجحك في الأرض، لأن الرب يتحرك على جميع الجهات لأولاد الرب. وبالتالي مرة تاني مش مقاصد الرب أنك تزرع وآخر يحصد، أو أنك تبني وآخر يسكن. مش مقاصد الرب أنك تبتدي حاجة وإيديك لا تصيبها نجاح، تكون ناجحا في كل شيء. أمين. فهنلعب في الحتة دي النهاردة من حتت كتيرة متنوعة، ونبص على أسباب من كتاب مقدس، ونحسمين القصة مع بعض. أمين. أمين. هللويا. حجي اتنين، هبتدي من حتة غريبة شوية وهحتاج إنك تركز معايا وتصدقني. لا برضو لازم ترجعوا ورايا، وفي الحتة دي بصورة خاصة، وهقول لكم المراجع لأنها يمكن ما سمعتهاش قبل كده. حجي اتنين، آية مشهورة قوي عن واحد مشهور قوي اسمه زربابل. آخر آية في حجي اتنين، في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل عبدي، في ذلك اليوم يقول رب جنود أخذك يا زربابل عبدي ابن شألتئيل، يقول الرب، أجعلك كخاتم لأني قد اخترتك، يقول رب الجنود. والمعنى حتى في العبري أجعلك كخاتم في يدي، يعني بضعك كخاتم سلطان. ففي يد الرب لما يجي يختم، الختم بيختم بيشرع بيطلق سلطان. فيزر بابل أخذك يا عبدي ابن شألتئيل واجعلك كخاتم قد اخترته. فاكرين زربابل كان في يهوشع الكاهن وزربابل
سفر زكريا. آمين.

مش زكريا الكاهن، يهوشع زكريا النبي. وبالتالي الاثنين دول بيتحركوا مع بعض عشان يبنوا الهيكل. فاكرين القصه؟ انا بديكم خلفيه هتساعدوني، مش كده هتسمعوا؟ اوكي. فيهوشع وزربابل بيبنوا مع بعض الهيكل. زربابل ده ال يهوشع الكاهن، وزربابل ده الملك او اللي موجود في السوق اللي بيصدر التشريعات اللي بيتحرك يا اما ينجح يا اما لا ينجح. فزربابل مهم جدا زي ما يهوشع مهم جدا. يهوشع بيكهن قدام الرب وزربابل بيبني البيت. فاكرين يدي زربابل تدأت هذا البيت، فيدي زربابل تكمله. فاكرين المناره؟ الزيت بينسكب على المناره. هذه كلمه الرب الى زربابل، لا بالقدره ولا بالقوة بل بروح، يقول رب الجنود: ما أنت والجبل العظيم أمام زربابل. فاكرين زربابل ده لذيذ، شخصية لذيذة. أوكي. أمام زربابل تصير سهلا. فقدام مسحة زربابل دي مفيش جبال تقف. أمين. زربابل هنا هو اسمه ابن إيه؟ ابن شألتئيل. اسم لذيذ، شألتئيل بيعجبني. محدش يسمي ولاده شألتئيل عشان يعرفوا يعيشوا في الدنيا، بس اسم جميل شألتئيل. واجعلك ورب يقول كده: هجعلك كخاتم في يدي، يقول الرب. اتفقنا؟ اوكي. تعالوا نقلب مع بعض الاخبار الايام الاول ثلاثة. وهنا انت هتحتاج اقول لك المرجع، او هي مراجع كتير، واللي عايز الاسماء باقي المراجع يرجع لي بعد الاجتماع. مرجع واحد منهم اسمه All the Names in the Bible، او كل الاسماء في الكتاب المقدس. ده مرجع كده تخين كده حوالي 900 صفحة ولا حاجة، بس في الخلفية اللي أنا هقولها لحضرتك دلوقتي حالا. آية 16 أخبار الأيام الأول 3 آية 16: بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم الثالث، صدقية الرابع، شلوم. فيوشيا جاب أربعة، واحد منهم الثالث اسمه ايه؟ لا صح، صح معايا. بص مش باينه. احنا في ايه 15 مش كده؟ اهو بنو يوشيا البكر، يوحنان الثاني، يهوياقيم ايه الثالث، صدقية الرابع، سوري أنا آسف، الثاني يهوياقيم. أنا آسف، عشان كده أنتم ما ردتوش عليا، عشان أنتم مركزين. برافو عليكم. البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم. أوكي. فالثاني اسمه إيه؟ أوكي. 16 ابن يهوياقيم يكونيا. يكونيا دي بتتقال في كتاب مقدس بعض الحين كان ياهو. وهنا هتحتاج تصدقني وترجع للمرجع، أو تجي لي بعد الاجتماع أقول لك باقي المراجع، إن يكونيا دي هي كان ياهو، نفس الاسم. والمرجع أنا قلت لك المرجع واحد منهم يعني. ابن يهوياقيم يكونيا، أو ابنه وصدقية ابنه، وابن يكونيا اللي هو كان ياهو أسير وإيه؟ وشألتئيل ابنه. شألتئيل جاي من يكونيا ابن يهوياقيم. فيهوياقيم جايب كناياهو، كناياهو جاب شألتئيل، وشألتئيل جاب زربابل. من غير ما نرجع لها، لأن برضو هي دراسة في سفر الأخبار، نرجع لها برضو. فعرفنا بقى احنا فاكرين زربابل ابن ايه؟ شألتئيل. وشألتئيل كده ابن يكونيا، ويكونيا ابن يهويدع. ركز. يهوياقيم. ماشيين معايا؟ لخبطتكم بما فيه كفاية؟ لخبطتكم بما فيه الكفاية. نقراها مرة تاني. 15 بنو يوشيا البكر يوحنان، الثاني يهوياقيم، الثالث صدقية، الرابع شلوم. ابن يهوياقيم يكونيا أو كناياهو، ابنه وصدقية ابنه. ابن يكونيا أسير وإيه؟ شألتئيل. أوكي. أرميا 22 عدد 24 حي أنا، يقول الرب.

أنا مستني أختي. حي أنا يقول الرب. لو كان كناياه، فاكرين كناياه؟ ابن مين؟ لو كان كناياه ابن يقيم ملك يهوذا خاتما على يد اليمنى، فإني من هناك أريو هير. فاكرين يهو يقيم جاب كناياه، كناياه جاب شألتئيل. الرب قال هنا على كناياه ابن يهو يقيم، لو أنت خاتم في إيدي هشيله. كناياه ده مين؟ ده جد زربابل، لأن ابنه شألتئيل، وشألتئيل جاب زربابل، لأن زربابل ابن شألتئيل. فجد زربابل ربنا قال له لو أنت خاتم في إيدي هنزعك. يا ريتها وقفت عند هنا. في نفس الإصحاح أرميا 22 آية 30 بتكلم برضو لكناياه. هكذا قال الرب اكتبوا هذا الرجل عقيم. عقيم هنا يعني مش هخلف، لا يعني اللي هيجيبه كأنه مش جايب ولد، مش جايب راجل. هذا اكتبوا هذا الرجل عقيم رجلا لا ينجح في أيامه، لأن لا ينجح من نسله. إذن هو مش عقيم يعني مش بيخلف، لا بيخلف بس ما بين قوسين ما بيخلفش رجالة. أوكي، اكتبوا هذا الرجل عقيم رجلا لا ينجح في أيامه، لأنه لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود وحاكما بعد في يهوذا. صمتكم ازاي؟ اشكرك. حد قال ازاي؟ ربنا يخليك ليا يا رب. انا ده نفس سؤالي ازاي برضه. انت قلت حد قال ازاي مش كده ولا انا؟ ربنا يخليك، انا ده سؤالي برضه. فخلي بالك، كناياه يهو يقيم ابو كناياه، كناياه جاب شألتئيل، شألتئيل جاب زربابل. على كناياه ابن يهو يقيم الرب قال له جملتين، لو انت خاتم في ايدي هشيلك، ومحدش من ولادك هينجح، وبالذات لو ملوك على داود أو حكام على يهوذا. بالمناسبة زربابل كان حاكم في يهوذا. تعال نرجع، شايفين الآية دي؟ لا ينجح من نسله أحد جالسا على كرسي داود، لو أنت خاتم في إيدي هشيلك من إيدي. تعال نرجع مرة تانية الحج اتنين. أنت جمال، أنا بقى عينام هي دراسة، وبرضو هرجع مرة تاني All the names of the Bible. لو عايز ترجع تبص على الكتاب ده مش هتقرأ، مش هتحتاج تقرأ 900 صفحة عشان توصل. أنت بتدور على الاسم نفسه وتبص عليها لو عايز ترجع وراي. حج اتنين، في ذلك اليوم آية 23، في ذلك اليوم يقول، هتحتاج بس تدرس يعني زي ما، لأنها مش معنى ظاهر في القصة. في ذلك اليوم يقول رب الجنود أخذك يا زربابل ابن شألتئيل، يقول الرب جدك أنا قلت له لو أنت خاتم وقلت له ما فيش حد من ولادك هينجح يبقى يطلع راجل، بس يا زربابل أنا بأكد لك لأنك قررت أنك تبني الهيكل، أنا بحط الخاتم بتاعك في إيدي وتنجح. عشان كده الرب كان حريص أنه يقول له بص يا زربابل، لأن زربابل عارف اللعنة اللي على العيلة. زربابل هو عارف هو من نسل مين، هو من نسل شألتئيل ابن يكونيا ابن يهويقيم اللي عليه لعنة من زمان. لو أنت كخاتم بخلعك من إيدي ومالكش، ما بتطلعش رجالة ينجحوا. فالرب قام قال له بص يا زربابل، أنا بحطك كخاتم في إيدي وتنجح في كل ما تفعله. العمل الذي بدأت تعمله تتممه، البيت الذي بداه زربابل يتممه، لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. فاكرين الآيات؟ عشان كده أنا قلت لك البداية عن زربابل، عشان تعرف أن زربابل كان عليه لعنة، ولعنة موجودة لو جاز التعبير من الرب، هي طبعا بسبب الخطايا دخلت لعنة على الرب، ورب أم حكم على يهويقيم يكون يا ابن يهويقيم أنا هنزعك من إيدي ومش هطلع منك رجل.

رجاله ينجحوا، فيطلع منهم بسبب الفدا وبسبب ان في واحد طلع عشان يبني الهيكل، يطلع منهم راجل وينجح في كل ما يمتد اليه. قال Are you here؟ انا عارف انها ممكن تبقى واعظة على بعضها، بس لانها مركبه وليها تاريخ كده ومحتاجه دراسه، حبيت اقعد لها في حضنك عشان اقول لك مفيش لعنه ملهاش افتدى. حتى لو اللعنه دي ما تتخضش بجمله قايلها الرب، لان الرب يقول لك الرحمه تفتخر على الحكم. فاكرين الايات دي؟ يعني مراحم الرب تنجح فوق احكام الرب. رحمته اقوى من الحياه، الرحمه تفتخر على الحكم. ده عهد جديد، رساله يعقوب يقول لك كده، مراحم الرب تفتخر، يعني تقوى او تعظم او تبقى تعلى فوق الاحكام. والان زربابل قرر هو يهوشع انهم يبنوا الهيكل، يرجعوا الحضور مره تاني، يدي زربابل ابتدات هذا العمل، يديه تتممانه، فينجح، يطلع راجل بينجح برغم ان العيله عليها لعنه، ولا راجل فيهم ينجح والخاتم يتشال من ايد الرب. قال له انا برجعك خاتم في ايدي، والبيت اللي انت بتبتديه تتممه، مش تبتدي وحد تاني يسكن. احنا هنعمل شغل ارضيته قصه زي كده، ارضيته شاهد زي كده، لانه انت مش محكوم عليك. جاء اخ يسالني وانا داخل على القدريه، ادي مثال القدريه، ده ربنا هو اللي اصدر الحكم، وربنا هو اللي بيلغي الحكم، لان في حد قرر يقف ويفتدي التاريخ اللي على حياته ببنى الهيكل. كل مره بتختار انك تبني وراء الرب، كل مره بتختار في حياتك العمليه، حتى لو في تاريخ من اللعنه، تاريخ من عدم النجاح، تاريخ من السلب، تاريخ من الميراث الابائي اللي جاي وراء افكار، وراء مواريث كتيره. ياما ناس بتيجي تقول اصل احنا كذا واحنا كده واحنا نو. مين قال كده؟ مين قال ان عيلتكم محكوم عليها بهذا الحكم، او ان تاريخك او خبراتك في الشغل محكوم عليها؟ اصل انا جدي حصل له، عمي اتسلب، مش عارف ايه، وكل حد يعمل مشروع يحصل فيه قصه. مين قال انه محكوم عليك في هذا البوكس المحكوم عليه؟ لان زي ما يكون اتقفل. زربابل كان ممكن يطلع خلاص، ما انا يعني ده انا اكيد مش هنجح، واكيد مفيش سلطان. عشان كده الرب حريص ويقول له هذا التعبير، أنا بحطك مرة تانية كخاتم في إيدي. لو خاتم ده تشال من إيدي في جدك، أنا برجعك كخاتم فيك أنت. أنت جمال؟ ده سؤال، الإجابة تقوله نعم. إحنا جمال، لأن حتى لو أنا مش جميل، في فدا خليني جميل. ومش بتكلم على وشك وجمال وشك، بتكلم على منظر الحياة، وعن نجاح الحياة، وعن أنت شايف الدنيا إزاي، وعن تطلعك وإيمانك ووقفتك إزاي. وقفتك قدام الرب تصنع تأثير في مستقبلك اللي جاي. البيت اللي بتبتدي تعمله، البيت اللي بتقول أنا حبني وراء الرب. أنا عشان كده الزمن اللي جاي، المؤتمر اللي جاي، في تثبيت وفي في ينابيع للنهضة الرب عايز يفتحها، بس يجب أن تكون مثبت. ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق على حياتك، ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد، ما فيش حاجة في ظهرك ليها حق أنها تلف وترجع تخبطك من جديد. بعد إذنكم هقولها مرة تاني، مش لأن الأسطوانة علقت. مفيش حاجة في ظهرك، من تاريخك، من ماضيك، من دورانات بتحصل، مفيش حاجة في ظهرك ليها حق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. ولا على مستوى صحي، ولا على مستوى نفسي، ولا على مستوى أسري، ولا على مستوى أي حاجة بتعملها بتطلبها وراء الرب، مفيش حاجة ليها حق في تاريخك إنها ليها الحق إنها تلف وترجع تخبطك من جديد. الفدا أقوى جدا، الرحمة تفتخر على الحكم، الرحمة تفتخر على الحكم. لما بتقف قدامه تقول يا رب مراحمك تقوى على حياتي، لا أحكام في ظهرك محسومة. أنت ابن للرب، مولود من فوق، ليس من مشيئة جسد، ولا من مشيئة رجل، ولا من مشيئة دم، بل من الله.
معظمكم عارف لأنها بكررها كتير جدا وبكررها على مستوى شخصي كتير جدا، بس أقول

بس عشان برضو التكرار بيعلم الشطار زيكم. الرب حريص انه يفصص يشرح الآيات اللي قلتها دي، آيات من يوحنا 1:13. يوحنا 1:12 بتقول: أما كل الذين قبلوه أعطاهم سلطان الذين أن يصيروا أبناء الله. فكل حد قبل الرب في حياته له سلطان اسمه ابن الرب. ليه قال ده سلطان؟ ده مش له الامتياز أن يكون ابن الرب، له الرحمة أن يكون ابن الرب. نون ده سلطانك تكون ابن الرب. إيه السلطان ده؟ سلطانك مش مولود من حاجة لها تاريخ قديم، ولا من مشيئة جسد يعني أمور جسدية، ولا من مشيئة رجل يعني أمور نفسية، ولا من مشيئة دم يعني أمور ماشية في دمك موروثات من الدم، ولا على والروح بتبقى في الدم يعني، فروح الإنسان في دمه أو نفس الإنسان في دمه. وبالتالي ولا أمور روحية موروثة، ولا أمور نفسية موروثة، ولا أمور جسدية موروثة. فرب حريص في يوحنا 1:13 أنه يشرح أنت جاي لأنك أنت روح ونفس وجسد. عندكم الخبر ده؟ انت روح ونفس وجسد. فلا امور جسديه موروثه مش من مشيئه جسد، ولا امور نفسيه موروثه مش من مشيئه رجل، ولا امور روحيه موروثه من مشيئه دم. فاي موروث جاي في حياتك يا اما روحي يا اما نفسي يا اما جسدي. فرب قال لك بص، في مواريث روحيه تك انا بقصها لك، في مواريث نفسيه تك انا بقصها لك. انت مش مولود من مشيئه دم، ولا من مشيئه جسد، ولا من مشيئه رجل، بل من الله. انتوا هنا، وبالتالي مفيش حق لاي حاجه انها تلف وترجع تخبطك مره تاني ومره تاني ومره ثالثه ومره رابعه ومره خمسه، وتعمل دوران ورا دوران من احزان، يجي موجه ويجي حزن مره تاني، موجه ويجي ترجع الضعف هو الخطيه. في انتوا عارفين في هجمات بتبقى دورانيه، يعني ياتي موسم ويحصل هجوم في ضعف معين قديم. البعض بيحصل معاه كده، ان يحصل مواسم ويحصل نفس الهجمه مره تاني، وتكون هجمه معينه من عدو الخير بتاتي في مواسم معينه على حياته، ولو بتاتي في المواسم دي بيسقط فيها. ليه؟ لانها هجمه دورانيه. مفيش حق لعدو الخير انه يرجع يلف مره تاني ويخبطك بدوران موسم ورا موسم، يا اما سلب يا اما ضعف. فاكرين عماليق كان يهاجم الشعب المستضعفين؟ عارفين الايه دي؟ المستضعفين دول الحتت احطها قدام عينين حضراتكم، سفر التثنيه، تثنيه 25. زي ما قلت لكم احنا النهارده بنعمل شغل مع بعض، واللذيذ في القصة هو زربابل يجنن. عجبتكم قصة زربابل دي؟ أنا لما برضو قلت زي ما أخويا قال لي إزاي، وقعدت ألف ورا القصة، يا تعزيت تعزية غير عادية في قطي. ليه؟ لأنه رب يعني تخيلوا الكتاب جميل جدا. لما راح لزربابل قال له بص يا حبيبي، أنا برجعك خاتم في إيدي. لو أنا خلعت الخاتم ده أنا برجعك خاتم في إيدي. ليه؟ لأنك بتبني الهيكل، أنا جيت عايز الهيكل يتبني، وعايز مجد الرب يرجع مرة تاني. تثنية 25، أنا قلت تثنية 25 مش كده؟ أكد أنها 25. 17: أذكر ما فعله بك عمليق في الطريق عند خروجك من مصر، كيف لقاك في الطريق وقطع من مؤخرك كل المستضعفين وراءك وأنت كليل ومتعب ولم يخف الله. خلي بالك، عماليق بيضرب الحتة الضعيفة اللي ماشية متأخرة ورا بصورة خاصة وأنت كليل ومتعب. بمعنى إيه؟ تكون راجع من شغل، تكون راجع من خدمة، تكون راجع من مؤتمر، تكون راجع من حاجة مجهد أنت فيها، مش شرط مؤتمر يعني، فكليل ومتعب على مستوى جسدي، بس انت عندك حتت ضعيفه على مستوى طبيعي. فياتي وانت كليل ومتعب على مستوى جسدي، وفي حتت ضعف روحيه او ضعف نفسيه في حياتك، فياتي واضرب حتت الضعف وانت كليل ومتعب، مش فايق انك تقاوم. Are you here؟ بس اذكرك ده عهد قديم. بمعنى ايه؟ بمعنى انك مش مولود من مشيئه جسد او من مشيئه رجل او من دم،
بل من الله. إذن هذه الآية ممكن

ممكن تقطعها. هذه الآية مش لازم تكون لسان حالك، مفيش حاجة ليها الحق إنها تلف وترجع مرة جديد مرة تانية وتخبطك، مفيش حق. لما شرحت لك الآية دي البعض قال آه ده هو ده اللي بيحصل، حلو قوي، ده لا يجب أن يكون بيحصل. على مستوى الطبيعي ده بيحصل، إبليس يهاجم مناطق الضعف وانت كليله متعب مش فايق انك ترده، نعم على مستوى الطبيعي، بس على مستوى أولاد الرب ممكن يقفوا فما يحصلش هذا التكرار. خليني أقرأ لك آية، انت جمال جدا النهاردة، أنا عايز أخلص بسرعة. بس أشعياء 62، هللويا، أشعياء 62 ده يجنن. آية 8، حلف الرب يمينه وبذراع عزته. حلو لما الرب يحلف بيمينه وبذراع عزته. قائلا لأدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. يعني ما تبذلش مجهود وما يطلعش بنتيجة. يا هقعد في الحته دي مره تاني، ما تصليش صلوات بدون نتيجه. ما هو خلي بالك، ده القمح والخمر، القمح ده الشبع والخمر ده الفرح. يعني مش تزرع امور يجب انك تحصد منها فرح وما تفرحش، ومش تزرع امور وراء الرب يجب ان ياتي ليك شبع من وراها وما تشبعش. هو ده القمح وهو ده الخمر. هقرا الآيات مرة تاني، حلف الرب يمينه وبذراع عزته، يعني بيميني وذراع عزتي الرب يقول كده، لأدفع بعد قمحك شبعك مأكلا لأعدائك، يعني مش شبعك يتاخد منك، ولا يشرب بنو الغرباء خمرك التي تعبت فيها. الخمر رمز للفرح، فبقاش ثمر انك تفرح بتعب يديك او تفرح بتعب ايمانك او تفرح بسبب نتيجه خدمتك وما تفرحش. بل ياكله الذي جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. يعني القمح يتاكل للذين جنوه ويسبحون الرب ويشرب الخمر جامعوه في ديار قدسي. ليه هنا مش بيتكلم عن قمح وخمر طبيعي؟ عشان اخر تعبير هياكلوا ويشربوا فين؟ في ديار قدسي، مش فاهمين؟ في الهيكل. إذن القصة دي لها علاقة بالهيكل، لها علاقة بأمور روحية. إذن القمح والخمر اللي بيتسلب ممكن يكون بيتسلب في أمور روحية، والقمح والخمر الرب يحلف بزراع قدرته أنه ما يتسلبش منك، هتاكله في ديار قدس. أنتوا هنا، وبالتالي من فضلك جاء الوقت أنك إن تلغي عقلية أو توقعات أو عدم توقعات أو تدين الحياة اللي فيها ما أنا بصلي بعمل عليا وبقى ربنا لما ياخد باله مني، أو لما أنا تعودت أني أزرع صلوات ومشبعش، وأزرع خدمات ومفرحش، وأزرع محبة ومحصدش، واشتغل اروح الشغل وبعد كده ياكلوا حقي في الشغل، وبعد كده اروح البيت احب في البيت وما تحبش باك، وبعد فانا اتعودت اني عايش حياتي كده. والرب يقول لك حبيبي انا دفعت الثمن، انا دفعت الثمن ان ده ما يحصلش تكرار في حياتك. دفعت الثمن انك تنجح في كل شيء، ولو في لعنه وشلت الخاتم بتاع اسرتك قبل كده انا برجعك لانك بتحبني وعايز تبني الهيكل، بتخش في ديار قدسي، لانك مش مولود من لعنات جسديه او لعنات نفسيه او لعنات روحيه، بل مولود من الله. فانا بختم الدم، أنا آسف التعبير ده، بمقص الدم، أنا بمقص الدم قطعت كل موروثات أو كل خيوط قديمة ماشي عشان تورثها أنت، وحطيتك في خط آخر من دم آخر، دم يسوع المسيح. عايزين نسفلت الحتة دي في وسطينا وفي وسط إخواتي اللي بيسمعوا، نسفلتها جوا أولاد الرب وأبطال الرب. بليز سفلتوها، وليكن زرباب المشجع ليكم حتى لو الرب اللي قال اللعنة، لا قدرية في اللعنة.

عشان خاطر أخويا بس. لا قدرية في اللعنة. ليه؟ لأن ده رب اللي قال ورب اللي قال. أنا برجعك خاتم في إيدي. تنجح البيت اللي أنت بتيت تعمله تتممه. لا بالقدرة ولا بالقوة بل بروحي. ايه رايكم خلاص بسرعه ولا خلاص براحتنا؟ عايز تلحق الماتش؟ انا بضحك معاك. في مثل في مثال في العهد القديم طبعا مشهور، هقرا ايه منه واحده، كلكم عارفين القصه، قضاة 6. قضاة 6:3. إذا زرع إسرائيل كان يصعد المديانون والعمالقة وبنو المشرق يصعدون عليهم، ينزلون عليهم، يتلفون غلة الأرض إلى مجيئك إلى غزة، لا يتركون لإسرائيل قوت الحياة، لا غنم ولا بقر ولا حمير. كانوا يصعدون بمواشيهم وخيامهم ويجيئون كالجراد في الكثرة، ليس لهم ولا لجمالهم عدد، ودخلوا الأرض لكي يخربوها. فذل إسرائيل جدا من قبل المديانين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب. تكملت القصة هي قصة جدعون اللي أنتوا عارفينها كلكم، لما الرب ظهر له قال له يا جبار البأس. ببساطة هذه القصة من الأمثلة اللي فيها تاريخ، يعني المواريث دي إما بتحصل بسبب ضعفات زي عمليق كان بيضرب الحتت الضعيفة، أو لها تاريخ من الخطيه او تاريخ من الحاله الروحيه اتولد فيها جدعون، ومتعود المديانين يطلعوا كل موسم حصاد ياخدوا الحصاد، فاحنا نزرع زي الايات اللي قرناها في اشعيا، بس بالعكس احنا نزرع ويجي وقت الحصاد يطلع المديانيون وياخدوا ايه الحصاد. عشان كده جدعون كان بيهرب حنطه علشان الحصاد ما يتسلبش. هتفهم حين حاجه؟ عشان كده الرب قال له يا جدعون انت جبار البأس، لانك مش مستسلم للقدرية. أنا مش قصد أخويا، أنا مش مستسلم للسلب المستمر، مش مستسلم لأدي حال الدنيا تعودنا عليها. جدعون كان مولود والحالة كده، بس جدعون لم يستسلم إن الحالة كده. إحنا هو بنصلي وربنا يورينا، بنشتغل ومعلش نو في في في حاجه في حاجه واقفه جوه جدعون. قال له يا جبار البأس اذهب بقوتك هذه. كان بيهرب الحنطه عشان ما تتسلبش لما يطلع الموسم بتاع السلب. هتفهم حاجه؟ لانه موسم الحصاد بقى موسم النهب او موسم السلب. حد مؤخرا بعت لي رساله قال لي انا كل ما يجي وقت استلام المكافاه بتاعه السنه ببقى عارف ان موسم كئيب لان لن اكافئ. حد فاهم حاجه في شغله يعني؟ قال لي انا ببقى عارف ان موسم كئيب لان عارف ان المكافاه لن تكون. ده احساس صعب. عشان كده في مصر احد اللعنات عامل الاجره مكتئب النفس. ليه؟ لأني متوقع أني أسلب، متوقع أني برغم أني عامل لأجرتي ما أخدش أجرتي. الإيمان يقول لك أنه الرب يجازي الذين يطلبونه، يعني يعطي نتيجة لطلبتك، يعطي نتيجة لشغلك، نتيجة لعملك. ما تبنيش وآخر يسكن، وعشان خاطر جون ما تخطبش وآخر يتجوز. وبالتالي في قصة جدعون دي قصة تاريخية مكررة في البلد، مكررة في العيلة، مكررة في قصة عمليق. ده أنا السبب، أنا عندي ضعف، أنا في ضعف حياتي، ويحصل تكرار إن عمليق يأتي ويضرب من ورايا. في قصة جوليات فاكرين جوليات كان يطلع كل يوم، ده حاجة مكررة كل يوم عشان يقول لهم انتوا عبيد شاول. ففي سوق في هويه مشوهه مأديه ان الشعب يطلع يجري. انتوا نسيتوا القصه، كل يوم الشعب كان بيلبس هدومه ثياب الحرب ويطلع يقف في صفوف ويهتف للرب، ويطلع جوليات يقف قدامهم يقول لهم انتوا عبيد شاول.

فطلعوا يجروا. فحاجة مكررة كل يوم بتشوه الهوية فبتعمل لعنة مستمرة. ده دوران كل يوم، ده مش بقى دوران كل موسم، موسم حصاد ويحصل، ده كل يوم تشويه في الهوية. كل دي حاجات تؤدي إلى إني أبني وحد تاني يسكن، إني هويتي مشوهة، إن عندي ضعف مكرر، وعندي تاريخ أنا تعودت عليه إن كل موسم حصاد بيتسلب. الرب فادي، الرب فادي. هنرجع لأشعياء 62، أشعياء 62 وهنختم بيه. أشعياء 62 ليه؟ لأن الرب فادي، فادي من التكرار ده. هروح بيك لعهد جديد، خلي بالك أنا دلوقتي بلعب معاك في العهد القديم، لأن احنا العهد الجديد جوانا والرب عمله من أجلنا. تيجي نقرأ أشعياء 62، يلا. من أجل صهيون لا أسكت، من أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء، خلاصها كمصباح يتقد. ترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، تسمين باسم جديد يعينه فم الرب. هللويا، ده هوية جديدة، بغير الهوية القديمة. تسمين باسم جديد يعينه فم الرب، تكونين إكليل جمال بيد الرب، تاج ملكيا بكف إلهك. بيرجع القيمة، لا يقال بعد لك. خلي بالك، تغير الهوية بيوقف اللعنة المكررة. إبليس عارف الهوية القديمة بتاعتك، فيجي ويلعب على الهوية القديمة. أنت عبيد شاول، أنت مهزوم في الموضوع ده، إن أنت في نقط خزي قديمة ما بيني وبينك. أنت عارف إحنا دفنينه سوا، اللي أنت دفنته مع إبليس مش أنت اللي دفنته مع إبليس، أنت خليقة جديدة. حتى لو حصلت ضعفات بعد الخليقة الجديدة، كل يوم الرب فادي فبيطلعك كل يوم خليقة جديدة. خليقة جديدة ما كانتش حدث حصل في حياتك من 20 سنة أو من 5 سنين أو من 3 سنين، أيا كان عمرك الروحي، وخلاص يعني ما عندناش تجديد ليك تاني. هللويا، ما خدتوش بالكم؟ يعني مش اتجددت من 5 سنين وخلاص، ما عندنا محل التجديد قفل. نو، أن الجديد الذي يتجدد كل يوم إلى صورة الخالق. فانت بتتجدد، انت خليقه جديده كل يوم. تقول انا امبارح كانت حالتي صعبه قوي، اقول لك انت النهارده خليقه جديده، لانها خليقه جديده بتتجدد كل يوم. تقدر، مش اوعى حد يعمل كده، بس تقدر تزغرط، ما تحدش يزغرط، بس تقدر تزغرط وراء الرب. ليه؟ لان في كل يوم انت مولود جديد، في كل يوم انت مقطوع مواريث، مقطوع امبارح، مقطوع عنك. ده خبر يجنن. النهارده اجتماع معزي. انت كل، يعني انت مش خليقه جديده من 5 سنين وخلاص. نو، انت خليقه جديده الان، خليقه جديده. الكل قد مضى، الكل قد اي حاجه قديمه مضت وزالت، الكل قد صار جديدا. وبالتالي هذا الادراك بيقطع عنك، لا يقال بعد لك اصل انت قديمك كده، او حتى بعد ما انت بقيت جديد بضعفاتك كده، لا يقال بعد لك. تجدد الهويه بيمنع تكرار العدو اللي جاي يدور عليك في القديم، مش بيليك في القديم، لان هويتك صارت جديده. العدو، اللعنة المكررة اللي جاية توصل لك من ظهرك وعارفة سكتك القديمة، انت ما بقتش عندك السكة القديمة، لانك انت هويتك جديدة، انت ابن الرب. ولما بيجي بيلاقيك واقف في حتة تاني خالص، بسلطان مختلف تاني، هنبص عليه حالا بعد شوية. انتوا هنا مش كده؟ من فضلك عايزين نسفلت الحتة دي، من هنا ورايح بعد الشغل هنعمله النهاردة، ما تجيش، ما اقصدش ما تجيش تقول لي، بس ما تجيش تقول لي بعد كده صح عندنا لعنة في البيت. خلصها، خلصها، لأن يسوع خلصها ليك، شرعها. هتشوف حال أشعياء 62 بيقول لك مفتاح إن الآيات اللي احنا قريناها، يقول لك تزرع ولازم تحصد، كرمك لازم تشربه. فاكرين الآيات اللي قريناها من 62؟ هنرجع لها مرة تاني، لأن أشعياء 62 قصير بس مليان مفاتيح. أول مفتاح، لا أدفع بعد قبحك مأكلا لأعدائك، ولا أشرب من الغرباء خمرك. أول مفتاح في هذا الافتداء الهوية، لا يقال بعد لك مهجورة. ما خدتوش بالكم؟ هقولها مرة تاني. مفتاح آية 8، تعالوا نبص على آية 8.
قرناها بس هنقراها مرتين. حلف الرب يمينه بزراعة عزته، هو 62 إصحاح 62

12 آية بس مليان استراتيجية. آية 8 بتقول إيه؟ حلف الرب يمينه بذراع عزته لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك، لا يشرب بين الغرباء خمرك اللي تعبت فيها، يأكله الذين جنوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. حلو قوي. إيه المفتاح لتحقيق هذه الآية؟ إنك تزرع وتحصد، إنك تفرح تعمل وتفرح بفرح بعمل يديك على مستوى روح، عشان كده في ديار قدسي. أول حاجة آية 4، لا يقال بعد لك مهجورة. إيه المفتاح؟ ارجع للهوية اللي الرب يقولها عليك، ما تسميش نفسك بهوية الأرض بتقولها. فالأرض بتقول عليك مهجورة، أنا لا يقال بعد لك مهجورة، لا يقال بعد لأرضك موحشة. كلكم عارفين آية دي، بل تدعين إيه؟ مسراتي بها. لو أوكي نكمل وحط. وأرضك تدعى إيه؟ بعولة، لأن الرب يسر بك وأرضك تصير ذات بعل. الأرض اللي ربنا بيتجوزها إبليس ملوش حق فيها، ما خدتوش بالكم؟ لما الأرض اللي ربنا تجوزها صار بعولة، يعني ارتبط بيها الرب. أرضك لما الرب بيرتبط بيها إبليس ملوش حق فيها، لأن ربنا اللي ارتبط بيك، ربنا ارتبط بأرضك. خلاص الراجل بتاعك هيدافع عنك، حتى لو أنت راجل، الراجل بتاعك هيدافع عنك. أرضك مش مهجورة، أرضك تدعى بعولة. لا يقال بعد لأرضك موحشة تدعين حفصيبة، وأرضك تدعى لها زوج أو لها راجل. أرضك لها راجل. أعرف هويتك نمرة واحد، أعرف هويتك، أنت محبوب والرب تجوز أرضك ورب، فأنت ليك راجل والراجل بيدافع عن أرضه. نمرة اثنين، ما تسكتش، فاطلق صوتك بالإيمان. اطلق صوت، هو ده الإيمان، اطلق صوتك بالإيمان، لا تسكت ولا تدعوه يسكت. نمرة ثلاثة، أعبر من الباب، ما تقفش، ما تعرقش بين الفرقتين، ما تقفش ما بين العهد القديم والعهد الجديد. ما فيش بعد الصليب ولا قصة تحكي عن تكرار اللعنة، فمن فضلك أقف في العهد الجديد. أعبروا، أعبروا بالأبواب، أعدوا، أعدوا السبيل. أعدوا دي في الكلمة العبري تعني أعدوا، بس تعني ابنه كمان. رب عايزك تبني،

ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال حي زيك يا إلهي أغلى عني

0: أهلا وسهلا بك عزيزي المشاهد، برحب بك وبكل المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقات البرنامج الدراسي اليومي كل الكتاب. ما زلنا في دراستنا في إنجيل متى أول أصفار العهد الجديد، وصلنا إلى أصحاح 23. خلونا في بداية الحلقة نرحب بضيفي خادم الرب الأخ يوسف رياض. أهلا بك أخ يوسف.
1: أهلا بك حياة.
0: كمان بنرحب بالضيوف، أهلا وسهلا بكم أخ يوسف. أصحاح 23 يحتاج عنوان، فإيه هو عنوان أصحاح 23؟
1: عظة الويلات. نتذكر أن المسيح بدأ عظاته في إنجيل متى بالتطويبات في متى 5، لكن يختم بكل أسف عظة مليانة بالويل لأجل هذه الأمة التي لم تعرف زمان افتقادها.
0: تمام. ومن ليس له نصيب في التطويبات حتما له نصيب في الويلات.
1: أكيد.
0: تمام. يقول: حينئذ خاطب يسوع الجموع وتلاميذه قائلا: على كرسي موسى جلس الكتبة والفريسيون، فكل ما قالوا لكم أن تحفظوه فاحفظوه وافعلوه، ولكن حسب أعمالهم لا تعملوا، لأنهم يقولون ولا يفعلون. فإنهم يحزمون أحمالا ثقيلة عسيرة الحمل ويضعونها على أكتاف الناس، وهم لا يريدون أن يحركوها بإصبعهم، وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس.

0: فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم ويحبون المتكأ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع والتحيات في الأسواق وأن يدعوهم الناس سيدي سيدي. وأما أنتم فلا تدعوا سيدي لأن معلمكم واحد المسيح وأنتم جميعا إخوة ولا تدعوا لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات ولا تدعوا معلمين لأن معلمكم واحد المسيح وأكبركم يكون خادما لكم فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. هذه الكلمات الثورية على أفعال الكتبة والفريسيين بتشوف فيها إيه؟
1: بداية أنا أحب أقول أن هذه العظة مقسمة إلى تقسيم ثلاثي. هنا نقرأ عن الكبرياء، في الأعداد التالية نقرأ عن الرياء، وفي آخر الأصحاح نقرأ عن الرثاء والقضاء. وأفكر برضو المشاهد أن احنا كنا شفنا ثلاث أمثال قالهم المسيح، وراهم ثلاث أسئلة وجهت إلى المسيح. هذه العظة مقسمة ثلاثيا، ثم عظة جبل الزيتون الجامعة المانعة أيضا مقسمة ثلاثيا.
0: إذن القسم الأول في هذه العظة هو عن الكبرياء. نعم. كيف ظهر الكبرياء؟
1: في الحقيقة الأعداد كلها بتتكلم عن ذلك. فمثلا يقول لنا أنهم يحبوا مظهر مختلف عن الآخرين. عدد خمسة، كل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس فيعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. ده نمرة واحد. لكن كمان يحبوا مكان متميز، يحبون المتكئ الأول في الولائم والمجالس الأولى في المجامع، وكمان يحبوا تحية مختلفة والتحيات في الأسواق، ويحبوا كمان ألقاب متميزة أن يدعوهم الناس سيدي سيدي. فسواء المظهر المختلف، المكان المختلف، التحية المختلفة، اللقب المختلف، هذا كله يعبر عن الكبرياء. وعشان كده المسيح ختم هذا الجزء إن من يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع.
0: بداية القول في عدد 2 قال المسيح على كرسي موسى جلس الكتبات والفريسيون. ما المقصود بكلمة كرسي موسى؟
1: كرسي موسى يعني الكلمة جاية من كاثيدرا، اللي منها جت بعد كده كلمة كاتدرائية. الكلمة اليوناني هنا كاثيدرا، ومعناها أنهم جالسين كمعلمين يعلموا بما قاله موسى،
0: كمصدر للتعليم.
1: كمصدر للتعليم. وحيث أنه لم تكن وسائل النشر منتشرة زي أيامنا، فالرب بيشجعهم أنكم تسمعوا لما يقولونه، لكن احذروا من أن تعملوا أعمالهم. إنهم يعلمون بتعاليم الله في الكتاب المقدس، كل ما يقولونه من الكتاب عليكم أن تطيعونه، وأما ما عدا ذلك لا، واحذروا من أن تتمثلوا بهم فإنهم يقولون ولا يفعلون.
0: كانت كل أعمالهم تتسم بالكبرياء.
1: أي.
0: وحضرتك تكلمت عن بعض الزوايا في أعمالهم. إذا حبينا نعمل مقابلة مباينة بين أعمال هؤلاء وأعمال المسيح لما جن على الأرض، في بعض الزوايا هم قالوا إيه وعملوا إيه، والمسيح قال إيه وعمل إيه؟
1: يعني ما أبعد الفارق بين هؤلاء وذاك الذي قيل عنه إذ كان في صورة الله لم يحسب خلسة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه. يقول لهم مين أعظم، الذي يتكئ من الذي يخدم؟ أليس الذي يتكئ، لكن أنا بينكم كالذي يخدم. المسيح في الحقيقة علم الدنيا العطاء.
0: أي.
1: وعلم المؤمنين الوداعة. قد احنا بنشكره على كلماته الرقيقة، تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفوسكم.
0: إذا أخذنا عينة من تصرفاتهم أنهم يقولون ولا يفعلون، فماذا عن المسيح بالارتباط بأقواله وأفعاله؟
1: دائما كان يسبق القول بأنه يفعل. جميع ما ابتدأ يسوع يفعله ويعلم به، كان مقتدرا في الفعل والقول أمام الله والناس. فدائما كان المسيح مش قوال، لكن كان يفعل وكان يعلم بما يفعله هو.
0: محتاجين نقف عند عدد 5 ونفك العدد ارتباطا بالعادات الاجتماعية.

0: معي في طريقة اللبس.
1: أيوة.
0: فاشرح لنا يعني إيه يعرضون عصائبهم وكانوا يعظمون أهداب ثيابهم.
1: عصائبهم ما نقراش في الكتاب المقدس عن عصائب، ما طلبش الرب من الشعب أنهم يعملوا عصائب، لكن ده كان تقليد.

0: العصائب. برضو الكلمة اليونانية جاية من كلمة تعني حجاب، أو زي ما تقول حرز يتقي به الشرور والحاجات دي. فكانوا يعرضون عصائبهم شريحتين من الجلد، واحدة تتحط حوالين الرقبة ويتحط علبة فيها 4 أجزاء من التوراة، من سفر الخروج ومن سفر التثنية، وأيضا كانوا يحطوها في الإيد الشمال على اعتبار أن الإيد الشمال قريبة من القلب. طبعا الكلام ده جابوه منين؟ جابوه من سفر التثنية، ليكن الكلام اللي أنا بكلمك بيه حطه بين عينيك واربطه على يديك. فنفذوا الكلام حرفيا، بس علشان يبانوا بمظهر مختلف يقول لنا هنا يعرضون عصائبهم ويعظمون أهداب ثيابهم. علشان إيه؟ علشان كبرياء. يقولوا اللي كل واحد كأنهم بيصرخوا أنا تقي، أنا راجل مختلف عن بقية خلق الله. هذه الكبرياء،
1: وهذا هو سبيل المتكبرين عبر العصور، الاهتمام بالظاهر
0: تمام
1: لجذب أنظار الآخرين.
0: صحيح.
1: سواء كان في طريقة لبس معينة أو طريقة أداء معينة لكي تظهر للناس أنك أتقى الناس جميعا.
0: صحيح.
1: لكن الله شاطب على كل هذا.
0: حتى في المسيحية بيقول لهم صورة التقوى ولكنهم منكرون قوتها.
1: نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: فعدد 9 ولا تدعو لكم أبا على الأرض لأن أباكم واحد الذي في السماوات. كنت عايز أسأل، هو المسيح هنا كان بيوجه كلامه لمين؟ وهل برضو بيقصد بالأب هنا الأب الأرضي؟
1: تفضل. من القرينة نفهم أنه كان يقصد المرشد الروحي، نحن لا ندعوه أبا. بالمناسبة أقول أن الكتاب المقدس في 4 أنواع من الأبوات، 2 خاصة و2 عامة. الأبوة الخاصة الأولى هو أبي الجسدي، يقول لنا في عبرانية 12 كان لنا آباء أجسادنا مؤدبين وكنا نهابهم. دول آباء، بس ما بقولوش يا أبونا، لكن بقوله يا أبويا. الأبوة الثانية هو الذي قادني لمعرفة المسيح، وهذا أيضا لا أقول له أبونا، لأن أنا مصدر حياتي الله، هو مجرد وصلني لمصدر الحياة، فأنا أعرف أنه كان واسطة لتعرفي بالرب، لكنه ليس مصدر حياتي، فحياتي استمدتها من الله. أما الأبوة العامة فهي 2، أبونا إبراهيم، نقول عليه أبونا، الكتاب سمى إبراهيم أبو المؤمنين جميعا. وطبعا لينا بقى الآب العظيم اللي بنقول له كما علمنا المسيح أبانا، أبانا الذي في السماوات، صارخا في قلوبنا يا آبا الآب.
2: يعني المفهوم كلمة الأب يعني المصدر.
1: أيوة.
2: فما أقدرش أقول عن أي واحد حتى اللي قادني المسيح أنه أبي الروحي، ولا أيوة. أقول يا أبونا.
1: صح.
2: ودي ألقاب الكتاب المسيح نفسه اللي قال لنا أيوة. ما ينفعش تنطقوها ولا تقولوها.
1: طبعا بيقولها في وسط يهودي، لكن بكل أسف شرور اليهودية كما نعرف دخلت إلى المسيحية مجددا.
2: وماذا لو كان الشخص نفسه القائد الديني نفسه هو الذي يطلب من الناس أن يصبغوا عليه هذه الألقاب؟ يبقى احنا كده بعيد تماما عن تعليم المسيح وعن روح الكتاب.
1: شوف حضرتك لما في عدد 9 وعدد 10، لا تدعوا لكم أبا، عدد 10 ولا تدعوا معلمين، يعني منعها من الاتجاهين، لا أطلبها لنفسي ولا أقولها لغيري.
2: وحتى إن سمعت آخر يقول عني هذا الكلام علي أن أوقف الحديث. صحيح. وأقول له ينبغي أن يطاع الله
1: أكثر من الناس.
2: صحيح. كلام في منتهى الأهمية. ختم عدد 12 بهذا القول، فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع. بدءا من عدد 13 هناك سلسلة من الويلات. اديني فكرة عن الجزء الثاني ده، عنوانه إيه وعدد الويلات كم؟
1: هذا القسم عنوانه الرياء. بعدما حدثنا عن الكبرياء في الأعداد الأولى، يحدثنا عن الرياء هنا، يعني واحد بيظهر بغير الحقيقة زي الممثلين على المسرح. والويلات تتكرر حوالي 7 أو 8 ويلات في هذا الجزء، بيصب الرب ويلات.

0: لاتوا على أولئك المرائين الذين لا يهمهم إلا مظهرهم الخارجي الذي يراه الناس، أما القلب فلا يهمهم إطلاقا حاله.
1: ناخد عينة لبعض الويلات ديت على رياء هؤلاء. لما يقول مثلا في عدد 15: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، مش لأنهم كسالة، لكنهم في منتهى النشاط يطوفون البحر والبر ليكسبوا دخيلا واحدا، ومتى حصل تصنعونه ابنا لجهنم أكثر منكم مضاعفا. الاجتهاد العنيف علشان يربحوا واحد بس مش للسماء،
0: صحيح،
1: لكن ليهم هم ولجهنم.
0: بالظبط.
1: مش شايف الصورة دي مكررة؟
0: طبعا مكررة. تلاحظ حضرتك ان في عدد 13 الصمت القاتل، وفي عدد 15 الحركة القاتلة، انهم يطوفون لكن عشان ايه؟ عشان يصنعوا منه ابنا لجهنم أكثر منهم مضاعفا. عندما تصنع نفسك، تصنع نفسك كآخر الخطط زي ما عمل بولس الرسول شاول الطرسوسي. عندما تصنع إنسان، تصنع منه ابنا لجهنم. لكن مكتوب عن المؤمنين: نحن عمله، هو اللي خلقنا خليقة جديدة.
1: يعني خلينا أقول من هذا المكان وكل واحد بيشوفنا، أي نشاط يكتذب النفوس إلى شخص غير المسيح وعمل المسيح، أنت تصنع ابنا لجهنم. يعني مش كل نشاط فيه تربح الناس وتلم الناس حوالين عقيدة معينة أو تحت طائفة معينة أو تحت فكر معين ولا يقدم له المسيح وعمل المسيح، في خطورة على هذا الدخيل أو على هذا الشخص اللي كسبوه.
0: تمام.
1: لكن على كل واحد مجتهد بيروح في أي مكان يقدم شخص المسيح وعمل المسيح فقط. البولس: لست أعزم أن أعرف شيئا بينكم إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا. بيحصل نزاع في بعض الأماكن،
0: صحيح،
1: يقولك ساب الطائفة ديت وراح الطائفة ديت، ساب الكنيسة ديت وراح الكنيسة ديت، ونزاع. نحن نقدم المسيح فقط، المسيح وعمل المسيح على الصليب.
0: تلاحظ حضرتك أن المسيح قال: من لا يجمع معي فهو يفرق. هو بيجمع بس مش مع الرب، وفي نظر المسيح هذا مش جمع لكن هذا تفريق.
1: صحيح. بعد كده بيتكلم مثلا في عدد 16 عن القادة العميان، بيقول لهم إيه يا أخيوس؟
0: عدد 16: أيها القادة العميان القائلون: من حلف بالهيكل فليس بشيء، ولكن من حلف بذهب الهيكل يلتزم. الهيكل ما يهمهمش، لكن يهمهم قوي ذهب الهيكل. بعد شوية اللي يحلف بالمذبح مش مهم، لكن القربان. ناس بتدور على الذهب، بتدور على القربان، لكن الهيكل لا ما يهمهوش. والمذبح، مع أن أيهما أعظم، المذبح الذبيحة ولا القربان ولا المذبح الذي يقدس القربان؟ لكن هؤلاء لا يعنيهم إلا نفوسهم وبطونهم، فيهمهم الذهب، يهمهم القربان، وفي سبيل ذلك يعلموا الناس الكذب والحلفان اللي ملوش لزوم.
1: بيقول بعد كده في عدد 23: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تعشرون النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس. يعني هم في منتهى الدقة بيعشروا أصغر حاجات، لكن في حاجات واضحة جدا في ناموس الله وفي الوصايا وبيهملوها.
0: صحيح.
1: برضو شايف تكرار لهذه الصورة؟
0: أيوة، فعلا قديمة، من أيام ميخا يقول كده: أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح. بيطلب الرب منك، بيطلب إيه؟ أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. هو ده أثقل الناموس. لكن ما أسهل إنك تعشر النعنع والشبث والكمون وتركتم أثقل الناموس اللي بيقولها عنها هنا.
1: استكمالا لهذه الأفكار أوصل لغاية عدد 29، وهو يقول لهم أنهم قتل: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المرؤون، لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين، وتقولون: لو كنا في أيام أبائنا لما شركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلات الأنبياء. فاملأوا أنتم مكيال أبائكم أيها الحياة أولاد الأفاعي، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ ويكمل كلام بعد كده يثبت عليهم ان هم اولاد قتلة الانبياء. كلمنا عن هذا القتل.
0: اسهل بكثير ان تزين مدافن الانبياء والصديقين من ان تطيع الرسالة التي اتوا بها من قبل الله. وتلاحظ انه بيسميهم هنا حياة اولاد افاعي. الكلام ده جه في متى 3، قالوا يوحنا المعمدان عنهم. وكرره المسيح في

0: 12، وهنا يكرروا للمرة الثالثة في متى 23. هم قتل أبناء قتلة الأنبياء باعترافهم، لكن بكل أسف لم يتوبوا وكانوا على وشك أن يرتكبوا أبشع جريمة، مش بس يقتلوا الأنبياء لكن يقتلوا مرسل الأنبياء. والمسيح في آخر الأصحاح سيرثيهم بأنهم قاتلوا الأنبياء وراجموا المرسلين إليهم.
1: تمام، هقرأ بس الجزء الأخير من عدد 34 لغاية 36 ونطلع فاصل عشان ناخد سؤال من الضيوف.
0: أيوة.
1: لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون، ومنهم تجلدون فيما جميعكم، وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخية الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. نطلع فاصل ونرجع ناخد سؤال من الضيوف.

0: كنا عايزين نعرف ايه علاقة الجيل ده بدم هابيل الصديق ودم زكريا ابن برخية؟
1: تفضل يا اخوي.
2: يقينا هذا الجيل ما كانش معاصر لهابيل اللي هو مذكور في سفر التكوين اصحاح 4 طبعا. بس المسيح كان قال ايه قبل كده؟ قال لهم فاملأوا انتم مكيال ابائكم، وكان المكيال واحد، واذا استمر الخلف يسير زي ما كان بيسير السلف فالمكيال كله هو مسؤول عنه. عشان كده يقول لهم في الآية اللي حضرتك أشرت إليها، يأتي على ذلك الجيل كل دم زكي سفك على الأرض من دم أول واحد استشهد اللي هو هابيل إلى آخر واحد استشهد بحسب ترتيب التوراة في سفر أخبار الأيام الثاني، ده آخر أصفار العهد القديم. فمن أول زي ما بنقول إحنا من التكوين للرؤية، كأن المسيح بيقول من التكوين إلى أخبار الأيام الثاني كل ما دم سفك على الأرض سيأتي على ذلك الجيل إن لم يتب. وعشان كده الأمر جد خطير، أنا لو استمريت في هذا المكيال أكمل المكيال مش هحاسب على شوية اللي أنا حطيتهم، لكن هتحاسب على كل الكاس اللي أنا مليته بالآثام والشرور والخطايا.
3: دي اللي اسمها الخطيئة التراكمية.
2: التراكمية
3: تمام. طبعا بفكر احبائنا المشاهدين لألا يلتبس عليهم الامر انه سفر اخبار الايام الثاني اللي ورد فيه الكلام عن زكريا ابن برخيه اصحاح 24 ده اخر كتابات العهد القديم تاريخيا كتب بعد الرجوع من السبي، كانه مسك اول الخيط في اول سفر في اصفار العهد القديم واخر الخيط في اخر سفر في اصفار العهد القديم.
2: تمام.
3: بيقول انهم قتلوه بين الهيكل والمذبح عن زكريا ابن برخيه. كل هذا يأتي على هذا الجيل. حضرتك أشرت أنه خطيئة الخطيئة التراكمية، لكن كمان مش بتورينا أنه خطايا الدم والقتل لا تسقط بالتقادم.
2: صحيح.
3: ربنا يطالب من أجل صحيح. الدماء. فلو عايزين نوجه رسالة لكل واحد بيستحل لنفسه سهولة سفك دم أي إنسان على الأرض، تقول له إيه؟
2: يعني أقول له أن أول خطية حدثت في هذا العالم البائس كانت عندما قتل قايين أخا هابيل. ماذا قال الرب لقايين؟ ماذا فعلت؟ صوت دم أخيك صارخ إلي من الأرض. يعني صارخ من الأرض يطلب الانتقام، والرب بيستجيب نعم، لا بحيث أنه بعد آلاف من السنين يشير إلى هذه الخطية ويقول حيجي على ذلك الجيل كل دم زكي بدءا من أول شهيد اللي هو هابيل. فأمر خطير أن الإنسان يلعب بحياة البشر. هذا الحق لم يعطى إلا لله فقط، وهو سلمه للقضاة أو الملوك أو الرؤساء وسيحاسبهم على ذلك إن أساءوا استخدام السلطة.
3: أشكرك يا أخي يوسف. نصل إلى الجزء الأخير في الأصحاح من عدد 37 إلى عدد 39. يقول يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن

0: أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب. مرثاة ما أصعبها نطق بها السيد على أورشليم، لماذا؟
1: واحد قال إن لما بيموت لينا عزيز نحن أولا نبكيه ثم نرثيه، والمسيح بكى على أورشليم في لوقا 19، نظر إلى المدينة وبكى عليه، وهنا يرثيها. لماذا يرثيها؟ لأنها لم تعرف زمان افتقادها، هذا ما قاله في لوقا 19. يعني نقدر نشوف في أورشليم خطية مزدوجة هي التمرد المستمر في تاريخ هذه المدينة، المدينة العاصية، لكن أيضا رفض الشفاء. فعندما أتاهم الأنبياء رجموا الأنبياء، وعندما أتاهم ابن الله كانوا على وشك أن يصلبونه.
0: لذلك قال لهم كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها. افتكر أخ يوسف أنه فرد الجناحين ده بيتكلم عن عدة معاني.
1: أيوة.
0: فرد الجناحين بيتكلم عن الحماية.
1: أيوة.
0: هي ذاتها البصخة اللي ربنا عملها على بيوت شعب إسرائيل لما رش الدم.
1: صحيح.
0: وكانوا بيقول عايز أفرد جناحي الحماية عليكم، البديل أنتم مش عايزيني، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. ماذا جنى هذا الشعب عندما رفض حماية جناحي إله إسرائيل، وعندما رفض حماية جناحي المسيح إنجاز التعبير وعمله على الصليب؟
1: يعني حضرتك لما تقرأ دانيال 9 يقول أنه يقطع المسيح، إشارة لصليبه، وليس له وراء على طول يقول وشعب رأي وإلى النهاية حرب وخرب قضي به. وهذا ما حدث سنة 70 ميلادية. يعني ما حدث سنة 70 ميلادية تشيب من هوله الولدان، فعلا زي ما بيقولوا كان شيء رهيب. آلاف ملايين الشباب بكل معنى الكلمة تم صلبهم حوالين مدينة أورشليم، شيء مزعج رهيب. ده اللي قاله المسيح لما قال لبنات أورشليم ابكينا على أنفسكن وعلى أولادكن. هيجي يوم يقولوا طوبى للبطون التي لم تلد والثدي التي لم تر، هيقولوا للجبال اسقطي علينا وأخفينا، لكن بعد فوات الأوان.
0: أخ يوسف لما قال لهم هوذا بيتكم يترك لكم خرابا، لأني أقول لكم إنكم لا ترونني من الآن حتى تقولوا مبارك الآتي باسم الرب، ومش كانوا قالوها يوم الأحد في الدخول؟
1: هم قالوها، لكن يبدو أنهم ما كانوا يقصدونها. تلاحظ حضرتك أن العظة دي زي ما قلت عظة الويلات، لكنها تختم بالبركة. لو عملنا مقارنة ما بين إشعياء 5 حيث سرد إشعياء العديد من الويلات، لكن لما نوصل لأصحاح 6 هنلاقي إشعياء بيقول ويل لي، يعني ويل لكم وويل لي، أنا مش أحسن منكم، بس المسيح له كل المجد. ويل ويل ويل، حوالي 7 أو 8 ويلات، لكن يختمها بأن في بركة جاية، والبركة هتجيلكم أنتم وهتجيلكم عن طريقي أنا. ولا توجد بركة في الكون بعيدة عن المسيح. الله باركنا بكل بركة روحية في السماويات في المسيح.
0: شكرك يا أخي يوسف، ربي يباركك. وصلنا لختام الحلقة، هراجع الحلقة مع الضيوف. طلعنا بإيه من حلقة النهاردة؟
2: شفنا الفرق بين الكذبة والفريسيين والرب يسوع. الكذبة والفريسيين كانوا بيحبوا المتكئ الأول في الولائم، كانوا بيقولوا كلام للناس هم مكانوش بيعملوا بيه، كانت ليهم صورة التقوى لكن منكرون قوتها. لكن الرب أخلى نفسه، أخذ صورة عبد، كان وديع متواضع القلب، وكان قبل ما يكون بيتكلم كان بيعمل.
3: عرفنا من بداية الحلقة أن المسيح في بداية إنجيل متى هو اللي نطق بعظة التطويبات، وهنا في الأصحاح بتاعنا نطق بعظة الويلات، فاللي ما يستفدش من التطوبات لن تتبقى له إلا الويلات.
4: هو هنا جميل في الأصحاح إن بعد المسيح هيتكلم عن الويلات هو كمان ختم بالبركة.
0: شكرا، ربي يبارككم. شكرا يا أخي يوسف، ربي يباركك. عزيزي المشاهد، أترك معك هذه الكلمات التحذيرية التي نطق بها المسيح على أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. أورشليم التي تفننت في قتل الأنبياء،

0: الذين أتوا إليها بكلمة الله رفضوهم وطردوهم وقتلوهم. لم تقتل أورشليم الأنبياء فقط، لكنها قتلت ابن الله. كل واحد يرفض المسيح كأنه يرفض الحماية، الشخص الوحيد الذي فيه إمكانية للحماية، الكفارة بعمل المسيح على الصليب. وكل أمة وكل شخص يرفض كفارة المسيح على الصليب لن يتبقى له إلا الخراب الأبدي. فإن كنت عاقل توب الآن، تعال احتمي مش بس تحت جناحي الرب يسوع المسيح، لكن تحت ظل كفارته، وليس بأحد غيره الخلاص، والرب معك.
1: ربي كلمتك عجيبة ستة لو تفنى الجبال، والحرف منها يسقط صدقة قدام المحال.

0: مساء الخير والبركة على كل إخواتي وحبايبي في كل مكان في العالم. أشكر رب جدا لأجل وقت طيب وفرصة جميلة بيعدها رب لينا إن إحنا النهاردة نكون في حضرته في حلقة خاصة، وبصلي النهاردة إن رب يوصل لكل نفس باسم رب يسوع المسيح. مبسوط النهاردة وأنا موجود في أرض جمعية خلاص النفوس بني سويف، وإحنا من برنامجكم المميز يعود فيحينا جينا النهاردة نقدم أولا للرب كل الشكر والمجد على ما صنعه طول الوقت اللي فات، وبصلي الرب يكمل معانا الحلقة دي تكون حلقة مثمرة مميزة، رب يحط ايده عليها وتكون بتوصل برسالة خاصة لكل نفس. اسمعنا وتابع معانا وانت بتشوف النهاردة كلام الرب الخاص ليك. مبسوط النهاردة جدا واحنا بنبدأ فرصتنا الحلوة والحلقة الجميلة دي بضيوف الكرام الأخ فيلمون سعيد رجل الله. أهلا وسهلا بك،
1: اهلا بيك يا اخو وفير،
0: سعيد
1: اهلا.
0: النهاردة ان حضرتك معانا.
1: وانا كمان مبسوط جدا جدا يعني اكون معاكم في الحلقه النهارده. وفي الحقيقه انا بصلي ان النهارده يكون يوم مبارك وفي حبايب كتير بيصلوا معانا. نؤمن النهارده هيكون في يوم غير عادي، الرب هيباركنا وهيدينا حلقه تكون بركه لكل احبائنا المشاهدين.
0: امين في اسم يسوع، ربنا يباركك. كمان سعيد ان يكون معايا اخويا وحبيبي المرنم الجميل اخويا رضا لبيب. اهلا وسهلا بك اخويا،
2: اهلا بيك يا رجل الله.
0: فرحان.
2: بصلي وانا كمان فرحان فعلا، متوقع حضور للرب قوي في الحلقه. فعلا وقت الصلاه كان جميل قبل الحلقه، بنصلي ان الرب يفاجئنا كلنا
0: امين
2: احنا هنا وكمان المشاهدين اخبار طيبه ورساله حيه باسم المسيح
0: امين
2: يسوع.
0: في اسم
2: فرحان
0: يسوع،
2: اكون معاكم.
0: شكرا يا دائل. وانا بقول لاخواتي واحنا كنا بنصلي ان رب يدينا العنوان ده يكون بيعاش في حياتنا، عنوان حلقتنا النهارده مخافه الله. واحنا بنصلي ان رب يدينا الوقت دوا، وقبل ما نبدا نتكلم في اي حاجه هناخد دلوقتي ترنيمه مع اخويا رضا.
2: امين. تعالوا نصلي الاعلان الجميل ده، انه نتقرب من الرب بقلوبنا فيعلي لينا حضوره.